0: غني الفنان الراحل الصادق الثريا غنية قد ما نسمعها الحقيقة ما نشبعش منها، وانا متأكدة انه برشا مستمعين توا قاعدين يسمعوا في سفراء النجوم على موجات إذاعة الشباب مع ألفا وسليتي، ومتفاعلين برشا برشا برشا برشا. تحية لي تحية لي صلوحي فاطمة، تحية المريم جبالي، تحية المحمد ميكني، انتو ما زيدة اذا كنت تحبوا تتواصلوا معنا. دونك فوالا قاعدين يتابعوا فينا على تيك توك، عفيف ميل ايضا كما قلت مريم جبالي. واذا كنت زيدة تحبوا تتواصلوا معنا على الباج فيسبوك متاعنا سهل برشا، ألفا وسليتي تيغي السفراء النجوم بالعربي، واهلا وسهلا بكم الناس كل وين ما كنتوا تتواصلوا معنا. زيدة على الغاديو جون تونيزي أوفيسيال، تحية الفاروق الزاير، تحية الزميلي يوسف، أهلا وسهلا بكم معنا في المتابعة على الهواء. نحب نقول اللي نجحوا في البكالوريا البارح ألف ألف ألف مبروك، مليار مبروك، وإن شاء الله يا ربي التهنئة أكثر فأكثر وقت اللي تاخذوا التوجيه اللي يتلائم مع كفاءتكم، يتلائم زادة مع ميولاتكم، مع رغبتكم أنتم في القراية، شنو تحبوا تقراوا بعد الباك. بعد شوية أكيد الإيقاعات تستنى فيكم إيقاعات الراي. تحية لكل أشقاء المغاربة، تحية أيضا لكل من يسمع فينا على هذه الموجات، الكل متابعينا في الوطن العربي، الكل الأصدقاء في الوطن العربي، يقولكم أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا. إن شاء الله أيامكم الكلها زينة، وتابعونا في إذاعة الشباب، تابعونا في سفراء النجوم، وتكون سهريتكم زينة وأحلى وأحلى. شوية آخر أكيد باش نكونوا مع سفرة فوق العادة، شوية آخر زيدا نمشي بيكم العالم الكلمات. ما توا توت سويت باش نسمعوا زينة.
1: أزول أزول ميوزيك لا بريزنت يا زينة pour nos frères du désert.

يا زينة سمعتوها في سفرة ونجوم مع ألفا وسليتي، فرصة حبيت اللي يلتحق بينا أول مرة، اللي عمره ما سمعنا واللي الليلة يسمعنا أول مرة، نقولوا أهلا وسهلا بكم، خاصة أنتم اللي قاعدين تشاهدوا فينا توا في اللايف. قاعدة فيكم تحية لكم الكل، تحية النجوة، تحية البنت الريف، تحية السامي غارسالي، تحية البروفيسور علي بقلوتي، تحية المنيا بن عثمان، أهلا وسهلا بكم. تحية الحاتم الدريدي، تحية أيضا السامي غرسالي كما قلت، لكم الكل. هذه سفرة ونجوم تتعدى كل نهار اثنين من 9 حتى نص الليل، هكا اليوم أفونغو هكايا، حبيت أنه نتعرفوا هكايا علاش ليه نتواصلوا مع بعضنا. سفرة ونجوم كل مرة يكون عندنا ضيف فنان سياسي دبلوماسي مبدعين في مختلف المجالات يكونوا موجودين معنا. استضفنا عديد الأسماء من الوطن العربي، استضفنا عديد الأسماء زادة من الدول الأجنبية في مختلف المجالات. تري بيانتو احنا على موعد مع المهرجانات الصيفية، إن شاء الله زادة يكونوا معنا ضيوف لمهرجاناتنا الدولية كما مهرجان قرطاج الدولي أو مهرجان الحمامات الدولي، مهرجان بنزرت الدولي، كل المهرجانات ليكم الكل، الأبواب مفتوحة مع ألفا وسليتي اللي تقولكم أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا، تنوروني وتشرفوني أكيد. تجمو إذا كنت تحبوا تكونوا موجودين معنا، فوالا، يا اما تتواصلوا معنا على الباج فيسبوك نتاعنا ألفا وسليتي تيغي سفراء النجوم بالعربي، والا انا تو عملت شويه هكا لايف تيك توك، قلت علاش ليه زاد ما يتبعوناش وما يكونوش موجودين معنا. شكرا ليك حاتم دريدي، وشكرا الوجدان اللي التحقت بينا زيدا. ان شاء الله تكونوا تسمعوا فينا 5 على 5، ان شاء الله تكونوا تسمعوا فينا كما قلت 5 على 5، واهلا وسهلا بكم الكل وين ما كنتوا تسمعوا في سفراء النجوم. شويه اخر نمشيوا لي طبعا باش نمشي اكيد مع مختلف الايقاعات اللي تنتظر فيكم، اما باش نمشي زيدا اليوم في سفراء الكلمات، حب نحكي على الاب اللي تظلم الحقيقه في حياتنا. اش معناه تظلم؟ ما نحكيوش عليه برشا، ديما نحكيو على الام، ديما نقولوا الام هي صدر الحنين، الام اللي تخمم فينا، الام اللي ما ترقدش لما نرقدوا نحنا، اما ديما للاسف في اغلب الاحيان ننسيو البو. اذاك علاش انا بعد شويه باش نحكي على الاباء، استنونا.

0: سفراء النجوم مع ألفة المسلاتي. سفراء النجوم تتواصل على هذه الموجات مع ألفة وسلاتي اللي توجه لكم تحيات كل مين ما كنتوا. يلا تتواصلوا معنا على الباج فيسبوك بتاعنا ألفة وسلاتي تيغي سفراء النجوم بالعربي وإلى زيد على 71 8 144 411. نمشيوا لسفراء الكلمات.
1: سفراء الكلمات
2: وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة.
0: وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة. البارح فما عيد ولوين وأنا نعتبر أنه في العلاقات الإنسانية ما نستحقوش النهار باش نحتفلوا به ببعضنا، ما نستحقوش النهار باش نقولوا فيه لبعضنا نحبك وتوحشتك ووينك، قادرين على أنه كل لحظة في حياتنا أن نستفيدوا منها، كل لحظة في حياتنا أن نعيشوها بمحبة، لأنه المحبة لا تتقاس بزمن معين بوقت معين وبلحظة معينة مع أشخاص معينين. صحيح فما ناس يكسبوا محبتنا بمدة معينة، يكسبوا محبتنا بالعشرة، يكسبوا محبتنا بالمواقف، أما المحبة غالية راو، والعشرة غالية برشا برشا برشا برشا. توا باش نحكي على محبة أخرى، محبة الحقيقة عميقة وعايشة معنا وفي وجداننا. محبتنا لشخص مش ديما يتذكر، يتنسى. أي يتنسى. البارح بعض الأصدقاء اللي هما متزوجين وعندهم أبناء قلت لهم راهو اليوم عيد الأب، قالوا لي أخي بالحق احنا عنا عيد، احنا الأباء عنا عيد. أي عندكم عيد، عندكم عيد وتستحقوا إن نعترفوا لكم ونقولوا لكم شكرا من الأعماق، وراكم تيش فوق الروس، لأنه ما فماش ما أروع وما أغلى من الأب. تحية بكلمات شعرية نسمع ونرجع.
3: مكتب شعر
4: هنسمعني إيه تاني؟
3: نسمعك حاجة إنسانية بقى، نقول حاجة للأب عن الأب، نقول اسمها قصيدة اسمها أبويا. نقول لك إيه؟ قالوا في الأب، الأب إنه الظهر والحيطة اللي شايل البيت، وأنا قلت أبويا يعني سند العمر، يعني الإيدين الخشنة والظهر اللي ما يملش، يعني اللي بيشيلك في وقت الناس ما بتشيلش، يعني اللي عوده يميل ولا يسيبك تميلش وتتعكز عليه ولا تخاف، حنان أمك يبان أكتر فتكتب عنه وتزود، وهو حنانه متداري بيظهر بس مش متشاف، وقت امك ما تغرف لك بيبقى الاكل هو، تغطيك امك ان تبرد فيبقى الحاف، تشوف في عينيه زمن وحياه وايام عاشها علشانك، ويتبهدل من الدنيا وياخد ضربها مكانك، بتزعل لما يقسى عليك عشان ما تدقش من مره، وراحته تروح عشان راحتك ويدبل عمره في زمانك. ابويا كفوف تشيل ما تميل، ابويا السيرة والتفاصيل، ابويا ظهري من الايام وحب حقيقي دون تمثيل، ابويا قلب هادي جميل بوش عجوز وقلب شباب، ابويا نغاب تغيب الشمس وبيتنا يبات بدون الباب، حلوة الايام وانا بتحامى في ظهرك من الجاي، بتباهى بإنك من دمي وبشوفك وسط الناس هيبة، بتعلم منك أكون إنسان وإن إحنا ما بيطولناش عيبة، قسوة وحنية في نفس الوقت، وبحور بتفيض جبر وطيبة وحاجات أكبر من كونها حاجات، من يعني يحبك تبقى أحسن منه خير أبوك بالذات. أنا أبويا الإيد اللي في ظهري وعارف إنها دايما سندة، أنا أبويا الشخص اللي لما احتاج بيجيني لوحده بدون مندة، مسمار الظهر ونور العين سيد كل الناس وحبيب الكل، انا ابويا يطل الدنيا بخير والحاجه تفك ان كانت عنده في ايديك، عديت اول شارع بعينيك بصيت على الناس في امان، من عمرك عشت اجمل ايام وبسيرتك بمشي في اي مكان، بتوقف لك كل الناس تقدير وتشيلني الناس تقدير لاجلك، عيني ما تنزلش لايا كان تنزلك وحدك ولاجلك، ربنا ما ينزل عنا لحد، موجود وسطينا وهلجأ لك فالدنيا تمام، ربنا يابا يديمك عكاز ويطول حسك في الأيام. وعجبك
0: شكرا القلب للشاعر فارس قطرية. الحقيقة قلت باش تحكي على البو، سمعت كلماته لقيته لخص الشخصية هذية اللي نعيشوا معاها واللي نغفلوا برشا على مستوى تفاصيلها. ديما نحكيه على الميمة ربي فضلها، واللي غابت نقولها رك شمعة، رك ديما تبقى في القلب، مرافقتنا بدعواتك ومرافقتنا بدمعتك ومرافقتنا بامتسابتك ومرافقتنا بمحبتك وبدعواتك اللي ما تتنسيش. لكن مش ديما نحكيه على البو، لأنه البو قعدت عنا في العقلية متاعنا، في المخيلة، في الذاكرة، وحتى زيدا في بعض العائلات هو كشخصية صعيبة ما نحكيوش عليه برشا. البو الوالد ديما اللي يقولك هو صاحب الكلمة، هو صاحب القرار الأخير في العائلة، ما تنقش معاه، صعيب ياسر باش تنقش معاه. لكن نغفلوا جوانب أخرى، إنه وقت اللي هو ياخذ الكلمة ولا صاحب القرار، لأنه في ذاته إنه السفينة يلزم يكون لها قائد. وعلاش السفينة يكون لها قائد؟ باش تهزنا البر الأمان. ديما البو عنده عقلية إنه باش يهز العائلة، باش يهز أولاده البر الأمان، هكا تفكيره. صحيح فما بعض الآباء اللي تغيرت العقلية عندهم، اللي يتناقش مع ولاده، اللي يحاول إنه يخلي ولده صاحبه، يخلي بنته صاحبته، يحكي معاها، تحكي له، تفرغ قلبها، يفهمها، تفهمه. لكن هذا لا يمنع الصورة المزيانة تاع البو اللي ما عشناهاش، وإلا عشناها وما فقناش بها. ما فقناش بها لأنه قعدت عنا العقلية، صعيب خاف منه، هو اللي يحكم، هو اللي ياخذ القرار. أما ننساو، هني قلت ننساو تفاصيل كبيرة، ننساو خرجته الصباح وتعبه وهو ماشي يشقى نهار كامل باش يجيب الفلوس في الليل، باش يعيشنا، باش يأمننا قوتنا، يأمننا غذائنا، يأمننا الدواء، ويأمننا الفرحة في العيد، ويأمننا في القراية اللي توت، يأمننا برشا تفاصيل. ويتنسى وتجينا لحظات في الحياة، لحظات أهم لحظة اللي نعيشوها واللي تخلينا ربما هكا نتفاجئوا شوية، ولا نقولوا تيان شبينا ما فقناش بيه، خاصة لحظة نجاح، وإحنا مازلنا كي عشنا نجاح في البكالوريا. الأشقاء اللي يسمعوا فيها توا نوجه لهم تحية كبيرة برشا، تحية للإعلامي ثامر أمين، شكرا على المتابعة. زميلي ثامر يعبروا عليها بالثانوية العامة، البكالوريا في تونس. عشت في وقت الريزلتات متاع الباك، شفت الآباء اللي فرحوا بطريقتهم، ترى الدمعة هكا تراها مخبية في العين، ترى فخروا، فرحتوا بولده وبنته خذ الباك، أما تلقاها هكا مخبية شوية، تلقى الأم تعبر وتجري ومعناها بطريقتها هي الخاصة، لكن هو فرحان. ساعات تغزر تقول يا أخي هو ما فرحش، ليه هو فرحة، ما ذيك طريقته، لأنه يحب يحافظ على الصورة هذيك، الهيبة اللي استنسنا بها والكاريزما اللي استنسنا بها. يقعد البو هو ذيك الشخصية اللي حتى في طريقته، حتى في صعبه، حتى في الدمعة المخبية، حتى في الفرحة المخبية، رو ذيك السند متاعنا، رو ذيك الحيط اللي نتكيو عليه، ذيك اللي شجعنا، وذيك اللي خلينا بدلنا الخطوة، وذيك اللي خلينا مشينا خطوة ورا خطوة ونجحنا، واليوم لقينا روحنا في المكان هذية. فتحية لكل بو يسمع فيا توا، نقول له قبل على جبينك، ويكفيك فخر انك وقفت لعائلتك، وقفت لأولادك، نجحتهم، ضمنت لهم مستقبلهم، وان شاء الله زيدة الابناء يكونوا عند حسن الظن، ان شاء الله الابناء زيدة يكونوا على قد محبتهم. فانا اليوم حبيت تحية وديديكا سبيسيال للاباء اللي يسمعوا فيها الكل، نقولهم قبل على جبينكم، وراكم ما تتنساوش، ورانا نحبوكم برشا. يمكن ما نحكيوش عليكم على طول العام، ما نعرفوش نعبروا ولا ما نعبروش، ولا سنسنا ديما نحكيو على الميمة، أما راكم في القلب، وراكم ما تتنساوش، ورانا نحبوكم برشا برشا برشا. اللي موجودين ربي طول في عمركم، واللي غادرتونا الله يرحمكم، لأنه احنا عايشين بحسكم، وعايشين بتربيتكم، وعايشين بصوتكم. اليوم حتى كي يتكلموا يقولك ولد فلان، بنت فلان، أحسن تربية، ربيها، بقات السيرة، بقات السيرة تنجح تاخذ شهادة، يقول لك بنت فلان. فراكم في القلب وراكم تعزوا علينا برشا برشا برشا برشا. أنا باش نمشي لتغمة لو تسمح نزار، نحب نسمع نجوى كرم وكبرنا يا بيي، تحبوا تسمعوها؟

0: نجوى كرم وجبل لبنان وديع الصافي وكبرنا يا بي. حبيتها تحية لكل الأباء اللي ساعات يقولوا نسيتونا ولا تنسيتونا. حبيت نقول لهم راكم في القلب وعمرنا من سينيكم. وراو عندكم عيد اي صحيح انتم ما عندكمش المعلومة، أما راو البارح عيد الأباء، وانا الليلة ما حبيتش نفلت الفرصة، حبيت نقول لكم على طريقتي في سفراء النجوم كل عام وكل لحظة وانتم بألف خير وقبلة على جبينكم. وقايت مونديال باي نايت توتسويت، خليكم معنا سفراء ونجوم تتواصل معكم حتى نص الليل. شكرا لكم الكل اللي تبعتوني فردا فردا فردا فردا، استنونا راجعين. تحية لكل متابعين من لبنان من كل الدول العربية، شكرا لكم الكل على المتابعة.
1: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم، نستمتع بأحاديثهم، نستمتع نتقاسم هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

انا شفت بزاف الناس في لي جون هادو تاع فاطمه، راهم يطلبوا بزاف فاطمه. فاطمه داكور.

كنت تسمع في البرنس دو راي شبامي سمعتوها على موجات إذاعة الشباب في سفراء النجوم على هذه الموجات مع ألفا وسليتي تقولكم أهلا وسهلا بكم الناس الكل تحية للتوينس اللي يسمعوا فينا توا تحية زيدة لضيوف تونس من كل دول العالم اللي اختاروا أنه يجيوا يصيفوا هنايا في الصيف تونس تحفل وتحلى أكثر وأكثر خاصة مع الريزولتا متاع الباك ألف ألف ألف مبروك لكل الناجحين في البكالوريا ديديكاس سبيسيال من عند صديقنا محمد السيوي من قسم أخبار إذاعة الشباب يقول من أصدقاء نادي الباشا وعائلة السيوي الكل يقولوا ألف ألف ألف مبروك تي شوية عليها مليار مبروك الياسمين السوداني اللي نجحت في البكالوريا نتمنى لها نجاح وتوفيق إن شاء الله يا ربي نهنيوها نهار آخر في الإجازة على شلاف الماستير نقولوا لك ألف ألف ألف مبروك على طريقتها الخاصة في إذاعة الشباب وللناجحين الكل في الباك تود سويت رامي عايش مبروك أما تغنيوها

0: إذا رامي عايش مرة أخرى نقول ألف ألف مبروك لكل الناجحين في البكالوريا. فرحتونا، فرحتوا عائلتكم، فرحتوا الناس اللي تحبكم، ونحب الناس اللي ما حالفهمش الحظ في الدورة الأولى إن شاء الله يا ربي ما تب معناها ما تأيسوش، ما تقولوش لي صعيب توا، لا لا لا لا، هذه فرصة، وبالعكس الفرصة يزمك تفكها، الفرصة يزمك تاخذها، يلزمك تستثمرها الكل، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. نمشي للسفراء فوق العادة، نمشي وتصفيت السفراء فوق العادة.
1: سفراء فوق العادة،
0: سفراء فوق العادة. اخترت الليلة الحقيقة اني نحكي لكم شوية على سندريلا الشاشة العربية اللي كانت غادرتنا في نهار كيما البارح 21 جوان 2001. نتحدث على سعاد حسني، سعاد حسني الملقبة بسندريلا الشاشة العربية، واللي تم اختيارها في مئوية السينما المصرية عام 96 باش تكون هي في المركز الثاني في استفتاء افضل ممثلة في القرن العشرين. وفي المئوية السينما المصرية تم اختيار الأفلام الثمانية الأولى هي تحمل بطولة سندريلا الشاشة العربية. سعاد حسني، سعاد حسني مسيرة مميزة، تعامل مع كبار الأسماء سواء كان على مستوى الإخراج أو على مستوى التمثيل. وقبل ما نحكي لكم عليها شوية، اخترت لأنه من أصدقاء المقربين جدا صلاح جاهين، وما أدراك صلاح جاهين، ومن لا يعرف رباعية صلاح جاهين. مش نسمح لكم توت سويت بصوت سندريلا الشاشة العربية.
2: وأنا في الظلام من غير شعاع يهتكه، أقف مكاني بخوف ولا أتركه، ولما يجي النور وأشوف الدروب أحتار زيادة أيهم أسلكه. عجبي، نظرت في الملكوت كتير وانشغلت، وبكل كلمة ليه وعشان ايه سألت، أسأل سؤال الرد يرجع سؤال، واخرج وحرجي أشد مما دخلت، أسأل سؤال الرد يرجع سؤال، واخرج وحرجي أشد مما دخلت. عجب، خرج ابن آدم من العدم، قلت ياه، رجع ابن آدم للعدم، قلت ياه، تراب يحيى وحي بيصير تراب، الأصل هو الموت ولا الحياة؟ عجب، ضريح رخام فيه سعيد اندفن، وحفرة فيها شريد من غير كفن، مريت عليه قلت يا للعجب، الاثنين ريحتهم فيها نفس العفن. عجب، والكون ده كيف موجود من غير حدود، وفي عقارب ليه وتعابين ودود، عالم مجرب فات وقال سلامات، ده ياما في سؤالات من غير ردود. عجب، يا باب يا مقفول امتى الدخول، صبرت ياما واللي يصبر ينول، دقيت سنين والرد يرجعلي مين، لو كنت عارف مين أنا كنت أقول. عجبك، أنا شاب لكن عمري ولا ألف عام، وحيد ولكن بين ضلوعي زحام، خايف ولكن خوفي مني أنا، أخرس ولكن قلبي مليان كلام. عجب، أحب أعيش ولو أعيش في الغابات، أصحى كما ولدتني أمي وأبات، طائر حيوان حشرة بشر، بس أعيش، محلى الحياة حتى في هيئة نبات. عجبي، سهير ليالي ويا ملفيت وطفت، وبليلة راجع في الظلام قمت شفت الخوف، كأنه كلب سد الطريق، وكنت عاوز أقتله بس خفت. عجب، كان في زمان سحلية طول فرسخين، كهفين عيونها وخشمها بربخين، ماتت. لكن الرعب لما عمره مات، مع انه فات بدل التاريخ تاريخين. عجبي
0: عجبي. رباعية صلاح جايين بصوت سندريلا الشاشة العربية. سعاد حسني، سعاد حسني اللي خلت لنا إرث كبير على مستوى الأعمال السينمائية، اكتشفها الشاعر عبد الرحمن الخميسي اللي كان شارك، خليها تشارك في مسرحية هاملت الشكسبير، ومن بعد المخرج هنري بركات قدم لها دور البطولة في فيلم حسن ونعيمة عام 59، وبعد بدأت في سلسلة الأفلام في الستينات وفي السبعينات، ومن أشهر أعمالها موعد في البرج، صغيرة على الحب، الزوجة الثانية، القاهرة 30، خلي بالك من زوزو اللي اشتهرت به برشا برشا برشا برشا، برغم اللي في رصيدها السينمائي 91 فيلم، إلا أنه ديما وقت نحكيه على سندريلا الشاشة العربية ديما جيل بالنا خلي بالك من زوزو اللي شاركها البطولة فيه حسين فهمي. سعاد حسني اللي تحصلت على عديد الجوائز السينمائية وتم تكريمها من قبل الرئيس الراحل أنور السادات في 79، سنة 79، في احتفالات عيد الفن، وأيضا كانت لها عديد التتويجات، ومن بعد تعبت على المستوى الصحي وحملت وفاتها الكثير من التساؤلات، ولحد الآن ما زلت وفاتها تعتبر اللغز. والفنان الراحل سمير صبري كان قدم سلسلة لقاءات الحقيقة في إطار صحافة الاستقصائية، في إطار البحث على كيف توفيت سعاد حسني، الوفاة هذه المستربة اللي حولها العديد من الأسئلة. الله يرحمها، تبقى ديما في البيت، تبقى ديما في الذاكرة. من المفارقات إنه يوم وفاتها هو يوم ميلاد العندليب الأسمر، لكننا قبل هذا باش نسمعكم توت سويت يا وادية تقيل.
3: إلى اللقاء. يا وادية تقيل.

يا تقيل سعد حسني سندريلا شيشة العربية سمعتوها على موجة إذاعة شباب في سفراء النجوم توصلكم توقيت 11:19 دقيقة. تحية كبيرة برشا لسيمونس فعزوزي اللي رافقنا ليلة بذكريات قلب تسمعوها إن شاء الله بعد موجز 11:30. تحياتي زيدة ما نحبش ننسى حتى حد الحقيقة إذك عليش باش نسميهم الكل. تحياتي للدكتورة فوزية ذيفلا، تحياتي لأمل بن زيد، الدعاء جسمي اليكن بن منصور بن مستور عفوا، السي سالم بالقاسم بالحاج العلي قديشي، وايضا السي منير حايم من زغوان. تحيه زيده الكمال حمدي، الامين مرعي، السي حبيب مبروك الزيتاري، الصديقه يسر الصحراوي، الهدى عبيده، الرويده خلف من الجزائر، راجي دريدي نورتوني الكل في سهره الليله. شوي اخر نمشي لسفراء الكلمات على مستوى المستمعين ونسمعكم كلمات سيمونس فعزوزي لليلة اللي رافقنا بكلمات جديدة الحقيقة، وانا نعرف اللي عنده قلم ممتاز على مستوى الكتابة. ان شاء الله بعد شوية ذكريات وقلب مقبل هذايا العندلي بالأسمر تتسويت العندلي بالأسمر اللي من المفارقات كما قلت عيد ميلاده هو تاريخ وفاة سعد حسني. يلا تتسويت نسمعه.

0: سفراء النجوم مع ألفة المسلاتي. سفراء
1: النجوم. سعيد بوجودي بهذا البرنامج الجميل اللي سمعت عنه برشا كلام جميل. يا ست ألفة شكرا لألك لألفة.

نور مهنا لعل وعسى، نور مهنا لمن الأسماء اللي مرت بهذا المكان بسفراء النجوم مع ألفا وسليتي. وربما تتسائلوا وتقولوا شكون الضيوف القادمين إن شاء الله في سفراء النجوم، في

0: لقاء لا ينسى عزيز خيون اللي كان لي معاه لقاء مطول تقريبا مدته ساعة، واللي نتذكر وقتها فما مقال كتب عزيز خيون في سفراء النجوم حدوتة مصرية والحكم آخر الجلسة. إن شاء الله زيدا أيضا أنه كننا موعد مع هذا اللقاء. تحية لكم الكل وين ما كنتوا اللي تبعتونا من بداية السهرة حتى التوى. ربما تتسألوا مسك الختام بعد شوية شكون، أكيد سومة المصرية، ومقطع من أجمل المقاطع في ألف ليلة وليلة. نهديه للناس الكل، نهديه لسيد المستمع، نهديه بصفة خاصة الحقيقة، وتحية من القلب الأحلى ناس وأعز ناس. وفرحانة برشا إنهم هما توا في الثنية وقاعدين يسمعوا فيا. هما نجوم الإعلام بالنسبة لي، هما نجوم السلطة الرابعة ومن أهم الأسماء اللي عنا في تونس. أسماء قريت لها وأسماء سمعتها وأسماء زادة كيف كيف زادة كانت بيناتنا رحلة عمل. تحية كبيرة برشا من القلب الفايزة مسعودي. فايزة مسعودي اللي في يوم من الأيام كتبت عليها مقال ما تنسيش، ذكرتني معلم درسني قبل في الابتدائي وقال ألفة وسليتي الشمعة لتضيء القسم، كتبها بالفرنسية. بعد سنوات فايزة مسعودي كتبت مقال وسبحان الله بنفس العنوان، فأسعدني جدا وعمري ما ننسى المقال هذايا. وأنا نحبك برشا برشا برشا فايزة مسعودي، ومن أهم الأسماء اللي عنا في الصحافة المكتوبة، أيضا من نجمات الأعلام، من نجمات القلم. خليني نقول ناجية سميري، ناجية من أروع الأقلام، ناجية الاستثناء، ناجية مانيش قاعدة نعمل في مادة حراو، أنا قاعدة نقول في كلمة حق. ناجية من أهم الأقلام اللي عنا واللي نحب نقرأ لها وأسعد دائما بوجودي معها. تحية كبيرة برشا زيد لزميلتي وصديقتي، ونلتقاوش منتلقاوش ديما الحقيقة في الإذاعة، لكن هذا لا يمنع أنه عندي لها احترام كبير وسعيدة جدا بمسار سامح قصد الله. نقولها تحية من القلب سامح، وشكرا من القلب، أنا سعيدة بوجودك الليلة في سفراء النجوم. أيضا أيضا من الأسماء اللي نحبها برشا اسم تراهك من بعيد يميزها الصمت، لكن مع الصمت برشا اجتهاد، برشا خدمة، برشا مثابرة، وبرشا زادة شدين صحيح. لميا الشريف قبل على جبينك ونحبك برشا لميا الشريف. تحيتي أيضا النيلة الغربي. نيلة كيف كيف من أهم الأسماء، نيلة تصنع الاستثناء في كتاباتها. نيلة يمكن على مستوى خاصة أنا الصحافة المكتوبة، وإحنا اليوم قاعدين أنا نقول في عزوف وعلى مسؤوليتي، ولو أنه هذاك الواقع تلقى ثقافتنا google.com، لكن أنا نتمنى سورتو لي جون اللي يسمعوا فيا أقراو لي زارتيكل، شوفوا الصحفيين شنو يكتبوا، خاصة في باللغة الفرنسية. ما عادش عنا اليوم أقلام للأسف نقصت وقلت، أما رو عنا أقلام متميزة جدا جدا جدا، سواء كان بالصحافة الفرنسية معناها باللغة الفرنسية أو باللغة العربية. وقت نقولكم ناجية سميري ولا نيلة الغربي ولا فايزة مسعودي رو من أهم الأسماء في عالم الصحافة المكتوبة. أيضا فرحانة برشا برشا برشا برشا إنه يرافقهم في الرحلة هذية صديقي رفيقي شادلي عرايبية، ملك الصورة، القناص الصورة بامتياز اللي يخلي الصورة تحكي. معناها نتذكر في وقت من الأوقات عملت بحث أكاديمي على الديسكور دو ليماج. كيف كيف راهو مش كي نحكيو على الديسكور دو ليماج نحكيو عليه كان في جانب السياسي، ما حتى في الجانب الفني زادة في الجانب التوثيقي. شادلي نتمنى نهار نلقاك عامل معرض هكايا بالصور نتاعك. تحياتي زادة القائد الرحلة اللي مرافقهم توا سي عماد، نقول لهم نورتوني. وحرت شنو نهدي لهم يا نزار، شنو نهدي لهم ولا نهدي لهم زعما بصوتو يا ميونس، لانهم كلهم يستحقوا هكا باقة ورد نقدمها لهم باسمي باسم سفراء النجوم والفا وسليتي.
1: مستمعين الاعزاء، هيام يونس تهديكم محبتها، وخفقات قلبي تقول لكم اسمعوني اسمعوني في سفراء النجوم مع

أهديك أنا أهديك، هديت على الأصدقاء غاليين يعزوا عليا برشا برشا برشا، ما نهديها زيدا للسيدة المستمعين، وأنا نقول سيد المستمع إن شاء الله ديما عند حسن الظن، إن شاء الله ديما قد الثقة اللي عطيتوها لي، إن شاء الله ديما قد هالعشرة اللي جمعتنا على امتداد سنوات. هكا وصلنا لقائنا وآخر لقاء في سفراء النجوم، إن شاء الله الاثنين القادم ندخلوا في الشبكة جديدة، وإن شاء الله تكون لنا استضافات مميزة دائما في المواد، وإن شاء الله ديما على قد محبتكم. نشكركم برشا. أي مسك الختام سومة المصرية نهديه لكم نسكل. شكرا ليك نزار ورتيني، رفقتني في الجانب التقني والفوس ليتي، تمنى لكم ديما ديما ديما أجمل متابعة على موجات إذاعة الشباب. سلامة.

حبيبي.

نرسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف سفراء النجوم.

سفراء النجوم. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خود فرصت تجارب وقصص نجاح. خود فرصت وتعلم تشق طريقك. خود فرصتك.
0: صباح الخيرات، صباح الأنوار، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. معنا هذه موعد جديد مع برنامج خذ فرصتك على موجات إذاعة الشباب في توقيته المعتاد بعد موجز أخبار العشرة ونص متاع الصباح مباشرة. نحييكم جميعا من استوديو المركزي لإذاعة الشباب، استوديو نجيب الخطاب وصالح إجغام. مرحبا بكم معنا نهار 23 جوان 2026 إلى هذا العدد الجديد من برنامج خذ فرصتك. إن شاء الله فيه برشا فرص باش نتحدثوا على أكثر من تظاهرة اليوم، ونقدموا إن شاء الله برشا فرص لكم أنتم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. إن شاء الله مع ضيوفي اللي باش نبدأ استقبلهم بعد قليل، نعدكم اللي باش نقدم لكم برشا أخبار باهية، برشا فرص جديدة، برشا معطيات. تابعونا وكونوا معنا على امتداد حصتنا من توا حتى لل 11:30. أجمل تحيات كامل للفريق هذا الصباح، ترافقني كوثر اللي بجاوي في الجانب التقني، للأستوديو استوديو إذاعة الشباب مجدولين في الديجيتال، وسامح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. بعد شوية باش نقدم لكم برشا تفاصيل على الحدث اللي عشناه الأسبوع الفارط، واللي هو كان افتتاح مركز أليف التجديد التكنولوجي. شنو المركز هذايا؟ لشكون باش يقدم الخدمات نتاعو؟ فاش تتمثل الخدمات نتاع المركز هذايا؟ وبرشا تفاصيل باش تلقاوها على موجات اذاعه الشباب، واللي تخص اذا افتتاح مركز اليف التكنولوجي لدعم الشباب وفتح افاق التشغيل، واللي يفتح ابوابه في الاسبوع الفارط. التفاصيل كلها باش نلقاوها من عند السيده مديره المركز، السيده اماني بن جدو. ثم باش نواصلوا لقانا مع قصة نجاح جديدة تقدم لنا تفاصيلها طبعا مولات القصة اللي عاشتها واللي أمنت بالحلم متاعها وحلمتها ولات تحقيقة. مش تقدم لنا تفاصيلها التجربة هذية، تعطينا معايير النجاح وبرشة برشة تفاصيل أخرى تفيدنا بها مع تجربة الخاصة بها في بعث مشروع في التكوين المهني الخاص. كذلك اليوم باش ناخذوا تفاصيل حول الملتقى الوطني للتكوين المهني اللي باش ينطلق غدويكا على امتداد نهارين في مدينه الثقافه بالعاصمه 24 و25 جوان. تفاصيل الاوليه الخاصه بهذا الملتقى نقدمها لكم في انتظار، وانه غدوه كالعاده اذاعه شباب حاضره بقوه في مثل هذه التظاهرات الكبرى على عين المكان. باش تكون موجوده زميلتنا سهيل مجري وتقدم لكم واكبه مباشره وخاصه لهذا الملتقى بكل تفاصيل والفعاليات نتاعو والضيوف اللي باش يكونوا حاضرين. مرحبا بكم معنا اذا الى متابعه هذا العدد الجديد من برنامج خذ فرصتك. توقيتنا الان 10:37 صباحا.

0: اهلا وسهلا بكم معنا مستمعينا الكرام، 10:41 صباحا. مرحبا بكم انتم اللي التحقتوا بنا في الاستماع واللي كانوا معنا منذ البدايه. اجمل تحيه كامل للفريق. انا سعيده هذا الصباح باش نهزكم معايا التوزر. صحيح درجه الحراره مرتفعه، اما التوزر تقعد ديما جميله وبلاد معناتها مزيانه باهلها وبطبيعتها الحلوه، وكذلك بالتظاهرات وبالانجازات اللي فيها ومع ناسها زاده. انا سعيده هذا الصباح قبل مدام أماني بن جدو، هي مديرة مركز أليف التكنولوجي لدعم الشباب وفتح أفاق التشغيل. أماني صباح الأنوار.
1: صباحك دقلة وحليب مدام سماح، ميرسي انفينيمو على الفرصة هذه.
0: مدام مشينا للتوزر من نجم كان يكون دقلة وحليب.
1: مدام جيتونا للتوزر وصبح عليكم كم بالدقلة.
0: يعيشك يا أماني، مرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب. أنا سعيدة باستقبالك في برنامج خذ فرصتك. باش نقفوا عند هالتظاهرة المهمة جدا، مركز أليف، افتتاح مركز جديد، يظهر لي هو العدد نتاعو 7 كان صحيح الكلام نتاعي. مركز أليف التكنولوجي لدعم الشباب وفتح افاق التشغيل، وباش نخلي لك اللي كنتي كلمه البدايه باش تحط لنا الامور في نصابها وتحكي لنا على المركز هذايا.
1: يعطيك الصحه مدام سماح. قبل كل شيء نحب نشكروك على المامك بكل اخبار الشباب وبكل الفرص اينما كانت حتى كان بعيده في توزر. ونحب نشكر اذاعه الشباب زاد على الفرصه هذه، خصوصا انه عندكم استماع كبير يعني من الشباب اللي هما الببليكتيب نتاعنا اللي نخدموا عليهم.
0: هذا يسرنا برشا برشا اوفياء عندنا في الجنوب التونسي وفي توزر تحديدا. تحيه ليهم الكل وللي تبعوا في اذاعه الشباب الكل والاذاعه التونسيه.
1: يعيشكم. دونك نحن منظمة تونس للتنمية أو مؤسسة تونس للتنمية، نحن مؤسسة تونسية غير ربحية ونعمل معناها بالأساس على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف الجهات، خاصة الجهات الداخلية. وعلى هذاك تولد مشروع إليف. دونك برنامج إليف هو برنامج وطني، هو شبكة من المراكز التكنولوجية والتكوينية في الجهات الداخلية. نعمل بالأساس على دعم الشباب، تعزيز فرص التشغيل، تنمية المهارات والمساهمة في الحد من الفوارق معناها الجهوية الموجودة ما بين الجهات.
0: كلام هايل ياسر ومعطيات أولية مميزة. تو نبدأ في التفاصيل. أماني، التحاق كيفاش يكون؟ شكون هم الفئة الشبابية اللي متوجهة لهم خدمات إليف؟ وبقية التفاصيل اللي لازم لكل واحد قاعد يسمع فينا طويكة أكيد بشي تسائل يقول كيفاش مثلا نجم نلتحق بأليف، شنو الامتيازات بصفة واقعية، قول لنا شنو كيفاش التسجيل وكل المعلومات والمعطيات الهامة جدا.
1: أكيد قبل هذايا مدام سامح كان تسمح لي نحب جيست نعطي لمحة صغيرة على إليف وين موجود ووقتاش بدأ. دونك نحن من 2019 بدينا في سليانة، الكاف، بيجا، جربة مدنين، وآخر زود مراكز التحقوا سيدي بوزيد اللي وقع تدشين نهار 16 جوان، وتوزر اللي وقع تدشين مقر نهار 17 جوان. ولكن يعني فعليا نحن كنا نخدمه من 2023 في توزر. كنا موجودين عندنا مقر على وجه الكراء في مركز العمل عن بعد طريق الحامة توزر. ومن نوفمبر 2023 كنا موجودين نخدمه ومعناها وصلنا الفرص نتاعنا للشباب اللي موجود في ولاية توزر والولايات المجاورة.
0: معناها فقط طويكة انتم ولا مؤطر اكثر والظهور اكثر والمقر، مبروك عليكم المقر اللي هو مقر جميل مميز في الحقيقه. اماني هو وحده يشرح للالتحاق بمركز اليف.
1: صحيح وهذايا نحن معناها وفر لنا دافع اكثر، خاطر قبل المقر نتاع مركز العمل عن بعد يعطيهم الصحه ووفروا لنا كل سبل العمل وكل بالنسبه للشباب. معناها يشرح اكثر، يحببهم اكثر، يكون فما انجاجمون من شريطهم خير. دونك فيما يخص سؤالك كيفاش الالتحاق، كيفاش التسجيل، أنا كما حكيت لك نحن شبكة متاع مراكز موجودين في الولايات اللي حكيت لك عليهم. مركز توزر هو المركز السادس.
0: سيدي بوزيد السابع؟
1: لا هو توزر سيدي بوزيد الخامس، توزر السادس.
0: أوكي.
1: وتوا إن شاء الله
0: ملينا هاني استفلت لكم بالسابع، منين جبت هنا السابع؟
1: أحكي لي
0: على السابع.
1: إن شاء الله على قريب باش تنطلق أشغال مركز إليف في القيروان.
0: أوكي، كلامي صحيح الحمد لله.
1: صحيح 100%.
0: القيروان إذا نمرو 7 في القروان.
1: نمرو 7 إن شاء الله في القروان، ونطمحوا إنه يكون عندنا ديسي 2030 يكون عندنا 10 مراكز إليف في تونس.
0: إن شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: اذا
1: كيفاش الالتحاق؟
0: الالتحاق شكون هم الناس المعنيين بالالتحاق بمركز اليف؟
1: نحن نخدم على فئة الشباب اللي أعمارهم بالنسبة للرجال من 18 سنة حتى 35 سنة.
0: أوكي.
1: وبالنسبة للنساء من 18 سنة حتى 40 سنة. نخدم على
0: علاش عملتوا هالتمييز اللي نصوره كان إيجابي؟
1: اي بيان سور تمييز ايجابي جدا
0: من الاولاد والبنات.
1: الحقيقه النساء في الجهات الداخليه خصوصا معناها يتزوجوا وياخذوا شويه ربتيور معناها من القرايه
0: ظروفهم اصعب شويه تكون تري بيان. والله يعطيكم الصحه. دونك قريت لهم حسابهم انتوما اللي حتى فاقت مخر شويه مش مخر تنجم تلتحق.
1: صحيح. وساعات لو حتى الرجال ساعات كي تبدا فما يعني حالة تستحق انه نعملوا لها استثناء نعملوا استثناء اذا كان 36
0: فما سوبليس معناها فما سوبليس ليونه موجوده
1: فما سوبليس دونك ما عندناش مشكله معناها اذا كان فما حالة تستحق انه نعملوا لها اكسبسيون خاصه انه نحن نخدموا جنبا الى جنب مع مؤسسات الدوله الشبابيه اللي هما شباب ورياضه اللي هما فضاء المبادره اللي هما مركز التشغيل
0: الهيكل الرسميه معناتها اللي عندها علاقه بالمجال.
1: اي فما عمل تكاملي الحقيقه مع مركز اليف باش الحاجات اللي هما ما ينجموش يوفروها احنا نعاونوا فيها بوركوا با نجموا نعاونوها نوفروها خير.
0: اتفقنا.
1: الالتحاق اي شاب او شابه موجوده في ولايه من الولايات اللي ذكرتهم فيها مركز اليف ساهل برشا. ما عليك الا انك تتنقل غادي لمركز اليف الباب محلول للناس الكل تتفضلوا تسالوا على الدورة التكوينية اللي موجودة التظاهرات اللي باش تصير في الولاية هذيك وتدخلوا معناها ما فما حتى مشكلة معناها التسجيل سهل جدا ما عندناش تعقيدات وإلا بروسيدور وإلا
0: فماشي شروط في المقابل أمين كان يصح أن نسميوها شروط معناها لابد فما مينيموم
1: ما فماش شروط هو الشرط الوحيد حكاية العمر خاطر عندنا برامج معناها عندها الترونش داج هذيك يلزمنا نحترمه
0: واضح معناها ما فما حتى شرط تقريبا كان العمر
1: ما عندناش شروط كان العمر اي حاجه اي فورماسيون او اي تظاهره باش تصير في واحد من مراكز اليف كل مركز اليف عنده صفحه الفيسبوك نتاعه يقع الاعلان عنها مسبقا ينجموا يدخلوا يطلعوا عليها
0: ويختاروا معناها الدوره اللي تمهم ويسجلوا في المركز هذيك ومعناها يتم الحاقهم بالدوره ويقراوا في الدوره هذيك.
1: بالنسبه للخدمات اللي نحن نقدموها معناها للشباب احنا في مركز اليف نخدموا على ثلاثه اعمده هذيك المهمه بالنسبه لنا اما نخدموا حاجات اخرى دونك بالاساس نخدموا على توسكي فورماسيون بروفيسيونيل. بيان سور بالتنسيق مع النسيج الاقتصادي اللي موجود في الكوميونيتي اللي نحن موجودين فيها على حسب الولايه نشوفوا لي زونتربريز اللي موجودين غادي شنو مستحقين اون تيرم دو ريكروتمون شنو لي بروفيل اللي حاجتهم بهم باش يدخلوهم يخدموا معنا.
0: دونك انتم كونكريتمون قاعدين تعملوا معناها مبدا التكوين من اجل التشغيل معناتها ديريكتومون اللي باش يتكون معاكم باش يكون تفتحوا له افاق تشغيليه مع النسيج المؤسساتي اللي موجود في الجهه. زاده ما نحبوش النزوح عمليه النزوح نحبوا ناس تقعد معمره بلادها معمره الجهه نتاعها بالمشاريع نتاعها ولا بالعمل نتاعها.
1: هذايا قلب العمل في اليف هو انه نكونوا شباب بهدف التشغيل في الولايه نتاعهم دونك نشوفوا مع لي زونتربريز اللي موجودين في توزر مثلا احنا في توزر خدمنا في توزر وخدمنا في قفصه ونكونوا الشباب في قفصه عملنا مثلا مؤخرا وقع افتتاح نزل اشرف عليه السيد وزير السياحه مركز اليف هو اللي ساهم في تكوين البيرسونيل اللي يخدم في الوتيل هذاك. دونك اي نخدموا زاده لي فورماسيون هو لي سبيسياليتي الكل الحقيقه اي مؤسسه تتقدم بطلب انه تحب تعمل ريكروتمون اما المشكله في لي كومبيتونس احنا اللي نكونوا
0: انتم توفروا لهم الكفاءات معناها توفروا لهم الشباب يد عامله مختصه ومتكونه عاد معناتها هذايا بالحق الفائده مشتركه باش تكون الجانبين باش نكونوا ربحين معناتها هما مش باش يلقاو افضل من الفرص هذيا مش باش يدخلوا اي اشخاص وانما باش يدخلوا شباب متكون معناتها والمؤسسات باش تربح زاده الشباب هذيا والشباب يربح العمل في المؤسسات هذيا. قل لي اماني حبيت نسال فقط على مدى تفاعل النسيج المؤسساتي في الجهه والا في الجهات القريبه معناها كيما انت قلت لي تويكا انتم تخدموا بين توزر وقفصه.
1: اي والله نحن كما حكيت لك نحن موجودين من 2023 تقريبا ولاو يعرفونا. اما وقت اللي عملنا الافتتاح نتاع المقر الرئيسي فما ناس اللي ما كانوش متفاعلين تفاعلوا، ودي حاجه بالنسبه لنا نحن ايجابيه جدا.
0: اضافه
1: التفاعل المحترم الحقيقه، بدليل انه ساهمنا حتى لتوا في انجاز، من غير مانيش نحكي على لي فورماسيون تاع السوفت سكيلز اللي ما فماش بعدها تشغيل، نحكي كان على الدوره التكوينيه اللي شغلنا بعدها. عندنا بريسك 12 دوره تكوينيه.
0: اعطيني فكره على بعض الدورات هذيا، شنو معناتها المحتوى نتاعها وفيش عملتوا دورات تكوينيه؟ جست معناتها للمستمعين باش يفهموا، نقربوا لهم اكثر الصوره ويفهموا شويه شنو اللي قاعد يصير في مركز اليف.
1: أكيد نحن في مركز إليف عملنا أول دورة تكوينية أطلقناها، كانت بالتعاون مع إيزيد توزر. عملنا دورة تكوينية للشباب اللي كان باش يتخرج في عام 2024 في ديفلوبمون موبيل اي ديفلوبمون ويب. كانت فورماسيون سيرتيفيون، تخذوا بعدها سيرتيفيكا ومن بعد تمتعوا بستاج معناها في شركه تربص زاده في الجهه. عملنا دوره تكوينيه في كل ما يخص المهن السياحيه بقصد معناها
0: هذه خصوصيه الجهه، خاطر تفرض الاختصاص هذا يلزم يكون حاضر معاكم.
1: أي على خاطر زاده فما اوتيل معروف برشا في ولايه تمغزه كان مغلق لمده 10 سنوات ومن بعد عاد فتح ابوابه. نحن اللي ساهمنا في انه الشباب اللي باش يخدم في النزول هذاك كانوا كلهم من معتمدي تمغزه وما جاورها، تقريبا 68 شاب وشابه. مركز اليف منظمه توصل التنميه هم اللي اشرفوا على تكوينهم وبالتالي معناها ضمهم الى الستاف نتاع النزول هذا.
0: حسب التقريب معدل الاعمار قديش اماني في مركز اليف؟
1: معدل الأعمار نتاع الشباب المنتفع
0: أي متكونين
1: عندنا من 20 سنة في التكوين، من 20 سنة حتى 40 سنة 41 سنة.
0: معناها فما الأعمار الكل تقريبا،
1: فما الأعمار الكل، فما في الانتربرونيريا اللي هو في برامج بعث المؤسسات عندنا 70 سنة، عندنا مشارك عمره 70 سنة
0: بارك الله عليك.
1: الشباب وعطاهم ليكزامبل انه نجم معناها حتى في عمر كبير راك تخلط تعمل.
0: شفت هذا يدل اماني اللي مادام القلب ينبض، مادام الشخص حي، مادام مازال الامل موجود، مازال ينجم يتكون، نجم يغير حياته، علاش ليه في اي عمر؟ وقت اللي تقول لي 68 متكون في تمغزه التحقوا معناتها بالمؤسسه السياحيه، حاجه هامه جدا. راهو 68 معناها 68 عائله، لكن مش اكثر، خاطر نعرفوا اللي في الجنوب مازالوا يحافظوا على العائلات الكبيره. معناها معناتها ما شاء الله، معناها هذا من شانه انه اكيد باش ينقص في نسب البطاله ويحسن مستوى العيش ويحسن معناتها مستوى التكوين والأداء في المنطقة ككل. يعطيك صحة أباني، تحب تزيد ضيف تفاصيل أخرى على الدورات المقبلة؟ خلينا نزيد نشرهم أكثر باش يلتحقوا بأليف وعلاش ليه الدورة الجديدة اللي باش تكون يكونوا هما حاضرين فيها ويستنفعوا بها.
1: يعيشك مدام سماح، نحب فقط نعطي لمحة صغيرة انه نخدم زادة على ثقافة بعض المؤسسات. عندنا برنامج حاضنة مشاريع يتحل كل عام لمدة 6 أشهر، كل الدورات التكوينية اللي فيه هي مجانية، الخدمات اللي قدمها مركز إليف مجانية، وحتى الجمعيات
0: معناها ما يخلصوش فلوس، راهو كيف يدخلوا ويقيدوا في إليف ما يخلصوش،
1: لا ما يخلصوش فلوس. وحتى الجمعيات اللي يحبوا يعملوا ايفينمون ما عندهمش مقر نجموا يقدموا لنا بطلب ونعطيهم لي لوكو نتاعنا على ذمتهم.
0: نعطيهم هالمقر المزيان هذايا
1: مجانا.
0: ادخلوا شوفوا متابعي اذاعه شباب، ادخلوا تفرجوا في في في برنامج خذ فرصتك، تابعوا في الصفحه الرسميه على الفيسبوك الخاصه باذاعه شباب وتشوفوا على شنو قاعدين نحكيو، نحكيو على مقر ما شاء الله مزيان وتحفوني شرة على التكوين والتدريب، خاطر مهم زاد المحيط اللي واحد قاعد يقرا فيه هام جدا ويزين حتى المنطقه هذه المنطقه أكيد. الوجهه نتاعو ياسر مزيانه وياسر حلوه، اضافه الى المحتوى الباهي حتى المنظر زاد جميل. اذا اقرب دوره اماني وقتاش باش تكون ان شاء الله؟ سامحني قينا قصيت عليك، اذا احنا مو في البارتي الاولانيه حكينا على الناس اللي باش تتكون من اجل التوظيف باش يدخلوا معناتها ضمن مؤسسات تشغيليه. في الجزء الثاني ومره كل عام عندكم زاد الدعم باعثي المشاريع اللي ينوي باش يبعث المشروع الخاص به يقعد يتكون لمدة 6 أشهر
1: اي 6 اشهر ومن بعد عندنا بيتش يعملوا ايفينمون كبير ويعملوا بيتش ونختاروا احسن 3 مشاريع نمدوهم بهبات من اجل تشجيعهم لبعث مشاريعهم او لتوسعه المشاريع اذا كان قائمه الذات بال يعني مسبقا.
0: هيلا والله فرصه مميزه معناتها حقيقه مع مركز اليف معناتها نتصور انه عدد كبير من الشباب ان شاء الله باش تلقاو اقبال كبير خلال الصيفه هذيا. ما تخلوش فرصه في الصيف ولا تاخذوا اجازه
1: ديما ناخذوش ديما نخدموا نحن
0: ديما تخدموا يحيى العمل يحيى شمعني هو الصيف راهو بالاسم بالنسبه لعدد كبير من الناس بالاسم هو راح على خاطر الالتحاق تعرف فما برشا مناظرات فما برشا التسجيل بالنسبه للتوجيه التوجيه وبرشا معناتها تظاهرات تصير في فصل الصيف معناتها اللي هو فصل فيه برك الله برشا حركه وبرشا يلزم معناتها تحرك باش واحد يلقى يعمل الحاجه اللي هو يحب عليها خلال الموسم المقبل ان شاء الله. حبيت تقول حاجه إيماني؟
1: اي حبيت نحكي زادة على الدورات التكوينيه اللي هي قصيره الامد اللي تكون ما بين نهار وثلاث ايام من اجل رفع قدرات الشباب ما يكونش بعدها فما تشغيل ولكن نخدموها برشا مع الجامعات كما جامعات
0: شو حكيت التكوين تاع نهار هذا يحكي لي زيد فسر لنا اكثر عليه اماني
1: نعملوا ما بين نهار ونهارين يكون نهار كامل بحثينا في مركز اليف
0: مثلا في شنو الاختصاص مثلا شنو المهاره
1: مهارات تعرفت كيز لابريز دو بارول اون بيبليك الجيستيون دو طون جيستيون دو ستريس حاجات هذوكم وعندنا توا
0: في المهارات الناعمه اللي واحد مازال يحس روحه ناقص فيها شويه انتم تكملوها له
1: صحيح يستحقوهم برشا مثلا الطلبه اذا كان باش يعمل البي اف نتاعو والا يستحقوهم على الاخر دونك هذوكم نخدموهم. اقرب دوره تكوينيه عندنا توا في جويليا 6 7 8 جويليا موجهه اساسا للي بروفيسيونيل باش نعملوا لهم فورماسيون في الماركتينغ ديجيتال كيفاش ينجموا يسوقوا المنتوج نتاعهم كيفاش ينجموا يديروا المشاريع.
0: هذوما جماعه السمول بزنس عندكم فرصه هامه في جويليا في مركز اليف معناتها باش تاخذوا وتتمكنوا من المهارات الخاصه بالتسويق الشبكي. نعاود نذكر فرص التكوين هذه بصفه مجانيه راهو فيها برشا افاق بطبيعه مش نحكيو على كل شيء فيها برشا افاق تشغيليه وكما كنت تحكي توا سيده اماني على التفاصيل كلها نهنيكم انا مره جديده اماني بافتتاح المركز هذايا ان شاء الله وانا متاكده باذن الله باش يقدم ويؤدي دوره كما ينبغي على احسن وجه. احنا معاكم في اذاعه تونسي في اذاعه الشباب نحب نكونوا على تواصل دائم نحب نثمنوا مجهودات الشباب نقدموا لي ساكسيس ستوريز اللي عندكم يا اماني. احنا بيبان ديما مفتوحه احنا هذا هو دورنا اللي عمل مجهود وعمل حاجة باهية وعمل المشروع اللي هي حاجة ما هيش سهلة لكن هي حاجة ممكنة إذا كان الغير نجح فمش علاش هو ما ينجحوش. نحبوا نقدموا هالمجهودات هذين نثمنوا المجهودات نعطيوا فكرة للناس اللي تبعوا فينا على المشاريع اللي قاعدة تتبعث ساعات من فكرة بسيطة راهو يكون المشروع الناجح.

0: موجودين فيها مراكز إليف، ويعطيكم الصحة على إتاحة الفرصة.
1: شكرا لك أماني، أتمنى لكم إن شاء الله الفريق الكل كامل النجاح والتوفيق، على ذمتكم دائما لتقديم الجديد وكل الدورات الخاصة بمركز إليف. شكرا أماني بن جدو، مديرة مركز إليف التكنولوجي لدعم الشباب وفتح آفاق التشغيل، كل التوفيق إن شاء الله لكامل الفريق الـ11 على موجات إذاعة الشباب. مواصلين احنا معكم لقانا مع الأنغام مباشرة من بعد قصة نجاح جديدة، اقعدوا معنا ما تبعدوش بعيد، احنا على موجات إذاعة الشباب قريب منكم ياسر.

0: أهلا وسهلا بالجميع على 11:04 حان إن موعدنا مع فقرة جديدة هي فقرة Success Story.
1: Success Story.
0: في قصة نجاح جديدة أنا اليوم سعيدة باستقبال مدام سلوى بن منصور. أهلا وسهلا بك سلوى معنا في برنامج خذ فرصتك.
2: يعيشك ميرسي أختي، نشكرك على هذا اللقاء المميز ويعطيك الصحة.
0: أقرب شوي للميكرو مش اسمعوك.
2: نشكرك على هذا اللقاء المميز ويعطيك الصحة على هذا المشروع وعلى أنك تحكي بالنسبة
0: على الاستضافة. المشروع أنتم أصحاب المشاريع
2: على هذه الاستضافة.
0: مرحبا بك
2: لينا.
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا بك مدام سلوى.
2: يعيشك.
0: شكوني سلوى بن منصور؟ أحكي لنا على سلوى، شنو مختلف المراحل اللي تعديت بهم في

0: حياتها مراحل فيهم برشا تعليم، فيهم برشا تعب، فيها برشا قرايه، فيها برشا تكوين، فيها برشا تدريب، فيها برشا خدمه. هذوما المراحل الكل جاوا قبل ما توصل تبعث المشروع نتاعك اللي هو متمثل في مركز للتكوين المهني
1: مركز التكوين
0: الخاص.
1: الخاص
0: به احكي لنا سلوى، اذا شنو المراحل الكل اللي تعديت بها؟
1: متعدد الاختصاصات. المركز اللي انا المعهد اللي انا قمت به قريت باك بليس.
0: انت مغرومه كنت من البدايه بالخياطه بالابتكار
1: مغرومه
0: بالتصميم.
1: بالخياطه والتصميم والتريزه نخدم كل شيء. اي حاجه تخص المراه التونسيه من تجميل من من خياطه من كفصاله كل شيء مغرومه بهم. يعني
0: العائله اثرت عليك
1: شويه من العائله وشويه انا مغرومه نحب تسكي اختيست يعني
0: كل حاجه فيها حاجة فن ابداع ابتكار مغرومه به.
1: مغرومة
0: مشيت في الخط هذاك ودعمت معناتها الرغبه نتاعك هذي والهوايات نتاعك بالقرايه بالتكوين.
1: لازم التكوين خاطر يزمك تتكون باش تعرف شنو هي الثنيه الصحيحه اللي انت تتوجه لها وكيفاش تنجم توصل تحقق الحلم نتاعك وتبدع فيها وتختص فيها وتنتج وتوصل تحقق ضمن مستقبل لك وتحقق كل شيء يعني ويكون معناتها نجاح متواصل وميم طون ما فيستوش اغلاط تكون ثنيه صحيحه
0: ثنيه على قاعده
1: على قاعده
0: ممكن تصير فيها بعض الهفوات بعض الاخطاء لكن المسار ككله يكون ماشي صحيح.
1: يلزم يكون التدريب ويلزمك تكون ثم شكون يكونك على قاعده وشكون يوجهك شكون يوصل لك اصلا التوجيه وشكون يدعمك حتى ماليا. يعني ثم المؤسسات اللي دعم ثم اللي يكون من الاقارب كما بابا يكثر خيره كان معايا يعني اول باول وشجعني الحقيقه ويحب زاد الدم
0: بحليها كلام سلوى قالت لك برشا مؤسسات اللي تدعم كيما شكون كيما بابا مؤسسات هذه العائليه
1: اما اقاربها قلت لك المؤسسات وابو بابا
0: العائليه يظهر لي افضل المؤسسات الداعمه هذيك العائليه
1: بابا ربي يفضله
0: ربي يفضله ان شاء الله اقرب ديما الميكرو باش نسمعوا صوتك بالكدا افضل المؤسسات الداعمه ماليا هي المؤسسات العائليه خاطر تعطيك الفرصه انك تقف على ساقيك بالحق وتشجعك وتعطيك احاطه كامله معليها مرافقه اجتماعيه وذاتيه
1: وتولي تعطي ثقه في روحك انت اصلا وتبدع اكثر وتنتج
0: بطبيعه الحال. انت بعد ما كملت التكوين اذا سلوى ما فكرتش طول باش تبعث المشروع نتاعك زدت دعمت التكوين نتاعك انك دخلت تخدم
1: خدمت
0: وتكتسب خبره وفلوس زاده
1: بالطبيعه باش تنجم تمول المشروع نتاعك وتحقق ذاتك وتبرز روحك في المجتمع وفيك وقدام الشباب.
0: قديش قعدت تخدم باش تكتسب اكثر الخبره؟
1: خدمت برشا تقريبا
0: في مؤسسه تشغيليه خدمت في مصانع
1: في مصانع بالطبيعه خدمت كنت في الصيف هذاك نتدرب في المعامل الصغار هذوك تدربت عند طرازين ومختصين في الخياطه ناسات كبار يخدموا العرايس ويخيطوا في الدار العباد الكليونات خدمت في لي زونتربريز شيف دشين خدمت على الكوب خدمت
0: معناتها اكتسبت خبره مميزه سواء كان في المصانع معناتها اللي هما معناتها كبار معناتها مؤسسات كبيره والا زاد المشغلين والحرفيين الصغار اللي هما زاد عندك ما تكسب منهم من خبره واسرار الصنعه وغيره
1: وتخدم السواري وتخدم لي غوب بتاع العرايس وتخدم كل شيء.
0: بعد قديش من عام سلوى قررت باش تبعث المركز التكويني نتاعك؟ قلت سي بون طويكا معناها كونت الخبره تحصلت على معناها المعرفه لازمتني باش نبعث المشروع نتاعي بعد قداش من عام؟
1: بالنسبه لي انا بحكم اني كنت معناتها متزوجه ونربي في اولاد صغيرات
0: ما يعني عندك مسؤوليه عائليه
1: مسؤوليه يعني حليت المشروع نتاعي من 2010 يعني تقريبا قعدت 10 او 15 سنه خبره يعني وانا نتدرب وعملت تكنيسيان سيبيري في التكنيك دابيومون في باش نجد نزيد نفهم الخدمه
0: مارست العمل كما ينبغي قبل ما تدخل تبعث المشروع نتاعك في المجال هذا. بعد الخبره 10 ولا 11 سنه بعثت المركز التكوين الخاص بك ووليت تقري انت وليت تستقبل في الفتيات كله فتيات
1: الفتيان وفتيات اللي
0: يحبوا الاولاد على
1: يحبوا
0: التكوين في الابتكار والتصميم
1: يقبلوا يعطيهم الصحه ديجا يبداوا فيها الحاجه ويركزوا فيها بالقدا زاده معناتها يعطيوا كل ما في معناتها فيهم من فكر ومن خدمه ومن وقت
0: توعد هو ولا التصميم بالذكاء الاصطناعي صار شوي الاقبال خير
1: شو ماذا بيك اي صحيح الذكاء الاصطناعي باهي وكل شيء، ما انت يلزمك تعطي شنو اللي انت تحبه معناتها تعملوا بيدك
0: الدوش نتاعك هذيك لازمه
1: صحيح هكا
0: اسمع اللمسه الانسانيه بالذكاء الاصطناعي والبلاش لازم
1: يلزمك
0: الانسان حضوره معناتها مش ممكن يعوضه حتى
1: اي بالطبيعه إيه؟ احنا يلزمنا نواكبوا العصر ونقدموا معلم الدنيا كي تقدم واحنا نطوروا معاها اما يلزمك ديما الدوش نتاعك انت وتعرف كيفاش تشتغل
0: الابداع اللمسه الابداعيه الانسانيه مطلوبه دائما لو انا حسب فهمت من كلامك سلوى وانه عاونك الوالد نتاعك دونك ما لقيتش مشاكل لزوما في التمويل اهم الصعوبات اللي تعرضت لك وقت جيت تبعث في المركز هذايا نتاعك
1: كيفاش نتعرف كيفاش نوصل ننجح كيفاش نوصل نبلغ الرساله نتاعي للشباب كي بديت نقري كيفاش نقنعهم كيفاش نوجههم كيفاش نخليه يبدا يوصل ينجح في مشروعه واحنا نتبوها زاد
0: معناها مش خليه كي يخرج من عندك مش ياخذ شهاده على ورق
1: لا حق لا يلزمه بالحق ياخذ اسمي
0: يتعلم الصنعه بالكدا
1: اسمي محطوط في وسطها معناها
0: وحتى اللي هو زاد عندك مسؤوليه مجتمعيه حتى اللي هو تخرج شباب متكون بالحق يقدم الاضافه
1: صحيح باش يقدم باش يطور خاطر تبع تونس تبع بلادنا معناتها احنا وجه بلادنا معناتها يلزمنا نكونوا بالحق ناس صحاب صنعة ونقدروا ان نخدموا في تونس وخارج تونس علاش لا معناتها يكون المرشد
0: تاعنا يعني استيعاب قديش في المركز
1: بالنسبه للتلامذه قديش نقبل يعني نقبل لتولي نيفو العمر الكل المستويات الكل
0: العدد حتى حسب التقريب اللي عندك قديش العدد
1: كل الجروب كي نبدا نقري لو ماكس نعمل ما بين 5 و6 تلامذه ما نجوش نكثر اكثر كل مره نبدل الجروب
0: وتو في المجمل عدد المتكونين في المعدل قديش عندك في المركز
1: عندي خاطر انا ما نعملش كيش خياطه برك عندي اختصاصات اخرى
0: شنو الاختصاصات الكل موجوده في المركز
1: عندي زاده في صنع المرطبات والطبخ نخدموا في الكويزين وكا عشان احنا عملنا شراكه
0: متنوع التكوين
1: متنوع
0: متنوع هكا وهكا
1: اي شراكه مع نكهه بلادي اللي الجمعيه نتاع نكهه بلادي وشاركنا في نتاع الكسكسي الجمعيه المغربيه التظاهريه اي
0: شاركوا اذا في التظاهرات
1: شاركنا فيها
0: ناشطين مع المجتمع المدني وهذا زيد يخلي يعرفك اكثر بالناس ويخليهم يعرفوا المركز وان شاء الله يزيدوا يقبلوا عليه اكثر اهم توصيتك اهم توصيتك مدام سولو للشباب اللي قاعد يسمع فينا تويكا خاصه وانك انت ما اكتفيتش انك تبعث المشروع هذا الخاص نتاعك اللي هو مركز للتكوين المهني وانما بعثت زاده الماركه نتاعك
1: اي خرجت كوتي مود معناتها خلقت كرياسيون جديده تونسيه علامه تونسيه جديده كوتي مود اللي تبدا معناتها المعهد يكون وهذيك تبرز الابداع يعني تبدا فيها تخرج منها التميز نتاعك شنو اللي تحب عليه تخدم بالضبط
0: مشروع متكامل
1: متكامل كامل بعضه
0: مش طويلة مدام سلوى انت فرحانه بالمشروع نتاعك فرحانه بالمسار اللي مشيت فيه لقيت روحك عملت اللي يلزم يتعمل
1: بالطبيعه وان شاء الله نواصلوا هكاك ويلزمنا ديما ننجحوا ونقدموا ونعملوا شراكات بالطبيعه مع الجمعيه
0: باش تكون حاضره في معناتها مع الجمعيات في المجتمع المدني توصيتك للشباب اللي قاعدين يسمعوا فينا توي كبنات والا اولاد شنو تقول لهم شنو توصل لهم
1: يلزموا ينجح يلزموا ما يقولش راني هذيك الحاجه ما ننجحش فيها
0: ولا ما نجمش
1: ما نجمش هذه كلمه لا ما ثماش لا صعيب ولا ما نجمش ما ثماش مستحيل يلزموا يبدع يلزموا يعرف هو شنو اللي يحب بالضبط اذا عرف توا يوصل وينجح بسلامة ربي معناتها وبقدرة ربي يوصل يحقق الطموح نتاعو والحلم نتاعو وينجح في تونس وخارج تونس ويحقق اللي يحب عليه المفيد يواصل ما ييأس ما يتراجعش
0: ديما القدام
1: ديما القدام
0: الرخلة
1: صحيح ديما النجاح
0: يعطيك الصحة مدام سلوى بن منصور صاحبة مركز تكوين مهني خاص نتمنى لك إن شاء الله كل النجاح كل التوفيق إن شاء الله توصل بالمنتوج التونسي إلى أبعد من الحدود التونسية وتنفتح حتى على الأسواق الأجنبية علاش ليه
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: فرص متاحة اليوم مع مركز الصادرات ومركز تونس للنهوض بالصادرات وبرشا مؤسسات أخرى إن شاء الله تنجموا توصلوا حتى مع العمل مع الجمعيات زيد كيما
1: مع الجمعيات ومع مدام لطيفه خير تشجع راهي بالقدا تشجع ويعطيها الصحه وديجا كانت بالنسبه لي للعلامه نتاع كوتي مود وجهتني زاده واعطتني
0: يعطيك الصحه مدام تحيه ليها
1: تحيه ليها
0: والناس الكل اللي تنقف مع الشباب واللي تقدم الاضافه نحييهم الكل هو واجب لا محاله صحيح لكن ما فيها باس الكلمه الطيبه ديما مطلوبه مدام سلوى شكرا لك مره جديده ان شاء الله نتلاقاو في فرص مقبله نزيدو نقدموا كل النشاط نتاعك وقت تبدا عندك دورات تدريبيه جديده للشباب وعلاش لا عن طريق اذاعه شباب توفر لنا دورات تدريبيه
1: ان شاء الله
0: كان الناس نشوفوا كيفاش ننظموا الامور هذيا، يكون عن طريق اذاعه شباب، علاش لا نوفروا البنيات ولا الاولاد عندهم رغبه في التكوين. هاو مدام سلوى ان شاء الله نتصور، انا هاو تو مباشره راني فاجاتها، اما نتصورها تمشي معنا في الخط توفر هالدورات التدريبيه هذه للمستحقين.
1: حتى اللي راهم مش قاريين تم نساء قاعده في الدار وما هيش قاريه
0: وتجي تعمل دوره تدريبيه وتحل المشروع نتاعها،
1: حفظوها من خدمه الماكينه من الصاله للباتروناج للخياطه.
0: يعطيك الصحه مدام، شكرا لك،
1: يعيشك
0: كل التوفيق. الى اللقاء، ما تبعدوش بعيد، بعد شويه موعدنا باش يكون مع فرص التدريب والتشغيل وفقره مفتاح النجاح لحداش و15 دقيقه على موجات اذاعه الشباب.

وصلنا لآخر فقرة من فقراتنا اليوم في برنامج خذ فرصتك لنهار 23 جوان 2026، وهي فقرة مفتاح النجاح. في الفقرة هذية مش نقدم لكم أكثر تفاصيل على الملتقى الوطني للتكوين المهني اللي باش ينطلق غدوي كتوقيتنا الآن على موجات إذاعة الشباب في برنامج خذ فرصتك لحداش و18 دقيقة. نسمع بعضنا شارة انطلاق فقرة مفتاح النجاح. وين أنا نقولها لكم مفتاح النجاح هذه هي الفقرة. نبدأ نحكيو إذن على مفتاح النجاح، أو بالأحرى على الملتقى الوطني للتكوين المهني. قلت إذن التظاهرة الكبيرة هذية تنطلق غدويك نهارين في مدينة الثقافة بتونس العاصمة. شنو هالملتقى هذية؟ شنو اللي باش يميزوا على بقية التظاهرات؟ نلقاو إذن هيت نبدأ حديثنا على الشعار متاع الملتقى هذية: التكوين المهني مهارات تبني الوطن. نلقاو في الإطار هذية وتحت هالعنوان الكبير هذية، الشعار الكبير: التكوين المهني مهارات تبني الوطن. باش تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني انطلاقا من غدوة على امتداد نهارين الملتقى الوطني للتكوين المهني فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. يضمن الملتقى هذايا تنظيم معرض المهن باش يعرفوا بالاختصاصات التكوينيه المتوفره، ورشات تطبيقيه لاكتشاف بعض المهن. فما برشا مهن يمكن معناتها صحيح معروفه وتسمعوا بها، لكن في الحقيقه راهو فيها برشا اختصاصات وفيها برشا معطيات وتفاصيل يمكن تجهلوها، الكثير منا يجهلها. هذاك علاش الملتقى هذايا ينظم هالمعرض باش يعرف بالاختصاصات التكوينيه المتوفره بالمهن. فما ورشات تطبيقيه لاكتشاف بعض المهن كما قلت، بالاضافه الى تخصيص فضاءات للإعلام والمساعدة على التوجيه المهني لفائدة الراغبين في الالتحاق بالمسارات التكوينية. تنجموا إذن تستفسروا على أي اختصاص ما عندكمش فكرة عليه، إذن باش تكتشفوا اختصاصات جديدة، باش تعرفوا الاختصاصات اللي هي موجودة ربما ما تعرفوش شنو فيها التكوين، شنو كيفاش يتم، فاش يتمثل التكوين، تاخذوا فكرة على الاختصاصات هذه الكل. في الملتقى هذايا باش تقابلوا برشا أطراف اللي باش يفيدوكم يحلوا لكم الآفاق. فما المؤسسات الداعمة لبعض المشاريع، المبادر الذاتي وكل ما يخص المبادر الذاتي باش تحصلوا على المعطيات، الشركات الأهلية كيف كيف وغيرها، مش فقط المبادرة الذاتية والشركات الأهلية، فما غيرها من آليات وبرامج دعم ريادة الأعمال، الشركاء الماليين والتقنيين، مؤسسات تكوين مهني خاصة وعمومية. كذلك باش يكونوا موجودين الشباب المهتم بالتكوين والمبادرة الخاصة، والمتكونين وخريجي التكوين المهني باش يكونوا زادة حاضرين. برشا قصص نجاح، برشا تجارب، برشا نماذج ناجحة باش تلقاو بهم غدوة إن شاء الله في مدينة الثقافة بتونس العاصمة على امتداد نهارين 24 و25 جوان. إن شاء الله إذاعة الشباب باش تكون حاضرة غدوة انطلاقا من 10:30 متاع الصباح. فما بلاتو كامل، استوديو خارجي على عين المكان مباشرة في مدينة الثقافة. زميلتنا سهيل المجري باش تقدم لكم كل التفاصيل. برشا ضيوف، برشا شباب باش يكونوا حاضرين في مواكبة إذن كما قلت لي إذاعة شباب مباشرة للملتقى الوطني للتكوين المهني اللي شعاره التكوين المهني مهارات تبني الوطن. هكا نكون وصلنا معكم لختام لقنا اليوم في برنامج خذ فرصتك. ما بقالي كان نوصلكم أجمل تحية كامل الفريق كوثر اللي بجاوي رافقتني في الجانب التقني، للأستوديو مجدولين في الديجيتال، وسماح بن عيسى الفرجاني كنت معكم من جانب الميكروفون. إن شاء الله نتلقى بكم بإذن الله نهار الجمعة في عدد جديد من برنامج ديما لاباس. من هنا الوقت نتمنى لكم أوقات طيبة للجميع، وبقية متابعة رائقة ومفيدة لبرامج إذاعة الشباب. شكرا لكم، قدمت لكم برنامج خذ فرصتك ليوم الثلاثاء 23 جوان 2026 مباشرة من استوديو نجيب الخطاب وصالح أجغام باستوديوات المركزية للإذاعة التونسية. شكرا للجميع، إلى اللقاء.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب. RG Music.

0: إذاعة شباب عد موجتك تسمع صوتك
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب
0: إذاعة الشباب من تونس
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
0: عد الموجتك تسمع صوتك
6: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
7: تجمع وتضم
6: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
7: محبتها جمعتنا
6: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
7: وبسحرها شدتنا
6: إذاعتنا هي عائلتنا
7: إذاعتنا هي عائلتنا
6: سحر الكلمة ذوق النغمة جودة الإلقاء حسن الإصغاء
7: أصوات تخاطب الفكر والإحساس وبرامج لكل الناس
8: وبرامج لكل الناس
6: تغذي الروح وتدفع الطموح شارك الآلام وتفتح الآمال
7: في كلمة
6: إذاعتنا هي عائلتنا
7: إذاعتنا هي عائلتنا
0: إذاعة شباب من تونس

0: الأربعة ودقيقتين على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أن يرافقنا في هذا العدد الجديد من دين السمح اللي يبدأ توا يتواصل معكم إلى حدود الساعة الخامسة على امتداد ساعة. باش نحاولوا أن طبعا نطرحوا واحد من المواضيع المهمة في الحقيقة. ربما يتسائل البعض وقت اللي باش يعرفوا الموضوع يقولوا علاش الطرح هذا، أو نفهموا بالتفصيل وبكل دقة وبمنهجية واضحة لماذا طرح هذا الموضوع اللي هو مسألة العصبية. باش نعرفوها شنو العصبية، أنواع العصبية هذه، لأنه العصبية عصبيات. طبعا هناك العصبية الدينية، هناك العصبية القبلية، وأنواع شتى من العصبيات. أسباب العصبية، شنو الأسباب الكامنة وراء يعني أنه تنشأ هذه العصبيات، لأنه زادت نقف عند بعض العصبيات المستحبة، خلينا نقول الإيجابية واللي تحدث عليها ابن خلدون طبعا وأفاض الحديث فيها. ولكن احنا طبعا مش ناخذوا العصبية من الزاوية السلبية اللي يلزمنا نتجنبوها، هذاك علاش مش نحكيه على مخاطرها على الأفراد وعلى المجتمعات خاصة، لأنه وعنا نماذج الحقيقة نعيشها اليوم والآن وهنا. يعني كيف أن هذه العصبيات يمكن أن تدمر دولا، وهذا شفناه معناها وقاعدين نراو فيه. قلنا إذا مخاطرها وسبل التوقي منها وعلاجها، سبل التوقي منها قبل أن تحدث. ولكن إن لا قدر الله وكانت ثم إرهاصات متاع حدوثها، كيفية إذن علاجها والحيلولة دون انتشارها وتوسعها باش ما تكونش وبال على المجتمعات لا قدر الله. هذا تقريبا موضوع لقائنا بطبيعة الحال اللي من نجم نطرحوه كان بحضور فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب بيها. أهلا بيك فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك أخي محمد رمزي، مرحبا بك، وربي إن شاء الله يحفظ شبابنا وولداتنا وأبائنا وأمهاتنا. إن شاء الله ربي الجاي خير إن شاء الله،
0: وبتابعة الحال يكون أفضل بكثير إذا خلى من العصبية.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد، هذا عنصر تخلص.
0: أي
1: عنصر تخلص هذا، اسمع هو جماعة الكورة يقول لك هذا كنترول وباس معنا.
0: أي
1: مرة سيدي مرحبا.
0: العصبية فضيلة الشيخ،
1: العصبية في الحقيقة يعني علاش نتحدثوا في الجانب هذا
0: موضوع حاجة
1: الأسباب طبعا نجيو للتعريف نتاعو، لأنه سبب كثير من المشاكل، الكثير يعني من الحروب صارت بين الدول، الكثير من الجرائم بسبب العصبية.
0: شنو دمرها فضيلة الشيخ؟
1: أنت هكا يعني كان تاخذ
0: بعض اللي راهو فيه اليوم في سوريا، شنو اللي دمه واللي صاير في ليبيا،
1: يعني الطائفية، شنو اللي شغل ذا العصبية القبلية، العصبية
0: التاريخية،
1: التمييز العنصري، شنو اللي غذيه هو العصبية، التعصب لجنس او للون.
0: يا اخي المهاتما غاندي اغتيل، علاش؟ لانه تعاطف مع المسلمين. معناها النضال اللي عمله المهاتما غاندي في سبيل تحرير الهند وعد في السجون وما إلى ذلك، وتم اغتياله. علاش؟ لأنه كان مع المسلمين، معناها تعاطف مع المسلمين، وقال لهم هم مكون من مكونات الهند والفسيفساء،
1: يصير مع أخواننا في بورما كذلك، في بورما أيضا، وكثير من الأقليات اللي هي مضطهدة. أكيد كثير من الأقليات اليوم اللي هي مضطهدة. شوف احنا لما نتحدث عن الأقليات يعني عندها حقها في أنها تعيش بغض النظر أنها مسلمة أو غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي تخلى المدينة ولقى فما أقلية من اليهود يعتبروه وقتها، هم أقلية ولكن تعايش معهم، وفرض صلى الله عليه وسلم أنه يعيش معهم في إطار يعني وثيقة، في إطار يسمى اليوم بالدستور، كانت يعني وثيقة مكتوبة
0: وعايش مشترك ومنصوص فيها على
1: أسواق يعني وفي مبدلات يعني مبيناتهم. فأكيد أن الأقلية هذه خذت الحظ متاحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في تأسيس دعائم الدولة. مش ممكن أن الدولة تتأسس على مفهوم العصبية، نحكي على العصبية المذمومة، يعني العصبية هو الاجتماع، إذا كان يقول العصبية بالمعنى السلبي، هو الاجتماع على الشيء الواحد والانتصار له سواء كان حقا أو باطلا.
0: أو باطلا بالضبط.
1: أما شوف فما فرق بين العصبية الدينية والعصبية للدين. بمعنى أنت وأنا مسلم بتبيعها باش نظهر، مش نظهر عصبية بمعنى انتصار لديني مسلم مقابل ديانة أخرى، يعني سأنتصر
0: وهذا طبيعي،
1: يعني هذا طبيعي أنه لكن باش أني أتعصب مثلا في صلب الدين ينتي فيه لمذهب آخر، يعني هذا مثلا شافعي، هذا مالكي، مالك، هذا حنفي، هذا سني لغير ذلك، يعني حنبلي لغير ذلك، هنا يعني يكون فما فعلا الإشكالات. هل يعني ربي سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وربي عز وجل قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون.
0: عودها الآية هذه فضيلة شيخ لأنه مهمة ومهمة جدا.
1: ربي قال في محكمة تنزيل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء يا محمد،
0: أي
1: لست منهم في
0: لا
1: شيء،
0: لا تنتمي إليهم،
1: إنما أمرهم إلى الله، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية، ليس منا،
0: ليس منا، يعني ما هوش من ملة محمد
1: كما قال وقت اللي يعني من غشنا فليس منا. فكذلك من يعني دعا إلى عصبية، والعصبية هذه يعني يكون شكلها متاعي مذهبي، عرقي، طائفي، جنسي، يكون مثلا متعلقة فما حتى بالقطاع، فما عصبية للقطاعات اليوم،
0: فما عصبية، فما عصبية
1: للجهوية مثلا
0: لكرة القدم،
1: عصبية للقدم حدث ولا حرج،
0: يعني قاعدين نشوفوا في
1: التفاهة شنو اللي غذاها،
0: نتائجها سلبية،
1: أسباب تغذية التفاهة هي العصبية،
0: العصبية
1: غذي العصبية وش يهمك
0: بالضبط،
1: تروح نرمي فوشيك،
0: أرمي فوشيك. هذا يا أخي الاستعمار شنو اللي عمل، يا أخي الاستعمار شنو التعويذة السحرية اللي دخل بها،
1: فرق تسد،
0: فرق تسد بالعصبية وتغذية هذه النعرة الاختلافات وما إلى ذلك، وسيب فالنار في الهشيم.
1: شوف
0: عياذ بالله،
1: وذلك علاش ربي عز وجل يقول فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من نار فأنقذكم منها. الآيات من سورة آل عمران. شوف ربي سبحانه وتعالى كيف أنه يتوجه إلينا بنبذ أسباب
0: الافتراق،
1: لأنه هذا يؤدي إلى تشتت الصفوف وعدم ربي الصدع، يعني ممكن يحصل صدع إلى غير ذلك، وذلك علاش النبي صلى الله عليه وسلم
0: إما أن يرتقى هذا الصدع أو أن تزداد فجوته،
1: بون شاسع
0: بالضبط والعياذ بالله.
1: ولذلك فإنه يعني كان في المجتمع العصبية هذه فيها المعنى الجاهلي، هي جاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها دعوة جاهلية، حتى أنه ورد في الحديث كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، كسع أي ضربه على مؤخرته، يعني كيف نقول نحن شفره. فقال هذا الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، هلموا يا مهاجرين، هلموا يا أنصار،
0: ولحمت من درجة تنسي
1: المجتمع، يعني في المدينة فما مهاجرين فما أنصار، ربي زكيهم سبحانه وتعالى. فوصل يعني بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ايش قال؟ شوف ايش قال في كلمة لما سمع الإجماع يقولوا يا للمهاجرين يا للأنصار، حوم باش تولي في بعضها قبائل وكذا، قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، يعني هالدعوة هذه الدعوة الجاهلية فإنها منتنة والعياذ بالله، يعني تؤدي إلى ازدراء بين الشعوب، هذا الازدراء. أنت رائحة النتنة شنو ما كتبش تزدريها
0: طبعا،
1: بعدها عليك تكرهها. فكذلك هذه الدعوة هي نتنة وتؤدي إلى ازدراء بين الشعوب، وتؤدي إلى التمييز بين الشعوب،
0: إلى الفرقة بين الشعوب، وإلى التقاتل والتنحر
1: وإلى الشحناء وغيرها من الأسباب الأخرى في الحقيقة. ولذلك فقد دعا صلى الله عليه وسلم إلى فعلا أن ينبذوا هذه الدعوة، إلى نبذ هذه الدعوة. وحتى نشوف المجتمع وقتها من الصحابة، الصحابة مش ملائكة
0: طبعا،
1: ما مش معصومين
0: طبعا،
1: دي بنقولوا راهو كي نحكيوا على الصحابه قول رضي الله عنهم، لانه ربي سبحانه وتعالى زكاهم
0: ورضي عنهم،
1: رضي عنهم
0: وفيهم مبشرين بالجنه،
1: لانهم عدول ما يكذبوش على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم بشر يغلطوا، يعني يكون فما يعني سوى سبحان الله
0: خطا.
1: ولذلك يعني ورد في حديث مثلا اخوي محمد رمزي عن في صحيح البخاري، حديث اللي يقول فيه قال ابو ذر الغفاري رضي الله عنه يقول سببت رجلا فعيرته بأمه،
0: والعياذ بالله،
1: وصلت الحكاية للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنه الرجل هذا يقول أنه بلال، لكنه ما ثبتش الحقيقة في حديث صحيح، ما ثبتش، أمه حمامة كان كذلك عيره بأمه، وقيل أنه قال، وفي يعني هناك من يقول قال له يا ابن السوداء، لكن هذا لم يثبت حقيقة، يعني عند التحقيق
0: لم يثبت.
1: نجدوه في بعض الكتب ما موجود، كتب الرقائق، كتب الدعوية، تسمع
0: ولكن
1: بعض
0: الكتب،
1: لكن بالتثبت والتقصي نجد أنه لا أصل لهذا الكلام في الكتب الصحاح ومن أسانيد صحيح، لكن ثابت أن أبا ذر قال هو قال شكون، قال سببت رجلا فعيرته بأمه في صحيح البخاري هنا ومسلم، قال شكون فوصلت الحكاية للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه،
0: أعيرته بأمه
1: قال له صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، يعني شوف إنك امرؤ، هكا قالوا إنك امرؤ فيك جاهلية،
0: هذه هي العصبية،
1: شفت كيفاش؟ يعني قالوا يسأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أعيرته بأمه، أنت عيرت بأمه، فقالوا قالوا إنك امرؤ أي رجل فيك جاهلية، إذن هذه دعوة جاهلية، وغضب صلى الله عليه وسلم من ذلك. فلذلك كل دعوة من دعوات التمييز على أساس، يعني حتى لغة أحيانا
0: ولا على أساس جهة، من لغة ولا نسخروا من جهة ولا،
1: يعني تو مثلا ناخذ احنا حتى على مستوى، شوف احنا عندنا الشعار متاعنا في التمييز وهذا اللي يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، الميزان لان عندي انا، عندك انت، عند ربي سبحانه وتعالى، تعرفوا الميزان هذا ولا هو التقوى، ربي يقول يا ايها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، وربي قال يا أيها الناس، ما قالش أيها الذين آمنوا،
0: أيها الناس خطاب موجه للإنسانية جمعة،
1: إن خلقناكم من ذكر وأنثى، من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا، إن أكرمكم
0: عند الله أتقاكم، هاك الميزان هو التقوى في نهاية الأمر،
1: التقوى نعرف أنا ولا تعرف،
0: ذكر وأنثى شعوب وقبائل،
1: التقوى ها هنا
0: بالضبط،
1: أشققت على قلبي، أنا مش نعرف أنا شكون اللي أفضل،
0: يعني ذكر وأنثى الجنسين وشعوب وقبائل الأبيض والأسود والأحمر والأصفر وكل الشعوب والقبائل، معناها على امتداد الجغرافيا،
1: نعم،
0: ويبقى الفيصل في النهاية هو التقوى،
1: التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق بين أعربين وأعجمين إلا بالتقوى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم،
0: حصر
1: كلكم كأسنان المشط كما في حديث آخر، سواسية عند الله عز وجل، فماش هذا أسود وهذا أحمر وهذا كذا، هذيك ألوان طبيعة ربي خلقها سبحانه وتعالى، هكذا خلقها،
0: وهذا فقير وهذا غني وما إلى ذلك،
1: يعني ذلك في الحج فكلنا سواسية، في العبادات كلنا سواسية، كل الناس في الحج تلبس نفس اللباس، فماش فرق بين هذا وبين غني وبين فقير، كل الناس تصوم، كل الناس تصلي، كل الناس يعني مطالب بأداء الفرائض والعبادات لمن استطاع إليه سبيلا، صحيح فما عبادات اللي هي فيها الجانب المالي وفيها الاستطاعة البدنية كذلك، ولكن
0: حج خاصة،
1: نعم فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على معاني الوحدة والألفة، ولقد دب إليكم داء الأمم من قبلكم، مما يغذي العصبية ويغذي ذلك هو التمييز بين الناس على هذا الأساس، على أساس لون، على أساس عرق، يعني أنه هذا
0: يعني كي نرجع
1: على أساس جنس مثلا، هذه امرأة أو هذا رجل، ونميز بين المرأة والرجل على أساس يعني فقط لأنه هذه امرأة أو هذا رجل، فهذا ليس معيار عند الله سبحانه وتعالى،
0: للآخر نظرة دونية للآخر،
1: شقائق الرجال كما قال عليه الصلاة والسلام، وكان يوصي بالنساء عليه الصلاة والسلام، استوصوا بالنساء خيرا. فلذلك ليس هناك تمييز على هذا الأساس، أن يتعصب لجهة أو أن يتعصب لقطاع أو يتعصب لقبيلة، ولا هذا موجود، احنا صحيح الحمد لله في تونس خلينا نقول ما عندناش العصبية الطائفية والمذهبية والقبلية،
0: الحمد لله
1: هذا مكسب،
0: مكسب لازمنا نحافظوا عليه
1: فعلا خويا محمد رمزي، مكسب كبير ياسر راه نغبطوا عليه، يعني قل انك تجد مجتمعات يعني شوف فما اللي حتى على مستوى اللغه هذه امازيغي وهذا عربي، فما على مستوى اللي تلقى يعني حتى شمال وجنوب، فما على مستوى قبلي
0: قبائل وغيره،
1: يعني هذا راه موجود العصبية،
0: لا والامثله امامنا والنماذج دايره بينا ونراو فيها وشنو اللي نتج عليها، هل العصبيات هذه شفنا تقاتل وتقاسم دول، يعني تجزئة أجزاء كل طائفة تحب تستقل بقطعتها، الحمد لله احنا في نعمة كبيرة،
1: ما يحصل فيه كثير من
0: دي حاجة جارتنا ليبيا واللي قاعد يحصل فيها الحقيقة، معناها
1: اليوم حصل الحث عن طرابلس بن غازي يعني ليبيا طرابلس،
0: احنا نحمد ربي على هذه النعمة
1: والرحمة،
0: بالضبط نحمد ربي على هذه النعمة وعلى هذه الوحدة اللي نعيش فيها. ديننا السمح.

0: نجد الترحاب بكل من هو في الاستماع. نذكر أن في دين السمح لقائنا اللي انطلق الأربعة يتواصل معكم حتى للخمسة. طبعا فريق مجند لإنجاح هذه الحصة زميلنا سليم القصيبي على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب، وزميلتنا إسلام الخضراوي، في الإنتاج الرقمي محمد رمزي المنصوري وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، من وراء المزدحين، مش المزدح هكا ولا فضيلة الشيخ، زوج مزدحين،
1: مزدح مزدح ومزدح
0: مزدح ومزدح. فضيلة الشيخ، احنا توا وصلنا الحقيقة معناها كأن بدينا من الهرم المقلوب هذه.
1: نعم.
0: احنا ركزنا على مخاطر هذه العصبية، أسبابها أولا.
1: نعم.
0: وحكينا وفصلنا القول، يعني واضح العصبية تكون دينية، تكون عرقية، تكون مذهبية، يعني هذه هي أنواع العصبيات بالضبط، وأكدنا على مخاطر هذه العصبية.
1: نعم.
0: وأكدنا عليه من التاريخ ومما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في وضعيات حدثت في حياته، ولكن نراه أيضا ونأكد أيضا على خطورتها فيما عشنا اليوم، فيما نراه اليوم، فيما يحيط بنا في العالم الحقيقة، لأن العالم أصبح قرية، ولنا كل حاجة تصير في أقصى العالم نشوفوها في حينها وفي وقتها. وشفنا، أنت جبت مثال بورما وتحدثنا على الهند وغيره، يعني هذه يعني دلالات واقعية على خطورة العصبية ودمويتها وما يمكن أن تخلفه من دمار. لأنه شوف، العصبية هي رديف الدمار.
1: نعم.
0: نجم شكون أكثر من هيك.
1: نعم. في الحقيقة يعني، وهذا يجرنا كما قلت، مظاهرها خطيرة.
0: نعم.
1: ونجد أن المجتمعات وأن الشعوب عبر التاريخ انكوت بنار الطائفية وبنار العصبية القبلية بسبب الطائفية وغيرها. نجد أن في التاريخ، في تاريخنا الإسلامي مثلا، نجد أن حروبا وقعت بسبب المذهبية، فدولة تقوم على أنقاض دولة لا لشيء إلا بسبب اختلافات يعني فقهية فرعية تكون أحيانا، فقد يختلف. نعم. أحيانا يصل الأمر ربما إلى أن الشافعي لا يصلي خلف الحنفي مثلا. نجد أن ما فعله مثلا، يذكر الإمام الشوكاني في كتابه البدر الطالع، ما فعله الشاه إسماعيل الصفوي الذي ادعاه في العقد الثالث من عمره أنه كان خارجا الصيد فدخل إلى مغارة فجاءه رجل فقال له أنت المهدي المنتظر، إلى يعني وتحمل يعني هذا الرأي وهذا الفكر، ورأى أنه أتى ليخلص الأمة. يقول الإمام الشوكاني أنه قتل ما لم يسمع به لا في جاهلية ولا في إسلام، يعني قتل ألف ألف من المسلمين، يعني مليون وصل به الأمر في فترته وفي عهدته. يعني هذه المذابح وهذه المجازر التي وقعت في التاريخ،
0: تاريخ الإسلام.
1: نعم. الإسلام، يعني نحن نشوف نحكي تاريخنا
0: على رواحنا،
1: تاريخنا احنا ما نشوف نحكي على غيرنا، ننظر الى انفسنا. نجد ان هذه العصبية فعلا هي عصفت بدول وبأمم قوضت فعلا.
0: نبدأ من البداية، الفتنة
1: يعني
0: الكبرى فضيلة الشيخ، الفتنة الكبرى ومقتل الحسن والحسين.
1: نعم.
0: وما نتج عنه من تعصب
1: ولقاد
0: فهمت وغيره، يعني راو المسار التاريخ مرتبط ببعض، والحاضر هو نتاج الماضي. يا أخي ما كانش عنا لا شيعة لا سنة، يعني بدأت من التشيع لي علي.
1: نعم.
0: ثم بعد ذلك لأبناء علي، وبدأنا عاد في المسلسلات الدموية والعياذ بالله.
1: نعم فعلا. ولذلك نجد أنه في الحقيقة يعني أحيانا هذه النزعة العصبية والقومية تغذي يعني هذا الانحراف العقدي والفكري. فأحيانا تجد أن هذا التمييز مع الآخر لا لشيء إلا لأنه يختلف معك مثلا في لغة، فيتم غرس ما يسمى أحيانا بالقومية. أحيانا ممكن تكون القومية أحيانا مجدمة، ممكن تكون القومية هي عنصر مش تجمع الوحدة مثلا العربية
0: في
1: مثلا أن نجتمع ونكون فما نجتمع
0: في الأصل هو عنصر جامع،
1: عنصر جامع القول مثلا القومية العربية
0: عربي.
1: مثل لكن هذه القومية ما هيش معيار لأن نميز بين الناس يكون عندنا مواطنين درجة أولى
0: ومواطنين درجة ثانية
1: ودرجة ثالثة. لا، لأنه نعود نرجع إن أكرمكم عند الله
0: أتقاكم.
1: يعني مش معناتها انه هو ناطق باللغه العربيه مثلا هو أفضل من غيره. والامم حتى السابقه يا ربي لما يقصنا في القران الكريم مثلا لما حكينا على اليهود والنصارى وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه مثلا هما راهو
0: يفتخروا
1: كما تقول نحن شعب الله المختار
0: اعلى منزله
1: بالضبط شعب الله المختار أي. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت
0: النصارى ليست اليهود على شيء
1: سيدي شفت العصبيه المسلم ما يتعصبش
0: كل واحد يجبد ليه
1: ما يقولش وانما ما نزكيوش انفسنا نحن شكون زكانا المولى سبحانه وتعالى كنتم
0: خير امه اخرجت للناس
1: وكنتم رؤوف وكنتم رؤوف عن المنكر وتؤمنون بالله
0: اي ولكن لهنا كان مش يفيد الماضي معناها بدا واضحين هو ناسخ نعم. يفيد في الغالب يفيد نعم. الماضي ولكن لهنا كنتم مش معناها راهو صحيح كنتم عادش لا نعم. لا لا كنتم خيرا
1: ربي قال وكان ربك غفورا رحيما
0: وكان اي مش
1: يعني ديما ربي كان يعني ربي كان غفور ما عادش غفور
0: هذه الفهم السطحي لي
1: لا لا هاني استعمال نتاع كان في القران الكريم وكان الله غفورا رحيما من ربي كان ولاش هذه الكان تدل على الديمومه وعلى التواصل الحقيقه وعلى الاستمراريه فنجد ان يعني مظاهر العصبيه في الحقيقه لاسباب ممكن هذه تؤدي احيانا انت ذكرت يعني مثلا الشيعة وسنة تعرف اللي ايران كانت يعني كانت سنيه هي فهمت يعني هي اول ما دخلها الاسلام دخلها اسلام سني
0: اسلام سني نعم
1: ولكن مما يعني غذى يعني اكيد فما عوامل كثيره في الحقيقه مش هذا فقط ولكن نجد انه حتى العصبيه القوميه كما فما القوميه العربيه فما القوميه الفارسيه
0: فما القوميه التركيه
1: فما القوميه الاوروبيه فما القوميه الجرمانيه مثلا تلقاها انه هم يشوفوا انهم الجنس
0: الاري الافضل جنس في
1: فهمت يعني هذه موجوده فتلقى ان الالماني يشوف روحه هو مثلا
0: افضل ارقى
1: السوبرمان مثلا يشوف روحه التركي هو عنده النزعه هذيك مثلا هذه راهي موجوده
0: والله يفصل فيهم القول ابن خلدون يعني الحقيقة علاش نفتخروا بابن خلدون احنا لانه كتاب علمي حقيقي يقرأ في علم الاجتماع وعلم التاريخ يقرأ يعني وراو تعرف ابن خلدون راو صيت عالمي راو يعني يدرس في ارقى الجامعات ونحن نفخر انه تونسي المولد والنشأة
1: نعم
0: ها هو منزله الى اليوم مازال معناه شاهد عليه
1: نعم خرج صحيح من تونس انتقل مشى الجزائر
0: مشى الجزائر مشى مصر مشى المغرب قلعة سلامة في كتب فيها معناه اهم
1: لكنه تونسي وكانت عنده عرسة في جامعة زيتون كما يقولوا كان يدرس من طلبة جامعة زيتون حتى من بعد قعد يرتاد على جامعة مكتبة جامعة الزيتونة حتى وقت اللي سافر ومشى للمغرب يا ربي للجزائر فقعد يرتاد على المكتبة ويمشي ويسحق يعني مراجع ويرجع لجامعة الزيتونة ويقرأ فيعني أكيد لا نحن نفخر بهذا العلم اللي في الحقيقة هو مؤسس علم الاجتماع خاصة الحقيقة يعني هذه هي الإضافة ممكن في الجانب التاريخي الحقيقة يعني ابن خلدون يعتمد على ابن الأثير يعني على الكتاب الكامل الكتاب الكامل في التاريخ فالجانب التاريخي هو يعني ينقل ما ما ما ما, ما نقله ابن
0: لكنه ايضا تحدث على ما حدث في عصره هو
1: يتحدث راهو شوف راهو ابن خلدون راهو وصل حتى توقع بما سيحصل في الاندلس
0: طبعا
1: رغم انه هو اللي يعني بعد ما انه هو توفى يعني ابن خلدون تقريبا ببعض البضع عقود يعني 80 سنه يمكن بعد ما توفى هو يمكن ب 80 سنه 90 سنه
0: صارت
1: يعني يعني سقطت
0: الاندلس
1: اي غرناطه 1492 فهمت فهو وقت اللي قبل ما تسقط غرناطه يعني يشوف قديش عقود
0: 80 سنه
1: توقع يعني اشار الى ذلك
0: ضبط.
1: اعطى اشارات عوامل
0: لانه منهج علمي اللي يعتمدوا لانه منهج علمي اللي يعتمدوا في الاستقراء
1: منهج الاستقراء
0: بالضبط يوصل الى النتائج
1: نعم
0: يعني شبه حتميه ما نش نقولوا حتميه ولكن
1: نعم نعم فعلا فعلا
0: فالحفاظ نرجعوا لكلامنا اذا افاض الحديث في العصبيات ولكن فما فيها الجانب الايجابي وفيها الجانب السلبي واحنا نتوقفوا عن الجانب السلبي
1: بجانب اكيد كما قلنا فما الجانب
0: يدمر الامم ويدمر الشعوب وما الى ذلك
1: هو الجانب الايجابي اكيد انه احنا خاطر كنلقاو يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما ذكر العصبيه لما يعني احدهم سال النبي صلى الله عليه وسلم عن العصبيه قالوا يا رسول الله امن العصبيه ان يحب الرجل قومه ان يحب الرجل قومه يعني هذه عصبيه تسمى انه واحد يعني يتعصب ويحب حب كبير كما قلنا احنا ايش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكن من العصبيه ان يعين الرجل قومه على الظلم
0: والعياذ بالله
1: هذه هي بالضبط ولذلك فما ناس فهموا في مفهوم العصبيه ايش يقول لك انا اعطيك بعض الامثله يقول لك انا واخويا على ولد عمي وانا ولد عمي على البراني
0: على البراني اي
1: باهي ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هذا مو مثل خلينا نقولوا انا انت شعبيه ما احلاها ما احلاش منها
0: ويستشهدوا بالحديث النبوي
1: يقول لك إجوا الحديث هذا تو أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. يكمل الساعة الحديث. قالوا يا رسول الله هذا ننصره وهو مظلوم, مظلوم. فكيف ننصره وهو ظالم؟ قال صلى الله عليه وسلم تأخذ فوق يديه. يعني هنا قالوا به فهمنا المظلوم ننصره والظالم كيفاش الظالم ننصره. قال صلى الله عليه وسلم تأخذ فوق يديه,
0: تكف يده
1: يعني أنك تقول له يكفي, تنهى عن المنكر. هذا هو النصر متاعه, أنك تأمر أن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر. هذا ما نحتاج
0: إليه, النصرة
1: هذه هي النصرة,
0: مش بالمفهوم الخاطئ اللي قاعدين
1: نداولوا
0: فيه.
1: لا لا
0: رمي روحك,
1: هو غلط.
0: خويا

0: فما شكون قال نعملوا نار، فما شكون نعملوا ناقوس، لأنه يعني وقتها مش يجتمعوا، شنو الحاجة اللي بتخليهم يجتمعوا؟ فما شكون نظرموا نارا،
1: نشوفوهم بعيد،
0: قالوا لا هذا تشبه بالمجوس، قال نعملوا ناقوس، قالوا لا هذا تشبه باليهود والنصارى. حتى للي جاء أحد الصحابة إلى ناس اسمه عبد الله قال أني رأيت رؤية، وقصلوا الرؤية هذه، قالوا راني رأيت أنني أقول يعني أنادي للصلاة، يعني اسمع النداء اللي هو الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الأذان بتاعنا. وكان سيدنا عمر أيضا رأى نفس الشيء بعد، يقول رسول الله استحييت أن أخبرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اجعلوا هذا هو النداء، وطلب من من؟ من بلال،
1: من بلال الأسود، خلينا نقول عبد
0: اللي هو عبد حبشي،
1: عبد حبشي
0: يعني لكن شوف ربي سوى بيناته.
1: أي بالضبط،
0: وهذا هو معنى وقت اللي أحد الملوك الغساسنة كان يقال أنه وهو جبل بن الأيهم، جبل بن الأيهم كان يطوف بالكعبة، فما واحد من من يعني من من عامة الناس عفس على الرداء متاعه وطيحه، فطاح الملك هذايا جاك واحد تكبج على وجهه، فقام الملك هذايا وضربه كيما احنا في وجهه، لطمه ضربه ضربه يعني اثرت في وجهه، فمشى هذا الرجل اللي هو من عامه الناس مشى يشكي مشكون عاده للفاروق
1: عمر،
0: عيط له باش يسمع يسمع صحيح ولا لا، اضربته؟ قال له نعم. قال له فاقده، خليه يقتص منك. فقال له كيفاش يقتص مني، راني انا فلان انا ملك. قال له اتركك من ذلك، فان الاسلام سوى بينكما. هذه اللي مش تحكي باش تخرف انت، لا فرق بينكما، ما دام انت ضربته فهو يزمو يعني هو عمل هو مش بالعاني طيحك، هو يقتص
1: يقتص.
0: فقال له باهي اتركني حتى اني للغدويك كما قلنا احنا، خليني نروح ساعه وكل شيء خنبرد الساعه بدل ساعه بساخره كما يقولوا. تعرف انه اللي صار انه هذا جبل ابن ايهم يعني تسلل من مكه وخرج من مكه والتحق بالروم فرا وترك دينه، ترك الاسلام. راهو فما ناس مع القبلين في محط شيء، فما ناس مع العصبين في محط شيء، راهو يعرف انت على حق. تعرف مسيلمة الكذاب يعني عناد عناد عناد، مسيلمة الكذاب وهذه من اسباب العناد. مسيلمة الكذاب جاء احد التابعين نتاعو اللي اللي اللي احنا اتباعه، سالوا قالوا هل ملكوا، هل الملك ما هو يدعي هو يكون مره يجيب لهم
1: ضفدع
0: وكذا والفيل والخرطوم الطويل وذي القصير وضفدع نقي ما تنقين وكل حكايات الخرافات هذيك اللي يجيب فيها. فجاء واحد قال له هل الملك، ملك الوحي هذاك ما احنا نقولوا جبريل مثلا، هل ياتيك في ظلمه ام ياتيك في نور؟ قال له ياتيني في ظلمه، وفي باله يقول في ظلمه معناتها هكا حاجه كبيره معناتها
1: بيني وبينه ما يراح
0: في ظلمه. قال له كذبت، ما كان لملك أن يأتي في ظلمة، وإنما لا يأتي إلا في نور فهو نور. قال ولكن كاذب ربيعة خير من صادق مضر، لأنه هو مسيلمة منين؟ من ربيعة،
1: من ربيع.
0: والرسول محمد صلى الله عليه وسلم منين؟ من مضر. شوف شوف الجملة،
1: أي
0: جملة هذه تفهم بها معنى معنى العصبية.
1: كاذب ربيعة،
0: كاذب ربيعة خير من صادق مضر، يعني
1: هو يعرف
0: أن
1: محمد
0: أنا أعرفك أنت أنت كذاب، لكنك على خاطر ولد بلادي،
1: ولد بلادي
0: فهمني ومن قبيلتي
1: ما يسالش
0: نصدقك. اما الاخر اللي هو صادق لانه من مضر، من قبيله مضر،
1: لا لا لا وهو صادق،
0: هو
1: يعرف اللي هو صادق،
0: هو يعرف اللي هو صادق
1: بالضبط.
0: ريتو ان توصل القبليه طبعاً. وهذه من اسبابها العناد والغشاوه والكبر. يا اخي شنو اللي خلى ابليس ويقول انا خير منه خلقتني منه خلقته من طين؟ يعني هو مش عصبيه هذه، تعصب للونه لسبب الخلقه نتاعو. كيما فما شكون يتعصب انا خير لانه هو ابيض والاخر مش ابيض مثلا، هو دونه في اللون مثلا، يعني هذه تؤدي الى العصبيه للتعصب.
1: ولولا سواد المسك من باع غاليه،
0: سبحان الله فعلا. ولذلك فما ايضا فكرني في حاجه اخرى، هناك من يتعصب بسبب النسب، بالنسب يرى انه هو النسب نتاعو، انا ابن فلان وابن فلتان، عصبيه بسبب النسب. وكما قال الشاعر بذابلي ومهندي نلت العلا لا بالقرابه والعديد الاجزلي، مش لأنه خاطر أنا ابن فلان وابن فلتان، إن أكرمكم عند الله
1: أتقاكم،
0: مش خاطر أنا اللقب متاعي فلان وأنا ابن بيات وأنا ابن أشراف ولا أنا ابن على رأس نوعينا نجلوك
1: نقدروك،
0: ولكن
1: في حدود المعقول
0: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما فماش تمييز بين الناس،
1: ليس الفتى من يقول ذاك أبي بل الفتى من يقول أنا ذا أنا.
0: العصبية أحيانا تجد أنه بسبب حتى السن، تجد انه من يتعصب للسن يقول لك لا الشباب

0: ما لا يتعصب للشيوخ او العكس، نجد انه الشاب يتعصب للشاب ويقصي الشيخ مثلا الكبير في العمر يقول احنا مسن، فهمت؟ او احيانا
1: الجيل الجديد يقول لك
0: عصبيه، قلت لي انتم وقت جيت وانتم بالله
1: لا لا ولا العكس
0: ولا انتم كهو عاد سايو فات فلوسكم
1: ما عادش تفهموا في
0: شفت كيفاش يصبح العصبيه
1: فاتكم التران.
0: نعم خلي عاد العصبيه ممكن كما قلت انه من تؤدي حتى الى بسبب اللعبه نتاع كره قدم.
2: طبعا
0: تو احنا ما عادش ماني ضد الرياضه، احنا بنحب الرياضه.
1: اديت واديت يا اخي
0: الى كوارث
1: يا اخي. لو كان بريطانيا ما خذتش القرار الصارم مع الهوليغانز يعني راهي صارت كوارث راه.
0: نعم
1: في كرة القدم في بريطانيا كانت تصير كوارث.
0: نعم
1: ولكن الدولة وقتها خذت قرارات صارمة، واحنا الحمد لله كفما زاد قرارات يعني هل اللي قاعد ربما احيانا
0: فما عصبية
1: لانه الملاعب هي مكان للترفيه. واحد يمشي يتفرج في فريقه اللي تحبه، ما من حقك انك تحب فريق من الفرق ولكن
0: بالعصبية.
1: شفنا تو مباريات كأس افريقيا وكأس العالم وكل انضباط وكل احترام ونظافة وما الى ذلك. نسمع في احد المعلقين قال معناه افخم الملعب في نظافته افخم من نزل 10 نجوم مش 5 نجوم.
0: نعم
1: وكل هدوء يعني شلام هذا ليس بعزيز علينا.
0: سبحان الله شفت كيفاش يعني هنا بسبب يعني هي لعبة تنافسية يؤدي ذلك إلى عصبية وإلى يعني تناحر وإلى شحناء بين الناس وإلى اعتداءات أحيانا بسبب العصبية التي غذتها هذه مثلا اللعبة. مثال يعني لعبة من اللعب، أي لعبة نجم تكون أي رياضة من الرياضات يتعصب للفريق نتاعو
1: عينيه تضلع مع
0: الشيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من دعا إلى عصبية
1: مهما كانت
0: ليس منا من دعا إلى عصبية
1: مهما كانت العصبية.
0: لماذا يا إخواني سبحان الله
1: حتى المستجد من العصبيات.
0: ثم نحب نقول في جانب العصبية من أسباب اللي تخلي الإنسان الناس يتعصب هو قلة المعرفة، أنه ماشي في باله أنه ما يقوم به هو هو هو الصحيح فيتعصب لمذهبه.
1: بالضبط فضيلة الشيخ في دقيقة سبل العلاج كيف نقضي على هذه العصبية دقيقة.
0: هذا يحتاج هذا منا إلى أن نفهم الآخر وأن نبحث عن أسباب الاختلاف وأن نفهم أن هذا الاختلاف إنما هو واجب الله وإنما هي سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه ولذلك خلقهم بقبول الآخر. وأن نتمثل قول الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وأن هذا الكون يسع الجميع
1: يعني التقوى والإيمان. نعم. هي التي تحول دون تفشي هذه العصبية في الأنفس وما إلى ذلك
0: وأن نزداد علما
1: والعلم المعرفة
0: وأن نزداد علما ومعرفة وأن نبحث عن أسباب الخلاف وأن هذا الخلاف يكون مستساغا وأن نقبل الآخر. لما ربي سبحانه وتعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين. أن تقسط لمن خلفك في لمن خلفك في الدين. نعم لأن يعني وكذلك خلقهم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. لا هذه أنت تحب تجيد ضد سنة ربي سبحانه وتعالى. ربي قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر. تحب أنت تسيطر عليهم وتحب تفرض الفكر متاعك مش ممكن قطعا فعلا. شاء ربي يرجع بنا الحق وإن شاء الله يحفظنا.
1: آمين فضيلة الشيخ شكرا لك. فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي هكا نكون وصلنا خاتمة لقائنا في دينا السمح. تحية توصلكم من سليم القصيبي والفلسيب محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب.

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورنال، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات إذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: إذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فضائل الزكاة أنها تزكي أخلاق صاحبها، فتنتشله من زمرة البخلاء وتدخله في زمرة الكرماء، لأنه إذا عود نفسه على البذل والعطاء صار ذلك البذل سجية له وطبيعة. ومن فضائل الزكاة أنها من أعظم أسباب انشراح الصدر وطيب النفس، وهذا شيء مجرب معروف، لكن لا يستفيد منه إلا الذي يعطي بسخاء وطيب نفس ويخرج المال من قلبه قبل أن يخرجه من يده. ومن فضائل الزكاة أنها تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة، فيعطف القادر على العاجز والغني على المعسر، فيصبح الإنسان يشعر بأن له إخوانا يجب عليه أن يحسن إليهم كما أحسن الله إليه. قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. ومن فضائل الزكاة أنها تمنع الجرائم المالية من السرقات والنهب والسطو وما أشبه ذلك، لأن الفقراء يأتيهم ما يسد شيئا من حاجتهم، ويعذرون الأغنياء بكونهم يعطونهم من مالهم، فيرون أنهم محسنون إليهم فلا يعتدون عليهم، وكما قال عز وجل: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فالنفس جبلت على الإحسان لمن يحسن إليها، فاللهم اجعلنا من المحسنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
0: الماتينال جون.

0: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتب تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عادل مشتب تسمع صوتك.
3: المشتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، متوقفا عند أهم محطات تاريخ الجيش الوطني التونسي.
6: يتم العمل على مزيد دعم قواتنا المسلحة بالعدة والعتاد، فإلى جانب علاقاتنا في ظل اختياراتنا وتمسكنا باستقلالنا، لنا من القدرات البشرية ما يتيح لنا التصنيع والتطوير. لسنا قوة عسكرية عالمية، ولكننا مدرسة عالمية. بهذه الروح وهذا الانضباط وهذا التاريخ الحافل بالتضحيات والأمجاد،
5: انتظمت مساء أمس بالمركب الرياضي والترفيهي بسيدي بوزيد فعالية التظاهرة التنشيطية الرياضية الرياضة الصحة للبدن ووفاء للوطن، وذلك بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي لبكالوريا 2026، وذلك حصريا عبر موقع الويب www.orientation.tn. انطلاق أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي، ورئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تعرب عن تطلعها إلى أن يكون المنتدى جسرا لاستكشاف آفاق استثمارية جديدة. في العالم، طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تمويلا إضافيا بقيمة 87.6 مليار دولار يذهب معظمها لتغطية التكاليف التشغيلية للحرب على إيران. اتهمت طهران حلف شمال الأطلسي الناتو بانتهاك القانون الدولي، مطالبة بمساءلة الحلف وكل الدول الأعضاء التي اتخذت قرار المشاركة في الحرب الأخيرة على إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.

0: اصبح رباح
1: اصبح رباح
0: وعلى موجاتنا
1: سباحنا بالمسك فواح
0: سباحنا بالمسك فواح
1: سباحنا بالمسك فواح
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

واحنا يوميا نجدد معكم اللقاء في الماتينال على موجات إذاعة الشباب يوميا في مثل هذا التوقيت. نقول لكم صباح الخيرات، صباح المسرات، مرحبا بكم معنا في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب كالعادة. المنوعة الصباحية الأولى اللي تبدأ معكم توا حتى للعشرة متاع الصباح. إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع، إن شاء الله طريق السماء لكل مستعملي الطريق. مرحبا بكم معنا حتى للعشرة متاع الصباح في الماتينال جون.

0: ستيفي وندر يوصلنا للستة وثلاثة واربعين دقيقة على موجات إذاعة شباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة شباب في المتنة الجون. اليوم هو نهار الخميس 25 جوان 2026، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. اللي يسأل على حالة الطقس وإن شاء الله ربي يعطينا على قدر جيد، باعتبار وأنه ارتفاع على مستوى درجات الحرارة في الفترة هذه سخونة برشا. إن شاء الله ربي معاكم وإن شاء الله معانا الكل وربي يعطينا على قدر جيد. اليوم حالة الطقس ودرجات الحرارة تتراوح اليوم ما بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 37 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. حالة الطقس اليوم ستتسم بسحب قليلة على كامل البلاد، والبحر باش يكون متموج إلى محليا مضطرب. هذه فكرة أولى عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اللي باش تبقى مرتفعة. وإن شاء الله احنا بعد نشرة أخبار 7:30 بتبع ناخذ كل التفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي سينا. في كل مرة طبعا نذكركم وأنه حاولوا تبعدوا قدر المستطاع على أوقات ذروة الشمس، خاصة بالنسبة للعبيد الكبار ولا بالنسبة للصغيرات ولا بالنسبة للعبيد اللي ما ينجموش معناها يعني برشا الشمس. دونك حاولوا وأنه من 11 حتى للأربع متاع العشية حتى من بعد إذا كان فما إمكانية وأنكم باش ما تخرجوش، فماذا بيكم تقعدوا في دياركم باعتبار الارتفاع الخاص بدرجات الحرارة. وبتبعة بربي في كل مرة الناس اللي عندها حيوانات ولا الحيوانات اللي في الشارع ما فيها بيس نتفقدهم زادة بشوية ما. احنا ديما معاكم على موجات إذاعة شباب في المتينة الجون. استنيوا من بعد شوية كالعادة 7 متاع الصباح كافي أمريكا مع فوزي بن سالم، وبتبعة هذا المواد الرياضي الخاص ب كأس العالم يوميا على موجات إذاعة شباب يبدأ معكم بداية من 7 متاع الصباح. سينو محمد رمزي المنصوري كالعادة، وجولة اللي تخص تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم، نهار 25 جوان، في فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم كيما اليوم
2: صباح الخير. اليوم الخميس 25 جوان 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1678 أول امرأة في العالم تتحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة هي الإيطالية إلينا بيسكوبيا، وبعدها عدد النساء اللي تحصلوا على شهادة الدكتوراه في مختلف الاختصاصات ولا يضاهي عدد الرجال، وبدأ بشوية يسقط وهم المجتمع الذكوري والرجل القوي والأقدر والمرأة الكائن الضعيف. ورغم هذايا ما زال قدام المرأة أشواط من نضال باش نراوها في الصفوف الأولى، خاصة في الحياة السياسية اللي ما زالت مرتبتها مرتقاتش للمستوى المأمول. 1834 أول أومنيبوس يعني سيارة كبيرة للركاب تمشي بالبخار تعمل أول رحلة لها اليوم، وعلى متنها 60 راكب، وهذا بفضل المهندس والمخترع الفرنسي شارل ديتس، واللي بعد 5 أيام يقوم برحلة ثانية أما المرة هذه معاه 120 راكب. أسطول النقل الجماعي من وقتها التوى التطور وصارت برشا خدمة على سلامة المسافرين وراحتهم. أما اليوم في تونس أسطول النقل العمومي يوجع القلب، وخاصة الكيران الصفر اللي من المفروض ياخذوا التقاعد عندهم سنين، وبدأ بشوية بشوية يجدد الأسطول هذايا بما يليق بتونس والتونسيين. 1928 زوز ملايين بطال في أمريكا، هذايا الرقم اللي أعلنه وزير التجارة الأمريكي، أما مكتب العمل الاتحادي يقول 4 ملايين بطال يعني الدوبل، يعني زاد عشر السكان من العمال واللي ما عندهمش تغطية اجتماعية، وهذا يسبب الأزمة اللي ضربت في الأول القطاع النسيج وبعدها برشا قطاعات أخرى وعلى رأسها الفلاحة، وهذايا كذب ما كان يعتقد إلي البلاد هذه في مأمن من المشاكل هذه. احنا اليوم حالنا يشبه الامريكا وقتها، البطالة ضربة اطنابها، وكتخزر المسألة من زاوية ايجابية

اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

0: 6:58 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. وكفي كل مرة نعملوا فلاش باك للموسيقى البنينة ونختاروا بتبيع ميلونج ما بين التونسي والشرقي والغربي والترابية. شكرا لكم لاختياركم لإذاعة الشباب. شكرا لكم لاختياركم في كل مرة وينكم تبدأوا الصبحية معنا في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب. وفي كأس العالم تعرفوا اللي بداية من 7 متاع الصباح الموعد يكون مع قسم الرياضة في كافيه أمريكان ومعهم هما يشربونا كافي أمريكان. اليوم فوزي بن سالم لقيوا عليه. صباح النور فوزي.
1: صباح النور سامي. تحية ليك, تحية لكل السادة المستمعين, وتحية لمحسن الوسلاتي اللي بيشرفقنا اليوم في يشرب معنا قهوة. قهوة على الصباح بتباع على وقع المونديال, وبطبيعة الحال نخليك انت زادة تعمل قهوة وترتاح شوية.
0: جست قل لي حاجة برك, اليوم الماتش مع نص الليل.
1: نص الليل يعني تقريبا 17 ساعة مازالوا يفصلونا على المباراة.
0: برشا تفاصيل باش تحكيها في كافيه أمريكا.
1: أكيد
0: التفاصيل هذه كلها مع فوزي بن سالم.

0: Africain.
1: صباح النور مستمعين الكرام وفي الرياضة على موجات إذاعة شباب. أهلا وسهلا بالجميع في أولى مواعيدنا الرياضية لتم كأس العالم كفي أمريكا. صباح النور محسن لسلاتي.
2: بارك الله فيك. صباح النور ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة فهم داخل وخارج تونس.
1: إذاعة الشباب. مرحبا بك محسن. أهلا وسهلا بك. أكيد باش ترافقنا باش نرجع بالتحليل لمباريات البارح. 6 مقابلات كاملة كانت دارت من 8 متاع الليل ل 11 متاع الليل، ماضي 3 متاع الصباح. 6 مقابلات، أكيد ماراثون كبير من المقابلات في الجولة الختامية. باش نرجعوا للندوة الصحفية للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم قبل مباراة الجولة الثالثة والأخيرة ضد المنتخب الهولندي. وبطبيعة الحال لحد الآن نتعرفوا على المنتخبات المتأهلة للدور القادم. ونبدأ بالركن الأول، صورة من المونديال.
0: صورة من المونديال.
1: أنا باش نعطيك صورة بطبيعة الحال تبعناها البارح. هو في الحقيقة زوز صورة، وناخذ تعليق من عندك محسن. البداية مع منتخب جنوب أفريقيا، بداية صعبة منذ المباراة الأولى ضد المكسيك، لكن التعادل في المباراة الثانية وينتصر في مباراة الثالثة البارح ويتأهل للدور 16 بالنسبة للمونديال. جنوب أفريقيا تعول على الصناعة المحلية، على اللاعبين اللي يشطوا في جنوب أفريقيا، مش بالضرورة أنهم عندهم لاعبية كبار. جنوب أفريقيا تخلق التحدي من خلال هذا التأهل للدور الثاني. في المقابل وهبي مدرب المنتخب المغربي يواصل سياسة التشبيب الممنهج، يعني التشبيب الحلو برشا. بعد من لعب أول من مواليد 2007، البارح اللعب جميل من مواليد 2005، يتم إقحامه في تشكيلة المنتخب المغربي. يعني هو كان حافظه على الركائز الأساسية للمنتخب المغربي، لكن كل مرة ندخله ملاعب جديد صغير في العمر.
2: شكرا سي فوزي. بالنسبة لمقابلات البارح كانت كلها عندها قيمة كبيرة للترشح للدور الثاني، خاصة وأنه جنوب أفريقيا ما عندوش حتى خيار أنه ينتصر البارح. جنوب أفريقيا من الفرق اللي تعول على اللعب الشامل وتعول يعني كيفية اللعب وتعول على الصناعة المحلية كما قلت، من حين لآخر تصنع الحدث. وكانت أمام كوريا في الشوط الأول حاولت،
1: مانيش باش نحكيو في التفاصيل. انا فقط يعني علاش حبيت نبدا بهذه الصوره، لانه منتخب جنوب افريقيا ما عندوش لاعبين ينشطوا في الخارج، ما عندوش لاعبين ينشطوا في بلدان اوروبيه، لكن اللاعبين الكل ينشطوا في البطوله المحليه. وهنا لقينا مستوى جنوب افريقيا
2: كما سبق وقلنا سي فوزي، انه اللاعب كيكون يعني يحب الوطن ويكون محلي ويحب ويكون يعني يلعب على درابه وما يخمم حتى في شيء. جنوب أفريقيا اللاعبين ما عندهمش يعني لاعبين ممتازين ينشطوا في الخارج، ولكن عندهم لاعبين محليين يلعبوا على المريول، يلعبوا في يعني بحب الوطن. وهذاك ما خلى أنه اللاعب نتاع جنوب أفريقيا كل ما نزل فوق الميدان إلا ويعطي الإضافة المرجوة. وشفنا كونتر يعني ضد كوريا أن هذه المقابلة اضفت عليها
1: كان تحدي كبير بالنسبة لهم،
2: اضفت عليها لفيكاسيتي أوفنسيف متاع جنوب أفريقيا، وفي الأخير يعني فازوا وتعداوا للدور الثاني.
1: الملاحظة اللي قلناها على المنتخب المغربي اللي يعتمد على سياسة التشبيب التدريجية رويدا رويدا، رينا بوعدير، رينا اللاعب خميس البارح عمره من 2005 اللي رهن عليهم المدرب وهبي مدرب المنتخب المغربي.
2: بالنسبة للمدرب المنتخب المغربي، هو كان في الليجون وعملية التشبيب صارت في الفريق القومي قبل ما تصير في اللاعبين. يعني عوضوا المدرب بمحمد وهبي، خاطر يعرفوا أنه مشي الكاس العالم مع لي جون، إذن مش ياخذ بزمام الأمور، وصار التشبيب تدريجيا وينجكتي في معناتها دي جوار في
1: حسب مجريات المباراة،
2: حسب مجريات المباراة. يعطيك الصحة.
1: وهذا اللي لاحظناه، لأنه رينا البارح حكيمي، رينا اللاعب حكيمي اللي أبدع في مباراة البارح، لكن رينا في المقابل لاعبين شبان تمكنوا باش يمشيوا بالمنتخب المغربي اللي لبعيد. نبدأ الركن الثاني، أمريكا مباشرة، نحكيه على المنتخب الوطني التونسي.
0: أمريكا مباشر.
1: أمريكا مباشر بطبيعة، كنا نتمنى أنه أنيس المجري يكون حاضر معنا باش ناخذوا كل الأخبار، لكن عندنا كل الأخبار بطبيعة الحال. باش نبدأوها بالندوة الصحفية البارح اللي كانت بحضور المدرب إيرفي رونار وكذلك الحارس دحمان. من حاجة شدت الاهتمام في كلام رونار واللي كان صريح منذ المباراة الماضية، بطبيعة الحال التركيز الكبير على مباراة هولندا، حتى على الأقل الخروج نسيوا الجمهور في الزوز مباريات الماضية، لكن أيضا حكى على مستقبله مع المنتخب الوطني التونسي. إيرفي رونار البارح في الندوة الصحفية منفيش أنه وقت اللي قال، وقت اللي جاء قال المهمة متاعي على زوز مقابلات اليابان وهولندا، لكن البارح خلى المجال مفتوح، قال ثم مقترحات كل شيء ممكن بعد نهاية مباراة اليوم ضد هولندا، لكن هذا مرتبط بالاستراتيجية وبرنامج العمل اللي باش يقدمه المكتب الجامعي لرونار، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قال أنه يعرف مليح كرة القدم التونسية، يعرف المنتخب الوطني التونسي، نشط في إفريقيا ويعرف أنه من أبرز المنتخبات، لكن ربما النتائج ما مشيتش في هذه الدورة، وينتظر برنامج الجامعة التونسية لدراستها في المستقبل. يعني خل المجال مفتوح أمام الجميع. في المقابل أيمن دحمان البارح يعني حتى في إجابته على أسئلة الصحفيين حول أزمة حراسة المرمى قال ما هيش أزمة، وإنما هي أزمة مفتعلة بين عندها خلفيات. يعني إيمن دحمان من فيش اللي قاعد صاير في حجرات ملابس المنتخب، الخلافات اللي كانت موجودة، لكن في نفس الوقت ما عطاهش صورة واضحة على اللي قاعد صاير في المنتخب الوطني التونسي.
2: البارح سي فوزي أنا شفت الندوة الصحفية متاع المدرب الوطني، بصراحة هو مستاء شوية، وسوسون دي ميساج بين قوسين يعني نيجاتيف، واللي فهمته أنا أنه متحصر لو كان جاء معناتها قبل شوية، قبل الوقت متاع المونديال، ولكن في نفس الوقت هو معناتها ندد على الجامعة التونسية لكرة القدم يلزم يكون عمل استراتيجي في المستقبل، ويكون هناك تخطيط كامل باش نجمو نلعبو في مثل هذه يعني البطولات. ولكن من جهة أخرى رونار تويكا ما يعرفش على نفسه مش يكمل مع الفريق القومي ولا ما يكملش،
1: لكن من اللغة تغيرت. وقت اللي جاء قبل مباراة اليابان قال جيت على زوز مقابلات، البارح في الندوة الصحفية قال في انتظار المقترحات يعني واستراتيجية والمقترحات متاع المكتب الجامعي برنامج العمل.
2: أنا حسب
1: يعني خلى المجال مفتوح، ممكن يغادر وممكن يواصل ويتم الاتفاق مع رونالد.
2: سامحني على خاطر فما عدة لاعبين مشاولوا وسألوه هل مش يواصل مع الفريق القومي وإلا لا، هو جاوبهم تويك الحديث سابق لأوانه ما نعرفش نكملوا ماتش هولندا، ولكن هنا يلزمنا نركزوا على ماتش هولندا ونركزوا لحفظ ماء الوجه. بصراحة يلزم نركزوا تركيز كلي، وهذه مش مقابلة رونار، هذه مقابلة اللاعبين يعني لهيبة اللاعب ولهيبة تونس.
1: هذا بالنسبة لرونار أيمن دحمان. البارح حتى بعض الصحفيين لزولوا شوية باش يحكي عشنو اللي صار على المشاكل ربما على اللي صاير في المجموعة. قال ممكن كانت كنا بعاد شوية لكن اليوم الناس كل مع بعضنا وما ثماش أزمة في حراسة المرمى وإنما هي أزمة مفتعلة.
2: يلزم يكون الديسكور متاع الحارس الأول للفريق القومي على هذا الشكل، لأنه قبل مقابلة ب 24 ساعة ما نجموش نحكيه حتى شيء رغم الهزة النفسية اللي معناتها صاير فيها المنتخب التونسي للخبطة وما نرجعوش يعني للكلام يعني متاع البارح. إذن دحمان الديسكور متاعه كان بوزيتيف، وإحنا الكلنا ديما يلزمنا نكونوا بوزيتيف مع المنتخب ولو أنه
1: مهما كانت النتائج بطبيعة الحال. ربما يحكيوا على بعض التغييرات على مستوى التشكيلة. أيمن دحمان البارح موجود في الندوة وبالتالي سيكون هو الحارس الأساسي، هذا تأكيد من رونار أنه عنده ثقة في أيمن دحمان في حراسة المرمى. ممكن نفاتي حسب الحصة التدريبية اللي كانت دارت مساء أمس ممكن باش يكون موجود على الجهة اليمنى. رونار كذلك ربما باش وصل الاعتماد على خطة ثلاثة لاعبين في المحور، عروس رقيق وكذلك الطالبي مع وجود علي العابدي في الجهة اليسرى في وسط الميدان. وهذه التشكيلة حسب ما هو متداول حسب زملائنا العالميين المتواجدين على عين المكان في وسط الميدان ثم اسماعيل الغربي الصخيري وكذلك اللاعب حنا بعل المجبري، وفي الهجوم ممكن حازم المستوري ممكن شوات العاشوري. تراب وأنه شو اللي يلزم يصير في مباراة اليوم ضد المنتخب الهولندي؟
2: اللي يلزم يصير بقطع النظر على الأسماء، المدرب مش يحضر المقابلة متاعه بعد ما شاف الفريق الهولندي في المقابلتين اللي فاتوا. الفريق الهولندي يعتمد على اللاعب الشامل، يعتمد على الموبيليتي دي جوار. إذن احنا الفريق متاعنا يلزم بقطع النظر على اللاعبين واسماء اللاعبين اللي مش يلعبوا، يلزم ان بلون دو جو يكون اكيليبري ونتعظوا من الاخطاء اللي قمنا بهم في المقابلتين الاخيرتين، وخاصه انه مدرب هولندا
1: رونالد كومان
2: اثنى على الفريق التونسي وقال انه الفريق التونسي رغم الهزيمتين يستطيع رد الفعل في كل وقت، ولكن في نفس الوقت أكد على حتمية الانتصار لضمان المركز الأول باش ما يجابهش المنتخب البرازيلي.
1: وبطبيعة بشتغل فيها الحسابات بالنسبة للمنتخب الهولندي خاصة ثم منافسة كبيرة في المجموعة مع السويد مع اليابان على المركز الثاني. وهنا نحب نحكي ملاحظة صغيرة، بعض الإعلاميين ربما لاموا رونالد كومان في الندوة الصحفية اللي كانت صارت البارح، وإصرار رونالد كومان أنه يتكلم باللغة الهولندية، وهذا هذا أمر يحسب لهذا اللاعب العملاق عنده تاريخ كبير طبعا مع المنتخب الهولندي. ما يزمناش الأمور لأنه متمسك باللغة متاعه، حتى بعض أنه حبوا يسألوا بالفرنسية أو بالإنجليزية من المفروض لازم التنظيم تعمله مترجم من اللغة الهولندية، وهو أصر أنه يحكي باللغة الهولندية ويزمنا نحترموه على هذه اللقطة. لأنه احنا في تونس المدرب التونسي دائما نقوله يزم يتكلم المدرب التونسي باللغة العربية امتاعه ما يحكيش بلغة أخرى.
2: هذه هي الحفاظ على الهوية، ستام ميساج للعالم الكل وأنه نتكلم باللغة متاعي ونحافظ على الهوية متاعي في اللغة وفي الكورة
1: وفي الكورة كذلك. المنتخب الوطني التونسي البارح كان أجرى حصة تدريبية، وبطبيعة الحال مباراة اليوم انطلاقا من منتصف الليل وإن شاء الله في إذاعة الشباب استوديو خاص كذلك لتحليل هذه المباراة ومتابعة هذه المباراة. وكل ما نتمناه أنه المنتخب الوطني التونسي على الأقل يظهر بصورة مشرفة في مباراة اليوم. تنسينا زوز خيبات الماضية أمام السويد وأمام المنتخب الياباني. نزار الورتاني وزوم على المونديال.
3: زوم مونديال.
1: زوم مونديال، ثلاثة مجموعات. البارح تعرفنا على زوز منتخبات المترشحة لصاحبي المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، وأيضا في شكون في المرتبة الثالثة اللي باش يتراهنوا من أجل مركز كأفضل 30 في هذا المونديال. نبدأ بالمجموعة الأولى، المكسيك الدعم
2: بالعلامة الكاملة،
1: بالعلامة الكاملة 3-3 9 نقاط. ثم نلقاو جنوب أفريقيا صاحبة المرتبة الثانية، وتبقى كوريا الجنوبية في الانتظار في الانتظار كصاحبة المرتبة الثالثة. جنوب أفريقيا ربحت كوريا الجنوبية 1-0، والمكسيك فازت على تشيك 3-0. منطقيا المكسيك اللي قدمت مستوى كبير منذ بداية البطولة، والمفاجأة من جنوب أفريقيا.
2: المفاجأة من جنوب أفريقيا لأن البارحة كانت لعبة كونتر يعني كوريا، وهي مقابلة حسب رأيي متاع حياة أو موت، يعني مقابلة متاع أجريسيفيتي، مقابلة متاع أجرينتا، لأني تعرف أني إذا كان ما تربحش مش
1: تغادر، يعني
2: مش تغادر، وكانت يعني في المستوى المطلوب. فوليوم دو جو محترم جدا نتاع جنوب افريقيا باللاعبين المحليين كما سبق وقلنا، وهذاك الاصرار الكلي نتاع اللاعب اللي عنده اوبجيكتيف يعني انديفيديال وكوليكتيف، ويحب يوصل للمستوى ويحب يوصل للهدف المنشود نتاعو.
1: وجنوب افريقيا تتاهل للدور السادس عشر كصاحبه المرتبه الثانيه. نمشيو للمجموعه الثانيه. المجموعه الثانيه، المنتخب القطري غادر رسميا المونديال بعد هزيمه البارح امام البوسنه 3-1، وكان انهزم امام المنتخب الكندي بسداسيه 6-0. منتخب الكندي البارح وربما هذه مفاجأة كبيرة خسر البارح أمام سويسرا، لكن المنتخب الكندي باش نلقاوه في الدور القادم. البوسنة كندا وكذلك سويسرا، يعني ثلاثة منتخبات في نفس الترتيب، أربع نقاط، لكن سويسرا وكندا هما اللي تأهلوا كصاحبي المرتبة الأولى والثانية بفرق الأهداف المقبولة وال مدفوعة، والبوسنة تنتظر الملحق ثمانية ضمن الثمانية منتخبات المتأهلة كأفضل مرتبة الثالثة.
2: نعرف، لكن الفريق الكندي البارح لعب بالنار، لأنه الفريق البوسني ربح قطر 3-1، والفريق الكندي لعب بالنار. لو ما عندوش يعني بلوس 5 جاء في نفس المرتبة مع الفريق البوسني واحتل المرتبة الثانية، ولكن ببلوس 5 هو اللي تعدى وبقى الفريق البوسني في المرتبة الثالثة،
1: وهذه ربما تدخل بالحسابات تدخل بالحسابات، لكن زاد كان ممكن انه ربما فارق الاهداف المقبوله والمدفوعه تخلي سويسرا تصعد على المنتخب الكندي. خلينا نمشيو للمجموعة اللي تمنا واللي تبعناها البارح، تبعنا من أجل المنتخب المغربي، وتبعنا أيضا الفرجة مع المنتخب البرازيلي. المغرب هايتي 4-2، يعني شوط أول 2-2 بين المغرب وهايتي اللي شارك لأول مرة في المونديال. لكن الحاجة اللي لفتت الانتباه أنه منتخب هايتي في زوز مناسبات هو اللي يأخذ الأسبقية، هدف أول بخطأ من ياسين بونو، ثم حكيمي يعدل النتيجة، ثم هايتي تاخذ الفارق مرة ثانية قبل ما يعدل المنتخب المغربي نتيجة في الشوط الثاني 4-2 للمنتخب المغربي. في المقابل البرازيل اسكتلندا، والبرازيل بطبيعة الحال في طريق مفتوح 3-0 مع هدف ملغى من تقنية الفار.
2: بالنسبة للمقابلة الفريق البرازيلي واسكتلندي نتيجة منتظرة، ولكن بكل صراحة فريق مقابلة المغرب وهايتي دو ميساج للفريق القومي التونسي يكمن فيها. يعني لهنا نحب نتحدث على هذه المقابلة اللي اتفرجت عليها. فريق هايتي عنده 0 من النقاط كيف تشوفه يلعب فوق الميدان وكأنه نقص نقطة واللي يحب يتعادل باش يترشح، يعرف روحه أنه بلغة الكرة مروح، ولكن تشوف الفوليوم دو جو وتشوف الجرين تمت اللاعبين وتشوف حب الانتصار، هذيك هي كرة القدم وهذاك اللي نحبوه اليوم من الفريق القومي التونسي. حاجة أخرى، فريق المغرب كي يبدأ عنده ركائز مثل الفريق اللي نحيناهم نحن من الفريق القومي التونسي، كيف حكيم وغيره تشوف يعني استعمال لدوزارير لاتيرو، كيفاش حكيمي في مناسبتين في ظرف ثلاثة دقائق
1: يسجل
2: ويمر لاسيست يكون من عنده، هذيك كرة القدم وهذاك التخطيط وهذاك اختيار اللاعب المناسب معناتها في المكان المناسب
1: بالاعتماد كذلك على اللاعبين الشبان اللي في المنتخب المغربي إلى حد الآن، بالإضافة إلى البرازيل، المغرب، المكسيك، جنوب أفريقيا، البوسنة، كندا، ونضيفهم الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا، النرويج، كولومبيا، هذه المنتخبات اللي ضمن التأهل للدورة القادم إلى حد الآن، خروج هايتي، تركيا، تونس، الأردن، بنما، في انتظار باقي المجموعات. بطبيعة الحال نمشيوا إلى برنامج اليوم.
3: برنامج اليوم،
1: في برنامج اليوم المقابلات تبدأ من 9 متاع الليل، عنا الكوت ديفوار كوراسو، تقريبا يظل المقابلة ذي تسير نحو فوز جديد للمنتخب الإيفواري، وباش يكون ثاني منتخب أو ثالث منتخب إفريقي يضمن التأهل متاعه بعد المغرب وجنوب إفريقيا. محسن،
2: فريق الكوت ديفوار هو ورى في المقابلتين اللي فاتوا أنه فريق يعني يلعب كرة عصرية، فريق عنده بوسيسيون دو لا بال اي ترانزيسيون يعني ديفونسيف اوفونسيف قوية ياسر. انا نشوف انه اليوم كوت ديفوار ما يلقى صعوبة باش يفوز على الكوراسو ويتأهل للدور الثاني
1: كاس مرتبة ثاني، لأنه ألمانيا ربما باش تكون أقوى على الأقل ورقية على الورق من الإكوادور، وممكن باش تفوز وتكون صاحبتك مرتبة أولى بالنسبة للمنتخب الألماني.
2: بالنسبة للمنتخب الألماني على الورق هو مش يكون صاحبت يعني الفريق مش يكون صاحب المرتبة الأولى ويتأهل معاه الكوت ديفوار في المرتبة الثانية.
1: نص الليل المنتخب الوطني التونسي المنتخب الهولندي من جهة، وأيضا اليابان السويد من جهة ثانية. حكينا على مباراة تونس ضد هولندا وتاريخيا نذكر المقابلة الشهيرة جدا بين تونس وهولندا سنة 1994، 2-2. رونالد كومان المدرب كان سجل في تلك المباراة اليوم كمدرب على بنك المنتخب الهولندي. لكن كليمة على مباراة اليابان السياد، لأنه الفائز هو اللي بيش يتأهل إلى جانب المنتخب الهولندي.
2: بالنسبة لمباراة السياد واليابان مش تكون مقابلة معناتها هامة ياسر في تحديد المترشح، وخاصة من ناحية الأهداف، لأنه السياد مش يسعى باش يدعم الرصيد متاعه وبعدة أهداف باش كما قلنا يتفادى المواجهة مع البرازيل،
1: لأنه هولندا ربحت السياد 5، اليابان ربحت تونس 4، وتعادلت مع هولندا 2-2، والسويد ربحت تونس 5 أهداف. يعني تقريبا هذه أكثر مجموعة نلقاو فيها أهداف في الدورة الأول.
2: أنا نتمنى سي فوزي وأنه ما تجيش عملية لريسبروك في المات، لأن هولندا ربحت السويد.
1: لا، منتخب ما نجمش يعاود نفس النتيجة
2: في الريسبروك. هولندا ربحت السويد 5 والسويد ربحت تونس 5، ريسبروك مو يعني هولندا تربح تونس 5.
1: لا
2: ان شاء الله ان شاء الله ما تكونش العمليه يعني صحيحه، ونتمنى يعني الفوز لفريقنا اليوم ويظهر بوجه مشرف. والله يعودونا، شوف نسور قرطاج ومشي معناتها عودونا وقت وين يا سيدي. شوف انا
1: العب
2: من هذا المنبر نحب نقول للاعبين تو الماليفي وتو مروحين، ما عندناش ضغط، ما عندناش، ما عندهاش حتى أهمية المقابلة من ناحية التأهل، يعني من ناحية لكن عندها أهمية من حيث معناتها الكرامة، من حيث حتى للاعب نفسه، هذه مقابلة متاع لاعبين مش مدرب،
1: مقابلة باش نرفعوا روسنا على الأقل في آخر مباراة. يعطيك صحة محسن الوسلاتي ليونيل ميسي اللي كان احتفل يوم أمس بعيد ميلاده رقم 39، هو في طريقة هدفي المونديال بخمسة أهداف، ثم مجموعة كبيرة من اللاعبين عندهم أربعة أهداف، وبطبيعة الحال متابعات دائما متواصلة على موجات إذاعة الشباب لفعاليات مونديال كندا المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. شكرا لك نزار الورتاني، يعطيك الصحة. سامي فرتونة كمل القهوة متاعه وجاب حذينا، مرحبا.
3: يعطيك الصحة، شكرا لك فوزي وشكرا لضيفك طبعا، واحنا في القهوة ونسمعوك ونسمعوك في طبعا آخر المستجدات الرياضية. إن شاء الله بتوفيق المنتخب التونسي، إن شاء الله
1: هذا ما نتمنوه،
2: هذا ما نتمنوه يا أخوي،
3: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله على كل حال، والمتابعة كما قلت اليوم بداية من نص الليل هكا ولا لا؟
1: نص الليل إن شاء الله مع زياد الخياري مع البلاتو كامل والعديد من المدربين، إن شاء الله باش يكونوا حاضرين ونقل مباشر لهذه المباراة.
3: شكرا فوزي. أربع دقائق مازالوا في صنع موعد نشرة أخبار 7:30، قعدوا معنا في الاستماع راجعين مكملين معكم حتى للعشرة متاع الصباح في المدينة الجنة.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم في نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني ويشيد بدوره في الذود عن الوطن. رئيسة الحكومة تعرب عن تطلعها إلى أن يكون المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي جسرا لآفاق استثمارية جديدة. افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني بتونس وسط إقبال كثيف من الشباب الباحثين عن فرص التكوين والإدماج المهني. الأليكسو تنظم اليوم مسابقة تحدي اللغز الموجهة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بمقرها بالعاصمة. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني متوقفا عند أهم محطات تاريخ الجيش الوطني.
3: يتم العمل على مزيد دعم قواتنا المسلحة بالعدة والعتاد، فإلى جانب علاقاتنا في ظل اختياراتنا وتمسكنا باستقلالنا، لنا من القدرات البشرية ما يتيح لنا التصنيع والتطوير. لسنا قوة عسكرية عالمية، ولكننا مدرسة عالمية بهذه الروح وهذا الانضباط وهذا التاريخ الحافل بالتضحيات والأمجاد.
2: كما أشاد رئيس الدولة بأبرز إسهامات الجيش الوطني في معاضدة مؤسسات الدولة في كل المجالات.
3: فإلى جانب الذود عن حمى الوطن، لم يدخر جيشنا الوطني أي جهد في معاضدة شتى مؤسسات الدولة في كل المجالات، في مقاومة الإرهاب والتهريب، وفي تفكيك شبكات ترويج المخدرات والتصدي للهجرة غير الشرعية. هذا فضلا عن عمليات النجدة والإنقاذ وتأمين الامتحانات وتأمين الانتخابات ومساهمته في شتى المجالات في أوقات قياسية. فكلما تم إنجاز قبل الموعد المحدد له إلا وخلص الملاحظ إلى أن الهندسة العسكرية قد مرت من هناك. أما في المجال الاقتصادي، فأنا ديوان رجيم معطوب لتنمية الجنوب والصحراء سيحول المناطق القاحلة التي يشرف عليها إلى جنان تنتج كل أنواع الخيرات وتفي منتجاتها بحاجيات الشعب التونسي، بل وأكثر من حاجياته.
2: وبمناسبة ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس على تدشين متحف الذاكرة الوطنية بسجومي بعد ترميمه وإعادة تهيئته. لدى افتتاحها أمس أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في كلمة ألقتها بالمناسبة أن هذا اللقاء يعتبر منصة هامة لتعزيز الشراكة بين البلدين وتطويرها عبر دفع الاستثمار وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري. رئيسة الحكومة أعربت عن تطلعها إلى أن يكون هذا المنتدى جسرا لاستكشاف آفاق استثمارية جديدة في قطاعات واعدة.
4: يشكل هذا المنتدى منصة بالغة الأهمية لتعزيز شراكتنا وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، وذلك عبر دفع الاستثمار وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وخلق بيئة محفزة لتوثيق الروابط بين أصحاب المؤسسات والمستثمرين في كلا البلدين. نتطلع إلى أن يشكل هذا المنتدى الاقتصادي منصة مثالية وجسرا لاستكشاف آفاق استثمارية جديدة في قطاعات واعدة تتصدرها الطاقات المتجددة وصناعة مكونات السيارات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، ونأمل أن يسهم هذا المنتدى في مزيد تعزيز مكانة تونس كوجهة استثمارية جاذبة.
2: نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100% وفق تصريح وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، مؤكداً أن التكوين المهني يمثل اليوم مسار نجاح ورافعة أساسية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي بديلاً حقيقياً لتوفير مواطن الشغل.
5: فتح الآفاق سواء على مستوى المؤسسات الاقتصادية على مستوى وطني أو حتى على مستوى دولي. اليوم عندنا شركات عديدة ثم طلبات كبيرة لليد العاملة المختصة، زاد ما ننساش عامل ثاني اللي راه اليوم بالتطور التكنولوجي بالذكاء الاصطناعي ثم مهن مهددة. اليوم دور التكوين المهني كذلك إعادة تأهيل الموارد البشرية المباشرة حتى تحافظ على المواطن الشغل متاعها. قراءتي الخاصة الحقيقة أن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني تناهز 100% سواء على مستوى وطني أو على مستوى دولي، لأن ثم ناس اللي خذت كفايات ولا شهادة تكوين مهني وغادروا، هذونا ما قاعش نسون با كومتابيليزي في الوحدة. دونك في التكوين المهني أكيد هو مسار استراتيجي ومسار نجاح.
2: تصريحات وزير التشغيل جاءت على هامش افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني بتونس الذي تختتم أشغاله اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن. الملتقى في نسخته الثانية يتواصل على مدى يومين ويسجل مشاركة نحو 44 مؤسسة وهيكلا من مكونات منظومة التكوين والتشغيل والتمويل، وسط إقبال كثيف من الشباب واليافعين القادمين من مختلف الجهات لاكتشاف فرص التكوين في مختلف الفضاءات والأجنحة. تبر النعيمي التقت عددا منهم.
6: عمري 18 سنة، قاعدة نعمل في فورماسيون في مركز تكوين مهني كويزين وباتسخي بالمنطقة. تعرف في برشا حاجات، عرفت على شيفين كبار، حاجة باهية برشا، حاجة تزيدك معناتها في النيفو نتاعك، تعرف برشا حاجات جدد، تاخذ فكرة على برشا حاجات.
7: باش نكتشف نجم نلقى التكوين هكا يلائم شخصيتي وهوايتي وكل شيء. الحقيقة مش حتى حاجة في مخي، نلقى برشا اختيارات.
8: مسوسة، عمري 16 وجيت لنا نستكشف اختصاصات ونشوف وين شنو نحب معناتها.
2: 5 جامعات تونسية تحقق تصنيفاً متقدماً ضمن تصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة لسنة 2026، وتصدرت جامعة تونس المنارة الجامعات التونسية في هذا التصنيف محافظة على نفس الترتيب للسنة الماضية. رئيس جامعة تونس المنار معز الشفرة:
9: تميزنا تقريبا في كل الأهداف وتحصلنا على المرتبة ما بين 100 و200 أفضل جامعة في العالم بين 33 ألف جامعة في العالم. بالنسبة للأهداف اللي تألقت فيهم جامعة تونس منار، في الهدف رقم 9 حول الابتكار والتجديد حصلنا على مرتبة جد مشرفة 90% حسب العدد الجملي. بالنسبة للهدف رقم 3 هو الصحة والرفاه، كذلك تميزت جامعة تونس منار. بالنسبة للهدف كذلك رقم 5 وهو المساواة بين الجنسين، تألقت جامعة تونس المنار، تميزت كذلك في الهدف في جودة التكوين وفي عدة المؤشرات.
2: انطلق أمس التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي عبر موقع الويب www.orientation.tn، ويتعين على المترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 حصرياً من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوريا 2026 لدى وزارة التربية على النحو التالي: باس وورد ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو بالشراكة مع جمعية ياسين لذوي الاحتياجات الخاصة اليوم مسابقة تحدي اللغز الموجهة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بمقر المنظمة بتونس العاصمة. الخبير في التربية ومنسق البرامج والمشروعات في الأليكسو هشام العرضاوي أكد أن هذه المبادرة تسعى إلى إبراز قدرات هذه الشريحة من الأطفال وتشجيعهم على التفاعل والإبداع من خلال ألعاب حسية وحركية متنوعة بهدف إدماجهم في المجتمع.
10: مسابقة بيزل لفائدة الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، غاية المنظمة من هذا النشاط وإتاحة فرصة لهذه الفئة من أطفالنا حتى يتداروا في لعبة البيزل، ومسابقة تشارك فيها مراكز من التربية المختصة. مسابقة تجمع بين فرق تتدارى، من كذلك لنا مشاركات فردية. المسابقة تتوزع على يومين، هناك حصص، هناك فريق يشرف على هذه المسابقة، أعد الألعاب وكذلك يراقب سير المسابقة، وهناك فيما بعد فترة لإعلان على النتائج وتكرم هذه المراكز المختصة، وكذلك يقع تكريم للأفراد وستعلن النتائج النهائية في اليوم الثاني. الهدف ليس اللعب في حد ذاته، وإنما هو اللعب أسلوب علمي موضوعي يساعد على اندماج هؤلاء الأطفال في الحياة.
2: نقطة نهاية لهذه النشرة. نعود الآن ونذكركم بعناوينها. رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني ويشيد بدوره في الذود عن الوطن. رئيسة الحكومة تعرب عن تطلعها إلى أن يكون المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي جسرا لأفاق استثمارية جديدة. افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني بتونس وسط إقبال كثيف من الشباب الباحثين عن فرص التكوين والإدماج المهني. الأليكسو تنظم اليوم مسابقة تحدي اللغز الموجهة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بمقرها بالعاصمة. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي صبرا البلعزي. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
11: عدل موجتك. تسمع صوتك.
12: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى.
13: ضحكة أجواء وحكاية تحلى.
14: مواكبات سهرات وأخبار جديدة.
15: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
16: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات.
17: دباير نصايح وأنسب الوجهات.
18: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
19: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
20: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
21: سامر كويز من الساعتين للأربعة. مسابقات سرعة وتركيز.
22: شعل الحماس وعيش الإحساس.
23: وعيش الإحساس.
24: عشويتكم علينا في تبع الموجة.
25: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة.
26: وباش تبعث السلام
27: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
28: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية.
29: ونعيشوا معاك الحكاية.
30: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند.
31: غنايات كواليس متابعات وجونا ترند.
32: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
33: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
34: تسمع التونسي
33: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
35: عدل موجتك وصيف معانا.
36: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
37: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: 57 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. موزيكتنا متنوعة في كل مرة ما بين التونسي والشرقي والغربي والتربيات. طريق سلامة ليكم انتما وإن ما كنتم، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. درجة الحرارة اليوم كيفاش باش تكون؟ إن شاء الله ربي يعطينا على قدر الجيد في السخانة هذه. كل التفاصيل باش تكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: طقس اليوم،
0: طقس اليوم مع سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: صباح النور سليم ومرحبا بك.
1: صباح الخير سامي وصباح الخير كيف مستمعين ذات شباب.
0: اهلا وسهلا بك. دونك معك انت ناخذوا فكره على حاله الطقس اليوم، درجات الحراره مازالت باش تكون مرتفعه ولا لا في الويكاند، وحسب المعطيات الاوليه كيفاش باش تكون. هات خلينا نسمع كل التفاصيل معك انت.
1: بالنسبه اليوم باش يكون طقس مغيب جزئيا على كامل البلاد، اما تدريجيا تكثف السحب خاصه بالمناطق الغربيه الوسط والجنوب، تكون مصحوبه بامطار مؤقته رعديه مع تساقط البرد بأماكن محدودة. هوني نذكر ولاية القفصة، قصرين وسيدي بوزيد. إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا وبلاش أضرار. بالنسبة للريح تقعد نقطع الشرقي ضعيفة معتدلة، تتقوى نسبين قرب السواحل وبالجنوب آخر النهار، وتتقوى زادة أثناء السحب الرعدية. بالنسبة للبحر يكون قليل الاضطراب إلى محلي مضطرب خاصة آخر النهار. والحرارة اليوم في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 37 و40 درجة بقية الجهات مع ظهور شهري محليا. اليوم إن شاء الله توصل العاصمة تسجل 38 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر معدلات عادية لهذه الفترة بحوالي 4 إلى 5 درجات. بالنسبة للغدوة كيف نفس الحالة الجوية، تكثف السحب العشية بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، وتكون مصحوبة بأمطار مؤقتة رعدية. بينما البحر باش يكون قليل الاضطراب، أما تدريجيا يكون متموج آخر النهار بخليج الحمامات. والحرارة الغدوة تقعد في نفس المستويات، وتتراوح بين 31 و 35 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 36 و 41 درجة بقية الجهات مع ظهور الشهري محليا. بالنسبة كيف نهار السبت والأحد، نفس الحالة الجوية، تتكثف السحب بالمناطق الغربية والحرارة تقعد في نفس المستويات هذه.
0: دونك درجات الحرارة مازالت باش تكون مرتفعة معناها بالنسبة لليوم خاصة، هكا ولا لا؟
1: صحيح، اليوم تفوت المعادلات العاديه بحوالي 4-5 درجات. هذه هي باش نستقبلوا فرس شهر جويلية والحراره بسيسي بها.
0: فوالا اكزاكتومون. ونذكروا في كل مره طبعا معنا في اوقات الذروه، خاصه اوقات ذروه الشمس اللي هي ما بين 11 والاربعه حتى الخمسه متاع العشيه، معناها بالنسبه للناس اللي عندهم امراض مزمنه ولا بالنسبه للناس الكبار ولا حتى الصغيرات، ماذا بهم يتفاداو معناها الخروج

كملوا معكم على الموسيقى لطفي بوشناق اللي اخترناها لكم الغنية ذي نسايا نحبك وانتي نسايا نسايا من وقت الصغرى أولى قراية من أجمل ما غنى لطفي بوشناق نسايا في توقيت 7:57 على موجات إذاعة الشباب.

0: يحرم عليك. 8:08 دقائق على موجات إذاعة الشباب كواتني كواتك بصوت النور مهنا. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. اليوم فما زاد ارتفاع صغير على مستوى درجات الحرارة، ومنذ قليل سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي كان أكد طبعا توقعات الجوية بالنسبة لنهار اليوم. ومع ارتفاع درجات الحرارة طبعا يزداد فقدان الجسم للسوائل عبر التعرق، دونك الشيء اللي يخلي ضروري شرب المياه بكميات كبيرة. بون حسب المعروف وحسب المختصين يقول لك معناها من إيتر ونص حتى الإيترتين يوميا كحد أدنى، وهذا طبعا الأمر ضروري لتنظيم حرارة الجسم والوقاية من الجفاف. وفما مجموعة من النصائح في الحقيقة في الإطار هذا، أهمها الاستباقية. شو معنى الاستباقية؟ معناها ضروري وأنك تشرب الماء بانتظام على مدار اليوم قبل ما تحس روحك كعطشان، خاصة بالنسبة لكبار السن والأطفال. لكن احنا موضوعنا ماهوش هذا، موضوعنا اللي يخص ظاهرة الإقبال على اقتناء المياه مجهولة المصدر. ساعات بصراحة نلقاو حتى ليجو ونلقاو فما برشا سوائل اللي موجودين كالكسوة في الأسواق الأسبوعية ومتعرضين لأشعة الشمس، حتى في الأسواق اليومية في الحقيقة نلقاو فما كاميونات بكل ولايات الجمهورية المياه والسلعة اللي فيها تكون مجهولة المصدر. دونك الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تقول أنه رأوا المياه هذه غير آمنة وتمثل خطر على صحة الإنسان باعتبارها مجهولة المصدر ولا تخضع للمراقبة. كل التفاصيل باش تكون مع الدكتور محمد الربحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. دكتور صباح النور ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا
0: بك. دونك احنا نحكيو مع ارتفاع درجات الحرارة، معناها ضروري وانه في كل مرة كي نتفقد رواحنا في شربين الماء والاستباقية، وانت دكتور وتعرف وانه الاستباقية ماذا بيك ما تشربش الماء مش حتى كي تحس روحك عطشان، باقي معناها شرب المياه يكون بانتظام، معناها خاصة في الفترة هذه وقت اللي تخص ارتفاع درجات الحرارة. لكن انتشار ظاهرة الإقبال على اقتناء المياه وإلا السوائل اللي تكون مجهولة المصدر، فما شاحنات اللي تكون متجولة في مختلف الأسواق سواء الأسواق اليومية ولا الأسواق الأسبوعية، نلقاو حتى ليجو اللي متعرضين معناها لأشعة الشمس، المشروبات الغازية وغيرها. دونك المياه مجهولة المصدر معناها وخاصة السلعة ذي اللي تكون معرضة للشمس راهي تمثل خطر كبير على صحة الإنسان، هكا ولا دكتور؟
1: وهو كذلك يا سي سامي مرحبا بك. هو في الواقع الموضوع هذا موضوع هام جدا، وانت بارك الله فيك طرحته في فترة بالحق يلزم يطرح في الفترة هذه بالذات، باعتبار انه درجة حرارة في ارتفاع، العباد معناها تشرب برشا ماء إلى غير ذلك، ولكن من جهة أخرى احنا وانت عرجت على الموضوع للماء اللي يتباع بالتجول لدي يبدأ كميون يبيع ولا الظاهرة راهو ظاهرة الحقيقة وتهم أغلب الولايات، يعني أكثر من 80% من الولايات الموضوع هذا مطروح فيها، باعتبار أنه زعم الماء راهو حلو، ولكن يلزم نفسروا حاجة للمستهلك احنا ديما الحقيقة نركزوا عليها. ولكن لاحظوا اللي للأسف مدام هالكماين هذوما وهالمحلات هذه معناها في تزايد، معناها المواطن يقبل عليها رغم المخاطر إلى غير ذلك. احنا الماء هذية اللي زعمة يعمل لك محل ويحط عليه محل تحليه المياه إلى غير ذلك، هما معنى هذه العملية دي تم حوالي كما ذكرت يعني حوالي 20 ولاية موزعة، سواء كان ولايات الجنوب بقية الولايات إلى غير ذلك.
0: هو على أساس أنها دكتور على أساس أنها مياه عيون عذبة، معناها
1: هو ومش كان هكا، هما حاجتين، هما فما الأبار والعيون أيه. ولكن ايضا فما شكون ينتصب على الشبكه نتاع الشركه الوطنيه للصغار وتوزيع المياه أيه. ويعمل عمليات نتاع معالجه الى غير ذلك. واحنا حسب البحث اللي قمنا به مش جديد ولكن قمنا به ما عندوش ورشه اكثر من 180% من المحلات اللي تتعاطى الماء المعالج تستعمل طريقة التناضح العكسي. هذه العملية دي تزيل هك الأملاح المعدنية لغير ذلك، والماء للأسف هو يظهر لك حلو وقت تشربه، ولكن ما فيش وقت الأملاح المعدنية اللي يستحقها البدن، وبالتالي تولي فما مشكلة كبيرة، لأنه الماء النوعية بتاعه معناها ما هيش باهية، تدني القيمة الغذائية بتاعه، لأنه الماء هو مادة غذائية بالأساس، وتستقر لك الأملاح المعدنية اللازمة واللي هي ضرورية باش تصير هكي التفاعلات الاستقلابية لرياكسيون ميتابوليك في البدن، واللي يطلبها عند الاقتضاء. وهذا يا للأسف معنى إذا كان العنصر هذا مش موجود متوفر بطبيعة باش تولي التعكرات صحية للمستهلك إلى غير ذلك. وبالتالي احنا هذوما المياه احنا ذكرنا اللي اكثر من 180% منهم يعني في من مصادر الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وكذلك الابار والعيون اللي هي اكثر من 30%، يعني المصادر هذه هي الحقيقة مصادر غير مأمونة، باعتبار أنه الماء غير مراقب، لأنه احنا وقتنا نتكلم على مراقبة ثم زوج جوانب نتكلم عليهم، ثم مراقبة ذاتية اللي أتى بها القانون، اللي هو كل مزد خدمات يبيع في مادة منها الماء يراه مجبور باش يراقب روحه في إطار المراقبة الذاتية، ولكن أيضا ثم المراقبة الرسمية. احنا المراقبة الذاتية للأسف وقت اللي شفنا اللي هي ما تتجاوز 5% من المحلات هذه اللي هي تقوم بالمراقبة الذاتية، ومن جهة أخرى فما يعني فراغ تشريعي للأسف. احنا توا ما فماش نصوص،
0: وهنا مشكل كبير كي يكون فما فراغ تشريعي، لأنه هنا نحكيه على صحة الإنسان معناها.
1: وهو كذلك احنا منذ 2014 تم إصدار منشور يعني فيه عدة وزراء، ومنشور مصح فيه على الأقل 5 وزارات هي معنية، منها الصحة، تجارة، فلاحة، داخلية إلى غير ذلك، ولكن للأسف على مستوى التطبيق
0: نزلنا بعد
1: حسب المواسم وحسب الظرف، وتعرف أنت معناها فما أولويات إلى غير ذلك، ولكن احنا الموضوع هذا هو على الطاولة في علاقة بالنصوص الترتيبية اللي بقيت تحضر فيها.
0: والله هو الدكتور لما حال بربي فما ملاحظة صغيرة، هو حتى في الفضاءات التجارية معناها ساعات تلقى وأنه فما الماء المعروف العادي معناها يعني اللي نشريوه ومراقب معناها صحيا، لكن طريقة التخزين تلقاه ساعات في الكميونة بشهبط الفضاء التجاري، تلقاه مثلا اللي قاعد في الشمس وقاعد في السخانة، وعلى أساس وأنه بشهبط معناها للتخزين. هنا نتصور وأنه مع ارتفاع درجات الحرارة هنا فما إمكانية لتسرب المواد البلاستيكية إلى المياه، خاطر هما توفيت بيبس بلاستيك، وإذا كان يكونوا معرضين معناه للشمس، ونشوفوا قديش من مرة الكاميونات معناه تبدأ قدام الفضاءات التجارية ويبدأوا موجودين معناه المياه العادية اللي نعرفوها والخاضعة إلى التحليل. دونك
1: هو هو كلامك معقول جدا سامي، وإحنا الأسبوع اللي قبل اللي فات أصدرنا بلاغ بالخصوص هذا، وعملية التعامل مع المياه المعلبة، إحنا تولينا نحكيه على المياه المعلبة،
0: المعلبة.
1: هي مراقبة رسمية، هذه راهي تخضع بشروط معينة، راهو الماء صحيح احنا هك مواد التعليب هذيك مصادق عليها من طرف الهيئة وعندها شهادة صحية في علاقة بالتسربات الجزئية والتسربات الجمعية لغير ذلك، يعني هك الميغراسيون سبيسيفيك والميغراسيون توتال، هذا من الكل احنا وناخذوهم عين الاعتبار، والتحليل وقت اللي يصير في المخبر المختص ياخذ عين الاعتبار درجة الحرارة العالية الى غير ذلك، ولكن هذا ما يعنيش اللي يلزم المياه المعلبة هذه تتباع تحت أشعة الشمس ولا تنقل تحت أشعة الشمس، هذه الحقيقة هي مخالفة يخالف عليها القانون، وكلامك صحيح. وقت اللي تطلع درجات الحرارة طبيعي جدا احنا نعرفوها، درجة الحرارة هي الكاتاليزور، هي كل ميكانيزم رياكسيونال تحرك درجة الحرارة، وبالتالي ثم ديما الإمكانية بتاع تسربك. علاش احنا هذيك دخلت في إطار المراقبة الرسمية. وقت اللي أي مراقب يوجد مياه معدنية ما هيش مخزنة في ظروف طيبة وتحت أشعة الشمس وإلا فما كان مكان فيه رطوبة إلا ويتم حجزها وإتلافها وتحديد محاضر المخالفين.
0: واضح. جزت نكمل معك دكتور، وأنه دونك بالنسبة للمياه مجهولة المصدر مهما كانت معناها نوعيتها ماذا بينا نبعدوا عليها، خاصة معناها في الفترة هذه مع ارتفاع درجات الحرارة. دونك نشوفوا ديما المياه اللي تكون خاضعة للمراقبة، معناها النقطة هذه راهي مهمة برشا برشا، خاطر المياه الغير آمنة راهي تمثل خطر كبير على صحة الإنسان.
1: يعطيك الصحة. هو حاجتين، الحاجة الأولى الماء بتاع الحنفية اللي هو اللي يتم توزيعه من طرف الدولة، هذا راهو ماء مراقب وما فيش مشكل صحي. صحيح مرات فما ارتفاع البيورتي يعني الكالكير خاطر حسب المصدر بتاع الماء، ولكن ما يمثلش خطر على الصحة، وراهو مراقب سواء كان من حيث من ناحية جرثومية أو من ناحية الفيزيوكيميائية. وأيضا المياه المعلبة اللي تم توزيعها واللي هي مراقبة في زوز مراحل ديما، كما المياه بتاع شبكات توزيع المياه راهي مراقبة دوبلومون، المراقبة الذاتية من طرف مزدي الخدمات الموزع، ولكن أيضا فما الهيئة اللي هي تراقب بصفة رسمية كل ما عنده علاقة بالمياه هذه. والحقيقة كل ما يتم التفطن إلى أي إشكال ما إلا ويتم الاتخاذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب.
0: دكتور يعطيك الصحة، شكرا لك على كل تفاصيل هذه اللي قدمتنا. دكتور محمد الربحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إن شاء الله صحة دائمة للجميع. دونك التحذيرات راي متواصلة طبعا من اقتناء مياه مجهولة المصدر اللي تروج عبر شاحنات متجولة. دونك ردوا بالكم على روحكم، أهم حاجة هي الصحة. الصحة راهو كنز كبير، ساعات بفلوسك وما تنجمش تداوي، هذاك علاش الوقاية خير من العلاج، وقد ما نستحفظوا وقد ما بقي شوية إن شاء الله صحة دائمة ليكم أنتم وين ما كنتوا. 28 دقيقة، هذه إذاعة الشباب المتينة الجون حتى للعشرة متاع الصباح.

28 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم إذا كنتم زدتوا كي خلطتوا علينا في الاستماع. إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. شكرا لكم لاختياركم لإذاعة الشباب، شكرا لكم لاختياركم وأنكم في كل مرة تبدأوا الصبحية معنا في الماتينا الجون ديما على موجات إذاعة الشباب. بعد موجز 8:30 باش نقترح عليكم اليوم

0: هو مقطع من غدا ألقاك لكوكب الشرق أم كلثوم، لكن مش نسمعها بصوت مي فاروق في توقيت طبعا بعد موجز 8:30 ديما معنا على موجات إذاعة الشباب في المتينة الجنة.
1: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
2: ضحكة أجواء وحكايات تحلى، مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
1: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
2: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
3: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
1: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
3: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
1: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
2: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
1: شعل الحماس وعيش الإحساس،
4: وعيش الإحساس.
2: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
1: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
3: وباش تبعث السلام
1: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
2: تختار الغناية ونعيش معاك الحكاية،
3: ونعيش معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
1: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
2: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
3: تسمعوا طوس
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
2: عدل موجتك وصيف معانا
1: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: إذاعة الشباب من تونس،
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
3: معلومة الوافية،
1: نفس الروح نفس الإحساس،
3: نفس الإحساس،
1: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى،
3: من القلب للقلب.
1: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6،
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
8: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. بمناسبة ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس على تدشين متحف الذاكرة الوطنية بسجومي بعد ترميمه وإعادة تهيئته. لدى افتتاحها أمس أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في كلمة ألقتها بالمناسبة أن هذا اللقاء يعتبر منصة هامة لتعزيز الشراكة بين البلدين وتطويرها عبر دفع الاستثمار وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري. من المنتظر أن يتم اليوم بمدينة الثقافة بتونس العاصمة ضمن الاختتام الرسمي للملتقى الوطني للتكوين المهني إسناد جوائز مسابقة المتكون المبادر التي تهدف لانتقاء ومكافأة أفضل أفكار المشاريع للمتكونين المتميزين. انطلق أمس التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي عبر موقع الويب www.orientation.tn، ويتعين على المترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 حصرياً من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوريا 2026 لدى وزارة التربية على النحو التالي: باسورد ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو بشراكة مع جمعية ياسين لذوي الاحتياجات الخاصة اليوم مسابقة تحدي اللغز الموجهة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بمقر المنظمة بتونس العاصمة. في العالم، ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالين قويين ضربا فنزويلا مساء أمس إلى 32 قتيلاً على الأقل وأكثر من 700 جريح وفق حصيلة رسمية أولية. شكراً لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
7: تسمع صوتك.

0: 58 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم إذا كنكم زلتوا كي خلطوا علينا في الاستماع ديما على موجات إذاعة الشباب. شكرا لكم، شكرا على الثقة، شكرا اللي تختاروا في كل مرة وأنكم تبدأوا الصبحية معنا في الماتينة الجنوة المتابعات الاكتواليتي طبعا والموزيكا اللي في كل مرة تكون متواصلة. تحية لكم أنتم وإن ما كنتوا، إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. اليوم الخميس 25 جوان 2026، واليوم تنطلق فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان العلوم للأطفال بقرقنة. المهرجان هذا اللي يبدأ اليوم ويتواصل حتى 10 جويلية 2026، دونك فما مجموعة من الفقرات الخاصة بالدورة الثالثة لهذا البرنامج وكل التفاصيل اللي باش ناخذوا عليها فكرة ونتعرفوا عليها. مشكور على تدخله معنا سي نافع الحليوي رئيس جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة بقرقنة. صباح النور يا نافع ومرحبا بك. صباح النور نافع، مرحبا بك.
1: صباح النور، مرحبا بك خويا.
0: اهلا وسهلا بك.
1: امير نور ليك وكل مستمعين وسماعات اذاعه الشباب.
0: اهلا وسهلا بك، نورتنا يا سيدي. دونك هذه الدوره الثالثه لمهرجان العلوم للاطفال بقرقنة. قبل ما ندخلوا في تفاصيل الدوره الثالثه وخصوصيتها، مهرجان العلوم للاطفال بقرقنة بمعنى معناها شنو الفقرات اللي في العاده معناها يعني تكون فيه، لشنو يكون مخصص معناها بالاساس، هل فيه ورشات، شنو تبرمجوا في مهرجان العلوم للاطفال؟ تفضل.
1: مهرجان العلوم للأطفال هو موجه خصيصا معناها للأطفال، باش تكون العديد من الورشات اللي هي باش تكون ورشات تطبيقية لفائدة الأطفال، باش تكون في الروبوتيك، في الذكاء الاصطناعي، في الطيران، في الطاقات البديلة كالطاقات الشمسية، كل ما يهم الفضاء. باش تكون الصغير أنه من خلال الورشات هذه نحبوا أنه نحفزوه لاكتساب المهارات والتكنولوجيات الحديثة، أن نغرموه في هالعلوم هذه.
0: والرغبة أي تفضل أي والرغبة
1: والرغبة من الصغير أنك باش تحفزه وتشجعه. نعرفوا أنه خارجين من امتحانات، خارجين من قراية، نحاولوا في هالورشات أن تكون ورشات تفاعلية وتطبيقية، معناها بعيدة على التلقين، أو تكون معناها معلومات أن يحاول الصغير أنه يمارس هالهوايات متاعه في الورشات هذه التطبيقية بمهرجان العلوم.
0: خبيه. دونك هذه الفقرات اللي تقريبا معناها يعني تكون موجوده في المهرجان. شنو اللي يميز الدوره الثالثه مقارنه بالدورات السابقه بالنسبه للمهرجان؟
1: اكيد انه بالنسبه كل دوره انه باش نحاولوا نحسنوا، انه باش يكون الثراء نتاع الورشات، انه باش تكون المده، انه باش يكون عدد المكونين المره هذه تقريبا 39 مكون ومؤطر. وهوني لازمني نفهمن الشراكه ما بين جمعيه قرقني ناجح وما بين كليه العلوم بصفاقس، وتحديدا فهمتني ولا اي تروازو بكليه العلوم بصفاقس مع العديد من الشركاء اللي باش يكونوا موجودين. من خلال الدورة هذه حبينا كيف كيف أنه نشرك الولي، أنه بشكون فما ورشات مخصصة للأولياء حول أهمية العلوم، وكذلك كيفاش باش ننجم أني نأثر الصغيرة متاعي في استعماله للتكنولوجيات الحديثة. نحبه من خلال الورشات هذه المخصصة أيضا للأولياء أنه نحدوا منك الفجوة ما بين الولي وما بين الصغير. الصغير توا أنه يحب يستعمل كل شيء، نهار كل تليفون في إيده، لابتوب في إيده، أكيد أنه باش تكون فما علاقة ما بين الولي وما بين الصغير متاعه، كيفاش باش يأثر صغيره، وكيفاش باش يكون التوجيه نحو استعمال التكنولوجيات هذه في البون سونس.
0: خبيه. بيه في تفاصيل الدورة الثالثة معناها لهذا المهرجان، الفئة العمرية للأطفال من قديش إلى قديش؟
1: من 6 إلى 15 سنة باش يكونوا الصغيرات هذين موجودين في الورشات.
0: باش تقسموهم صفورم دي جروب، خاطر مش كيما لي 6 7 سنين كيما 5 سنين.
1: بجاب أكيد باش يكون فما تقسيم، كل نهار باش يكون فما برنامج، معناها حسب البرنامج معناها نتاع المهرجان، لكن باش يكونوا مقسمين حسب العمر وحسب المستوى نتاعو، معناها القسم اللي قاعد يقرا فيه مش هي نفسها كما باش يكون تلميذ 15 سنه، هي نفسها باش يكون 6 سنوات، لكن في الاهداف معناها اون جينيرال

0: قال فهمتني ولا نفس المحتوى لكن طريقة تقديمه لفائدة الطفل باش تكون متغيرة وطريقة الورشات معناها التفاعلية باش تكون طريقة حسب المستوى نتاعو.
1: تري بيان دونك المهرجان يبدا اليوم هكا ولا لا؟ دايوغ يظل باش يبدا من بعد شوية معناها بعد لحظات
0: بعد شوية إن شاء الله نص ساعة أخرى يكون الانطلاق.
1: وين بالضبط؟ وين بالضبط الفضاء
0: مركز مركز الاصطياف والتخييم بالرمله قرقنا كشريك في كل الدورات السابقه والدوره هذه بدايه من اليوم 25 جوان الى حدود 10 جويليه. كيف كيف باش يكونوا عندنا بعض الورشات موجودين بالمدرسه الابتدائيه بالرمله، باش يكونوا عندنا ورشات خارجيه في فضاء خارجي، باش نحاولوا انه التصغير ما بين انك يكتسب المهارات هذه وفي نفس الوقت قاعد يلعب وفي نفس الوقت يكون معناها الفضاء والنشاط محفز ليه ان شاء الله.
1: ان شاء الله بالتوفيق ليكم نافع. شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا. نافع الحليوي رئيس جمعيه قرقني ناجح للتنميه المستدامه بقرقنا. دونك من بعد شويه ستنطلق فعاليات الدوره الجديده الدوره الثالثه لمهرجان العلوم للاطفال بقرقنا.

المحتوى المنتدى اللي من المنتظر وأنه باش يشهد الإعلان عن إرساء منصة المستثمر أثر الانتهاء منها وتقديمها للمشاركين في هذه التظاهرة اللي باش تكون كآلية ناجعة لتسهيل طبعا الإجراءات وخطوة إضافية لتطوير مناخي الأعمال والاستثمار في تونس. المنتدى هذا اللي يكون الموعد متاعه مرة كل عامين في تونس ويسلط الأضواء على الإصلاحات الاقتصادية خاصة اللي تشهدها البلاد وأولويات المخطط التنموي الوطني 2027-2030، هذا بالإضافة إلى تعزيز دور تونس في سلاسل القيمة العالمية وموقعها كبوابة استراتيجية نحو القارة الإفريقية. من المنتظر وأن المنتدى هذا اللي باش ينطلق إن شاء الله من بعد شوية باش يشهد حضور حوالي 1000 مشارك مع مشاركة ثلة من صناع القرار والمستثمرين والشركاء الدوليين، باش تكون في عديد المشاركات. فعاليات اليوم الأول في البرنامج فما تكريم التميز في مجال الاستثمار الخارجي من خلال توزيع جوائز منتدى تونس للاستثمار 2026 طبعا بهدف الاحتفاء بالشركات الأجنبية اللي ساهمت بفعالية في التنمية الاقتصادية والابتكار واختارت تونس كوجهة استثمارية مستدامة. برشا تفاصيل اللي اليوم باش تكون طبعا على موجات إذاعة الشباب من خلال المواكبات كل سؤال لزميلنا رفيق دريدي ولا حتى لقسم الأخبار. المواكبات باش تكون متواصلة طبعا على امتداد نهارين في إطار الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار.

0: التسعة وواحد وعشرين دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم ناس كلها وين ما كنتوا حتى للعشرة متاع الصباح في المتينة الجون على موجات إذاعة الشباب.
1: ريفول ماتينال.
0: في ريفول ماتينال نعملوا طلع على جرايد ومواقع اليوم الخميس 25 جوان 2026. دونك باش نبداو بجريدة الصباح وفي الصفحة الثالثة تحديدا وزير التشغيل عنوان وزير التشغيل التكوين المهني بديل حقيقي لمواجهة البطالة ونسبة ادماج خريجي في سوق الشغل توصل حتى 100%. هنا وقت اللي نحكيه طبعا عن التكوين المهني واختصاصات التكوين المهني، لأنه في منظومة الوكالة التونسية للتكوين المهني ووزارة التشغيل وأنه بعث أي اختصاص يكون وراه دراسة كبيرة لحاجية السوق. فمن الطبيعي وأنه باش تكون إدماج طبعا خريجي التكوين المهني باش تكون نسبة كبيرة. هذاك علاش في كل مرة نلقاو حتى فما برشا ناس اللي بالبكالوريا ولا من غير بكالوريا دونك يمشيوا مباشرة إلى مسار التكوين المهني. نلقاو عنوان آخر زاد عضو باتحاد الفلاحة والصيد البحري للصباح في جريدة الصباح وفي الصفحة الخامسة عنوان ضرورة تحرك الوزارات المعنية لحماية منظومة البطاطا من الانهيار. طبعا ورجع مشكل البطاطا في كل مرة اللي في مثل هذه الفترة ديما الفلاحين وبرشا طبعا اللي يقول لك راهو فما مشكل يخص منظومة البطاطا من الانهيار ومشكل التخزين. دونك يريد في كل مرة طبعا الحلول تكون واردة فيما يخص القطاع الفلاحي. وفي تظاهرة أيام الامتياز التجاري في الصفحة الخامسة من جريدة الصباح 80% من التونسيين يثقون في العلامات المحلية المستقطبة لطالبي الشغل. هذه تقريبا ما فما في جريدة الصباح من أبرز العناوين. باش نمشي لجريدة الشروق، لجريدة الشروق وتميز في سيدي بوزيد بعرادة ومدنين. هذه العنوان في الصفحة الثالثة من جريدة الشروق 32.86% نسبة نجاح المكفولين بمؤسسات الرعاية في البكالوريا. دونك نسبة نجاح التلاميذ المكفولين بمؤسسات الرعاية المحدثة والمدعومة من قبل وزارة الأسرة والطفولة وكبار السن 32.86% في الدورة الرئيسية من امتحان البكالوريا، ونسبة المؤجلين إلى دورة المراقبة وصلت 39.39%. دونك نسب مرضية اللي شملتها مؤسسات مثل المراكز المندمجة للشباب والطفولة ومركبات الطفولة وقرى الأطفال SOS، لأنه نتائج متميزة في صفوف عدد من التلاميذ مثل أحراز أحد التلميذات المتفوقات من المركز المنتمج للشباب والطفولة بسيدي بوزيد على معدل 17.72 على 20 إلى جانب تسجيل معدل 16.36 بمركب الطفولة ببعرادة بسليانة و15.82 بمركب الطفولة بنختيش بمدنين. برافو دونك لهذا التميز الخاص بالمكفولين بمؤسسات الرعاية ونسبة النجاح المتميزة في البكالوريا. نقابة الصيادلة تستنكر تراجع الصيدلية المركزية عن مشروع الرقمنة. دونك التفاصيل هذه كلها في الصفحة الثالثة من جريدة الشروق. ونلقاو زادة عنوان آخر في صفاقس تظاهرة ترويجية لتثمين زيت الزيتون بحضور سفيرة فرنسا. وفي الإطار هذا صادرات زيت الزيتون اللي ارتفعت لأن عائدات صادرات زيت الزيتون إلى نهاية ماي 2026 وصلت 4058.5 مليون دينار، وبهذا الرقم سجلت ارتفاع بنسبة 44.9% مدفوعة طبعا بزيادة الكميات المصدرة بنسبة 57.9%. هذه بالنسبة لجرائد اليوم. وكي ندخل الموقع الخاص ده للإذاعة التونسية نلقاو أنه بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي رئيس الجمهورية اللي كان أشرف نهار الأربعاء 24 جوان 2026 على تدشين متحف الذاكرة الوطنية بالسيجومي بعد ترميمه وإعادة التهيئة. هذه كانت فكرة عن أبرز عناوين جرائد ومواقع اليوم الخميس 25 جوان 2026. راجعين بعد موجزة 9:30 ديما على موجات إذاعة شباب. موزيكا بنينة هذه، ذولي موزيكا برشا منكم اللي ذكرها بسهرات والليالي الصيفية. عقد معنا في الاستماع، أنا راجعين.

0: اسمه معنا في إذاعة الشباب.
1: خذ فرصتك.
2: فرص التكوين والتشغيل وبعث المشاريع تسنى فيكم
1: في برنامج خذ فرصتك
2: من 10:30 لل 11:30.
3: عدل موجتك ورد بالك ضيع فرصتك.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
5: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. أشرف رئيس الجمهورية أمس على تدشين متحف الذاكرة الوطنية بسجومي بعد ترميمه وإعادة تهيئته. لدى افتتاحها أمس أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي، أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني في كلمة ألقتها بالمناسبة أن هذا اللقاء يعتبر منصة هامة لتعزيز الشراكة بين البلدين وتطويرها عبر دفع الاستثمار وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي. من المنتظر أن يتم اليوم بمدينة الثقافة ضمن الاختتام الرسمي للملتقى الوطني للتكوين المهني إسناد جوائز مسابقات المتكون المبادر التي تهدف لانتقاء ومكافأة أفضل أفكار المشاريع للمتكونين المتميزين. انطلاق خدمة الإرساليات القصيرة للتسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة أمس للحصول على كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي عبر موقع الويب orientation.tn، ويتعين على المترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 حصريا رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه أثناء تسجيل ترشح لامتحان البكالوريا لدى وزارة التربية، على أن يتم على النحو التالي: ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو تنظم بشراكة مع جمعية ياسين لذوي الاحتياجات الخاصة اليوم مسابقة تحدي اللغز الموجه للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بمقر المنظمة بتونس العاصمة. ومن أخبار العالم، ارتفاع حصيل الضحايا زلزالين قويين ضرب فنزويلا أمس إلى 32 قاتلا على الأقل وأكثر من 700 جريح وفق حصيلة رسمية أولية. وزارة التعليم الفنزويلية تقول أن عددا من المدارس ستحول إلى مراكز الإغاثة الطارئة وإيواء العائلات المتضررة جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضرب البلاد. وكانت السلطات الفنزويلية قد أعلنت تعليق الدراسة في جميع أنحاء البلاد عقب الكارثة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك.
8: عدل موجتك تسمع صوتك.
9: شنو معناها سحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطيها له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين. وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية ولا ما وفاش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال: إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.tn ولا من تطبيقة الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة تنجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.tn، تستعمل تطبيق ماي إيزي ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 1814. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة، تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من عشر الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية وإنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشيوا ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
6: الماتينال جون 9:36 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. رجعنا بعد موجز 9:30 صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. كما كنا علنا قبل شوية وأنه زميلنا رفيق دريدي في مواكبة لفعاليات الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار اللي يبدأ اليوم ويتواصل على امتداد نهارين 25 و26 جوان 2026 بضحية جمرة. كل التفاصيل معاك رفيق. صباح النور.
10: صباح الورد سامي، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة الشباب. احنا هنا في جمارة لتخطيط منتدى تونس للاستثمار، 27 سنة في خدمة الاستثمار. العنوان الأبرز اللي نجمه نحكيه على الدورة هذه هو كونه دورة 2026 تشكل محطة جديدة لتعزيز جاذبية تونس الاستثمارية. أهم أرقام الدورة هذه من منتدى تونس للاستثمار، قرابة 1200 مشارك متوقع في الدورة هذه على مدى نهارين في الضاحية الشمالية للعاصمة، أكثر من 30 دولة ممثلة، حضور مسؤولين حكوميين ومؤسس ومن مختلف المؤسسات اللي هما رفيعي المستوى، وكذلك يشهد تنظيم لقاءات عمل ثنائية وشبكات تواصل مهنية. كذلك من بين أهم الخطوط العريضة لهذه الدورة من منتدى تونس للاستثمار وشنو جديد اللي فيها، بنلقاو رسميا ميلاد المنصة الرقمية للمستثمر، الإعلان عن إطلاقها أيضا للمنصة هذه اللي نعرفه كان فما برشا حديث عليها في الفترة الأخيرة، وتقريبا هي منصة منتظرة من مختلف الأطراف المتداخلة في كل ما يخص أيضا مجال الاستثمار. اليوم باش يتم الإعلان رسميا عن هذه المنصة الرقمية الجديدة لفئة المستثمرين اللي تم تطويرها بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين النفاذ إلى المعلومات. كذلك بتشهد الندوة هذه الإعلان عن مشاريع هيكلية كبرى تندرج ضمن أولويات المخطط الوطني للتنمية 2026-2030. نلقاو من أبرز المشاريع هذه مدينة الأغالبة بالقيروان، وكذلك من شأنه كان يعزز تونس كمكانتها كمركز إقليمي للصحة والابتكار. فما كذلك مجموعة من الجوائز اللي بيش يتم إسنادها في إطار هذه الندوة من منتدى تونس للاستثمار اللي يتواصل على امتداد تقريبا يومين هوني في الضاحية الشمالية، وكذلك المنتدى هذا باش يشهد إعادة ضبط لمختلف نقاط برنامجه حتى تكون أكثر فاعلية وتشهد أكثر حضور. فكرة على البرنامج، من المفروض كانوا بعد شوية سامي، هو مازال ما انطلقش الحدث، من المفروض كانوا بعد شوية باش يكون إذن الانطلاق الرسمي لأشغال هذا المنتدى. حاليا في مرحلة تسجيل الحضور، وكذلك فما حتى مجموعة من اللقاءات الثنائية اللي هي قاعدة تتعقد توا في تور في لهنا في مقر عقد مكان عقد المنتدى، فتوا في مرحلة إذن تسجيل الحضور والترسيم، ثم باش يدخلوا بشويه بشويه اذا الضيوف للقاعه الرئيسيه لهنا في واحد من نزول الضاحيه الشماليه، قبل اكيد ما يتم اعطاء اشاره انطلاق اشغال هذا المنتدى رسميا بحضور كما قلنا متوقع لاكثر من 1100 ضيف لهنا وكذلك مجموعة من المؤسسات المالية، مجموعة من المؤسسات كذلك الاقتصادية اللي حاضرة لنا، حضور إعلامي زاد كبير محترم لعديد من وسائل الإعلام التونسية وكذلك حتى وسائل الإعلام أجنبية موجودين لتغطيه أشغال هذا المنتدى الهام اللي أكيد كانوا من شأنه العودة بالنفع على الاقتصاد والاستثمار التونسي. ونذكره كانوا من أهم النقاط الجديدة اللي باش يتم الإعلان عليها اليوم إطلاق المنصة الرقمية لفئة المستثمر اللي هي باش تسهل وتبسط إجراءات إدارية وتقريبا باش تخليها في نفس يعني النقطة، معناها تكون الإجراءات يتم إجراءها في نفس الوقت وفي موقع واحد وفي مكان واحد اللي هو المنصة هذه اللي من شأنها كونها زادة تقوم بعملية التشبيك كما نقولوا بين مختلف المؤسسات والإدارات اللي هي فاعلة مجال تنظيم الاستثمار وكذلك تسهيل الحصول على بعض الوثائق والتراخيص بالنسبة للمستثمرين.
6: شكرا رفيق على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. دونك نعاود نذكر انه دورة 22 منتدى تونس للاستثمار يبدا اليوم، يتواصل على امتداد نهارين 25 26 جوان 2026. شعار هو تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة. المنتدى هذايا اللي هو موجود بضاحية جامرت، كل التفاصيل اللي باش تكون طبعا معنا اليوم في مختلف البرامج والمنوعات وحتى في الاخبار اللي تسمعوها ديما على موجات إذاعة الشباب.

حلو عيونك مثل الكسبي حلو عيونك والقمر دايب على خدك مثل الكسبي حلو عيونك والهواء

التسعة واربعة وخمسين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. هكا نكون وصلنا لنهاية لقنا في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيل صفحة الفيسبوك على ذمتكم. تلقاو طبعا كل الاستضافات وكل المتدخلين طبعا اللي حكينا معاهم اليوم في الماتينال جون. شكرا نزار الورتاني كان حاضر معنا في الإخراج التقني. خليل سولة في الإخراج الرقمي. فوزي بن سالم كان حاضر معنا في كافي أمريكان طبعا والمواكبة لكأس العالم بالتوفيق إن شاء الله للمنتخب التونسي. زبيدة القصوري من الأخبار وصبر البلعزيزة كيف كيف. سامي فرتونة يقول لكم بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة شباب. باي باي.

0: إذاعة الشباب،
1: خذ فرصتك.
2: فرص التكوين والتشغيل وبعث المشاريع تستنى فيكم
1: في برنامج خذ فرصتك
2: من 10:30 لل 11:30.
3: عدل موجتك ورد بالك، ضيع فرصتك. إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: اسمه معانا على موجات إذاعة الشباب. تونس اليوم.
1: أكتواليتي موسيقى. خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
2: تونس وأخبارها.
3: من الاثنين للخميس.
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد في بلاغ لها أن جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا تتم حصريا عبر موقع الويب orientation.in باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. وقد انطلق بداية من يوم أمس التسجيل بالأرسالات القصيرة للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. ويمكن للمترشحين للتوجيه الجامعي الحصول على كلمات العبور الخاصة بهم حصريا عبر خدمة الإرساليات القصيرة SMS، وذلك بتوجيه إرساليات قصيرة للرقم 85000 بداية من يوم الأربعاء، على أن تتم حصريا من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوريا لدى وزارة التربية، وذلك على النحو التالي: PWD ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. وشددت الوزارة على ضرورة أن يتكون رقم البكالوريا من 6 أرقام، ويتعين استخدام نفس رقم الهاتف المسجل عند ترشح لامتحان البكالوريا 2026. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد اليوم أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سجلت خلال 4 أشهر الأولى من العام الجاري ارتفاعاً بحوالي 25% مقارنة بنفس الفترة من العام المقضي. وأشار عبد الحفيظ لأن هذا المنتدى الذي ستشرف على افتتاحه رئيس الحكومة سارة زعفراني الزنزري سيشهد مشاركة حوالي 1200 زائر، 25% منهم من الخارج. ومن المنتظر أن يتم يوم غد الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار. وشد أبرز الوزير أن المنصة ستساهم في تسهيل حياة المستثمر، كما ستمثل بوابة لمختلف المستثمرين حيث يمكن من خلالها الولوج إلى كافة الخدمات من أجل إنجاز استثماراتهم. في أخبار العالم، رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي يشدد على ضرورة التضامن ووحدة الصف والموقف والكلمة وتعزيز عناصر التوافق بين الدول العربية في مواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات ومخاطر متزايدة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
6: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
2: إذاعة الشباب من تونس. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم شق طريقك. خذ فرصتك.
7: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجة إذاعة الشباب في موعد جديد مع خذ فرصتك. من توا حتاش للأحداش ونص اليوم الخميس 25 جوان 2026، واليوم معاكم نزار الورتاني في التكنيك، خليل سولة في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. ضيوفي كل من هجر إكتاري، مرحبا بك هجر، أهلا وسهلا.
8: أكثر عايشة، شرفنا.
7: إذن هجر هي ريسبونسابل ميديا في الجي سي ريانا، وباش نحكيه على بروجي مهم جدا باش ينتظم يعني إن شاء الله قريبا، بروجي لانش يور بروجيكت. أيضا أكثر تفاصيل مع البروجي، على البروجي هذا والمشروع والجي سي بصفة عامة، غفران بدري الكاتبة العامة للجي سي، مرحبا بك غفران، أهلا وسهلا.
8: عايشة، ميرسي على الانفيتاسيون.
7: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم. طبيعة معكم أنتم ساعة نعرفوا شنو الجي سي وشنو الخدمة اللي تقدمها بصفة عامة والمشروع هذايا. أيضا كوتي معناها ستارتاب ليزونتربرونور، تكون حاضرة معنا أمان قلاوي اللي هي صاحبة مشروع وإسباس باين هاوس، البروجي ديكوتوريزم اللي هو موجود في عين دراهم وكور في الانفيرونمون ناتوريل. وطبعا من بين الاهداف نتاع البروجي ولا بعث المشروع هذا اللي حكيت معاه واللي فسرته لي شويه أماني، هو يساهموا في سوق الشغل من خلال الكرياسيون تاع الستارت اب هذيا، وايضا يساهموا في الديفلوبمون ديغابل بالنسبه للجهات، جهه عين دراهم وايضا بصفه عامه جهه الشمال الغربي. هذوما ضيوفي في حصه اليوم وفقره الحصه، في الاثناء باش نبداو مع اولى الايقاعات والانغام.

0: امسك في حلمك. محمد حميقي وأصالة على موجة إذاعة الشباب في خوذ فرصتك باش نمشي للفقرة الأولى وفقرة اسأل الإكسبيرت.
1: اسأل الإكسبيرت.
0: باش نبدا مع سيدة غفران بدري الكاتبة العامة للجي سي أرينا. مرحبا بك غفران مرة أخرى. أهلا وسهلا. هتساعة نبدأ نقدموا الجي سي طبعا.
2: دونك جي سي سي اون أورغانيزاسيون انترناسيونال أبوت نون لوكراتيف بهدف غير ربحي. دونك تضم لي جون ما بين 18 و 40 سنة. دونك هي بيان سور الميسيون برانسيبال نتاعها سي أوفخيغ أو جون ليدر دي أوبورتينيتي دو ديفلوبمون دو ليدرشيب أن لور دونون دي كاباسيتي دو كريي لو شونجمون بوزيتيف. منو نفهمو أنو الجي سي إي تخدم على دو أكس برانسيبالمون. دونك اللي هما لانديفيدو الفرد d'après la formation nta'o ou le développement nta'o ou d'après la communauté nta'na. Donc GCI menou nahkihouni ala notre communauté ahna GCI Ariana ahna الغرفه الفتيه الاقتصاديه بأريانا. دونك نخدموا على الكوميونيتي نتاعنا اللي هي أريانا دابخي لي زاكسيون اي لي بروجي اللي قاعدين نعملوا فيهم. دونك منو نبداو باش نحكيوا لكم اليوم على البروجي نتاعنا الجديد اللي هو بروجي فيه كونتينيتي بلوزيغ اكسيون بلوزيغ ايفينمون. دونك اللي هو يركز برينسيبالمون على المراه وعلى les opportunités نتاع الشغل و لي ستاج لي فورماسيون ايتترا. دونك هذه تلقاو بلوس ديتاي مع زميلتي هاجر.
0: هاجر مره اخرى نجدد لك التحيه. انت ريسبونسابل ميديا في الجي سي ارينا. نمشيو للبروجي بعد ما فهمنا شنو هو الجي سي اي وشنو معناتها الخدمه نتاعها واهدافها. لانش يور بروجيكت هكا المشروع.
3: لانش يور بروجيكت يعني لانسي مشروعك. لانس تون بروجي خاطر وقت اللي باش نقولوا لانس تون بروجي معناتها سي اون ديسيزيون ديجا بريس. وديما احنا من الاول بالكل اهم جمله بدينا بها البروجي هذايا اللي هو كل مشروع يبدا بفكره وكل مستقبل يبدا بقرار. دونك لو فيت اللي باش نلانسيو احنا مشاريع سي كو اون ا بري اون ديسيزيون ابري اون ريفليكسيون معناتها عميقه جدا. دونك المشروع هذايا المشروع الحقيقه جي سي اي أريانا فخوره برشا اللي هي باش تلانسي لا بروميير اديسيون نتاعها اللي هو لو بروجي هذا وباش يتقسم على 3 ايتاب. L'étape l'oulanaya li ahna bach nakhdmo ala les deux volets li hiya la femme entrepreneur bach nchajjo ala riadat l'a'mal an-nisa'iyya khassatan wa ana nchoufo ahna tawa li nisa' tamouhat hatta les jeunes les femmes sont porteurs de projets sa'at andha fikra w sa'at ma andhaish fikra walakin andha l'ambition اللي راني تقول لك نحب نعمل حاجه اما ما نعرفش منين نبدا. نحب نعمل على روحي معناتها تحب لوتونومي ولا ريسبونسابيلتي اما نقصينها سيغتين كومبيتونس والا يا لو بوتونسييل اكزيست مي فما مهارات معينه هي تفتقدها. دونك لو بلو بو في الحكايه هذه الكل انها تقدم وذاك علاش احنا بدينا بلا بريز دو ديسيزيون سي كلكو شوز دو بو اي دو بيان. دونك لو بروميير فولي سي بور انكوراجي لي جون femme ما عندهاش عمر بيان سور معناتها ملي تبدا عندك اون ايدي على لاج دو 20 30 40 بو امبورت لاج انها تمشي وتلانسي لو بروجي نتاعها. هذا لو بروميير فولي. لو دوزيام فولي اللي هو نخلقوا فرص عمل ونخلق نشوفوا دي ستاج بور لي ستوديون. دونك عندنا الفولي انتربرونوريا و فولي انيسياسيون على في بروفيسيونيل بور لي ستوديون. دونك اول حاجه باش نعملوها اللي هو ان شاء الله السبت هذايا لو 27 جوان عندنا ان ايفينمون اللي هو فيه البانيل الاولاني اللي هو لا فام انتربرونور باش نركزوا على نساء لي ارتيزان ولا بو امبورت ليدي دو بروجي الاختصاص نتاعهم ماهوش مربوط باختصاص معين. يجيو ديجا فما ان فورمولير دانسكريبسيون مهبطينها على الباج نتاعنا جي سي أريانا. يل سانسكريف ويجيو مرحبا بهم. اون ا توت اون جورني دو فورماسيون نيتوركينغ منتورا كوتشينغ انكادرمون ومن بعد باش يصير لو سويفي. بعد باش نعاودو اون دوزيام بارتي سبتمبر اكتوبر معناها اون بالونسي احنا لا دات وباش نكملوا في الانكادرمون حتى كش نوصلوا للثالثه
0: بارتي معناتها وين نوصلوا بعد
3: بيان سور يا توت ان جورني هذيا توت ان انكادرمون توت ان كوتشينغ aussi individuel et collectif دونك حتى اللي نمشوا نحطوهم على بر الامان ان شاء الله
0: ان شاء الله
3: دونك الحاجه المزيانه الحقيقه واللي عملتها جي سي اي اريانا في البروجي هذيا اللي هي باش تجيب ثله ونخبه من المكونين سو سون دي اكسبير دون لو دومين في لونتر في المايند سيت في السوفت سكيلز لو ديفلوبمون بيرسونيل يعني tout ce qui concerne la création d'un projet à partir de la partie idéation jusqu'à la fin. وذاك علاش انا نشجعهم برشا ونقول لهم ادخلوا للباج انسكريفيفو ويجي سي توتي غراتوي بيان سور وباش تعمل تخلقوا ريزوتاج حلو
0: كيما قلت هو للنساء فقط
3: معناتها لا فام انتربرونور
0: لا فام انتربرونور اكاهو لكن من مختلف جهات الجمهوريه مش حتى جي سي
3: لا لا كلنا توينسا بيان سور
0: تونس والا اريانا
3: مرحبا بهم من الشمال الى الجنوب
0: اللي حتى مازلت اللي عندها المشروع نتاعها مازال فكره
3: اكزاكتومون
0: وما لقاتش كيفاش تبدا
3: حتى اللي ما عندهاش فكره حتى اللي اما تحب
0: اما تحس اللي عندها ان بروفيل انتربرونوريال
3: ايفيكتيفمون ايفيكتيفمون تجي خاطر كيف ما قلت لك عندنا دي اكسبير ما شاء الله عليهم باش يرافقونا في ليفينمون هذوما هما يلفون ايسيي pour guider pour donner l'initiative et pour les encourager زيد خاطر فما عباد تقول لك انا عندي فلو في مخي عندي افكار ولكن سو ني با كلير مانيش عارفه شنو هو البيست اللي باش نشدو
0: اي با نقول لهم باش ناخذ تمويل منين باش نعرف بروح
3: فوالا يجيو بحذينا واحنا اون فا ريبوندغ ا توت فو كيستيون وبحول الله ما يخرجوا كان الفكرة واضحة دونك يخرجوا بالفلو يدخلوا بالفلو يخرجوا بالكلختي
0: إن شاء الله
3: إن شاء الله
0: مازلنا باش نرجعوا لكم بالطبيعة هاجر وغفران فقط باش ناخذ نغم ثم باش نرجع باش نسأل معناها من خلال الخبرة اللي اكتسبتوها وانتم موجودين في الجي سي اي ريانا وبما انكم باش معناتها فوزالي لانسي هالبروجيكت ذا لانشير بروجيكت معناتها المهارات اللي لازم يكون واحد مكتسبها مرأة ولا راجل باش يدخل ميدان ريادة الأعمال كيفاش تكون البداية هل أنا عرضتكم تجارب فشلت ولكن وناس بعد عاودوا ونجحوا شنو نصايحكم يعني اللي تنجموا تقدموه لهم من خلال التجارب متاعكم نغم ثم نواصل نزار

0: الجمهورية التونسية. معناها شنو البروفيل اللي يكون موجود ولا الكاليتي اللي تكون موجودة في بعث المشروع باش ينجح في المشروع متاعه؟
1: بأول حاجة كما من الأول بالكل قلت الإرادة لا فولونتي، هذه أهم حاجة ساعة، خاطر إذا كان ما عندناش لا فولونتي خاطر احنا باش يجيونا دي اوبستاكل، باش نلقاو عقبات، باش نلقاو دي فرا. إذا كان أون با لا فولونتي أون نو بو با لي سورمونتي. ديجا هذه أول حاجة، مادامني نحب راني أي حاجة باش تجي في طريقي باش نحاول أنا نتخطاها.
0: نحبك الحاجة اللي نعمل فيها،
1: نحبك الحاجة مهما كانت صعوبات راني باش نتعديها وباش نتخطاها، خاطر يا أن أوبجيكتيف. وبربي هوني نركز برشا على كلمة الهدف اللي أنا نحب نوصله. الأوبجيكتيف كي دوا إتر سمارت، هدف ذكي مخدوم سبيسيفيك مزورابل دون لو طون. معناتها راني مش نحط هدف خاطرني نحب ننجح ونحب نعمل مشروع باش من بعد نكون فلوس،
0: ولا خاطر هربت ما لقيتش خدمه،
1: ولا ما لقيتش خدمه صحيت،
0: ولا باب الموضه
1: effectivement ما كان نسكل تعمل في المشاريع تاعك تحل اليوم تسكر غدوه سو ني با سا راهو سي ان بروجي معناتها راهو فيه برشا اتود سورتو لي بلان فينانسيير اتود دو مارشي تبدا بالفكره اسكو الفكره هذيك متماشيه مع الكاليبر نتاعك انت مع لي كومبيتونس نتاعك انت مع الكادر اللي انت عايشه فيه مع لو بودجي اللي انت عندك والا لا دونك دراسه كامله يلزمها تتعمل قبل باش من بعد تقول سي بون جو في لانسي مون بروجي. هذه أول حاجة الساعة. من بعد نستشير أهل الذكر. يا ديز إكسبير ما شاء الله علينا في تونس، عندنا الناس الكلها معناتها عندنا ما نقولوا في رواحنا في الانتربرونوريا، دونك نمشي ونستشيروا. فما وفما راهو لا غراتويتي، فما ناس تخاف تقول لك كل حاجة باش نعملها باش يطلبوا عليا فلوس، سو ني با فري. اي لا بروف اللي احنا هوني موجودين، إجا واسأل وقول راه نحب نعمل كذا وتلقى كان لا يدي ممدودة. دونك هذه أهم حاجة أنا نشوفها، ومن بعدش بيان سور بالخطوة بالخطوة يكون عندك ليسبري انتربرونوريال يتكون، تكون عندك لا فيزيون كلير. نحاولوا فما دي زيكسبير يعاونوك، عندك الميسيون فيزيون لي فالور نتاعك، وين تحب توصل. دونك هذوما الكلهم خطوات
0: يعاونوك باش تنجح
1: effectivement. وذاك علاش انا نقول راه فما ان انكادرمون اي ان اكومبانيمون، مش يخوض شنو اللي حاجتك او فوار اي ميرسي اون اي با دون.
0: في صوره الفشل الاخرى لا قدر الله، هو الى فونسي وعنده لي كاليتي هذوما الكل، لكن رغم هذيا معناه تفشل في مبادره اولى.
2: الحقيقة باش نزيد نزيد على كلام هاجر،
0: نعقب
2: على كلام هاجر. ان فيت مش كان الفولونتي ان فيت مي لا ريزيليونس، انسان يكون عنده العزيمة
0: وشد صحيح، معناها
2: انسان شد صحيح وشد بيديه وثقيل ويحبك الحاجة اللي هو يعمل فيها، راهو ما حتى في صورة لشيك. خاطر احنا في حياتنا الكلها مش حتى في دومين دو ترافاي، رانا في حياتنا الكلنا باش نتعرضوا لمواقف فشل انه احنا باش نفشوا في الحاجه هذيك، مي راهي باش تقعد اون اكسبيريونس اللي باش نتعلموا منها بور لا سورمونتي اك لي اوبستاكل هذوك اللي خليونا نفشلوا. دونك سي سا ديجا التيران اللي باش نعاود نرجع جي سي سو لي تيران اللي توفروا اللي تعطي جي سي اون فيت لي جون. خاطر كيما قلت يا ستيران ان فيت احنا نخدموا برينسيبالمون لاكس نتاعنا سي بيزنس، نخدموا على بلوزيغ اكس اخرين اللي هما انفيرونمون ايتترا، مي لاكس برينسيبال نتاعنا هو البيزنس. دونك كيف نحكيو على ان بروجي ونحكيو هوني على الغراتويتي نتاع لي زوبورتونيتي، انه ان جون انه يدخل في سو جونغ دو معناتها دورغانيزاسيون ايتترا اللي باش تعطي الفرصه انه يعمل بروجي، انه يشارك في بروجي، انه يجرب يجرب انه يفشل، يجرب انه ينجح. دونك وكيفاش نعمل جيستيون دو ريسك و جيستيون دي امبروفو. دونك هذه الكل راهم دي كومبيتونس اللي ماهمش مانيش ولدين بهم اون فيت، مي نتعلموهم
0: نكتسبوهم معناها
2: نتعلموهم بلي زيكسبيريونس ونتعلموهم
0: حتى بالفشل.
2: اكزاكتومون سي اون اكسبيريونس نتعلموا منها الفشل، راهو مانيش باش نقفوا على اكسبيريونس خايبه ولا اكسبيريونس ولا هكا انسيدون كيما نقولوا، معناتها مانيش باش نقفوا غادي. دونك احنا ديما اون افونس، ديما القدام. دونك اهم حاجه عندي هي الريزيليونس البيرسيفيرونس. دونك انسان يكون اذا يحب حاجه لازم يوصل، لازم يتعب عليها. دونك فوالا
1: يكون موتيفي اوسي. ونخدموا برشا يلزمنا على المايند سيت، على طريقه التفكير. خاطر ما نقولش ضيعت وقتي والويش وانا مانيش نتاع هذا وكلي كرويونس كي نو ليميت، هذيك الكلها احنا نحاولوا نخدموا عليها. خاطر حتى بارمي لي فورماسيون اللي نعملوهم زاده في الجي سي اي اللي احنا نخدموا على الكوتي ديفلوبمون بيرسونيل اوسي، يعني نحاولوا

0: نبدلوا طريقه التفكير نتاعنا، خاطر يقول لك لا انا فشلت، هي كلمه خايبه كلمه فشلت، ما احنا نقولوا ليشيك سي لو بروميير با فيغ لا ريوسيت، اون نو بو با ريوسير سان الايشيك. دونك لو فيت لي الجون لو جون كسوا فيمينان ولا ماسكولان اذا يلزموا يماي احنا كيما حتى صغار نقولوا ما تتعلم الا لما تغلط، نقولوا حتى صغارنا نقولوا لهم اغلطوا نحبوكم تغلطوا،
1: حتى البيبي اللي يبدا يمشي
0: جست ما اغلطوا باش تصلحوا خاطر كان
1: حتى في الطبيعه الانسان بصفه عامه ربي خلقه هكاك، حتى البيبي قبل ما يشد ساقيه على ساقيه ويمشي مليح مشيتي عاودي تيح عاودي تيح
0: وي جرب وي مسج، تخلق لا بيرسيفيرانس اللي قالت عليها غفران، اللي هي سي ان مو كلي بور موا، سي ان مو كلي دو لا ريوسيت الحقيقه، خاطر اذا كاينك ماكش بيرسيفيران راك الموتيفاسيون تاعك باش تمشي وتطيح، الكوراج تاعك باش يمشي ويتيح، وبعديش اون لاش لي برا اللي هي الفو ايمي اكزاكتو
1: حاجه اللي تعمل فيها لازمك تحبها،
2: حاجه انت ما تحبهاش اون فيت، دونك
1: هذيك الغرام
2: لازمك ما تختارش نامبورت كوا، معناتها في لونتربرونيا لازمك تختار حاجه تحبها، مش خاطر العبيد الكل راهو مرشي قاعد ماشي في تونس راهو مرشي اي راهو قاعد نو سي با سا، لازم تحبك الحاجه هذيك باش نجم توصل فيها اون فيت.
1: يعطيكم الصحه، جوست باش نختم معاكم باش نذكروا اذا بالبروجي لانشيو بروجيكت هجر
0: وي لو 27 نهار السبت هذايا، يعني بعد غدوه في يونيفرسيتي تيد الشرقيه، دونك ا بارتير من 8:30 9 نتاع الصباح باش نبداو كلنا موجودين غادي جوسكا لابري ميدي، باش يكون فما بلين دو سوربريز اوسي افيك ان ديجني و بوز و نيتوركينغ و برشا ناس زاده باش يجيونا، ونقول لهم فازي ادخلوا على الباج جي سي اريانا دو تلقاو لافيش و لي فورمولير وتلقاو اكثر تفاصيل، دونك عمروا الفورمولير دانسكريبسيون باش احنا نحضروا لكم زاده بلايصكم ونحضروا لكم لي سوربريز اوسي، دونك كاين يحبوا يتصلوا بينا نعطي نيميرو دو تيليفون دو بريزيدون دو لا جي سي اريانا مسيو انس 52 702 632 752 732، وكيف كيف على الباج فما زادة دوتر نميرو دو تليفون، ومرحبا بهم في كل وقت، دونك ادخلوا انسكريفيفو وما فما كان الباهي ان شاء الله.
1: يعطيكم الصحة، شكرا ليك، شكرا ليك زادة طبعا غفران بدري الكاتبة العامة لجي سي اريانا، شكرا ليك هجر كتاري ريسبونسابل ميديا جي سي اريانا، باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام ونواصل مع بقية الضيوف طبعا، ورحلة تتواصل حتى 11:30 في خوذ فرصتك. نزار الورتيني في التكنيك، خليل صولة في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون.

0: راغب علي مع على موجة إذاعة الشباب في أنت الدنيا. وصلنا لحداش وستة دقائق ولين باش نمشيو إلى الفقرة الموالية وفقرة السكس ستوري. سكس ستوري معايا أماني قلاوي اللي تحديدا جاتنا من المستير. أماني عملت ديبلاسمون في هالسخانة هذية، مرحبا بيك، شكرا ليك. أكيد درك خرجت بكري برشا أماني.
1: خرجت
0: الستة ونص. إي باهي على البرود، هو حتى مش يسكن بعيد ماذا بينا يخرج الستة ونص والستة بوغ إيفيتي كالومبوتياج إلى آخره. هو في عقله يشرب قهيوته، في عقله يبدأ في فورما الخدمة نتاعو. أماني مرحبا بيك، أنت شابة une jeune معناتها entrepreneur صاحبة مشروع وتخوذ ميدان ريادة الأعمال والاختصاص تثمين النفايات العضوية، هكا ولا لا؟ هات ساعة نبدأ معك. أنت شنو درست وبعد فكرة الخوض في ميدان ريادة الأعمال كيفاش بديت؟
1: أول حاجة السلامة مدام عواد، فرحب بيك ونشكرك على الاستضافة هذه، ونرحب بجميع مستمعين إذاعة الشباب. أنا أماني قلاوي، عاملة ماستر ان شيمي دو لانفيرونمون مختصة في ليزيتيد انفيرونمونتال اي لا فونداتريس دو بروجي كومبوبين. كومبوبين هو بروجي البيت نتاعو انه يعاون لي زيتابليسمون اللي عندهم دي ديشي اورغانيك قاعدين يخرجوا بدي كونتيتي كبار بصفه يوميه، باش نثمنوهم ونحاولوهم الماده عندها قيمه نستعملوها في تزيد الارض قيمه وتزيد تثري الارض ونستعملوها في النباتات والفلاحه نتاعنا.
0: الفكره في الخوض في ميدان ريادة الاعمال بالذات، معناتها علاش حبيت تخوض الميدان هذا وتدخل فيه برغم هو
1: مش سهل؟ اي هذه مستغرة غرام، ديما عندي الحلمة أني نحب نعمل البروجي متاعي وحدي، ما نحبش نخدم مع عند حد، وإلا ما نحبش ندخل في سيستيم أنك كل يوم هكا لتخسر روحك ما تنجمش. أنا بيرسونيلمون هكا كان البيت متاعي مستغرة، كنت نحلم نحب نعمل البروجي متاعي، كنت نلوج على الفكرة شنو البروجي هذايا. جاتني الفكرة من القراية، خاطر أنا عاملة إتيود أنفيرونمونتال، جاتني الفكرة أنه قريت على النفايات العضوية اللي هي شنية النفايات العضوية، كل حاجة تجي من الماكلة اللي تقعد من الديشي اللي يجيو من الميناجمون متاع الاسباس فيرت كيما متاع الفلاحة واللي جاردان بيبليك واللي جاردان، كلهم عندهم قيمة ونجموا نصنعوا بيهم برشا حاجات عندها قيمة. احنا مالوغوزمون شنو نعملوا في تونس، نهزوهم وندموهم جينيرالمون ولا نحرقوهم، وكي ندموهم ونحرقوهم يلوثوا البيئة، يعملوا امباكت خايب على الشوفمون كليماتيك
0: وعلى التربة
1: على التربة على
0: ولا حتى نضيشوها في البحر نضيشوها
1: على الريح على الكائنات البيوديفيرسيتي. كي قريت عليها ذوما كل القيمة اللي قاعدين نخسروا فيها، قلت علاش لا، تيان فما لماتير بريمير موجودة، علاش ما نعملش بروجي في السنس هذا في الايكونومي سيركولير. اون بليس انا عندي غرام بالبيئه بالخضار اخترت هذا من غرامي ومن قرايتي حاجه.
0: انت عشت في منطقه فلاحيه ولا لا؟ غرام بالخضار هذيك نقولوا مستير، نقولوا اكثر بحر راح
1: بحر
0: بيان كو فما في الجهات الفلاحه مستير فما الفلاحه في كل جهه. عائلتي
1: بابا اللي يرحمه كان فلاح اي ومغرومه، نحب الخضار نحب لي بلونت، نزرع هكا نعمل جو على كنزرع حاجه حتى نعناع ولا حاجه بعد هكا كيرالون الاخضر. هو الناس الكل مش كاننا اللون الاخضر يرتحنا، لون يهدئ مهدئ. حبيت نعمل حاجه في السنس هذا.
0: الحاجه الباهيه الاولانيه انك تعمل في حاجه تحبها،
1: وي
0: تحب اللون الأخضر بطبيعة وتحب البيئة، فأكيد باش تنجح فيها. هذه اون كاليتي كيما كانوا توا يحكيوا كل من هاجر وغفران، قلنا للانتربرونور كيفاش نجم ينجح، يلزم أول حاجة يحب المشروع متاعو وك الاختصاص هذيك. ثانيا أنت ما بعتش برشا على الاختصاص متاعك اللي درسته
1: واخترته باش نقراه،
0: واخترته معناتها مش هكيكا. قداش عنده توا المشروع؟
1: المشروع عنده توا عام وشهرين هكاك اللي بدا
0: باهي. مش وحدك انت في المشروع؟
1: اي عندي كوفونداتريس معايا
0: نفس الاختصاص نتاعك؟
1: لا، هي اختصاص مانجمنت اداره. كنكملوا بعضنا.
0: أي.
1: إيمان، نحب المجلة تهية تحية بالمناسبة هذه.
0: أي. إيمان وإيماني.
1: إيمان وإيماني يا
0: أي. تتفهموا معني. أي حاجة بيا كل واحد والاختصاص متاعه باش تكملوا بعضكم.
1: كملوا بعضنا.
0: أي هذا مهم جدا. شنو أهدافك الأولى اللي رسمتها لنجاح المشروع وهل أن وصلت لها بعد العام؟
1: ليه بش بعد العام بش نصل لها
0: يعني بعض نصل... الأهداف
1: أي بعض الأهداف أي أهدافي أني الأهداف متاعي أنه نوصل النوسيون هذه خطر هو غرام قبل ما يكون صحيح بروجي بش نعمل دخل بش نعيش في النيفو اللي نحب عليه أما هو غرام بش نوصل لغرامي الأكثر عدد ممكن من العباد الأهداف متاعي أني نعاون الناس بش يعرفوا قيمة لي دي شي اللي طايشوا فيهم أنه أنت تشريه بالفلوس بعد تالي تمشي طيشوا برسك 60% من اللي ديشي اللي نطيشوا فيهم احنا كتونس هما دي ديشي اورجانيك تمشي طيشهم وهما ريسورس هذا كنت نجم تعمل بيهم حاجة مفيدة برشا ليك لبلادك
0: فيش قاعدة تثمن فيه النفايات العضوية فيش تجم تستغلهم
1: قاعدين نصنع بيهم في سمات طبيعي كومبوست كومبوست بروسيسوس نتاع كومبوستاج هي الفكره هو لو كومبوست حاجه تصير هو تصير ناتوريلمون معناها خاطر المواد العضويه ما يقعدوش كيما البلاستيك يقعد ملايين السنين باش يتحلوا اسرع شويه وهذيك الخصائص اللي عطاها لهم ربي سبحانه باش يتحلوا في ساعه وخاطر باش يرجعوا للارض رجع للارض اللي تعطيه لك احنا نحاولوا لهم سماد يستعملوه في الجنينه وفي لي بلانت و تري ريش ان فيتامين تري ريش ان ماتير
0: باش ناخذوا نغم ومزال باش نرجع لك بطبيعه اماني قلاوي صاحبه مشروع الاختصاص هو تثمين النفايات العضويه نغم ثم نواصل

0: شيرين على موجة إذاعة الشباب في تيباعاً باش نواصل مع أماني قلاوي. كما قلت هي صاحبة مشروع الاختصاص نتاعو تثمين النفايات العضوية. ومرة أخرى نحب نشكر أماني اللي جاتنا من المنستير تحديداً. أماني الآن شنو الصعوبات اللي لقيتها أنت وانت في الكرياسيون تاع المشروع ولا حتى توا هو أنكور؟
1: صعوبات هما ما نقولكش ما فماش صعوبات، فما برشا صعوبات. أما أكثر صعوبات لقيتها هي أول حاجة كانت تحدي مع روحي، خطر أني بعد ما تخرجت ديريكت اخترت باش نعمل البروجي ما خدمتش. أني أصحابي اللي قراوا معايا كلهم مشاو في سانس، وأنا كنت باش ناخذ الديسيزيون هذيك أني نعمل بروجي شوف ينجح شوف لا، فكرة ما هيش دارجة برشا. هذيك كان أكبر تحدي، كنت ديما في معركة مع روحي الداخل. نحب نتصر، مشيت في حلمتي، مشيت في غرامي، وضحيت برشا حاجات. معناها انك بروجي مش باش يدخل فلوس من اول عام ولا انت تصرف عليه، بالعكس. الحاجه الثانيه
0: العائله شجعوني،
1: عائلتي واقفين معايا يامنوا بيا من اللي انا صغيره، عائلتي ديما يشجعوني في اللي نختار ويقفوا معايا. ولقيت برشا عباد، مشيت لعباد دورت روحي بعباد اللي عندهم نفس التفكير ولا يشبولي في التفكير.
0: اي معناها حبيت تاخد ديزونت بوزيتيف بلوتو كو اللي عبد اللي يقولك سايب عليك وبرا شوف حاجه مسمار في حيط.
1: هكاك عباد عندنا نفس الفيزيون
0: يشبهولي.
1: الحاجه الثانيه هي كانت المشكل في الفينانسمون من الاول. ما كانش عندي مشكل كبير، هو اما الفينانسمون باش تعمل البروجي لازمك برشا فينانسمون ولا باش
0: تمويل.
1: انا دخلت لقيت له حل كوفونداتريس ايمان، وكنت نشارك، شاركت في دي كومبيتيسيون، ربحت دي بري، مع شاركت مع مونستير لاسوسياسيون سيانتيفيك مونستير ليفين كلاب، نقدم لهم تحيه زاد هما يشجعوا الشباب عاونوني وقفوا معانا. شاركت في كومبيتيسيون مع لونيفرسيتي على شان ناسيونال، ربحت دي بري، هافوكم قويت معناها
0: البري اللي هما معناتها بالفلوس البري جوائز ماليه
1: فلوس واكومبانيمون. والتحدي الثالث هو تحدي كبير، خاطر باش تجيب حاجه جديده في بلاد معناها ما كانش يعمروا فيها اللي هي ديشي، العباد تخطر له الزبله، معناها يقولوا حاشيك زبله، معناها انت باش تقول له باش نعمل منها قيمه. اللي فما ديفرون بسيكولوجيك في المجتمع باش تقنع
0: العقليه،
1: صحيح الصعوبه باش تقنع انه باش تقنع لي كليون ولا باش تقنع اي واحد، حتى مش كليون باش يعمل حتى واحد باش يعطي نصائح. صعيب شويه انك باش تبدل لهم، اما مع الوقت كي يسمعوها كي نقولوا الدوام يقب الرخام، كي يسمعوها كي يفهموا شنو الامباكت نتاعها الباهي اللي باش يرجع، الفائده اللي باش ترجع مش كان ليك انت، ليك انت والبلاد كامله والعالم الكل. يعني اللي نشوفوا انه لي شانجمون كليماتيك قاعدين ياثروا على العالم الكل، ماهوش كان على بلاصه معينه تصير فيها تلوث، ولا العالم الكل مربوط تاع سيستم فخني.
0: اي العالم الكل معناتها كونسيرني بهال لو شانجمون كليماتيك والترانسفورماسيون. احنا اولا نشوفها في موجة الحر هذه الكبيره اللي تجتاح العالم الكل وخاصه في اوروبا، معناتها يجب مجابهتها. وكما قلت انت تنجم تكون حتى النفايات العضويه تكون سبب بين الاسباب،
1: ما بين الاسباب
0: اللي ما نجموش اللي مثمنوهاش ونعملوهاش ريسيكلاج كما قلت.
1: هي حاجه معناها ممكن، ماهيش حاجه مستحيله، ما تستحقش تدخل كبير، ما تستحقش تكنولوجيا كبيره، جس انت تفهم البرنسيب وتعرف كيفاش شنو تعمل. هكا هو معناها فما حاجات بساط تشريهم، تتعلم البروسيس الكل وتخدم، ماهوش حاجه علم معناها ولا حاجه من وراء الخيال، حاجه نجمو نعملوها الناس الكل.
0: اي تكون واعي وكهو العقليه نتاعك انك تحب تحافظ على البيئه. اي في وقته هو سوجي داكتواليتي، والحقيقه تقال تثمين النفايات بصفة عامة والغسيكلاج وتحديدا تثمين النفايات العضوية من نجم كان يساهم في كما قلت انت في الايكونومي سيركولير، هذه يعني الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، نجم نقول
1: الاقتصاد الأخضر.
0: أي والاقتصاد الأخضر بصفة عامة. كيفاش قاعدة تعرف بروحك؟
1: انا كيفاش قاعده نعرف بروحي على لي ريزو سوسيو؟ عندنا دي باج، عندنا ان سيت ويب فيه لي زكتيفيتي نتاعنا اللي نعملوهم، والاترافير لي بروجي، ثما دي بروجي يعاونوا لي جون انتربرونور كيما البروجي شي غريناب زاد اللي طريقو اني جيت لهنا، كانت صابرين الكورديناتريس نوجه لها تحيه، زاد هما يعملوا اكومبانيمون لي فام انتربرونور، يعاونوهم باش يعملوا لي اكومبانيمون، فما يجيبوا دي زيكسبير مختصين في الانتربرونيريا، فما دي فورماسيون، فما في الاخر يعاونوهم باش يعني اللي يحبوا يدخلوا انفستيسور ولا يستحقوا ان انفستيسمون يحطوهم ان كونتاكت افيك لي انفستيسور.
0: انت حكيت على الفورماسيون التكوين اماني، هل انه وانت في الباركور نتاعك حسيت روحك محتاجه لتكوين اضافي اضافه للتكوين اللي نتاعك؟
1: ديما الانسان كل مره تلقى حاجه جديده، كيما الانتليجنس ارتيفيسيال توا قاعد تكون فيه، كل مره تسمع حاجه جديده طلعت، حاجه توندونس، حاجه نجم تعاونك، حتى ابار توندونس تعاونك في خدمتك. ديما لي فورماسيون كومبليمونتير.
0: ذكرت حاجه مهمه، الانتليجنس ارتيفيسيال وتثمين النفايات العضويه، معناتها يتكامل وهي ضروره، يلزمك تكون مواكبه للعصر، مواكبه للتغيرات هذه، هكا ولا
1: اي دومين كوسو سوا الفالوريزاسيون دي ديشي، اي دومين يستحق الانتليجنس ارتيفيسيال. انت تنجم هو اسيستون عباره عندك، معناها انت بلاش فلوس، الناس الكل عندها اكسي للانتليجنس ارتيفيسيال، عنده تنجم تستحق تنجم تستعمله باش يعاونك باش يخليك تزيد لا كرياسيون دو لا فالور نتاعك.
0: فينالمون تو في اخر الحصه، شنو نصيحتك للشباب اللي يسمع فينا واللي كان متخوف؟ معناها اللي فهمت وانت في البدايه كنت متخوفه، معناتها فما ريسك كبير.
1: نعم.
0: اي سؤال هو الكلاسيك اللي نسالوه الان، ويلزم فما بروفيل معين لازم يتحلى به صاحب المشروع وخاصة صاحبة المشروع، ولا ما فماش فرق بين مرأة ورجل في الميدان هذي؟ بالعكس ربما المرأة تكون صبورة أكثر، رزينة أكثر.
1: صبورة أكثر. المرأة صبورة أكثر، رزينة أكثر كما قلت،
0: تعرف. أما زيدة عندها الخوفة أكثر، نتساوي المرأة ليه ما تحبش يخو الريسك أكثر من الرجل؟
1: أنا بيرسونيلمون كي نحب حاجة، معناها أول حاجة ننصحها للشباب اللي عنده يحب يعمل بروجي ولا عنده بيت باش يعمل، اعمل الحاجة اللي تخمم فيها، تقعد تستنى في الوقت المناسب، ما عندكش اني بديت بزيرو انفستيسمون، زيرو تبداش تستنى تقول حتى نخدم ونلم فلوس تنعمل بروجي، ابدا انت في البروجي، الفلوس تو تجي، فما دي سيبونسيون، فما دي بري، فما سيبونسيون امباكت، فما تو نعرفوا برشا توسكي انفيرونمون، فما دي الدوله تعاون تشجع من برا، تنجم انت تحب عندك حلمة امشي فيها. اول حاجه ما تستناش، ما تقولش تجي اللحظه المناسبه، اللحظه المناسبه ما هيش باش تجي، معناها ابدا وقت اللي تحب باش تبدا تخمم، ابدا طبعا بس يسمو يجي. ثاني حاجه نقولها للشباب انه لا ديسيبلين حاجه مهمه برشا، الانضباط ما معناها انت ديما كي تحط خطه حاول ماكش تمشي بها، معناها 100%، اما حاول هكا باش تعرف الوجهه نتاعك وين، وديما خلي عندك رؤيه للمستقبل، انت شنو وين تحب توصل، معناها مش هاني نقرا كهو، معناها نقرا وجات اوبورتونيتي تحلت نقيد فيها اي حاجه، انت خلي التوجه نتاعك حسب انت الرؤيه نتاعك وين تحب توصل.
0: فوالا يعطيك الصحه، شكرا ليك من اماني قلاوي، طبعا صاحبه المشروع تثمين النفايات العضويه بالمنستير، نقطه النهايه اللي خذ فرصتك لليوم، اجمل تحيات كل من نزار الورتاني كان في التكنيك، شكرا ليك خليل سولة في الديجيتال، عوض في الورغي من امام الميكروفون، الى اللقاء.

0: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موفا سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 لل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
2: تسمع التونسي،
0: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
1: عدل موجتك وصيف معانا.
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. انطلاق تسجيل بالإرسالية القصيرة للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي وفق بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمكن للمترشحين للتوجيه الجامعي الحصول على كلمات العبور الخاصة بهم حصريا عبر خدمة الإرسالية القصيرة SMS بتوجيه إرسالية قصيرة للرقم 85000 بداية من يوم أمس الأربعاء حصريا من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه أثناء تسجيل ترشح لامتحان البكالوريا لدى وزارة التربية. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد اليوم أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سجلت خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري ارتفاعا بحوالي 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وخلال استضافته على موجات الإذاعة الوطنية على هامش احتضان تونس لمنتدى تونس للاستثمار، أضاف الوزير أن الحكومة تستهدف بلوغ 4000 مليون دينار من الاستثمارات الأجنبية خلال 2026. المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يعلن فتح مناظرات خارجية لانتداب 5 من الأعوان والإطارات للعمل بالإدارة المركزية بتونس، وذلك في إطار تدعيم موارده البشرية. من أخبار العالم، وزيرة التربية والتعليم العالي اللبنانية تعلن اليوم أن مجلس الوزراء ألغى الامتحانات الرسمية لشهادتي الثانوية العامة والبكالوريا الفنية لسنة 2025-2026. وأضافت أن المجلس الوزراء اتخذ قرارا يقضي بإعفاء تلاميذ شهادة الثانوية العامة والبكالوريا الفنية من خوض الامتحانات الرسمية لعام الدراسي 2025-2026، والتوجه بدلا من ذلك نحو اعتماد العلامات المدرسية لمنح إفادة النجاح. وكشفت الوزيرة أن الجهات الأمنية والعسكرية بلغت المعنيين بعدم قدرتها في ظل الظروف الحالية على توفير الضمانات الأمنية اللازمة لتأمين إجراء الامتحانات بطريقة آمنة ومتكافئة لجميع الطلاب في مختلف المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
0: عدل موجتك،
4: تسمع صوتك.
0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
6: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
6: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
6: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
6: شعل الحماس وعيش الإحساس. وعيش
1: الإحساس، عشويتكم علينا في تبع الموجة،
6: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
2: وباش تبعث السلام
6: تجيكم ديديكاس من 8 للتسعة ونص.
1: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية.
2: ونعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
6: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
6: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
2: تسمع التونسي،
6: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
1: عدل موجتك وصيف معانا.
6: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: تونس اليوم.
7: أكتواليتي موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
1: تونس وأخبارها
8: من الاثنين للخميس،
1: من 11:30 الماضي ساعة.
5: تونس اليوم.
7: تونس اليوم.
9: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من تونس اليوم. تحيه لكم الناس الكل من ما كنتوا كالعاده حاضرين معكم من توا ل 11:36 دقيقه، مكملين معكم اللقاء حتى الماضي ساعه. اليوم في تونس اليوم باش تكتشفوا معنا الشبكه الصيفيه لاذاعه الشباب، شنو البرامج اللي باش تكون حاضره وموجوده الجديد اللي في الشبكه هذه. الكل اكيد باكثر تفاصيل من بعد شويه مع سميح الفرجاني وعربي الباطيني، دونك اقعدوا معنا هكذا كان تحبوا تعرفوا اش فما في الشبكه الصيفية جديدة. سينوز ده كيف كيف بقية الأخبار والمتابعات أكيد تبعا على امتداد الحصة مع فريق كامل حاضر معاكم لليوم، خليل، نزار، أحمد بدران العرفاوي، معز، فيصل، ويسال وسيلة حبيب. مرحبا، صباح الخير.
10: صباح الخير، تحية ويسال والفريق العامل وأحباء إذاعة الشباب اللي يتابعوا فينا في كل مكان، سواء في البيوت ولا في مقرات العمل ولا عبر الهاتف متاحمة
9: ولا في الكهرباء
10: ولا في السيارة. تحية لتواصلهم معنا. البارحة 24 جوان، ذكر 70 لانبعاث الجيش الوطني.
9: الجيش الوطني،
10: كل جيش الوطني رأي كلمة كبيرة ياسر. الجيش الوطني يعني وقع بعثه 56، لكن قام بعارك كبيرة ياسر، معركة رمادة 25 1958 لاستكمال السيادة الوطنية، وبعدها معركة في 19 جويلية 1961 معركة الجلاء، ولكن الجلاء بطبيعة أمضاء الوثيقة وقع سنة 1963. مساهماته العديدة سواء في حرب 73، في معركة العبور مع في الجبهة المصرية مع الحمد بن قردين، وخاصة في العشرية الفارطة معركته مع الإرهاب والتهريب. ونعرفوا هذو الناس ليلا نهارا يحميوا فينا على المستوى برا وبحرا وجوا،
9: حماة الوطن.
10: حماة الوطن يعني، وكل المعارك يعني ثم، خاصة مثلا على المستوى التنمية، ديوان دينوير جي معتوق اللي تخلق بعثة 1988، في سنة 2025 ولا ريجيم، معناها ديوان ريجيم معتوق لتنمية الصحراء والجنوب. لذا أنه مساهمته معناها تحية لرجال الجيش، هنا هما يعني هما درع للوطن وللشباب نتاعنا. راهو الناس يلزم يخدموا الخدمه العسكريه، راهو هذا جيش احتياط، الناس يعديوا العام نتاعهم جيش احتياط. نحييهم وان شاء الله كل عام وهما حيين بخير، الاعضاء الجيش الوطني
9: ان شاء الله. تحيه كبيره لهم كما قلنا، حمايه الوطن. سينا احنا كالعاده مكملين معاكم اكيد كما قلنا، بعد شويه استنينا باش تاخذوا فكره على شبكه الصيفيه لاذاعه الشباب. نبداو مع الموسيقى، بهي سلطان، بكلم نفسي.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: رجعنا لكم من جديد في تونس اليوم، تحية لكم الناس كل 11:45 دقيقة، مكملين معكم اللقاء حتى الماضي ساعة. وكما قلنا في أول الحصة باش نحكيو على الشبكة الصيفية الجديدة على موجه إذاعة الشباب، أكثر تفاصيل باش تكون مع سميح الفرجاني وعربي البطيني. اليوم ضيوف معنا حاضرين كاسكيت الضيوف والإدارة. سميح مرحبا.
5: يعيشك وصال، شكرا لك على تلبية الدعوة.
6: شكرا لك على الدعوه. لطيفه
5: هذه، ليه على الدعوه مش على انا اللي بيت الدعوه.
4: اي شكرا لك
5: على الدعوه. بالعمل ما نعرفش نقول
4: الميكرو سامح تقرب من الميكرو
5: هكا واضح صوت
6: ضيف بالضبط
5: خمسة على خمسة.
6: هكا في دور ضيف
5: فوالا نخدم نعمل دوري بكدي
7: مش نفرحوا بهم عاد.
4: اي بتبيع عليهم
7: رحبوا بهم
4: رحبوا بهم ترحاب كبير على خاطر هما اللي باش يعطيونا الشبكه الصيفيه. واكيد برشا المستمعين نتاعنا ينتظروا الشبكه الصيفيه شنو اللي
7: يعطيونا توقيت به البرامج نتاعنا قبل كل شيء.
4: لا صافا مني قليل انا ما فيش تغيير كبير برشا
7: عيوننا احنا قبل كل شيء.
4: ارفالا عربي مرحبا.
6: اهلا وسهلا،
4: تحيه ليك.
6: عايشك في العشيه في تونس.
4: لا اليوم ضيف، اليوم الضيف فقط لا غير. دونك بما انك الضيف ما احنا غالون يلزمك تكون عارف غالون. دونك لي فام دابا قبل. سميح مرحبا من جديد. دونك شبكه جديده،
5: أنا فرحانة اللي موجودة معاكم من جديد. إن شاء الله ديما حيين بخير، إن شاء الله كل عام في تجدد ونقدموا في الجديد وبنجاح إن شاء الله. إحنا اليوم فرحانين بتقديم شبكة صيفية جديدة على موجات إذاعة الشباب. بطبيعة الحال تعرفوا لي في المدة الأخيرة ربحنا الموجة متاعنا القديمة 88.6، فرحنا بها بالكدي. زيد يدعم المكسب هذا مكسب آخر جديد، إحنا زيدة فرحانين به برشا. ومن نجم كان إحنا نعرفوا قيمة الحاجة الجديدة اللي تنضاف لنا وقت اللي تكون تخص ماتريال جديد، وقت اللي تكون تخص استوديو بهذا الحجم وبهذا الجمال وبهذه التقنية الصوتية المميزة اللي هي تقنية صوت ليبي. دونك فرحانين بها برشا. استوديو جديد مجهز بأحدث التقنيات الرقمية، استوديو نجيب الخطاب وصالح جغام، وذي حاجة أخرى مميزة كذلك. وزيدا ما نجم نحسوا بها كان احنا أولاد الإذاعة التونسية، وقت اللي تعرف اللي أنت تتكرم من هاريخر حتى بعد عمر طويل يقعد ذكرك، معناتها نقعدوا نفكروهم ونكرموهم بطريقتنا الخاصة. دونك هذوما مكاسب الحقيقة فرحانين بها برشا. ولا فما نكهة أخرى للعمل ونستقبلوا شبكة صافية جديدة تويكا. كيما نقولوا وليد، كيما واحد تشري له كل الادوات المدرسيه الجديده يبدا
4: فرحان بها.
5: احنا هكاك
6: مكتوب معناتها
5: فرحانين يا خويا، فرحانين بالاستوديو نتاعنا، فرحانين بالاجواء نتاعنا. وان شاء الله البرامج اللي باش نقترحوها على الساده المتابعين تكون في مستوى الفرحه هذا، وتترجم ارادتنا ان دائما نكونوا قراب من الشباب التونسي، قراب من انتظاراته، من اختياراته، من تطلعاته، مع المحافظه على الخيارات الثابته اللي هي القرب من فئة الشباب بصفة خاصة. لكن احنا نحب نكونوا قراب من الناس الكل، وهذه حاجة نعملوا عليها ونحبوها ونفتخروا بها، من الشمال للجنوب. كذلك الحيادية في نقل الخبر والموضوعية، ذوما الخيارات الثابتة اللي شبكة ورا شبكة نحاولوا دائما نحافظوا عليها. إذاعة الشباب بالنسبة للمغرومين بالأرقام، عربي خلي لك الأرقام بالنسبة ولا
6: لا لا الأرقام مثال
5: شخوضهم عنده الشبكة
4: بالكتاب الأبيض
5: للمغرومين
6: خدمتهم أنا مقرام
5: المغرومين بالأرقام، وهي مهمة برشا الأرقام. وقت نقولوا نسبة بث مباشر 91.24%، 7500 دقيقة بث حوالي 125 ساعة، يعني نسبة مميزة. كذلك باش نحكيو على نسبة التجديد، ديما حاضرة إذاعة الشباب ببرامج جديدة على أهمية المحاضرة والمحافظة على البرامج المتواصلة. هذه حاجة مهمة جدا أنك تحافظ على علاقتك مع المتابعين اللي عنده برامج يحب يقعد ديما يسمح على موجات إذاعة الشباب. نقولوا له اتهنى ماكش باش تبدل الموجة نتاعك، باش تقعد ديما تحافظ على الموجة إذاعة الشباب، الموجة اللي انت تحبها. لكن بصفه خاصه خصوصيه طبعا الشبكه البرامجيه الصيفيه انها باش تتحول حسب الخصوصيات نتاع الصيف نتاع الموسم،
4: حاجه خفيفه
5: الترفيه الموسيقى بطبيعة الحال، الترفيه والسياحة، الموسيقى، وما ننساوش العنصر المهم جدا اللي وهو الخدمات. الخدمات اللي بطبيعة الحال ديما هو الهدف الأول، حتى مع هاك المكاسب اللي كنت نحكي لك عليها، هدفنا ديما أن نكون قراب باش نخدموا أكثر المستمع، باش نخدموا أكثر المواطن. أربعة برامج جديدة لمستمعي إذاعة شباب، وهي برامج إن شاء الله باش تكون برامج مميزة فيها النكهة الصيفية، فيها الخدمات، فيها برشا أجواء إن شاء الله تعجب الجميع. أول واحد هو برنامج صيف معنا من 10 لنص النهار، وأنا باش نعطيكم لمحة أولى بعد نرجعوا بالتفاصيل مع المحافظة دائما على نظام الكولوار، نظام الأروقة، ديما نحافظوا عليها الأروقة. نعود نذكر ديما، أنا كل مرة نقولها ديتاي هذي خاطر مهمة، خاطر الناس اللي يسمعوا فينا يقولوا شو معناتها كولوار، كولوار يعني نحافظوا من الاثنين حتى النهار الخميس نفس البرنامج في نفس التوقيت. الويكاند عندنا برامج خاصة مع المحافظة على نظام الأروقة، فما برامج جديدة باش يرتاح شوية برنامج خذ فرصتك باش ياخذ
0: بوز نفس
5: بوز نفس
6: باش ياخذ فرصتك
5: نسبيا نسبيا هو باش يرتاح، اما خاطر باش يكون موجود في شكل اخر في شكل فقره، خاطر ما نجموش نستغناو على تثمين مجهودات الشباب عبر تقديم قصص النجاحات نتاعهم، ما نجموش نستغناو على هذا، يلزمهم يكونوا حاضرين معنا في برنامج صيف معنا اللي هو من المنوعه ترفيهيه خدماتيه من 10 لنص النهار تلقاوها موجوده من نهار الاثنين حتى لنهار الخميس مع نفس الفريق اللي كان موجود في برنامج خذ فرصتك، هو باش تلقاوه في برنامج صيف معنا. بعد البرنامج الثاني المميز اللي ان شاء الله شكون عنده طابع تجديدي سنة في دخول جديد في شبكة إذاعة شباب.

0: وللموضة
1: ثوب الموضة
2: باش تلي هي كوثر بالموضة وتعطينا اخر صيحات الموضة نعرفوا قداش الشباب
0: لازمنا نتبعوا ترندينغ نوليو حتى احنا
2: بالموضة ويحب الموضة. اذا اخر صيحات الموضة باش تلقاوها مع زميلتنا كوثر البديوي بوتي استيل مع كوثر كل نهار سبت من الاربعة حتى للستة متاع العشية.
0: اوكي
2: كوثر باش تقدم لكم مش باش تفلت حتى حاجة معناها
0: جديدة موجودة
2: الكل لما تصيف البرنامج ذي حقيقة يلزمني نعمل معاه وقفة مميزة. علاش البرنامج هذي؟ على خاطر برنامج أولا مش يقع تقديمه في إطار بث موحد مع الإذاعة الوطنية هذه النقطة الأولانية الخصوصية الأولانية، ثم باش يتم من خلاله مزيد التعريف بمخزون الثقافي والحضاري التونسي ودعوة الشباب لاكتشاف تونس. تو كنت تسمع تقول شنو اكتشاف تونس ما نعرفوهاش فيما نعرفوهاش برشا تريكن برشا بلايز برشا وجهات جميلة ومميزة نحبوا الشباب يكتشفها وبش يلقى فيها برشا أنشطة شبابية ينجم يمارسها في بلاصة مزيانة وبلاصة جميلة هو في بلاده من غير ما يستحق يمشي عن فواياج ولا إمكانيات كبيرة، معناها حتى بإمكانيات قليلة تنجم في بلادك تستمتع وتتعرف على برشا حاجات جديدة برشا وجهات جديدة. معناتها اكتشاف تونس من خلال صور إذاعية على طريقتنا الخاصة في لمة صيف. قلت إذن هي تجربة استثنائية جديدة معناتها على موجات إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية في بث موحد، وهكا تقريبا نكون قدمنا الجديد من خلالها الأربع برامج هذية نسبة مميزة من التجديد مع المحافظة على عدد كبير من البرامج اللي باش تتواصل برفقة مستمعينا الكرام ومتابعينا سواء كان على اللافام بطريقة الكلاسيكية العادية وإلا على اللايف ستريمينج. ونعرفوا لي شباب مدى تعلقوا بمواقع التواصل الاجتماعي، ذيك علاش نحرصوا بصفة خاصة مع الاستوديو الجديد مع التقنيات الجديدة الأمور الكل أنه يلقى كل اللي يحب عليه على المواقع متاعنا موجود مع فريق كامل إن شاء الله باش يكون معناتها نحرصوا أنه ديجيتال يكون يقدم
0: يقدموا الصورة كما يجب
2: الشبكة اللي خاصة البرامج اللي نحبوها تكون موجودة. نخلي توا عربي يبدأ الأجواء متاعه في الشبكة ونبدأ معاه يسمعنا البعض من أجواء الشبكة الصيفية.
0: معلش نبدأ
1: أكيد خلينا قبل ما نبدأ نحكي ونسمع بعض البعض من الزانديكاتيف خلينا نبدأ ونساعة بحاجة قديمة جديدة
0: دي مجديدة.
1: أنت موجودة فيها
0: أنا موجود فيها.
1: كريم موجود فيها
0: نفس الجروب
1: أيوة والإكيب زادة ثم عنا تتقدر عنا إحنا زملاء في الحافلة
0: أبي أصير بلاش بيهم ما يجبش ينجح البرنامج
1: لطيفة معناتها بتبيع والسيرفيس الإداري كل لأنه البرنامج هذا فيه
2: لما بالحق
1: معناتها فيه الناس كل تخدم بتبيع حب تحيز ده الهند العسكري في تونس اليوم تونجيو في تونس اليوم ونحييوها معناتها بيان سور هي خطر عندها لا هي في برشا اجتماعات وبرشا حاجات ما حابين تكون هي موجودة لأنه بصمتها كبيرة في الشبكة هذية وحرصها كبير على التجديد حتى من خلال الحاجات اللي باش نحكيو عليهم احنا باش نحكيو على حاجات هي قديمة ومتواصلة
0: ومتجددة
1: في نفس الوقت. خلينا ناخذ فكرة في الانديكاتيف ومن بعد
0: نبداو مع الانديكاتيف الاولاني سامر كويز الحل
1: ونزيدو نسمعو مع ستيلي بوتي اللي حكيت
0: عليها سميح فوالا ومن بعد نرجعو نحكيو باكثر تفاصيل على الشبكة الصيفية اللي موجودة في الشباب.
2: هو يعمل برومو البرنامج وانا نعمل برومو البرنامج
0: كل واحد يعمل برومو البرنامج
1: حكيت لك صيف معنا هو الاول مازال هو جاي
2: تريد كيفاش انا نقدم الناس قبلي انا نسيت الواحد
0: لا نعديهم نعديهم نحاول نعديو لي زانديكاتيف
3: شي من التواضع
0: اي شفتوا بياسي اي
3: واش اي نقدم غير ولا برنامج
0: نسمع سامر كفيز ستيلي بوتي صيف معنا هذوما لي زانديكاتيف اللي باش تلقاوهم بطبيعه الحصص اللي باش تلقاوهم موجوده ولا البعض منهم اللي باش يكون حاضر في الشبكه الصيفيه لاذاعه الشباب صيف 2026.
4: Summer Quiz. Summer Quiz. Summer Quiz.
5: من الاثنين للخميس.
4: مع عربي ويصال وكريم.
5: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
4: الكل مضمونين.
5: Summer Quiz.
4: من ماضي ساعتين للأربعة عاد الموشتك اربح
6: ستيل اي بوتي ستيل اي بوتي، ستيل اي بوتي سحر أناقة ولا

0: إطلالات النجوم ونصايح الدول. ستيل إي بوتي. ستيل إي بوتي. كون مزيانة كل يوم. كون مزيانة كل يوم. ستيل إي بوتي.
1: جوكم
2: تصييفكم وتبحيركم
1: بي دون لو بحثنا.
3: صيف معنا.
4: ولا رجعنا لكم من جديد. تحية لكم الناس الكل. كمان بعض حكينا على بعض البرامج الجديدة اللي باش تكون موجودة في الشبكة الصيفية لإذاعة الشباب. توا باش نمشي ونحاولوا بلي كولوار
5: بل ما نكمل شوية نحكي لكم. أنت توا من حلل الزانديكاتيف زادي زلنا تحية كبيرة لمصلحة الإكسي وايضا ما بين انيس بلالونة وما بين الفنان محسن الماطري زاد الاغاني اللي قاعدين نسمعوا فيهم. احنا كنا حكينا عليهم الجمعه اللي تعدات وجاوا وحضروا معنا بسيرش نعاودوا نحكيوا عليهم خاطر تو انت قاعده تسمع في جو البحر تسمع في جو كذا مع الغنايه مع السلسة مع الروك مع الايقاعات نتاع الصيف الكل. نحاولوا من خلال لي زوند تاع الاف ام ولا الستريمينغ عبر الابليكاسيون او عبر السيت ويب او غيره نوصلوا
4: الأجواء
5: الموجات الصيفية هذية. باه خليك تسألني أنت قلت ويصل تحب تحكي حاجة معينة
4: كنت عم بمزية معناها الحصة حستي والبرنامج
5: تفضل أي تفضل أي
4: لقيت روحي نزيل حبيبة هو قاعد تحب أنت تاخذ الترشيد
5: من قبيلة قاعدة ويصالك عاقلة مع سميح بتكلم أمانة مستنسة بيا خاطر في العشوية
4: سميح منظمة مريقلة عارفة روحها أنت منفلت نبدأ سميح كانت حكيت على البرامج الجديدة برامج أكيد كما قلت أنت باش تتعاود في الشبكة هذية لكن بنفس جديد. نبدأ مع الكولوار ونبدأ مع الكولوار الأولاني اللي هو كولوار الماتينال.
5: الماتينال من خلال الروبريك والفقرات اللي موجودة فيها الماتينال هي من أهم بطبيعة نعرفوا نحن الكولوار في الإذاعية بصفة عامة دونك ثم تنافس كبير ما بين الإذاعات فأي إذاعة تميزي تحط حاجات مهمة برشا ثم اهتمامات جديدة صيفية باش تكون موجودة في الماتينال ثم من بين لي روبريك بتاع الماتينال دي روبريك جدد باش يكونوا خاصين بالصيف سواء لمواكبة المهرجانات سواء لمواكبة أيضا حالة الشطوط والناس تبدأ خارجة تكون في كل يوم هم ينجم يكونوا خارجين ماشيين للبحرات والشطوط
4: بينا نعرفوا البحر هي جريكة حنيون البحر
5: المواكبات هذه باش تنجم تكون موجودة ستيل صيفي ثم على مستوى الموسيقى احنا ديما نوعية الهوية الموسيقية متاع إذاعة شباب معروفة أنها حاجات تكون شبابية وفي أكيد. نفس الوقت نكونوا ملمين بأنوان وأنماط موسيقية مختلفة من
4: في الموسيقى
5: في الموسيقى على مستوى الفريق تقريبا نفس الفريق اللي أمن الماتينال في وسط العام وقع تطويعه بالزميل الجديد
6: دخول جديد
5: دخول جديد مع التعزيز يكون نهار الجمعة حسين الطاهري
4: مرحبا
5: حسين بتبيع الجو الهبيل بتاع العلوم الكريزي سي ساينس نجم يهزوا شوية للماتينا دونك هذه على مستوى الفريق اللي موجود دونك هذه من ضمن البرامج اللي باش نحسوا التجديد فيها هو من خلال الفقرات اللي مش تكون موجودة
4: والانديكاتيف الجديد
5: وهي تقريبا بن على اي جدد بيان سور توا من بعد شوفوا نزار عندهم اللي
4: موجود موجود
5: عنده كل شيء موجود هذايا على مستوى الماتينال
4: خلينا نسمعوا مال الانديكاتيف نتاع الماتينال اللي باش يكون حاضر معاكم كالعاده من الاثنين للحد.
7: صباح الخير الطاقه والانطلاق صباح النور والاشراق تابعونا في الماتينال صبحيه سيف سبيسيال نبداو نهارنا على العال.
8: عد الموشتك تسمع صوتك
9: عد الموشتك تسمع صوتك
4: فوالا دونك هذايا
5: الماتينال نرقص على الفون ولا سيد
4: هذايا فيما يخص الماتينال
5: هذايا سيت واحده من لي ترانزيسيون
4: اللي باش تكون
5: 17 18 ترانزيسيون
4: ما شاء الله
5: في
4: معناتها نتصور كميه العمل والخدمه اللي كانت عندي
5: على مستوى الاكس اي هذاك اش قلت لك بالنسبه لمحسن نوتر بارونتيز نعملوا له بروموسيون زاد غدو عنده اغنيه جديده باش تخرج عامله تيزين موجوده اكيد نتعدى وصيف معنا حكيت عليه سميح
6: من 10 نص نهار كل يوم من الاثنين حتى النهار الخميس نفس الفريق يعني حميدة زغدودي نهار الاثنين سامح كي العادة نهار ثلاثة سوهي نهار الاربعة ونهار الخميس عوض في الورغي
4: هذا صيف معا
5: تونس اليوم بتبيع
6: الحبيب مريقلين تونس اليوم كيلاد
4: بدل يزولي شوية التوقيت
5: شوية التوقيت
6: أما يقعد يحافظ ديما على وقت مميز توقيت مميز من نص النهار حتى ماضي ساعة ونص معناتها توقيت معناتها بين أفضل المواعيد اللي نجموا يسمعوا فيها أهم الأخبار الوطنية والعالمية اللي عندها علاقة تونس.
4: وبش يكون زاد
5: الفريق تقريبا هو نفسه
4: اي ولكن فما شويه اضافات انه في كل حصه تقريبا بش يكون فما بش نخصوا نص ساعه كل مره الملف معين مره الملف الطلابي مره الملف الشبابي مره
6: ويسال في بعض المواضيع الحارقه اللي نجم نقولوا
1: هي ما هو الاضافه انه
5: نبردوها شويه حارقه وصيف
1: قاعد الشباب
6: متمشيا مع الاجواء الصيفيه
1: قاعد الشباب فيها صوت الشباب لذا انه اضافه يعني لمسه حواريه يعني في بعض المواضيع
6: مطلوبة اللي مطلوبة النقاط
1: يعني مش يقع إدراجها للاقتراب أكثر لمشاغل الشباب
5: شو بعد بتبيع للسمر كويز
4: سمر كويز
5: موعد نحاولوا يترسخ في إذاعة شباب على مستوى منذ سنوات هو الموعد هذاك موعد ترفيهي دخلت عليه توا الجوائز من عملاول
4: ما نجيوش يدينا فارغة
5: ما نجيوش يدينا فارغة أثناء معبية أكثر من عملاول جوائز باش نكتشفوا إن شاء الله انطلاقا من نهار الاثنين ليكيب
4: اكم انتهى من تو بدا وطلب
5: ليكيب ان شاء الله باش يكونوا فيها ويصل زواوي وعربي باتيني اثنين وثلاث الاربعاء والخميس باش يخليو كريم وحده
4: خلي وحده هذا كان يزبو وحده
5: هذا ليكيب معناتها ويصل زواوي عربي باتيني وكريم الزغبي باش يكونوا موجودين في الكويز حضرنا نحن ثم شويه تبديل على عمناول راه باش يكون من خلال المسابقات وفما اهم تبديل انه اكثر كادوات من عمناول
6: اصعب الاسئله زعما ويصال ولا
4: هو راه يا انا نحاول هو يعرفني عربي ديما يقول لهم مسكين اللي يختاروا ويصال خاطر مثلا نقول لهم اختاروا عربي ولا ويصال يقول لهم دبر روزكم
5: وديما يختاروا ويصال وديما اسئلتها صعبه
6: شو في كلمه نقول لهم مع اذاعه شباب ديما ربحي
4: احنا حتى كان يبدا هو مش صعيب سؤال ما ساعات احنا بدنا نكتشفوا انا كي نعملوا الاسئله ونبداو نعملوا في الروشيف احنا بدنا نكتشفوا حاجات اما ديما نعاونوا ديما فما اكل العينه هذيك
5: ونحاول فما حاجه مهمه انا واحد من الناس هو راي شخصي وديما نحكي فيه مع ويصال قال انا ما نمنش بك البرامج اللي تعطي اسئله معناتها ما فيهاش احترام لذكاء المستمع الشخصي تبدا سؤال بديهي
6: وراي فرصه لدعم التثقيف بالتسجيل معناها
5: نجموا نعاونوا في وسط السؤال هذاك بتسهيل بريحه كل اما تعطي سؤال
6: معناتها
5: شنو هو لقب ويصال الزواوي مثلا
6: شو كلنا عربي ويصال نبداو في الثنيه وقت اللي نتبعوا في نوعيه الاسئله هذه بالعكس نبداو نتسابقوا كل واحد يحب يطلع يعطي الاجابه الصحيحه وساعات يتصدم يلقى اجابته
5: غلط
6: فرصه واحد باش يتعلم حاجه
5: مجرد المشاركه في البرنامج دخل في انك تربح
6: دونك ما نحبوش اسئله مستواها ماهوش
5: ينجم يكون الرابح يربح واللي شارك وما ربحش ولا ما شاركش كل عنده حظ انه يربح معنا ان شاء الله معناتها
4: دونك برشا جاو يستنى فيهم برشا كادوات يستنوا فيكم في السامر كويز
5: عاوتي محمد بوزيدي متوا وقعدنا باوراقكم تاع السامر ماذا بيا يبدا توا السامر كويز
4: محمد يجي محمد تفضل بحذينا تفضل بحذينا
6: اسمع خاطر مليان مكتوب مليان هذاك علاش
4: هذاك علاش حتى انا عيطت له مش ما مشي هكايا ما ناخذ من عنده شويه معلومات على الجوائز فماشي جائزه باهيه تستحق فماشي جائزه هما جوائز الكل باش يكونوا كيما قال عربي باش يكونوا موجودين برشا جوائز معناتها حتى اللي ما ربحش راهو باش يربحوا بالحق تحيه ليه كبيره خاطر نسمعوا محمد يبدا يحكي يقول ساعات نبدا نحكي انا وعربي نكلمه على خدمه الحاجه ويقول له عربي هاني زدتك الحاجه الفلانيه محمد مرحبا بك محمد بوزيدي تحيه كبيره ليك
5: شيء اللي دبشي خارج هو شدني في الباب اسمع راهو عندك كذا وكذا اجي
4: وانا
5: قاعدين نشوفه منعش كل يوم قال انا يا محمد خرب
4: محمد ربما المستمعين ما يعرفوش الكواليس معناتها يسمعوا بالجوائز ويشوفوا برشا جوائز وخاصة كما قلنا سنابش تكون معناتها أكثر الجوائز لكن إذا ما يعرفوش راهو الخدمة الكبيرة اللي وراها
6: على امتداد
4: أشهر تقرب الميكرو
10: حقيقة تحية لكل السادة المستمعين تحية لكم حقيقة الناس كل مساهمة في إنجاح كل البرامج خاصة برامج الجوائز إكيب كامل تخدم في الإدارة وحتى زملاء المناشطين الكل يعطيهم الصحة السنين إن شاء الله بصفة خاصة فما برشا جوائز متنوعة فما دي بون داشا فما تذاكر للألعاب فما
4: قرب الميكرو عارف
10: يعني دي ويكاند في وتلة فما برشا جوائز منوعة تقريبا فما جوائز قيمتها في الشهرين تم على الأقل ما بين 35-40 ألف دينار
5: القيمه الاجماليه الاجماليه
6: للجوائز.
5: اما في النهار تنجم تلقى جوائز قيمتها 300 دينار و350 دينار وحتى اكثر من ناحيه القيمه نتاع الجوائز هذه. اما ما عندها حتى انا اذا كان باش قلنا اليوم كل توا
4: لا احنا فقط مش احنا لا احنا فقط كل شيء بالحق خدمه كما قلنا خدمه كبيره برشا باش انك تجيب مجموعه
6: خلي عنصر المفاجأة.
4: فموصل تحيه ليك محمد يعطيك الصحه مشكور جدا. دونك كما قلنا خدمه كبيره برشا الحقيقه على انه نوفر لكم الجوائز اللي تكون حاضره برشا جوائز اكيد باش تكتشفوها معنا تباعا في البرنامج. وهذيك علاش راهو انه باش تكون عندكم معناها الجوائز حاجه ماهيش سهله ويلزمها برشا خدمه. فوالا
5: وثم جوائز ضروري نجمو نبداو احنا الحصه بجوائز وتخلط جوائز اخرى
4: تتغير تتبدل اكيد
5: في مزير شهرين كاملين. ان شاء الله ان شاء الله على كل حال هو عملوا السمر كويز نجح كانت فيه بعض الحاجات اللي ان شاء الله السنه نحاولوا نتفاداوها خاطر برنامج مهم برشا عليه برشا اقبال من عند المجتمع
6: وهي فرصه عربي باش نشكروا المستشهرين اللي معانا اللي يعطيوا ديما ثقتهم في اذاعه الشباب اسماء كبيره ويحبوا اذاعه الشباب ويحبوا يدعموا اذاعه الشباب ومستمعي اذاعه الشباب. دونك تحيه لهم
4: باش كل من مساعتين للاربعه
5: يعني
4: كان مروح في الثنيه من الخدمه هاكا تطلبنا واستغل الفرصه
5: توقف الكهرباء على اليمين
4: يعني توقف على اليمين
6: ثقافه ترفيه وربح
4: فوالا ثقافه ترفيه وربح والناس بتبيع لي في الكهرباء فين ما كنتوا تنجموا تكلمونا وتلعبوا وتربحوا معنا كما قلنا برشا جوائز ان شاء الله تستنى فيكم
5: في الكولوار اللي من بعد سمر كويز. ثم برامج فيها الجديد كما هاشتاج تونسي مع هند السعيد اللي حكيت عليه سامح قبيله شويه واللي
6: يعلن هاشتاج نهار ثلاثه يجي
5: نهار ثلاثه
6: من الاربعاء حتى الخمسه نتاع العشاء يكون نهار ثلاثه ونهار الاثنين عربي
5: نهار الاثنين برنامج عائد تمام عن تابي هو بروتوكول القايله شيما تسيبس بعد عملنا لك شيما تسخن القايله وتجي لهنا باش
6: تجي
5: مش راح تقول لك برد العالق
6: ما تخليكمش تقيلوا
5: ما تجي لها تعرف
6: كل واحد تقول لكم هاي شيما
5: بنشاطها
6: شيما عربي كنت تسمع تقول لكم
5: اسمع كلها
6: ارقد وغمض عينيك حتى النوم يجيك يظهر لك لا مش هذا اللي يستنى فيك معانا في القايله لازم تحل عينيك وذنيك وتتبع البروتوكول اللي يحكي عليك واحنا صغار وصال تفكر ما يحبوهاش القايله
4: حتى
6: حتى اللي زادوا لي جون خاطر يفوق مؤخر شويه دونك ما يحبوا يرقدوش في القايله دونك تعدلوا موجزكم على اذاعه الشباب تلقاو بروتوكول القايله واكتشفوا
4: واحنا حتى مش يرقدونا يخوفونا كانوا قال وسلم القلوب تو يضلي ما عادش ينفع معاه
5: ما ريم نعملوا حتى عملوا تسال عليهم في سامر كويز في موسناك ظاهرين ياسر قعدوا
4: ما كنا ما كناش نقايلوا كاو دوك يخوفونا
5: لا انا كنت نقايل
6: ليه ما نحبوهاش ريحه على ما عارف
1: كما الشباب تو ما يقيلش قالت سامح نون ستوب حتى الصباح
4: ويقوموا قال لي وقت وشيخات وما يقايلوش
6: دونك الناس اللي ما يحبوش القايله يعدلوا موجاتهم على بروتوكول القايله وناكد لهم اللي باش يكون القايله مش حتقدر تغمض عينيك بطبيعتك
4: باه هذا بروتوكول القايله دونك نهار الاثنين نهار الثلاث هاشتاج مع هند نهار الاربعاء
5: كريشندو واسمه على جسمه برنامج عائد
4: ايضا
5: الاسم نتاعو مع جيهان التركي الاسم حاجه موسيقيه بيان سور نعرف هو جيهان يعني من الجيل اللي يخدم نوعيات الموسيقية اللي يسمعها الميلومان الإنسان اللي يسمع الموسيقى ككل دونك في كريشندو باش تلقاو ثم تركيز على نمط موسيقي على فنان معين خاصة الموسيقى العالمية اللي من قبل إذاعة الشباب كانت متميزة فيها في برامج كيما موسيقى بلا حدود وكيما غيره دونك كريشندو باش يكون فك الأجواء هذيك الكريزي ساينس كما قلت لك مع حسين الجنون نتاع العلوم الذكاء الاصطناعي وكل ما يمكن ان يهم الشباب ويهم الناس كل توا في العلوم بالطبيعة يكون موجود في الموعد الاسبوعي نتاع كريزي ساينس اللي حسين توا منذ اشهر ديما يركز على الكفاءات والناس الناجحين التوانسه خاصه منهم سواء في تونس او في الخارج واللي ما تسلطش عليهم برشا الاضواء رغم قيمه العمل العلمي اللي يقوموا به والبحوث العلميه او قيمه لي بوست اللي هما موجودين فيهم في
6: واللي ديما عاده ويصالي يلوموا الناس يقولوا يركزوا معناتها في الاعلام يركزوا على مثلا الفنانين والمشهورين والكورجيه لوك هذوما الكفاءات الشبابيه ما يركز عليهم حتى حد. مش صحيح.
4: مش صحيح.
6: احنا في ذات شباب بالعكس بالعكس تماما نركزوا على الشباب هذوما وين ما كانوا موجودين وشنو كانت الاختصاصات نتاعهم. واحسن دليل على ذلك البرنامج هذايا وحتى في مختلف البرامج الاخرى لو مش لازم بالضرورة برنامج مختص في كل البرامج هما موجودين
4: فما الفرصة يكونوا موجودين.
5: من بعد لما تصيف بتبيع سامح حكيت عليها قبل شوية
6: هو باش يجي اذا كل يوم
5: كل يوم
6: من الاثنين حتى الخميس من الخمسة حتى السبعة ونص نتاع العشاء في رات واحد مع الإذاعة الوطنية.
5: من بعد بداية السهرة احنا مشيناش للويكاند او ما تمشيو نعمل عليه جولة كل من الثمانية حتى التسعة ونص بداية السهرة تكون مع رواق فيه اوبن مايك مع نسين حشينا هو البرنامج المتواصل وبقية الايام الاخرى تكون فيها ديديكاس المساحة الموسيقية اللي فيها حاجات صحيح كلاسيكية في الراديو لكن ديما تبقى عندها قيمتها عند المستمع انه يتكلم يعطيك الديديكاس متاعه يوصل صوته والتهاني موسم الافراح وموسم التهاني سواء بفرحة او بمناسبة او بغير مناسبة على ذمتكم اذا تشبب في البرنامج هذا. بعد تبدأ السهرات اللي هي تقريبا نفس السهرات متواصلة لكن باش تتبع ريتم السيف كيما سفر النجوم
4: كيما شكون رجعات في
5: كيما عيش موسيقى كيما ملا كوره كيما احلى الليالي اللي راجع عليها في الويكاند في معناتها فيلا مع سامي انويسر ومؤنسه خاصه جدا مع سالة السلطاني. نمشيو للويكاند سماح.
6: سامحني عربي خليني فقط نضيف جزئيه صغيره. احنا قلنا من الخمسه حتى لسبعه ونص الموعد باش يكون مع برنامج لمة الصيف. ما نساوش البرنامج الصيفي العائد كذلك تبع الموجه.
5: اي هذه علاش قلت باش نمشيو للويكاند
6: من الجمعه لا من الاثنين حتىش لنهار الخميس هاني جاي للويكان نهار الجمعة في موعد آخر مع شيماء وأطول حتى في المساحة نبدأ الويكان. الويكان بدأها عربي قبيلة في الماتينال كيف كيف تقريبا لكن الجمعة حتى للحد الماتينال جون تلبس ثوب الويكان معناها بشكل حتى المواعيد متاع الفقرات مختلفة بيكو الناس يقوموا على راحتهم الموعد يكون مختلف شوية. برنامج ديما لباس موجود من 10 ل 11 فقط تغيير في الوقت. البرنامج الطبي موجود كل نهار جمعة. من بعده موعد موسيقي مع زميلتنا وصال 100% ثم نواصلوا مع برنامج جرين تولك من نص النهار الماضي ساعة زميلتنا هند سعيدي وكل ما عنده علاقة بالبيئة وبالطبيعة وبالمحيط وخاصة المستجدات والقضايا البيئية الهامة اللي قاعدة تطرح فيها هند في برنامج جرين تولك. مستر هايتيك حاضر معنا في الشبكة جديدة كالعادة في نفس التوقيت من الماضي ساعة حتى الماضي ساعة ونص. حبينا احنا نتخلصوا منه هذه السيدة ذي قلنا لي حاجة مهمة لابد تكون موجودة في برامج الصيف دونك يلزمنا نخليه
5: كل فيروس كل شوفال دو تروا قاعد موجود في الديسك دور
6: عربي باتيني تلقاوه اذا في مستر هايتيك كل نهار جمعة من الماضي ساعة حتى الماضي ساعة ونص ثم نهار جمعة كيف كيف انطلاقا من ساعتين تكون حاضرة جهينة التركي في قبل العرض وبعده بطبيعة الحال المهرجانات الصيفية كل ما يتعلق بالكواليس بالتجهيزات بالتسجيل تلقوه مع جهين. برنامج كذلك احنا سعداء انه يكون متواصل معانا برنامج ديننا السمح وانت كانت عندك تجربة وصال شفت قديش مميز البرنامج هذا انا تعرف علاش نقول كل ما نقول معناها ملاحظة على برنامج معين إلا إن نبدأ نسمع فيه ولا نبدأ عندي فكرة كبيرة عليه من البرامج المميزة حقيقة من البرامج اللي تثقفك دينيا خاصة وأنه الشيخ الشيخ عبد الكريم الطرابلسي اللي مع زميلنا محمد رمزي المنصوري اللي هو زاد ما يقلش كفاءه الاستاذ رمزي المنصوري والشيخ عبد الكريم الطرابلسي المواضيع مميزه عندها علاقه بالشباب بالواقع الراهن نتاع الشباب بكل القضايا اللي يعيشها الشباب من منظور ديني
4: هو هذاك كان الرهان
6: حصه مميزه والحمد لله نعتبروا ان كسبنا الرهان. انا ادعوكم لمتابعه هذا البرنامج الشباب تبعوا معنا ديننا السمح
4: يعني حتى
6: نهار الجمعه
4: حتى المواضيع المواضيع فيه كانت ديما فما حتى
6: مربوطه بالواقع
4: حتى ساعات يقولوا مواضيع تابو كل
6: ناخذوا في ديننا لا لا يطرقوا
10: المتجدد يتبع المتجدد
6: صحيح. اذا ديننا سمح من الاربعاء للخمسة نهار الجمعه مع زميلنا محمد رمزي المنصوري والشيخ عبد الكريم الطرابلسي. من بعد شيء ما تواصل اللقاء في برنامج تبع الموجه البرنامج الصيفي المميز. من بعد الموعد مع نشره الاخبار يكون الموعد مع ديديكاس حكي لكم عليه عربي ثم سهريه مع كريم العودة إذن أحلى, أحلى الليل. الليالي وإن شاء الله تكون حقيقة كالعادة من أحلى الليالي. نهار السبت نبدأ بالماتينال ويكاند, بعد حميدة الزغدودي تحافظ الموعد بتبيعة مع بونغوت اللي هو بالعكس يزيد الدعم في فصل الصيف, ونعرفوا اللي التحدي جديد هو تحقيق العطلة الأمنة على امتداد فصل الصيف وتفادي قدر الإمكان حوادث الطرقات الكبيرة بصفة خاصة في فصل الصيف. عفى الله الجميع, إن شاء الله الصيف يتعدى آمن. إكسترا ماج ويكاند أميرة زيدي من 11 الماضي ساعة ونص متاع الصباح, الموعد المميز في الويكاند مع أميرة. مجلة متنوعة ترفيهية فيها الفقرات مميزة صيفية لكل تلقاوة مع أميرة. سامر سبور بتبيعة الحال نهار سبت العشية, من نجموش نستغنيو على سبور حتى أكيد. وقت يرتاح الموسم الرياضي, عندنا مواسم أخرى تنطلق وأجواء
4: فما رياضة شرطيئية
5: ميركاتو رياضات صيفية وأجواء الميركاتو أيضا متنقلة اللاعبين مخلفات كاس العالم برشا
6: باش يكون صيف سخون. سامر سبور إذن مع فوزي بن سالم يكون من المسعتين حتى للأربع. بعد جيكم كوثر إذن في البرنامج الجمال والزين والعين تلقاوه اخر صيحات الموضه من الاربعة للستة متاع العشية. سويت تايم ألفا الوسلاتي تعود ببرنامج سويت تايم من الستة حتى الثمانية ونص, ان شاء الله كذلك يكون مع تلقاء مميز موعد مميز. باكستيج وصال سنوسي عودتنا تعرف ببرامج حقيقه زيدا من البرامج المميزه اللي تاخذ برشا جهد وبرشا وقت والمسجل راهو متعب ياسر, برامج متعبه. باكستيج هذا يعطينا تاريخ نتاع المهرجانات الصيفيه وخاصة الأسامي الكبيرة اللي طلعت okay. من تونس نعرفوها الكل, سواء كان كارتاج بوغرنين الحمامات, أسامي كبيرة طلعت من من تونس. تاريخ المهرجانات هذه تلقاه مع وصال.
5: المهرجانات هذه احنا نعرفوهم من خلال العروض, تسجيلات العروض سواء صوتية أو حتى مرئية تشوفوها في التلفزيون كل, لكن الباكستيج أو ما وراء وخلف الكواليس ما نعرفوه,
6: تاريخ والأخبار والشهادات
5: أي متاع هوامش كانت حاضرة متاع حوارات كل أذم كلهم في
6: الباكستيج تقوى مع وصال من 8 ونص حتى 9 ونص كل نهار سبت. فيالة مع سامي السهرية تقضي بيدا سامي نويسر. جي جي مع زميلنا معز بالشيخ كالعادة نحافظوا على نفس الموعد, يكون من ماضي ساعة الماضي ثلاثة نضيفوا ساعة. نهار لحد ماتينا الويكاند مع أميرة, صغارنا موعد مميز مع الأطفال ما نستغنيوش عليه مع نسرين حشينة. ديمانش بلوس موعد العائلة التونسية مع سهي وفاطمة العشرة ونص حتى نص نهار ونص, ثم موعد يجدد مع زميلتنا شايمة من نص نهار ونص موعد ساعة ونص في برنامج مرايا. يحافظ البرنامج هذا على موقعه. سامر سبور مع مصلحة الرياضة بموعد آخر ولقاءات أخرى وفقرات أخرى, ثم يتواصل اللقاء مع عواطف الورغي في خمس نجوم بطبيعة الحال هذه من البرامج اللي تتواصل معاكم في الشبكة الصيفية الجديدة كل ما يخص السياحة داخلية خاصة لكن سياحة خمس نجوم. في البيل موعد موسيقي مع وصال السنوسي, في البيل العربي هو
5: راهو ماهوش موسيقى برك فني بصفة عامة,
6: هو تقدم انت الشخصيات الفنية الشخصيات الفنية معناتها من كل مجالات الفنية تلقاوها مع وصال. ديديكاس أونفانسيف دخول أونفانسيف زميلتنا في ديديكاس نهار الأحد, والسهرية تقعد مع مؤنسة خاصة جدا بإمضاء زميلتنا سهلة السلطاني, سهرة البوح وسهرة الاعترافات وكل ما يخالج النفس تلقاوها حاضرة ومحافظة على موعدها. وميوزيك بوكس مع زميلنا معز بالشيخ في نهاية السهرة. المواعيد الإخبارية 12 موجز يقعدوا محافظين على مواعيدهم بطبيعة الحال, أربع نشرات إخبارية ونربحوا ساعات إضافية من البث, نقعدوا حتى الماضي ساعة في الويكاند, نقعدوا حتى الماضي ثلاثة مع الدي جي مع زميلنا معز, لكن في البث اليومي نربحوا ساعة نقعدوا حتى الماضي ساعة, ومن بعد يكون الموعد مع الإعادات والبرامج اللي نراو ترى إدارة إذاعة شباب أنها تتعاود معناها عندها أهمية وقيمة تتعاود في شكل إعادات معناتها بعد نهاية البث المباشر. وإن شاء الله كل عام وإحنا حين خير ونتمنى النجاح والتوفيق للشبكة ذي لكل زملائي, إن شاء الله يا ربي معناتها نعديو شبكة صيفية مميزة وناجحة
4: إن شاء الله. عربي كلمة أخيرة.
5: كلمة أخيرة بالنسبة لنا إحنا نتمنوا أنه بطبيعة التطور التقني اللي صار في إذاعة شباب في الفترة هذه الأخيرة من استرداد للموجة كما قلت أنت ومن معدات جديدة على مستوى المرئي أو المسموع ترجم من خلال الشبكة هذية إن شاء الله تنال إعجاب مستمعينا. وإحنا ديما بتبيع مفتوحين على الاقتراحات، على كل ما ممكن يوصلوا هنا من خلال وسائل الاتصال اللي معنا بتبيع.
6: نستنوا تفاعل المستمعين على نفس الرقم
5: فيسبوك، أي 1-844-411 الباج فيسبوك متاعنا من خلال الليم بوكس متاعها
6: لي كومنتير ما يستونيش فيهم،
5: مرحبا بكم
6: وصلوا لنا التعليق متاعهم. مسيج زميتنا وصال سنوسي حاضرة، خليها تدخل خاطر فما يظلي برنامج تقال الاسم بتاعه مش هو
4: اي وصال تفضلي
6: برامجها ما يزمنا عند الحق انا عندي هنا وصال يعني فنانين ويعني
5: لا انا ذكرت ثم برنامج ما ذكرناهش اللي هو ميلودين
6: ميلودين هذا هو يظلي هذا هو يظلي هذا من هوني شد الميكرو فمك في الميكرو باش نزار ما يقعد شعرك فينا على الميكرو. دونك ثلاثه برامج زاد كيف مرحبا بك
4: سمحنا كان غلطنا معاك مدام في حاجه
6: مش بقاني معنا دنيا واخره. دونك وصال شكون شنو باش يكون عندك نعاود نذكر المستمع
11: جوست تعقيب على في البال في البال بلوتو حصه مش صيفيه ياسر خد فيها برشا
6: احنا قلناش صيفيه
11: اي لا
6: ما قلناش صيفيه
11: قررنا انه نرتحوها على الاقل في الشبكه هذيا وعوضناها بميلودين اللي هي باش تكون فيها اغنيات لكن مش الاغنيات كل اغاني الافلام والمسلسلات قديم جديد منوعه نحكي فيها نذكروا بالمسلسلات خاصه الجينيريك اللي عرفوا نجاحات وزيد معناها المسلسلات زاده اللي حقوا نسب مشاهده كبيره سواء قدم نذكروا بهم والا حتى العوام الاخرى معناها
6: ومحليهم راهو الجينيريك تقدمهم يصال ركيز وكي تسمحهم تشوف يرجعوك لك البريود هذيك الفترة هذيك القديمة
4: تعيشها معه
6: ليلة القبض على فاطمة ورأفة الهجين وليالي الحلمية راكي تسمع مثلاً. والله بالحق
4: ترجع لك
5: هما مسلسلات هما صور متحركة هما خدمتهم
6: كل الكل
4: هو حتى توا في جديد في الأفلام وفي المسلسلات كيف أغاني قاعدة تنجح وفنانين قاعدين
11: ينجحوا
4: والمسلسل ينجح في
6: أغاني
4: المسلسلات
11: وحتى المشاهير معناها البرشا تلقاه ميجا ستار وتلقاهم يغنيوا في الافلام وفي المسلسلات في رمضان
4: صحيح يكون عندهم
11: في تونس وخارج تونس
4: اكزاكتومون. شكرا لكم يعطيكم الصحه. سميح الفرجاني مشكوره وصال يعطيك الصحه عربي باتين يعطيك الصحه تحيه لكم. احنا مكملين معاكم في تونس اليوم حتى الماضي ساعه خدينا حيز اكيد مهم لانه عرفناكم بالشبكه شنو اللي باش يكون فيها هكا ابارتير من هالاثنين ان شاء الله تبدا الشبكه
5: اللي باش تبدا فيها راك باش ما تجيش في زمر كويس
4: انت موجود على كل حال
6: باش تذكرها.
4: تحيه لكم الناس الكل نرجع لكم بعد موجز
6: الباء. صحيح راهو سامحني كلامي صحيح راهو وصال تلمو واحد ساعات يبدا حريص على موعد ينسيه ولا تصير له فازه ولا يصبح راقد دونك ان شاء الله يكون كاهذين على
5: الاثنين ما ساعتين تقلب
6: لا باس كاين صبح
1: يصبح المخ يختم علاش انتم العمل نتاعكم مش الحضور في الإذاعة أما الإعداد القبلي يعني طول لا طول النهار حتى في دار هو يخمم معناها لذا فأنه معناها كي يقولوا تركينا في المخ يلزم ديما تخدم
11: ديما وخاصة شبكة شتاء طويلة معناها وكيف ومن جملة الحاجات أنا بدي نخمم قلت نهار الاثنين يلزمني ومن بعد قلت حقها الشبكة تبدا نهار الاثنين المواعيد تبدلت في قرا والمواعيد
4: اي واحد بالحق ديما
1: انا ريفورماتاج
5: جوستمون تاع ميزا جور وتريدي ماري باش تخدم
6: لو كان هي مولات البرامجة كامل انا صح نقول ويصال 100% ولا جولد ميوزك ولا في البيل ما شاء الله ما فهمت صحح لي يسا تقول لي ليه سميح غد وراء ولا بعد غد وراء
5: هذاك علاش احنا نسينا ميلودين
11: فوالا جوستمون في شبكة شتاء اربع برامج معناها ما قداش
6: تقول لي ليه سميح غد وراء كذا وكذا ولا ما تاع عندي انا نعرف ويصال نوعيه معينه دونك
4: كي يصير التغيير لازمنا نكونوا موجودين وحاضرين ان شاء الله تتعدى الشبكه كيما تحبوها اكيد مستمعينا سينو احنا نرجع لكم بعد موجز امبي نص نهار ونص.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. من المنتظر أن يتم غدا الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار، وفق ما أكده وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال استضافته في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية على هامش احتضان تونس للمنتدى تونس للاستثمار. وأكد الوزير أن هذه المنصة ستساهم في تسهيل حياة المستثمر وستمثل بوابة لمختلف المستثمرين، حيث يمكن من خلالها الولوج إلى كافة الخدمات من أجل إنجاز استثماراتهم. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار بها، الموافق ل 26 جوان من كل عام، ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتثقيفية من 26 جوان إلى 6 من جويلية المقبل. وتنتظم هذه التظاهرات مختلف المندوبيات الجهوية وهيكل الديوان المنتشرة بكامل ولاية الجمهورية تحت شعار نعم للحياة لا للإدمان. وتشمل هذه الفعاليات حصصا توعوية ومتنوعة لفائدة المراهقين والشباب، ورسات للرسم والتعبير الإبداعي، إلى جانب مسابقات رياضية بهدف تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن فتح باب الترشح لفائدة الكفاءات التونسية المختصة في مجال البصريات، وذلك استجابة لطلب مؤسسة صحية بسلطنة عمان ترغب في انتداب أخصائيات بصريات للعمل لديها. وأوضحت الوكالة أن الترشح مفتوح للمتحصلات على شهادة هندسة في اختصاص البصريات على ألا يتجاوز سن المترشحة 45 سنة. ودعت الوكالة التونسية للتعاون الفني راغبات في الترشح إلى تعمير استمارة الترشح الإلكترونية المخصصة للغرض، مؤكدة أن هذه الفرصة تندرج في إطار دعم تشغيل الكفاءات التونسية بالخارج وتعزيز حضورها في مختلف الاختصاصات الصحية والفنية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك. اسمه معانا على موجات إذاعة الشباب.
3: على كيفك،
0: على كيفك،
3: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
3: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: على كيفك،
3: على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
4: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
4: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
3: اتبعنا بكل وفاء
4: على كيفك. من اثنين للخميس من ماضي ساعة لما ثلاثة على القائلة.
0: تونس اليوم،
5: تونس اليوم.
6: Actualité, musique. خليكم أجور وحنا علينا المزاجور.
7: وحنا علينا المزاجور.
3: تونس وأخبارها.
8: من الاثنين للخميس.
9: من الاثنين للخميس.
3: من 11:30 الماضي ساعة.
10: 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
6: تونس اليوم.

0: اكتواليتي موسيقى خليكم اشو وحنا علينا المزاجون في تونس اليوم.
1: جانيكم من جديد، تحية لكم الناس الكل في تونس اليوم، مواصلين معكم اللقاء حتى الماضي ساعة. احنا باش نمشيو مباشرة لزميلنا رفيق اللي حاضر في منتدى تونس للاستثمار، اكيد مع هو اكثر تفاصيل حول المنتدى هذايا. رفيق مرحبا بيك.
2: وصال وبكل مستمعي إذاعة الشباب، انطلاقة حافلة ويوم حافل في منتدى تونس للاستثمار في يوم الأول، عديد التكريمات لعديد المؤسسات والشركات الناشطة في تونس، عديد الجوانب. بعد شوية بشتنا السيدة مريم فريخة المديرة العامة لشركة فاليو تونس اللي حصلت على جائزة المسؤولية المجتمعية للشركات، وتنعرف النشاطات اللي قامت بهم الشركة. بل هذا وصال، خلينا نرجع على أهم ما جاء في كلمة السيدة رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري في إطار الافتتاح الرسمي لأشغال هذا المنتدى اللي يتواصل اليوم غدوة في الضاحية الشمالية. ما ذكروا كانوا أكثر من 1200 مشارك، متوقع بحضور أكثر من 30 دولة ممثلة وحضور مسؤولين حكوميين ومؤسساتيين رفيعين المستوى ومن بين أهم الإجراءات اللي كانت أعلنت عليها السيدة رئيسة الحكومة هو كون عدد المؤسسات وتطور الاستثمار الخارجي زاد بنسبة تقريبا 60% في مقارنة بعام 24. فما 4290 مؤسسة منتصبة، بالضبط 4296 مؤسسة منتصبة في تونس. 53,000 مليار هو حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد. لذلك أعلن السيدة رئيس الحكومة على عدد الإصلاحات التشريعية والقانونية، كما مراجعة الإطار القانوني للاستخدام الشركات الناشئة بعد قانون الشهير. فالقانون هذا إذن تم مراجعته، بالإضافة لمراجعة مجلة الصرف وتطوير كل من مجلة المحروقات وتحديثها، مجلة الطاقات المتجددة ومجلة المناجم، كذلك إلى جانب القيام بمراجعة شاملة لمجلة التهيئة العمرانية والتعمير. الهدف من هذا الكل هو تعزيز جاذبية المجال الوطني وتحقيق تنمية مجالية مندمجة. هذا المنتدى في يوم الأول وفي حصته الأولى الصباحية قلنا كانوا تم الافتتاح بكلمة رسمية للسيدة رئيس الحكومة وكذلك المسؤولين اللي كانوا حاضرين لهنا، وفي الجزء الثاني تم تكريم عديد المؤسسات الناشطة في تونس في عديد المجالات. مثلا كنا تحدثنا مع السيد فراس الفقي اللي هو شركته كابي اي تي كانت تحصلت على جائزة التطوير التكنولوجي والرقمي. نحكي اليوم زاد على إطلاق المنصة التونسية للاستثمار الرقمية اللي تم انتظارها اليوم رسميا. السيدة رئيس الحكومة تعلن انطلاق العمل بالمنصة الرقمية للاستثمار وكذلك تسمين للمنجزة هذه من طرف السيد فراس الفقي اللي حصل على جائزة التجديد الرقمي والتكنولوجيا. بعدين السيدة مريم فريخة مشكورة لبيت معنا الدعوة واستنيتنا شوية الحقيقة في الميلها من وقتها. المديرة العامة لشركة فاليو تونس تحصل على جائزة المسؤولية المجتمعية للشركات تنعرف النشاطات اللي قامت بها الشركة هذه. سيدة مريم مباشرة على موجات أهلا وسهلا،
3: مرحبا بكم الكل.
2: سيدة مريم حبينا نعرف قيمة الجائزة هذه، جائزة المسؤولية المجتمعية على أغلى صوت لا ريسبونسابيليتي سوسيتال، معناها ديزونتيز مسؤولية مجتمعية للشركات بالنسبة لشركتكم انتوما والأنشطة اللي قمتوا بها في العام هذا حتى في الجائزة.
3: الله يحفظونا، فرحانين برشا الحق بتكريم هذا، يعطيهم الصحة الفيبا، يعطيها الصحة
2: دونك الهيئة التونسية للاستثمار.
3: الهيئة التونسية للاستثمار احنا قمنا الحق بعديد من المبادرات، ومنها ومن اهمها دونك في سبتمبر 2025 دونك قمنا باشغال في دونك المكتب المدرسه الابتدائيه بشبده.
2: شبده في ولايه بن عروس، معناها تزامنا مع العوده المدرسيه قمت بتهيئه المدرسه.
3: هذا هو دونك، هذا هو دونك عندنا نشاطات عديده، واحنا نصيب للتغيرات اللي حاجة مهمة لنا احنا. ثاني حاجة عنا دونك بوليتيك انفيرومونتال دونك
2: بيئية ومناخ،
3: هذا وسياسة بيئية. دونك عنا توا مشروع كبير للفوتوفولتايك دونك الطاقة الشمسية والتوليد بالطاقة الشمسية، عنا مشاريع أخرى في هذا المجال، واحنا نمنو بالواجب والمسؤولية الاجتماعية اللي لازم كل انتربريز يقوموا بها. وإحنا فاليو عنا أكثر من 40 سنة موجودين في تونس وما نجموا كل كان فعالين في النطاق هذا.
2: بالضبط، بالنسبة لكم أنتم أهمية المنتدى، رهانات هذا اللي يطرحها في علاقة ب كون مناخ الاستثمار يكون أكثر جاذبية، وكذلك لكم أنتم كشركة ناشطة في.
3: والله نحكي على السيكتور اللي النشاط اللي أنا نعرفه، نشاط قطاع السيارات هو نشاط مهم جدا، دونك أكثر نشاط اللي يقوم بالإكسبورتاسيون في تونس. تونس دونك أكثر من 50% من التصدير التونسي جاي من القطاع هذا. احنا اليوم عندنا فرصه باش نكونوا ان اب دونك بور لوروب مي للعالم الكل، وعندنا اكثر من 600 شركه في تونس في المجال هذا، ومن نجم دونك ليفينمون هذا نجم كان يحصل شركات اخرى شركه فاليو باش تزيد تطور وتزيد تكبر في المشاريع نتاعها.
2: شكرا سيده مريم الفريقه على كل التفاصيل اللي مديتنا بها على المباشر من الضاحية الشمالية. ما زالت وصالي ذا أشغال الحصة الأولى متواصلة، شكرا مدام، ما زالت الأشغال متواصلة في حصتها الأولى، ما زالت التكريمات ذا لهنا متواصلة. ونذكروا كان المنتدى ذا ينعقد على يومين، طيلة يومين في الضاحية الشمالية، أكثر من 1200 مشارك، 30 دولة، حضور مسؤولين حكوميين، تنظيم لقاءات ثنائية، حضور منظمات مهنية وورش تجارة، كذلك مشاركة مؤسسات مالية دولية وبنوك تنمية، عديد الفاعلين الاقتصاديين، وكذلك في مجال الاستثمار هنا في تونس. وأكيد الهدف هو تونس تكون وجهة استثمارية جاذبة في مختلف المجالات والقطاعات.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة زميلنا رفيق الدريدي على المتابعة، واحنا باش نمشيو لأنه الوقت
4: قاعد. تعليق بسيط، هو من مخرجات المنتدى هذه مش يعملوا منصة رقمية للمستثمر والعديد من الفرص، وخاصة فرص استثمار خاصة على المستوى الانفتاح على أفريقيا.
1: فوالا، وكانت اليوم سيدة رئيسة الحكومة عطت إشارة الانطلاق للمنصة هذه. احنا باش نمشي مباشرة للقيروان مع زميلنا مكرم الهديجي. مكرم مرحبا بك.
2: مرحبا بك وصال، تحية ليك سي عبد القادر بوعز كل
1: سي الحبيب. ليه سي عبد القادر مش معانا نهار الخميس سي الحبيب؟
2: لا لا لا غالب ما سمعتش قبل.
4: لا لا مسال
1: مرحبا
4: مقبولة منك مكرم.
2: لا لا سي الحبيب وسي عبد القادر بصراحة
4: كيف كيف كيف كيف كيما سي عبد القادر كيما حبيب راهو
1: تحية ليك
4: فريق عمل الواحد
2: اي زوج يحبكم برشا في القروان خاطر ديما معناتها تعلقوا على كل ما يهم القيروان بطريقه نزيهة وبطريقه عالميه تكون معناتها دقيقه. يعطيكم الصحه وان شاء الله
4: هذا واجبنا.
2: شكرا لك يا سي حبيب. اليوم اكيد وصال ان شاء الله باش نحكيوا على برنامج ان شاء الله جديد، حاجه جديده في القيروان اللي هي تدشين صحه المغرب العربي في القيروان، في معناتها المدينه العتيقه في القيروان اللي هو يجي تحت برنامج فاميليا حول المدينه العتيقه الى نموذج للتخطيط الحضري التشاركي والامن. المشروع هذا ان شاء الله باش يتم تدشينه رسميا وصال يوم 4 جويليه، نهار السبت ان شاء الله 4 جويليه، اللي يجي في اطار برنامج نساء المدينه معناتها تحت اشراف بلدية القيروان وتحالف المدن، يجي بدعم كذلك من التعاون السويسري في تونس والشؤون العالمية الكندية على التدشين الرسمي إن شاء الله باش يكون لساحة المغرب العربي الواقع في قلب المدينة العتيقة التاريخية بالقيروان في إطار مسار لإعادة التاي الحضرية القائم على المقاربة التشاركية والمراعية للنوع الاجتماعي. كما قلنا وصلنا إن شاء الله الموعد بش يكون يوم 4 جويليه، إن شاء الله بش يكون بحضور الممثلين عن السلطات الوطنية وكذلك الجهوية والمحلية، إلى جانب سعادة السيد ألكسندر فيلودو سفير كندا بتونس. المشروع هذا إن شاء الله بش يكون تدخل عمراني، معناتها مش بش يكون معناتها كشكل للتدخل العمراني فقط، بل بش يكون معناتها تحويل ساحة المغرب العربي اللي هي تقريبا وصال قلنا نعرفها معناتها بين قوسين، ساحة المغرب العربي هي ساحة تقريبا شاسعة فيها بعض المقاهي العتيقة معناتها مازالت محافظة على النوع التاريخي لمدينة القيروان في قلب المدينة العتيقة للقيروان، معناتها ساحة مزيانة برشا. تذكرنا وصال ولو باش ندخلوا شيء في شيء، معناتها الساحة هذه تذكرنا يعني بالمسلسلات القديمة، كنت تتذكر مسلسل بنت الخزاف معناتها إلا دعب الأخوذة، بل يعني في الشكل ذاك في الساحة ذاك اللي تم تمثيل فيها زوج مسلسلات ذوما في الشكل ذاك ما زلت محافظ عليه وصال. إن شاء الله بش يكون معتها تركيز في الساحة ذي على الإصغاء إلى حاجيات الساكنات خاصة النساء والمشاركة
5: في المواطنة والإدماج الاجتماعي وأخذ الاحتياجات الخاصة للنساء بعين الاعتبار. سؤال باش يكون كذلك وصال باش يركز على قراءات مجتمعية مراعية للنوع الاجتماعي، مشاورات إن شاء الله باش تكون ميدانية قريبة من السكان في تنشيط الحي هذايا، خاصة من جانب التاجرات والحرفيات والأمهات بشكل فعال في تحديد الصعوبات اللي يواجهوها في الفضاء العام، وكذلك اقتراح حلول ملائمة للاحتياجات متاحهم، وأبرز مشاورات كذلك التحديات المرتبطة بالسلامة ونقص فضاء اللقاء وصعوبة النفاذ وضعف إبراز الأنشطة الاقتصادية النسائية، إضافة إلى جودة التهيئة الحضرية واستجابة للبعض المشاريع الكل للطريقة هذه، شملت كذلك الأشغال تحسين الإنارة العمومية للساحة وتركيز أثاث حضري تهيئة فضاءات للراحة وكذلك اللقاء وتعزيز النفاذ الشامل وتثمين معتها لمكانات النساء الاقتصادية والثقافية والتراثية للموقع هذا. ساحة المغرب العربي كما قلنا وصال الموقع استراتيجي في الحياة اليومية خاصة للنساء نتاع مدينة العتيقة، ومعتها إن شاء الله بش يكون لقاء هذا مثمر، إن شاء الله بش يكون معتها الساحة هذه التهيئة حاجة ممتازة برشة تجمع خاصة المتساكنات النساء باش يعبروا على رأيهم ويطرحوا المشاكل نتاعهم في فضاء يكون يليق بهم ويعطيهم معتها كل المتطلبات وكل معتها السبل نتاع الراحة، وكذلك يستقبلوا فيها زوار مدينة القيروان اللي نجموا يستمتعوا بقهوة وإلا معتها تساعدها تكون مزيانة ترجع بهم للزمن الجميل للقيروان العتيقة اللي كانت مهد الحضارات ومهد الثقافة ومهد كذلك الطب ومهد الشعر وغيره من اللقاءات.
1: فوالا فوالا، شكرا لك، يعطيك الصحه زميلنا مكرم الهديج.
4: تحياتي حبيبي، ان شاء الله القروان تكتسي حل جديده بالصحه هذه.
1: اكيد
5: نستناوك ان شاء الله سيدي حبيبي في زياره ان شاء الله مع كل الفريق لهنا لما لا تكون حصه من هنيك
1: ان شاء الله.
4: ان شاء الله
1: اكيد. تحيه لك مكرم، من خلالك تحيه لكل مستمعينا في القيروان وكل اهالي القيروان. ما زدتش نبت عليك تشيشه مش برشا، خاطر باش نمشيو مع زميلنا احمد بدران اللي كان حاضر في مسابقه الاطفال للمصابين بطيف التوحد اللي تنظمها اليوم غدوة جمعية ياسين ذوي الاحتياجات الخاصة مع جمعية أليكسو، ومع هو باش نسمعوا نسيمة عبد السلام رئيسة الجمعية تتحدث على المسابقة هذه.
6: نحن اليوم في يوم استثنائي، يوم ما تلقاش في أي مكان، تحتضن الأليكسو اليوم بالشراكة مع جمعية ياسين تظاهرة في اسمها تحدي البازل، وهي لعبة شهر بها ذوي التوحد أنهم بارعين فيها اللعبة هذه. دونك في جمعية ياسين قلنا علاش ما نثمنوش الموهبة هذه ونبرزوا قدرات ذوي التوحد، ومن خلال اللعبة هذه قررنا نعملوا التحدي هذا، وهو في شكل مسابقة يشارك فيها مراكز للتربية المختصة، تقريبا 8 مراكز للتربية المختصة من تونس ومن تونس الكبرى ومن صفاق الزادة. في المسابقة هذه باش يتبارى الأولاد اللي هما عندهم توحد واللي عندهم إعاقات ذهنية خفيفة، باش نشوفوا مواهبهم وباش نختاروا إن شاء الله الفايزين، خاطر باش يكون عندنا دور أول اللي هو اليوم وغدوة إن شاء الله يوم الجمعة النهائي، ويكون ثم تتويج ونفرحوا بهم الوليدات وجوائز. طبعا الجوائز هي عبارة عن درع في شكل البازل فيه اسم التحدي المسابقة هذه، وفيه عدد القطع اللي ربح فيهم المتباري، لأنه عنا مستويات، عنا تحدي في 50 قطعة، في 100 قطعة، في 150 قطعة، وحتى في 500 قطعة. وإن شاء الله المبادرة هذه سنة تكون تجربة أولى وتتواصل لسنوات قادمة، وعليش ليه على مستوى عربي وحتى عالمي، نبينوا معناها مواهب وليداتنا وندمجوهم في المجتمع من خلال هاللعبة هذه.
1: هلا دونك هذا فيما يخص طيف التوحد، تحية ليهم ولأوليائهم خاصة اللي نعرفوا قديش الحاجة هذية التعب وفيها برشة انجاجمون بالنسبة للعائلات. سينو احنا خلينا نمشي وتتسويت مع اخر الفقرات متاعنا، فقرة الاقتصاد اليوم مع وليد النويري.
7: الاقتصاد اليوم.
8: السلام عليكم، تحياتنا
7: أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري أن العلاقات الاقتصادية التونسية الإيطالية تشهد ديناميكية متصاعدة وتنوع متزايد في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ نحو 20.5 مليار دينار في سنة 2025 مع تسجيل نمو إضافي وصل فات 8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2016 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، فيما يتجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية في تونس 1072 مؤسسة بحجم استثمارات جمليه بحوالي 3.7 مليار دينار.

بعد عقود من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، واعتبرت أن هذه المناسبة تمثل فرصة لاستعراض 70 سنة من التعاون والتضامن وتجديد الالتزام ببناء شراكة استراتيجية تستجيب لتطلعات الشعبين وتساعد على مواجهة التحديات المشتركة. نحكيه على العائدات التونسية سواء السياحية أو تحويلات تونسيين بالخارج. تدفقات العائدات السياحية ومداخيل العمل حافظت على نسقها الديناميكي بما ساهم في دعم التوازنات الخارجية، وأسهمت أيضا ديناميكية القطاع السياحي في استقطاب استثمارات نوعية وتعزيز حضور العلامات السياحية الدولية. حتى 20 جوان 2026 بلغت العائدات السياحية 3116 مليون دينار عام ناول، كان في نفس الفترة 2982 مليون دينار بزيادة قدرها 134 مليون دينار خلال سنة، هذا حسب بيانات البنك المركزي التونسي. وفي نفس التاريخ بلغت تحويلات التوانسة بالخارج 4208 مليون دينار مسجلة ارتفاع بحوالي 5% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025. نحكيه على قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية في بلادنا. هذا القطاع اللي واصل في 2025 التعزيز مكانته كأكبر قطاع مصدر في تونس رغم تسجيل تراجع في نسبة تغطية الصادرات للواردات نتيجة الارتفاع اللافت في نسق التوريد. صادرات هذا القطاع ارتفعت بنسبة 8.7% في 2025 وبلغت 31.232 مليار دينار بعد ما كانت 28.743 مليار دينار في 2024، وهو ما يمثل تقريبا 49% من إجمالي صادرات السلع التونسية. يعني تقريبا نصف الصادرات متاع السلع التونسية جاية من قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، مع الإشارة إلى أنه 92% من هذه الصادرات تجي من مؤسسات عاملة بنظام التصدير الكلي. في المقابل نلقاو الواردات تاع القطاع سجلت ارتفاع بوتيرة أسرع، بلغت 13.5% ووصلت ل 36145 مليار دينار بعد ما كانت 31859 مليار دينار في السنة السابقة، وهو ما أدى إلى تراجع نسبة تغطية الصادرات الواردات ب 3.8 نقاط مئوية واستقرت عند مستوى 86.4% في سنة 2025. كي ندخل أكثر للقطاعات الموجودة في الصناعات الميكانيكية والكهربائية، نلقاو نشاط صناعة الأسلاك والكابلات الكهربائية يمثل المحرك الرئيسي لهذا الأداة بما أنه يستأثر بحوالي 58% من صادرات الصناعات الكهربائية مع تسجيل ملافت وصل 20.9% مقارنة بالسنة الماضية. الصناعات الميكانيكية نلقاوها في المرتبة الثانية بحصة ب 37.8% من إجمالي صادرات القطاع وسجلت نمو بنسبة 2.5%. وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية هو من أهم القطاعات الصناعية في تونس بما أنه يضم 906 شركة تشغل 10 عمال فأكثر، يوفر حوالي 158 ألف موطن شغل وهو ما يعادل 30.3% من إجمالي العمالة في الصناعات التحويلية ويمثل 19.7% من إجمالي المؤسسات الصناعية. نمشيو للبورصة، مؤشر تونانديكس يواصل الارتفاع متاعه بعد ما فات البارح الحاجز المعنوي متاع 19 ألف نقطة، اليوم يوصل 19,379 إلى حد الآن، ارتفاع ب 1.18% مقارنة بحصة البارح. تم تبادل 671 ألف سهم بحجم مالي جملي فات 13 مليون دينار إلى حد الآن، أكبر حجم مبادلات للبيات ب 3.7 مليون دينار. أكثر الشركة تم تداول أسهمها هي شركة سمنت قرطاج 176 ألف سهم، وأهم ارتفاع لسوتيتيل ب 6% في المقابل، أهم انخفاض لأسهم شركة العجلات المطاطية ستيب ب 4.4%. الأورو ب 3 دينارات 358 مليم، والدولار ب 2 دينارات و955 من المليمات. احتياطي العملة الصعبة حتىش ل 24 جوان عندنا 102 يوم استيراد. وبالنسبة لأسعار الطاقة، النفط الخام 69 دولار البرميل الواحد، يتراجع ب 2 دولارات مقارنة بسعر البارح، وأيضا 2 دولارات أقل بالنسبة للمزيج البرانت اللي يوصل 71 دولار للبرميل الواحد. نحكي وبما أنه نهار خميس نحكيه على الذهب، والذهب أسعاره واصلت تراجعها اليوم ولامست أدنى مستوى لها في أكثر من 7 أشهر ومتأثرة بقوة الدولار. الذهب اليوم الأونصة تقريبا ب 4002 دولار للأونصة الواحدة في استقرار تقريبا مقارنة بأسعار البارح. وبالنسبة للفضة 57 دولار للأونصة، سجلنا تراجع ب 0.69% مقارنة بحصة البارح. بما أنه نحكيه على الأثرياء اللي من بينهم ويصال، نحكيه وزاد على البيتكوين. البيتكوين اللي استعاد الاتجاه متاعه الصاعد اليوم الخميس بعد ما تراجعت البارح الأسعار متاعه بأكثر من 3% لتتراجع دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024. عملة البيتكوين كانت ارتفعت بنسبة 1.3%.

0: اليوم وصلت ل 61.6 ألف دولار، في المقابل ارتفعت عملة الإيثر 2.4% إلى مستوى 1649 دولار.
1: الاقتصاد اليوم
2: معناش برشا وقت، بقى أهم شيء هو بالنسبة للعائدات التونسيين بالخارج والسياحة اللي معناها
3: توصل
2: الارتفاع نتاعها ومرشحة للارتفاع في الموسم الصيفي، سواء على مستوى السياحة ولا التونسيين بالخارج، كيف كيف على مستوى الصناعات الميكانيكية والكهربية اللي عندها تقريبا أكثر من نصف الصديدة، رغم اللي تراجع إذا أنه يلزمنا نزيد ندعم القطاع هذا، وأكيد أنه مختلف الأشغال سواء مدد الاستثمار اليوم ولا تطوير العلاقات
3: الإيطالي
2: منتدى التونسي الإيطالي ولا منتدى الاستثمار اللي وقع اليوم وحتى العلاقات التنمية العلاقات الإفريقية مشان نزيد دعم المسار هذا، إضافة إلى تصدير المواد الغذائية مشان نزيد ينعش معناها الميزان التجاري اللي يشكو عجز خاصة في مجال المحروقات. هيك علاش توا احنا موضوعنا التقدم الجدة باش على الأقل ناخذوا شوية من التوازن ونحافظوا شوية على العملة الأجنبية والعملة الصعبة.
4: صعب ولا فعلا. شكرا لك وليد، يعطيك الصحة. سي الحبيب مشكور جدا، تحيات كل الفريق اللي باش يواصل معاكم أكيد الرحلة إن شاء الله في الشبكة الصيفية اللي باش تبدأ من هالاثنين. ليكيب هذية بتبيع اللي بها هي ما نجمش يكون موجود تونس اليوم، تحية ليهم. معز فيصل، زميلنا أحمد بدران، كل الفريق، هند العسكري، سي الحبيب، سي عبد القادر، وليد، تحية ليكم الناس الكل. بعد شوية الموعد يكون على كيفك مع جهان وكريم، تحية كل الفريق. ما قالك مش كلكم شيء. طيب. Bye-bye.

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى، مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: دباير، نصايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس،
3: وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنيات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
1: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
2: تسمعوا التونسي،
0: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
1: عدل موجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: على كيفك،
6: على كيفك،
5: ما تخليش لحظة تفوتك،
1: تابعنا واسمع صوتك.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: على كيفك،
1: على كيفك، على كيفك، الموسيقى والغناء
5: على كيفك،
2: إدبارة الصحة والهناء
5: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
1: من غير شقة،
2: وعلى كيفك اتبعنا بكل وفاء،
1: اتبعنا بكل وفاء
5: على كيفك،
7: على كيفك. مرحبا، ماضي ساعة وثلاثة دقائق، تحية لكم الناس الكل. الحصة الأخيرة من البرمجة،
8: من البارح تتعاود فيها تيزينج حصة أخيرة، حصة أخيرة. راني فرحان، راني بتلقاوني في الصيف وحدي في الكويز.
7: لا لا لا، علاش ما قريتهاش بالصنص لخ
8: اللي هو
7: اللي هو حزين جدا لوداعك؟
8: لا بالضحكة هذي
7: هذا شو تحبني نعم، هذا حزين جدا ونبكي وشو
8: نمدلك مشوار
7: اليوم. بالعكس، اليوم بالعكس بالحق، معناتها وأكثر حاجة تدل على أنه ليه ما تخليتش يجري جهاز.
8: شوف هكا هنا هنا بدينا على كيفك،
7: هنا نحكيو على اكتوبر، اكتوبر 2025، اوني في جوان، في اخر جوان
8: 26،
7: معناتها بريسك عام غير ثلاثة اشهر ربع شهور تعداو
8: في غمضة عين.
7: تنجم كان عندك اي حاجة تحب تقولها جيهان، تفضل في الحصة الأخيرة للوداع. شو تحب شو تحب تقول؟ كان عندك
8: مد... كانك تقول يكتب وسيلتك.
7: اي سيدي، تحيه للناس الكل، كما سمعتوا بكير شويه مع ويسال، دونك البرمجه الصيفيه تنطلق ان شاء الله نهار الاثنين. فوالا، باش يلقاو معنا برشا برامج مزيانه ان شاء الله، نرجعوا في الشبكه الجايه. اي ما تجري جهاد،
8: سيف ضيف، هو
7: سيف ضيف، هو خف لف فوالا. كالعاده فقره العاده موجودين
8: بعد شويه، بون بلون
7: فوالا، مع الشيخ محمد بن حموده اللي نسلموا عليه ونقولوا له ان شاء الله اليوم في اخر حصه شو ينجم يعمل بينا دور. سيرتو باش نحكيو شويه على حلو، لانه أجل الفقرة هذه العودة بعد فقرة العادة. توب سبورت زادا موجودين بعد، بعد الأخبار
8: تلقاو
7: تلقاو أوت أوف ذا بوكس. كيما البارح الخبيرة تحكينا البارح على البرازيل، لقى برشا رواج الخبر، وخاطر البارح لقيت برشا عباد سمعت الخبر وتفاعلت مع الجمعية البرازيلية اللي أسوأ فريق في العالم، واللي الجمهور كان غاضب برشا من المدرب اللي ربح لهم ثلاثة ماتشات، دونك وطالبوا بإقالته وبعودة الفريق إلى هويته إلى الهزيمة، لأنه يعني عنده أكثر من بريسك ثلاثة سنين وأربع سنين بريسك لم ينتصر. دونك بعد في أوت أوف ذا بوكس فما خبير واحد آخر
8: تو نتابعوا مع بعض.
7: ما بون، أسوأ فريق في العالم صعيب برشا كذا. لا والفرقة اللي حكينا فيها البارح جيان أنه الإشهار وال جاي
8: دخلوا للجينيس أكيد باش يكون فما إشهار.
7: فوالا فوالا، سينو موسيقى نون ستوب. منورة أنت اليوم، جاي تودع في الحصة الأخيرة بال
8: لوك سايفي.
7: لا ديما، ما كامل اليوم لوك سايفي و عرش مهرجانات جاية زادة دونك أكيد جدا طبعا بنحكي زادة عن مهرجانات.
8: هو الأسبوع هذا أسبوع الندوات الصحفية يعني أول أسبوع تبرقة غدوة دقة يعني جمعة جاية المفروض باش يكون فما قرطاج والحمامات زادة يعني قاعدة
7: على ذاك أنت ريتم الجمعة هذه من بلاصة لبلاصة أنت تجري من بلاصة لبلاصة من ندوة لندوة أكيد جدا في مواكبة المهرجانات. بعد جينا عطينا ركاب صغيرة حاول على الأقل شوية اللي كنت حاضرة فيهم ولي ريتهم المهرجانات شنو بالضبط. اوكي هاي سيدي نبداو بالموزيكا نبداو بالموزيكا. عمرو دياب عيني وانا شايفه قبلها اليسا لولا الملامة وحنا معكم حتى المطلثة في على كيفك.

0: عمرو مصطفى.
1: أول مأول لهذه المرسل وصلنا لماضي ساعة و 18 دقيقة. ديما السلام عليكم الناس الكل، شكرا لكم، تحياتنا لكم المقاعدين تسمعوا فينا. موعد قار في على كيفك اللي هو فقرة بون بلان.
2: بون بلان بون بلان
1: بون بلان، أكيد جدا الفقرة اللي تعودنا فيها مع الشيخ محمد بن حمودة اللي حاضر معنا في الحصة الأخيرة من على كيفك. سي محمد مرحبا.
0: سي محمد هو يقول في عسلامة ويخوك إيه كيفاش يقول فيها فرحان الحصة الأخيرة
1: هو يعني.
3: مرحبا مرحبا، تحية ليك وتحية
0: مرحبا
3: وتحية لكيف تكنيك الكل.
1: شكرا.
3: كل عام وحنا هين بالخير
1: إن شاء الله يا رب.
3: كل عام أنا لبن في جوا نهاية حلقة بابلو
1: وي نحتفلوا بها
3: إن شاء الله في عودات معناها أخرى
1: إن شاء الله يا رب.
3: كنت سعيد جدا اني تعديت معاكم شفتوا الثنائي انتم معناها في بون بلان قال حاجه تعب ستين
1: ربي فضلك.
0: احنا بدنا والله كان تعامل بالحق يعني سريع، بدلنا فيه معاك برشا معلومات ومشينا معاك البرشا اماكن يمكن حتى ما نعرفوهاش، فما اماكن نعرفوها فما اماكن ما نعرفوهاش، لكن بالحق كانت بالنسبه لنا تجربه حلوه برشا.
1: ان شاء الله تتعاود
3: خاصه ان شاء الله خاصة فما
1: أكلات
3: معرفوهم
1: وأكلات
3: ونعرفهم
1: الأماكن
3: يمكن.
1: اسمع فما أكلات سي محمد الجمعة مش الجمعة هم الحصص اللي غابت عليهم جيهان، كانوا فما برشا أكلات واللي أكيد جدا جاوبت في بلاصتها قلت جيهان ما تعرفهمش، وأجلنا الحديث شوية على حلو
0: باش يرشم كريم باش يرشم شنو نعرف شنو ما نعرفش.
1: لا كنت متأكد في الأكلات هذوك أنك ما تعرفهمش، ما نعرفش كان سي محمد يذكر على الأقل أكلة ولا زوز من الحلو.
3: خلينا في الحلو
1: خلينا في الحلو.
3: احنا خطا حكينا على الحلو الجمعه اللي فاتت
0: اي،
3: وحكينا على انه مش جديد معناها من الاول الدنيا على الانسان ياكل الغله وخاصه في تونس معناها عندنا برشا انواع نتاع حلو. كانت الناس تحلي بالتمر وتحلي بالعسل، ما قالوا قبل ما يتخلق ولا ما يكتشفوا السكر الاصطناعي هذايا، ومنها كي يكتشفوا السكر في الهند ولا ويجيبوه معناها يتباع، ولينا نخلط ونزرع برشا أشياء تخص السكر هذاك سواء لفت وإلا قصب سكري وغيره، وكثرة الحلويات من زلابيا لل
0: زلابيا الخارق
3: فوالا والحلقوم والفلوذج وغيرها من الحلويات كما وبعد جاو المغربيين وجابونا معاهم كعك الورقة والبقلاوة اللي والغريبة وغيرها والبشكوتو وجاءوا العثمانيين كيف كيف زادا كيف كيف جابوا معهم الحلويات نتاعهم، وبعد جات فرنسا وجاء الغرب معناها بالديسير نتاعو، وقفنا احنا وكملنا الحلوى العربي الكل لما جبدنا حتى على الحلوى الحليب والحلوى الحمصية
0: ولينا نعملوهم حتى ريفيزيتي يعني اليوم
3: ولا ريفيزيتي. وقفنا في ريفيزيتي وفي الحلو الألف ورقة والشاي وما إذا ذلك من حلويات معناها كديسير كسوا يتعاملوا معناها بسكوي ولا تارت ولا قلنا احنا
0: خبزة لهوي
3: جيهان جوها فولا جيهان شفت كيفاش وحدة
0: خبزة
3: لهوي وما إلى ذلك من التحليات اللي ولات حاجه معناها ما نجمش الانسان ما يقومش من الفطور وما يكونش ديسير، وفما شكون حتى يطلب دوبل ديسير.
0: هو خاطر خبزه الهوي شيخ ماك تعرف يعني تعملت تقبل وقت اللي مازالوا ما عندناش فريجيدارات، فكانت تتحط في الجزء البارد من الدار، يتعمل الكورديان ويتحط البشكوت وتتسقى وتتحط في الجزء وهذيك علاش اسمها خبزه الهوي، هي تتحط في البلاصه اللي فيها كوروندير في الدار العربي باش تشد روحها
3: بالضبط. تسوى الخبز الهوي ولا وفهم الكورديان معناها
0: الكورديان
3: الفص الابيض نتاع العظام، وتبدا عشيه كامله الطفله تبدا تركب بالترشيطه حتى لين يعلى هذاك ويتعمل زاد نوع نتاع حلويات.
0: حلويات
3: اللي هو كيما المثلجات معناها وتتعمل معناها بالثلج مع شويه زعتر شويه زهر ولا شويه حاجات معناها ما ورد ولا وبعد ولات كولوري وبعد ولينا نحطوا الماء روزاتا ولا شربوا يتحط في الثلج ويخرجوا العباد في القائل الصغار تقعد يمصوا في الثلج هذاك اللي يعني نوع نتاع
0: مبردات
3: يعني ولا مبردات معناها ومنها جات كما قلت لك الحلويات الاخرى اللي هي ولات الغريبه ريفيزيتي بالفستق
0: نعملوا كوش كوش حمص كوش فستق كوش حمص
3: صحيح ولينا نحكي وزاد على البشكوت كيف كيف الهيلثي والريفيزيتي وفما انواع اخرى حتى المقروض ما عادش ولا مقلي ولا يتعمل في كوشه ولا يتعمل لايت ولا يتعمل نقص سكر وفما لي معناها الحشوة ذيك ما عادش تمر نجم يكون مكسرات وغيرها
0: اليويو أما يقعد أما يقعد البنة المقروض مقروض اللي بتمر يعني المقروضنا التقليدي هو الأبد
3: المقروض التقليدي يعني صح واللي مقلي في زيت زيتونة ومسحر بشهور وبعد يتعمل له كل جيشلين واليويو زاد كيف كيف
0: اليويو
3: من البحر والصيف خاصة كيف الشات معناها يلزم وقالية فيسع فيسع معناها لحظات يتعمل بالعسل ويزين بالجزلين معناها السمسة زادة من من الحلويات
0: والله يخديتها من فمي مش أقولك السمسة
3: والبنبلوني
0: سيدي بوسعيد سيدي بوسعيد البنبلوني
3: ولا في بنزرت
1: بنزرت
3: سيدي سالم
1: في بور زادة
3: الفيبور وتتعمل بالسكر سيرتو في الفيبور معناها كعبور هذاك يعملوا بالوني وعنده كعبور
1: فوالا كعبور اللي برشا يمكن برشا بيسمعوا فينا تو ما يعرفوش الكعبور دونك حاجه جيان تعرف كعبور
0: لا
1: لا اوكي اوكي كعبور حاجه حاجه
0: فرح
1: حاجة
0: كريم قلت لي
1: بطبيعه نفرح هذا من فما لا نفرح هذا الكعبور شيخ اللي يمكن هو ديجا من اسمه حاجه مكعبره
0: يعني هي بولات
3: دي بولات كيما تاع الفعوض باللحم وعجين ويتعملوا بالسكر وبالعسل ويتاكلوا معناها
0: ثاني شيخ اللي هما اللي هما بالفرنسيه نقول لهم شوبيت
3: بالضبط يعطيك
1: كيف كيف اي
0: شوبيت تاع تعرفها
1: عائده من باريس دونك شوبيت فوالا
3: عاد حلويات باريس وبيزوات برين تاع باريس والكرواسون والبان شوكولا وما الى ذلك هذوما معناها
0: والباري بريست اش قولك فيه؟
3: اي وفما اشياء معناها احنا قبل كنا كانوا ياكلوا عصيده كاو الصباح عصيده بال
0: عصيده البيضه اللي بالفرينة اي
3: ولا الـ يعملوا زاد الصوابع فاطمه اللي هو نوع تاع بريك يتعمل بالكريمه زاد الجيجلانيه او اللي هي السمسم هذاك الجيجلاني يتعمل ويتعمل بسكر ويتقص ويتباع اللوزيه كيف كيف تلقاها ملوجه سكر زاد وغيرها من
0: من كان يعني تراثنا الميديراني
3: سري سري وغنية
1: في 30 ثانية مازال عندنا الوقت قبل موعد الأخبار شيخ دونك تقريبا تقريبا معناتها من الحصص الكل
3: طلع أياماتنا كلها حلوة احنا
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله هو ديجا سي محمد الصيف دونك فروحات وعروسات وحلوة فوالا دونك يلزم فما الحلوة
0: والمساند الرسمي دلاع وبطيخ
3: وخصوصا الدلاع والبطيخ والهندي زاد اللي حكينا
0: اي سلطان الغله
1: اما فقط حبينا نقول سي محمد اللي تقريبا في الحصص الكل حكينا درنا على الولايات على الجهات على البلايص
0: الشمال للجنوب الشرق للغرب
1: وكل بلاصه تتميز بحاجه وفما برشا بلايص فما قواسم مشتركه دونك هذا الكل ياكد المخزون الثقافي والتراثي المادي واللي غني بلادنا في كل جهه وفي كل في كل منطقه
3: في كل منطقة في كل جهة وعنا عادات وعنا مأكولات وعنا لبسة وعنا أشياء معناها نفتخر بها التوانسة كل لأنه قد ما بلادنا صغيرة قد ما بلادنا كبيرة بالحضارة متاحة وكبيرة بالثقافة متاحة وكبيرة كما قلت تورثها المادي ولا مادي فعلا حاجة نفتخر بها في ساعات معناها في ولاية واحدة تلقى الحومة شمالها نوع وجنوبها نوع في نفس
1: في نفس الولاية
3: وحدود صغيرة بيناتهم ولكن ثقافات اخرى وعادات.
1: ربي يفضلك سي محمد. انت
3: فرحان برشا بالتجربه معكم.
1: شكرا. احنا سعداء ونشكرك برشا على رحابه صدرك في كل مره. سي محمد نطلبوك تكون موجود وحاضر معنا. شكرا. ربي يفضلك سي محمد.
0: عطله سعيده.
1: بون عطله مبرمج عطله مبرمج كوجي سي محمد.
3: لا مازال اوكي. نخدم كل يوم من الاثنين للخميس.
1: من الاثنين للخميس.
0: حتى احنا زدنا موجودين في الصيف.
1: ربي يفضلك سي محمد. شكرا سي محمد. شكرا سي محمد. طيبه لك شهيه طيبه للعباد كلها. اليوم حلينا لكم الطاوله والميني
0: بالحلويات.
1: بالحلويات. ان شاء الله يا رب ديما فرحانين. ان شاء الله الحلويات ديما تكون موجوده. بعد الاخبار راجعين جهاد
0: مع توب سبور.
1: مع توب سبور.
2: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى ضحكة أجواء وحكايات تحلى مواكبات سهرات وأخبار جديدة موضة سياحة وإضافة أكيدة إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات دباير نصايح وأنسب الوجهات برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس عشويتكم علينا في تبع الموجة الجو المعلومة والموزيكا لبنينة وباش تبعث السلام تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية ونعيشوا معاك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند غنايات كواليس متابعات وجونا ترانت السبت لحد كل البرامج الصيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية تحب إيقاع قوي وإلا كالم تسمعوا التونسي الشرقي الغربي وموسيقى العالم عدل موجتك وصيف معانا إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك عدل موجتك تسمع صوتك

0: نشرة الأخبار.
1: نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب، وهذه عناوينها: رئيسة الحكومة تشرف على انطلاق أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس الاستثمار، والإعلان غدا عن إطلاق المنصة الوطنية للاستثمار. تحدي اللغز مسابقة موجهة للأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، تنظمها اليوم وغدا منظمة الأليكسو بشراكة مع جمعية ياسين لذوي الاحتياجات الخاصة. اليوم اختتام فعالية النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني وتوزيع الجوائز على أفضل 20 مبادر متكون. إلى التفاصيل. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. افتتحت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري اليوم بالعاصمة أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الذي ينعقد تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة، بحضور رفيع ومتميز يجمع كبار المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين والشركاء الماليين وأصحاب الأعمال وكبرى الشركات من تونس ومن مختلف دول العالم. رئيسة الحكومة أكدت في كلمتها الافتتاحية أن الاقتصاد الوطني حقق عديد المؤشرات الإيجابية رغم تعدد الأزمات وحالة عدم اليقين السائدة على الصعيد الدولي.
2: رغم تعدد الأزمات وحالة عدم اليقين السائدة على الصعيد الدولي، تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود والثبات، حيث شهدت معظم المؤشرات تحسناً تدريجياً خلال سنة 2025، إذ سجل نمو الناتج المحلي تطوراً بنسبة 2.6% مقابل 1.4% سنة 2024 بفضل تحسن أداء القطاع الفلاحي وقطاع الصناعات المعملية، مع التحكم في عجز الميزان التجاري والمحافظة على مستوى مقبول من العملة الأجنبية، إضافة إلى انخفاض التضخم ونسبة البطالة والتطور الملحوظ للاستثمار الخارجي المباشر بنسبة فوق 30% سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، حيث ارتفع عدد المؤسسات الأجنبية المنتصبة ببلادنا إلى 4296 مؤسسة بقيمة استثمارات جملية تعادل 53 مليار دينار تونسي، بما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الوجهة التونسية.
1: من جهته كشف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال استضافته في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية أنه سيتم غدا الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار، كما أشار في السياق ذاته إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سجلت خلال 4 أشهر الأولى من العام الجاري ارتفاعا بحوالي 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
3: خلال هذا المنتدى سيتم إعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر في إطار تسهيل حياة المستثمر، أن تكون عنده منصة بوابة واحدة يدخل منها لإنجاز استثماره في تونس وللولوج لكافة الخدمات المتعلقة بالاستثمار متاعه. نقطة البداية إن شاء الله يتم الإعلان عليها غدوة هنا في إطار هذا المنتدى. ثقتنا الكبيرة في قدرة الاقتصاد التونسي أنه يجذب استثمارات ذات قيمة مضافة. عندنا ثقة بحول الله أنه نخلط له الهدف 4000 مليون دينار من الاستثمارات الأجنبية في 2026. ربما هنا سكوب اليوم خلال الرباعية الأولى من سنة 2026 ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بحوالي 25% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025.
1: وتختتم اليوم بجفصة فعالية المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بمشاركة عديد المستثمرين ورجال الأعمال من ولاية جفصة وولاية تبسة الجزائرية. المنتدى سجل حضور 54 مشارك من المستثمرين من جفصة و50 مستثمرا من الجزائر، وسيشهد توقيع اتفاقيات شراكة لإنجاز مشاريع تنموية في قطاعات المناجم والصناعات الغذائية والأشغال العامة في المناطق الحدودية، وفق رئيس الغرفة الجهوي للتجارة والصناعة بقفصة يوسف سالم.
0: مشاريع كبرى دي باش يتم تمت دراسة نتاعها وتم تقديمها إلى جانب الجزائري للدعم وإيجاد شركاء. هي مشاريع في المواد الإنشائية وتثمين فواد الفوسفات. هناك قرابة 50 مشارك غرفة التجارة نتاع تبسة و 54 مشارك من المستثمرين من ولاية قفصة. تم تنظيم ما يوم أمس واليوم أكثر من 300 رونكونتر بي تو بي. في نفس الوقت زاد تم تقديم مشروع أن الليتروا كوريدور إيكونوميك اللي باش يربطوا بين القصرين بوزية صفاقس، إيكونوميك الثاني اللي باش يربط بين بوشبكة الحدود عبر فريان قفصة قابس، والكوريدور الثالث إيكونوميك هو اللي باش يربط الواد الجزائر في الجنوب حزوة طوزر قبلي قابس، هو باش يربطوا الاقتصاد بين تونس والجزائر وليبيا. نحن قدمنا مشروع هي المنطقة اللوجستية اللي نسمو فيها البورت ساك في قفصة باش يربط هذا التبادل التجاري كامل بين الدول الثلاث عبر قفصة.
1: إلى الشأن التربوي، حيث انطلق أمس التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام براس أفادت بأنه يتعين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 حصريا من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوريا 2025 لدى وزارة التربية.
4: بداية من اليوم ينجم يشارك في خدمة الإرسالية القصيرة، يبعث رسالة قصيرة إلى الموزع الصوتي 85000، وفي الرسالة هذه فيها كلمة PWD، يعمل فراغ ومن بعد يحط رقم البكالوريا متاعه، وبداية من يوم 28 نجم يتحصل عليها. ونزيد ننبه لهنا اللي مش من أي رقم ينجم يبعث باش يتحصل على كلمة العبور، ينزم الرقم اللي سجل فيه في بكالوريا. إضافة إلى الإرسالية القصيرة ثم موقع الاطلاع على كلمات العبور login.orientation.ti، هذه نجم يحط بعض المعطيات اللي يسألوا السيستم وكيف يجاوب عليهم بالصحيح نجم يتحصل على كلمة العبور. هذا يجب أباتير من نهار 28 الحصول على كلمة العبور بالنسبة للناجحين في الدورة الرئيسية.
1: تختتم عشية اليوم فعالية النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني الذي يلتئم بالعاصمة على مدى يومين تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن. إقبال هام يشهده الملتقى وفق تصريح مدير التوجيه والإعلام بوزارة التشغيل والتكوين المهني معز الورتاني للزميلة تبر نعيمي، مشيرا إلى أن الاختتام سيتضمن توزيع جوائز على 20 أفضل مبادر متكون من بين 1500 مشارك.
5: الملتقى شهد إقبال محترم جدا، إلى حد الآن مازال يتوافد علينا الراغبين في التعرف على منظومة التكوين المهني والمشاريع الموجودة. في ختام الملتقى باش نعطوا جوائز نتاعنا وتتويج المبادرة المتكونة. هي المسابقة الأولى اللي انتظمت السنة، انطلقنا حوالي 1500 مشارك متكون مشروع فكرة، وإن شاء الله اليوم باش نتوجوا أفضل 20 فكرة باش نعطوها إن شاء الله جوائز محترمة، وإن شاء الله نحاولوا نشوفوا معهم إمكانية تاع بعث المشاريع وإلا تنفيذ هذه المشاريع. هذه في خطوة أولى نحب نثبت أن التكوين هو داعم للمبادرة الخاصة. إن شاء الله التتويج اليوم بداية من الساعة الثانية بعد الزوال بالفضاء تاع مدينة الثقافة.
1: تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإكسو اليوم وغدا بالشراكة مع جمعية ياسين لذوي الاحتياجات الخاصة مسابقة تحدي اللغز الموجه للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ومن ذوي الإعاقات الذهنية الخفية بمقر المنظمة بتونس العاصمة. الخبير في التربية ومنسق البرامج والمشروعات في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الهاشمي عرضاوي تحدث للزميل أحمد بدران العرفاوي عن أهمية مثل هذه المسابقة في إبراز قدرات هؤلاء الأطفال وتشجيعهم على التفاعل والإبداع والاندماج في الحياة.
6: مسابقة هي مسابقة لعب، هي فرصة لهؤلاء الأطفال حتى يمارسوا مهاراتهم وذكائهم في اللعب. الغاية من ذلك العمل على إدماجهم في الحياة وإتاحة فرصة لهم حتى يختلطوا بنظرائهم بأقرانهم في مناسبة خفيفة ترفيهية ممتعة. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تنفذ مثل هذه الأنشطة ضمن إطار إطار ضمان حق التعليم الجيد والمنصف للجميع بحلول 2030 ضمن إطار أهداف التنمية المستدامة. ومقاربة اللعب في مثل هذا الإطار تساعدهم على تطوير مهاراتهم المعرفية ولكن كذلك الجانب السلوكي والجانب العلائقي، فالجميع هنا يدرك أهمية مثل هذه الأنشطة.
1: من جهتها رئيسة جمعية ياسين نسيمة عبد السلام أكدت أن هذه المسابقة تنتظم في نسختها الأولى بمشاركة 8 مراكز مختصة لذوي الاحتياجات الخاصة من تونس الكبرى وصفاقس، وتختتم غدا بتقديم عديد الجوائز للأطفال الفائزين من ذوي اضطراب طيف التوحد.
7: تقريبا 8 مراكز للتربية المختصة من تونس الكبرى ومن صفاقس الزادة باش يتبارى الأولاد اللي هما عندهم توحد واللي عندهم إعاقات ذهنية خفيفة، باش نختاروا وإن شاء الله الفائزين. عندنا دور أول اللي هو اليوم وغدوة إن شاء الله يوم الجمعة النهائي، ويكون ثم تتويج. الجوائز هي عبارة عن درع في شكل البازل فيه اسم التحدي المسابقة هذه وفيه عدد القطاع اللي ربح فيهم المتباري، وإن شاء الله المبادرة هذه سنة تكون تجربة أولى وتتواصل لسنوات قادمة، ونبينوا مواهب وليداتنا وندمجوهم في المجتمع من خلال هاللعبة هذه.
1: نختم نشرتنا بهذا الخبر من العالم، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالين قويين ضرب فنزويلا أمس إلى 164 قتيلا على الأقل وأكثر من 900 جريح وفق حصيلة رسمية أولية. وحذرت رودريغيز من أن الأرقام المرشحة للارتفاع مع تواصل عمليات البحث والإنقاذ تحت أنقاض عشرات المباني المنهارة. ويعد الزلزال الذي ضرب فنزويلا أمس الأقوى خلال أكثر من قرن بحسب بيانات المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي. نقطة نهاية النشرة، وفيما يلي تذكير بالعناوين. رئيسة الحكومة تشرف على انطلاق أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار والإعلان غدا عن إطلاق المنصة الوطنية للاستثمار. تحدي اللغز مسابقة موجهة للأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد تنظمها اليوم وغدا منظمة الإسكو بشراكة مع جمعية ياسين لذوي الاحتياجات الخاصة. اليوم اختتام فعالية النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني وتوزيع الجوائز على أفضل 20 مبادر متكون. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.
8: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
9: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
10: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
11: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
12: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
13: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
14: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
15: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
16: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
17: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
18: شعل الحماس وعيش الإحساس.
19: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
20: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
21: وباش تبعث السلام
22: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص،
23: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية.
24: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
25: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
26: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
27: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
28: تسمع التونسي
27: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
29: عدل موجتك وصيف معانا
30: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
31: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: على كيفك
1: على كيفك
2: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: على كيفك
3: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
2: على كيفك.
1: إدبارة الصحة والهناء
2: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
3: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك.
5: رجعنا معكم بعد نشرة أخبار ماضي ساعة ونص على موجاتنا موجات إذاعة الشباب. ماضي ساعة وثمانية واربعين دقيقة موعدكم مع توب سبور ونقولوا عسلامة كوثر البديوي.
6: أهلا سهلا جيهان بغوتوخ.
5: مرحبا
6: وبيك عايش.
5: رجعت نهار جمعة اللي فات
6: راهو ما تقابلناش.
5: أهم العناوين اليوم.
6: أهم العناوين بتبيع المونديال والمباراة الأخيرة المنتخب الوطني التونسي في ليلة أمام المنتخب الهولندي. إن شاء الله تكون فما ردة فعل ورياكسيون من المنتخب الوطني التونسي. نحكيو على باقي بروغرام المونديال، عديد اللقاءات اليوم. نحكيو على أخبار فرقنا التونسية وبرشا ميركاتو قاعدين في الفرق في كل اختصاصات، في كرة قدم، في كرة اليد، وكذلك في كرة السلة.
5: ملا توب سبور.
2: توب سبور.
6: أهلا وسهلا بالجميع. نبدأ بالحديث عن منتخبنا الوطني اللي يلعب اليوم لقاء الأخير في مونديال 2026 بخروج مبكر وزوز نتائج كانت مخيبة. في انتظار إن شاء الله ردة فعل اليوم نص الليل منتخبنا الوطني التونسي يواجه المنتخب الهولندي على ملعب أروهيد ستاديوم بكانساس سيتي الأمريكية بسفيرة المكسيكية كاتيا غارسيا، وإمكانية حديث عن إمكانية سقوط أمطار قوية خلال هذه المباراة، وربما يصير كما صار مباراة فرنسا.
5: أي.
6: توقفت برشا وقت المباراة هذه. ترتيب المجموعة، مجموعة المنتخب، هولندا في الصدارة عندها 4 نقاط ومازال لحد الآن ما تحسمش أمر المتأهلين للدور الثاني. هولندا 4 نقاط، اليابان 4 نقاط، السويد عندها 3 نقاط، وتونس 0 من النقاط ومفتوحة. معناها 3 منتخبات هولندا واليابان والسويد معنيين بالمرور للدور الثاني.
5: هو يمكن ما حكاية نقاط، يعني حكاية شكون الأول وشكون الثاني في المواجهة
6: في
5: الدور
6: في انتظار بتبيع مباراة اليوم وأصحاب الأهداف ربما يحددوا شكون اللي باش يترشحوا الأول والثاني وإمكانية تقعد لصاحب المركز الثالث للبيشاش. تشكيلة رونار اليوم المحتملة مش يقوم برشا تغييرات على المباراة الأخيرة. دحمان في المرمى، علي العاب، دي عمر رقيق، ديلان برون، معتز نفاتي، إلياس سخيري، حنا بعل، محمد صالح، محمد حاج محمود، إلياس العشوري، وحازم المستوري. لحساب الجولة الثالثة اليوم على ملعب ميت لايف بنيو جيرسي 9 ألمانيا الإكواتور. ألمانيا عندها 6 نقاط، الكوت ديفوار 3 نقاط، الإكواتور نقطة، وكوراساو عندها نقطة. ولقاء يهم الفرق على ملعب لينكون فاينانشال فيلد، الكوت ديفوار مع كوراساو، مفاجأة المونديال كيف كيف 9 متاع ليك. في مجموعتنا في ملعب AT&T نص الليل كيف كيف في تكساس، اليابان مع السويد، والأربعة متاع الصباح أمريكا مع تركيا. أمريكا ترشحت للدور القادم،
5: تركيا
6: غادرت من زاد نقطة استفهام حول المنتخب التركي، كان منتخب قوي في التصفيات وفي البطولة التركية، بطولة قوية، نقطة استفهام كذلك للمنتخب التركي. أستراليا كذلك والباراغواي، لقاء مهم كذلك من أجل المرور للدور القادم. نذكروا بنتائج البارح، المكسيك رغم أنه مر للدور القادم كان من أول المتأهلين، فاز أمام تشيكيا 3-0 وجنوب أفريقيا من قارتنا أول مرة في تاريخه باش يكون في الدور القادم، الدور الثاني في المونديال، بعد انتصاره أمام كوريا الجنوبية البارح مأخر في الليل 0-0. المغرب كذلك ما كانش بسهولة كبيرة أمام تشيكيا،
5: خليته 2-2،
6: لا 4-2 منتخب المغربي فاز. وبرش حكوا على المنتخب المغربي مؤهل للمونديال بارح، ما شفناش حقيقة منتخب كبير أمام هايتي اللي خرجت.
5: هل لعب بالأساسيين ساعة ولا ما لعبش بالأساسيين؟
6: لعب بالأساسيين. والمغرب ترشح ثاني في مجموعته وراء البرازيل بفارق الأهداف. البرازيل فاز كذلك في الفجر أمام سكوتلندا 3-0. نرجع لأخبار فرقنا التونسية وكورتنا. نادي صفاقسي عارض تركي لمهاجم السياسيس عمر بن علي اللي بروز في دورة موريس ريفيلو الفرنسية لمنتخب أقل من 23 سنة. ترجي يعود للتدريبات للموسم الجديد الأسبوع الثاني في شهر جويلية، وقبلها برمج تربص بتبرقة. ترجي انتداب لاعب النادي صفاقسي يوسف باشا بعد نهاية عقده مع صفاقسي، وقبلها انتداب مروان الصحراوي مستاد لزوز مواسم نجم الساحلي، سوى 7 ملف مالي للاعبين المغادرين طالبوا مستحقاتهم واخرهم ملف لؤي بن حسين والمبلغ هو 80,000 دينار. وانباء عن تعيين مدرب كرة اليد سامي سعيدي رئيس الهيئة التسييرية للنجم الساحلي في انتظار الإعلان الرسمي في قادم الأيام. ومشكلة في التسيير في النجم الساحلي في الفترة
5: هي مشكلة الديون نتاع النجم الرياضي الساحلي اللي مخلية أنه ما فما حتى حد يحب يتقدم لرئاسة الجمعية وجمعية عريقة كما النجم الساحلي. اليوم نقاو في الوضعية هذه برشا نقاط استفهام.
6: حتى نادي صفاقسي زاد جلسة عامة انتخابية تم تأجيلها لعدم وجود ترشحات. المسؤولين عازفين على النوادي يعرفوا المشاكل الكورة في تونس وخاصة نحكيوا المشاكل المادية. نحكيوا على كرة السلة كذلك استحقاق يستنى في المنتخب الوطني التونسي مهم. كذلك منتخبنا الكابر موجود في تربص بالعاصمة القطرية الدوحة يستعد للنافذة الثالثة المؤهلة لمونديال قطر 2027 اللي باش تحتضنها نقول بينتو من 2 حتى 5 جويليا. المنتخب
5: كان في تربص في قطر هو.
6: اي هو مازال في قطر لعب مباراة اولى فاز فيها 69-64 فارق مش كبير. منتخبنا يعني الافضل في افريقيا فاز بفارق 5 نقاط. منتخب قطري ماهوش المنتخب الكبير على كل هذه وديات. مازالت مباراة ثانية لمنتخبنا الوطني التونسي. في ميركاتو الباسكيت الاتحاد المنستيري جدد عقود عديدة

0: وليد التونسي نحبك يا مجنون. وصلنا لتوقيت ماضي ساعتين وسبعة دقائق. نسلم عليكم الناس الكل, ما زلنا مكملين معاكم حتى لما ثلاثة في على كيفك. جيم كريم يسلم عليكم. نزار موجود في الإخراج التقني, مجنونين في الإخراج الرقمي. شكرا, بارك الله فيكم, تحياتنا لكم الناس الكل. الطقس اليوم خير شوية ولا اش حسيت؟ ولا
1: أسخن
0: أسخن طبعا
1: شوفوا أسخن وكمل فما ريح فتحس الشيء لي دوبل.
0: فوالا دونك طبعا نشوفوا ولا وين هذايا منتظر هربت بطبيعة الحال.
1: البارح قال لنا يعني انه
0: بزيد ترتفع دونك حاضر روحك. 41 قلنا معناها الاسبوع
1: تقريبا في نهاية الاسبوع.
0: بعد شويه جهان اليوم خذيت لك الـ الـ الـ الـ المجال اللي تحكي فيه تقريبا ديما في اوت اوف ذا بوكس, مجال الحيوانات الاليفه. واليوم جبت لك خبير نتصور تفرح به برشا لو تم تطبيقه في تونس. اوت اوف ذا بوكس. يا سيدي, خبر صار ليك جهان لكل محبي الحيوانات الأليفة. صار في إيطاليا عنده تقريبا 5 أيامات, إيطاليا تقر رسميا السماح.
1: أي
0: مركزة برشا جهان تستنى وتقول نعم بعد ما تسمع الخبر زادة باش تقول واو يا ليتو طبق في تونس أو يقع تطبيقه. إيطاليا تقر رسميا السماح للموظفين بأخذ إجازة عمل مدفوعة الأجر دون خصم من الراتب من أجل رعاية حيواناتهم الأليفة في حالة أنهم مرضوا. دونك تنجم سيادتك تبعث لو كان لو كان القرار هذا في تونس تبعث أنت كونجي مالادي لحيوانك الأليف وانت تقعد معاه ليمات اللي هو مريض
1: فيه. لأنه مش عملنا تلقيح متاع لازم ناخذ
0: رونديفو بتاع شيء. دونك السياسة هذه جاءت لأنه القانون في إيطاليا يعتبر أنه ترك الحيوانات الأليفة تعاني نوعا من الإهمال ويعد مخالفة قانونية. دونك إذا كنت تخليه أنت مغير هو يعاني من مرض معين وتخليه أنت, دونك هذا نوع من الإهمال ويعاقب عليه قانونيا صاحب الحيوان هذا. على ذاك مشاو وقال لك إذا كان الحيوان مريض والسيد يخدم دونك كيفاش الحل بالضبط؟ الحل أنه ياخو إجازة
1: نجم يستحب
0: وهذه بطبيعة الحال.
1: هو اليوم راهو زيد كريم راهو اليوم ما عادش الحيوانات في العديد من شركات الطيران, ما عادش الحيوان كيسافر يسافر في الحقائب. وليك نجم تستحب حيوانك الأليف القط أو الكلب تستحبه معك في الطيارة.
0: ما خل برشا الموظفين دونك في إيطاليا نجموا منتوا ياخذوا إجازة في كل مرة توصل 3 أيامات ماكس وقت لي الحيوان يكون مريض أو 3 أيامات بشيت لها بالحيوان الأليف.
1: بحق لو أنا مش حكيك على التجربة أنه أنا قطوستي يعني مرضت وطلعت لها سخانة وكنت مضطرة أني نهزها يعني للبيطري وعمل لها تحاليل وعطاء أدوية.
0: هذا هو جهين تقريبا راهو أبار القانون فيه تفاصيل زادة راهو يلزم الحيوان يكون مسجل رسميا. أي
1: يعني عنده الكرنيم
0: تاعو متاع شريحة تاع
1: احنا في تونس مازلنا ما عندناش الشريحة اما يبدا عنده الكرنيم تاعو
0: الميكروتشيب هذه اللي موجودة في الخاصة بالحيوانات. وزادة يلزم شهادة طبية من عند البيطري
1: اللي في حيوانك
0: فوالا تبعثها. دونك نجم عندك الحق ماكس 3 أيامات في كل مرة هو مريض تبعث. والله حاجة مزيانة. أنا نتصور لو جيت في تونس نولي ربي حيوان أليف 3 أيامات هزوا البيطر قل له راسي يوجع فيه شوفوا شبيه 3 أيامات. ما المشكلة غادي المشكلة أنه إساءة استخدام
1: الحيوان الأليف.
0: تصور أنت في مؤسسة العباد الكل اشترها بعث ملديات قال شنو اختاتي
1: أنت في بك. فما مؤسسات اليوم في العالم كما جوجل مثلا في مقرها فما حيوانات خاصة القطط لأنه تساهم في أنه بيئة العمل ينقص منها التوتر. فموجودين القطط في بعض المؤسسات لأنه قد يساهم في أنه
0: فما برش عبيتك تسمع فينا الجهان بش يقول لك أوكي تحكيوا على الحيوانات الأليفة وغيره وغيره تي فما صغار مرات يقول لك ما نلقاش فرصة أنا بش نهز صغيري وهو مريض يلزمني برشة تعقيدات إدارية بش نجم أنا نبعث ملادي وغيره وغيره دونك عرفش كل حد كيفاش يراها.
1: هو هي البيروقراطيه الناس كل تعاون تعاني فيها على على كل المستويات. هذا ما يمنعش انك انت كيكون عندك حيوان اليف انت خاطر الحيوان الاليف راه مش هو اختارك انت اخترته. انت اخترت انك تتحمل مسؤوليه عصفور قطوس كلب ارنب انت اخترت وانت في وقت ما قررت انك تختار الحيوان هذاك فمن باب المسؤوليه انه يلاقي رعايه معاك.
0: واضح دونك هذه الخبر اكيد كان صار بالنسبه للموظفين في ايطاليا من حقهم ياخذوا 3 أيام. نزار عندك حيوانات اليفه في الدار؟ لا ما فماش. لا تعتني بالحيوانات الاليفه كيفي انا اوكي مش كيما جيهن فما كان جيهن عرش مجدولين عندها ولا
1: لا عربي باتيني عنده كلب
0: دونك سلموا علي عربي. اما ديما نذكروا ان القانون هذا راه موجود في ايطاليا مش في تونس. 9 ساعات و13 دقيقة خدموا على روحكم ربي يعينكم.
1: فما جمعيات في تونس قاعده تعمل في تحركات باش يكون فما قانون يحمي الحيوانات الاليفه.
0: لا مع مع مع, مع الحمايه هذاك داكور ولكن بالتطور ان شاء الله نوصلوا انه شكون موظف ياخو اجازه مرضيه لحيوانه الاليف. تحيه لكم الناس كل ثنيه زينه لكم سيسر روحكم. طبعا نعملوا طله على الميتيو ونشوفوا حاله الطقس المنتظره في الايام القادمه. اكيد كما قلنا من البارح طقس سخون دونك سيسوا على روحكم ردوا بالكم سيرتو للكبار والصغار في العمر. ديما نقولوا الشيء هذا وديما شنو القاعده نتاع البارح؟
1: زهر.
0: الزهر اوكي شويه زهر في الراس شويه زهر على الرقبه سيرتو فما عباد راهو ولا ديما نقولوا احنا الحمد لله خاطر فما عباد راهو في الطقس هذايا في السخانه هذه قاعدين يخدموا برا يخدموا برا ربي يعين الناس الكل مهما كان سواء العباد اللي تخدم في وسائل النقل سواء العباد اللي تخدم بنايه وتلقاه في التروازيام والكاتريام وفي الشمس دونك ربي يعين الناس الكل ان شاء الله ربي معاكم وان شاء الله ربي يعينكم بالموسيقى مكملين راجعين بعد شويه ما 9 دقيقة حتى 3 في على كيفك.

0: شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري افتتحت اليوم بالعاصمة أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الذي ينعقد تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة بحضور رفيع ومتميز يجمع كبار المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين والشركاء الماليين وأصحاب الأعمال وكبرى الشركات من تونس ومن مختلف دول العالم. رئيسة الحكومة أكدت في كلمتها الافتتاحية أن الاقتصاد الوطني حقق عديد المؤشرات الإيجابية رغم تعدد الأزمات وحالة عدم اليقين السائدة على الصعيد الدولي. من جهته كشف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال استضافته في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية عن أنه سيتم غدا الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار. كما أشار في السياق ذاته إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سجلت خلال الأربع أشهر الأولى من العام الجاري ارتفاعا بحوالي 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. اليوم اختتام بقفصة فعالية المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بمشاركة عديد المستثمرين ورجال الأعمال من ولاية قفصة وولاية تبسة الجزائرية. المنتدى سجل حضور 54 مشاركا من المستثمرين من قفصة و50 مستثمرا من الجزائر، وسيشهد توقيع اتفاقيات شراكة لإنجاز مشاريع تنموية في قطاعات المناجم والصناعات الغذائية والأشغال العامة في المناطق الحدودية. أمس انطلاق التسجيل في خدمة الأرسالية القصيرة للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. مديرة التوجيه والأعلام بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام براسة أفادت بأنه يتعين توجيه أرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 حصريا من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوري 25 و2000 لدى وزارة التربية. اليوم اختتام فعالية النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني الذي التأم بالعاصمة على مدى يومين تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكس تنظم بالشراكة مع جمعية ياسين لذوي الاحتياجات الخاصة اليوم وغدا مسابقة تحدي اللغز الموجهة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ومن ذوي الإعاقات الذهنية الخفية بمقر المنظمة بتونس العاصمة. في أخبار العالم، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالين قويين ضرب فنزويلا أمس إلى 164 قتيلا على الأقل وأكثر من 900 جريحة وفق حصيلة رسمية أولية أعلنتها الوكالة ديلسي رودريغينز. في لبنان نفى مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون كبار اليوم أي انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، وذلك بعدما قال مسؤول أمريكي أن إسرائيل سحبت بعض قواتها من المنطقة في بادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: ديديكاس كلمونا على 71 844 411 وإلا صفحتنا راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
5: ديديكاس انت تختار، احنا نسمعوك.
4: من 2 للخميس
6: من 8 للتسعة ونص.
4: ديديكاس
7: على كيفك،
8: على كيفك،
7: ما تخليش لحظة تفوتك.
9: تابعنا واسمع صوتك.
10: عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: على كيفك،
9: على كيفك، على كيفك، الموسيقى والغناء
7: على كيفك،
8: إدبارة الصحة والهناء
7: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
9: من غير إشقاء
8: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
9: اتبعنا بكل وفاء
7: على كيفك.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك، تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: دبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
3: كيفك فوالا رجعنا، رجعنا على كيفك
4: بعد موجز أخبار ماضي ساعتين ونص، النص على الأخرى من على كيفك في حلقتنا الأخرى. بما أنه نهار الاثنين نتلقاو في شبكة جديدة، شبكة صيف 2026.
3: ولا إن شاء الله تكون شبكة تلقاو فيها كل ما تحبوا، باش تلقاو البرامج الجديدة، البرامج المواصلة، البرامج اللي عائدة، برامج زادة، باش تلقاو
4: برامج صيفية،
3: برامج صيفية أكيد جدا، باش تلقاو الكويز زادة، البرامج اللي تربحكم
4: برشا كادوات، تلقاو فيه كريم سمر كويز
3: فوالا مع عربي وسال، فوالا أربعة وخميس وسال وعربي
4: اثنين
3: وثلاث وعلى ما ساعتين حتى اربعة، برشا كدوات برشا جواز. استنى فيكم وخذوا ديما برونشي معنا في الوقت هذا، جهة متعودين كل نهار ناخذوا فكرة حول حالة الطقس المنتظرة بالنسبة لليوم والأيام القليلة القادمة. طقس سخون، باش يتواصل سخون ولا
4: باش يتواصل سخون
3: سيف. وانا نمشي مع فقرة الميتيو.
1: ميتيو
3: سبيل الله حيوي، حاضر معنا معهد الوطني للرصد الجوي. سبيل الله مرحبا.
5: اهلا بك كريم، مرحبا بك ومرحبا بجهان وكيف مسامعات الشباب.
3: شكرا.
4: مرحبا بك
3: في الاوف على الطقس السخون اللي متواصل تقريبا بدرجات حراره، ولو انه طبيعي في الفتره هذه باش نلقاو درجات الحراره هذه.
4: انت مشيت البحر ساعه ولا
3: مازال؟ ما عرفش بلال مشى البحر ولا
4: مشيت البحر ولا مازلت؟
5: ايه مشيت البحر.
3: اه بعد
4: صح
3: اوكي بين ما يعرف على بكري قبل ما نهارين بتلها تقس كيف
5: شكونا. اوكي بلد
3: اي بلد قول انا اخوي.
5: بالنسبة لطقسنا اللي كما نشوفه مع الطقس عموما مع بعض السحب ونجم نقوله مغيم جزئين على اغلب مناطق البلاد، ثم بعد شوية مع او في اخر النهار مع تتكيف محلين سحب خاصة في المناطق الغربية اللي الوسط والجنوب، ونعرفوا مليح اذا كان تم شوية سخانة الحمل الحراري يساهم في ظهور خلايا رعدية اللي تكون متمركزة اكثر في المناطق الغربية. اليوم تتمركز اكثر في المناطق الغربية اللي الوسط والجنوب بالتحديد مع القصريين وقفصة مع امطار نجم تكون مع نسبيا ضعيفه او بكميات مع متوسطه ضعيفه لمتوسطه، وذا كيف كيف ثم امكانيه اثناء ظهور خلايا رعديه اذا تساقط البرد باماكن محدوده. الريح عموما اليوم من القطاع الشرقي تتواصل زاد كيف كيف العشيه من القطاع الشرقي باش تكون سرعتها ضعيفه لمعتدله، واخر النهار تتقوى شويه خاصه في المناطق الساحليه وفي الجنوب. وزيد كيف كيف اثناء ظهور سحب رعديه نعرفوا مليح الريح تتقوى شويه. البحر متواصل قليل اضطراب إلى محليا مضطرب آخر النهار، ودرجة الحرارة اليوم القصوى اللي قاعدين نسجلوا فيها حاليا باش تتراوح بين 32 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 إلى حدود 40 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيري محليا.
3: واضح. ما عرفش كان عندك إضافة أخرى سي بلال؟
5: إضافة على الأيامات القادمة
3: بالنسبة
5: للغدوة كيف كيف معناتها تقريبا نعيشوا نفس العوامل الجوية من ناحية معناتها درجة الحرارة وأيضا معناتها حتى العوامل الباقية العوامل الجوية الباقية. طقس عامة قليلة سحب في الفترة الأولى من اليوم والعشية كيف كيف ثم ظهور خلايا رعدية خاصة في المناطق الغربية كيف كيف، غدوة باش تتمركز في الوسط والجنوب تكون مصحوبة بعض الأمطار. الريح متواصلة أيضا من القطاع الشرقي تتقوى شوية بعد الظهر في المرتفعات وبالجنوب تساهم في ظهور دوير رملية محلية. البحر يكون قليل اضطراب تدريجي متموج آخر النهار خاصة في خليج الحمامات، ودرجة الحرارة تبقى في نفس المستويات بين 31 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 إلى حدود 41 درجة بالنسبة لبقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. نهار السبت إن شاء الله تنخفض شوية مع درجات الحرارة من ناحية معناتها المعدلات نتاعها، ونهار لحد تعاود ترجع نفس المستويات اللي قاعدين نشوف فيها حاليا هذا اليوم ويوم غد.
3: وبعدها شكرا سي بلال، بارك الله فيك.
4: وبعدها
3: دونك الطقس متواصل بنفس العوامل الجوية بنفس درجات الحرارة. سيس على رواحكم، اللي يحب يعمل تبحيرة وقايت متاع تبحيرة مع درجات الحرارة
4: أكثر من وقايت
3: أكثر من وقايت وبعدها دونك مع درجات الحرارة هذه.
4: أما زيدا نختاروا الشواطئ اللي فيها مراقبة، ما نمشيوش الشواطئ ما فيهاش مراقبة على خاطر ساعة القضاء لها غفل.
3: ديما سيرتو الأولياء ماذا بينا ديما
4: يراقبوا أطفالهم
3: صغيراتهم، مش يخليه يلعب وينسى ويقعد هو عارش. نشوف عائلات نشوف عائلات اللي يبدأ يفطروا غير وصغير ما ماذا بيه يلعب أكثر
4: وفي الماء
3: في الماء دونك يقعدوا هما يفطروا ياكلوا ينسى والصغير وهو يلعب قدامهم. دونك ديما ردوا بالكم إن شاء الله سلامات للناس
4: خاصة أنه نمشيوا لل للشواطئ اللي هي مراقبة اللي أكيد. فيها حماية أكيد. مدنية.
3: ولا دونك سلامات لكم الناس كل تحية ديما للعباد اللي قاعد تسمع فينا، تحية للعباد اللي موجودة في الكهرباء ديما نقول عليه وفي الراديو مشيو ديقة ديقة توصلوا سلامات وين قاصدين ربي سرتوا مسافات طويلة مع السخانة هذه وسيسر روحكم إذا كان حسيت روحك تعبت ركي شوية عالمين خذ راحة
4: وفما محطات كم... راحة أنت عشان تدخل تغسل وجهك بالماء
3: تفرغ على المسافات الطويلة سيرتو أصحاب اللواجات الكيران الكمين الكبار اللي عندهم ديستانس كبيرة واللي قد ما تزيد الديستانس مع السخانة هذه قد ما التعب والنوم وغيره دونك سيسروا يحكم إن شاء الله سلامات لكم الناس الكل شنطة جميعا تشكيرا تتسويد في توقيت ماضي ساعتين و46 دقيقة احنا معكم حتى المطلثة في على كيفك.

0: جايلو على مرسولة السيف لقاءات بتاع السيف ماضي ساعتين و 52 دقيقة 6-8 دقائق الأخرانيين في عادة كيف الكاز ديما نذكر ذكرهم
1: نعمل لك كونترا ريبورو 10-9-7-8
0: نخليوها في الفخر الفخر كالعادة جيان تقريبا على امتداد الشبكة كاملة ديما نهار الخميس تجيب حدانا منال اللي معها نحكيو ديما على برنامجها اللي جاي بعد دقائق
1: قبل مبروك
0: وعلى هذا شو مش نقول
1: كلها مبروك
0: جمعة فاتت كانت في البلاصة هذه كنا نحكيو وقالت فما باك والله عالم وشو مش تفرج على
1: المنتخب ومخصورة
0: وتستنى ألف مبروك منى
2: عايشك كريم عايشك جيهان والله مازلت مخصورة هكا
0: هي خاطر مازلت
1: توجيه جامعي
2: لا لا والله لا التوجيه بعد اللي يحكم فيه المعدل نتاعك والسكور نتاعك اما عام كان صعيب
0: عام كان
2: صعيب والباك مش كيف ما عديناها معناها مش كيف ما انت تكون في الباك كيما يكون عندك شكون معناها مبروك للناس اللي نجحت الكل الناس اللي استثمرت في التعليم الناس اللي تعبت واللي تعب يلقى راهو
0: فوالا وان شاء الله ربي مع التلامذه
1: المؤجلين زاد اليوم
0: وان شاء الله اللي ما نجحوش زاد نقول لهم ماذا شيء عم شيء في اللقاءات هذه ان شاء الله تبداو نجحين او كفرصه لانه زاد تاخذ باك بمعدل يكون ضعيف راه في الاخير تيح في مشكله نتاع التوجيه
1: وكل دونك
0: انتوكا مره اخرى ومشكوره على على الحلويات وعلى العصائر وعلى
2: ما فما حتى مشكله
0: انا نفرح ديما في في النتائج نتاع الباك ونتائج الزيام والنفيوم والمناظرات
2: ان شاء الله كيف ما ترى صغيراتك يا كريم وان شاء الله توينس الكل يفرحوا جايه النتائج نتاع النفيوم نتاع السيزيام انا ديما نقولوا ديما كلامي الحمد لله مازلنا في تونس نستثمروا في التعليم نحب نشكر الناس الكل خاطر بنتي راهو سيتان باركور معناها طويل من وقت الابتدائي لحد معناها البكالوريا وحمد لله بنتي خاطر تقرا في المعهد النموذجي بمنوبه كانت في بيلوت بورقيبه الحمد لله نسبه نجاح 100% الحمد لله معادلات ممتازه جدا كيما بنتي زاد فرحت اللي جابت لي معدل باهي كيف ما قلت تعب نتاع سنوات أكيد ممكن نختصروه في شهادة البكالوريا إن شاء الله نعملوا توجيه به خاطر زاد المهم

0: ما نتفرجش ما نجمش.
1: الجماهير الكل باش تبع ما شاء الله. نوتي بيان للمنتخب الهولندي، قد ما يماركي قد ما في صالحه في الترتيب نتاع المجموعه
2: كمتصدر للمجموعه.
1: دونك يلزمنا نقراو الف حساب. خليك خمس دقائق منى لتنسيق.
2: يعطيك الصحه.
0: شكرا لك منى.
2: يعطيك الصحه. شكرا لكم جيهان.
1: كملوا احنا خمس دقائق جيهان في رحله الوداع. دونك رافقنا
0: رافقناكم شبكه خريف شتاء 2025-2026. كان لقاء كل نهار اربعاء وخميس معكم. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا برفقتنا.
1: ان شاء الله
0: تكونوا
1: خفيف ظل عليكم الناس الكل. نتقابلوا ان شاء الله في برامج اخرى جيهان. خليوا العباد الكل تصنع معنا ان شاء الله.
0: انا استمتعت اني خدمت معك كريم.
1: وانا كيف جيهان. واكيد جدا تقريبا كما قلنا سبعة ثمانية شهور تعداوا كان شهر. اوكي فيهم صحيح ايامات انت كنت مسافره.
0: وين ايامات انت خدمت كونجي.
1: كثرت مسافر انت. نزار شكرا. مازولين شكرا. تحيه للناس الكل. نتقابلوا في اقرب الاوقات. باي باي.
0: باي باي.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى

حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 كلوب مونديال.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا في موعد مونديالي جديد كالعادة على إذاعة الشباب. توقيتنا ماضي 3 دقيقة، نتواصلوا مع بعضنا حتى للأربعة متاع العشية، ديما مع كرة القدم، ديما مع الحدث الرياضي الأبرز في العالم اللي هو مونديال بتنظيم ثلاثي المكسيك الكندا والولايات المتحدة الأمريكية. سلموا عليكم لكيب الكل اللي حاضر، نزار الورتيني في الإخراج التقني، أهلا وسهلا مرحبا بك نزار، مجدولين البراهمي في الإخراج الرقمي، لأنه تنجموا تتابعونا على الفريكونس نتاعنا على فيم في تونس الكبرى 88.6، تتفرجوا فينا زادة على اللايف سكريمينج ولا تسمعونا على www.radiojeune.in. نسلم على يساري سي مالك زروق، أهلا وسهلا في التحليل الفني، حاضر بحذينا، مرحبا.
2: مرحبا منى، مرحبا بالزملاء الكل، ومرحبا بالمستمعين والمستمعات على إذاعة الشباب.
1: يا سيدي مرحبا بك، خليني نسلم على صديقك، هو موجود في صفاقس، كان من المفروض يكون حاضر بحذانا لكن ما يسالش حتى بالتليفون، نسلموا عليه لأنه باش يكون حاضر معنا في بداية الكلوب مونديال. نسلم على أمين المسلمي، أمين أهلا وسهلا مرحبا بك.
3: أهلا مرحبا منى، يعطيكم الصحة، ومرحبا بخويا مالك، ومرحبا بنزار ومجدولين وكل مستمعين إذاعة الشباب، ويعطيكم الصحة.
1: يا سيدي مرحبا، شنو الطقس عندكم في صفاقس؟
3: الدنيا سخونة، لنا الدنيا سخونة كيما باقي الولايات،
1: كيما باقي الولايات،
3: الأجواء الرياضية سخونة جدا،
1: هي الأجواء الرياضية سخونة، لأنه اليوم نذكر المنتخب التونسي يلعب آخر مقابلاته في مونديال كرة القدم، مباراة كبيرة ضد المنتخب الهولندي. خلنا نبدأ الساعة بأمريكا مباشر. أمريكا مباشر. في الأمريكا مباشر نذكر اليوم المنتخب الوطني التونسي انطلاقا من نص الليل يلعب مباراته الثالثة في الدور الأول. المنتخب الوطني التونسي اللي ما زلنا ننتظره في الدخول متاعه الحقيقي للمونديال، لأنه بعد هزيمة في المباراة الافتتاحية ضد السويد 5-1، هزيمة في المباراة الثانية ضد المنتخب الياباني، ننتظر اليوم كيفاش باش يكون الأداء، كيفاش باش يكون المردود. قبل ما نحكيه ونسمعه الناخب الوطني الفرنسي إيرفي رونار ونسمع حارس المرمى أيمن دحمان، كلمة على المباراة هذه يا مالك.
2: والله نحن منش طالبين حتى شيء معنا في المقابلة ذي، كان مقابلة تشرفنا ويعملوا بريستاسيون باهية، معنا يهمنا الأداء أكثر من النتيجة، النتيجة توا معناها ولات ظاهرة للعيان، نحبوا نعملوا بريستاسيون باهية وموا نخرجوا من الكوب دي موند ذي، وموا ماتش هكا يشيخ الشعب التونسي ويرجع لنا الثقة في المنتخب نتاعنا إن شاء الله.
1: ينسينا شوية النجم ونقولوا خيبة الأمل في زوز مقابلات الأولى ضد المنتخب السويدي وضد المنتخب الياباني. كليم على المباراة قبل ما نسمع التصريحات أمين.
3: والله كما قال خويا مالك مانيش باش نزيد عليه برشا، ان شاء الله نخرج بخاف الاضرار، على الاقل نوريه اليوم وجه احسن من المباراه الاولى والثانيه. ممكن تونس ضيعت برشا اشياء لكن نحاولوا نداركوا، ومونديال للنسيان الحقيقه،
1: مونديال للنسيان، ان شاء الله ما نزيدوش ناكدوا الكلام هذايا بعد مباراه اليوم ضد المنتخب الهولندي. الناخب الوطني في اخر حصه تدريبيه ليه المدرب إيرفي رونار، شو كان كلامه؟ خلينا نسمعوا ونرجع نحكيوا اكيد قبل مباراه تونس هولندا.
4: Aujourd'hui, il faut se concentrer sur ce dernier match. Ensuite, viendra le temps du bilan pour chacun, pour la fédération. Je suis ouvert à toute discussion, prêt à écouter le projet, tout ce qui... Mais aujourd'hui, ce n'est pas le mot d'ordre. Aujourd'hui, je suis venu pour une mission. À préparer le match contre le Japon semblait du mieux possible. Et au bout de 3 minutes, on était déjà mené 1-0. Donc, vous pouvez simplement juste comprendre que... Je ne suis pas du tout satisfait, peut-être pas satisfait du message que j'ai fait passer parce qu'apparemment il n'a pas été bien entendu. Je n'ai pas l'habitude de chercher des excuses sur les autres à qui la faute, m'en réfère à moi-même. Et après ce match du Japon, c'est plus un sentiment de honte vis-à-vis du public tunisien qui m'a animé plutôt que de penser à l'avenir. Donc concentrons-nous sur ce dernier match et allons chercher quelque chose qui peut paraître difficile à aller chercher aujourd'hui, mais pourtant il le faut.
1: هذا كلام الناخب الوطني إيرفي رونار، قال يلزمنا نركز وخاصة على المباراة هذه، المباراة الأخيرة لنا في كأس العالم، وبعد نعملوا لو بيلان بالنسبة للجامعة، بالنسبة لأداء اللاعبين. قال مناش نلوجوا على أعذار خاصة بعد الهزيمة الثانية ضد المنتخب الياباني، يلزمنا نركزوا على مباراة اليوم، رغم أنه أمين الناخب الوطني قال ديفيسيل، معناها صعبة جدا مباراتنا ضد المنتخب البرتغالي، منتخب الطواحين.
3: تكون مباراة صعبة برشا، خاطر انت تلعب ضد منتخب قوي، منتخب منظم، منتخب أوروبي يعني مرشح حتى باش يمشي للأدوار المتقدمة في كأس العالم. المباراة باش تكون صعبة إن شاء الله، معناها نتجنبوا الأداء السيء اللي قدمناه في المباراة الأولى والثانية، نحاولوا اليوم معناها يكون الأداء الرجولي وأداء الجرينتا وأداء الحفاظ على ما تبقى من كرامة الشعار المنتخب التونسي هو ممكن اللي باش يخلينا شوية معناها بخاف الأزرق نخرجوا من المباراة هذه.
1: لاحظت في كلام أمين مالك يعاود أمين بأخف الأضرار، ما معنى أخف الأضرار؟ نخرج بهزيمة مشرفة، وإحنا ديما نقوله حتى كي نحكيه على المنتخب الوطني التونسي، ممكن مع المنتخبات الكبيرة هذية ما نلوجوش على النتيجة، لكن إحنا نلوجو على الأداء، نلوجو على منتخب بيظهر شخصية، نلوجو على منتخب بيكون عنده هوية اللي مازلنا ما شفناهاش لحد الآن بعد زوز مقابلات الأولى، لا ضد المنتخب السويدي ولا ضد المنتخب الياباني.
2: شوف منيرة، الكرة نحن ديما معملين عنا حاجات، معناها في التوانسة اون جينيرال، كو سوا دي تكنيسيان كو سوا معناها الشعب التونسي، ديما معملين على الجرينتا والقليب.
1: ما شفناش ما شفناش
2: اللي هي سامحني منيرة، معناها ما تنجمش تلعب بها كرة القدم. فما تكوين، فما فرق عالمية، ناس قاعدة تخدم، ناس في بالية آخر، ناس في عالم آخر. احنا نبدأ وديما ذي حتى في كؤوس العالم الفايدة، كي يجيو دي قرون مورسو والله نعملوا نيول مع كندا ونربحوا، الكرة ماشي حسابات، كرة راهي خدمة، ناس كرة لازم ترجع رواحها، مدربين، جامعة، لاعبين، كل شيء. كرتنا أغفواغ كرة قدم في تونس، لازم نعاودوا نراجعوا رواحنا باش يعاود يشع المنتخب نتاعنا. وتجي الوقت ونحكيوا على المنتخب المغربي ومنتخب هايتي، تشوف العباد كيفاش تخدم وفي بالي اخر من كرة القدم. انا ديما نحب نقول راي كرة القدم ماهيش زهر، وتنجم تمشي معاك مقابله واثنين بالزهر، اما الونتيرم راي كرة القدم علم، وليت علم صحيح، معناها لازم نراجعوا كرتنا للناس.
1: كرة القدم خدمة في كل الأوقات، في كل الفترات تخدم، تلقى المنتخب المغربي أكبر مثال، المنتخب المصري زاد كيف
2: أنا نحب نسك سؤال مثلا، مدام موني تنجمش تدخل باك وانت ما حضرتش؟
1: لا، يلزمك تحضر وتحضر كيف ما يلزم.
2: كرة القدم كيف كيف، كرة القدم والرياضة كيف كيف، أي حاجة تجتهد فيها وتخدم فيها رب شابدة عندك نصيب به من النجاح. ما تخدمش، احنا ديما نفس المواضيع، نفس الكلام اللي نعاود نسمعه به، ونفس النكسات قاعدة تتعاود، معناها كورتنا للمراجعة وكهو.
1: كورة للمراجعة، سمعنا الناخب الوطني إيرفي رونار شو كان كلامه في المؤتمر الصحفي، هيت خلنا نسمع حارس مرمى المنتخب التونسي أيمن دحمان شنو كان كلامه، بعد نرجع نحكيه.
5: الجروب قديمة راهو سوليد، مع الحاجة الوحيدة مع الجروب ما كانش ما عايش برشا مع بعضه، والجروب اتلم من ستاج كندا، هذه الحاجة اللي يمكن تقلق شوية. كاس عالم، كاس عالم عملنا حاجات باهية، عملنا حاجات خايبة، الحاجة الوحيدة اللي لازمتنا ديما نصلح الناس الكل، عباد كل تحمل مسؤولياتها، مش كان جوار الناس كل تحمل مسؤولياتها، أي إنسان في تونس موجود في البلاد متاعنا لازم يتحمل مسؤوليته. اليوم مازلت مباراة بركة، لازمتنا نلعبوا على الدراب متاعنا وعلى التاريخ متاع البلاد متاعنا.
1: هذا كلام أيمن دحمان، وهو أمين مازال حاضر معنا بالتليفون. أيمن يقول مجموعة ما لعبتش مع بعضها برشا من تربص كندا، قال عملنا حاجات باهية وحاجات خايبة في المونديال، بيت ونرجع نحكيه على الباهي اللي عملوا المنتخب التونسي. قال نتحملوا مسؤوليتنا الناس الكل، وقال مش الملاعبية فقط هما اللي يتحملوا المسؤولية، وركز قال يزمنا نلعبوا على الدراب، لأنه ما ننسيوش زيدا احنا المنتخب العربي من أكثر المنتخبات العربية مشاركة في كأس العالم، هذه المشاركة السابعة. شو تعليقك أمين على كلام أيمن دحمان؟
3: بون أيمن دحمين حكى على بعض الأسباب اللي نعتبرها أسباب صغيرة، أسباب اللي تسبب فيها يعني المشاركة السيئة منتخب التونسي في كأس العالم. صحيح احنا قبل في كأس العالم في مشاركتنا السابعة الأخيرة ما وصلناش للدور الثاني ولا نصف النهائي، لكن هذه تعتبر أسوأ مشاركة في تاريخ تونس. لو نتحثوا على النكسة الكبيرة ولا حالة الإحباط هذه راهي وراها أسباب كبيرة مش اللي فكرها دحمين. راهو احنا عندنا غياب مشروع وطني كروي طويل المدى، رانا عندنا ضعف في التكوين القاعدي، رانا نعانيو في انهيار في البنية التحتية، كذلك عندنا أزمة مالية للأندية الكل، ضعف الحوكمة، ضعف التسيير، ماناش قاعدين نقوموا في دراسات، ماناش قاعدين نصلحوا، فالأخطاء قاعدة تتراكم، البطولة المحلية تراجعت فنيا، يعني عندنا انخفاض كبير في نسق اللعب، حتى الكاليتي تكتيك يتفرج على ماتش ما تبقاش فيه على مستوى عالي. كذلك عنا هجرة المواهب، برشا صغيرات ومواهب قاعدين يخرجوا، وحتى كان جاي يخرجوا معنا لأوروبا الجنسية الرياضية الجنسية التونسية ما عادش ولات مطلوبة كما الجنسية المصرية ولا المغربية أو الجزائرية. عندك ضعف في الاستثمار في علوم الرياضة، لأنه راهو تحليل الأداء والمختصين في البيانات والإحصاء راهو مش بالكلام والحضور التلفز ويعمل دورة متاع نهارين، راهو لازم معناها دراسات معمقة ودراسات طويلة المدى وفيها برشا خبرة. كذلك المتابعة البدنية عنا قلة زادة، كذلك في الاستثمار في التغذية الرياضية، ثم ناس مازالت التوى مش فاهمة اش معناها تغذية رياضية ومش عارفة اش معناها علم النفس الرياضي ومدى تأثيرهم على الأجيال. اليوم أنت عندك زادة أزمة في تكوين المدربين، تحب ولا تكره مدامك أنت قاعد تغير في المدربين يعني ثم فشل مع احترامي للمدرب التونسي، لكن لازمك تأهله علميا باش ما يكونش مستوى محدود. عندك ضعف في التكوين في مراكز الأبحاث التطوير الفني، قاعدين معناه صراحة في تراجع حتى على مستوى يعني الشبان النخبة وعلى مستوى المدارس، ما عادش قاعدين نطلعوا في أجيال، ما عادش نسمعوا في أسماء كما عصام جمعة من عرش ياسين الشيخاوي أيمن عبد النور وهب الخضري يوسف المساكني وسامة الدراجي، هذه ممكن آخر الأسماء اللي سمعناها. ما عادش نخرجوا في موهبة باش ما نقولش فلتة، الفلتة مشيت مع طارق ذياب وحمادي العقربي اسكندر الصوية، احنا قاعدين توا تتراكم علينا الأشياء، لكن قاعدين نحكيه كان على المشاكل. اليوم لازمنا نشوف حلول جذرية، اليوم لازم تدخل صحيح وما نعودوش الرجل نفس الوجوه. أنا قاعد نشوف في أغلب الأحيان في المشهد الإعلامي أنه المنظومة القديمة قاعدة تحارف المنظومة الجديدة باش تخرج المنظومة الجديدة يرجعونا لقدم ونفس المعبوكة. صدقني اليوم حالة الإحباط هذه أنا نتصور انه دواها وحلها لازم تصير مراجعه من الاول وجديد ومحاسبه كذلك، لانه الناس كلها لازم تتحمل مسؤوليتها. اي جانب تسبب في المشاركه هذه المخزيه واللي اساءت لتاريخ تونس لازمنا اليوم نوقفوا التيار هذايا ونحاولوا نلقاو حلول جذريه لكرتنا.
1: هذا كلام أمين مالك زروق. المشاركه هذه في كأس العالم لحد الان تمس منكم انتوما كفنيين التوانسة، تأثر عليكم كمدربين؟
2: بيانسور أخي، هي سيركوي كامل أي. مع بعضنا فهمت، وكي تمس المدرب التونسي ولا
1: اللاعب التونسي ولا الكرة التونسية
2: بليتو كل معناه يتحمل مسؤوليته للمدرب. هو راهو مدام كما كنت نحكي لك توا راهي هي كرة القدم في تونس، معناه الناس كل راهي مقطع، راهو مش المدرب كاو، راهو فما مدرب فما اشياء زاده في الجمعيات.
1: وهذا اللي قالوا ايمن دحمين، قال راهو مش مسؤوليه الملاعبيه فقط وما كملش الجمله، لكن النجم نفهموا الخطاب نتاع اللاعب التونسي، قال لك مش نحن كملاعبيه فقط نتحمل. أيه
2: هما جزء من الموضوع نتاعنا، راهو كره القدم نتاعنا للمراجعه من صنف الأداني والأصاغر ومن معناها من البري فورماسيون الملعبية الصغار، معناها كوسوسوا في التكوين كوسوسوا لونفيرونمون اللي البرة متاع الأولياء اللي ولاو يمثلوا عائق كبير في كرة القدم التونسية وهو نقولوها. ومسكين اللاعب الزوالي الحقيقة مناه اللي ما عندوش لي مويا توا في كرة القدم، راهو فما لاعبين فلتات كروية يجي انت باش يعمل تيست في جمعية ما عندوش حق التيست هذاك يقعد البرة، وذوكم هما الملعبية الكبار والفلتات اللي ما عادش نقاو فيهم كرة قدم تحب ولا تكره.
1: مع تواجد زيدة وكثيف ولا في السنوات الأخرانية للأكاديميات مع الدخول المحابات برش عوامل معناها
2: صحيح معناها طيب باش نحكيه ونحن على الفريق قومي من الفوق لللوطة معناها فهمت المراجعة كرة القدم قلت فما برشا حاجات معناها يندى لها الجميع. المدربين. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى انا من موقع يدي ومن اذاعه الشباب اللي نراجعوا كورتنا من الاول. معناها انا ما يهمنيش لا في المحاسبه لا في المحاكمه لا في حد شيء، قد ما يهمني نراجعوا كورتنا ونرجعوا للتكوين القاعدي ونرجعوا نخدموا على رواحنا. كسوا المدرب التونسي يبدا يخدم اليز، حتى المدرب راه ما عادش قاعد يخدم، فما برشا ضغط راه في الجمعيات كسوا من المسؤولين كسوا من الرؤساء في المحبات بين اللاعبين، تلقى روحك معناها
1: مواقع التواصل الاجتماعي زاد اللي دخلت على الخط
2: بيانسير الجماهير والحاجه اللي كل المدربين اللي ما تنجمش انت تجاوب على مواقع التواصل الاجتماعي كسوا حتى كي بشي تهموك بحاجه. ومعنا نشوف انا من الزملاء انا خيرت اني نبعد على تدريب الشبان وقعدت تريني في فريق الاكابر بورتو. انا نحب التكوين ونحب تكوين صغار، بعد خاطر فيها برشا مشاكل وما تنجمش تخدم مرتاح، هذاك اللي خلى الكوره معناها الكفاءات وخاصه الكفاءات المدربين الباهين يبعدوا خاطر ما تلقاش الاجواء المناسبه اللي انت باش تكون وتاثر فيها الشباب.
1: سمعنا احنا الناخب الوطني ايرفي رونار، سمعنا ايمن دحمان، زيدوا نسمعوا ايمن دحمان يحكي خاصة على حراسة المرمى في المنتخب الوطني التونسي.
6: أزمة حراس خلقناها احنا بدينا، عاد تشوف قبل كأس العالم الناس الكل هي بالحراس، مالجري الحارس ما يلعبش وحده. اليوم البريسيون ولا الضغط اللي تحط على الحراس في أحسن جول في العالم معناتها ما يلعبش بريسيون صارت. الحاجة اللي نقولها الحراس الكل في تونس سواء اللي جا ولا اللي ما جاش كلنا نحبوا بعضنا وكنا خير، هذه حاجة لازمتنا ننساوها خاطر عندنا حراس. بالنسبة لي أنا موجودين الحراس في تونس سواء تو ولا حتى على العوام الجاية، إن شاء الله نعرفوا كيفاش نحطوا البريسيون معناتها البوزيتيف مش بريسيون نيجاتيف على الحراس نتاعنا.
1: كما قال أيمن دحمان ويأكد ما عندناش مشكل على مستوى حراسة المرمى في المنتخب الوطني التونسي من قديم الزمان، من قبل من وقت عجتوغا للنايلي لشكري الواعر لعلي بومنيج للناس اللي جات معناها توالت الأسماء على المنتخب، قال ما عندناش مشكل في حراسة المرمى. اليوم حسب آخر الأخبار وأمين هاو مازال حاضر معنا كيف سيمالك زروق، دحمان باش يكون في المرمى، على اليمين موجود معتز النفاتي، على اليسار علي العابدي، في اللاكس نلقاو كل متطالبي عروس عمر الرقيق، نلقاو زاد الياس الصخيري، حنبع المجبري، اسماعيل الغربي، الياس العاشوري وحازم المستوري. بطبيعه هذايا تقريبا بنسبه كبيره تشكيلة المنتخب الوطني التونسي اليوم نص الليل ضد المنتخب الهولندي. فنيا كيفاش نجمو نقراو هالمنتخب الهولندي امين؟
3: في البداية خليني نعقب على كلام أيمن دحمان بسرعة على بخصوص الحراس. صحيح عندي تولي أسماء اللي سميتهم، احنا ما عندناش مشكلة في الأسماء، راهو احنا عندنا مشكلة في المنظومة اللي تنتج في الحراس، خاطر اليوم راهو في ظل غياب مدارس متخصصة لحراسة المرمى واللي أغلب الأكاديميات وأغلب الأندية قاعدة تهتم باللاعبين أكثر من الحراس، خاطر احنا ما عندناش أكاديميات، ما عندناش احنا خدمة خاصة كما موجود في ألمانيا في اليابان في هولندا.
2: أمين معناها حتى في جمعيات ما فماش مدربين حراس راه في الاصناف الشاب، معناها الحارس المرمى التونسي نحكي لك بنسبه 70% في معناها ابار معناها الجمعيات اللي في القسم الرابطه المحترفه الاولى، معناها الفرق في القسم الثاني وفي القسم الثالث معناها ما عندهاش مدربين حراس.
1: تتنفس بالسيف يا مالك باش نجيبوا لها اخصائي ذهني ومدرب حراس، هذه التخمام لانه زاد امين وسي مالك المال قوام الاعمال، المال قوام الأعمال، رأي جمعيات قاعدة تعاني، جمعيات مش نحكي ما نوصلوش للأصناف الشابة.
2: الحلول موجودة رأي، ومعناها كي ناس تقعد الناس وتحكي تتلم وتقعد المسؤولين رأي الحلول سهلة برشا في كرة القدم.
1: أي.
2: والناس كل تحب تنفسي في كرة القدم والناس كل تحب تعاون في كرة القدم، فهمت؟ معناها مش مشكله ماديه قد ما مشكله معناها ولات حاجه فينا نحن، معناها ابيتود معناها لي جون في نحكي لك على جامعه الصغار، مانيش نحكي على الرابطه المحترفه الاولى، نحكي لك من الرابطه المحترفه الثانيه وانت هابط، معناها صعيب برشا باش تلقى مدرب حراس، ناس مش قاعده تخدم، ناس تبدا تخدم كان في ليكيب سينيور، معناها كي يطلع الفريق
3: يا مالك سامحني حتى باش تلقى معناها مدرب حراس، المشكله فيش اغلب المدربين الحراس مع احترامي ليهم يعتمدوا على خبرتهم، راهو ما ثماش تكوين مستمر، ما ثماش حتى على احدث المناهج على على على تدريب الحراس المتطور، الكره قاعده تتطور، فهم يعتمدوا اغلب الشيء خاطر كان حارس قديم مع احترامي ليهم فيعتمدوا على خبرتهم. انا انا انا كي نبدا لك نقول مثال الكره الحديثه، الحارس ما عادش ولا حارس، الحارس ولا مدافع وصانع العاب ويلعب زوز ثقيل ويلعب باش ياخذ القرار تحت الضغط ولازم يعرف كيفاش يتمركز باش يوصل الكره، الكرة تطورت برشا، حتى في مركز حراسة المرمى راي ولات فيها برشا خدمة.
2: أمين باش نقص عليك زادة سامحني، فما جمعيات توا معناها في اللونيفو معناها الأكسيال هو يكون الباسور الأخراني، معناها يخدموا كونسيرفاسيون كونسيرفي كورة، معناها الباس الأخرانية تكون من عند الحارس المرمى ترانزيسيون.
3: وزيد ما تنساش الحارس الأساسي ديما يلعب حتى بر يعني بغض النظر على مستواه، تحس ما ثماش كونكيرونس، ما ثماش منافسة حقيقية تخلي معناها الثلاثة حراس يتنافسوا ويتطوروا من المستوى. لما برشا مشاكل في حراسة المرمى. لكن نرجع لك لسؤالك، فنيا المنتخب الهولندي، المنتخب الهولندي باش يعتمد على قدراته أكيد باش يغزر زادة للنتائج اللي المخيبة الأمل اللي عمله المنتخب التونسي، باش يكون هو دافع نفسي. لاعبين هذوكم لاعبين على مستوى عالي نفس المستوى مع السويد ومع اليابان، باش يلعبوا بكل أريحية، باش يحاولوا معنا يطلعوا القدام، باش نكونوا في أغلب الأحيان يعني في حالة دفاعية. أنا نصور
1: لأنه الضغط الضغط علينا نحن، الضغط على المنتخب الوطني التونسي.
3: احنا عنا احنا رغم انه معناها حظوظنا للترشح يعني انعدمت، ورغم انه احنا ما يعنينا شيء المباراة يعني شكلية. لكن هذا ما يعنيش انك انت تحت ضغط رهيب، ضغط نتاع سوء نتائج نتاع سخط جماهيري. اليوم انت منتخب التونسي بما يوجه باش تظهر، ما تنجمش تحمل مسؤولية للمدرب، مدرب عنده توا مباراة فقط، عنده جمعة 10 ايام ماكس مع الجوارات، الجوارات نفسهم معناها ممسوسين ذهنيا. المباراة اليوم علاش انا عاودتها مرتين وتوا ثالث مرة، نخرج بخاف الأضرار على مستوى النتيجة ومونديال للنسية، ما عادش نجم تحكي فنيا وتحكي تكتيكيا. احنا اليوم نعانيو في مشاكل عدة، ان شاء الله معناها نبداو بداية حقيقية، خاطر لا فولونتي الإرادة هي اللي تخليك بالرسمي تبدا.
1: به كلمة زادة فنيا كيفاش النجم نحكيه على المنتخب الهولندي، المنتخب الطوحين المنتخب هذايا، ما نجمش نحكيه على التاريخ، تاريخه نعرفوه، تواجده في كأس العالم كيف ما قال أمين، احنا خرجنا معناها مباراة شكلية بالنسبة لنا، لكن تهم المنتخب الهولندي انتصار يخليه يتصدر طليعة ترتيب المجموعة السادسة.
2: شوف كيف يشوف هو الريزلتا متاعنا بشط،
1: ايه
2: هو بيدو بشطمة، وكان هو
1: هو طامع من الاول.
2: زيد معناه كيفش يشوف النتيجه اللي مثلا الفرق اللي ربحتنا 4 وربحتنا 5 وهو كان انتصر عليهم ب5، معناه بشطمة يحب على نتيجه كبيره برشا
1: بسكور
2: فوالا. انا نتصور باش نرجع للبرنسيب نتاعنا، نظام دفاعي وباش نلعبوا لي ترانزيسيون رابيد، باش نسكروا نحاولوا لي سباس، باش ما نكسيوش برشا بونتوات، معناه دورنا باش يكون دفاعي بحت اليوم، وباش نلوجوا على لي ترانزيسيون هكا نغدروش حتى بونتو وكا، وما نتصورش انا باش تبدا فما فلسفه كبيره في مقابله مع فريق عالمي معناها من اعز الفرق في العالم ومراهن زاد على اللقب. معناها ان شاء الله انا ديما نتمنى نخرج باخف الاضرار اليوم بالحق، خاطر ما تنجمش تحكي حاجه اخرى. باش نقول لك والله ان شاء الله نعملوا مقابله كبيره ونمكنوا من انتصار، منتخب عالمي فريق كبير برشا، ان شاء الله نعملوا مقابله تليق بالمنتخب ونروحوا بأخف الأضرار.
1: باقي في أخف الأضرار يا أمين، هانا خذيناها الكلمة من عندك تسلفناها،
3: حلقة
1: بأخف الأضرار إن شاء الله تكون حلقة بأخف الأضرار، مباراة بأخف الأضرار. المنتخب الوطني التونسي ينجم زادا يلعب ما غير ضغط، لكن احنا شنو طالبين، وذي كان كلامنا في المقابلات الكل، قلنا نحب نشوفوا الهوية بتاع المنتخب التونسي، نحب نشوفوا الشخصية، نحب نشوفوا روح قتالية، ممكن هذي اللي مازلنا ما شفناهش في الزوز مقابلات الأولى في كأس العالم.
3: شوف الصراحه من الجموش راهو يعني نتغاضوا على المباراتين اللي عداهم بالاداء هذاك السيء، يعني الناس الكل نعرفوا ان الجوارات معناها ذهنيا مش في احسن حالاتهم. ما انت تلعب ضد منتخب الهولندي، بون منتخب الهولندي مشغول، ماهوش الارجنتين ولا منتخب يعني لا تكسر شوكتي، وانما منتخب قوي يلعب لك على الاجنحه وسط الميدان، عنده وسط ميدان قوي برشا، يضغط كي تتفك له الكوره، شخصيه كبيره، قوه بدنيه، يتفوقوا في الكرات الهوائيه، جوده عاليه في التمرير، عندهم انطلاق سريع كيف يفك الكوره كيف
2: خليت يا مين،
3: تنوع في الحلول الهجوميه، يعني وين مش قداش مش ومنتخب قوي. اليوم المباراه انا تعرف نشوفها مباراه كرد اعتبار نوعا ما على مستوى الذهني والحضوري والمحافظة على ما تبقى من كرامة شعار المنتخب التونسي، وموا بالدرجة نلعب رجال اليوم، حتى المشاهد يبرد شويه نوعا ما من النكسه اللي عشناها الفتره الاخيره، وكنا موجوعين راه الشعب التونسي سواء اللي متابع المشهد الرياضي ولا خارج المشهد الرياضي. اليوم انت تمثل تونس، تمثل تاريخها، تمثل صراحه الكلام ما عادش يعبر، الوجيعه ولا تكثر من الكلام. فان شاء الله اليوم مباراه على الاقل موها باخف الاضرار اللي نسكرها.
1: به كلمة الختام من عندك مالك قبل موجز الأخبار، باش نحكيه بعد شوية خاصة على نتائج البارح، ونحكيه على الإكسبلوا تاع المنتخب المغربي، واحد من أفضل المنتخبات لحد الآن اللي مشاركة في مونديال الثلاثي هذي.
2: شوف أنا باش نبدأ أوبتيميست اليوم
1: شوية، أو شوية. متفائل
2: أي لازم نبدأ أوبتيميست. أنا ريتني حتى كي نحكي، أما أوفون ديما راه نبدأ طامع وديما نقول طول اليوم طول المقابلة هذه إن شاء الله النجم،
1: إن شاء الله
2: كل مواطنين التونسيين نقول معنا نحي كاسكات اللي أنا مدرب وفني ونلبس كاسكات.
1: هو إحنا نتغشوا راهو مالك،
2: إحنا ماتش يفرحنا،
1: أما نص الليل نص الليل معدلين ونتفرجوا
2: نص الليل ما الساعتين الخمسة إحنا ديما موجودين ونقوموا. أنا اللي قلت مانيش نتفرج وقمت وتفرجت وبقلبه رب، معناها الله غالب هذيك حاجه فينا. ان شاء الله اليوم نعملوا مقابله به، ما نيش طالبين حد شيء، معناها ما عندناش بريسيون معنا حد شيء، ان شاء الله نعملوا بريستاسيون باهيه ويعملوا لنا مقابله تليق بالمنتخب التونسي وما نيش طالبين منهم حتى شيء.
1: يعطيك الصحه مالك. انا فقط ديما باش نذكر لانه صديقي ولدي راعة شباب عصام الشوالي ديما قال مش سهل وانه نقدموا كبش فداء التضحيه بمدرب والا استبعاد بعض اللاعبين، الامتصاص غضب الشارع الرياضي، لكن القراءه الموضوعية اللازمة تحتم توجيه بوصلة المسؤولية نحو اتجاهين رئيسيين. أول حاجة قال الاتحاد التونسي باعتباره اللي هو المهندس الأول للسياسات الكروية، صاحب القرار في اختيار الأطراف الفنية والإدارية، وإذا كان قال نعملوا نظرة سريعة لحصاد السنوات الأخيرة من تراجع في كأس العرب وخيبات كأس إفريقيا وصولا لانهيار منتخبات الفئات السنية الصغيرة، تأكدوا أن المونديال الأخريني ما كانش إلا المحطة الأخيرة لقطار يسير في الاتجاه الخاطئ من فترة طويلة. وقال زيدا ما يمكنش لسلطة الإشراف وإلا بطبيعة الاتحاد التونسي وأنهم يبقوا في مقاعد المتفرجين لأنهم ما يخدموش في جزر معزولة، وتراكم للمؤشرات الحمراء طوال السنوات الأخيرة يخلي ممكن النتائج هذية تكون حاصلة في مونديال أمريكا المكسيك وال كندا. يعطيك الصحة أمين، شكرا لك.
3: عايشك منى، وشكرا للقائمين على البرنامج القيم وللسادة المستمعين لإذاعة الشباب.
1: يا سيدي شكرا لك
3: مالك.
1: يا سيدي مرحبا، حبيت لقاء الكبار بيناتكم اليوم بينك انت ومالك، ان شاء الله نعوضوه مرة أخرى بينك انت ومالك زروق. أكيد موجز أخبار ماضي 3:30 على إذاعة الشباب، ثم نتواصل بعد الموجز خاصة نحكي على مباراة المنتخب المغربي ومنتخب هايتي. تأهل المغرب، عمل أرقام، تأهل في المركز الثاني، لكن ما يمنعش وأنه يعتبر لحد الآن من بين أبرز المنتخبات اللي شفناها في مونديال كرة القدم.

0: شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة لكم مستمعين الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. وزارة التربية أعلنت اليوم عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة بداية من 26 وإلى غاية 28 من جوان الجاري، في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن هذه المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية لفائدة مختلف الشعب عبر منصة التعليم جسور التابعة للوزارة. وتندرج هذه الحصص في إطار البرامج المخصصة لمرافقة التلاميذ وتوفير موارد تعليمية إضافية تساعدهم على الإعداد الجيد لاجتياز الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة. ويجتاز دورة المراقبة الامتحان البكالوريا هذه السنة 50,236 تلميذا وتلميذة وفق المعطيات التي أعلنتها وزارة التربية. المدرسة الوطنية للإدارة وقعت اتفاقية تعاون وشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في مجال التكوين وتنمية القدرات في إطار تطوير كفاءات إطارات وأعوان الوكالة وتعزيز انفتاح المدرسة على محيطها المؤسساتي. الاتفاقية تهدف إلى دعم تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التكوين وتطوير الكفاءات وتثمين التجربة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للإدارة. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار بها الموافق للسادس والعشرين من جوان من كل سنة، ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية بداية من السادس والعشرين من جوان الجاري وتتوصل إلى غاية السادس من جولي المقبل. وتشمل هذه الفعاليات حصصا توعوية ومتنوعة لفائدة المراهقين والشباب وورشات للرسم والتعبير الإبداعي إلى جانب مسابقات رياضية بهدف تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات وترسيخ سلوكيات الوقاية والصحة لدى مختلف الفئات المستهدفة. تحت شعار المسرح ودعم للإبداع والابتكار تتواصل بباجة فعاليات الدورة 36 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية. وتحتضن هذه التظاهرة دار الثقافة عمار فرحات والمركب الثقافي بداية من 24 إلى غاية 27 من جوان الجاري بمشاركة عدد هام من المثقفين والمختصين في المجال المسرحي والشباب الذي عدى 17 عملا مسرحيا يتنفس في هذه الدورة. الجمعية التونسية للأعلامية ونادي سيكوريتي نت أعلنت بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا عن تنظيم الدورة الثانية من الأولمبياد الدولية الثانية للأمن السيبراني بداية من 27 من جوان الحالي وإلى غاية 2 من جويلية المقبل بمدينة الحمامات. من أخبار العالم، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من الكونغرس تمويلا إضافيا بقيمة 87.6 مليار دولار يذهب معظمها لتغطية التكاليف التشغيلية للحرب على إيران. وختاما، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده وقعت اتفاقا تاريخيا لإنهاء الصراع مع إيران وفتح مضيق هرمز بالكامل. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
0: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. كلوب مونديال.
2: مرحبا بكم من جديد في كلوب مونديال. مرحبا بالناس اللي التحقت بنا في الاستماع كالعادة في موعد استنستوا به على إذاعة الشباب كلوب مونديال من ماضي 3 للأربعة. أحديثنا في الجزء الأول كان على مباراة اليوم، مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الهولندي، انطلاقا من نص الليل. وأكيد استوديو خاص اليوم مع زياد الأخياري، هادي جبنياني، النقل المباشر، متابعة الكابيت، إن شاء الله يكونوا موجودين. باش نرجع نحكي شوي على مقابلات البارح وأبرز النتائج.
4: نتائج الأمس.
2: النتائج وأبرز النتائج باش نحكيو عليها سي مالك زروق محللنا، وتحية للناس الكل، للفنيين الكل اللي عطاو من وقتهم، من خبرتهم، من جهدهم منذ انطلاق البرمجة الخاصة بإذاعة شباب في متابعة لمونديال كرة القدم. المغرب هايتي 4-2، المغرب ما مرش فقط للدور القادم لكن أعلن نفسه بين الكبار. مباراة كبيرة ضد هايتي، الشخصية كانت حاضرة، بطاقة العبور مستحقة، تأكدوا أنه بطبيعة أسود الأطلس ما زالوا ممكن ماشيين لبعيد في كتابة التاريخ في المونديال.
5: صحيح، المنتخب المغربي فريق ولا ما عادش معناه عربي ولا فريق عالمي. معناه نحكيه على أسامي كبيرة كما حكيمي، كما برشا ملعبية تنشط في دوريات كبيرة وأسامي كبيرة ولات في البطولات الأوروبية. معناه منتخب عالمي زاد كيف فريق هايتي والمغرب، شو نحن وين وهما وين؟ معناه اللي احنا كنا من احسن الفرق معناه في المغرب العربي وفي الفرق العربيه.
2: نحكيو على الفيزافي نتاعنا، نحكيو على المغرب اللي هو كان كيفنا، وين وصل، شنو اللي عمل، شنو النقلة الكبيرة اللي عملها في كرة القدم اللي بدأت من منتخبات الشباب راهو أبطال العالم.
5: عبيد تنفستي بلتو في كرة القدم، ملاعب من طراز عالمي. أنا كنت معناها كنت في المغرب وشفت معناها الانفراستركتور متاع الملاعب. فما حاجة مهمة برشا منا اللي هي اللي تيران دو كارتيه، معناها في كل حومة تلقى ملاعب معناها مجهزة من أعلى طراز. معناها شو نحكي هنا على بريفورماسيون، فما تكوين، فما التكوين بتاع اللي كان عنا نحن قبل اللي هو البطحة. اللي هو توا معناها اللاعب ولا مقيد وما يدخل الجمعية بلا مستين في التمارين، اللي هي نحاول الكرياتيفيتي الإبداع في كرة القدم اللي كان يتوفر في البطاحي وفي الملاعب متاع الأحياء،
2: اللي هي تقعد في نهاية الأمر ستان دون، معناها موهبة.
5: بيان سور ستان دون، وهو مثلا باش يعمل أي حاجة في الحومة يحب يعملها اللي ما عادش ينجم يعملها في الجمعيات، اللي ولات معناها يولي مربوط بتمارين وبحاجات معينة في جمعية. الملاعب عالمية، لاعبين ولو يخرجوا مبكرا يلعب في بطولات أوروبية، معناها تلقى جوار كادي ومينيم وجونيور يلعب في الأوروب. معناها هذه ما حاجات باش يقويوا المنتخبات الوطنية وباش يعملوا وباش يعطيوا معناها بلوس للفريق الأول. معناها كسوا المنتخب المغربي ونفس معناها التفكير في منتخب هايتي، معناها لي ميم برينسيب قاعدين يخدموا بهم زوز منتخبات. معناها جوارات من صغر سنهم يخرجوا يلعب في البطولات الأوروبية مع توفير انفراستركتور ملائمة وملاعب ملائمة وكل شيء ملائم. هذيك النتيجة متاع الخدمة وناس تخمم وتنفستي في كرة القدم.
2: المغرب نذكر أكثر منتخب إفريقي حقق انتصارات في كأس العالم، 7 انتصارات. خلنا نسمع رحيمي، احنا لاعب المنتخب المغربي، فقدت كلمة الجماهير المغربية والعربية.
6: السلام عليكم، مبروك علينا، مبروك على جميع المغاربة، كنهنيو الشعب المغربي اللي كاين داخل المغرب وخارج المغرب، مبروك على جميع المغاربين.
2: برافو للمغرب. نذكر 4 سنين ضد هايتي، ثنائية أشرف حكيمي،
7: لا هدف وحيد كان سجله الحكيمي. السيباري هذا ثالث مباراة يسجل فيها، هذا ثالث مباراة يسجل فيها إسماعيل السيباري. ورحيمي اللي كنا نسمعه فيه أبرز نتائج زادة بالنسبة لك أنت في كأس العالم بعد بطبيعة تأهل المنتخب المغربي. ممكن المدرب قال حابين نترشحوا في صدارة المجموعة لكن مركز ثاني يخلي المغرب المهم موجود في الدور القادم في كأس العام.
5: هذاك أهم حاجة معناها البرنسيب، معناها احنا يكون المنتخب المغربي أحلامه باش تكون معناها يمشي لبعيد في التظاهر هذه، ما عادش كي البرنسيب تاعنا نحن معناها أعطينا نتعداو الدور الأول، معناها اللي هو حلم معناها ولانا من من من من, من, من السبعينات وما تعديناش. فهمت انا نسول المنتخب المغربي يحب يمشي جوسكو بو، معناه يحب يمشي للاخر، وديجا ينجم عنده ليكاليتي وعنده امكانيات وعنده لاعبين يسمحوا له باش يمشيوا لبعيد في كاس العالم هذايا، عكسنا نحنا اللي معناه نستناو وقتها ان شاء الله نتعداو الدور الاول. انا ندور ومن غير ما نشعر نرجع المنتخب التونسي.
7: اي اكيد باش نقارنوا زاده،
5: باش نقارنوا شوف معناه عباد معناها وين وصلت، معناه ديما نرجعوا للبنيه التحتيه والانفراستركتور وناس خدمه منظومة كاملة معناها تجندت وتنظمت باش هذا كله معناها انجكتيو جواريات باش يلقاو رواحهم في الاكيب سينيور، معناها الخدمة من القاعدة معناها وذي ثمار سنوات متاع العمل متاع المنتخب المغربي اللي توجد بالنجاح وبلاعبين عالميين في مستوى عالمي وشي يعمل كيف معناها حتى كي تتفرج تشيخ بالمنتخب المغربي كرويا تكتيكيا كل شيء. ان شاء الله ينورنا المنتخب المغربي ويمشي للتظاهر هذية وعليش لا يكون في النهائي معنا.
7: اخر مشاركة نذكر كان حاضر في الكاريداس وممكن امال المغرب انها تكون في نهائي كأس العالم كأول منتخب، هاي الاحلام كأول منتخب عربي مغاربي افريقي. نقعد ديما باقي في مجموعة المنتخب التونسي، انتصار المنتخب البرازيلي على اسكتلندا يتأهل البرازيل للدور الثاني في صدارة المجموعة، ومباراة عرفت وسجلت عودة اللاعب نيمار للملاعب بعد 980 يوم غياب عن كرة القدم.
5: صحيح نيمار وشوف معناها فما كاليتي متاع ملعبية معناها حتى بعد إصابات بعد حتى كي يعمل ديراباج ويرجع معناها ملعبية راهو ينجم يعمل لك لا ديفيرونس اتو مومون، معناها ملاعب كي نيمار معناها لاعب مهاري معناها بارمي لي ميور جوار معناها مونت معناها ملي بدات كرة قدم بالنسبة لي انا لاعب كبير برشا لازم يكون ديما موجود في المنتخب،
7: لانه ممكن زيد الناس اللي مغرومة بالاحصائيات وبالارقام يقول لك ستكون الاخيرة كأس العالم هذه ممكن الثلاثة ملاعبية اللي هو نيمار كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
5: ميسي يمكن ينجم يعاود، انا نتصور
7: بالاداء
5: 38 سنه واربع سنين اخرين كاس العالم ينجم يكون موجود في كاس العالم. بو كيما كنت انت نتصور ينجم يكونوا مش موجودين بالحق، حقبه نتاع لاعبين كبار باش يمشيوا ان شاء الله ان شاء الله، وحاجه صعيبه برشا يمكن بالنسبه لي انا في السنوات القديمه باش نعاودوا نلعبوا سيرتو كي ميسي ونيمار معناها بالكاليتي تكنيك نحكي، فهمت؟ ان شاء الله ان شاء الله معناها متعه كره القدم معناها يمكن هذا اخر كاس العالم باش نتمتعوا بالكاليتي تكنيك ان شاء الله السنوات القريبه القادمه
7: تعطينا اسماء اخرى ممكن
5: جديده تنسينا في ميسي وفي نيمار
7: لامين يامال
5: اللي هي حاجه صعيبه. يمين لامال لاعب كبير برشا ولاعب موهوب مازال في بداياته، انا بالنسبه لي انا الملاعب راهو ما ما ما, ما يكونفيرمي عندي انا معناها رايي هذا شخصي الا بعد الالقاب والكونفيرماسيون معناها كيما ليونيل ميسي كيما كريستيانو رونالدو اللاعب راهو الممتاز هو اللي يهز كيبته للنهائيات وللكؤوس وللتتويجات. يمين يامال مازال كي حط سقيف مازال ما عمل حتى شيء، يمكن الاعوام القادمه باش يكون عنده شان كبير في كره القدم العالميه، اما يقعد ليونيل ميسي رقم واحد وصعيب برشا باش يجي شكون يفوت.
7: به حكينا نحن على البرازيل، حكينا على المغرب، باش نحكيو على جنوب افريقيا. البافانا بافانا يحقق انجاز تاريخي مالك ويتاهل لاول مره في تاريخه للدور الثاني، فوز مستحق ضد كوريا الجنوبيه يخليه يضمن المركز الثاني في المجموعه الاولى.
5: شوف منا يمكن الافونتاج الكبير اللي في فريق جنوب افريقيا اللي نفس الفريق هو بيدو ينشط مع بعضه في في في في فريق مام سانداوس.
7: اي
5: معناه نفس الفريق, معناه باش تلقى لي روبير نتاع الملاعبيه, ناس تنشط معاه في تنشط مع بعضها في في الانديه وفي الفريق القومي. معناتها اعطى ميلونج باهي, معناها نتاع نتاع فريق قومي, فما اونتونت كبيره, فما اوتوماتيزم, فما برشا حاجات باهيه, خاطر عباد تترينا مع بعضها كسوا في الجمعيه كسوا في الفريق القومي, وذاك اللي خلى فريق جنوب افريقيا او المنتخب جنوب افريقي يكون منظم دفاعيا وهجوميا, وتحس برشا اوتوماتيزم بين الملاعبيه. مبروك المنتخب جنوب افريقيا على الترشح, وان شاء الله زاد يعمل بريستاسيون باهيه وينور كره القدم الافريقيه.
7: نقعد واحنا في المجموعه الاولى اللي فيها بطبيعه جنوب افريقيا تاهلت المنتخب المكسيكي بالعلامه الكامله في المونديال هذا, انتصار على جمهوريه التشيك 3-0. وممكن نذكروا انه الحارس المكسيكي غييرمو اوتشوا في المباراه اللي ربح فيها المكسيك لعب المباراه نتاعو في عمر 40 سنه و 346 يوم, تجاوز رقم ماركيز لاعب المنتخب البرازيلي عام 2018 اللي لعب في عمر 39 سنة و 139 يوم. يخلينا نحكي وأنه لاعب كرة القدم ما هوش عمر, ما هوش خطر برشا كلام مثلا اتقالت على علي المعلول, علاش علي المعلول مش موجود مع المنتخب الوطني التونسي, فما اللي قالوا يعني مش العمر هو اللي يحكم. والدليل على هذا شفنا كريستيانو, شفنا نيمار, شفنا ليونيل ميسي, وبالإضافة لحارس مرمى المنتخب المكسيكي.
5: بو يمكن باش نبدا بعلي معلول. علي معلول يمكن أكثر لاعب كان حاسم في البطولة التونسية
7: في صحيح,
5: معناها بالنسبة لي أنا الكور الكل والباس الأخرانية والبنتوات الأخرانين كانوا من ساق علي علي معلول. العمر راهو مجرد
7: رقم
5: بيحبش. شوف كي يبدا الملاعب منظم في الليجيان دو في نتاعو, معناه يرقد في وقته, ياكل في وقته, منظم, يترين مليح, معناه ما عندوش الزايد, فهمتني؟ في تونس مخصصا في بطولتنا تنجم تقعد تلعب حتى ال 47 مش حتى الاربعينات, معناه لاعب منظم في تونس مع بطولتنا متوسطه, معناه ما تنجم تنجح. باش نحكي على الحراس, معناه راهو اهم حاجه في كره القدم هو النظام والديسبلين. راهو اي ملاعب تلقاه في العمر في الاربعين في الواحد واربعين في السبعه وثلاثين 38 راهو مستحفظ على روحه وعنده الجيان دو في نتاعو باهيه, النوم بكري, الماكله, الراحه, لي زونترينمون نتاعو, هذيك اللي تخلي الملاعب يمشي لبعيد. وفما برشا ملاعبيه كانت مواهب وعمل ديراباج, معناه في العمر 27 28 تلقاه انهى كاريره وهو مازال ما بداش, معناه اثر على مسيرته الكرويه. انا ننصح اللاعبين سيرتو الشبان, معناها واللي يبداو مسيرتهم توا, انهم يستحفظوا على رواحهم وياكلوا بالقداء ويرتاحوا بالقداء. راهي كره القدم ما دامك تلعب في الرياضه لازمك تعطي حق الرياضه, كوسوا في التغذيه, كوسوا في الراحه. وراك اي لاعب يكون حتى متوسط ويكون منظم في حياته الشخصية راهو ينجم يمشي لبعيد في كرة القدم.
7: باش نختم أكيد فيما تبقى من وقت ببرنامج مقابلات اليوم, مباراة تهمنا في نفس شكلية. المجموعة متاعنا شكلية لأنه احنا ممكن ما عندناش حظوظ باش نكونوا حاضرين في الدور القادم. نحكي على مباراة السويد والمنتخب الياباني, كيفاش النجمو فنيا نقرأوا المباراة هذه يا ملك؟
5: والله مقابلة نتجم تقول زوز منتخبات قراب لبعض, زوز منتخبات قراب في بعضهم سواء في المستوى الفني تكتيكيا
7: حتى بعد الهزيمة العريضة للسويد ضد المنتخب الهولندي.
5: بون راو ساريف راو فما ماتشويت راو حتى دو غرون ناسيون, معناها راو تنجم يجيك انجور سون, معناها تنجم تكون تتعدى بعض الحدث في مقابله راو حتى زوز فرق كبار, معناها تجي تنجم كوسوسوا الفريق معناها الهولندي كان في نهاره والمهاجمين في نهاره مع شويه اغلاط دفاعيه, معناها النتيجه راهي ماهيش ساعات راو تشوف النتيجه الاداء راو تلقى حاجه اخرى راو تنجم توم تاع الروسي نهارتها ناجحه, معناها زوز منتخبات نتصور قرب برشا لبعضهم
7: لانه زوز منتخبات عندهم حضور الفوز هذا باش يكونوا حاضرين في الدور الثاني. السويد ربحت تونس في المباراة الأولى، انهزمت المباراة الثانية ضد هولندا، واليابان تعادلت مع هولندا وربحت المنتخب الوطني التونسي. معناها مباراة مفتوحة على الاخر لانه زوز فرق معنيين بالتأهل.
5: معنيين بالتأهل أي. ان شاء الله نشوفوا مرسو باهي نتاع كورة، زوز فرق محترمين. قلت لك النتيجة راهي ما عندها حتى معنى، يمكن نحن كي قاعدين ناكلوا في سكور احنا حتى الأداء ما فماش أداء ونتيجة نحن أي. زوز معناها، أما ساعات راهو تلقى مقابلات نتيجة ثلاثة وأربعة
7: ما تعكسش
5: معناها، راهو فما ساعات دي ريسيت في الكورة، فما ساعات مثلا على خمسة ستة كور يدخلوا الكور الكل وكل فريق راهو في فورم، راهو ما يمنعش هذا النتيجه، راهي ما تمنعش الاداء ساعات الطيب نتاع الفرق. وان شاء الله نتمنى نعاود نرجع للمنتخب التونسي، ان شاء الله نعملوا ماتش كبير برشا يفرهد الشعب التونسي
7: تكون
5: وترجع ثقتنا للفريق القومي.
7: ردة فعل ايجابيه اليوم هذا اللي نستناو فيه في المباراه الاخيره للمنتخب التونسي في كاس العالم. باش نحكيو على المجموعه الرابعه ديما مع مقابلات الجوله الاخيره. بطبيعه حكينا من الاول على مباراه تونس هولندا، السويد اليابان، زوز مقابلات انطلاقا من نص الليل في نفس التوقيت. بطبيعه الجوله الاخيره ديما مقابلاتها تكون في نفس التوقيت لانه المنتخبات معنيين بالتاهل للدور الثاني. وكيف ما قلت مباراة السويد اليابان زوز فرق عندهم حظوظ باش يكونوا حاضرين في الدور الثاني. نمشي مباراة المنتخب التركي الولايات المتحدة الأمريكية. تركيا تقريبا كيفنا نحن، معناها خرجت من كأس العالم ضد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية. كيفاش نجموا؟ كانت خيبة أمل المنتخب التركي اللي حاطين عليه زاد الجماهير التركية الأمال باش يكون مردوده أفضل في كأس العالم هذه.
5: صحيح، منتخب التركي منتخب عالمي، وكنت حكيتك راهو اداء ممتاز، راهو قام مقابلات كبيره برشا.
7: سوء الحظ خاصه في المباراه الثانيه.
5: صحيح، راهو ساعات كره القدم راهي ساعات اداره المقابله، معناها كيفاش تدير دير اللقاء نتاعك اهم من السيطره عليها. راهو كي تعرف الجيري، راهو منتخب تركيا عمل مقابلات كبيره برشا، معناها راهو من احسن المنتخبات راهو اللي كانت في الدور الاول معناها، اما النتيجه ما تبعدش معناها منتخب ممتاز على الاخر. ساعات ريت كي تروح حكايه وعندك فريق راهو كوره فيها زاده ساعات اوقات برشا زهر، معناها عندهم فريق ممتاز ما تعداوش للدور الثاني، عليهم كان يراجعوا رواحهم في بعض الاماكن، وان شاء الله الفريق التركي يرجع وممتاز، هو فريق ممتاز معناها، ويمكن سوء الحظ المره ذي هو اللي خلاهم يتعداش.
7: مباراه ثانيه بين منتخب الباراغواي والمنتخب الاسترالي، كيفاش نجموا نحكيوا عليها مالك؟
5: بون، انا تفرجت في المنتخب الباراغواي المقابله الاولانيه مع
7: تركيا والولايات المتحده الامريكيه. اي
5: فهمت، والله منتخب ممتاز معناها، وتحس فما سيكل جديد نتاع ملعبيه معناها، فما برشا جوارات غادرت، فما سيكل جديد، فما مواهب كبيره برشا قاعده تقدم في الاضافه في منتخب
7: نورويج. يقعد زاد من قلاع كره القدم الباراغواي معناها.
5: امريكا اللاتينيه بالنسبه لي انا معناها رايي، امريكا اللاتينيه معناها الاوروغواي والباراغواي نحس معالم اخر بتاع كره قدم. فما معناها تلقى التكنيك والفورس معناها، تلقى اللاعب القوي وفنيا ملاعبي برشا في من احسن المنتخبات انا اللي عجبوني كيروين ويفرجوني، خاطر الموهبه ديما موجوده مع البنيه القويه تعطي حاجه باهيه برشا معناها منتخب الاورغواي.
7: الاسترالي،
5: والله الفريق الاسترالي ما كنتش تبعت برشا معناها بحكم خدمتي، واحد ما تبعتش برشا المنتخب الاسترالي معناها، جوست النتائج نتاعو كاو معناها نتصوروا منتخب ممتاز، وان شاء الله نروح باش نتفرج في بعض المقابلات اللي فاتوني باش نكون على باج ان شاء الله.
7: ان شاء الله بالطبيعه بالحظ والتوفيق لكل المنتخبات. خلينا نعطيكم موعد اليوم نص الليل، مباراه المنتخب الوطني التونسي المنتخب الهولندي، تابعوها على قنوات البين سبورتس بتعليق لعصام الشوالي. مباراه اليابان السويد زاده كيف على قنوات البين سبورتس وتعليق لعبد الله الغامدي. ونذكر وأنه اليوم زاد تركيا أمريكا، محمد المبروكي هو معلق المباراة، وعلي محمد علي علق على مباراة المنتخب الباراغواي والمنتخب الأسترالي في كأس العالم. أكيد تتواصل التغطيات. باش نختم احنا بكلمة على المنتخب الكولومبي المنتخب هذية اللي تأهل للأدوار الإقصائية للمرة الرابعة تاريخيا عام 90 2014 2018 و2026.
5: صحيح، أنا كنت تابعت البارح مقابلة بتاعها ضد الكونغو الديمقراطية، مقابلة صعيبة البارحة معناها، وكان لعب مباراة صعيبة، منتخب ملقاش برشا حلول مع منتخب الكونغو، فما مهاجم عندهم مهاجم ممتاز وممتاز جدا، طلب برشا في المساحات البارح، أقلق برشا فريق الكونغو الديمقراطية، فريق ممتاز عنده برشا حظوظ وإن شاء الله يكمل حكاية عنده خاصة تنظيم دفاعي ممتاز.

0: كويس.
1: نعم
0: شكون من المنتخبات هذه الأقرب بين السعودية الكاب فيغ الجزائر للتأهل للدورة القادمة؟
1: نتصور المنتخب السعودي
0: ايه والكاب فيغ. الكاب فيغ عمل لحد الآن
1: عمل جزء منتخبات معناها منتخب هايتي
0: في أول مشاركة زي ما ننسيوش الكاب فيغ في أول مشاركة
1: وهايتي فريق هايتي زوز فرق زوز فرق معناها مفاجأة كانوا في التظاهرة هذه عالمية. ريت مدام ديما نحكيوا هنا على ناس قاعدة تخدم وناس تغزل القدام وناس تحب تمشي لبعيد وترتقي بالمنتخبات متاحة. معناها منتخب عتيد البارح خاصة معناها هايتي كنت المغرب راه عمل مقابلة كبيرة ولقاو برشا دي ديفيكولتي سيرتو بريمير ميتون المنتخب المغربي. فرق مفاجأة في الكأس العالم هذه وإن شاء الله نرجع ونحن كالعادة نرجع لمنتخبنا ونرجع للعمل القاعدي وإن شاء الله كأس العالم الجاي نعملوا برستاسيون باهية ونكونوا نهضنا بكورتنا إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة بالحظ والتوفيق للمنتخبات العربية. ننتظر المنتخب المصري في مباراته الأخيرة في الدور الثالث في الجولة الثالثة في الدور الأول ضد إيران. ننتظر زيد المنتخب السعودي. المنتخب الجزائري صلح في المباراة الثانية إن شاء الله يأكد في مباراته الثالثة ضد النمسا. ما ننسيوش بطبيعة منتخب الكاب فيغ مشاركة أو والمشاركة ليه في كأس العالم حاضر المنتخب هذية وإن شاء الله بالحظ والتوفيق للمنتخب المغربي حامل أمال العرب في كأس العالم هذية. تبعنا نسخة قطر 2022 وإن شاء الله علاش لا نلقاوه في الدور النصف النهائي وإلا في الدور النهائي في تاريخ المونديال مهم جدا هذية لكل العرب. بالحظ والتوفيق زاد المنتخب الوطني التونسي اليوم انطلاقا من نص الليل ضد المنتخب الهولندي. نذكر استوديو خاص من إذاعة الشباب أكيد اليوم باش يكون مع متابعة لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الهولندي. ختام مقابلاتنا في الدور الأول وممكن زادة ختام مقابلاتنا في كأس العالم. استوديو اليوم مع زياد وهادي وكل عادة قبلها العشرة مونديال باي نايت. تحيات كامل الفريق اللي كان حاضر معكم اليوم. نزار الورتاني في الإخراج التقني, محمد عنتول زيدا كيف كيف. نسلم على مجدولين البرامي في الإخراج الرقمي. سيمالك زروق يعطيك الصحة, مرحبا بيك.
1: يعطيك الصحة منى, شكرا لك على الاستضافة, شكرا للفريق العام في ذات شباب, شكرا للمستمعين ومستمعات وأتريبيانتو.
0: نتقابلوا إن شاء الله كالعادة على إذاعة شباب. تحياتي الأمين المسلمي زيدا اللي كان حاضر معنا بالتليفون من صفاقس. منى حميم تقولكم نتلقاو كالعادة على إذاعة شباب ديما في مواكبة لمونديال كرة القدم.
2: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. كلوب مونديال
3: على فيلم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى,
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى,
6: مواكبات سهرات وأخبار جديدة,
7: موضة سياحة وإضافة أكيدة,
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات,
9: دباير نصايح وأنسب الوجهات,
10: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
11: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
12: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
13: سامر كويز من الساعتين للأربعة, مسابقات سرعة وتركيز,
14: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس.
15: عشويتكم علينا في تبع الموجة,
16: الجو, المعلومة والموزيكا لبنينة,
17: وباش تبعث السلام
18: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
19: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
0: ونعيشوا معاك الحكاية.
3: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند,
8: غنايات, كواليس, متابعات وجونا ترند.
10: السبت لحد كل البرامج صيفية, فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
9: تحب إيقاع قوي وإلا كالم,
4: تسمعوا التونسي
5: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
2: عدل موجتك وصيف معانا
13: إذاعة الشباب, الموجة اللي تمتعنا.
11: إذاعة الشباب, عدل موجتك تسمع صوتك.

مرحبا بكم مستمعينا في موعد جديد من كريزي ساينس من توا حتى للخمسة متاع العشية، البرنامج اللي يحل نوافذ على العلوم والتكنولوجيا. سعيد جدا أنه نستقبل اليوم في لقاءنا أستاذة جامعية. مهم جدا أنه الأساتذة الجامعيين يخرجوا من مخابر البحث نتاعهم ويجيوا وين يجيوا يجيوا لإذاعة الشباب باش نحكيوا معهم، لأنه ما أيضا مع البحوث نتاعهم من واجبهم ومن دورهم أنهم يبسطوا لنا العلوم والمفاهيم اللي قد تبدو معقدة. اليوم باش نفهموا مسألة مهمة جدا، صحة التربة اللي يجي لذهن الناس ربما أنه موضوع التربة عنده علاقة كان بالفلاحة. لا، صحة التربة تهمنا الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا توا في إذاعة الشباب، وخليني نجدد شكري ليهم اللي على اختيارهم موجاتنا، موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم مستمعينا في الجزء الثاني من لقاءنا اليوم. باش تكون حاضرة معنا الصحفية البيئية مبروكة خذير باش نحكي على زوز نقاط مهمة. النقطة الأولى، الذكاء الاصطناعي قداش يكلفنا من خسائر في الطاقة، خسائر ما بين ظفرين، وعلاش اليوم بدينا نحكي على الجرين اي اي، الذكاء الاصطناعي الاخضر، الجانب البيئي. هل انه الذكاء الاصطناعي خسرنا في الطاقه ولا يخلينا نربحوا في مجالات بيئيه؟ تو نفهموا الموضوع هذا في الجزء الثاني من لقاءنا اليوم. مرحبا بكم مستمعينا في كريزي ساينس. اليوم يعمل لكم الاخراج التقني محمد عنتول، وفي الديجيتال مجدولين من امام ميكروفون و كاميرا ستوديو إذاعة الشباب، ستوديو صالح جغام، ونجيب الخطاب حسن الطاهري يقول لكم أهلا وسهلا بكم.

0: يلا مستمعينا بنبدأ مباشرة للاستضافة الأولى في لقاءنا اليوم، الأستاذة الجامعية القديرة والكفأة واللي سعيد جدا أنها تكون حاضرة في استوديوهات إذاعة الشباب، الأستاذة إيمان الدريدي. مرحبا بك سعيد، نورتنا وشكرا على حضورك معنا.
1: يعيشك وبك أكثر سي حسين، بارك الله فيك على حسن التقديم وعلى الاستضافة في هذا البرنامج الشيق كريزي ساينس، ونحب زيدا نعطي تحية للمستمعين إذاعة الشباب اللي لطالما رفقتنا في مشوارنا العلمي وخاصة تربينا على برامجها هذه الإذاعة.
0: شكرا لك، مرحبا بك. احنا اليوم ما انت ببحثين باش نحكي على مسألة صحة التربة. توا السؤال أستاذ أيمن الدريدي، معناتها كي نحكي على مستوى القارة اليوم، كي نقولوا التربة فما فلاحة وكل، يخيل للناس انه فما مساحات كبيرة تاع فلاحة وموارد كبيرة تاع تربة، مدى صحة الكلام هذا؟
1: شكرا سي حسين. نحب نبدا بذكر ارقام او نسب، اني من السهل تبقى عالقه في ذهن المستمع، انه على المستوى العالمي، كي نقول المستوى العالمي، انه التربه هي مورود بيئي طبيعي محدود وغير متكافئ التوزيع، بما معناه انه في حقيقه الامر التربه الصالحه للزراعه لا تتجاوز 22% من المجال التربة العالمي. التربة العالمية 100%، راهي التربة صالحة للزراعة لا تتجاوز 22%، وحتى داخل هذه النسبة مش الكلها لديها خصوبة عالية، حتى 22% الخصوبة متفاوتة. نجم نقول لك 3% فقط من التربة العالمية لديها خصوبة عالية، بما معناه لا تستحق
0: خصوبة عالية، معناتها أستاذة يعني صالحة لممارسة النشاط الفلاحي،
1: هي خصوبة عالية يعني بإمكانها دعم إنتاجها الفلاحي دون تدخلات أو إصلاحات. في المقابل نجد أن أكثر من 78% غير صالحة للزراعة، وهذا الرقم صادم، يعود إلى عدة عوامل طبيعية كشدة الانحدارات في بعض التضاريس، أو افتقار التربة للمواد العضوية، أو التعرية الحادة الريحية أو المائية، هذا إلى جانب العوامل البشرية اللي تفاقم التدهور التربة كالممارسات الغير المدروسة للزراعة، الاستغلال المفرط للأراضي الفلاحية، كله مع التغيرات المناخية التي تزيد من تدهور هذه الموارد.
0: الرقم يخوف وصادم شوي.
1: نجم ننتقل إلى تونس.
0: أي؟
1: تونس، نذكر السادة المستمعين المساحة الجملية هي 16.4 مليون هكتار مساحة. الأراضي الفلاحية نقولوا احنا 30%. قول قايل النسبة محترمة، 30% 5.4 مليون هكتار الأراضي الفلاحية، 5 أخرين للغابات والمرعى، والبقية للأراضي الصحراوية والبنية التحتية. لكن هل 30% أراضي زراعية نخسر منها سنويا 23 ألف هكتار من التربة صالحة للزراعة؟
0: كيفاش نخسر فيها؟
1: 18 ألف بالتعرية المائية والريحية، الفيضانات والرياح، 4000 بالتملح. التملح اللي نحب نذكر السادة المستمعين اللي خاصة يعود إلى سوء استعمال المياه، أو استعمال مياه ذات نوعية متدنية اللي تخلينا تساهم في ترسب الأملاح خاصة في الطبقة السطحية للتربة، وكله يؤدي إلى تدهور الإنتاج الفلاحي. كيف كيف عنا 1000 سنويا نخسروهم امتداد المعمار العمران على حساب الأراضي الفلاحية. هذا الكل أرقام صادمة.
0: خليني نقاطعك استاذ ايمن الدريدي، باهي الماء، انا فلاح وما عنديش برشا موارد مائيه، إيه كيفاش نعمل انا قبل ما نسقي نمشي نحلل الماء ولا ايش نعمل؟
1: هذا الدور اللي احنا باش نقوموا بنعطيه بعض الحلول اللي خاصه في المناخ الجاف وشبه الجاف للبلاد التونسيه يساعد الفلاح على التعامل والتكيف مع هذه الظروف الصعبه. نحب نزيد نذكر السيدة المستمعين خاطر في أول الحوار معك قلت هي موارد غير متكافئة التوزيع وقلت مورد محدود. إيش معناها مورد محدود؟ غير قابل للتجدد، لأن الطبيعة قادرة على تكوين 1 سنتيمتر من التربة صالحة للزراعة في فترة ما بين 100 و1000 سنة بعيدة عن السلم الإنسان. معناها هذه الحاجة الأخرى اللي نخافوا منها، احنا أمام مورد مهدد هش وغير قابل للتجديد. هنا التدخل متاعنا اللي يكون فوري، على خاطر بعد باش نفهم سيدة المستمعين علاش نحكيه على التربة، خاطر عندها علاقة مباشرة بالأمن الغذائي بعيدا عن كونها داعم للنبات فقط كما نسخلو احنا سيبور معناها باش نزرعوا فوقه. هنا دورنا كفريق بحث من خلال مشاريعنا ومن خلال تدريسنا ننصحوا نعطيو حلول، وهذا النجم نقول لك شنو هي الحلول اللي نعطيها.
0: ايش معناتها تو التربه عندها علاقه بالامن الغذائي؟ خلي مع المستمع يفهموا.
1: التربه عندها علاقه بالامن الغذائي، نعطيك ديريكت حاجه باش تفهمها، انه تربه مريضه تعطي انتاج مريض، تربه فقيره تعطي انتاج فقير، تربه غنيه خصبه تعطينا انتاجات غنيه بالفيتامينات الى غير ذلك. نحب نفهم زيدا اش معناها خصوبه التربه، راهو زيدا فما مفاهيم ديما غالطه في اذهان العبيد. الخصوبه راهي ماهيش مواد عضويه أو كما يعمل برشا فلاحة يحب يعطي ديما المبيدات الكيميائية، كما قلنا كينها أدوية إسعافية أو مخامدات آلام كما للإنسان، لكنها من داويوش الداء من جذوره. لذا الخصوبة شنية؟ الخصوبة فيها 3 أبعاد، فما خصوبة فيزيائية اللي هي كما نقول أنا الجدران البنية للتربة اللي هي المسام اللي تعطينا تسمح للنبات باش يتنفس وياخذ الماء والغذاء، هذه البنية الفيزيائية. فما بنية الكيميائية اللي هي المخزون الغذائي، التربة قديش فيها من مغذيات، لكن منين تجي المغذيات هذه؟ من المواد العضوية، لكن المواد العضوية شكون يوصلها للتربة؟ الكائنات الدقيقة اللي هي الخصوبة البيولوجية والكائنات الدقيقة هي عبارة على جيش يخدم في داخل التربة باش يحول المواد العضوية. ساعات تبدأ مواد عضوية موجودة لكنها لما توصلش للنبتة، لهنا يلزمها كل هذه الأبعاد تكون متكاملة باش تنجم التربة تكون في صحة جيدة وتأمن لنا الأمن الغذائي. إذا كانت ضربت أحد هذه الأبعاد اختل النظام واختلت مهمة التربة اللي هي باش تعطينا إنتاج وبالتالي أمن غذائي.
0: باش نقاطعك أستاذ إيمان الدريدي، هل جاوبني غلط ولا صحيح أنه ممكن أنه يجي عنا إنتاج بطاطا ولا طماطم ولا فلفل من أرض الخصوبة متاعها ما هيش عالية؟ معناتها ينجم من المستمعين يقول لك انا خويا شيمني فيه، المهم انا نمشي نقضي نلقى بطاطا ونلقى طماطم
1: وكذا. كيف هنا اذا كانك انت تحافظ على امنك الغذائي والاستدام صحتك انت يكون من استدام صحه تربتك، خاطر الوش المغذيات تكون فقيره. هنا يلزمنا نحافظوا على امن الغذائي اللي هي اولويتنا في الحياه، ينطلق من حفاظنا على تربتنا. ونذكر أنه هالمسؤولية الحفاظ على التربة عمره ما كان مسؤولية الفلاح فقط، بما أنه هو الممارس المباشر للأراضي، المسؤولية مشتركة. الفلاح باش نعطيوه بعض الحلول اللي تأمننا، كما قلت ما هيش حلول وقتية أو إسعافية للتربة، احنا نحاولوا نحكيوا على الاستدامة خاطر نخموا في ما فيما بعد. فيما بعد
0: من فيما بعد تقصد الأجيال القادمة
1: بطبيعة الحال. بما أنه هو مورد غير متجدد الموجود يلزمنا نحافظوا عليه، وهي راهي بسيطة، راهي الحلول. مثل أنا نفتح قوس كي نخرج زيارتي الميدانية مع طلبة أمتنعوا عن المشي فوق سطح التربة كلما أتيح لي الأمر لما يمكن أن يسببه الدوس على الأرض، خاطر نعرف أن التربة تتكون في قرون التربة صالحة للزراعة، معناها ممارسات بسيطة
0: مش مبالغ فيه أستاذي من
1: والله مبالغ فيه،
0: أو الناس تحرث وتمشي في
1: هذا
0: إذا الفلاح مولى الأرض ما
1: من أهم الحلول نعطيها للفلاح أنه يحاول ينقص من الحرث العميق خاطر يدهور ويمس البنية الفيزيائية للأرض، يحاول يخلي بقايا المحاصيل تعمل لنا تغطية للتربة، تكثر لنا من الرطوبة متاحة، تحافظ على الماء، التبخر ولا عالي ياسر، خاصة نحكيه على تغيرات مناخية، يحاول يعمل أساليب البينية في المحاصيل كولتور انتركالير، يحاول في نفس الحقل يزرع زوز محاصيل. وهنا راهو فما راهو كلامي مبني على نتائج ملموسة، نجم إضافة في العوض نستعمل الأسمدة الكيميائية، نستعمل الأسمدة العضوية. وهنا نحب نقدم تحية، في الفترة الأخيرة عملت ناقش الطلبة متاعي رسالة دكتورة متاعهم عندي الدكتور وليد شمنجي ودكتورة فرح المليكي، والنتائج كانت مشرفة. عملنا في أراضي نموذجية ميدانية، قمنا باختبارات هذه الأسمدة العضوية ونتائجها كانت مشجعة، وقمنا بنشر هذه النتائج في مجلات عالمية، وشفنا أخذنا في نفس الحقل نفس الفلاح نفس مولى الأرض، معناها تطوع بشعتينا هنا فما أسمدة عضوية، ولهنا ولقينا المحاصيل تضاعفت، والحفاظ على المادة العضوية في التربة اللي تنجم من بعد تعطيك، خاطر راهو المواد الكيميائية تضر باللي الجيش اللي كنت نحكي فيه اللي هو مسؤول، راهو التربة هي منظومة حية معقدة، نجم نقول لك ملعقة صغيرة من التربة فيها كائنات دقيقة وحية أكثر من سكان العالم على كوكب الأرض، معناها النتائج مشجعة.
0: حكيت لنا على لحماية التربة ونأكد راهو الموضوع هذا كما تسمعوا في الأستاذ أيمن الدريدي راهو مسألة حياتية، معناتها مسألة ما تهمش الفلاح فقط، تهمنا الكل، معناتها كنتوا تسمعوا فيها تحكي لك على سلامة المنتوج اللي تروح به انت بعد ما تقضي لدارك، معناتها كي تبدا التربة سليمة يفرق المنتوج. حكيت ايضا على المحافظة على تغطية التربة، اش معناتها المحافظة على تغطية التربة؟
1: كي أنا نزرع كي باش نحصد المحصول اللي كنا نحيوه البقايا لي ريزيديو كولتور بقايا نخليه فوق الأرض، هو هذاك يعطينا زوز أهداف، من ناحية يعاود تقع إعادة تدويره من الكائنات الدقيقة ويعاود يعطينا المغذيات متاع التربة، من ناحية أخرى يحافظ على حمايتها من التعرية، حمايتها من التبخر من النتح. لهنا الفلاح يربح من جهتين في الحكاية هذه. كيف حبيت نقول إنه المسألة هذه راهي مش على نطاق تونس، عالميا ولهنا نجم نشير إلى أغلب المشاريع البحث حاليا تندرج ضمن مبادرات رائدة، مهمة التربة سويل ميشن حاليا. الاتحاد الأوروبي مول مشاريع مهمة، ولهنا نحب نعرج إنه مشروع سيسويل الذي أقيم بالتوا في بالتنسيق متاعه على الصعيد الوطني بطبيعة الحال مع مجموعة محترمة من الأساتذة، نجم نقدم لهم تحية عبر موجات إذاعة الشباب، زميلتي ريم بن عمر، الأستاذة ريم بن عمر، الأستاذة نبيلة الحلويني في نفس قسم الجيولوجيا، إنه ندير وننسق هذا المشروع مبني على إنشاء آليات جديدة هي مخابر حية، خاطر تبدلت كما كنت تحكي، الباحث ما عادش يقعد في المخبر متاعه، يلزم يتنقل، يلزم يخرج، يلزم يجي للفلاح، يلزم يجي للإذاعات، للتلفزة، يعمل حملات تحسيسية
0: باش
1: يوعي الناس بأهمية هالمورود البيئي المهم.
0: بما أنه احنا في نفس النقطة، اليوم انتوما معناتها في كليه العلوم مخبر البحث مؤكد انه فما مخابر بحث اخرى تخدم على مساله التربه واهميه صحه التربه. استاذ ايمن الدريدي اليوم الناس كل على مستوى دولي يقولوا انه ضروري انه نتائج البحث العلمي تتحول الى سياسات عامه يتم تطبيقها. اليوم عندنا في هذه النقطه بالذات ونتائج البحوث نتاعكم نعم. قاعدة توصل للجهات ولا هيكل المعنية؟
1: يعطيك صحة على سؤال. هو هذا اللي كنت نحكي فيه، مشروع سيسول مبني من أهم أهدافه إنشاء المخابر الحية. المخابر الحية اللي هي تشاركية وعامنة، وقمنا بإنشاء هالمخبر الحي في المشروع هذا اللي هو نحب نذكر اللي هو الحامل متاعه راو جامعة تونس المنار، والممثل القانوني متاعه الأستاذ سي المعز الشفرة اللي نقدم له تحية ليه، خاطره مؤمن هو بالفريق النسائي مع بطبيعة راهو ديما معنا الطلبة متاعنا، راهو المشروع ديما فيه طلبة. قمنا جبنا معنا فلاحين وفلاحات، مؤسسات بحث، سياسيين، أصحاب قرار، وقدموا لنا الأراضي تطوعا. والسنة باش نعاودوا نعملوا الندوة باش نقوموا بإعطاء الأبحاث الملموسة،
0: واضح
1: باش نقدموا لهم الى اي مدى باش نهزوهم للاراضي في صارت التجارب الميدانيه، وباش نحبوا نوريوهم على ارض الواقع الى اي مدى هل الابحاث هذه بالحق تعطينا نتائج اللي حاجتنا بها، تحافظ على التربه وتحافظ على راهو البيئه، اهم حاجه عنا البيئه، وراهو التربه ما هيش عندها ادوار اخرى، بتتر الوقت ما يسمحش، اما راهو التربه هي فيت عملاقة للمياه اللي تحافظ على تاخذ الشوائب والملوثات الماء اللي باش يمشي للمائدة المائية اللي باش نشربوه ولا نستعملوه للري. وراهو كي نقول مصفات إذا كانت في صحة جيدة زيدة هو يحبس الغازات الدفيئة اللي غازا يفيت سير إذا كانت في صحة جيدة، ترسكل هالموجود وكشاك إذا كانت في صحة جيدة. على هذيك أنا ديما نسعى إلى الحفاظ على صحة التربة،
0: وهذه أحسن جملة نجم نختبو بها، الحفاظ على صحة التربة. أستاذة إيمان الدريدي شكرا على الوقت اللي خصصتهن وأنك حضرت معنا وقدمت لنا بطريقة مبسطة أهمية مسألة صحة التربة اللي هي نأكد تهمنا التوانسة الكل، تهم حياتنا اليومية. شكرا لك مرة أخرى، مرحبا بك،
1: يعيشك، بارك الله فيك سي حسين. شكرا،
0: مكملين معكم مستمعينا بعد الموجز، نرجع لكم للحديث على الذكاء الاصطناعي والبيئة. مرحبا.

0: إذاعة شباب.
1: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تي.إن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد، وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنساش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين احداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدا مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الاحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. استعرضت رئيسة الحكومة سر الزعفراني الزنزري حصيلة اقتصادية اتسمت بتحسن مؤشرات النمو واستعادة تونس جاذبيتها فيما يتعلق بالاستثمارات الدولية. وأبرزت رئيسة الحكومة خلال إشرافها على افتتاح الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار المنعقد يومي 25 و26 من جوان الجاري بتونس ببادرة من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، أن الاقتصاد الوطني برهن على قدرته على الصمود رغم تعقد الظرف العالمي، موضحة أن نسبة نمو الناتج المحلي الخام بلغت 2.6% لكامل سنة 25 و2000 مقابل 1.4% سنة 2024. تم إسناد 13 جوائز لشركات ومستثمرين وباعثين وفاعلين اقتصاديين ساهموا بشكل هام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تونس خلال حفل افتتاح الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار. التتويج يهدف إلى تثمين المبادرات النموذجية والاستثمارات ذات التأثير الكبير والمشاريع المجددة والمسارات الملهمة التي تساهم في تعزيز جاذبية تونس وخلق فرص العمل وتشجيع نقل الكفاءات ودعم النمو المستديم والشامل. وتوجت الجائزة رائدة الأعمال والمديرات اللواتي تسهمن مسيرتهن المهنية وابتكارتهن وقيادتهن في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتعزيز تكافؤ الفرص في عالم الأعمال. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار بها الموافق للسادس والعشرين من جوان من كل سنة، ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية بداية من السادس والعشرين من جوان الجاري وإلى غاية السادس من جويلية المقبل. وتنتظم هذه التظاهرات بمختلف المندوبيات الجهوية وهيكل الديوان المنتشرة بكامل ولاية الجمهورية تحت شعار نعم للحياة لا للإدمان. تحت شعار المسرح الدعامة للإبداع والابتكار، تتواصل بباجة فعاليات الدورة 36 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية. وتحتضن هذه التظاهرة دار الثقافة عمار فرحات والمركب الثقافي بالجهة بداية من 24 وإلى غاية 27 من جوان الجاري، بمشاركة عدد هام من المثقفين والمختصين في المجال المسرحي والشباب الذي عد 17 عملا مسرحيا يتنافس في هذه الدورة. من أخبار العالم، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالين قويين ضرب فنزويلا أمس إلى 164 قتيلا على الأقل وأكثر من 900 جريحة، وفق حصيلة رسمية أولية أعلنتها الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز. في لبنان، نفى مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون كبار اليوم أي انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، وذلك بعدما قال مسؤول أمريكي إن إسرائيل سحبت بعض قواتها من المنطقة في بادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المجد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: كأس العالم لكرة القدم أمريكا الكندا والمكسيك.
4: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، مرحبا بكم. مكملين مدة 20 دقيقة في كريزي ساينس، في هذا الموعد اللي نتعرفوا فيه على جديد العلوم والتكنولوجيا، وناخذوا المسائل العلمية من جوانب مختلفة. وسعيد جدا كما قلت في البداية، وباش نعاود نقول انه سعادتي كبيرة اليوم انه نستقبل الزميلة العزيزة الصحفية البيئية ومديرة منصة كوسموس، المنصة البيئية، المنصة الإعلامية كوسموس في تونس، اللي تخلينا نفهم المسائل البيئية بطريقة سهلة وفي متناول الناس الكل. ضيفتنا تحترم العمل الإعلامي، كانت في مهمة إعلامية في ألمانيا، وصلت منذ ساعتين، ويثلج صدري أنه رغم التعب وهي حاضرة معنا للحديث على المسألة. العزيزة مبروك خضير، مرحبا بك. مبروك،
1: أهلا وسهلا. خليني نبدأ ونقولك كيف لا أكون مع حسان الطاهري، يعني حتى إذا كان من آخر الدنيا بالحق نجيك، لأنه تحكي بشغف. وأنا ننصحك، كلايمت ساينس رجحها كريزي ساينس رجحها توا كريزي كلايمت، لأنه بالفعل يعني درجات الحرارة يعني كريزي على الأخر، وبالفعل فما جنون وتطرف مناخي كبير برشا برشا. ولكن ديما نبدأ فرحانة أني نكون موجودة معك، شكرا لإثارة المواضيع هذية اللي عندها علاقة ببقائنا، بحياتنا، بديمومتنا. وأعتقد أني أنا لبي دعوات الناس الكل، فما بالك بحسان الطهري الذي يعيش. أحترمه وأقدره وأستمع إليه كثيرا، وأنت زادة قاعد تعمل في عمل جميل يعيش. وجبار جدا شكراً في تفسير يعيش. المعلومة وتسهيلها.
0: يعيش مبروك.
1: يعيش.
0: نمشي مباشرة الموضوع الاستضافة اليوم. اليوم منصات الذكاء الاصطناعي اللي نستعملوها ونتسلى انه نعمل الصور متاعنا واحنا طائرين، ونعمل الفيديوهات متاعنا واحنا نهاجموا في الأشرار، وكل في النهاية هذه فما حواسيب ضخمة، فما دي داتا سنتر، فما برشا إهدار للطاقة. شنو صحيح من الغلط في الكلام هذايا؟ واليوم الحديث الثاني اللي أصبح نقرأه عليه برشا، الذكاء الاصطناعي الأخضر.
1: نعم،
0: فهمنا المسألة مبروك.
1: بالفعل خليني نشرح للسادة المستمعين اللي قاعدين يستمعوا لنا، احنا كصحفيين اليوم كمؤسسات إعلامية في ماذا نستعمل الذكاء الاصطناعي؟ نستعمله ربما في كتابة مقالاتنا، ربما في ترجمة أيضا، خاصة في البيئة عندنا ديزيتود كبار، يعني دراسات كبيرة معمولة باللغات الأخرى. والذكاء الاصطناعي يساعدنا على ترجمة هذه الدراسات، على تلخيص هذه الدراسات، على استخراج الأرقام. الذكاء الاصطناعي يساعدنا أيضا في البحث عن المصادر أحيانا، يساعدنا أيضا في أن ربما أحيانا نترجم مقالاتنا، بالنظر إلى أن مؤسساتنا الإعلامية الإفكتيف اللي في وسطها ولا ستاف ولا الموارد البشرية متاحة ما تكونش كبيرة ياسر. وبالتالي الذكاء الاصطناعي يصبح هنا كأنه عضد للمؤسسة الإعلامية، بما يسمح أنه هو يعمل برشا حاجات، يولد أفكار، يولد صور، يولد فيديوهات كما كنت تقول. طبعا هذا كله عنده كلفة بيئية، والكلفة البيئية ليست فقط كلفة طاقية. أي نعم أنه اليوم فما مولدات كبيرة، فما أيضا حاجة لتبريد هذه المولدات، بالنظر إلى أنها الإمكانيات التكنولوجية اللي موجودة والداتا سنتر تحتاج إلى مناخ معين بارد حتى تستطيع أنها تشتغل، وبالتالي تحتاج حتى هي إلى التبريد. ولكن ما ننساوش أنه راهو زادة هي تكنولوجيا حديثة، هي معدات، وهي أيضا عوادم أحيانا، وهي تلوث أيضا، لأنه في النهاية نحن الموارد التكنولوجية متاعنا تصبح نفايات فيما بعد. وكيف يتم إدارة هذه النفايات؟ هذه أيضا مسألة يمكن طرحها عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي. اليوم كيف يمكن أن نكون مستفيدين من هذه التكنولوجيا؟ يعني ما نقدروش نستغنوا عليها، بالنظر إلى أنها ولات واقع موجود، الإنترنت يعني لا غنى عنها، حتى أحنا توا صوتي وصوتك ودفاعنا عن البيئة واصل من خلال هذه التكنولوجيا، ونستفيد منها من أجل إنارة الرأي العام ومن أجل التوعية. ولكن السؤال المطروح يصبح، كيف يمكن أن أقلل من بصمتي الكربونية وأنا أستعمل الذكاء الاصطناعي. لأن الذكاء الاصطناعي اليوم إذا كنت أنت باش تولد به حاجة جديدة 100% باش يستهلك أكثر. المعلومة اليوم تنتج من خلال بصمة كربونية. اليوم سؤال واحد للذكاء الاصطناعي يستنفذ الكثير من الطاقة، وبالتالي كلما كنت معول على ذكائك البشري وتعطي للذكاء الاصطناعي ما يمكن أن يكمله، كلما كنت محافظا أكثر على البيئة. على الأقل تنجم تنقص، يعني مش كما تسأل الذكاء الاصطناعي سؤال كما تسأله 50 سؤال، لأنه يستهلك مئات ولا عشرات اللتر من الماء. يعني فما دراسات اليوم تقول أنه اللي نستعملوه ربما في يوم واحد من المياه في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مفيدا ويعمل الاكتفاء الذاتي في واحد من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء لمدة عام كامل.
0: نعم.
1: وإحنا نحكيه على الفقر المائي. وبالتالي اليوم أعتقد أنه لابد أيضا أنه إحنا زيدا هو الذكاء الاصطناعي في النهاية ما هوش كله إيجابي. يعني أنا اليوم كانت إذا كان غاب ذكائي البشري والسؤال والصحفي الميداني اللي فيه، وإني نمشي للناس وإني نسألهم وإني نعيش القصص متاعي وإني نرويها وإني نمشي نوثق على أرض الميدان، إني قاعدة وراء كمبيوتر ولا وراء الشاشة ونكتب في مقال ما عندوش تأثير كما أنا نمشي ونجيب لك القصص الإنسانية هذية ونحكيها لك بطريقتي أنا بإبداعيتي أنا، لأنه في النهاية الذكاء الاصطناعي يشبه بعضه، وبالتالي ولينا كأنه نسخة معناها كوبي كولي من برشا حاجات. فإذا كنت تريد أن تكون متفردا وفي نفس الوقت محافظ على البيئة، ضروري أنك تستعمله بذكاء وتحاول أنك أنت تسأل روحك هل بالإمكان أني هذه الحاجة هذه نعملها وحدي، وبالتالي تكون بصمتي الكربونية أقل.
0: نعم.
1: فهذا أعتقد
0: هو مبروكة. احنا الموضوع ما يسملش فقط الصحفيين، اليوم نحكيه على الاستهلاك اليومي. فما 200 مليون طلب من على الشات جي بي تي اللي هو يستهلك 500,000 كيلووات في الساعة. وانت قلت نقطة مهمة، ترشيد استهلاك أو استعمال المنصات هذه أو أدوات الذكاء الاصطناعي اليوم. هذه نقطة، مسألة الجرين اي اي، هل صحيح قادرين اليوم نحكيه على ذكاء اصطناعي أخضر؟
1: هو شوف، في كل حاجة تقدر أنك أنت تلقى الإمكانيات باش تطور في اتجاه الذكاء الاصطناعي الأخضر. نعطيك مثال، احنا اليوم الذكاء الاصطناعي يعتمد في الفلاحة من أجل أنك أنت تراقب الأشجار والنباتات مثلا وتسقيها في الوقت المناسب، وبالتالي أصبح تكنولوجيا قادرة على أنها تساعدنا في ترشيد الفلاحة متاعنا وفي إعطاء مثلا النبتة ما تستحقه من ماء والتربة ما تستحقه من ماء. اليوم الذكاء الاصطناعي نستعمله فيه، احنا كصحفيين نستعمله فيه الطب في تطوير العديد من المسائل الطبية اللي هي تنفع الإنسان. اليوم أيضا الذكاء الاصطناعي أعتقد أنه بدينا نحكيه على الذكاء الاصطناعي أخضر، بدينا نخممه كيفاش. توا احنا في الاستعمال فهمنا انه ضروري وفهمنا انه يستهلك الكثير، وفما دراسات اتعملت يعني على في هذا الاتجاه وخبراء قاعدين يخدموا. توا الخبراء والانسان والذكاء البشري يجب ان يشتغل كيف يمكن ان يكون الذكاء الاصطناعي اقل تكلفه بيئيه، واعتقد انه باش نوصلوا لهالمرحله، لانه في النهايه البقاء نتاعنا اصبح مهدد. واذا كان مشات البشريه ومشى العقل البشري ما فماش عقل معناها ذكاء اصطناعي، وبالتالي اليوم محتاجين انه نفكروا في ديمومة الانسان وديمومة الكرة الارضية هذه، سيما في التغيرات المناخية اللي قاعدين نعيشوا فيها اليوم، سيما في الحرارة المرتفعة ودرجات الحرارة المرتفعة. وبالتالي حتى في الصناعات اليوم قاعدين نستعملوا فيه الذكاء الاصطناعي هذايا، كيفاش نولي ونتوجه الكل ما هو اخضر، مش فقط في الذكاء الاصطناعي، في حياتنا الكل. اليوم احنا نحاولوا انه اي حاجة تستهلك طاقة نمشيوا فيها للطاقات المتجددة. وبالتالي اليوم من بين الحلول اللي تنجم تكون واللي يحكيوا عليها في كل ما عنده علاقة بالذكاء الاصطناعي الأخضر هو استعمال الطاقات المتجددة في المولدات هذية اللي قاعدة نولدوا بها في الذكاء الاصطناعي، بمعنى المعدات الكبيرة هذية يمكن أنه نفكروا كيفاش يتم استغلالها من خلال الاستفادة من الطاقات المتجددة، طاقة الرياح وطاقة الشمس والطاقات الطاقة المائية. المالي أيضا يستعمل من أجل التوليد للذكاء الاصطناعي. اليوم راهو نحكيه على المياه المعالجة، على إعادة تدوير الماء. وبالتالي إذا كان نمشيه في إطار ما كل عنده علاقة بالاقتصاد الدائري في المياه واستعمال المياه المعالجة، فيمكن أن ننقص أيضا من أنه الذكاء الاصطناعي هذا يكون عنده تأثير كثير على مواردنا البشرية وما يشاركناش في الموارد هذه وفي الحياة متاعنا، لأنه الماء هذاك هو البقاء متاعنا وبقاء الحيوانات والتنوع البيولوجي. وبالتالي اليوم الذكاء البشري صنع العديد من الحلول في اتجاه الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر والحديث عن كل ما عنده علاقة بالاستدامة. وبالتالي أعتقد أن الذكاء البشري هذا قادر اليوم أنه هو يطوع التكنولوجيا هذه بما يجعلها أقل ضررا، رغم أنه أنا ما نمنش أنها نجم تكون صفر ضرر للطبيعة، لأنه في النهاية يعني مجرد الحواسيب والسمارت فونز والحاجات الملقية في الطبيعة واللي ما نش قاعدين ندوروا فيها واللي فيها زادة كيف معادن خطيرة حتى على التربة، كي تتسرب للتربة ولا تتسرب للمياه. وبالتالي اليوم محتاجين انه احنا نفكروا في الاتجاه هذايا، محتاجين انه الانسان يسأل روحه ايضا. اليوم حتى كيف نسافروا مثلا عبر الطائرات، انت تسافر باقل بصمة كربونية تدفع اكثر مثلا، وبالتالي علاش لا ما يكونش فما دي تاكس ينجموا يكونوا موجودين من أجل أنه على الأقل أحنا بيدنا نساهموا في ديمومة الكوكب متاعنا هذية، ونحاولوا أنه أحنا نستفيدوا من التكنولوجيا هذه بما يفيد البشر وبما يضمن أنها ما تشاركناش زادة كيف لزوتي ديكزيستانس متاعنا اللي هما الحياة متاعنا والاستمرارية متاعنا. فأعتقد أنه محتاجين لها، ولكن يلزم نفكروا بالكدا كيفاش نجموا نقصوا منها. مجرد سمحني حتى كان طولت عليك الهدرة لا. حسين، مجرد انك تدرب الاي اي متاعك على حاجات وتملاه بالمعلومات اللي عندك باش كي يعطيك نتيجة يعطيها لك افيكاس من السؤال الاول، هذا في حد ذاته راهو وسيلة من وسائل الحفاظ على البيئة. فالبرومبت متاعك انت قد ما يعمل ما تعمله هو ذكي وفيه الذكاء البشري وفيه المعلومات اللازمة، على قد ما الذكاء الاصطناعي نجم يعطيك نتيجة ماكش مضطر معها انك تزيد تمشي وتبحث ولا تطرح اسئلة اخرى والكل. فشفت هذه اساليب بسيطة جدا، ولكن راهي في النهاية فيها وعي بالبيئة، فيها كونسيونس متاع الانسان اللي يحب يدافع على البقاء متاعه وعلى ديمومته في موارده الطبيعية.
0: هذه النقطة المهمة، معناتها بالتالي معناتها في نفس الإطار تاع الكلام اللي كان تقول فيه مبروك، نرشدوا ونكتبوا اللي حشنا به فقط للذكاء الاصطناعي نتفاداه، ومعناتها صباح الخير الشات جي بي تي يحكي لي نكتة هكا ولا محمد عنتول ها؟
1: اي ولا تقرا، فما ناس راهي ولات تعيش به، ولات حتى باش تاكل حاجه تقول له شنو ناكل. راهو انا بالنسبه لي سامحني هذيا غباء بشري بالنسبه لي. بالفعل يعني احنا رانا محليه الانسان وذكاء الانسان محليه انه نجتهدوا، راهو ما يلزمناش زاده ناخذوا كل شيء مسلمات، يعني راهو باهي انك تجتهد وحدك حتى في توليد الفيديوهات وحتى في توليد الصور. محليه صوره ولينا كل نشبه بعضنا، انت كنت تعمل هكا جرد للسوشيال ميديا وتلقى كله يشبه بعضه. فصحيح ربحنا وقت راهو، ولكن مخسرنا برشا ابداع بشري. يعني راوي يلزمنا زادا نكون واعيين بهم الحاجات هذوما، مش فقط من أجل البيئة، من أجل الفكر النقدي للإنسان، من أجل أنه تتطور عقولنا، من أجل أنه أحنا نبدعوا حاجة متاعنا من داخلنا، من عاطفتنا، من من من أسلوب حياتنا، من تجاربنا الحياتية. معناها اليوم راهو سهل برشا أني أنا نقعد ورا شاشة ونعمل لك أن دوكيمونتير بالذكاء الاصطناعي. الأصعب أني نمشي لك في الميدان ونعيشك الحاجات هذوكم ونمسك كإنسان. وعنا راهو الذكاء الاصطناعي وعنا الذكاء البشري وعنا الذكاء العاطفي. راهو الببليك وقت اللي يشوف حاجة راهو يتفاعل معها، وقت اللي تبدأ كل إنسان تشبه له يبدأ فيها الروح الإنسانية. فبالتالي حتى هذا يلزمنا نحطوه بعين الاعتبار، ما نكونوش زادة احنا زادة هكا نستعملوه بغباء وإلا بكسل كبير. صغيراتنا زادة مش بالضرورة راهو يكون عندهم اللي أنا راني قريت برشا كتب وأنا صغيرة وقريت فلسفة وتشبعت بفرويد وتشبعت بنيتش وتشبعت بالورق وريحة الورق. فاليوم تحس إنه الجيل الجديد مسكين ما عندوش الملكات هذه، ما نعرفش هل هو الخاسر ولا إحنا الخاسرين، ولكن في كل الحالات حسب اعتقادي الشخصي إنه خاسر برشا برشا. علاش؟ لأنه ما فماش ما أحلى من أنك أنت تحل كتاب وتقرأ، ما فماش ما أحلى من أنك أنت تحل دراسات وتخرج منهم النتائج وتعمل الركوباج متاعك وتعمل التحليل متاعك والاستنتاجات متاعك، مش حد آخر يفكر في بلاستك ويعطيك النتيجة اللي أحيانا راهي زادت تكون نتيجة مش دقيقة. راهو الذكاء الاصطناعي ما هو إلا حد واقف وراه ومنظومة من المعلومات مصبوبة في مولدات، وأنت تسأل سؤال ويعطي هل لك كما يعطيها لأي حد آخر. باركونتر لما أنت تعمل اجتهادك الشخصي وتحليلك الشخصي فإنك باش تخرج الحاجة اللي تشبه لك أنت، تشبه قناعاتك وفيها روحك، وهذيك توصل أكثر للناس. يعني حسب تجربتنا بصراحة، يعني حسب تجربتي الشخصية، أعتقد أنه ما يصل للناس هو اللي خارج من أرواحنا أحنا ومن تفكيرنا أحنا الإنساني، ويعاوننا فيه الذكاء الاصطناعي، ربما يعاوننا في التبويب، في الترجمة، في تصفية الموارد. ولكن راهو ما ينجمش يعوض الإنسان، وما ينجمش ياخذ بلاصتنا، وما ينجمش يلبس روحنا، رغم أنهم قاعدين يطوروا فيه في هذا الاتجاه معناه، ويحاولوا أنهم هما. ولكن عندي قناعة راسخة أنه حتى حد ما يعوضني أنا دم والحم وتجربة وتنشئة وطفولة وكهولة وصفر وواحد، ما ينجمش الذكاء الاصطناعي يعمل هذا الكل. فربما زاد قناعتنا بالهدايا الكل تخلينا نفكروا كيفاش نستعملوه بطريقة تنجم تخلينا احنا متميزين على غيرنا من غير ما نشبه حتى حد آخر. دونك هذه طريقة من الطرق اللي ربما بداية الوعي في انك انت تنقص بصمتك الكربون.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
2: ضحكة أجواء وحكايات تحلى، مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
1: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
2: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
3: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
1: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
3: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
1: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
2: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
1: شعل الحماس وعيش الإحساس. وعيش الإحساس،
2: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
1: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
3: وباش تبعث السلام
1: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
2: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية.
3: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
1: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
2: السبت لحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح.

0: قديمة شبابية.
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
2: تسمع التونسي
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
0: عدل موجتك وصيف معانا
1: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك
4: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
5: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: هذا وقاية العشوية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعنا الكل وين ما كنتوا. العشوية لليوم الخميس 25 جوان 2026 تبدأ توا تتواصل حتى للسبع ونص، مع برشا موزيكا، مع برشا فقرات، ومع انرجي حلوة برشا تجيكم من عند كيف الكل، وخاصة من عند نسرين حشاني. شحوالك نسرين؟
1: مساء النور، مساء الخير. 5:03 على موجات إذاعة الشباب، إن شاء الله تكونوا شيخين متفردين وعاملين كيف كبير على كل شيء، إن شاء الله بالسعادة بالفرحة والهناء. تحية المشغولين محمد عنتول، اللي كنت سامي، والكل مستمعينا من أقصى الشمال أقصى الجنوب.
0: كالعادة نستدعوهم لمدة ساعتين ونص من زمان مع برشا موسيقى نسين، مع فقراتنا اللي تعودتوا بهم في العشوية، ومع استضافات. اليوم باش نحكيوا على حاجة مهمة، اللي نجحوا الباك السنين وأكيد نجحوا في الدورة الرئيسية، قولوا لهم فما ليسانس جديدة، فما إجازة جديدة في جامعة تونس المنار الأفساقة، جامعة علوم الاقتصاد والتصرف باللغة الإنجليزية، للناس اللي متميزين باللغة الإنجليزية واللي يحبوا اللغة الإنجليزية. بعد شوية نقدموها ونحكيوا عليها، وفما جورني بورت أوفيرت إن شاء الله نهار في آخر جوان بقدة ربي، باش يكون فيها برشا حاجات. نهار 30 جوان نهار الثلاث، للناس بطبيعة اللي تلوج على التوجيه ولا تحب تفهم وين تحب تتوجه. بعد شوية نسين تقريبا 5:15 مع مختلف فقراتنا إن شاء الله.
1: أكيد، وفما بعض الجامعات الحقيقة والمعاهد اللي هما خلقوا مسار جديد، كما زاد معهد صحافة وعلوم الأخبار، فما مسار جديد فيما يتعلق بالصحافة الرقمية، توا بعد شوية زاد نسلطوا عليها الضوء. أيضا كما قلت، هذاك هو مطالبين الناس الكل أن نواكبوا التطور والتقدم وإحداث مسارات جديدة تتناسب وميولات وأيضا مهارات الجيل هذايا، اللي هو جيل خلينا نقوله هما أولاد الثورة التكنولوجية، أولاد الثورة الرقمية، وأيضا جيل يرتكز بالأساس على كل ما هو ديجيتال، على كل ما هو رقمي، وأيضا مهارات هذه مكتسبة منذ نعومة أظافرهم، فقط محتاجين أنهم هما يطبقوا اللي يعرفوه واللي تعلموه زادة. إذا خليكم غونشي سور نوزوند، ما زالت الموسيقى، ما زالت الفقرات، وأيضا أهم حاجة احنا ننسوكم بالجود فايبس، خليكم غونشي. بدنا نروح محمد عنتول هكا ولا
0: نهدى شوي
1: وانا بعد نروح يلا
2: لا بد

0: بلاش وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروح
1: وعلى بعض نروح. إذاعة شباب من تونس.

0: رجعنا لكم الخمسة وثلاثاشر دقيقة على موجات إذاعة شباب العشوية معكم حتى لسبعة ونص مجدولين محمد عنطول سامي النسر ونسرين. إذا نكملين معكم نكملين بالفقرات وبالموسيقى وأيضا بالأخبار الآنية والوطنية.
1: كما قلنا نسرين مش نحكيه على كلية العلوم العلوم الاقتصادية ولا تصرف بتونس جامعة تونس المنار اللي تعمل إجازة جديدة كلها باللغة الإنجليزية. وأكيد فما جورني بورت اوفيرت نهار 30 جوان 2026 نهار الثلاث للناس اللي تحب تعمل تطلع على الامكانيه نتاع التوجه شنو يقراو في الفاكولتي. معنا سي عادل ابو بكر اللي هو عميد لكليه العلوم الاقتصاديه والتصرف بتونس يقدم لنا الاجازه هذه ويحكي لنا على اليوم نتاع الابواب المفتوحه اللي هي مهمه للناس اللي مازالوا كي نجحوا الباك واللي باش ينجحوا الباك ان شاء الله حتى بعد دوره المراقبه ويحبوا يكونوا حاضرين في الكليه هذه اف ساجت اللي هي كليه العلوم الاقتصاديه والتصرف بتونس. سي عادل اهلا وسهلا، مرحبا بك معنا في اذاعه الشباب.
2: مرحبا بك سي سامي، مرحبا بمدام نسرين وبجميع المستمعين لاذاعه الشباب.
0: السلام عليكم الكل، السلام عليك.
1: تحياتنا ليك ومرحبا بك. نحكي على الجورني بورت اوفيرت ان شاء الله نهار 30 جوان، مازالوا عليها تقريبا قداش من نهار؟ تقريبا خمسة ايام هكا ولا؟
2: بالضبط نهار 3 جاي ان شاء الله في كليه العلوم الاقتصاديه والتصرف بتونس باش ننظموا اول مره، هي مبادره جديده اول مره باش نعملوا جورني بورت اوفيرت او مفتوح باش نحاول نستضيفوا لي نوفو باشولي ولادنا اللي نباركوا لهم على حصولهم على شهادة البكالوريا باش نقدموا لهم جميع الاجازات. كما ما تعرف سي سامي اللي السنة صارت عمل كبير في كامل الجامعات في الجمهورية التونسية، الناس الكل خدمنا على تطوير وتجديد العروض التكوين نتاعنا. كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس الحقيقة تميزت على خاطر عملنا اقترحنا العديد ملاقل عن خمسة إجازات جديدة بما في ذلك إجازة أول مرة في تونس، إجازة ناطقة في 100% باللغة الإنجليزية. العروض نتاعنا فما القدم اللي جددناهم، اما حتى اللي جددناهم راهم معناها جددناهم في اطار معناها الانفتاح على المحيط الاجتماعي والاقتصادي نتاعنا. قمنا بدراسات في الكليه ما منذ سنوات ما عاش في بالكم ولا اللي كليه العلوم الاقتصاديه والتصرف بتونس متحصله على المواصفات الدوليه لنظام اداره المؤسسات الجامعيه ايزو 21001 منذ 2024. وفي الإطار هذا عندنا معناها مرصد في وسط الكلية، المرصد هذا يقوم بدراسات باش يشوف معناها مدى
0: توافق
2: قابلية وتطابق نتاع العروض التكوين نتاعنا مع سوق الشغل وجودة التكوين اللي عندنا
0: ومهارات التلاميذ طلبة يعني
2: ومهارات التلاميذ وكيفية اندماجهم في سوق الشغل. دونك عرفنا نحن معناها بعد هالليتود هذه اللي نعملوها مرة كل سنتين وجات معناها سنة معناها جوست قبل ما شددنا عروض التكوين نتاعنا عرفنا شنو الإجازات اللي كانت ماشية مليح واللي ما كانتش ماشية وشنو علاش ما كانتش ماشية وحاولنا نجدو. هي المبادرة صارت من وزارة التعليم العالي اللي قالت لنا راهو يلزمكم تجدوا أما معناها بتطابق مع متطلبات سوق الشغل. دونك الدراسات هذه مكنتنا باش عرفنا معناها شنو المهن خاطر ما تعرف راه المهن تتبدل، المهن الموجودة اليوم
0: أكيد.
2: مش مضمون باش تلقاهم بعد خمس سنوات والأغلبية نتاعهم باش يندثروا باش يجيو مهن جديدة فما تكنولوجيات جديدة
0: ومهن تتطور زادة
2: والمهن تتطور ويزيدنا ندخلوا تكنولوجيات جديدة في وسط معناها التكوين نتاعنا باش الطالب يكون معناها قابل للاندماج بسرعة في سوق الشغل.
1: والحقيقة زادة سي عادل باش تستقطبوا الجيل الجديد اللي هو مختلف، معناها عنده نظرة مختلفة، عنده إمكانيات مختلفة والفيزيون نتاعو مختلفة لكل شيء.
0: هو أنا الحقيقة سؤالي سي عادل وسامي هوني خاصة فيما يتعلق تتعلق بالإجازة الجديدة، فالطلبة اللي يسمعوا فينا واللي هما ديجا تقريبا خاصة توا باش ياخذوا كلمات المرور واللي انطلقوا من البارح الحقيقة ياخذوا في ليمود باس وباش ينطلقوا توا يتصفحوا دليل التوجيه وينطلقوا في رحلة مناظرة التوجيه. بالنسبة لي أنا شنو اللي يميزها الإجازة هذه مقارنة بالإجازات اللي موجودة يعني منذ المعروف عليها، خلينا نسميها إن الإجازات الكلاسيكية بين ظفرين، شنو هو اللي يميزها وشنو الأفاق اللي تفتحهم الإجازة هذه، وهل فما خلينا نقول نحن سكور أعلى، يعني شكون اللي نجم يلتحق بالإجازة هذه؟
2: بارك الله فيك على السؤال. هي الإجازة هذه ساعة الحاجة الخاصية نتاعها كوني منفتحة على ثلاثة مجالات مش مجال واحد. الفورماسيون كلاسيك في تونس يا أما اقتصاد يا أما تصرف يا أما انفورماتيك. الإجازة هذه تجمع ما بين الثلاثة، أنا باش يكون تكوين الطالب اللي باش يتكون فيها باش يكون عنده معناها دي سكيلز في وسط ثلاثة الاختصاصات هذه، معناها
0: باش هما البزنس اند ايكونوميك اناليتكس
2: اللي اسمها بزنس اند ايكونوميك اناليتكس بالعربية تحليلات الأعمال والاقتصاد. معناها باش يكون متكون في الاقتصاد، في إدارة الأعمال، في المالية، في الميثود كونتيتاتيف، في
0: بوليفالون، يعني يكون
2: باش يكون بوليفالون. هي الحقيقة معناها موجودة برشا في العالم، في تونس ما توجدش، خاطر احنا معناها وقت اللي بدينا نخمو في الفكرة شفنا شنو المتطلبات شغل في تونس وفي العالم، ووقينا اللي أولادنا ساعة طوى الجيل صعد هذيرا ومعناه يحبذ اللغة الإنجليزية على اللغة الفرنسية.
1: صحيح.
2: فهمتني؟ واللغة الإنجليزية هي مسيطرة على العالم وهي لغة الأعمال. معناه اللي ما هوش متمكن من اللغة الإنجليزية معناه
0: صعيب يلتحق بها الإجازة، يعني يعمل دورات تكوينية يعني مكثفة
2: باش نلتحقوا معناها يزدل أكثر من 14 في اللغة الإنجليزية.
0: يعني أوريدي فما
1: كريتير معين
0: فوالا دونك فما دي كريتير
2: معناها اللي باش ياخذها يلزم يكون عنده أكثر من 14، معناها يدخل اللغة الإنجليزية في البكالوريا، معناها
0: معدل في الامتحان تاع البكالوريا 14 فما فوق
1: اللغة الإنجليزية،
0: يعني معدل محترم، يعني عنده ملاحظة الحسن
2: الإنجليزية برك 14 فما فوق. بعد معناها فما لي بلاصون ليميتي الحقيقه، معناها فما 40 بلاصه، خاطر ما زلت الاجازه هذه نحبوا معناها نعطيوها المتطلبات النجاح الكل. دونك باش نعملوا معناها اون كلاس بيلوت بها، هي معناها باش نعرفوا معناها شنو ما التوجهات، شنو ما التحسينات اللي نجموا نعملوها. دونك معناها الحقيقه معناها ماهيش مفتوحه للطلبه الكل.
1: 40 شخص كهو عدد صغير شويه.
2: عندنا برشا بقى اخرين في الاختصاصات الاخرى، عندنا راهو اثناء احدثنا ايجالمون بزنس اي بزنس النوفيل ليسونس في
0: جديدة، هذه الليسونس
2: جديدة على الكوميرس الالكترونيك، خدمات الالكترونية في الاعمال. دونك هذه جديدة في الكلية في اختصاص
0: يعني فما مسارات جدد
2: اي لا عندي مازال عندي الانتيليجنس ليفالواسيون ايكونوميك اللي هو مسار جديد زاد في الاقتصاد، عندي جيستيون دي ريسورس هيومان في التصرف زاد اختصاص جديد. الحقيقه نشكر انا برشا زملاء اللي خدمت معناها توا من منذ سبتمبر واحنا نخدم على معناها تجديد لوفر دو فورماسيون تاعنا اللي هي مطابقه للمسافات الدوليه، وتعطي معناها تمكن الطالب بالاندماج باقصى سرعه في سوق الشغل. ان شاء الله معناها تلقى حظوه من عند طلبه جدد. الحقيقه بكليتنا منذ سنوات ولات معناها مطلوبه برشا، واحنا معناها نحبوا الطلبه المتميزين اللي يجيونا، هذاك علاش نظمنا لا جورني دي بورت اوفيرت هذايا يوم 30 اللي هي معناها العاده تعملها
0: وقتاش تبداو ان شاء الله الصباح حتى لوقتاش
2: 9 نتاع الصباح نتاعنا باش نستقبلوهم 9 نتاع الصباح باش نقدموا لهم الور تنظيم باش نقدموا لهم الكليه بصفه عامه معناها الاورغانيزاسيون تاع الكليه. ما نعرفش انتم تعرفوا كليتنا ولا
1: كليتنا
2: جميله جدا الحقيقه، ولا نشكر وزاره الاشراف اللي معناها حطت اعتمادات كبيره معناها باش نحسنت من الانفيرونمون تاع اللي يقرا فيه الطالب. ونحن معناها عاملين مجهود باش نحافظوا على الشيء هذا. دونك الكليه معناها بتستقبل معناها فما اون انفراستركتور اكستراوردينير، دونك باش نقدموا لهم هالانفراستركتور هذه، ومن بعد باش نعمل لهم ديزاتولي على كل شعبه. فما معناها لو كورديناتور باش يقعد معناها في قاعه ويمشيوا له يلتحقوا به الطلبه، يسالوه على المهن، يسالوه على المتطلبات الشعب هذيك، شنو هما لي سكور قدم معناها
0: والنجاح والتميز زاد خلال ثلاث سنوات كيفاش يكون.
2: والحقيقه معناها نحن راهو ما عندناش نسبه بطاله ضئيله جدا، على خاطر هي نحن التكوين نتاعنا في الاقتصاد والتصرف في الحقيقه معناها الاندماج سهل في سوق الشغل نتاع الطلبه نتاعنا، على خاطر معناها اكثر مهن مطلوبه عندنا نحن، معناها فماش شركه ما حاجتهاش بالاولاد نكونوا.
0: والحاجه الباهيه زاده، والحاجه الباهيه في جامعه المنار انكم الكل يتبحث بعضهم، يعني فما نتوركينج كبير برشا وفما ريزوتاج كبير برشا
1: كومبيوس كامل.
0: اسمعوا الحاجه اللي تعجبني الحقيقه سعاد اللي نحن نحكيه، انا نقول جامعه المنار زاده بخلاف انها تغذي الفكر زاده الجسم السليم، العقل السليم في الجسم السليم،
1: خاطر
0: اسمع برشا رياضه يلزمها، يلزم الانسان يكون رياضي وفايق.
2: ما باش نفيش خاطر انا بخلاف الملاعب الرياضيه اللي موجودين في جامعه المنار، انا في وسط الكليه عملنا ملاعب رياضيه خاصين بالكليه نتاعنا.
1: وفيها اسباس كبير الكلية. سعاد حبيت نحكي معك على حاجه حلوه قاعدين تعملوا فيها بخلاف معناها حكينا على المستقبل كيفاش نهار 30 جوان ان شاء الله 2026 كيفاش باش يكون الجورني بورت اوفيرت كيفاش باش تكون والاجازه الجديده. نلقاكم على الفيسبوك، نلقاكم على لينكدين، نلقاكم على الانستغرام، قرب برشا من التلامذه والطلبه المستقبليين ان شاء الله باش يكونوا طلبه العام الجاي، وهذه حاجه حلوه. ونلقاو حتى كيو ار كود معناها نجموا سكانيوه ونلقاو كل شيء في الافيش نتاع الجورني بورت اوفيرت.
2: فما كيو ار كود نلقاو البروغرام، نلقاو خاطر ابار معناها ليزاكتيفيتي هذوما نحن باش نعملوا، جبنا لي كلوب خاطر عندنا برشا نوادي في وسط الكليه، الطلبه باش يجيو باش يعملوا دو لانيماسيون للطلبه الجدد هذوما ان شاء الله اللي يلتحقوا بينا باش يحاولوا يدمجوهم. واحنا كل عام راهو نعم بخلاف معناها الجورني هذي تو اون فاكلوتوري لاني بها، ما اون فاكلوتوري لاني بالفات دو فاندني ان شاء الله اللي باش تصير يوم 14 جويليا في قصر المؤتمرات. مي بخلاف هذا نعملوا جورني دانتيغراسيون دي نوفو اتيديون كل عام. نحن عندنا لو كونتانجون لو بلوز امبورطون في الجمهوريه التونسيه تاع طلبه الاجانب، احنا ما نسميهمش طلبه اجانب، نسميهم دي اتيديون انترناسيونو. ولي اتيديون انترناسيونو هذوما نعمل لهم يوم خاص لادماجهم في وسط الكليه، نعملوا معناها يوم الانفتاح على المحيط لو جوب فير كل عام في الكليه. الحقيقه كل اسبوع فما ان ايفينمون وزوز، وعلى خاطر الكليه زاد معناها عندها برشا مخابر بحث، عندنا 9 مخابر بحث في الكليه ونتميزوا في نحن ما نعرفش الترتيب نتاعنا تعرفوه ولا في جامعه المنار اللي هي تحتوينا الكل. جامعه المنار كلاسي 600 وفي بالاختصاص في الاختصاص
0: ومش جديد، راه ديما تتبوا مراتب محترمه
2: ديما. امبارح خرج الترتيب الزاد الاخراني اللي تقدمنا فيه وتصدرنا به على المستوى المغاربي. نحن كليه العلوم الاقتصاديه والتصرف في الكلاسمون باي سوبجيكت رانا نحن كلاسي الاولانيين على شمال افريقيا الكل وثالثين في افريقيا.
1: هذه سعاده
2: في ذلك مصر.
1: اي هذه حاجه تفرح وتشرف برشا. وهذه كلمتني مدام سماحه الشملي اللي هي استاذه في الكليه وتاكد وتعهد على الترتيب وفرحانه به برشا. شكرا لك سعاده.
2: اي يعيشك يفضلك.
1: قولي خاطر شنو
2: برشا على صحيح. على الترتيب
1: صحيح.
2: ونعملوا عنا برشا
1: وتعبين عليه وتعبين عليه
2: ومخابر والدوله تاعنا زادت تعب عليها على خاطر نحن
1: وحاجه تشرفنا
2: 100% ناخذوهم من عند معناها من عند وزاره التعليم العالي. والحقيقه معناها عندنا بوكو دو بوبليكاسيون اللي هما اللي معناها يميزونا على النطاق الدولي.
1: يعطيك الف صحه، نشكرك برشا سعاد ابو بكر عميد كليه العلوم الاقتصاديه والتصرف بتونس. تحيه كبيره زاده المدام دنيا اسماعيل ابو حليله اللي بعثت لي فيشير كله وتاكد وتعاود على المعلومات، ومدام سماح الشملي للطلبه هوك عندكم انت تمشيو ان شاء الله نهار الثلاثاء الجاي.

0: العشوية. عدل مجدك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. افتتحت صباح اليوم بالعاصمة أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الذي ينعقد تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة، وتم إسناد 13 جائزة لشركات ومستثمرين وباعثين وفاعلين اقتصاديين ساهموا بشكل هام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تونس. غدا الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار، منصة اعتبرها وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خطوة هامة في مسار رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمرين. وفي تصريح للزميلة مها الفرشيشي على هامش انطلاق أشغال الدورة 22 منتدى تونس للاستثمار اليوم، أشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى ارتفاع الاستثمار الخارجي المباشر في تونس بنسبة 25% خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية. وزارة التربية أعلنت اليوم عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدات تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة، وذلك بداية من يوم الغد إلى غاية 28 من جوان الجاري، في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. دعت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام إلى الإسراع بتسديد مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة المتخلدة بذمته وضبط رزنامة واضحة وملزمة للخلاص، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة. في أخبار العالم، مصدر إيراني مقرب من فريق التفاوض يقول لوسائل إعلام رسمية أن انسحاب القوات الصهيونية من لبنان شرط أساسي للتوصل للاتفاق النهائي بين طهران وأمريكا، وهذا خط أحمر بالنسبة لإيران وفق تعبيرها. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن طهران وسلطنة عمان ستعقدان محادثات لتحديد مستقبل إدارة مضيق هرمز وخدمة الملاحة البحرية فيها بعد صدور بيان مشترك في الآونة الأخيرة في مسقط. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل مجدك، عدل مجدك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل مجدك، تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب، عدل مجدك، تسمع صوتك.

0: 35 دقيقة على موجات ذات شباب. مساء النور والسرور، مساء الفرحة والسعادة للجميع، للناس اللي سمعوا فينا من أقصى شمال أقصى الجنوب. مواصلين في العشوية، مواصلين مع تونس الخضراء الأبية. سامي توا وقيد فقرة
1: شوية من تونس. شوية من تونس، شوية من تونس نسيين باش نحكيو فيها اليوم على بلاصة حلوة برشا، وعنا ما نحكيو وعنا ما نقولو على البلفيدير، حديقة البلفيدير وإلا منتزه البلفيدير، أكبر منتزه يحكينا عليه اليوم شيخنا محمد بن حمودة. شيخ أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا سامي، تحية ليك سوين هكيب تكنيك وكل مستمعي إذاعة الشباب وين ما كان.
1: مرحبا شيخ، سلم عليك الكل، نسرين سامي عنتول لوزادة كيف كيف مجدولين البلفيدير، وما أدراك ما البلفيدير شيخ.
0: ونزهة تعمل الكيف العشوية
1: ونسمة مزيانة نسمة صيف
0: ونزهة حلوة تكون في البلفيدير الحقيقة في التوقيت هذا.
2: هو تعمل بشي تعمل فيه النزهة، معناها هو أفضل منتزه البلفيدير، نحكيه على 130 سنة التالي، معناها واحد من أكبر وأبرز المعالم نجم نقوله البيئية والعمرانية لمدينة تونس. عام 1892 وقتها المدينة العتيقة معبية وتبنيت المدينة الجديدة أو المدينة السورية احنا نقوله اللي تحيط بالمدينة العتيقة، وكان لازم أنهم يعملوا بلاصة معناها يتفردوا فيها، وإلا المجلس البلدي وقتها على التوسع العمراني عام 1892 أقر أنه يعمل مشروع باش ينشئ حديقة، حديقة كبيرة تبدأ باش يحوصوا فيها العباد باش يتنزهوا كما قلت
1: متنفس
2: متنفس. أما البلاصة هذيك كانت غابة نتاع زيتون وكهو هضبة، هذيك كانت كلها زيتون حتى سنتر ربا نور هذيك كله زيتون، وانت ماشي لرينا كلها زيتون ديجا قبل، معناها لرينا مشهورين بالتحضير الزيتون، يقول لك وقت يجي وقت الخضارة نتاع الزيتون لغيني يولي يراج كلمة فما برشا فلوس فما برشا زيتون
1: وبرشا خير
2: كلها برشا خير يعطيك صحة. جاءوا قالوا مدام هي هضبة وعالي وفيها زيتون ريزون دو بليس نجمو نزرعو فيها شجرة خرين، ونجمو من خلالها من كي واحد يطلع فوق الهضبة هذيك ينجم يشوف مدينة تونس الكل ويعمل إطلالة معناها على العاصمة وعلى خليج تونس. عيطوا المهندس الفرنسي وقت اسمه جوزيف دولا فوركاد، هذا مهندس كان يخدم في باريس وهو كبير بستاني مدينة باريس. معناها باريس فيها حدائق كلها مصنوعة جديدة، معناها بالليلاك اللي فيها كلها تعمل ماهيش طبيعية
1: وفيها تصور جديد وقتها شيخ.
2: فيها تصور جديد، كانوا متأثرين بلندرا داير انت توك تحوس في البلفيدير وكي تمشي لندرا صالة تزورها مدينة جميلة جدا، تلقاو نفس الكونسيبت اللي كانت على البلفيدير كأنك تعيش في لندرا، معناها نفس الحدائق الإنجليزية اللي تقوم على الطبيعة المفتوحة، معناها ومنحدرات وأشجار ودورات وممرات متعرجة، هذيك هذاك سبيسياليتي عند الإنجليز. فذاها هو وطبقها، عمل كوبي كولي في تونس وبدأت الأشغال من عام 92 حتى العام 97 خمسة سنين 1897 حضرت الحديقة، ولكن بدأوا بشي زرعوها فيها المشيات، معناها جابوا برشا أشجار نوبر الكلتوس مخل
0: فما استثمار صار فيها
2: صحيح. كي زرعوا الأشجار كيف كيف ما لازمش تفتح للعموم، حتى لازم الأشجار هذيك
0: تنمو
2: بلاصتها وتنمو ونتهناو عليها. وبعد عملوا طرقات للعربات ومسالك للخيول ومسالك الممرات للمشاة باش الناس تمشي الصباح، وعملوا فضاءات اللي عملوهم للنزهة معناها باش تعمل بيكنيك وتجيب ماكلتك وتقعد والاستجمام. الأشغال وفات وحلت البلفيدير معناها، وكانت
0: قديش قادت الأشغال شيخ؟
2: خمسة سنوات بني وبعد جست قعدوا يركحوا في التوسكي أجار، أما شنو اللي عملوا؟ أضافوا زادوا الميضة متاع سوق العطارين ولا سوق الترك، هي بيناتهم الزوز. الميضة هذه من أقدم المعالم التاريخية في المدينة العتيقة، نحكيه على قهوة المرابط اللي بناها وبناها الميضة نفس الشخص، نحكيه على عام 1600 ش عملت البلدية وقتها نقلوها حجرة حجرة وكل حجرة حطوا عليها نومرو ش يكون البلفيدير معناها تولي عندها بعد تاريخي تراثي مزيانة. هي الميضة نتاع العطاري
1: كأنهم تونسوها، معناها تونسية 100%
2: تونسوها وردوها كأنها حديقة نتاع بيت زادوها قبة الهواء، قبة الهواء خذوها من دار من بناء أندلسي هو نحكيه على القرن 17 في قصر من قصورات منوبة متاع باي من البيت، وعاودوا ركبوها هي بيدها
0: في البلفيدير على الهضبة، هي
2: على الهضبة يعطيك الصحة. وزادوا بعد منها عملتوا 901 بنوا كازينو متاع البلفيدير. كازينو هذا مش معد للقمار، إنما معد للحفلات والعروض الموسيقية وأنشطة ثقافية، وجاءوا فيه برشا فنانين عالميين غنوا فيه وعرضوا فيه معناها. وبعد منها معناها ولا تويكا منها خلال نحكي على السبعينات بتاع القرن 19 ولا احتضن مركز الفنون التشكيلية والمعارض الفنية، وبعد منها ولا نادي الضباط. البلفيدير معناها كي نجيو نشوفوا البلفيدير نلقاو 1910 البلفيدير ولا وجهة مفضلة لسكان العاصمة
1: مش
2: كل كما قلت نسرين يعشي وغديك ولا يصبح صباح غديك
0: من أحلى نزهات
1: وكلنا عنا مع ذكريات البلفيدير نسكل
2: بالضبط. نحكيك من عام 1910 من أكثر من 120 سنة والناس تشوف قداش جدي وجدك وانتوما
0: وشيخ حديقة الحيوانات على خاطر نحن نعرفوا
2: أنا جاينا قلنا أولتنا زيادة حفلات موسيقية سباقات رياضية تعملوا فيها استعراضات عسكرية لقاءات تاع مثقفين تاع فنانين المدارس تعمل رحلات للبلفيدير قبل ما تولي حديقة حيوانات عام 1963
0: يعني بعد باش سنوات ولات حديقة حيوانات
2: بعد الاستقلال قالوا علاش ما نعملوش فيها حديقة حيوانات.
1: حلو
2: نحكي على عام 63 حتى 69 ستة سنوات وقع إنشاء حديقة حيوانات بمشاركة مختصين من ألمانيا داير حتى نفس الجو بتاع ألمانيا هي بيتها نفس السيركوين بتاع الحيوانات معناها نقلنا على مدينة كولونيا وعملنا بحيرة اصطناعية ومناطق باش يلعبوا فيها ومقاهي ومرافق معناها تاع ترفيه ولات حديقة تضم العشرات من الحيوانات نحكيوا على وقتها أسود فيلة مش فيلة برك وحيد قرن
0: كل أنواع الحيوانات تقريبا كانت موجودة،
2: الحمار الوحشي كان موجود، النمر كان موجود، التمساح كان موجود والطيور النادرة، وهذه من أشهر حدائق الحيوانات في شمال أفريقيا.
1: من أحلاها
0: هو الشيخ الحقيقة أنا باش نسألك سؤال على خاطر قبل كي كنا نمشيو يعني البلفيدير ونحن صغار هو التو الحقيقة الناس ما تحلو النزهة خاصة للناس اللي في العاصمة في البلفيدير الحقيقة وقت ممتع مع الخضار وكل، فقبل يقولوا أنه المهندس اختار المنطقة هذيك باش فما نزل كانت موجودة قديما وهكاكا فما رؤية تكون يعني فما بعض النزول توا في العاصمة الفيو نتاعها هي المنتزه نتاع بالفيدير، يقول لك المهندس اللي عمل يعني خلينا نقولوا الاسباس هذاك وهندس وكل كان قاصد زادة انه من اجل تنشيط بعض نوعا ما من السياحة في وسط العاصمة. شوف ان النقطة هذه على خاطر هذه اللي تحكي فيه قبل يعني الامانة
2: فما في شغنير فما في على الدردار على
0: حاجة
2: الخضرة خطر ثلاثة يطلن العمر كما يقولوا الماء والخضرة
1: والوجه الحسن
2: والوجه الحسن
1: وجه نسرين
2: فكان المجال الأخضر ذي والمحيط بتونس خاصة أنه متنفس ونحكيه على الأكسجين ذاته كان مهم جدا وقتها كما قلت هذيك الرئة متاع البلاد الأوضاع متاع حديقة الحيوانات نحكيه على الحيوانات اللي بدأت الظروف متاعها تدهور ونحكيه على نفوق بعض الحيوانات دين وصلنا عندنا نفوق التمساح عام 2017 للأسف معناها كي تشوف السبب متاع الموت متاعه ورشق بالحجارة
1: نذكروها الحادثة هذه نذكروها بكذاب يعني تحكي عليها برشا دارت برشا
2: في وضربوا بحجرة معناها وقد قتل التمساح معناها ما شاء الله
1: ضربوا بحجرة بكل برودة الدم وقت نذكرها شيخ معناها ضربوا عادي كأنها حاجة بطولية عملها
2: هاي شفت كيفاش معناها والفيلة كاملة ماتت والحيوانات نرتو في آخر مرة مازالت كي تحلت عودة رجعت تعطيهم الصحة على الإنجازات الجديدة اللي تعملت والمسالك الجديدة ولكن الحيوانات وضعيتهم مزرية مازالوا معناها أغلبهم ولا بعضهم فما تلقاها جلد العظم الاقتراح هو علاش ما يخليوش المواطنين يجيبوا الماكلة للحيوانات وإلا نوادي وإلا نحكيه على جمعيات تتبنى يتبنوا الجمال والخوين يتبنوا العلاش وإلا نعملوا أبليكاسيون ونتبعوا فيها الحيوانات ذوكم خلاش عنا من حيوان
0: هو الحقيقة نتصور صحيا نتصور صحيا فما مراقبة يعني على خطر العائلات ما نتصورش أن يفهموا مثلا
1: فما مكلات تساعد حيوانات أكثر من حيوانات أخرى
0: لازم فما طبيب بيطري يراقب
2: مش
0: أمينة تشنو اقتراحي ممكن
2: للحيوان ديريكت
0: أنا من رأي نعملوا صندوق نتبرعوا فيه
1: الفلوس أسهل
0: أبليكاسيون نتبرعوا بالفلوس
2: يقولوا رانا مستحقين خضرة وإن المطاعم اللي عندهم الحم اللي تظل ذاك الأسود ولا للبيع ويهزوا الناس وهما غادي الطبيب البيطري الموجود على عين كان هو اللي يقول الماكلة دي تستعطاها ولا ما تستعطاش مش المواطن مش هو اللي يهز ساك معه ويعطي أما أذيب حاجة اللي تنجم تخلي العباد تعاون ونجموا حتى اللي عنده حيوانات نادرة نجم يقدمها غاديكا ونجموا نعمل بلاصة نحطوا مأوى للقطاطس ولا للكلاب اللي الناس اللي تحب تسيبها علاش ما نعملوش بيت غاديكا معناها سبيسيال للناس للحيوانات هذيكا ونجموا نستثمروا في أشياء أخرى أنه مدارس تتبنى مثلا حيوان معين ويقعد يطلع عليه التلامذة هذوكم وكما قلت أنت سواء يوفروا بتبرعات معناها هذا الحيوان هذيكا ونتبعوا النشوء نتاعو ونتبعوا حتى ولادته كما يعمل في ألمانيا وفي أوروبا ويقولوا ويفرحوا بها الغزالة هذيك اللي تولدت وفما شكون يسمي حيوانات باسمه هو
0: وإن من رأي زادة وثائقيات تعمل شيخ على المكان علاش على خطره مكان تاريخي رمزي بامتياز نحن نشوفه أغلب حدائق العالم يتصوروا فيهم وثائقيات وأيضا يمرروا عليهم ريبورتاجات ونشوفه أيضا حتى على منصات التواصل الاجتماعي ناشطين أغلب الحدائق في العالم فإن نتصور لو تصير عملية اتصالية أكبر أنه يسلطوا الضوء على رمزية المكان وكما كنت تحكي فما قبة الهواء فما برشة حاجات في البلفيدير
1: فما اللاك اللي فيها الوزيت
2: الميضة ذيك من أقدم الميضات أو نحكيه على 400 سنة عمرها
0: أكيد
2: وكما هي معناها وتعطيك نظرة وفكرة على كيفاش كانت قبل كيفاش كنا نعيشه في المدينة وزيد البيسين اللي بحذاز إذا ترجع يخدم الحمد لله
1: في نجمع تحل البيسين
2: المنطقة ككل رأي بلاصة معناها تنجب تقول من أجمل ما عنا في تونس ونجم وتنجم تكون أفضل من هكذا برشة برشة برشة لو كان نخليه أراء متاع شباب وناس تخمم معناها وتعطي الأفكار بتاعها
0: ونستثمر بطريقة إيجابية أكيد
2: بلا بكل إيجابية ومش باش لا معناها المسألة مش باش تولي فما شكون مقصر ولا مش مقصر لا بالعكس هذا احنا لينا احنا
0: تضافر الجهود هذا هو اللي وصلنا الحقيقة للنجاح
2: صح لانه في الاخير ولدي ولدك وبنتي وبنتك وانا وامي واختك وكلهم اللي باش يمشيو يتمتعوا غاديك باش يمشيو نهار حد ولا نهار سلاعه ولا اللي هو
0: وذي اللي نورثوها نحن عبر الاجيال الحقيقه
1: ديجا عندنا مع ذكريات بالفيديو
2: يعطيك صحه وراهم الجمهوريه كل معناها من الجنوب ومن اقصى الشمال يجي يا بتونس باش يمشي بالفيديو باش يجي مع زيتونه فما معالم معينه
0: رمزيه رمزيه المكان تفرض نفسها
2: يزورها العباد
0: صح
1: بلاصة حلوة برشا اليوم شيخ مشينا فيها معاك
0: شهدنا في مشية في دوليشة في البلفيدير وفي الأخضار الحقيقة وكالغابات اللي فيه ما شاء الله
1: حلوة برشا
0: الجمال الحقيقة
1: وهي من نهار 30 ماي شيخ تم معناها إعادة افتتاح البلفيدير بعد الصيانة اللي صارت الكل ونهار زاد 2 جوان نحن اليوم 25 جوان نهار 2 جوان 2026 البيسين ولات مفتوحة للعموم وفيها معناها أربع حصص في النهار الحصة بأربع آلاف اللي حب يمشي 8 حتى لل 10 العشرة ونص حتى نص نهار ونص مادي ساعة حتى المادي ثلاثة ومادي ثلاثة ونص حتى الخمسة ونص اللي مغروم يحب يمشي يعمل طلع إن شاء الله
2: ليه فرح ليه كل فرح يرجع قبل كما كان قبل بسين وترجع كما كان تقبل بالفيديو والله النزهة كانت كما كان يقول لك العدد الطاوس اللي كان موجود وعدد القعود اللي كانت موجودة والجو اللي كان موجود معناها في زمن قريب مش بعيد نحبوه يرجع خير من هكاكا وأفضل من هكاكا ونجيبوا ونزيدوا معنا مع كما قلت انت نجم نعملوا حتى تبرعات باش نجيبوا حيوانات نادره باش يشوفوها اولادنا
0: اكيد
2: الناس وتكبر هكاك الحلم نتاعنا
0: ان شاء الله
2: يكونوا في مصلحه بلادنا وهذا شويه من تونس بالحق العظيمه اللي كانت فيها من اقدم ومن اعرق حدائق حيوانات وافضل الاماكن في شمال افريقيا اللي هي البلفيدير حبينا نختم بها اليوم معاكم شويه من تونس اللي كنت سعيد جدا بال لاني نتعامل معاكم ساني مصريين
0: نحن اسعد
2: بشير وعواطف
0: ونسينا اللي هو اليوم اخر عشويه علاش على خاطر الاسبوع المقبل برمجه جديده صيفيه
1: بالتالي نهار 29 جوان
0: ان شاء الله. شكرا ليك شيخ ونحن نشكرك برشا زاده على البرشة من تونس هذه والبرشة من طاقتك والبرشة من وقتك الحقيقه.
1: يعطيك الصحه شيخ.
2: يعطيك الصحه
1: يا شكرا تحيه كبيره برشا ليك
2: للمستمعين اللي قعدوا أوفياء ويقعدوا أوفياء لشوية من تونس إن شاء الله وبرشا من تونس كما تقول.
1: شكرا
0: يا عايشك. شكرا
1: لك يعطيك الصحة شيخ. نسلم عليك برشا وأكيد نلقاوك العادة على موجات إذاعة الشباب إن شاء الله. نسين برمجة جديدة برمجة صيف 2026 باش تبدأ من هاك 29 جوان 2026. نحن باش نواصلوا مع الموسيقى نسرين وأكيد برشا فقرات وبرشا موسيقى. سنة فيكم على إذاعة الشباب. قعدوا معنا ما تبدلوش الموجات.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
2: الستة وسبعة دقائق على موجات إذاعة شباب. مساء النور، مساء الخير، مساء الطاقة الإيجابية ومساء البركة، وإن شاء الله الروح اليوم هكا الانتصارية، الروح هكا الفرفوشة تكون سيطرة على الجميع في عشويتنا اليوم. كملين معاكم، مع أنه الطقس اليوم شوية هكا محمد عن طول حار، يعني جدا زد، حسيت الطقس حار جدا، في انتظار إن شاء الله هذك هو يعني الصيف لا محالة. ولكن المعادلات هذه عادة سامي محمد ومجدولين تكون في جويليا في أوسو، لكن إنه نعيش جوان بالطريقة هذه، فإن شاء الله ربي معانا الحقيقة، ونقول ربي يرحمنا بالغيث النافع. ميسيرش فما الغيث النافع محلاك يبدأ في الصيف. أنا من الناس اللي نحب المطر في الصيف،
3: أنا نحب البحر، نحب البحر، نحب البحر، ونحب المطر في وقتها، والصيف والصيف والسخانة
2: كل ما هو فما ماء سامي يحبه،
3: ولا
2: مطر بحر أي حاجة مرحبا.
3: كما قلت نسيم، نعمل طلع المعهد الوطني لرصد الجو، خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بمرتفعات الوسط الغربي في آخر النهار، ثم تقص عامة قليل السحب اليوم، وتوى الريح من القطاع الجنوبي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب للناس اللي تحب تعوم كيفي أنا، والحرارة نسيان الليلة تكون جينيرالمون ما بين 22-26 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وما بين 26-30 درجة ببقية الجهات، وتنجم توصل حتى 32 درجة بأقصى الجنوب الغربي ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، وحسب إذاعة الشباب تلقوا صفحتنا على الفيسبوك، تلقوا البوست الخاص بالعشوية، تلقوا كيف كيف زاد اللايف ستريمينج بتاع مختلف ضيوفنا، وتنجموا تتفاعلوا معنا وتنجموا تكتبوا لنا لي كومونتير نتاعكم. تحية كبيرة برشا لمحمد حمودة اللي يقول منورين سامي ونسرين في أحلى عشوية. نسلموا عليك برشا يا محمد، أنت وكل ما نختار إذاعة الشباب اختار إنه يكون معنا في العشوية ويكون برونشي على موجاتنا. شنو رأيك نسير نوصلوا مع الموسيقى؟
2: أكيد مواصلين مع الموسيقى والجو خاصة، وإن شاء الله ديما أياماتكم كلها أفراح، وإن شاء الله بالتوفيق لتلاميذ أكيد البكالوريا اللي باش يخوضوا غمار دورة المراقبة، ونعرف اللي هما توا في تحضيرات على قدم وساق، ربي يوفقهم وربي يوفق تلامذة الكل اللي في انتظار نتائج استحقاقاتهم الوطنية. تحية إلى تلاميذ سنة 9 أساسي، تحية إلى تلاميذ سنة 6 وأوليائهم الحقيقة، على خاطر قاعدين يعرضوا فيا الأولياء وقت اللي عديوا الأيامات اللي فاتوا التلاميذ السنة 6، الأولياء قاعدين والله سي محمد وسامي قدام مراكز الاختبارات، وقاعدين يناقشوا في العربية ويناقشوا في الحساب والإيقاظ العلمي بطريقة أنه تقول إن شاء الله ربي ينجح الأولياء. زادة تحية إلى أولياء الأمور للأمانة، لأنه ضغط الحقيقة وضع دقيق جدا، وربي يسعد الجميع.

0: هذا صوت حامد الشاي اللي سمعناه في مدلي في العشرية على إذاعة الشباب، وصوت نسين حشان وصوت سامي نويس يجيكم من خلال محمد عنتو اللي معانا اليوم كوتي تكنيك. نسلموا عليه برشا ونسلموا برشا على مجدولين الإبراهيم اللي معانا كوتي ديجيتال، ونسلموا عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. العشرية على إذاعة الشباب بدينا من 5:30 حتى للسبعة ونص توا، الستة وواحدة وعشرين دقيقة كي تسمعونا على لي فريكونس نتاعنا، تسمعونا على www.radiojeune.tn، تسمعونا زاد وتتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وتسمعونا على التطبيق الخاص بالإذاعة التونسية. نسلم برشا على كل مستمعين يتفاعلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك. نسلم على محمد حمود اللي يقول عشوية طيب برفقة أحلى سمسوم وأحلى نسرين، ويقول أحلى عشوية وأحلى جو أحلى موزيكا برفقة أحلى سمسوم وأحلى نسرين. نسلم على الرفيق الورغي تحية كبيرة برشا، نسلم على حسام الشلبي، ونسلم على كل من اختار إنه يعدي وقيت معنا ويخم الوقت ويكتب لنا كلمة صغيرة. الرفيق الورغي تحية كبيرة برشا ليك، تحية كبيرة رشيد صلوحي وكل من اختار إذاعة الشباب.
1: رجعنا لكم كاملين معكم هذه أجواء الموسيقى. الحقيقة حابين نرجعوا شوية للركاب ونعطيكم فكرة شنو صاير في البلاد. للأمانة فما تظاهرة سيمي وما نجموش ما نحكيوش عليها اليوم. انطلقت أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار اللي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة، والدورة هذه تتواصل الغدوة. ولهنا نحكيه على أنه الدورة قدش فيها يعني الأمانة من رسالة إيجابية للشباب، ونحثوهم أكيد على الاستثمار. وأيضا الدورة هذه تصير قاعدة بالشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية، ونعرفوا يعني الأمانة أهمية الاستثمار حاليا ودعم الشباب نحو خلينا نقولوا نحن منهاج الاستثمار والاستثمار في الأعمال، الاستثمار في الذات والاستثمار أيضا في البلاد هذه. و الحقيقة كي نحكيه على نجاح نقوله نجاح عنوانه الاستثمار حاليا، لأنه مايندسيت كاملة وهذايا اللي خلينا نرتقيه بالاقتصاد.
0: صحيح كلام كنسين، وهذايا نصور يهم برشا الشباب النوع بتاع ليزيفينمون هذو. نحن مصيرين مع الموزيك اسمع عليك كنسرين، وأكيد
1: هذي ظروف مباشرة.
0: ونرجعكم بعد موجز أخبار الستة ونص، ما تنساوش العشوية متاعنا متواصلة حتى للسبعة ونص.

0: العشوية.
1: إذاعة الشباب من تونس.
2: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
4: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
2: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
3: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
4: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
4: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
2: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
3: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
2: شعل الحماس وعيش الإحساس. وعيش
3: الإحساس. عشويتكم علينا في تبع الموجة،
2: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
4: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 للتسعة ونص.
3: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية.
4: ونعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
2: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
3: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
4: تسمع التونسي
2: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
3: عدل موجتك وصيف معانا.
2: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
7: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. جامعة المنستير توقع مؤخرا بمدينة تولوز الفرنسية اتفاقية إطار للتعاون مع جامعة تولوز، وذلك في إطار تعزيز انفتاحها الدولي وتطوير شراكاتها الأكاديمية المتميزة. وتهدف هذه الاتفاقية بالخصوص لإرساء شراكة واسعة تشمل مجالات التكوين والبحث والابتكار من خلال دعم حركية الطلبة والدكاترة والإطارات الأكاديمية وإرساء برامج مزدوجة وتطوير مشاريع بحثية مشتركة وتنظيم تظاهرات علمية وأكاديمية لجانب الإشراف المشترك على المذكرات وأطروحات الدكتوراه. أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سجل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 25% خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يمثل مؤشرا إيجابيا يعزز الثقة في مناخ الأعمال الوطني، مشيرا إلى أن المستثمرين المشاركين في منتدى الاستثمار بتونس عبروا عن تفاؤلهم بالواقع الاستثماري، وهو ما تجلى في إطلاق مشاريع جديدة أو توسعة مشاريع قائمة. أكد مدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس اليوم أن تونس لم تسجل إلى حد الآن ومنذ إطلاقها بروتوكول تكثيف ودعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية في مايو الماضي، لم تسجل حالات مشكوك في إصابتها بفيروسي إيبولا وأهنتا، لافتا إلى أن ذلك يعود إلى المساحة الضيقة لانتشار هذه الفيروسات، ولا سيما فيروس إيبولا الذي ظهر في فرنسا مؤخرا بتسجيل حالة وافدة وحيدة. في أخبار العالم، قال الحرس الثوري الإيراني أن المرور الآمن عبر مضيق هرمز لا يكون إلا عبر الممرات التي تحددها إيران، وأن أي ممر جديد يعلن عنه دون تنسيق معها غير مقبول ويشكل خطرا على السلامة العامة وفق تعبيره. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
6: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
8: العائلة،
9: العائلة
8: هي اللي تلم وتجمع وتضم،
9: تجمع وتضم.
8: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
9: محبتها جمعتنا.
8: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
9: وبسحرها شدتنا.
8: إذاعتنا هي عائلتنا،
9: إذاعتنا هي عائلتنا.
8: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
9: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
8: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
9: في كلمة،
8: إذاعتنا هي عائلتنا،
9: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة شباب من تونس.

0: 6:44 دقيقة على موجات ذات شباب مواصلين معكم في العشوية حتى لسبعة ونص. مجدولين سي محمد عنتول سامي يسر ونسرين. إذن كما عودناكم في التوقيت هذية نهزوكم مع عالم الرقمنة وآخر ما صدر في عالم التيك. دونك في بوان تيك يجيكم سامي يسر بآخر الأخبار.
1: بوانتك كما قلت نسين اليوم في بوانتك نحكي على الذكاء الاصطناعي واللي يدخل في الميادين الكل. نحكي اليوم على علاقته بأنظمة التشغيل وكيف كيف زاد على التطور اللي قاعد يصير في آخر 24 ساعة. نحكي على متصفح كروم جوجل كروم اللي يعطي جيميناي عينين جدد. إيش معناها؟ ألقت جوجل ميزة جديدة أوبسيون جديدة تمكن مساعد الذكاء الاصطناعي يرى شنية قاعدة تشوف في الكروم تاعك وشنية قاعدة تشوف في جوجل كروم وانت قاعد تتصفح. هو قاعد يحل ويلخص وقت انت قاعد تتصفح عمل في طلع. نحكي وزادة على إطلاق أندرويد وير أو إس 7 و 17 اللي بدت فيها جوجل بدت فيها رسميا بدت في إطلاق نسخ نهائية المستقرة من نظام التشغيل الجديد للهواتف والساعات الذكية مع التركيز على ميزة الذكاء الاصطناعي المحلي On Device AI اللي يعمل مباشرة على معالج الهاتف يحمي الخصوصية وخاصة انه يزيد السرعة. نحكي وزادة على أدوب تحرك أدوب القوي وين استحوذت شركة أدوب على مختبرات سماو توباز لابز اللي هما مختبرات معروفة برشا تدمج أدواتها المتقدمة في تحسين جودة الصورة والفيديو المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مباشرة داخل برامج التصميم الخاصة بها. دون كل شيء يكون موجود في وسط الابليكاسيون هذية. الحقيقة حاجات جديدة قاعدة تتزيد وحاجات برشا حاجات قاعدة تتبدل. حبيت نحكي على الإنجاز تاريخي من IBM اللي هي شركة IBM أعلنت اليوم عن تطوير أول رقائق إلكترونية في العالم بدقة تصنيع أقل من 1 نانومتر بالضبط 0.7 نانومتر. هي معناها بيوس جديدة تدمج تقريبا 100 مليار ترانزستور في مساحة بحجم فر الأصبع وتعد معناها تتسمى قفزة في الأداء توصل حتى 50% من توفير في الطاقة بنسبة 70% إذا كان قارنوها بالجيل السابق اللي يعمل ثورة كبيرة في معالجة بيانات الذكاء الاصطناعي باش تخدم بأزمة الطاقة في مراكز البيانات. الشركات الكبرى اليوم بدأت تلوج على تتحول من مجرد شراء رقائق معناها بيوس عادية إلى الذكاء الاصطناعي وتبحث على بنية تحتية للطاقة وين تستهلك عمليات الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من الكهرباء اللي يخلي عندها دور كبير برشا إنها تحط قيود صارم على مراكز البيانات الجديدة بسبب الضغط على شبكات الطاقة عندها. الحقيقة حاجات جديدة وثم برشا تغييرات في عالم الذكاء الاصطناعي. فما توقع مستقبلي من عند الجيميناي. أحدث التقارير الصادرة شر ذات وثيقانية تشير إلى أنه أكثر من 50% من الهواتف الذكية المشحونة عالميا باش تحتوي على تقنيات ذكاء اصطناعي توليدي مدمجة وتقدمة بحلول عام 2027. هو كلمة بديش وما انطلقش في استخدام الذكاء الاصطناعي ما عادش عنده حل راهو صاي نلقى الذكاء الاصطناعي في ليزابليكاسيون الكل واللي توا في معناها اللي موتور دو ريشيرش الكل والمتصفحات الكل سري. نصورك صاي يختص في الذكاء الاصطناعي.
0: هو اكيد على خاطر الذكاء الاصطناعي للامانه انا ديما نقول من البشر واليه ينتهي وما نجموش توا نحكيوا على التيك من غير ما نحكيوا على الاي اي وبالتحديد خلينا نقول نحكيوا على الاي اي تولز على خاطر احنا اللي نستعملوه غيالمون هما التولز نتاع الاي اي. على هذاك ما فماش شخص يظهر لي ما يوظفش التولز نتاع الاي اي ولكن كل شخص وطريقه توظيفه. انا ديما نقول مع التوظيف بذكاء. علاش؟ على خاطر هذاك يعطيك نسخة جيدة من العمل اللي فيه مزج ممكن بين الذكاء الاصطناعي وبين الذكاء البشري. وانا ديما نقول راهو هو بيدو الذكاء الاصطناعي راهو البيزك متاعو ذكاء بشري على خطر ما هوش عمل روحه وحده. فقط لازم الانسان يحسن استخدام ادواته من اجل انه يخرج خدمة مميزة اكثر ممكن على خطر هو ما يخدم لكش كل شيء. وقتاش يولي هو جراف الحقيقة سامي وقت اللي نحنا نسيبه كل شيء للاي اي تولز ونعمل عليه على كل شيء. ولكن انا مع الفكره تكون من الانسان مع بعض التحسينات والتطوير من الاي اي تولز وقتها نجم نحكيه على خدمه بيرفكت وخدمه تكون تقدم خلينا نقول نحن الفالور الاجوتي دونك تقدم القيمه المضافه. على هذاك نقول لكم انا احسنوا بالحق احسنوا استخدام الاي اي تولز على خاطر هذاك اللي يخليكم تتميزوا سينو يوليوا ما عادش يعني خدمه مميزه تولي خدمه عادي عاديه خدمه الحقيقه خدمه من غير روح. خاطر قاعدين نشوفوا نحن في بعض التدوينات الناس اللي تستعمل الاي اي تولز باش تعمل تدوينه تبدا ظاهره خاليه من الروح. مش الفايده مش الفايده في الكلمات المتوصله الحقيقه، على خاطر النجم هو جيميناي ولا ديب سيك هكا ولا شو اسمه
1: التشات جي بي تي كل
0: يعطيو كلمات رائعه ومنمقه، ولكن مش الفايده في الكلمات وقوتها بقدر ما انه التعبير يكون ظاهر من الانسان نابع من روحك والا لا. فهذا هو انا ماذا بيا اذا الانسان يستعمل، انا معاه انه يستعمل ولكن يستعمل افيك موديراسيون كما يقولوا، دونك نستعمل لا افراط ولا تفريط وبذكاء خاصه.
1: نحن نسير نوصلوا مع الموسيقى وديما نستدعاو مستمعينا نكونوا موجودين معنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تلزي باج اوفيسيال. هاو هذايا الريتم وهذوما الايقاعات واللي تفرجوا فينا توا على www.radiojon.tn والتطبيق الخاص بالاذاعه التونسيه راهو الامبيونس اللي موجوده في الاستوديو، وان شاء الله تكونوا متفاعلين معنا.

0: هذا صوت كارول سماحة في سهرانين الأغنية اللي تفوت 24 مليون فيو في الشانو في السهل متاع كارول سماحة على اليوتيوب. سمعناها في العشوية على إذاعة الشباب وتوصلنا حتى لسبعة وخمسة دقائق وقيت نسيم شزنا في رحلة موسيقية مزيانة برشا في فقرة أولد سكول.
1: أولد سكول في أولد سكول اليوم شن هزوكم البلاصة يحبوها برشا ناس في الشتاء. أنا قلت في الشتاء غطسة الشتاء محلاها غطسة جامبي محلاها دونك يحبوها في الصيف وفي الشتاء. الحقيقة هو مكان مفضل للناس اللي يحبوا يقعدوا مع رواحهم شوية هيلينج هكا فرصة انه هو يشفي نفسه. والبحر زادة الحقيقة علاقتنا وطيدة به للأمانة رغم انه هو في الظاهر هادي هكا ولكن باش تفهم البحر يزمك تغوص في أعماقه هكا وتختبر تختبر المصاعب بمتاع البحر مش من بعد نشتقول انا نحب البحر وإلا لا دونك تحية
0: انا نحب البحر نسين ميسيلش في بيك. فما حاجات في البحر التو ما زالوا ما خلطوش العمق مش يكتشفوها مش نفهمهم بالضبط. فما حاجات خفية
1: عميق جدا بعمق المحيطات إذن الرئيس وديع الصافي للناس اللي تعشق الصوت الجبلي هذايا يعني وفاء لروحه للأمانة. فعندك بحرية يا رئيس نسمعها بصوت وديع الصافي في فقرة أولد سكول اليوم.

0: كل وعد لك غني لنا وائل جسار بصوته نوصله حتى ل 27 دقيقة. إن شاء الله هالموزيكا تنال إعجابكم كما نال تعجبنا كما عملنا عليها بونكي في استوديو إذاعة الشباب، استوديو صالح شغام، استوديو ناجي بالخطاب.
1: أكيد برشا أجواء، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا. انطلقنا معكم من الخمسة متاع العشية، حاولنا نوصل لكم على قد ما نقدروا الجود فايبس، حاولنا إنو نسوكم. تحية للناس اللي سمعوا فينا هما أون غوت، ونقول لهم ثنية زينة يا رب، واللي سمعوا فينا في الدار ونقول لهم انجوي يور تايم، واللي يسمعوا فينا هما في الخدمة ونقول لهم ربي يعينكم إن شاء الله يا رب، ديما أياماتكم كلها طاقة إيجابية وفرحة. صحيح فما أيامات نحسوا اللي نحن داون شوية، اللي نحن تعبوا شوية، تصير حاجات عكسي نحن نحبوها، لكن هذا لا يمنع إنه نحن نستمتعوا بكل لحظة في حياتنا، على خاطر نحن جينا باش نتفردوا، باش نشيخوا، باش نحققوا أحلامنا وطموحاتنا مهما تعرضنا لعراقيل وصعوبات، فنحن ديما أقوى. علاش؟ على خاطرنا نتجاوزوا ونتخطاوا ونخلقوا من كل ثنية شائكة حل ونخلطوا اللي نحبوا عليه إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي. وكيد وقتوا ديما بغونشي على موجات إذاعة الشباب، بعد شوية نشرت الأخبار وكيد العشو وكيد المتابعة التونس اللي تلعب اليوم نص الليل هكا نسرين
1: إن شاء الله،
0: تونس هولندا لبيبا هولندا، وهي كل مرة تبدل اسمها هولندا، هي البلدان المنخفضة خاطر معناها الأرض نتاعها منخفضة على المنسوب تاع المياه، دونك بيبا نيذرلاندز هولندا تلعب ضد تونس اليوم نص الليل، وأكيد المتابعة تكون على موجات إذاعة
1: إن شاء الله. إن شاء الله بتوفيق المنتخب الوطني التونسي الحقيقة، إن شاء الله بيأخف الأضرار هذه اللي نقولوه، وإن شاء الله ربي يحمي.
0: مازال عندنا أمل
1: هو ديما الأمل قائم،
0: لازم الأمل
1: هو الحقيقة. اسمع على الورق الحقيقة
0: سامي، الأمل
1: هو الحقيقة، الأمل ديما يقعد قائم، ولكن على الورق ورياضيا وفنيا صعيبة الأمور هكا ولا محمد وهكا ولا الناس اللي تبع سامي عن كثب الحقيقة. على الورق على الورق صعيب صعيب. نحن خرجنا من الكوب من الماتش الثاني، خاصة نحن راهو تلقينا زوز هزائم وفيهم سكور 5-4، دونك ماهيش حاجة سهلة. ولكن أنا ديما نقول ديما هذية ماتش، أنا مسميته اللي حفظ دماء الوجه الحقيقة. نتمنى إن شاء الله يكون ماتش مش مخيب للأمال ونخدمه على المستقبل.
0: فرجة مزيانة، خلينا نشوفوا حاجة.
1: هذا هو يعني نحن اليوم اللعبة تكون على العالم، نحب برشا جرينتا، نحب كي نتفرج حتى وكان نخسروا مثالش، ولكن نحس فما جرينتا
0: أكيد، فما تنافس، فما روح موجودة. إن شاء الله بالتوفيق أكيد،
1: أكيد إن شاء الله بالنجاح.
0: وديما نوصيكم وقت وديما برونشي على موجات إذاعتكم إذاعة الشباب. محمد عنتون ميرسي بكو، يعطيك ألف صحة. مجدولين براهم يعطيك ألف صحة. نسين حشاني وسامي لويس يقولكم تقابلوا كالعادة على قريب على موجات إذاعتكم إذاعة الشباب. باي باي نسكل.
1: باي باي نسكل.

0: إذاعة شباب عد المجدك تسمع صوتك.
1: مونديال 2026
2: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
3: كأس العالم لكرة القدم
2: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
3: أمريكا الكندا والمكسيك
2: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
3: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
4: عد المجدك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
5: نشرة الأخبار
6: غدا الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار في خطوة نحو رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمرين جلسة استماع بالبرلمان حول مقترح تعديل قانون مكافحة المخدرات تستعرض أرقاما مفزعة تستوجب اعتماد مقاربة شاملة للحد من انتشار الظاهرة حصص ودعم ومرافقة لفائدة المؤجلين لدورة المراقبة في امتحان البكالوريا على منصة جسور أسعد توقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم تقدمها لكم يسرى شبوب وإليكم التفاصيل غدا الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار منصة اعتبرها وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خطوة هامة في مسار رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمرين وفي تصريح للزميلة مها الفرشيشي على هامش انطلاق أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار اليوم أشار وزير الاقتصاد والتخطيط لارتفاع الاستثمار الخارجي المباشر في تونس بنسبة 25% خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية وهو مؤشر إيجابي في مناخ الأعمال في بلادنا
7: في الأربعة الأشهر الأولى متاع 2026 في فيفري مارس أفريل الاستثمار الخارجي المباشر ارتفع بتقريبا 25% مقابل نفس الفترة من 2025 وهذا مؤشر مهم جدا بالنسبة لنحن ويعطينا أكثر ثقة في مناخ الأعمال في تونس غدوة باش يكون عندنا مستثمرين آخرين باش يعلنوا على استثمارات جديدة في تونس مثل هذا المنتدى الهدف نتاعو هو أنه يحفز الاستثمار أكثر حتى في إطار مخطط التنمية 2026-2030 نهدفوا إن شاء الله في الخماسية القادمة اللي نسبة الاستثمار ترتفع اليوم تقريبا 15.5% إن شاء الله نوصل بها 20% في أواخر فترة المخطط غدوة إن شاء الله باش نعلنوا على انطلاق المنصة الوطنية للمستثمر هذا تقدم مهم نعتبره باش نحسنوا في مناخ الأعمال
6: وكانت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري افتتحت صباح اليوم بالعاصمة أشغال دورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الذي ينعقد تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة وتم إسناد 13 جائزة لشركات ومستثمرين وباعثين وفاعلين اقتصاديين ساهموا بشكل هام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تونس في الشأن التربوي وزارة التربية أعلنت اليوم عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة وذلك بداية من يوم الغد إلى 28 من جوان الجاري في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح وتتضمن هذه المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية لفائدة مختلف الشعب وذلك عبر منصة التعليم جسور التابعة للوزارة ويجتاز دورة المراقبة لامتحان البكالوري هذه السنة 50,236 تلميذا وتلميذة أيام 29 و30 من جوان الجاري والأول والثاني من جويليا المقبل جلسة استماع نظمتها اليوم لجنة التشريع العام بالبرلمان لممثلي وزارة الداخلية حول مقترح تعديل القانون المتعلق بمكافحة المخدرات. جلسة تزامنت مع إحياء تونس غدا اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار بها الموافق للسادس والعشرين من جوان من كل سنة. وقد اعتبر رئيس لجنة التشريع العام فوزي دعاس في تصريح للزميل وجيه النمر أن معالجة الظاهرة تستوجب اعتماد مقاربة شاملة تعكس الواقع الحقيقي، مؤكدا أن المقاربة التي قدمتها وزارة الداخلية تعد هامة جدا، واصفا الأرقام المستعرضة بالمفزعة وهو ما يتطلب دقة ناقوس الخطر.
8: وزارة الداخلية قدمت مقاربة هامة جدا خاصة في علاقة بمزيد تفاقم هذه الظاهرة. الأرقام كانت مفزعة، لقينا ناقوس الخطر، والأرقام هذه تدل على أنه ضرورة معالجة هذه الظاهرة بتبني في تقديرنا مقاربة شاملة للدولة التونسية تعنى بكل أسباب المتعلقة. الجانب التشريعي مهم ومهم جدا خاصة أنه يلامس يعني الواقع ويحاول يعالجه من خلال النصوص التشريعية.
6: وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار بها وتحت شعار نعم للحياة لا للإدمان، ينظم ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية بمختلف ولايات الجمهورية بداية من يوم الغد والسادس من جوليا المقبل. هذه الفعاليات تشمل حصصا توعوية لفائدة المراهقين والشباب وورشات للرسم والتعبير الإبداعي، إلى جانب مسابقات رياضية بهدف تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات وترسيخ سلوكيات الوقاية والصحة لدى مختلف الفئات المستهدفة. مديرة الاتصال بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري كوثر السعيدي.
9: 26 جوان اللي هو اليوم العالمي لمكافحة الإدمان، نكثفوا من الأنشطة هذية وتكون أنشطة في شكل حملات للتوعية والتثقيف، وحاولوا ننوعوا من الأنشطة اللي يقضوا عليها الشباب كما أنشطة رياضية فنية مسابقات في الرسم، تماشيا مع الرسالة الرئيسية بتاعنا اللي هي نعم للحياة ولا للإدمان. أولياء كيف كيف نحاولوا أن نوعيهم بأهمية خاصة الحوار داخل الأسرة. الحملة التحسيسية هذية باش تكون إن شاء الله داخل المراكز متاعنا، داخل مراكز فضاءات صديق الشباب وخارج المراكز، بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الجهوية العاملة في مجال الإحاطة بالشباب.
6: من المقرر أن تنطلق قريبا أشغال المسبح البلدي بالمهدية بكلفة 12 مليون دينار كأكبر مشروع رياضي ستشهده الولاية. ويعد هذا المسبح من أبرز المشاريع الرياضية لتعزيز البنية التحتية بالجهة. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بولاية المهدية مهدي الغضاب، وأكثر تفاصيل للزميل نادر إسماعيل.
10: ستشهد الأيام القليلة القادمة الانطلاق الفعلي في إنجاز المسبح البلدي بالمهدية، وذلك بالمركب الرياضي البشير عطية. مشروع ضيف في الحقيقة يعتبر مشروع استراتيجي هام على مستوى ولاية المهدية، أكبر مشروع رياضي ساعة من ناحية الاعتمادات المخصصة منذ العديد من السنوات. يعتبر أيضا إضافة نوعية للبنية الأساسية الرياضية بالجهة. كيف كيف نجمو نعتبروه مشاريع كما قلنا استراتيجية، حيث أن ولاية المهدية ممكن مستقبلا مكانها من احتضان العديد من المسابقات الوطنية والدولية على غرار ألعاب البحر المتوسط، ألعاب الإسلامية، ألعاب العربية، ألعاب الإفريقية. أيضا هي فرصة تتاح لشباب المناطق الداخلية لممارسة هواياتهم طيلة السنة، إذ أن المسبح إضافة لاستغلاله من قبل الجمعيات الرياضية المختصة هو مفتوح للعموم في أوقات معينة ومحددة تحددها بلدية المهدية.
6: في الشأن الثقافي وتحت شعار المسرح ودعامة للإبداع والابتكار، تتواصل ببهجة فعالية دورة 36 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية. تظاهرة يشارك فيها عدد هام من المثقفين والمختصين في المجال المسرحي والشباب، الذي أعد 17 عملا مسرحيا يتنافس في هذه الدورة. مدير الأنشطة الثقافية والفنون بالمندوبية الجهوية للثقافة ببهجة رياض الرزقي يتحدث.
11: هي تظاهرة تدوم 4 أيام 24 و25 بدار الثقافة عمر فرحات، و26 27 بالمركب الثقافي ببيجة. عندنا 17 عرض، 9 مؤسسات متنافسة بين مؤسسات شبابية وثقافية. إن شاء الله الاختتام بشي يكون نهار 27، تتويج الفائزين بشي يتعدوا للإقليمي ثم للوطني، وبشي يكون لنا زادة تكريم للفنان المسرحي والوجه التلفزي رضا العوادي، هو مسرحي ابن باجة، بش نكرموه وبش نحكوا للمسيرة متاعه من خلال عرض فيديو وشهادات حية. في الافتتاح زي من الحدث مع وفاة الفنان المسرحي الكبير أحمد الكشباطي، وحكينا على المسرحي والمسيرة متاع أحمد الكشباطي، هو من الوجوه المسرحية في مسرح الهواية. الاختتام نهار 27، الدعوة موجهة للجميع، عروض مسرحية متميزة إن شاء الله تنال إعجاب كل الرواد وكل الحضور.
6: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. غدا الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار في خطوة نحو رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمرين. جلسة استماع بالبرلمان حول مقترح تعديل قانون مكافحة المخدرات تستعرض أرقاما مفزعة تستوجب اعتماد مقاربة شاملة للحد من انتشار الظاهرة. حصص ودعم ومرافقة لفائدة المؤجلين لدى دورة المراقبة من امتحان البكالوريا على منصة جسور. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
12: عدل مشتك،
4: تسمع صوتك.
13: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: Top Sport. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا في توب سبور، موعد جديد للأخبار الرياضية على موجات إذاعة الشباب. أكيد منتخبنا الوطني التونسي اليوم باش يكمل مشاركته في كأس العالم لكرة القدم. للأسف هذا الكابوس اللي بدا بماتش ودي ضد بلجيكا في التحضيرات، ثم بدينا في الرسميات مع السويد خسرنا 5-1، وأيضا بعد خسرنا مع اليابان 4-0 مقابل 0. نفس الكلام باش يتعاود، ردة فعل أكيد اليوم إن شاء الله أولادنا أكيد يشرفوا اليوم المريول أولا، وإن شاء الله يعملوا اللي عليهم يقدموا نتيجة إيجابية. نذكر الماتش مع 3 متاع الصباح والمباشر على موجات سيكون إن شاء الله في استوديو خاص ينطلق من الساعة 11، الماتش نص النيل سمحوني، والاستوديو سينطلق على الساعة 11 معينا هادي جبليني ومع زميلي زياد الخياري وثلة من الكفاءات والفنيين. وكما قلت ماتش تونس اليوم، تونس هولندا مع نص النيل بتوقيت تونس، كيف كيف اليابان السويد لحساب نفس المجموعة. نذكر هولندا 4 نقاط، اليابان 4 نقاط، السويد 3 نقاط، والمنتخب التونسي 0 نقاط. دونك نذكر الحكمة المكسيكية غارسيا تدير المباراة، ماتش يبدأ نص الليل بين تونس وهولندا، ونص الليل أيضا في نفس التوقيت اليابان وفي مواجهة منتخب السويد. التشكيلة المحتملة لنصور قرطاج، أيمن دحمان كحارس مرمى أساسي، يان فاليريا على اليمين، علي العابدي على اليسار، منتصر الطالبي وعمر رقيق في محور الدفاع، في الوسط 3 ملاعبية، حنبال المجبري، محمد الحاج محمود، لياس سخيري، وفي الهجوم انيس بن سليمان، لياس العشوري، وفراس الشواط. غيب مؤكد لادم عروس بسبب الاصابه، وثم معتهم جدا حول المباراه هذه هو عامل التقلبات المناخيه، الامطار موجوده في كانساس، وربما اليوم الامطار مع قوتها مع ارتفاع درجتها ربما يصير تاجيل على مستوى انطلاق المباراه. على كل التقلبات المناخيه يعني تم التحذير منها منذ صباح هذا اليوم في كانساس، وكما قلت نستناو الماتش يبدا في وقته مع نص الليل او لا. على كل المتابعه تبقى على موجاتنا، ونذكر اليوم في كاس العالم ايضا حساب المجموعه 5 9 متاع الليل كوراساوا في مواجهه الكوت ديفوار، و9 ايضا الاكوادور في مواجهه المانيا، زوز مقابلات لحساب المجموعه 5. نذكر بالترتيب في المجموعه هذه، المانيا 6 نقاط الاولى ترشحت ديجا الى الدور القادم، الكوت ديفوار الثانيه ب3 نقاط، الاكوادور نقطه واحده، وكوراساوا في اول مشاركه لي في المونديال بنقطه واحده. الى حد الان المنتخبات المترشحة للدور الثاني في كأس العالم عن المكسيك، جنوب أفريقيا، سويسرا، كندا، البرازيل، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، فرنسا، النرويج، الأرجنتين، وكولومبيا، في انتظار أكيد استكمال القائمة النهائية. إلى آخر أخبار الكرة في تونس، وخبر واحد متعلق بالنادي الإفريقي اللي أعلن منذ قليل على صفحته الرسمية وأنه انطلاق التحضيرات وسنف التمارين الفريق الأول لكرة القدم باش يكون نهار 29 جوان الجيري في البارك آ بقيادة المدرب فوزي البنزرتي. نبدلوا الاختصاص الى الكره الطائره، ونحكيه على المنتخب الوطني التونسي اللي باش يشارك في دوره ترشيحيه لبطوله افريقيا التي من المنتظر باش تصير في الكونغو خلال شهر سبتمبر القادم. الخبر هذا بين الشك واليقين بما انه هناك انتشار لفيروس الايبولا، فننتظر منظمه الصحه العالميه وننتظر ايضا السلطات المختصه في الكونغو باش تاكد او يتم نقل الكان هذيا في شهر سبتمبر الى دولة افريقية اخرى. على كل البطولة الترشيحية هذه المؤهلة لكأس افريقيا باش تتلعب بانطلاق من يوم غد من 26 جوان الى 2 جويليا في مكناس في المغرب بمشاركة 3 منتخبات فقط، تونس، الجزائر والمغرب، كانوا 4 قبل لكن المنتخب الليبي انسحب. والمقابلات ستكون بنظام المجموعة الواحدة، مقابلات ذهاب واياب. باش ياخذوا اكثر تفاصيل حاضر معنا نائب رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة ورئيس الوفد ان شاء الله اللي غدوة باش يسافر إلى مكناس المغرب، سيمون عم بن علي. مساء الخير، مرحبا.
1: مساء الخير أخويا الهادي وإلى كافة مستمعي إذاعة الشباب، مرحبا بكم.
0: شكرا لك سيمون. عم قبل كل شيء خلنا نفهموا مضمون هالدورة الترشيحية هذه لبطولة إفريقيا، هو كلامها يقول لك دورة تأهيلية، هل المنتخب ضمن تأهله بصفة آلية للكان ولا سيتم عبر الدورة هذه؟
1: هو هذه دورة ترشيحية، معناتها أوفيسيالمون دورة ترشيحية للبطولة إفريقيا زون إن، زون إن اللي متكونة من تونس، الجزائر، المغرب وليبيا. وقع معناها الفريق الليبي انسحب، قعدنا تونس والجزائر وليبيا والمغرب عفوا، هذه دورة رسمية يلزمنا نمشي ونشاركوا فيها باش نكونوا مترشحين لبطولة إفريقيا على شال أفريقيا، ولكن سلون الكلاسمون مونديال هذيك حاجة أخرى. سلون الكلاسمون مونديال فريق التونسي نجم يكون مترشح ديريكتما، ولكن يلزمنا نشاركوا في الدورة هذه الرسمية الترشيحية لبطولة إفريقيا.
0: واضح، يعني ثلاثة منتخبات تونس الجزائر والمغرب سيكونوا حاضرين في الكان.
1: هذاك القرار ياخذوا الاتحاد الافريقي بعد، ولكن احنا كفريق تونسي ماشيين باش نشاركوا في دورة ترشيحية لبطولة افريقيا، ولزمنا نكونوا الاولانيين في الدورة هذه ان شاء الله.
0: نعم، نذكر سيمون عمون المنتخب التونسي باش يلعب نهار 28 جوان نهار لحد ان شاء الله ضد الجزائر، ثم يوم 29 جوان ضد المنتخب المغربي، غرة جويليا يلعب ضد الجزائر من جديد، ويوم 2 جويليا يلعب ضد المنتخب المغربي. ناخذ فكرة على تفاصيل وقائمة اللاعبين المدعوين البطولة هذه.
1: هذه قاعدين كما كانوا في إيطاليا، الفريق في تربص لعب مقابلتين مع فريق أقل من أندر 22، دونك هذه توا الدورة الثانية، الدورة الثانية فيها مقابلات. غدوة إن شاء الله هنغادروا التراب التونسي في اتجاه المغرب، والدورة باش تكون في مدينة مكناس. الوفد كلاعبين باش يكونوا 14 لاعب اللي هما خالد بن سليمان وعلى الأشعل، في المركز أربعة باش يكون اليسقرة مسلي، حمزة حفيد، وسامة بن رمضان، وهدي خزري. في البوست سنترال باش يكون أحمد القاضي، سيد من المباركي، مهدي بن طاهر، وسسمو الولاية فراتي متاع شاب جديد دخل للفريق، خذا مكان عزيز ترابلسي في دورة إيطاليا. في المركز اثنين باش يكون علي بنجي ومحمد بن يوسف، ومركز ليبيرو باش يكون طيب القربوسلي ومحمد ريتان ان شاء الله.
0: ان شاء الله كاميليو بياتشي اللي كان غايب بسبب لسبب صحي في الدوره الوديه الايطاليه الاخيره حاضر ان شاء الله باش يكون في مكناس في المغرب.
1: لا مش كاميليو بدنيا مش حاضر مع الفريق، ولكن يتبع في الحصص التدريبيه صباحا ومساء على طريق الفيديو. هو اعطى البرنامج كامل التحضيرات الى بطوله افريقيا، حاضر مع الاطار الفني. الاطار الفني متكون من انور التورقي، محمد جلاسي، سليم يعيش التحضير البدني، وفما الطاقم الطبي، ومعهم يجيوا يعاونوا معناها يحضروا في رواحهم مستقبلهم في التدريب. حمزه نجا وكريم البريني بعد ساعات يكون مع الفريق، هذوما معناها نقولوا لا نوفيل جينيراسيون دي زونترونور معناها حتى في الفريق القومي وعايش الكره الطايره، نحضروا في مدربين اللي عداوا ليزيكزامان تاعهم معناها باش يطلعوا يدخلوا معترك التدريب وربي يجيبهم في الصواب
0: ان شاء الله.
1: مسيو كاميليو كيما قلت لك حاضر غايب فيزيكمون، ويش يكون حدانا في شهر جويليا ان شاء الله اوفيسيلمون باش يرجع يخدم على روحه، وديجا البي دافيوت بعثت له دونك il sera là le plus tôt possible ان شاء الله. هذه امور خاطر هو عمل العمليه، ولكن معناها
0: فتره نقاها لازم يرتاح
1: على ريديكاسيون قاعد يخدمها في ايطاليا، وان شاء الله شهر جويليا يخلط مع الفريق.
0: والبريني والنقا اللي حكيت عليهم باش يكونوا في المغرب موجودين ولا
1: لا في تونس؟ هما يجيو يعاونوا الفريق القومي، باغ اكزومبل حمزه نقا باش يقعد توا لاهي في تونس باللاعبين اللي مو مش ماشيين للمغرب واللي يمثلوا في معناها الفريق نتاع لي جوار اللي باش يقعدوا ما مشيوش المغرب يمثلوا فريق التونسي باش يقعدوا يخدموا مع حمزه لهنا.
0: يعني ذي خطه جديده لحمزه النقا، يعني منصب رسمي ضمن الاطار الفني يعني سيمون.
1: صحيح معناتها ما نلقاو تبارك الله هما اولادنا برشا في توا بداوا ياخذوا في لي ديبلوم ولاعبين دونك حتى كيف كملوا اللعبه نتاعهم يجيو نستغلوهم. اللي مهتم ويحب يعمل كارير دونترونور يجي يخدم مع الفريق القومي ويعرف يبدا يعرف الجو ويعرف لي ميثود دو ترافاي وكل شيء معناها حتى اللي هو باهي فورمي سا كارير بروفيسيونيل ان شاء الله
0: يبدا من غادي ان شاء الله. دونك البريني والنقا هما اللي باش يقعدوا يدربوا الملاعبيه اللي قاعدين في تونس هوني
1: باش يقعدوا في تونس يقعدوا يخدموا معهم. فوالا
0: واضح. باهي اكيد زاد دوره سيمون عام تحضيريه البطوله المؤهله هذه لبطوله افريقيا للالعاب المتوسطيه ما ننساوش خاطر توا نحكي وكان وحكينا كان، لكن عندنا موعد هام جدا يقترن بالالعاب المتوسطيه في اواخر شهر اوت بايطاليا ايضا. حبيت نعرف شو هدفنا ان شاء الله باش يكون في الالعاب المتوسطيه.
1: في أول شهر أوت ما تأيه آخر تقريبا
0: من 21 أوت إلى 3 سبتمبر.
1: نعم. أي. الأهداف متاعنا معناها باش نمشي والنفس وشوف هذه الوحدة اللي خذيناها راهو الكلاسما مونديال وبطولة العالم الأخرى راهو ولينا أوبليجي باش نمثلوا في أي دورة باش نكونوا معناها نلعبوا على المراتب الأولى. دونك باش للعب البحر الأبيض المتوسط باش يكون تربص الساعة قبل باش يبوتو لعب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا وقبلها باش يجي فريق أبريم تاع فرنسا وفريق المغربي باش يكونوا تحضيرات في تونس. دونك ماشيين باش نلعبوا على الادوار الاولى سادة في لعب البحر الابيض المتوسط. دونك ما عندناش علاش باش نقولوا لا.
0: واضح. اخر حاجه انا في بدايه مداخلتي معك قلت كاس افريقيا او بطوله افريقيا الامم وربما انا نستناو يعني منظمه الصحه العالميه من الكونغو خاطر ثم انتشار لفيروس الايبولا. فما معطيات جديده حول هذه النقطه؟
1: والله لا معناها بعثنا ساعه تونس تساؤلات حول الوضع في الكونغو اسكو مانتوني في الكونغو ومعناها الاتحاد الافريقي بعث اللو ام اس باش ياخذ التقرير نتاعو ونستناو معناها في الاجابه وفي وشنو باش يصح معناها فهمت كونت باش نشوفوا سواء تكون في الكونغو ولا باش تتغير تمشي بلاد اخرى في افريقيا.
0: يعطيك الصحه سي مروان بن علي. شكرا لك.
1: عايشك مرحبا بك.
0: شكرا بركه لو فيك. كان معنا نائب رئيس الجامعه التونسيه لكره الطائره سي منعم بن علي ورئيس الوفد غدوه ان شاء الله منتخبنا للكره الطائره يشد الرحال نحو مكناس المغرب ديما نذكر المشاركه في الدوره الترشيحيه لبطوله افريقيا الامم للكره الطائره الكونغو 2026 خلال شهر سبتمبر القادم. ختاما في توب سبور حاب نذكر بموعد مباراه تونس الليله اكيد ان شاء الله تونس هولندا انطلاقا من منتصف الليل مباراه بشعار واحد مباراه حفظ ماء الوجه والتشريف الراية الوطنية. نذكر أيضا نص الليل اليابان في مواجهة السويد وإذاعة الشباب في الموعد إن شاء الله بعد ساعة مع وزينة ترابلسي في ملك الكرة بتيتا فونغو من 9 إلى 11 برشا كريم على ماتش تونس وهولندا وآخر أخبار المونديال وبعد إن شاء الله بين مع 11 حتى المثلثة متاع صباح ناخذ واحدة المشعل معينا هيدي جبريني ومع زيد الخياري والثلة من الكفاءات والمدربين للتعليق والوصف على مباراة تونس هولندا. محمد عنطور كنا معكم في الإخراج وفي الإعداد وتقديم في توب سبور الآن هيدي أجبنيني. باي باي.
2: توب سبور إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: تليفونك ينوقز ولا جاك مساج؟ حياتك وحياة غيرك أهم، سيب التليفون وركز في ثنيتك. المرصد الوطني لسلامة المرور
0: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

0: في البال مع وصال سنوسي.
1: مرحبا بكم في البال على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويصال السنوسي. باش نبدأ رحلتنا مع غناية في البال مع سلطان الطرب جورج وصوف، اللي نرجع معاه العام 1994 من ألبوم كلام الناس. نسمعه يغني من كلمات أحمد شتاو وألحان صلاح الشرنوبي كلام الناس.

مازلنا معاكم في البال على إذاعة الشباب، وباش نحكيو على زوز أفلام في البال من أهم الأفلام العربية اللي حبهم الجمهور. وباش نبداو مع فيلم الراقصة والطبال اللي خرج عام 1984 للمخرج أشرف فهمي، بطولة نبيل عبيد، أحمد زكي، عادل أدهم، محمد رضا، نبيلة السيد، فاروق فتح الله، أحمد غانم، سيف الله مختار، محمود العراقي، زيزي مصطفى، قدرية كامل وغيرهم من نجوم. وإحنا باش نسمع معاكم مقتطف من فيلم الراقصة والطبال.

0: ايه على طول مقص؟ يا بنت ركزي مش كده.
1: امال انا بعمل ايه؟ شايفني برقص بايد وبالايد التانية بطش التقلية.
0: خلاصي انت هتهزري معايا؟
1: يا العافية يا استاذ، واحنا ايش وصلنا؟
0: اسمعيني كويس يا مبارك، خلي ودانك على الطبلة، تمشي معاها تقفي معاها، ان ضحكت وسطك يضحك يزغرب يفرح معاه كده. بصي فرح، وان زعلت وسطك يزعل معاه يبكي

0: حصل في الدنيا تمشي كده. ايه يا بنت اللي انت بتعمليه ده؟ وبعدين اللي انت عملتيه ده؟ ايه دي؟ ايه دي؟ انت لا بتفهمي ولا عايزه تفهمي.
1: ده يا استاذ
0: انت ما عندكيش مخ، غبيه، وعشان كده عمرك ما هتتقدمي، هتعيش حافيه وهتموتي حافيه.
1: الله، وانتوا ايه الكلام ده؟ وانا كنت غسلتك ولا كنت غسلتك؟ مش انت اللي عملت لي البحر طحينه؟ والله مش عاجبك اللي في الظهر سيره وكل من كان يروح لحاله. والله
2: كان هذا مقتطف من فيلم الراقصة والطبال، وإحنا بنسمع معاكم الفنانة نبيلة عبيد تحكي على تجربتها مع الفيلم هذايا.
3: هو دي برضو اللي كان رشحها لي إحسان عبد القدس، وقال لي في رواية فيها رأس وكده، قلت له يا ريت. الله، أنا بحب الرأس جدا. خدتها وقارتها وخدها أشرف فهمي، وبدأ يكتب لها السيناريو مصطفى محرم، والحوار بهجة أمر، وبدينا بقى نشتغل فيها. بقى أنا الجزء بتاعي كان بيجيلي بقى مدرب في البيت عشان يدربني،
4: وجاب رأس العوالم
3: عشان دي دي شخصيتها غير الراقصة والطبار والسياسي. اللي جابوا بقى محمد الموجي، عمل كل المزيكا بتاعت الراقصة والطبار كله، هو اللي كان عاملها حاجة حلوة قوي قوي قوي. بدينا بقى نعمل التحضيرات ونجهز وكده، وانا كنت سعيده جدا ان انا هعمل دور كده وحرقص فيه، لان انا بحب الرقص قوي قوي قوي. اشتغلنا الفيلم وكنا كلنا كده في حاله حلوه.
2: كانت هذه الفنانه نبيلة عبيد اللي حكيت على تجربتها في فيلم من اهم افلامها الراقصه والطبال، ومن اهم افلام نبيلة عبيد زاد اللي قعدوا في البال فيلم الراقصه والسياسي اللي خرج عام 1990 للمخرج سمير سيف، بطوله نبيلة عبيد، صالح قبيل، مصطفى متولي، فاروق فلوكس، رشدي المهدي، محمد التاجي، سعيد الصالح، فاطمه فؤاد، مصطفى هاشم، احمد عقل، يوسف فوزي وغيرهم من النجوم. واحنا باش نسمع معاكم مقتطف من فيلم الراقصه والسياسي.
5: سونيا، لازم تقدري موقفي كراجل سياسي معروف، الناس بتحاسبه على كل كبيرة وصغيرة. قعدتك معايا فيها إحراج. ليه؟
6: أنت ممنوع تقعد مع ستات؟
5: بمعنى أصح رقصات. الناس اللي عارفة كويس إنك رقاصة،
6: بس المفروض إني من رعاياك يا مولاي، ولا حضرتك مسؤول عن ناس وناس لأ؟ مفروض إنك بتخدم شعب بحاله، العدل فيه والأعوج. وبعدين لما في ناس مش على هواكم وجايبالكم العار زي حالاتي، بتسمحوا لهم ليه ينتخبوكوا؟ ما كفايه عليكوا اول اصوات التانيه.
5: انت عاوزه مني ايه؟
6: الموافقه على دار للايتام.
5: ما اقدرش اعمل لك حاجه.
6: ليه؟
5: ما اقدرش اتوسط لرقاصه.
6: ايه الحكايه رقاصه رقاصه؟ ما احنا الاثنين زي بعض يا عبد الحميد.
5: انت قلت الادب.
6: وانت كذاب، علشان بتكذب على نفسك قبل ما تكذب على الناس. كل واحد فينا بيرقص بطريقته. انا بهز وسطي وانت بتلعب لسانك وتخطب.
5: الفرق شاسع يا علمة.
6: انا اقول لك الفرق، احنا الاثنين بنطلع في التلفزيون، انا الناس بتتفرج عليا، وانت اول ما بتظهر الناس بتقفل التلفزيون، لان رأسك ملوش جمهور، انما انا رأسي لجمهور. عارف ليه؟
5: لان بضاعتك رخيصة، هدفك تشعليل الغرائز المكبوتة عند الناس. انت شغلك الاثارة.
6: اسمع لي على مقامك الرفيع، وانت شغلك يبقى ايه لما توعد الناس بمستقبل مشرق ويجي بكرة ما يطلعلوش الشمس؟ يا عبد الحميد بي، انا مش عايزه غير الموافقه على المشروع بتاعي، عايزه اربي اطفال، عايزه لما اعي الاقي حد جنبي، لما اموت الاقي حد يمشي في جنازتي. على الله اكون فهمت.
2: كان هذا مقتطف من فيلم الراقصه والسياسي، واحنا باش نسمع معاكم نبيلة عبيد تحكي على تجربتها في الفيلم هذايا.
3: الفيلم ده كتبه وحيد حامد في شهر. مش هتصدقي. خد الروايه قراها، وكنا في المكتب عند ابراهيم شوقي المنتج، قال طيب اول ما خلص هكلمك تيجي هنا هون المكتب وهنقرا. شهر فات تليفون، هو كان عند ابراهيم في المكتب، ابراهيم تيجي شويه. قلت له اوكي. رحت قعدت معاه ساعه ونص، راح قاري كل السيناريو. انا بقي ما اتفتحش، لانك ما فيكيش تقدري تقولي ابدا نو تعليق ولا اي تعليق. طيب اوكي، هنعمله امتى؟ هنشتغل ازاي؟ هنقول بدت الاجراءات واختيار سمير سيف، وبدت الاجراءات والتحضيرات وكل الحاجات دي كلها. احنا كلنا كنا في حالة غريبة جدا، كلنا كنا في حالة، حتى اللي بيدربني على الرأس، حتى المزازيك اللي اتعملت محمد سلطان وخالد الامير، الرأسة اللي هي المشهورة
6: قوي،
3: تيرا
6: طبعا،
3: ده خالد الامير. محمد سلطان عمل 2، فاروق سلام عمل الاتنين كلنا كنا في حالة من الإبداع، حالة كده انسجام غريب، الممثلين حتى تحضير الهدوم، وتعمدت ان انا اعمل فيها حاجات مختلفة عن الحاجات التقليدية.
2: كانت هذه نبيلة عبيد اللي حكيت على فيلم من أهم أفلامها واللي هو الراقصة والسياسي، واللي هو من الأفلام العربية اللي قاعدوا في البال. وإحنا بش نسمع معكم السيدة عليا تغني الساحرة من كلمات الدكتور جعفر ماجد وألحان محمد رضا.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وفد تونسي يؤدي زيارة استكشاف لفرص الاستثمار والتجارة في السوق السنغالية. في بنزرت تقرر تنظيم حملات جهوية للفحص الفني العرضي للعربات وتسجيل الدرجات النارية بداية من شهر جويليا المقبل. جامعتا المنستير وتولوز توقعان اتفاقية إطار لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي. بمناسبة ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، وزير الدفاع الوطني يشرف على موكب رفع العلم بساحة القصبة. ضمن دورة دولية أستانا 2026 للتايكواندو، المنتخب التونسي يحرز 6 ميداليات من بينها ذهبية واحدة. في أخبار العالم، شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز عند أعلى مستوى منذ بداية حرب إيران. مسؤولان أمريكيان يقولان لرويترز أن إيران أطلقت النار على سفينة شحن. هيئة إيرانية معنية بإدارة المضيق تفيد بأن السفن الموجودة خارج المسارات التي حددتها الهيئة لن تضمن ممرات آمنة. والمنظمة البحرية الدولية تقول أو تعلن تعليق إجلاء السفن والبحارة من مضيق هرمز بعد هجوم إيراني على سفينة شحن. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: مونديال 2026
4: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026.
5: كأس العالم لكرة القدم
4: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة،
5: أمريكا، الكندا والمكسيك.
4: حدث استثنائي وتغطية استثنائية، لحظة بلحظة على مدار الساعة.
5: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية. إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: وحياتي عندك هكا غنيت ذكرى محمد معاكم في البال على إذاعة الشباب، والغنية هذه والألبوم هذايا اللي هو ألبوم وحياتي عندك هو أول ألبوم قدمته ذكرى محمد وقت اللي سافرت لمصر، واللي خرج عام 1995 وعرف ناجح كبير، وكانت انطلاقتها العربية من خلال الألبوم هذايا. وإحنا مازلنا مواصلين رحلتنا معاكم وباش نحكيه على فيلم في البال، واللي هو فيلم المشبوه اللي خرج عام 1981 للمخرج سمير سيف، بطولة سعاد حسني، عادل إمام، سعيد صالح، فاروق الفيشاوي، كريم عبد العزيز، نعيمة الصغير، رأفت راجي وغيرهم من النجوم. واحنا باش نسمع معكم مقتطف من فيلم المشبوه.
1: ازاي رجلك دلوقتي؟
2: اي خبطة صغيرة فيها بتوجعني.
1: يقطعني. تعرف ليلة ما انضرب عليك النار؟
2: ايوه.
1: قلبي كان بيدق. لو قلت لك ان صوته كان اعلى من صوت الرصاص اللي انضرب عليك تقول عليا كذابة. لكن وحيات من جمعنا.
2: صدق بطل.
1: انا كنت خايفة عليك. ودعيت من ربنا. قلت يا رب انا صحيح خاطيه وماهر حرام، لكن قادر تنجينا، والحمد لله نجانا.
2: الحمد لله. بطه انت ما فكرتيش تتوبي؟ ايه اوان التوبه لسه ما جاش؟
1: بالعكس اوانها دلوقتي، لكن كده كويس. أتوب على أيديك عشان ثواب التوبة يبقى من نصيبك.
2: محدش عارف فين نصيبه.
1: ساعات نصيب الواحد يبقى قدامه وما يشوفوش،
2: وكونه ما يشوفوش ده يبقى تغفيل منه ولا عدم مفهومية؟
1: يمكن عدم اعتنا منه، ويمكن النصيب مش عاجبه،
2: ويمكن مستكتر النصيب على نفسه.
1: نصيبك على قد نيتك يا ماهر.
2: يعني انا نيتي حلوه للدرجه دي؟
1: ونصيبك زي الشهد، احلى من الشهد.
0: كان هذا مقتطف من فيلم المشبوه، ومن نجوم الفيلم هذايا النجم فاروق الفيشاوي، واللي باش نسمعوه في حوار يحكي على الفيلم هذايا.
3: طب اقول لك بقى سر ان انا اعتذرت عن الفيلم. يعني انا كنت لسه طالع بقى من بابا عبده، بعمل ادوار جافه في التلفزيون في السينما وقدام عادل امام، وهمسك عادل امام يعني هديله وقلم سمع في الدنيا كلها.
2: اسمك ايه؟ ماسد عالمي. وايه اللي جابك هنا؟ علي حكم مرافقيه سواب. يلا لا سعدني، اصلا انا كنت سلام
4: قدامي خش قدامي. هات الدفتر. وريني الدفتر.
3: فانا خفت على روحي، قلت لا، يعني البطل الشعبي العظيم النجم الوهمي اللي اسمه عادل امام ده ابهدله وبتاع، الناس مش هتتقبل. فاعتذرت الاستاذ واصف فايز المنتج. فاستدعاني سمير سيف قال لي شوف، انا راجل بفهم في السينما، بفهم في الشغلانه دي جدا جدا جدا. في مشهد وانا اضمن لك ده، الناس هتسقف لك في السينما. ده موجود في المسرح لكن مش موجود في السينما، انما في مشهد الناس فعلا هتسقف في السينما. اقنعني من حيث لا اعلم ولا ادري بقى. اللي بضرب فيه بالرصاص علي الشريف وانقذ الولد الصغير، فكان فعلا السينما بتسقف.
0: كان هذا يا فاروق الفيشاوي اللي حكى على تجربته في فيلم المشبوه، والفيلم هذا يعتبر من الافلام اللي قدمت نقله نوعيه كبيره في مسيره النجم عادل امام، واللي باش نسمعوه معاكم يحكي على فيلم المشبوه.
5: أنا جالي المنتج الأستاذ واصف فايز، وهو ده من الناس اللي عملوا لي أفلام كتير، فكان خسر كل فلوسه في السينما، فجي مع آخر 10,000 جنيه جابهم لي. ساعتها كنت أنا متخانق مع محمد عبد العزيز المخرج لحاجات كده، فيلم اختلفنا عليه وأي فيلم يجي لي مكتوب عليه إخراج محمد عبد العزيز أرفضه. فجالي واصف فايز قال لي انا معايا سيناريو، بس ده اللي جابهولي محمد عبد العزيز. انا لسه حدهولي، قلت ايه طب ما تقراه. كان اسمه اللي هو كنت عايزين نشرب شاي سوا بتاع، بقول فيه نشرب شاي الاول،
6: نشرب شاي إيه. ايوه
5: حاجه ايوه اللي هي كانت أيوة. نور. وبعدين قلت يا واد اقرا، انا عجبني الدور وعجبني الفيلم، وكلمني محمد عبد العزيز. محمد عبد العزيز صديقي واكتر اكتر مخرج عملت معاه افلام كان هو حوالي 18
6: فيلم
5: مع الاستاذ محمد عبد العزيز. قال لي عادل ما تخليش الناس تشمت فينا وبتاع. انا قلت يا واد خليك عاقل واحترم نفسك وحابب الدور. فعملت الفيلم. الفيلم ده جاب للمنتج فلوس كتير جدا. فاي سيناريو يجيله كوميدي مش كوميدي بتاع يروح يقول لهم عادل امام.
6: عادل امام ينفع ما ينفعش لعادل امام؟
5: حد يبعت المشبوه لعادل امام؟ ده راجل مش طبيعي.
6: المشبوه ده حته
5: المشبوه ده يعني مش عادل، مش الكوميديان اللي يعمله. فكان اخراج سمير سيف. اللي بيحكي لي بقى سمير سيف قال لي مصر على انه هو يجيب عادل امام. قال لي بقيت اضرب دماغي في الحيط، عايز يجيب جان الجنات التقليديين المصريين. قلت له يا استاذ ده راجل كوميديان. قال لي لغايه ما شفت لك صوره كده كانت مصورها الاستاذ عادل مبارز، قال يمكن اقدر اطلع منه حاجه. مضينا العقود والسيده سعاد حسني عملت الدور، قبلت انها الدور، وكان شرف كبير ان اشتغل مع سعاد حسني. روحنا اشتغلنا في بورسعيد، قعدنا 15 يوم نصور في بورسعيد لغايه المنتج ما كلمني قال لي انا هغير المخرج. قلت له غيرت المخرج؟ انا كمان هتغير. كان سمير سيف مخرج العظيم. المهم بعد 15 يوم شغل او كام يوم شغل قال لي بص عادل، كنا قاعدين انا وهو بعد ما خلصنا التصوير في بورسعيد، قال لي انا ما كنتش متصور انك انت تعمل الدور ده، دلوقتي انا مش متصور حد غيرك يعمل الدور ده. قد ايه انا فرحت.
0: كان هذا يا عادل امام اللي حكى على فيلم المشبوه، واحنا ما زلنا معاكم في البال على اذاعه الشباب، وما زلنا باش نحكيوا لكم على حاجات في البال. ومن اهم المسلسلات التونسيه اللي قعدت في البال ونجح برشا المسلسل هذايا هو مسلسل منامه عروسيه اللي تعرض اول مره في رمضان عام 2000 للمخرج صلاح الدين السيد، بطوله منى نور الدين، حسن الخلصي، خديجه بن عرفه، وجيه الجندوبي، فيصل بالزين، علي مصباح، لطيفة القفسي، محمد الجبالي، نعيمة الجاني، منيرة البرينسي، جودة ناجح، سلوى محمد، لميا العمري، لسعد بن يونس، أحمد السنوسي، أنيسة لطفي، صالح جدي، لزهيري السبعي، سندس حمو، وغيرهم من نجوم. احنا باش نسمع معاكم مقتطف من مسلسل منامة عروسية.
7: لليهم
8: وإيش؟
7: بربي فكرني غدوة باش نقول لهم يبعثوا بركوس وما لازم وقربين المرحوم. لك البنية مريم اللي رجلها توفى غرب التلفاء.
8: هنا يوم المراحيم اللي تدني ليه قربينه الحاج بكر راجلك ولا مصبول
7: ترهبن مليح. اللي مات في الصيف قربينه في الصيف، اللي مات في الشتاء قربينه في الشتاء. هكا نعمل مدة 23 سنة. الله يرحمك يا منصف ولدي.
8: ايه اسبي اسبي منو هذا؟
7: يا محمد تحضر.
8: يا بنت يا سطار يا جبار. ويت يا خد تمشي سنة تطفطي مرة أخرى.
7: هي تدخل بكيسة.
9: حبس حبس حبس كسرة البريد.
10: خذ مغاد
11: بعد مغاد.
10: أنا جايك بسركل يعني.
7: وعلاش يسركلوا فيك يا شوبي؟ هذاك ولدي يا غلبة.
10: سهو ولدك. اي هم لازم نكرهم ينطر واحنا نحوشوا عليه في المكلبه.
12: باللازم يوم العروسي لو كان مسمن هنايا راك الكلب الكبير فوكس زبد لي فرس
10: ياكل فرتك. والله يا اللي ما تحجمش. يلا قم قدامي عاد. يلا
7: برا برا ربي يعينكم. اي
12: هاي نسلي بيه.
10: السلام عليكم.
7: سامحني
10: يا امي. حول ولا قوه الا بالله. حول ولا قوه الا بالله. عملوا فيا يا امي. عملوا
7: عملوا
10: فيكم الشاشه مفتوحه. هاكا يا ولدي على الغرده. الله الله يهديك يا امي. الله يهديك. بالله كيفاش تحبني نجيك وانا نصليك تيا البوسطه؟ شوف توصل لهوني ولا ما توصلش. اش خاص لو كان جا عندك تليفون. راني دقيت لك تليفون نقول لك ابعثني احسن الشوفار نتاعك طلعني ولا العذاب لندلي نتاع الكهرباء نتاعي. اوه يراهم 180 كيلومتر يا عمي. الدنيا الاخرى اقرب.
7: برا برد ترافك برد وشرب عرقك ويزم اللوم والعزارك.
10: ومن بعد خليني ارتاح توا الساعة.
0: كان هذايا مقتطف من مسلسل منامة عروسية، المسلسل هذايا اللي حبيتوه برشا وقعدت في البال. واحنا باش نسمع معاكم جينيريك المسلسل.

هكا نوصلوا معكم الختام لقائنا اليوم في البال على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع كاظم الساهر اللي نرجع معاه العام 1997 من ألبوم مدرسة الحب. نسمعه يغني من كلمات نزار قباني، ألحان كاظم الساهر وتوزيع إبراهيم الراديو. زيديني عشقا. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: في البال مع وصال سنوسي.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
4: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
2: موفا سياحة وإضافة أكيدة،
5: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
6: دباير، نصايح وأنسب الوجهات،
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
7: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
2: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
8: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
2: شعل الحماس وعيش الإحساس،
9: وعيش الإحساس.
8: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
2: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
10: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
8: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
11: نعيشوا معاك الحكاية.
7: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
2: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
8: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
7: تسمعوا التونسي،
2: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم،
8: عدل موجتك وصيف معانا.
2: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
12: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
13: إذاعة الشباب
14: نون ستوب.
15: مالا كورة مالا كورة،
2: هي 9:05 على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم في مالا كورة. مالا كورة أكيد بتاع

0: من المونديال ومن الكرة اليوم سبيسيال خاطر تقريبا سواتين أقل شوية باش نقعدوا معاكم باعتبار مباراة منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم قدام منتخب هولندا آخر مباراة الجولة الثالثة بالدور الأول في المونديال. بطبيعة غدرنا مالوروزمون لعدة أسباب وبرشا حاجات عندنا ما نحكيو فيهم باش نقعدوا نحكيو فيهم أكيد توا وبعد وغدو وبعد غدو. مازال الحديث متواصل على المشاركة المخيبة للأمال في المونديال هي الأسوأ في تاريخ مشاركتنا مالوروزمون، حصيلة زادة كيف كيف هي الأسوأ كلكو سوا على مستوى نتائج زوز هزايم معناها في انتظار مباراة اليوم والأهداف المقبولة بتبيعة 9 أهداف كاملة قبلها منتخبنا الوطني التونسي مع هدف وحيد سجلناه. دونك هذيك علاش نعتبر المشاركة هذه هي الأسوأ بالأرقام وغيره. بتبيعة كنا حكينا ومازلنا باش نحكيو كما قلت دونك على هذا كل. دونك استوديو المونديال ان شاء الله لحديش ينطلق مع زملائنا زيد الخياري هيدج بنياني وعاطف زنيدي بتبيعه والمحللين اللي باش يكونوا ان شاء الله معاهم في نقل مباشر للمباراه. وحنا باش نعملوا افونغو قبل هذا كما العاده اليوم نلعبوا ناقصين لعده اعتبارات. تحيه لصديقنا فاخر فهمي بتبيعه لاسباب خاصه ما يكونش معنا اليوم، لكن ثنائي الرعب واليوم ظهر لي الغفونش باش تكون ولا ما نعرفش شكون باش يقلب الطاوله على الاخر. حمزه ذيابي مرحبا بيك كوتش.
1: اهلا وجدان، مرحبا مرحبا
0: مرحبا سي حموده بن سليم. بالطبيعه خاسر الاختار نتاع ماتش اليابان،
1: مش ماتش اليابان بركه هو
0: هذاك هو اللي نتفكروا ديجا مفقود ان هو مسكين مازال ما هضمش راهو الاربعه اللي تكليو ذوكم على الخوي على الصباح اوزر وجهه ديجا ضعف زوز كيلو ولا قديه. انا بدي كيف كرا ولا محاله 100 وك شويه وحدي فما الحمد لله عنا شويه مكياج. سي حموده شنو احوالك؟
2: مرحبا اهلا وسهلا.
0: لاباس عليك؟
2: ديزولي بور لو روتار.
0: لا لا سافا احنا بدينا بكري سامحنا.
2: فيتيس كونتر لا مونتر. مي المشكله واني مازلت بالحق
0: كيما لا ظهر حسيت
2: المساج اللي بعثتولي هذاك ما جاوبتكش دو سويت. علاش؟ خاطر ماني قلت لك راني مازلت دايخ.
0: نعم
2: مش خاسر 200% خاسر.
0: لو غالب
2: اللي وراه ملاعبيه كيما هذوكم بصراحه بيس اتوندراتو
0: مالوروزمون هذيك
2: عطينيهم برشا ثقه طلعنا المورال شيء ما فيها شيء
0: مالوروزمون
1: ننفخوا في عجله منقوبه.
0: جبنا فيرونار كما قالوا برشا عبيد لاجل برشا حاجات. في الاثنين المنتخب الايفواري يفتتح التسجيل مباراه تنطلق توا الكوت ديفوار ومنتخب كوراسو. دونك ايضا المنتخب الالماني متقدم 1-0 على الاكوادور. دونك هذوما زوج مباريات تلعب توا في انتظار بعد مع نص الليل ايضا باش تلعب زوج مباريات وبعد نعطيكم التفاصيل كما العاده. حتى كان نلعبوا ناقصين بالطبيعه ما نجموش نبداو حصتنا من غير كلمة حرة. توتسويت
3: كلمة حرة.
0: هيا سيدي عطيوني كلماتكم الحرة، شنو اخترتوا مواضيع وشنو معناها باش تتحفونا باش تحكيوا عليه. يلا حمزة خلنا نبداو معاك.
1: الكلمة الحرة الحقيقة دائما في إطار التفاعل مع المستجدات اللي قاعدة تصير في كرة القدم مع المستوى كوب دي موند. ما عاد عندي ما نحكي، ظهرني قلت كل شيء وما عنديش حاجة جديدة يعني أقولها. لكن تبعات المشاركة متاع المنتخب الوطني على البطولة وعلى تحضير البطولة وتحضير الأندية، وإحنا دوبي دو موا جديد ظهر لي معظم الأندية التونسية تبدأ ترجع تخدم على روحها وتحضر الانطلاقة الجديدة الموسم الرياضي الجديد. ان شاء الله معناتها الكلام على انه التخلي على الفرق، خليني اقول على فكرة نزول فرق الى القسم الثاني تكون معناتها نعرفش صحيحة ولا غلطة. فما نية متاع المكتب الجامعي انه يتجه نحو الغاء النزول
0: من أجل معناه إنه ينسيونا في خيبة المنتخب وفي الفشل متاع التسيير متاعهم وفي الأمور ذيك كل معناه
1: أبار أبار, أبار أبار هو هذا حاجة من الحاجات. لكن زادة ما ننسيوش البطولة كيفاش وفيت، كيفاش فما مشاكل توا عالقة يعني تنذكروا سليمان والقضية اللي عملتها جيسكا كيف فهمتني. فما برشا حاجات خليت نهاية بطولة تكون معناتها مثيرة ومليئة بالبيانات خليني أقول اللي تستدعي فما أخطاء أبارمون تسريت خلي المكتب الجامعي يخمم في إلغاء النزول تفاديا يعني
0: برشا حاجات خلين تنجم تجيب
1: نجم تكون هذه الحقيقة. هنا أنا كنت نتمنى أنه من إلغاء النزول أو إقرار النزول ماهيش مشكلة الحقيقة بالنسبة لي. أنا كنت نتمنى نشوفوا حوار خلينا نقول وطني لإصلاح خلينا نقول البطولة وطنية في كيفاش تكون بتوانتي كيفاش مش ماكيفاش تعمل نزول يعني أوبليجي باش تعمل زوز مجموعات
2: في ذر رميد على العيون
0: عشرة.
1: إذا أون سيبوز سي سليم إذا أون سيبوز ماشيين في الاتجاه هذا باش نوليو عندنا براتيكمون
0: 20 فريق
1: في مجموعة واحدة ما تنجم سي با فوزابل مع ضغط الروزنامة من
0: حتى زوز مجموعات معناها فنيا اسكو احنا قادرين باش نعملوا بطولة ب 20 فريق؟
1: لا وفما حاجة يعني فما لي ماتش كلي ولي ماتش دو اوت انتونسيتي باش ينقص المواجهات المباشرة باش تنقص يعني ماكش تلقى ديربي براتيكمون كونش بعد في البلاي اوف اسافوار يعني شفت هذه كل علاش انا قلت فما نية وسمعنا الكلام هذا يا خويا الى متى باش نقعدوا نخدموا شكون كي ديسيد شكون يناقش هذا وشكون كذا وشكون يقرر راي هذه ظهر لي توجهات فنيه بحته يا خويا ماذا بينا انه الاداره الفنيه الوطنيه تحيا وتقوم من القبر اللي دفنوه فيها وهي اللي تقرر اسكو مجموعتين من الغوي والنزول من الغوي النزول ما عرف شنو هذيك امور اداريه ترجع بالنظر المكتب الجامعي لكن هذه بطوله ومستوى بطوله وعدد مقابلات وما نعرف شنو هي امور فنيه خويا خلي اهل الناس اهل الامور الفنيه هي اللي تقرر الشيء هذا
0: باه خلينا نشوفوا راي سي حموده خاطر مش اول مره صارت قبل في معناها عهد الرئيس السابق خلينا نقول جمعة تونسية كره القدم كان لي حاجات نلوحوهم معناها جس نبض بوتيتر للشارع الرياضي ولا للانديه نشوفوا حسب تقريب وين ماشيه لي زافي ولي رياكسيون وبعد تك عملنا اجتماع مكتب جامعي وقررنا ما يلي وكل البلاغ يبدا طويل اسكو ترى انه بالحق حسب اللي تشوف فيه فما هكا بداية تهيئة ميدان انه راو نجمو نلقاو عم جاي البطولة ب 20 فريق.
2: انا بالنسبة لي الكرة التونسية ننتظر منها كل شيء والمكتب الجامعي
0: الكرة التونسية والمسؤولين
2: يا اخي الكرة التونسية هي
0: خاطر الكرة مدورة مسكينة خطيها كما شتوهاش
2: الكرة التونسية هي متواجدة بالناس هذم الناس هذم كي ديسيد هما كي لوريونت هما يوجهوا يعملوا التوجهات نتاعها دونك جو بو ماتوندر تو كل شيء ممكن بعد تقول لي نرجع لدو جروب ما جربتها قبل كي سلا دوني انت بالعكس سافات الدنيا معناها ديزيكيب كي فون اتر فافوريزي لكن مثلا لي غران كلوب ولا بعضهم كيما الاسبيرانس والكلوب افريكان والسي اس اس والاتوال تلقاهم ينجم يعاودوا
0: وتنجم تلقاهم من الاربعه في نفس المجموعه مثلا
2: اكثر حاجه تنجم
0: صعيبه وبالكلاسمون يمشي لك هيدا وهيدا
2: نجم تكون تولي لافونتاج وانها تدخل للناس هذوما بزيد فلوس لكن الى ديزيكيب كي فون با جوي دي غران ماتش
0: مالوريزمون ما تنساوش زيد راهو معناها كان هذا في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم الرابطه الثانيه زيد اقسام الهويت يقول لك احنا زيد ناس التوجه ماذا بينا معناها ما تنساش
1: كل قرار باش تاخذه يجب تقرا حسابك في تبعاته
2: تي علاش خديته توا
1: على كل شيء
0: انا قل لي باش نغطيو الفشل نتاع المنتخب واللي هو معناها من اسبابه راهو فشل التسيير والا فشل اختيارات اقل حاجه باش سيدي للمكتب الجامعي
2: باش يستعطف اللي هما باش يتيحوا باش يستعطفهم فما يعطوه كود بوس باش يولي يمكنش يحافظ على البقاء نتاعو تو سامبلومون
0: نستناو بتبيع احنا شو مازال مباراة اكيد مروحين معناها نتصور المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله بعد ايامات يكون عنا اكثر معناها بتفاصيل على الموضوع خاطر مهم جدا الانديه باش تعرف رواحها برشا معناها انديه هبطت اللي هبطوا رسميا الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم والا الاقسام الاخرى عندهم استحقاقات معناها كل سوا كان هبطوا ليغ 2 راه فما اجانب يلزم يسيبوهم والا يخليوهم معناها يلزم يعرفوا القرار قبل ما معناها
1: لوطون بريس
0: اكزاكتومون مع التحذيرات اللي لازم تنطلق مع برشا حاجات
1: ما عملت حتى شيء وما زلت حتى لافان داني راك ما حليتش المشاكل اللي خرجت بها في السيزون ما حليت حتى مشكله انا نحب نعرف الى اين الاتجاه والبوصله يا هل ترى
0: هو ساعه عندهم بوصله هو ما تتصور
1: ما نعرفش واش دين وانا هذا اللي يؤلمني معناتها انا واحد من الناس كتونسي وكفني تونسي اتالم كثيرا لهذا الشيء خاطر مانيش عارف روحي انا في اي نظام بطوله. يا هل ترى انا باش نروح من الكوب دي موند باش نعملوا بيلون باش نتلهاو بالمنتخب الوطني ولا منتخبات الوطنيه للاصناف الشابه باش نتلهاو بالبطوله ومشاكل البطوله وما ينتظر من قضايا معلقه قاعده التو معلقه يعني نو روغزر راهو سي تان غران شونتي. واحنا مازلنا نضيعوا في الوقت ونخرجوا بتصريحات معناتها مضحكه ونشوفوا في ديريكسيون معناتها نتاع كيما قال سي سليم ضرب رماد على العيون. فما مانيش عارف والله مانيش عارف وجدان نورمالمون
2: يظل يعطيناها قيمه اكثر من اللي يستحقها.
0: شكون
2: الكره التونسيه؟ انا جو فيز انا شيء بالفضايح اللي وقعت انا ترو دوني دامبورتونس للناس هذوما. الناس انت وين ماشيين واحنا قاعدين نحكيوا على الفشل نتاعك كونت ليس ترانكيل بربي مازال عندك ما تحكي
0: ليه؟ ما القوه وين سي حموده؟ فما برشا ناس راهم فما برشا ناس
2: انا جيون
0: في المسؤولين الرياضيين عندهم
1: يحكيوا سي حموده
0: عندهم عندهم معناها ما هذيك هي معناها واحد صار ما يحبش يقولها عندهم وإيل أوز باش يخرجوا للإعلام ويتكلموا ويناقشك في الغلط نتاعو. فما برشا دي بروفيل هكاكا راهو موجودين من قديم الزمان مسؤولين رياضيين سابقين ولا حاليين ولا اللي باش يجيو ديما موجودين
2: بالوقع. وكان جا كان جاو فريمون ان سارتان نيفو توجور اللي ربح اللي لبس الماريول في المده هذه الى بارتيسيبي في ال 15 بونتو ولا ال 14 بونتو اللي 14
0: من خمسه هولندا خمسه بلجيكا
2: من خمسه بلجيكا كل واحد الماريول ما عادش يحط ولا ما عادش على لحمه جمله لي ريسبونسابل يل سو ريتير وهما مرتاحين مرتاحين
0: ضمير وحده محدده الجنوبيه ولا
2: يقول لك انا جيميريتير على خاطر جيريان دوني بل عملت فضايح.
1: شوف سي حمود اول خطوه للاصلاح هي الاقرار بانك فشلت. انا ما سمعتش فما اقرار بالفشل راهو الاقرار بالفشل يخرج مش من
0: هو قالك حتى نروحوا ساعه باش نقيم
1: ربي اسمع احنا جنود وما نسيبوش وما نعرف شنو اللغه نتاع الخشبيه نتاع
2: اقرار بربي ما معنى اقرار بالفشل؟
1: اقرار بالفشل تاع
2: النتائج النتائج تثبت لك
1: وانا فاشل. لا شو قلت لك
2: 100% لازم تزيد
1: دمغ. لا
2: دمغجه باش دمغج عليا تقول لي مانيش فاشل.
0: كيفاش هذاك اللي قاعد صاير هو في
1: كل شو قلت معناتها اقرار بالفشل؟ اقرار بالفشل انك تخرج تستقيل
2: اون دوا توبليجي ا سورتير
1: لازمك تخرج
2: تفرض عليك الخرجه
1: راهو الاستقاله نتاعك توا سي تانسيني دو كوراج يوريني اللي انت شجاع واللي انت فهمت واللي انت مش فهمت الاخرى فهمت اللي راهو فما اشكال ويلزم اصلاح ويلزم نستقيل باش ننجم نتيح الفرصه للاصلاح. اخويا
0: باللي فكرني شكون اخر مسؤول اقل حاجه في العشر سنين الاخرانيين قال انا غلطت في هذه وهذه وهاني استقلت وانسحبت. فكروني معناه ما فهميش اون جينيرال بخلف مدربين ساعات معناه يلزوهم للاستقاله ما تسمعش ديما المدرب هو اللي يهزك والمسؤول ديما قاعد وموجود والامجد فوتيل. شنو هو الدخله نتاعك ولا الكلمه حره سي حمود اليوم؟
2: نحكي شويه على ان غارديان اللي جبتو ان سيرتان طون اللي هو ياسين بونو
0: نتاع حارس المنتخب المغربي
2: وقلت سي ان هوم كي بارتيسيب لا ريوسيت الموجوده عند المغرب اي كوم بارازار قبل بونتو
0: البارح
2: بونتو مي لي بو بيوت لي بو بيوت ميت ماركي كان لي غران غارديان راه
0: صحيح.
2: باش نذكر للتاريخ انا
0: البونتو الاول ولا ثاني
2: البونتو الثاني نتاع ايسيدور هذاك البونتو من بعيد
0: بونتو
2: غير عادي قبلوا ان غران غارديان مش اول غارديان يقبل بونتو وهو بارمي لي ميور دون لومون بونتو نذكروا بونتو كريستيانو بالسيزو تاريخي
0: مع اليوفي ظهر لي وقتها
2: ضد اليوفي ضد اليوفي بونتو اللي سماوه البيت دو سيكل نتاع مارادونا كونتر لانجلتير دونك البونتويت المزيانين راهم يتماركاو لي غران غارديان على خاطر البونتويت العاديين ما يتماركاو لهمش دونك هما ما يغلطوش وقتاش يغلطوا وقت يقبلوا بونتويت من النوع هذاك. كيس كي لا في بونو معناها إلا رياجي على الدنيان مينوت ما نعرفش كان تفرجت في الطرح البراد اللي عملها زاد ان باراد هذيك من مش اللي يجي نجم يعملها يخرج الكره كما هذيك
1: النجم نعطيوها تفسير فني غلطه وتصليح غلطه.
2: لا مش غلطه أيوة. قلت لك لي غران غارديان اعطيني لي ميور غارديان دو موند ما قبلوش دي بو بيو انا نتذكر شكري الواعر عز بونتو تماركيلو تعرفك بلونجون براس تاع فوزي رويسي كان تذكروا ان دي بو بيت في الشبكه نتاع ان غران غارديان معناها سليم عتوغا اوسي الى انكيسي ان بوت يقعد تاريخ معناها فما لي غران غارديان قبلوا دي بو بيت معناها يقبل لك بونتو مزيان يقعد متذكره هو ديجا معناها علاش على خاطر البونتويت العاديين ما يتماركولوش يتماركولوش والا دون دي فوا يقبل لك بونتو
1: هو
2: يضحك
1: بيان سور
2: خاطر فوت دون اتونسيون. اما يقعد ان غران ميسيو والدليل الباراد اللي عملها فريمون. نتمنى انا لياسين بونو هو الفول دير مش كان لياسين بونو توت ليكيب دو ماروك بصراحه الجرينتا لا فاسون دو جوي لو فولوار كيفاش يقلبوا لك الطرح معناك تحس تشوف فيهم كيفاش يكوروا. انا والله يظهر لي اكثر ايكيب عندها قليب وجرينتا هي المراك في التورنوي هذه. انا ما ريتش ايكيب تكور باك الفولونتي دو فانكر كيما المراك.
1: المراك خاطر عندها اوبجيكتيف
2: ديكلاري
1: اتانك
2: لا لا كونفيونس مش مش مش مش ملحيط ملاعبيه عندهم في سقي الكره
0: تحس موهوبين معناها لعبيه تقلب لك اطراح معناها شفت انت اللي دخلوا لي رومبلاسون البير قلبوا
2: مباراه. انا نقول برافو ليكيب هذه تاع المراك جيسبر كل اي جوسكو بو ان شاء الله يا ربي تفوت السكل افي في ال.
0: انت وشكون باش تواجه بطبيعه في الدوره
2: القادمه؟ والله تواجه اللي تواجه تنجم تربح
0: ولا اليابان
2: تنجم تربح نيمبورت كل ايكيب لكن تلعب بالجرينتا والكوراج والجو فاسيل اي رابيد اللي قاعده تلعب به.
0: ياسين بونو فنيا كيفاش تقيموا بطبيعه حمزه؟ هل هو الحارس الافضل حتى لتوا معناها كان نحكيوا على مستوى المنتخبات العربيه رغم اللي دفاع المنتخب المغربي قبل 3 اهداف او موا لي بريتوندون معناها يولي ديجا كاليفي للدور للدور القادم. نحكيوا على مصر مثلا والمنتخب المغربي هما اللي باش يمثلوا العرب في الدور القادم مقارنه بحراس المرمى اللي عندنا. خلينا ما نحكيوش على الاخرين
1: اللي عندنا احنا
0: نحكيوا اي شنو الفرق بين الجيلان نتاعنا وبين ياسين بونو؟
2: تي كومبار لانكومبارابل
0: ما تخزرليش هكاك فسر لي فسر لي
1: فنيا
0: الطول موجود معناه
1: مش حكي الطول
0: شنو يمين ليدين والساقين كل شيء موجود
1: ليه حتى حتى حتى لي جارديان تاعنا عندهم من الزاد الفني المحترم اللي نجم يخليهم يخولهم مش يكونوا موجودين في تيب ناسيونال كمان. لكن الفرق بين الجول بتاعنا والجول هذا شنو هي؟ لا فولونتي اولا اثنين لا كونسنتراسيون خاطر ناس ماشية وعارفة روحها شنو حابة وشنو تحب تعمل. وثالثا الامبيونس اللي عايشينها في المغرب وفي مصر مش في تونس ما اون با كومباري ما نجموش. حتى احنا زادة وقت اللي كان عندنا شكر الواع وقت اللي كان عندنا عتوقة
0: ما عادش عندنا منهم اللي
1: سببهم المغرب ولا الجزائر ولا مصر ما كان عندهم حتى حد.
0: احنا وقفنا في هذوكم بعدهم هما تقريبا علي بومنيجل معناها سيغتا مومو شكون جاي بعده ايمن البلبولي.
1: المشكله فينا مش فيهم هما ناس قاعدين يخدموا احنا ناس ماناش قاعدين نخدم تو سامبلومون. بونو سي كالكان اللي قاعد مالجريك ويلعب في ماهوش في بطوله اوروبيه قويه في واحد لكن لو ديفي اللي قاعد حاطه مع روحه بور اتاندر لو نيفو خاطر راهو ناس تستغل في الاسبري دو في نتاعو في الاسبري اللي تحضر به الكوب دو موند يستغل في الشامبيونان اللي قاعد يخدم فيه باش يحضر الكوب دو موند مش لفات لعب شامبيونان ما عندوش شكل اللي كل حاجه عندها وقتها ولا كل حاجه نخمم فيها وقتها وبعد تو نخمم في الاخرى. هي يربط هذه بهذه مش بونو. انت كي تشوف ميسي كي تشوف كريستيانو كي تشوف برشا ملاعبيه كي تشوف الجارديان انا بالنسبه لي انا اذا تحب نقول لك لو ميور جارديان تو اللي ريتو في الكوب دو موند هو شو اسمه بتاع الراس الاخضر
0: تاع الكابفير
1: فريمون اعجبني مالجري عمره
2: ميم هذا الجارديان لعب ضد المراكز سان جران جارديان
1: اي
2: البارح تحس بيه فريمون
0: تايتي
1: بتاع الكابفير
2: لوكاكو جارديان
1: بتاع الكابفير. علاش سي حمود علاش انا حطيته هو لو ميور
2: خاطر نحى برشا باراديتين
1: ابار انه نحى برشا باراد الي اجي دو 41 41 سنه ويلعب في درجة ثانية في البطولة في ماهوش يعني في
0: مش في دوري أوروبي كبير ولا في
1: ولا ماهوش في الهاي ليفل كما نقول
2: وقف لك كيب كبيرة
0: صحيح
1: الموتر ويلعب
0: سان كومبلكس
1: سان كومبلكس وليه ورا ورا لا فري فالور بتاعه بكاءه في اخر ماتش بعد ما فات الواحد يعني وحزنه على خاطر
0: هو على خاطر امه ما جا فوالا
1: كما الى فولو روند روماج هو الامه. لكن كي تاخذه كحارس مرمى اون تو اي بور تو بالنسبه لي انا سي لو ميور. يجي بعده بونو الحقيقه اما الديفو تاع بونو في لحظه فراكسيون سكوند وقت اللي ضيع ان بو لا كونسنتراسيون قبل زوز بونتو في دو فراكسيون سكوند يوريك يوريك لا لا فورس المونتال نتاعو وقت اللي يكمل
2: ولا
1: ما قال
0: تحمل هو المسؤوليه في زوز اهداف في سيمبون البارح
1: هو
2: مش يدو حتى جارديان
0: الاولاني بوتيت
1: عنده موفي بلاسمون خاطر كان جاي
0: الاول هو اللي دخل فيه
1: هو بدو با زايدين شويه لو كان وخر بخطوه ينحيه حتى بكلاكيت ينجم ينحيه البونتو هذه شنيه سي تان دي فوت كونسنتراسيون لكن القوه نتاعو انه في فراكسيون سكوند يرجع في في التوب تاع الكونسنتراسيون نتاعو
0: الى بروفو ما يدخلش فك النيجاتيفيتي نتاع
1: رجع بونو نعرفو يعني كوم سي ما ريانو سي باسي عكس قول نتاعنا
0: احنا
1: قبلنا بونو
0: ما عادش يخرجوا منه
1: اوني ديموراليزي وكل كان عنده بابي مشوار وقام يبكي
2: مش مشكل الجارديانات مش مشكل دي غارديان سي اون لين ديفونسيف و الا اون ايكيب كومون ال سي ديفون رفما دي زيكيب كي سي ديفون ا بارتير دو لاتاك ستادير الديفونس تاعها تبدا من ديفونس دو لادفيرسير لهنا هذاك اش معناه ايكيب كي سي ديفون انت كثر المراك منين تبدا انا كتشوفك مرابط تحس بيك انه غير عادي غير عادي ياسر باش ياكل الكره باش ياكل لادفيرسير تحس هذاك اش معناها غرينتا هذاك اش معناها ام لاعبي اش عنده هو كرويا il dépasse pas grand chose les autres ni il dépasse باش بالفولونتي مي اوسي لا فيزيك
0: والشخصيه هذيك هي اللي عند ملاعبيه معناها كيما ياسين جسيم الملاعب اللي دخل البارح ومركا معناها بونتو وكيكا ولا قبله بون رحيمي معروف ومستنسين بيه صراحه
1: شو اسمه زيكو
0: كان في الساحل قال لك مع الكابتن حسام جابوا من البحر
1: فهمت شفت
0: هذاك
1: نبدا الجوار كي انا اوبجيكتيف شفت الجوار اللي يعرف معناتها المسؤوليه الجوار اللي يعرف معناتها بلاد ووطن ومريول كيت ناسيونال
2: انا ما نقولش لا انا ترو اغروندي لا شوز بلاد ووطن نو سي با سا نقول لك يفهم اش معناها لوكازيون سو بريزونت بور لوي اون فوا دون سا في
0: لا كوب دو مون ما فهم حاجه الفالور نتاع الكومبيتيسيون اللي هو فيها
2: ما تصورش فما ملاعبي يل في با ريبريزونتي البلاد نتاعو وماهوش ماهوش جيماجين با اما هو كي تجيه لوكازيون هذه في كوب دي موند يقول لك سي لوكازيون او جامي
0: انا جوري تلعب كوم سي اخر ماتش في حياتها
2: معناها سي دون 200% اي انكور بلوس وكاليش كما ملعبي يظهروا في مالي
1: مسؤول مسؤول مسؤول ناس مسؤوله ناس جايه ماهيش تحوس
0: ناس انجاجي ديجا في الخاخرة
2: انت فينيسيوس جونيور ما تحسش بيه اللي هو ال ديفيان انا ترجوار
0: اكزاكتومون ديفيان فيهم بعد ديجا فما حتى بون اشرف حكيمي لما حال البارح عدى باش نحكيو فيهم بعد هذا اكيد في الكره العالميه اشرف حكيمي البارح كان معناه وكأنه لا تضرب لا ارتاح لا عمل ريدوكاسيون ما شاء الله معناها بصراحة ما صاب الملعبية نتاعنا الشيرة ذيك راهو تفرج شوية البارح
2: دوز اريير لاتيرون تاع الماروك هذا ما اش معناها اريير لاتيرال بالحق
0: بعد اخبار التسعة ونص مازلنا راجعين اكيد نحكيو في الكرة العالمية في الاثنين المنتخب الايفواري واحد بلاش قدام منتخب كوراسو المانيا متعادلة 1-1 مع الاكواتور عمرو ذياب تحيل سليم القصيبي راجعين بعد موجز الاخبار

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وفد تونسي يؤدي زيارة استكشاف لفرص الاستثمار والتجارة في السوق السنغالية. جامعتا المنسير وتولوز توقعان اتفاقية إطار لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي. في بنزرت قرار تنظيم حملات جهوية للفحص الفني العرضي للعربات وتسجيل الدرجات النارية بداية من شهر جويليا المقبل. في البرلمان اجتماع تشاوري حول منهجية دراسة مخطط التنمية 2026-2030. بمناسبة ذكرى 70 انبعاث الجيش الوطني، وزير الدفاع يشرف على موكب رفع العلم بساحة الحكومة بالقصبة. ضمن الدورة الدولية أستانا 2026 للتايكواندو، المنتخب التونسي يحرز 6 ميداليات من بينها ذهبية واحدة. وزارة التربية تعلن اليوم تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة، وذلك من 26 إلى 28 من جوان، في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وزير الشؤون الخارجية يلتقي سفيرة مملكة النرويج بمناسبة انتهاء مهامها بتونس، ويلتقي سفير المجر بتونس بمناسبة انتهاء مهامه. في أخبار العالم، هيئة إيرانية معنية بإدارة مضيق هرمز تعلن أن السفن الموجودة خارج المسارات التي حددتها الهيئة لن تضمن لها ممرات آمنة. المنظمة البحرية الدولية تعلن تعليق إجلاء السفن والبحارة من مضيق هرمز بعد الهجوم الإيراني الأخير. وشحنات النفط الخام عبر المضيق عند أعلى مستوى منذ بداية الحرب. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 10:30 إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: كأس العالم لكرة القدم، أمريكا، الكندا والمكسيك.
4: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. فنيين، لاعبين، حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى، مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
4: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
6: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
5: دباير صايح وأنسب الوجهات،
4: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
5: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
4: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
6: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
4: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
6: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
4: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
5: وباش تبعث السلام
4: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص.
6: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
5: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
4: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
6: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
4: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
5: تسمع التونسي،
4: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
6: عدل موجتك وصيف معانا.
4: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك.

0: والكفوري وصلنا للتسعة وسبعة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. أنتم تسمعوا في ملا كورة، أكيد بعد شوية باش نحكيو على الكورة العالمية، أبرز الاستنتاجات بعد تقريبا نهاية الجولة الثانية. برشا منتخبات غادرت، منهم أكيد منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم اللي كمان مش يلعب مباراة ثالثة بعد شوية قدام هولندا في أنا حالة جوية. نعرفوا لي فما برشا أمطار اليوم، وفما حسب الرصد الجوي إمكانية أن المباراة تتأخر في صورة تواصل هطول الأمطار. احنا موجود معنا زميلنا صحفي أنيس الميجري مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. أمود النشرة الجوية، أمود اليوم محرز الغنوشي. أنيس مرحبا بك.
1: مرحبا وجدان، تحية لك، تحية لكل متابعينا الشباب. ما عنديش دراية برشا، باش نحاول نوصل صورة كما هي.
0: يا سيدي عندنا فيك ثقة، انت عينينا توا باش تعطينا قداش معناها قلتت ولا لا، وكيفاش معناها كيما تونس. بون نستبعد شوية اللي
1: المفروض المفروض راني اتصلت بمحرز قبل المداخلة نتاعك، راني اتصلت بمحرز زعما غابت عليه. على كل وجدان، الأمطار بكري معناها كانت معناها نزول أمطار بغزارة كبيرة برشا، لكن توا هي رجعت مرة أخرى، معناها فما سحب رعدية صحيح، الطقس تبدل معناها كومبليتمون. فهذول اللي قاعد تسمع، هذول الصوت قاعد يوصل لك صوت
0: صحيح،
1: برك الله جدا تتهاطل هنا. بعد اقل من 10 دقائق الملاعبين يخرج، احنا قدام مقر اقامه المنتخب، بعد اقل من 10 دقائق يخرج الملاعبين طبعا في اتجاه ملعب كينسال ستاديوم. هذا هو معناها بالنسبه للتشكيله المحتمله، وزيان بالنسبه لليوم مازال لحد الان ما عندناش الفكره اكيد طبعا على التشكيله، لكن فما احتمالات. بالنسبه كنا في اعتقادنا باش يكون ادم عروس حاضر، لكن البارح تعرض لاصابه خفيفه وكان غاب على التمارين الحصه التدريبيه بالنسبه للبارح ادم عروس. اليوم فما احتمال باش يكون باش نفس ونواصل نفس الاعتماد على ثلاثي المحور ديلان برون، امكانيه بن حميد يكون حاضر، فما امكانيه كبيره ايضا يكون حازم مسؤولي الى جانب ياسر عاشوري، هما يبداوا منذ البدايه.
0: واضح واضح، يعطيك الصحة. يحب يتفاعل معك حمودة بن سليم. أنيس
2: أنيس مرحبا، أنيس صفا جاوكم بي يا خويا، يظهر لي كل شيء ماشي ضدنا في المونديال هذا، ليزي النتائج مش ماشيه معانا، احنا ماشيين مناش ماشيين مع بعضنا، وصي حتى الطقس حتى الطقس يظهر لي مش حاب الكرة.
1: وجوهنا خضرة ان شاء الله، وجوهنا خضرة في الطقس هذا ينعكس، احنا مستنسين بالطقس هذا متعودين به، ان شاء الله ان شاء الله يكون حافز للملاعبين. واحنا سمعنا بعض الاحتمالات حتى عن الغاء المباراه، هو الطقس لحد الان الامطار غزيره برشا برشا، معناها كميات كبيره برشا، ان شاء الله ما ياثرش على عمل على ارضيه الميدان وتتاجل المباراه ويتبدل البرنامج كامل بالنسبه للمنتخب وحتى بالنسبه لنا كوفد صحفي موجود لهنا. على كل هو لحد الان بتصور يلعب الطقس هذا، لكن اذا كانت تتواصل بالطريقه هذه صعب جدا، خاطر نشوف فيها مغايمه الدنيا شويه تحب برشا، وان شاء الله ان شاء الله ربي معنا وكو،
2: وان شاء الله الانترنور يهبط اللي ما لعبوش خاطر النتيجه بان بورت الريزلت مروحينا هكا.
1: احنا كنا انا حكيت تتذكر حمود، انا حكيت برشا على ادم عروس، قلت يكون حاضر، للاسف البارح تلقى الاصابه ومقابع تمارين اليوم مش يكون خارج التشكيله، امكانيه اليوم يكون حازم مسؤولي كما حكيت لك العاشوري منذ البدايه، هذاك اللي عندنا يظهر لي حمود انت تعرف عني، هذاك الرصيد البشري اللي عندنا وهذيك امكانياتنا. احنا نحاولوا انقاذنا الوجه، نحاولوا نرجعوا شرف كره القدم التونسيه، هذا المطلوب اليوم، نقدموا وجه مشرف، هذا المطلوب.
2: سيرتو انك تلعب سان ستريس المره هذه، عندك الحق باش تلعب من غير
1: ما
2: دونك العب من غير ضغط، وموارينا شنو نجم تكور كونتر ان
1: ايكيب. وان شاء الله حموده خاصه عامل الجمهور اليوم باش يلعب دور كبير. البكري نشوفوا في اعداد غفيره جدا من جماهير هولندا، تقريبا اكتسح حتى الشوارع هنا في مدينه كنساس سيتي، معناها بارابور للجماهير التونسيه نظهر واحنا قدامهم
0: نقطة
1: نظهروا 10، هم تقريبا تنجم تحسب بالالاف
0: برشا روحوا ديجا انيس، برشا روحوا راهو، فما ناس ما تحاولتش من بعد زوز ماتشويت في المكسيك، فما برشا غادي يبيعوا تسكرهم، فما برشا ناس معناها يقول لك انا علاش عليا معناها قلبي يوجعني تنقعد نتفرج في التلفزه. دونك هذا هو
1: اللي عملوه البارح، وجدان الجو اللي تخلق البارح على هنا في كنساس يتسمى ويعطيهم الصحه وبارك الله فيهم، اللي تحولوا وجاوا قال لك احنا تو ما عدناش، احنا وراء رايه المنتخب وراء رايه الوطنيه، واللي يهمنا العلم مدربه باش نكملوا مع المنتخب اللحظه، وديما عندهم امل على الاقل باش نقدم وجه مشرف. يعني البارح كان كراكاج كبير هنا في كنساس، يعني اجواء كانت كبيره برشا، عملوها توانسه حتى اكثر الاجواء اللي عملوها توانسه شويه اللي تحكي عليهم انت اكثر من اللي عملوها الهولنديين. معناها قصوا الشارع كملوا اخر الشارع معناها وروحوا على رواحهم، ما عملوش يعني الجو التونسي ديما يقعد الجمهور التونسي راه فينومين في العالم.
0: اكيد احنا ديما تبارك الله علينا حتى وقت مونديال روسيا مونديال قطر كنا زيدا عاملين معناها استثناء ولا في البطوله العربيه. تحيه للجماهير الكل اللي تنقلت واللي صرفت واللي معناها عانيت باش خذيت فيزا وباش وصلت ومالوريزمون معناها المنتخب ما كانش في الانتظارات. يعطيك الصحه. شكرا انيس المجري. شكرا على كل التفاصيل. اكيد زميلنا الصحفي متابزه التونسيه واكيد من بعد ان شاء الله مع زياد وهيدي باش تكون فما مداخله أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية نطبعوا حالة الطقس شنو باش تعطي. وإحنا باش نمشيو توت سويت للكرة العالمية اللي أكيد باش نحكيو فيها على حادثة صارت كيما هكا. هي المباراة الأولى في تاريخ المونديال هذا اللي تتوقف توت سويت الكرة العالمية.
3: الكرة العالمية الكرة العالمية
0: الكرة العالمية بعد تقريبا نهاية الجولة الثانية. احنا الخميس اللي فات عملنا تقييم للجولة الأولى بعد نهاية الجولة الثانية وانطلقنا ديجا في الجولة الثالثة اللي باش تكون حاسمة في بعض المجموعات يمكن لتحديد مصير معناها بعض المنتخبات. هل باش تكون متصدرة وإلا مركز ثاني معناها بتبع أغلبية باش تكون على النقاط. وأيضا ما ننسيوش اللي 8 ثوالث باش يكونوا حاضرين في المونديال. قبل ما نمشيو في التفاصيل شنو أبرز مباراة عجبتكم في الجولة الثانية؟ مباراة المغرب ايتي كما كنا نحكيو قبيلة سي حمودة ولا فما مباريات أخرى معناها أثارت اهتمامكم في الجولة الثانية؟ خلنا نبدأ معك حمزة.
4: المغرب ايتي صحيح البارح كانت مباراة شيقة جدا ورينا فيها منتخب مغربي دقيقة قوي برشا عازم على أنه يمشي لبعيد أقصى ما يمكن في المسابقة العالمية دي. لكن الحقيقة ما هيش الوحيدة اللي عملت كما يقولوا ارتقات بمستوى فني طيب جدا. زاد مباراة مصر مع المنتخب المصري مع اللي رجعت فيها مصر
0: نيوزيلندا
4: مع نيوزيلندا كانت مباراة طيبة جدا ورينا فيها منتخب مصري الحقيقة بمستوى طيب جدا فنيا خليني أقول. زاد نجمو منتخب الانجلتير و مش الكوت ديفوار
1: الغانا
4: زاد الحقيقة
0: رغم السكور معناها اللي وفي عليه
4: أما مباراة طيبة جدا جدا معناتها. ومنتخب غاني الحقيقة وراني هو ينجم يكون معناتها يعمل مفاجأة خليني يقول في الـ في الـ في الكوب دي موند هذية. يعني المستويات الفنية الحقيقة وجدين موجودة. اللعب الحديث وخليني أقول كرة القدم الحديثة قاعدين نشوف فيها ريال ما موجودة إن شاء الله. معناتها اللي متأكد منه أنا أنه ماشي وعمال نمشي وفي المباريات عمال نيفو بشي يطلع أكثر لأنه كما شفنا توكن قارن أنا الجولة الافتتاحية في الكوب دي موند وقارنها بالمستوى اللي وصلنا له تو فما تطور في خليني أقول مجمل المنتخبات المشاركة في الكوب دي موند هذه. فما تطور كبير على المستوى الفني حتى على المستوى البدني كما حكيت المرة فات وقلت راهو البارامتر دو لا ريكوبيراسيون هو اللي باش يكون البارامتر اللي تلعب عليه المنتخبات الكل ماهيش تحضر خاطر فيزيكمون
0: شكون اللي تلقاه معناها يمكن ماتش الاول ربح فيه والماتش الثاني بدا بنتيجه ايجابيه معناها فايز او موا بعد تحس يصير لي شونجمون باش يرتحوا اللعبه.
4: انت كي تشوف كي ناخذوا باغ اكزومبل المنتخب البرازيلي المنتخب البرازيلي ماهوش كيما في الجوله الافتتاحيه في الريتم وفي الفروندمون كيب ككل كيما ريناه معناتها البارح نهار السبت سامحوني اللي كان معناتها شفنا منتخب برازيلي قوي ينجم يمشي بعيد زاده في الكوب دي موند هذيا. المنتخب الانجليزي كيف المنتخب الالماني اللي قاعد يتطور في الاداء نتاعو خاصه بارابور الماتش الاول اللي بون المحله ماركه سكور وكانت ماتش سهل لكن بعد لقى ديفيكولتي في الدوزيام تور في الدوزيام ماتش
0: مع الكوت ديفوار
4: لكن قاعد يوري في مستوى طيب. ما نعرفش توا مازال السكور
0: انا 1-1 مازال متعادل
4: اما ما يعنيش انه المنتخب الالماني قاعد يوري في كره حلوه. المستويات متقاربه حتى بارابور المنتخب الفرنسي الحقيقة صحيح يذخر بالكفاءة الفنية وبالمستوى الفنية الكبيرة، لكن المنتخبات الكل كنشوفوهم متخربين بلوز وموا في الأداء وفي التطور على المستوى الفني. نشوفوا علاش قلت لك أنا في الدوزيام تور باش نشوفوا كرة أخرى وباش نشوفوا تطور كبير آخر، لأنه دخلنا في الرسمي ودخلنا في الواحد. لأنه علاش نقول الكلام هذا، خاطر كما قلت لكم راهو البارامتر دو ريكوبيراسيون هو اللي يخلي النيفو والمستوى يتبدل من ماتش إلى آخر. سي نورمال مش كيما تبدأ الكوب دي موند كيما باش تعدى دوزيام تور، كيما باش تلقى روحك في الربع النهائي، كيما باش تلقى روحك في فينال. هذايا سي سكون ابل لو دوزاج دي فور باش يكون مدروس
0: حسب الفور تاع كومبيتيسيون مش تاع ماتش واحد،
4: حسب لو بارامتر دو ريكوبيراسيون، لانه جل اللاعبين راهو في ساقيهم برشا ماتشات ريتم كي غير كملوا بطولات اوروبيه وكذا جاو ديريكتومون يلعبوا في كوب دي موند. لو ريسك نتاع لي بليسور واللي هو هاجس المدربين الكل، دونك يخليهم يلعبوا على البارامتر هذا، ويخلي البارامتر هذا هو اللي يتحكم في المستوى الفني في البطولة العالم. هذاك علاش نشوفوا فيه قاعد يتطور بروغريسيفمون دا ماتش انا.
0: فما باركونتر ملاعبيه بصراحه هما عاملين الاستثناء على المستوى البدني، نحكيوا على الارمد معناها بصراحه دبابه بشريه ما شاء الله، ما لي خلينا نقولوا كيفاش باش يكمل الكوب دو موند مع النرويج، معناها ماتش مع السنغال اكيد تبعته. فما لقطه مع شريته والا لي بعد كملوا الماتش، طريقه الاحتفال معناها نتاع الرو هذيك بصراحه نحب نجربوا تراند شو اللي ضارب معناها لو فيت دو كيفاش نفسروا الناس تسمع فينا. هو فما راهو في السبور فما حاجه اسمها رامور، معناها هو الحركه هذيك اللي عاملينها نتاع الفايكينغ وقت اللي يطلعوا في الباتو كيفاش يبداو معناها فوالا سي تراديسيونيل يعطيك الصحه. ما هما كيفاش حطوها اون فالور، تشوف الجماهير الكل، تشوف بعض البرلمان معناها كيفاش مشي معاهم في الاحتفاليه هذيك، وتشوف الناس
4: ما شفنا كان
0: على مواقع التواصل الاجتماعي
4: ما شفنا كان شفتوها
0: سي حموده وقت عملت فيديو فيها
4: شويه روينغ. يعني شوف انا علاش كاين طول مرات وجدان تفكرني بحاجات
0: تكشكش
4: بالحق مش نتغشش بركه انا
0: وسع بالك. خلينا نشوفوا راي سي حموده في الجوله الثانيه شنو هو الماتش اللي شدوا الاكثر معناها في المواجهات.
2: بون باش نحكي ماتش، فما زوز ولا ثلاثه ماتش عجبوني
0: مش
2: علي تاع غانا
0: بلجيكي غانا
2: عجبني برشا اوسي بيان كو
0: غانا ولانجلتيرا. عجبكم؟
2: عجبنا سور
0: جاني النوم انا بصراحه
2: ثاني انا 0-0 سيتي ان ماتش فريمون او نيفو سير البلان اي تكتيك اي فيزيك اوسي تكتيك فيزيك تو سكو فولي
4: كاين
2: فوي برشا كما ترى
4: كاين فما كوميونيكاسيون انتر كوتش بصراحه سي ان جو دي شيك اللي صار في ماتش غانا لانجلتيرا.
2: المغرب اي تي سي اون بارتي واحده دي كونتراكتي تلعب دي كونتراكتي لي اي تي. المغرب سي البو فوتبول عجبتني برشا فريمون تعمل ستاسيون كيف. انا نقول لك فوالا لي زيكيب اللي عجبوني. فرنسا تقعد فريمون ان غراند ان غراند ناسيون ويظهر لي باش عندها ما تحكي جي كونفيونس اون سي.
0: رغم بي خلينا نقفوا، انت حكيت على المنتخب الفرنسي ومباراته ضد العراق فوز 3 بليش. الماتش اللي كان اول مباراه معناها رغم اللي فما توقعات من قبل ما تبدا المونديال اللي مثلا ماتش فرنسا والسنغال ينجم يقف لسوء الاحوال الجويه، لكن ليه حمدينا حتى ماتش تعطل بسبب احوال جويه. كان ماتش فرنسا والعراق تقريبا البوز يمكن ساعتين هكاك اكثر شويه من ساعتين، وبعد فرغوا التيران من الماء وريتو مبابي قداش كان حريص باش يفرغ التيران معناها يتسيق بالماء باش يرجع يلعب. علاش قالك الناس كيفاش فسروها انه راهو ميسي ديجا هارب معناها في الاهداف، دونك انا يلزمني ما نقعدش ما نبعدش معناها نباره شنو قالوا.
2: اما باريتي راهم ماخذين قرار في المونديال هذا اللي حتى مقابله ما تعادي معناها باش يترقبوا لو ماكسيموم باش
0: تفسد الكالندري على خاطر
2: باش ما تفسدش الكالندري كما كنت تحكي. قلت لك انجلترا اوسي عندها لا غراند ايكيب، غانا اللي الماستر بري باللا فيزيك اللي عندها، المغرب بالجو المزيان اي سورتو كيما قلت جرينتا وتنجم توصل لا والفو. المانيا فاجاتني الروفيان لك حكايه الماكينه اللي تخدم ميم حتى سي ان با في دي غون ريزولتا بون ربحت سكور هو اكبر سكور ماركت وهي السبعة بليش يظهر لي
0: شكون تحكي سامحني
2: المانيا تحس بها الماكينه رجعت تخدم وتحس بها تنجم تقلق نيمبورت كيل ادفيرسير فهمني. لو اس ا الما سوربري انا لو اس ا عندها كره تحس بها عندها كره. هذو الناس ما عندهمش تراديسيون تاع كره لكن تحس بها تكور. هولندا زاد جو ما توندي با باش تكون بالنيفو اللي هي فيه تو
4: برومي ماتش
2: لا بارابور لي الماتشات اللي شفتهم اوسي اوسي بيان اليابان والنرويج هذوما لي زيكيب كي مو اتيري ان بو لا
0: والنرويج انت قلت قبل ما تبدا الكوب دو موند راهي
2: نجم تكون الحصان الاسود كيما يقولوا
0: بار كونتر بلجيكا اللي برشا ناس ينتظروا منها
2: انا لي زيكيب كي مالغري
0: ديسيبسيون
2: ما زلت مانيش مقتنع بالكره اللي قاعدين يقدموا فيها اليوم الارجنتين سون ميسي الفوريان الفوريان الارجنتين معناها الفو اتوندر ميسي باش يمركي بوتو سينو ما ما ما ماهيش هي الارجنتين البرازيل نيا كان سول جوار كو تزيد
0: تسانك اللي هو
2: فينيسيوس جونيور البرتغال لو روتور بيتيتر دو ان بو دو كريستيانو رونالدو مي راهو عنده الميور ميور ميليو تران يظهر لي دو توت.
0: أما شوف المنافس معناها أوزباكستان معناها ماهوش بقيمة منافسين أخرين.
2: أنا الماديسو ماهيش قاعدة تقدم في الكرة اللي ننتظر فيها فهمتني توا. البرتغال ما عجبتنيش حتى شو اسمه إسبانيا سي با الإسباني كو جاتون الفوتبول اللي جاتون دي با فوتبول من نوع هذا نتاع إسباني ننتظر باش تكون خير. دونك إليا دي زيكيب اللي قاعدوا إيكيفالون أ أو ميم ولا أيل ميم وفما ديزيكيب كي كونسيطون منهم باش يعطيو حاجه كبيره مازلنا ما شفناهمش. الدوزيام تور راه ينجم لهنا يقلب
4: لي باش تبدل كل شيء
2: ما باش تولي اللي يخسر يروح باش تبدل
4: معليش قلت لك سي بروغريسيف سي ايتودي اللي قاعد تو اسبانيا تحسب
0: يتخمم في الجاي بتبيع بيخنا عطيو المتأهلين قبل ما نكملوا نحكيوا كيكا حتى التوا بتبيعوا في الاثنين المباريات اللي وفيت أشواتها الأولى الكوديفوار متقدم على كوراسو واحد بليش وألمانيا متعادلة مع الإكواتور واحد واحد دونك مع الشوط الأول بيع هذه النتائج الآنية في انتظار كما قلنا دونك الماتشوات اللي باش تلعب بعد بتيتر السويد جابون نص الليل منتخبنا الوطني التونسي وهولندا كيف كيف نص الليل ترتيبية شكون شي كامل الأول شكون شي كامل الثاني والحظوظ من أجل مركز ثالث نحكيو بدوا على مجموعتنا اللي احنا غادرنا منها وكلنا أول المغادرين للمونديال. احنا الفريق المنتخب الوحيد ظهر لي كمنش غالطة اللي عنده صفر نقطة فما الأردن زادة عنده صفر أوزباكستان العراق بيخان عطيو المتأهلين. المجموعة الأولى المكسيك وجنوب أفريقيا. المكسيك عنده 9 نقاط جنوب أفريقيا 4 نقاط والمجموعة هي بكوريا الجنوبية 3 وتشيك نقطة. في المجموعة الثانية سويسرا 7 نقاط كندا 4 نقاط البوسنة باركونتر اللي حلو عليها قوس معناه البوسنة والهارسك اللي عاملين معاش إكسبلوا وإلا ليش نو رايكم كم تبعتوا المنتخب هذا اللي برشا ناس معناها ما في الشارع الرياضي يقول لك بالنسبه ليهم بوسنا وهرسك يلعبوا كوره يلعبوا كره قدم موجودين في المونديال في
4: برشا ناس
0: فما برشا ناس حمزه ما معناها تعرف كل المنتخبات الكبيره اللي ديما اسميها موجوده
4: معناها يستغرب
0: وكيشوف اللعب نتاعو ما يعكسش النتيجه ساعات
4: تتبع اللاعبين خاطر براتيكمون عندها لاعبين يلعبوا ينشطوا في بطولات اوروبيه محترمه جدا دونك مانيش مستغرب بالعكس لو نيفو انديفيديوال لا فالور انتريسيك دو شاك جوار في البوسنه والهرسك هو اللي يخلي كو الروندمون تاع المنتخب الوطني نتاعهم يكون محترم جدا بارابور
0: ويلعب على مركز نتاع
4: وينجم يكون
0: جوستومون في المجموعه هذي عنده 4 نقاط
2: لي تروازيام باش يتعدى
0: اكزاكتومون
2: 4
0: بوان والمجموعه هذي فيها منتخب قطر عنده نقطه وحيده. المجموعه الثالثه البرازيل والمغرب زوج 7 نقاط سكوتلندا 3 نقاط ايتي 0 نقطه. المجموعه الرابعه الولايات المتحده الامريكيه 6 نقاط أستراليا والباراغواي 3 نقاط تركيا 0 نقطة زي كيف غادر المونديال.
2: لا سي ديسيبسيون تركيا اون ساتوندي كان كالفاس ميو انا نتصور كنت نتصورها تعمل مخير شوية زيرو معناها دو ماتش دو ديفيت يظهر لي
0: بيضوما كملوا ديجا الجولات الثلاثة نتاعهم ثلاثة هزايم خاطر كملوا في انتظار فما مباراة في المجموعة هذه الرابعة الولايات المتحدة الأمريكية أستراليا دونك جوست فقط خلينا نثبتوا أين غدوة الجمعة معناها مع الفجر تركيا والولايات المتحدة الأمريكية يتواجهوا والباراغواي يواجه أستراليا دونك مازلت مباراة في المجموعة هذه باش نعرفوا الكلاسمون دونك تنجم تقتلع نقطة تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية حسب رأيكم الله أعلم. أعلم به. مجموعة الخامسة ألمانيا 6 نقاط، الكوت ديفوار 3، الإكوادور وكوراساو نقطة، وبتبيع جولة مازالت قاعدة تتلعب. المجموعة السادسة مجموعتنا هولندا 4 نقاط واليابان 4 نقاط، السويد 3 وتونس 0 نقطة، في انتظار المباريات اللي باش تتلعب الليلة. المجموعة السابعة المنتخب المصري 4 نقاط، منتخب إيران 2 نقاط، بلجيكا كيف كيف، ونيوزيلندا نقطة واحدة. المجموعة الثامنة إسبانيا 4 نقاط، الأوروغواي والكاب فير 2 نقاط، والسعودية نقطة واحدة. المجموعة التاسعة منتخب فرنسا والنرويج في رصيدهم 6 نقاط، السنغال والعراق 0 نقطة. أقرب شوي للميكرو،
2: المجموعة هذه فيها الإسباني رياني في جوسكا بريزون،
0: في انتظار الجولة الأخيرة اللي باش تكون
2: حاسمة يقلب برشا حوايج.
0: اكزاكتومون. المجموعة العاشرة الأرجنتين 6 نقاط، النمسا والجزائر 3-3، الأردن 0 نقطة. المجموعة 11 كولومبيا 6، البرتغال 4، الكونغو الديمقراطية نقطة، أوزباكستان 0 نقاط. والمجموعة 12 إنجلترا وغانا 4 نقاط، كرواتيا 3، بنما 0 نقطة. دونك هذي الكلاسمون، وبتبيعة في انتظار الجولة الثالثة اللي بتكون حاسمة كالكسوا في الترتيب، معناها على مستوى المتصدر والثاني، وأيضا المركز الثالث اللي باش يكون فيه 8 منتخبات، وأقل حاجة معناها ظاهرين فيها منتخبات 0 نقطة ونقطة أوت من المونديال. أون أتوندو معناها أبارتير من 4 نقاط نجم نحسبوا 5-3،
4: نجم تلقى جمعية تعديت إيكيب تعديت بتروا بوار، نجم
0: ثلاثة تعادلات،
4: نجم تعدي، فهمت يعني. هنشوف ريت الحاجة جديدة في الكوب دي موند هذية، الميور تروازيام سي لو بارامتر نوفو، خلى برشا جمعيات تحسب راه.
0: خاطر 48 منتخب.
4: خاطر اي برشا جمعيات تحسب وتولي تقول لك هنا كيما تلميذ بكالوريا
0: معناتها.
4: 25%. يحسب هذه نحسبها، الماتير هذه نحضرها مليح، هذه تو نشوفوا كيفاش. شفت هذه اللي كي تشوف حتى الحد الجوله الثانيه قداش ماركينا، قداش ماركينا من هدف.
0: ما عنديش الحساب الحقيقه، تو نشوف باه هذا نشوف قدام 76 هدف وين في الكوب دي موند. ليه فوتنا ل100 وحاجه اكيد معناها
4: حسب ما نتذكر، ما نعرفش.
0: لا اكيد فما

0: في الشارع فما برشا عباد معناها ما يتبعوش حتى مش في الشارع في بلايس. فما شكون سالني قال لي علاش هذو موجودين في الكوب دو موند معناها كيفاش احنا منتخب عريق على مستوى المشاركات وناس معناها ما عندهاش اكسبيريونس في الكوب دو موند وهكا قالوا اجابه انت قالوا معناها معكم الاحترام
1: ماهيش
0: فما ناس تقولك شبيك انت منتخب عراقي موجود في كاس العالم شبي ما نعرفش انا
1: كي تشوف العراق تشوف الباركور اللي عملته العراق وقارنوا بتونس وقارنوا بتركيا وقارنوا شنو يختلف عليهم الثلاثه هذوم بار اكزومبل عملوا ميم باركور فشل ذريع
0: اما المنتخب العراقي ما نجموش نقولوا عليه برشا بصراحه
1: ايش اقول لك واش ده منتخب العراق منتخب التركي منتخب تونس اللي روحوا هذوما من البروميتور
2: الاردن
1: يا خويا عندك اكثر من عام
2: قطر
1: اكثر من عام تعرف روحك راك باش تشارك في كاس عالم راهو ما جاوش هما انا امبروفيست ايجا يقوم دقوا عليهم بابا يعودوا عندكم طرح راكم يعودوا باش تشاركوا كاس العالم راهو عندك اقل شيء عام عام ونص وانت تعرف روحك باش تشارك في كاس العالم يعني ماذا اعددت للمشاركه فيها ما عملت شيء ما حضرت حتى شيء دونك علاش نبهتوا اذا تحب تقار روحك مثلا بالمنتخب البوسني يا خويا هذوما ناس
0: هاوش تعديو للدور
1: عندهم يتعديو بارميريت
0: ثقافة القليب هذي مهيش ثقافة معنا
1: ليه عندهم ثقافة التحذير انهم ناس ما يخدموش بعلي ما يخدموش بارتاتون مو عندهم يعرفوا عندهم كالندري يعرفوا رويحهم الدات هذي وعندهم كوب دي مون دي دواف سو بريباري في الافكتيف في البريباراسيون في الاستراتيجي في البلان داكسيون في كل شيء دونك علاش مستغربين انا بالعكس انا مانيش مستغرب انا باهت بيت في شكون بيت في رواحنا خاطر احنا ما عندناش عندنا كل شيء باش ننجحوا نجموا ننجحوا
2: بالعكس ما عندك شيء
1: لا ولا عندنا كل
2: والله
1: شيء
2: والله ما عندك شيء
1: والله يا سي حمود
2: ربي سامحني بربي
1: من امكانيات
0: عندنا خلي تفاعل معاك شويه خلي. حمزه خلي
2: عندنا انفراستركتور وما عندكش
1: نحكيوا عليك
2: لا لا خلينا نحكي دقيقه انفراستركتور سيتادير هي اللي تعطيك كي ريفليت لو شامبيونان شامبيونان طونك ني با جوار من الشامبيونان قاعدين يلعبوا في ليكيب ناسيونال دليل وزياده وان الشامبيونان با دو فالور اكسبتي تروا غارديان
1: يا سي حمود انت ما خليتش من الشامبيونان تاعك راك
0: خاطر هو من الاول قال لك ما فماش مستوى في البطوله باش ياخذ منه
1: انت جيت كمكتب جامعي البطوله اللي تحكي عليها انت تو كلاسيتها قلت ما ناخذش منها نجيب من برا
2: بربي بما اللغه النجم نفهموا بعضنا بربي تو انت خذيت الميور بيتر في الشامبيونات التونسي صح ولا
0: في رشوات
1: في واحد
2: تي ما مشاتش حتى شوطه شات شوتين
1: في واحد
2: تي ما مشاتش حتى شوطه شات شوتين في الماتش الاولاني ما مش ماركاش بطويت ما شاتش مش العب اكثر من الشوطين الاولين
1: مش
2: العبها ليه اتندي مش هذه المشكله الشامبيون تاعنا انا قلت الانفراستركتور انول بريسك عندنا استاد على قديش من بلاد
0: من جماعي
2: على قديش من ولايه عندنا استاد كي فالابل اومولوجي على مستوى ملاعبيه ما عندكش كون جاي عندك ملاعبي كي اطير لاتونسيون راه فرض روحه في ليكيب ناسيونال ما نتصورش وانا لونترونور عنده بومونتو بملاعبي معين ما هزوش ما نتصورش
0: اعطيني في البطوله ولا لبرا معناها هو باين انتم هزيتونا توا للمنتخب الوطني التونسي خلينا نكملوا خلينا نكملوا نسكروا ساعه الكره العالميه وبعد نحكيوا على تونس
2: سونجتي دي فلور ا بيرسون انا با دو انا با دو غران فوتبولور ما عندناش ملاعبي اللي يقلب لك الترعه ما عندناش ملاعبي اللي يفرض روحه يقول انا راني
1: متواجد
2: انت في كيب ناسيونال كامله فما ان سول جوار بتيتر جو ديري بيان راهو فالابل
0: اللي هو شكون؟ حنبال مجبي مي خلينا نقفوا هون يا سي حموده
2: كيب كامله من قداش ملاعبي 23 جوار تلقى ان سول جوار كي فالابل لوجيك وتتعطون وتقول
0: بعد شوي باش نحكيو على المنتخب التونسي خلينا فقط نكملوا ريتو اي بطبيعه شد نوتي ميساج باش ما ننساوش خاطر انا مخي ما عادش تعمل عليا خلينا نحكيو انتم تقتلوا ميسي ما عندناش ميسي لكن ليونيل ميسي رغم اللي منتخب الارجنتين ماهوش عام ساتيسفاكسيون ما فماش هكا بروفيل اللي باش يهز معناها مونديال رغم اللي هز مونديال وما كانش محطوط في ثوب البطل قاعد يحقق في ارقام قياسيه كبرى 18 هدف حتى لتوا ليونيل ميسي هو الهداف على تاريخ المونديالات الكل طيح الرقم القياسي نتاع ميلوسوف كلوزي لاعب المنتخب الالماني وقاعد اون كونكورونس توا مع مبابي اللي موجود معاه في نفس معناها كاس العالم واحد عنده 15 واحد عنده 18 يخلط عليه والا لا في المقابل كريستيانو رونالدو
2: باش يخلط عليه فيولاج باش يخلط عليه بي ديباسي مان
0: تو اللي نحكي على الكوب دو موند هذه
2: تو ينجم في الكوب هذه
0: سوف كان الارجنتين

0: خرجت قبل فرنسا.
1: ما بيناتهم تربيوت هكا
0: ثلاثة أهداف، واحد 15 واحد 18. بار كونتر كريستيانو عنده رقم قياسي أنه سجل في الستة مونديالات اللي لعب فيهم مع المنتخب، المنتخب البرتغال، معناه في كل فيرسيون يكون موجود يسجل، لكن بتبيع مازال
1: كأكبر لاعب،
0: كأكبر لاعب سجل، وهو أصغر لاعب في المونديال ده، حالي 18 سنة تقريبا كما نشغال، توا في عمر فوق الأربعين. كريستيانو رونالدو زيدا أكبر لاعبي وسجل هدف في المونديال. أرقام هذية منش شراوهم في حتى بلد عربي، مش نقدر نراهم كان على مستوى هذا. ما تضحكش يا سي حمود،
1: فما حاجة تو احنا شدينا في تونس، ما سيبنا تونس فضيحة، تونس من النتائج، تونس اي ليزيك باراب الاخرين، اكسبتي الجيري والمراك، مش البقية
0: لا مصر توا والمغرب
1: ثلاثة، المغرب الجزائر.
0: انا قلت لكم مصر مقبل راهو
1: اكسبتي لي تروز ايكيب، والبقية وينهم؟ راهو عندنا قداش من ايكيب عربيه؟
0: الباقي السعوديه، العراق،
1: ثمانيه اوتوتاليتي ترشحوا
0: اسمي. صحيح،
2: انا قلت لكم
1: ثمانيه، وينهم الخمسه الاخرين؟ الخمسه الاخرين وينهم؟
0: العراق صفر نقطه، تونس صفر نقطه، السعوديه نقطه وحيده، الاردن صفر نقطه، المغرب بتبيعة متأهلة، المنتخب المصري كيف كيف، خلينا نشوف، نرجع نشوف كلاسمو المنتخب الجزائري، هذا مو ما معناه العرب ولا لا.
1: أنا جو بي كومباري دو ناسيون أخرين، معناه احنا اللي هما السعودية، قطر، وتونس.
0: الجزائر عندها ثلاثة نقاط في مجموعة الأردن.
1: سامحني، السعودية، قطر، وتونس.
0: أو منتخب قطر.
1: سامحني. قطر وتونس وسعودية، هل من مقارنة بالإنفراستركتور بتاع البلدان هذو مزوز بالإنفراستركتور اللي عنا احنا؟
0: لا،
1: هل من مقارنة من الفلوس اللي قاعدة تاخذ فيها تعطي فيها الدولة لزوز المنتخبات هذوما اللي قاعدة تاخذ فيه تونس؟ اي مالغري سا كيس كي زون في بارابور انو، احنا رو غير كي كلينا اكل خمسة بتاع، يا ريتنا ما لعبناه تروح
0: بلجيكي
1: معناه نكس، عملنا منه مشكله وكاو، وكان خذينا الاربعه وخمسه وكاو، الاخرين راه فما شكون كلي سته زاد، قطر كلي سته، فهمتني؟ السعوديه كلي اربعه باريتيلا ولا منشغال
0: اي كلي مع دقيقه برك
1: اي كلي اربعه جو مون سوفيان. دونك انت كي تاخذ بربي ديزيكيب عندهم كل شيء، تو
0: اربعه مع اسبانيا السعوديه،
1: مع اسبانيا في ميتون برك يظهر. انت كي تاخذ بطوله سعوديه صرف عليها مليار دويت، ألف مليار دويت، كريستيانو
0: هدف الشوط الثاني،
1: جيبان بتاع كريستيانو برك يحل مشاكل البنية التحتية بتاع تونس. اي كيس كيزون في افيك سا، مي احنا قاعدين نشوف كان في تونس، نو مش كان تونس برك، فما بلدان عند بلدان عندها لي مويا، كل شيء فلوس تسكو فولي انفراستركتور اي بورتون اي نو ريان مونتري. دونك ما نلومش كان على تونس، انا لهنا البروبليم كي سوبوز في تونس راه مش الانفراستركتور برك،
0: كل شيء الإرادة والإمكانيات.
1: لا لا لا، أنا باش نمشي لنقطة أخرى اللي نحب نخرج الجامعة من جهة والدولة من جهة، ومش كل شيء لصقوه للناس هذوما. يعني لا نيسونس دي جوار فديت، الملاعبية الفلتات وينهم؟ فما ملاعبية قاعدة تظهر،
0: خاطر ما عادش نمشيو نديتكتيو ملاعبية من
1: الملاعبية، اليد كوا، فما أسباب أخرى تخلي الملاعبي ما عادش يظهر قبل. لا لا، dans le temps la seule distraction c'est le football. Donc اي حاجه الناس كلها الكره هي الملهى الوحيد، والجو توا فما 20000 حاجه وحاجه. دونك لي جون ما عادوش صغار، ما عادوش يتبعوا في الكره بالكيفيه اللي كانوا يتبعوا فيها قبل، ولات موجوده برشا حاجات دو الوزير اللي تخليه ينسى ما يتبعش الكره،
0: ماشي يلعب هو اصلا كره.
1: انا مشكلتي في مانيش قاعد نشوف في ملاعبيه اللي تقول تيوا ننتظرهم عامين ثلاثه تيوليو طيارات، تمشي لاسبانيا تلقاه عمره سيزون ولا 15 سنة تلقاه ديجا بداو تفركس عليه ليزيكيب، تمشي للبرازيل نفس الشيء، تمشي بامال دي بي قاعدين يخلقوا في ملاعبيه. تقول لي فرنسا، فرنسا ما تخلقش في ملاعبيه، ودليل كي تشوف فرنسا قاعده تكور تلقاهم كلهم دي افريكا، مانيش قاعد نشوف
0: لعبه برشا،
1: فهمتني؟ دونك فرنسا باش بولاد،
0: حتى المنتخب القطري ان سيغتان مومون، ان سيغتان مومون كيف عمل مشات معاه استراتيجيه هذيك، بدا من عمر صغير بيهم الملاعبيه، جاب اطار فني كبير موسع مع اجنبي، خدم على كوب دي موند 2022، حطوا اوبجيكتيف اللي وقتها باش يكون عنده منتخب اكبر، وعملوه الاوبجيكتيف هذاك.
1: On doit se chercher حاجه كي اطير الاولاد الصغار يحبوا الكره اكثر، ما نعرفش لو كوموند لا شوز، مي لهنا النقطه نتاعنا غادي، لان كان ما عندكش ملاعبيه تظهر تنجم تعمل حاجه راهو زايد باش تقعد تفرق. شنو انا ايكيب ناسيونال قاعد جايب لها دي جوار لما يلعبوا دي بينا
0: باهي. خنكملوا لحظه. فما فينيسيوس حبيت تحكي عليه واشرف حكيمي هكملوا بتبيع قبل ما
1: برك عادي
0: ما باش نرجعوا نحكيوا على تونس. خليها الكلمه هذيك عندك. فينيسيوس عاجبك الفيرسيون مع المنتخب البرازيلي؟ مش هو بيدو اللي معناها بين قوسين ركب الدم والسكر الاحبه ريال مدريد؟ علاش الملاعب يتبدل معناها حمزه مش صحابه اللي موجودين
2: خاطر
0: اللي وراه
2: مع كارلو انشيلوتي il se trouve bien
0: كارلو
2: انشيلوتي il sait bien extraire الحاجات الباهيه في فينيسيوس يعطيه راحته يخليه يلعب على على على حقيقة إمكانياته وعلى ما يحب فينيسيوس. الامبيانس زاد الحقيقة كي تشوف اللمة بتاع حتى لي زونسيان جوار بتاع البرازيل رونالدينو مثلا في آخر الماتش بتاع البارح في في في في يعرض في الجوارات وما خارجين الماتش وينيز ابلودي ويسلم عليهم وكذا.
0: رونالدينو لا ادراك
2: بيان سور قبله هو كي يشوفوا احنا ستاف تكنيك بتاع البرازيل اللي كان سبق قبل كارلو انشيلوتي معناتها خليني نقول لي زونترونور اللي عرفت معاهم البرازيل التتويجات والفرحات الكبيره موجودين معاهم توتو لون دو لا بريباراسيون ويحضروا في المعسكر التدريبي ويعطيوا كلمه ويجتمعوا باللاعبين مع كارلو وكذا. تحس انه فما انتوراج قاعد يتخدم باش البرازيل ترجع للاوربيت اللي نعرفوها عليها كمراهن على نقول رقم واحد. كنت الناس كل تحط البرازيل
0: اكثر منتخب
2: هذا بالنسبه لفينيسيوس. زاد انه هو الجمهور خلينا نقول زاد الجمهور
0: قال روحه هو ستار الوحيد توا باعتبار انه نيمار نيمار
2: ما مش معناته ستار وحيد مش معناته ستار وحيد
0: لا
1: شوز لا بليز
0: انتريسون سي حمود الميكرو
1: قلت لك لا شوز لا بليز انتريسون واللي خليت من فينيسيوس جونيور يولي فينيسيوس اخر مش على خاطر كارلو انشيلوتي يعطاه الثقه ومش على خاطر الجمهور يحبه. هذا ما كلهم موجودين عنده في الريال. ما عندوش مبابي بحذاه مشكلته اللي جالو الولد هذايا يحب هو يكون لا بروميير فيديت
0: يعني سي لافيريتي الوحيد
1: يحب يكون هو لا بروميير فيديت سي جامي اللي كونكورونس معاه مع ملعبي ثاني يتيح هو
0: هي ما تخسر في ارقامك قاعد سمحني انت ملعبي وين مخك هو بالحق بصراحه ناقص معناها يلزمو اعداد ذهني خاص صحيح. بروفيل ملعبيه ذوكم اللي يبدا كيكه خاطر ليه ذيك بحذايا دونك انا نخسر ارقام انت بالعكس تي كونكورون ليك يولي
1: نقول لك حاجه فينيسيوس جونيور نتاع ريال اقوى برشا من اللي موجود اللي قاعد يقدم توا
0: راه متوقعات ماركت هذا كيف بونتو من بدايه
2: فينيسيوس معمل فينيسيوس جونيور
1: يحس بربي سامحني يحس بروحه البرازيل هو هذا
0: اي بعد اصابه رافينيا نيمار على البنك وشفنا الدموع
2: معناها ديجا نذكروا فينيسيوس في الريال مع كارلو انشيلوتي مع مبابي ويلعبوا مع بعض ويماركي ويسجل اهداف وكان قوي وكان حاسم صحيح فما شويه من الجالوزي
1: كيسكي لا في هذاك
2: شنو
1: دو زاني من نهار اللي جا مبابي ما خذا حتى تيتر
0: طونديكو فما برشا فرص
2: المشكله في مبابي
1: انا
2: بالنسبه لي انا بالنسبه لي انا المشكله في مبابي مش المشكله في فينيسيوس جونيور. مشكله في مبابي اللي يحب كيف يدخل الريال يكون هو الفيديت نيميرو 1 لا ستار نيميرو 1 كل شيء باس بار لوي كل شيء
0: ماهيش دون لو طون صار هكا مع بنزيما بعد اللي نه كيفاش خرج معناها هذيا الستيل هذايا ولا ما نعرفش انا القوقعه اللي يحبوا يعملوها الملاعبية على اساس هو ستار وبعده الطوفان راهو با انت تروح وتقعد ريال مدريد معناها سامحني
2: اللي جابها
0: ماهيش عقليه نتاع ملاعب كبير هذايا ما تصورش
2: ريال مدريد والمفاوضات واللي تحطت وكذا وتدخلت فيها حتى تدخل فيها حتى رئيس الجمهوريه وقت ماكرون حبي ما حبش انه مبابي يخرج من البي اس جي. وصلنا لغادي فينيسيوس جونيور ما جاش بالهاله هذيك وما مشاش في الباركور هذا ملاعبي جا في ترانسفير كيما ايوا اللاعبين
1: على خاطر
2: يعني فما حاجات
1: لا لونتيسيدون نتاع فينيسيوس جونيور ماهوش لونتيسيدون نتاع شاسمو ما عندوش تاريخ نتاع مبابي وقت اللي جا للريال فينيسيوس جا بريسك ما عندوش
2: هو
1: الاخر جاب ديجا هو
2: فينيسيوس سونتر دو فورماسيون ديجا
1: اكسبسيون ما عندها سامحني شامبيونز ليغ ما عندوش
2: ليه ما أنا حبيت أقول لك إنه مقطع مع كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد ومبابي موجود إليكزيست إليلا إليلعب ويماركي ويسجل وشفنا فينيسيوس جونيور فاعل في التيران.
0: طبعا نشوفوا في قادر
1: المباريات كيفاش. فما نقطة غلطة فيها الناس الكل.
0: اللي هي؟
1: اللي هي مبابي، مبابي وهو أناني وما نعرفش راني جو سوي با فان دو مبابي، أنا سوي فان دو ميسي. إي بورتون، سي جو كومبار لي دو، جو تروف نفس المشكلة الموجودة عند مبابي موجودة عند ميسي. ميسي لو أنا الكور ما تعداش الكل عليه الكل، عليه هو. tu vas voir qu'est-ce qu'il devient. C'est une vérité. Ah oui. كل
2: ماني.
1: راه كل فيديت يحب يكون هو المعلم.
2: هما دي فيديت وي. اما راهو ميسي راهو سي تا نوتر بروفيل دو جوور اني اون بو با لو كومباري مع مبابي سي سي انكومبارابل. هذا سي تا مينور دو جو. سي كالكان كي كونستروي لو جو. مبابي مي عمره ما كان يصنع لا. عمرو ما كان سي تان فينيشر تحط له كوره برا بركي اما باش يصنع لك لاعب ويصنع لك
0: يلا باش نكملوا الحوار هذايا مبابي فينيسيوس
1: ميسي تحبوا الكوره وهو ملاعبي
0: مزهار
1: تحبوا الكوره تعشقوا معناها يقولها امشي وين
2: ملاعبي ملاعبي تمشي
1: مع الكوره
2: سي تان فينومين
1: تنديكم مبابي ملاعبي لكن مشكلته في مخه
2: مشكلته إيلاد ليغو وهو اللي حتى البروبليم دو ليكيب فرونسيز سي ليغو سي اكوز لوي
0: خلينا نحكيو على لاعب اخر عربي اكيد مازلنا باش نزيدو نحكيو مع تقدم المباريات والاهداف واللي بريستاسيون تاع الملاعبيه أشرف حكيمي البارح اثار اعجبكم نتصور الناس الكل هل كنتوا تتوقعوا اللي باش نلقاوه بالاداء هذاك قال حاجه في الكوب دو موند بعد كوب دافريك وبعد البليسور اللي كانت عرض لها معناها اشرف حكيم فما اوقات اكيد الناس كل شكت انه ينجم يرجع معناها فيسا فيسا كومبيتيتيف لكن حتى التوا معناها سورتو مباراه البارح بصراحه هزها الكل
2: ما نجموش نحكيوا على اشرف حكيمي ما نحبش نقول له ماروكام معناتها المغربي اللاعب المغربي هو ما عادش لاعب مغربي سي تان جوار انترناسيونال سي تان جوار كونو سي تان جوار
0: هو توا نحكيو عليه هو لابس ماريو المنتخب المغربي
2: اي هو لابس ماريو المنتخب المغربي لكن لو فيكو سبورتيف ليكسبيريونس سبورتيف ولي بيرفورمانس ولا بيرسوناليتي لا ماتوريتي خليني نقول او نيفو فوتباليستيك منين جاتو C'est un porteur de Champions League la deuxième fois consécutif. Battant la France, c'est kif kif. T'as là-bas, à la tête de مدربين عالميين. تعلم وشيف.
0: معناها تيترويت تجيب.
2: هذا هو.
0: ثقافة التتويجات.
2: وانك تعيش في الهاي ليفل. وتوصل تسيرفي وتوصل تكون انت فانكور. نتاع لي ميور تيتر دو موند ما تجيكش صعيبه باش انك تلعب في الكوب دو موند وتوينك تو ادوبتي الريتم هذاك
0: ليدر معناها بصراحه
2: ولا وليت تلعب بالريتم هذاك ولات عندك لا كولتور خليني نقول نتاع فوتباليستيك نتاعهم سي نورمال ويلي استيم اورور علاش خاطر هو زاد جا في جروب الجروب هذيا
0: مهم جدا
2: عندها نفس التمشي كما حكيمي بتات حكيمي عنده اكثر اسبقيه على مستوى لي تيتر والفيكو سبورتيف خاطر في بي اس جي تحبوا لا تكره ويلعب تيتولير
0: اما الاخرين عندهم الفولونتي والامكانيات والشخصيه وكل شيء
2: لعبوا في دي زيكيب اوروبيان وعندهم الاكسبيريونس دونك كي تشوف لو ميلونج نتاع ليكيب دو لا ماروك سي اون ايكيب تالونتيوز تكنيك عندها ريتم اوروبيان تلعب بيه بار كولتور دي زابيتود خليني نقول نتاع ملاعبيه محترفين باتم معنى الكلمه دونك سي توت افي نورمال هل الشيميو هذه اللي ركبت تخلي من المنتخب المغربي يكون بمستويات عالميه يعني.
0: مع سي حمود انه الالقاب يمكن والاو نيفو والتتويجات معناها الاجواء الايجابيه اللي موجود فيها اشرف حكيمي والاسبري ديجا نتاع ليكيب مع هو قائد الفريق دونك خليته بالصفه عليزم يكون هكاك ولا قاعد يعمل في اكسبلوا كمان حتى على مستوى الشخصي
1: اشرف حكيمي مع شكون لعب لعب مع دي غران كلوب مع دي كلوب شامبيون دو شامبيون دوروب لعب مع ريال مدريد اون دي ميور سي با لا ميور ايكيب دو موند فهمتني لعب مع البي اس جي كي ديفيان توا لا ميور ايكيب دو موند دونك مش بالظهر انه اشرف حكيمي اللي كوم سا اللي لو ميور لاتيرال دروا هذا سي اون فيريتي توا ما فماش خو ما فماش علاش عنده كل شيء عنده لا رابيديتي عنده الدريبل عنده التير عندو الباس ديسيزيف كيس سالوي مونك باش ينجم يتحول لك حتى من غير لاتيرال ينجم يوصل يتعدى يولي هو في وسط اللعب يعدي
2: ما كانش هذايا فيه ما كانش عنده. هو في اللي دو زاني الاخرانيين هذوما براتيكمون ولا يحضق برشا لو رول دان اريير دروا لاتيرال عصري برشا
0: نزعه هجوميه اكثر من مش كان
2: التوظيف نتاعو ويسوريكي خاطر ويسوريكي عطاه برشا.
1: بربي تنجمش تقول لي ميسي شكون اللي عطاه باش يولي هكاك؟
2: ميسي شمعت
0: عطاه الزر يا سي حمود.
1: موهبة موهوب السيد ميسي موهوب اسي بيان كو اسمعني ايش نقول لك راهو اذا ميسي موهوب تقول لي من كوكب اخر عطاه ربي
0: موهوب. وصاب كان جا ميسي يسمع فينا خليه يعرف قداش تحبه.
1: نفس الشيء بالنسبه سامحني بربي اشرف حكيمي موهوب زاد ستون فيريتي
2: معناها موهوب هذه مش
1: هي لا فاس ليه ماهيش هو ماهوش كونستركتور دو جو سي تان لاتيرال. اعطيني لاتيرال دروا والا غوش اوسي موهوب. شو اسمه البرازيليان
0: كان مارسيلو
1: مارسيلو
0: مارسيلو
1: موهوب سيتي ان غران لاتيرال غوش فري او با سي دو جور.
2: معاك انا حبيت نقول لك التوظيف نتاعو مع ويسوريكي خاطر راهو اخجر من اريير دروا كليمونتي وسور
0: فما زاده سامحني ملاعب يلعب من اجل المدرب راهو فما معناها افينيتي. ساعات تجي يقول لك ملاعب يتحول كي جاي اكس مدرب فما ملاعب فما مدربين يعرفوا وين يمسوا راهو ساعات ملاعب وانت تعرف يبدا عنده التالون اما ما يخرجش كل شيء خاطر فما حاجه يا كوميونيكاسيون يا صحابو يا ما تعرفش عليه. بيقرب شوية للميكرو
1: لأن لويس إنريكي خذا أكثر من حقه. جي خذا السداسية مع البارسا مع شكون تشافي إنيستا وميسي وأعز كيب عرفها التاريخ في إسبانيا إلا حتى بالعالم. دونك جابت له طول التيتر خذاك الاسم رجع
2: ليه عسي حمودة فما حاجة فما ديتاي عاد ليه ما هو يزمك تكون يا أخي هو خذا ليكيب على شكون لويس إنريكي ليكيب هذيك على شكون خذاها
1: وش يهمنا فيها الشيخ
2: على شكون فما مو أغزر وقت اللي أنت تاخذ ليكيب طايرة في السماء
1: يودي ليه يودي يودي أنت عندك أنا نمن بحاجة لي سوسون لي جران جوار كي فون دو لونترونور أن جران تونترونور
2: أما لو جران تونترونور هو يعرف يوظف
1: يوظف ولا يقعد لو أن لويس إنريكي علاش خرج من إسبانيا جاوبني على السؤال هذا تفهم الباقي يا اخي ما خرجش مترد من اسبانيا من ليكيب ناسيونال
0: وي
1: ليكيب ناسيونال سي سي تي لو غران مسيو
2: راه ما يخرجش مترد كلكان هو راه لي سوريكي سي كلكان ما يمنش باللي غران ستار باللي فيديت ما عندوش مخه
0: هي موجود فينومين
1: ودي بربي شكون تو بي اس جي ما فيهاش دي ستار معناها تحب تقول لي
2: شكون
1: تحب تقول لي تحب تقول لي
2: الى كري ان جروب
1: انا الى كري كفاره مش ملاعب
0: واحده واحده باهي واحده واحده
2: الى كري ان جروب جروب
0: واحده
1: هذاك مش ملاعب يدوي مش ملاعب
2: بابي ملاعب شو اسمه شو اسمه قلت مبابي
1: دوي
2: لا لا
0: شكون
1: دومبيلي
2: دومبيلي
0: دومبيلي
2: كران جوار
0: اما مش نفس البروفيل
2: لا لا نحكيو على احنا مش نحكيو على البروفيل نحكيو على كيفية التوظيف
0: ايو حتى كاركتير مش كيف كيف راه ملعب على ملعب دومبيلي ما عنده حتى علاقة بمبابي معناه مش
2: كيف ما عنده حتى علاقة اما طريقة التوظيف بتاع اللاعبين انك تخلي اونيكيب كومون انجو راهو زيد عندها قيمتها يا سي سي حمود
1: برسوديك انا لويس إنريكي يجي يلعب السونتر يعطيه لادفيرسير قال شنو سي ما فيلوزوفي تو
2: اي لا يونيدي
1: تكتيك يا اخي انت
2: داخل يا فما ايدي تكتيك تحب تفسرها لك
1: ما تفسرها لي
0: بايزينا من الكره العالميه
1: كي انا لويس إنريكي سي تان بون انترنور مي ما رجعوش منه
2: تري بون
1: من
0: قناعة
2: لو مايور انترونور توا في
0: رايك هو رايك وهو رايك الرأي لا يناقش يا جماعة كل واحد رايه اكيد نحترموا الآراء خلينا نمشيو لكورتنا اكيد ما عندناش برشا وقت اليوم باش نحكيو شوية على المنتخب باعتبار انه بداية من 11 يكون فما بلاتو سبيسيال يهم منتخبنا الوطني التونسي دونك كلمة كلمة قبل موجز الأخبار توت سويت كورتنا
3: كورتنا
0: التشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أيمن دحمين في حراسة المرمى معاهم ثلاثي الدفاع بنسبة كبيرة خلينا نقول ديما تشكيلة محتملة طالبي رقيق مع بن حميدة العابدي يان فاليري صخيري المجبري الحاج محمود الياس العاشوري وحازم المستوري هذه التشكيلة المحتملة ديما نقولوا محتملة بنسبة كبيرة في انتظار تشكيلة الأساسية
2: مازال نحكيو على محتملة
0: مازال مازلنا كان عندك الأساسية أتحفنا بها سينو أعطيونا رأيكم في صافي صافي اختيارات إيرفي رونار. وبعد الأخبار باش نحكيو على إيرفي رونار هاتر برشا روايات معناها كونفيرونس دو بريس اليوم حاجة قبل بنهارين حاجة أخرى تشوفوا اللي مش يصير أتعس من اللي صار ثلاثة باش نقعدوا في محور الدفاع معناها هذه هي أفضل الحلول لإنقاذ ماء الوجه. خلينا نبدأ معاك سي حمودة في يدك دقيقة بالضبط أقرب شوية للميكرو.
1: التشكيلة المحتملة لا تعنيني بالمرة وكان جيت في بلاصتو أنا رونار تعرف شو يعمل يهبط لي جوار كي نون با جوي تو سامبلومون بويسكو لو ريزولتا بو امبورت قداش تربح مش قداش تخسر بو امبورت قداش تربح أنت مروح دونك اعطي شانس لي جوار كي نون با جوي كي جو وكي بارتيسيب على الاقل
0: ابري باه رايك نحترمه اكيد معاك في حاجات الحقيقه طبعا الاخبار
1: نقول ناس ماشي التوش با لو بالون غاديكا عليه وقت انت اليميني اعطي شانس لاخرين بالكش يعطيوك خير من اللي دخلوا وخذوا
0: وي علاش لي حمزه في دقيقه رايك في التشكيله المحتمله
2: دو لوبجيكتيف في مخه هو شنو خاطر توا ما عادش ولات حفظ ماء وجه وحفظ ماء وجه هذايا ماهوش ساروفيان با او كوتش ساروفيان تو جوار خاطر لو كوتش تحب ولا تكره
0: ماهوش تونسي
2: ماهوش تونسي وما يتحملش هو مسؤوليه الشيء اللي وصلنا له لانه جاء وتران يمشي مش تران يمشي ترى غرق هو جاء كمل غرق معاه
1: ما يتحملش الاربعه بلاش
2: ما
1: كيفاش
2: ما نحمل الحقيقه انا ما نحملوش مسؤوليه الاربعه
1: انت جيت دون ان بوت بيان ديتيرميني
0: جيت تشارك في كاس عالم
1: باش جيت باش تحب الظهر اللي انت راك لو غرون مسيو اللي عندك عصا سحريه
0: لا لا جاي باش يشارك في كاس عالم باش يحط في السي في كوب دو موند جديده سي حموده ماهوش عصا سحريه ولا غير مش صحيح
1: طاريان
2: علاش قلت لك
1: سامحني وربي دقيق ناريان مونتري لا فرق بينه وبين لموشي واحد خذا خمسة واحد خذا أربعة دونك ديفيرونس دي كار دو بيوت أربعة بوت
2: بلاش علاش قلت لك انا ما نحملوش مسؤوليه
1: دونك شنو ما نحملوش مسؤوليه
2: ما نحملوش خاطر هو داخل في الربح خارج من الخساره ما عنده ما يعمل ما حتى جايين وفي حد ذاته موش حل
0: خلينا نقفوا هوني نعطيو الميكرو للاخبار نجمو نلعبوا زيدا بزوز كهاو في محور الدفاع نجمو نلقاو بن حميده منتصر طالبي موجودين في محور الدفاع ونلقاو قدامهم راني خذيره الياس خيري حنا بال مجبري اسماعيل الغربي انيس بن سليمان حازم المستوري اخبار العشرة ونص ورجعين بعد شويه We are ready. We are ready. We are ready. We are ready. We are ready. We are ready. We are ready. We are ready. We are ready. We are ready.

0: الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: وزير التربية يؤكد ضرورة توفير الكتاب المدرسي بالمكتبات بداية من 15 من أوت 2026. حصص دعم ومرافقة لفائدة المؤجلين إلى دورة المراقبة من امتحان البكالوريا على منصة جسور. وغدا الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار في خطوة نحو رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمرين. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشر، ولكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعي. أهلا بكم. جلسة استماع نظمتها اليوم اللجنة التشريع العام بالبرلمان لممثلي وزارة الداخلية حول مقترح تعديل القانون المتعلق بمكافحة المخدرات. جلسة تزامنت مع إحياء تونس غدا لليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والتجار بها الموافق للسادس والعشرين من جوان من كل سنة. وقد اعتبر رئيس لجنة التشريع العام فوزي دعاس في تصريح للزميل وجيه النمر أن معالجة الظاهرة تستوجب اعتماد مقاربة شاملة تعكس الواقع الحقيقي، مؤكدا أن المقاربة التي قدمتها وزارة الداخلية تعد هامة جدا، واصفا الأرقام المستعرضة بالمفزعة وهو ما تطلب دق ناقوس الخطر.
6: وزارة الداخلية قدمت مقاربة هامة جدا، خاصة في علاقة بمزيد تفاقم هذه الظاهرة. الأرقام كانت مفزعة، لقينا ناقوس الخطر، والأرقام هذه تدل على أنه ضرورة معالجة هذه الظاهرة بتبني في تقديرنا مقاربة شاملة للدولة التونسية تعنى بكل أسباب المتعلقة. الجانب التشريعي مهم ومهم جدا، خاصة أنه يلامس يعني الواقع ويحاول يعالجه من خلال النصوص التشريعية.
5: أكد وزير التربية نور الدين النوري اليوم ضرورة الالتزام الصارم بالأجل المرسومة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفرا بالمكتبات بداية من 15 من أوت تيسيرا على التلميذ ووليه. وجاء تأكيد الوزير خلال إشرافه على عمل مجلس إدارة مؤسسة المركز الوطني البيداغوجي في إطار زيارة عمل وتفقد خاصة بها المؤسسة شملت متابعة ملفاتها الاستراتيجية والوقوف على نسق إعداد الكتاب المدرسي وفق ما ورد في بلاغ للوزارة. وزارة التربية أعلنت اليوم تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة، وذلك بداية من يوم غد إلى 28 من جوان الجاري في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن هذه المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية لفائدة مختلف الشعب، وذلك عبر منصة التعليم جسور التابعة للوزارة. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والتجار بها وتحت شعار نعم للحياة لا للإدمان، ينظم ديوان الوطن للأسرة والعمران البشري سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية بمختلف ولايات الجمهورية بداية من يوم غد وإلى غاية السادس من جويليا المقبل. مديرة الاتصال بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري كوثر السعيد.
7: 26 جوان اللي هو اليوم العالمي لمكافحة الإدمان، نكثفوا من الأنشطة هذه وتكون أنشطة في شكل حملات للتوعية والتثقيف، وحاولوا ننوعوا من الأنشطة اللي يقضوا عليها الشباب كما أنشطة رياضية فنية مسابقات في الرسم تماشيا مع الرسالة الرئيسية بتاعنا اللي هي نعم للحياة ولا للإدمان. أولياء كيف كيف نحاولوا أن نوعيهم بأهمية خاصة الحوار داخل الأسرة. الحملة التحسيسية هذية باش تكون إن شاء الله داخل المراكز متاعنا، داخل مراكز فضاءات صديق الشباب وخارج المراكز، بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الجهوية العاملة في مجال الإحاطة بالشباب.
5: من المقرر أن تنطلق قريبا أشغال المسبح البلدي بالمهدية بكلفة 12 مليون دينار كأكبر مشروع رياضي ستشهده الولاية، ويعد هذا المسبح من أبرز المشاريع الرياضية لتعزيز البنية التحتية بالجهة. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بولاية المهدية مهدي الغضاب، وأكثر تفاصيل الزميلة نادرة إسماعيل.
8: ستشهد الأيام من قليلة القادمة الانطلاق الفعلي في إنجاز المسبح البلدي بالمهدية، وذلك بالمركب الرياضي البشير عطية. مشروع ضيف الحقيقة يعتبر مشروع استراتيجي هام على مستوى ولاية المهدية، أكبر مشروع رياضي ساعة من ناحية الاعتمادات المخصصة منذ العديد من السنوات. يعتبر أيضا إضافة نوعية للبنية الأساسية الرياضية بالجهة. كيف نجم نعتبره مشاريع كما قلنا استراتيجية، حيث أن ولاية المهدية ممكن مستقبلا مكنها من احتضان العديد من المسابقات الوطنية والدولية الدولية على غرار ألعاب البحر المتوسط، الألعاب الإسلامية، الألعاب العربية، الألعاب الإفريقية. أيضا هي فرصة تتاح لشباب المناطق الداخلية لممارسة هواياتهم طيلة السنة، إذ أن المسبح إضافة لاستغلاله من قبل الجمعيات الرياضية المختصة هو مفتوح للعموم في أوقات معينة ومحددة تحددها بلدية المهدية.
5: في الشأن الثقافي وتحت شعار المسرح دعم للإبداع والابتكار تتواصل ببيجة فعالية الدار 36 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية. تظاهر يشارك فيها عدد من المثقفين والمختصين في المجال المسرحي والشباب الذي عدى 17 عملا مسرحيا يتنافس في هذه الدورة. مدير الأنشطة الثقافية والفنون بالمندوبية الجهوية للثقافة ببيجة رياض الرزقي.
9: هي تظاهرة تدوم 4 أيام، 24 و25 بدار الثقافة عمر فرحات، و26 27 بالمركب الثقافي بباجة. عندنا 17 عرض، 9 مؤسسات متنافسة بين مؤسسات شبابية وثقافية. إن شاء الله الاختتام بش يكون نهار 27، تتويج الفائزين بش يتعدوا للإقليمي ثم للوطني، وبش يكون لنا زادة تكريم للفنان المسرحي والوجه التلفزي رضا العوادي، هو مسرحي ابن باجة، بش نكرموه وبش نحكوا للمسيرة متاعه من خلال عرض وشهادات حياة. في الافتتاح زي من الحدث مع وفاة الفنان المسرحي الكبير أحمد الكشباطي، وحكينا على المسرحي والمسيرة متاع أحمد الكشباطي، هو من الوجوه المسرحية في مسرح الهواية. الاختتام نهار 27، الدعوة موجهة للجميع، عروض مسرحية متميزة إن شاء الله تنال إعجاب كل الرواد وكل الحضور.
5: لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب عقدت اليوم جلسة خصصتها لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهيكل الرياضية. وقد دار نقاش معمق حول جملة من مقترحات التعديل، شمل أحكام العنوان الأول المتعلق بالأحكام العامة والباب الأول من العنوان الثاني المتعلق بحوكمة الهيكل الرياضية. وتركزت المداولة بالخصوص على ضبط عدد من المفاهيم والمصطلحات القانونية الأساسية الواردة بالمقترح على غرار تعريف الهيكل الرياضية وتحديد أصنافها. وفي الرياضة، يخوض المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم بداية من الساعة منتصف الليل بمدينة كانساس سيتي بالولايات المتحدة آخر مبارياته ضمن كأس العالم 2026 بمواجهة شكلية أمام نظيره الهولندي، بعد أن فقد كامل حظوظه في التأهل إلى الدور 16 إثر هزيمتين ثقيلتين في الجولتين الأولى والثانية أمام السويد 5-1 واليابان بربعية نظيفة في واحدة من أسوأ المشاركات في تاريخ نصور قرطاج في المونديال. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، وليكم تذكيرا بالعناوين. وزير التربية يؤكد ضرورة توفير الكتاب المدرسي بالمكتبات بداية من 15 من أوت 2026، حصص دعم ومرافقة لفائدة المؤجلين إلى دورة المراقبة من امتحان البكالوريا على منصة جسور. وغدا الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار في خطوة نحو رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمرين. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القليمة، حياة قسم الأخبار، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
10: ضحكة أجواء وحكايات تحلى، مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
10: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
11: دباير، نصايح وأنسب الوجهات،
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
11: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
3: من 10:30 نهار موجتنا أحسن ما تختار.
10: سامر كويز من 2:00 للـ4، مسابقات، سرعة وتركيز،
3: شعل الحماس وعيش الإحساس،
1: وعيش الإحساس.
10: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
3: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
11: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8:00 لـ9:30،
10: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
11: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
3: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
10: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
11: تسمعوا التونس
3: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
10: عدل موجتك وصيف معانا
3: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
12: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: centre de Müller pour la tête.
1: Mal la cour. Malakura.
2: ملاكورة، وهذا اللي فيه متاع التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي باش تلعب مباراتها الأخيرة بعد ساعة ونص أقل شوية من توا مباراة نصف الليل. أيمن دحمان في حراسة المرمى، معهم يان فاليري، أمين بن حميدة، منتصر الطالبي محور الدفاع، علي العابدي، راني خذيرة، ليس خيري، حنا باع المجبري، إسماعيل الغربي، أنيس بن سليمان، وحازم المستوري. هذه التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني التونسي. دونك حازم المستوري يسجل حضوره في المونديال، تقريبا هو الملاعب الوحيد الجديد يتسمى مقارنة بالزوز مباريات اللي تعدي والملاعبية الكل لعبوا خذوا طون جو في المونديال. دونك حازم المستوري اليوم قلب هجوم المنتخب وزوز ملاعبية في محور الدفاع، يتبدل الرسم التكتيكي. خنجي معاك حمزة. دونك عنا تقريبا 8 دقائق خلينا نقوله قبل ما نخليه بتبيع اللانتين لزملائنا باش يعملوا بلاتو سبيسيال. شنو رايك في التشكيلة؟ وكنت تعطينا هك أفونغو على الرسم التكتيكي.
3: تشكيلة عادية، الفورماسيون هي 4-2-3-1 معناتها ليكيليبر معناتها او نيفو لارجور اي لونغور دو تيران. دونك هذه هي تشكيلة عادية. ساسو فوا لي فما لي مخذيوش برشا طون جو كما كان يقول سي حمود قبيلة، هاو دخلوا كما حازم كما الغربي، فهمتني؟ عادية، ما ولا انتظروا معناتها
2: شنو تشوف اللي يحب يعمل المدرب. اقل الاضرار، ما نقبلوش برشا اهداف. علاش اليوم نحينا معناها ملاعبي ثالث وقت لعبنا
3: زوز ماتشات
2: ثلاثة؟
3: مش هو، شوف هي سي لو ماتش الاخراني ولماء يعني حفظ ماء الوجه ولي دراشنو هذيك كل انا منش بيه، خاطر حتى مع اليابان كنا نجم نحفظ ماء الوجه، مش كيسيون، خاطر هي حفظ ماء الوجه ودراشنو ولا بريستاسيون باهيه ونيفو باهي وكذا، مربوط باللاعبين مش مربوط بالمدرب. مدرب عمل واجبه، نتصور رينا كيما الناس كل يعني خذا انترينمون، عمل لي سيونس نتاعو، عمل لي زيزيرسيس نتاعو باش حط فورماسيون وقف غادي. ما لي فري اكتور توا اللي عندهم لو نيفو باش يعملوه هما اللي جو بالقليب بالجرينتا بكذا، هذيك مربوطه وقلتها قبل مرتبطه باللاعبين. انا للاسف كلمه الختام خليني نقول ان شاء الله معناتها احنا حظ اوفر في مسابقات جايه، اما بعد ما نتعلموا الدروس ومن بعد ما انه نشوفوا
2: هذه كل خليه نحكيوه بعد ما نكملوا المشاركه هذه. في الاثناء منتخب الاكوادور يسجل هدف الثاني مع المانيا، وقت احنا كنا في الاخبار. دونك المنتخب الالماني متاخر في النتيجه في 84 دقيقه، لعب 2-1 قدام الاكوادور، والمنتخب الايفواري 2 بلاش قدام كوراسو. قبيله قصينا على سي حموده فكره اكيد مهمه، علاش نحينا صبري لموشي وجبنا الفيرونار؟ كيفاش بالضبط؟
4: علاش ما يتنحاش
2: هيرفي رونار بعد الماتش هذا؟
4: ما تكونش نفس الحكايه،
2: جامي دو سون كل ماتش مدرب تبارك الله علينا.
4: ليه ناحيه ترابلسي خاطر لا ديسو هكا ولا لا؟ ناحيه لموشي الديسيبسيون تاع تواصلت لا ديسيبسيون انكور اون تروزيام فوا مع هيرفي رونار، اي بوركو با بور كي ريزون اي ولوش لوه موجود. انت جيت من اجل حاجه، الهدف سي كوا؟ باش بور سوفي ليكيب ناسيونال تونيزيان، باش تخرج بنتيجه على الاقل تكون تكون مقبولة. النتيجة كانت بنفس الدرجة 4-0. دونك بالنسبة لي أنا وجود إرفين رونار ولا عدم وجوده وتلعب بانترنور ولا سانز انترنور سنة وكان سانس، بما أنك أنت مروح ولذا بيتيتر اليوم هو إلفا با جوي ليكيب ناسيونال، وإلا إرفين رونار إلفا با جوي بور pour l'équipe nationale. Peut-être يحفظ وجهه هو ومن واللي جابوا فمش يسوف لا سيتوياسيون دي ريسبونسابل الموجودين وجابوه، لانه ان ريان فيه ابسوليمون ريان. تيشنوش الماتش كمام الماتش الاولاني ثلاثه شوطات موجودين، المره هذه شوتنا شوطه الوحيده، فما شوطه من غير شوت شو اسمه
2: حنبال
4: اللي تعدت فوق
2: العاشوري. تحكي على ماتش السويد انت ولا على ماتش اليابان؟
4: الماتش الثاني كونتر اليابان شوتنا شوطه برك، الماتش الاولاني او موان ثلاثه اربع شوطات
2: مش معناها معناها معناها مش خير من بيرونان انت مريدوش على على البنك كيفاش كان معناها باش يقطع شعره
4: بالنسبه لي انا ليكيب ناسيونال اسوا ماتش قدمته هو كونتر اليابان نو با كونتر ولا 5-1 contre Suède. Suède, on a commis assez de bêtises, assez de fautes, mais en vérité, est-ce un match courawien ou contre l'Iban? On n'a absolument rien fait. Mais même n'achète aucune tentative. Contre, à la fin, contre Suède, on a des occasions de but.
3: Oui, moi, je suis modéré, là, déjà.
2: زيادة شوية هكا شوية هكا توظيف الملاعبية زيادة حمزة دور شكون
3: ليه هي هو
4: انت جيت باش تطلع لي المورال
3: لا ما جاش باش يطلع لك
4: باش تعمل حاجة تكتيك مون والا بسيكولوجيك مون
3: لا سي حمود سي حمود إن سون فو با مال دو تو مورال
4: جا باش يسجل
3: هذه حاجة
4: في المونديال
2: يا ما هاو تبدل الكلام على اساس نجم يواصل مع المنتخب
3: انا ما نحملوش مسؤولية خاطر هو داخل في الربح خارج من الخسارة تنكور ما نحملوش مسؤولية دونك اما الوضع اللي تخلى عليه والله كي تحط غوارديولا وش اسمه مع بعضهم ما يعملوا حتى شيء
4: اجا نقول لك انا تورنار يزمي يخلي اللمسه نتاعو سينياتور نتاعو حتى في ماتش برك انت تناري انفيرا انا كي نذكر ترابلسي سامي ترابلسي
3: اش يعمل
4: يقول يا ريت يتخلاو سامي ترابلسي شنو المهاز اللي جا اللي جا دو مال او بير
3: اش عمل مع الماروكو
2: شويه من المدربين وشويه من اللاعبيه
4: اش عمل اش عمل يودي انا نما ديما بالمقوله نتاعي ديما نقولها سي سون لي جوار كي فون لونترونال نون با لو كونترير هما اللاعبيه نتاع الماروك عملوا معاه
3: فاقد الشيء نتاع
4: نتاع نتاع
2: زامبيا
3: سي حمود سي حمود سي حمود تكور وانتهي بهذا كونفرنس دو بريس نتاع اليوم تلخص كل شيء هو اش قال
4: يودي فرنت نتاع
3: يودي جاء 12 جاء استغل الوضعيه نتاع المنتخب الوطني التونسي باش يحير اسمه صحلي صحلي في سي في في كوبليمون وبعد اوكي تشرط تحب نقعد اعطيوني وعملوا لي
2: نشوفوا نشوفوا
3: زيد زيد زيد باش نحكي العيب اللي جابه مش هو
4: انا قلت انا قلت قلتها في ايميسيون وقتيزيا قلت سي ان بون تورنور لكن il m'a déçu encore une fois il m'a déçu contre في كوب دي موند 2022 يربح على الارجنتين ويخسر ويجي يخرج من البومي تور المره هذه يجي وياكل اربعه كونتر اليابان
2: دونك جديد
4: معناها لا فرق بالنسبه لي انا ما بين لموشي وما بين سامي ترابلسي اي بيتيتر سامي ترابلسي
2: نقفوا هوني اكيد سي حموده مازلنا باش نحكيوا اكثر ان شاء الله الجمعه الجايه في مالا كوره
4: حمزه ان سون كونسيرفي سامي ترابلسي او موا انا في دي شوز دي البرازيل وقفناه
2: يعطيكم الصحة شكرا لكم كي توقيت استثنائي اليوم عنا برشا ما نحكيه ومازال عنا الوقت باش نحكيه أكثر على المنتخب شكرا حمزة فيبي شكرا حمودة بن سليم بعد شوية بلاتو سبيسيال
3: خاطر
2: مالك ترابلسي
3: انا واحد من الناس توحشتو صراحه
2: تحيه لمالك ترابلسي ان شاء الله يرجع لكم قريبا وترتاحوا مني بطبيعه يجيكم زيد الخيار ان شاء الله بعد شويه
3: كنت خير وسلف
2: وعاد في زنادي وكل الفريق
4: انا تحيه لمالك اما تحيه لإيرفي رونار خويا ورينا حويجه اليوم
2: ان شاء الله يا رب يا رب
4: ان سكور كيما اللي كليتو المره الاخرى
2: ان شاء الله
4: سي اون اونت ويزينا انا مار دي اونت اللي قاعد يقعدنا
2: يعطيكم الصحه شكرا لكم شكرا سليم القصيبي اكيد رحله مازالت متواصله مع بلاتو سبيسيال بدايه من ال11 ونقل مباشر لمباراه تونس هولندا

0: شنو حوالكم؟ سهرة طيبة للجميع في استوديو المونديال، فريق العادة على مستوى عالي جدا. باش نبداو معاكم من 11 حتى المطلثة متاع الصباح إن شاء الله. إذا صارت حكاية أخرى متاع طقس هذاك موضوع آخر تنعملوا الإكسترا، لكن إن شاء الله ما تصيرش. خلينا نقعدوا فوكس على الماتش، ماتش تونس هولندا جولة الأخيرة في المونديال. سليم مغصيبي مساء الخير، مخرجنا التقني، تحية للدومة، أكيد تحية لكل المستمعين. هادي جبنياني شحوالك؟
1: أهلا وسهلا بيك زيدون، مساء الخير ومرحبا.
0: شكرا الكابتن بالاستوديو، يجينا من بنزرت زياد زيوت، شحوالك زيدون؟
2: مرحبا زياد، مرحبا بالأخين كله والمستمعين إذاعة شباب.
0: فرحة الباك حاجة محلية، عشتها أنت
2: زلنا عايشين.
0: زلتوا عايشين؟
2: زلنا عايشين، زلنا في الفرحة.
0: مبروك البنوتة.
2: مبروك، الحمد لله، معناتها فرحتنا بنتي زهرة، معناتها نجحت الباك، معناتها بمونسيون تري بيان في
0: السيونس.
2: إن شاء الله
0: فرحة العائلة.
2: عائلة كاملة فرحتها، وسيرتو أنا وأمها، خاطر تعبت برشا. ان شاء الله قلت ربي ما تتاخذ اللي تحب عليه
0: ان شاء الله، ربي يفضلها. ان شاء الله مبروك. كوتش موحى الدين تبيني شحوالك؟
3: الحمد لله.
0: ميكرو موحى،
3: اول شيء مبروك زياد.
2: ميرسي.
0: ميكرو محدي خلت بدلت عليك الدنيا.
2: مبروك اكو جبتوا الكل حلو مالح جيو الدنيا
0: ربحوا الحافلة. اوكي،
3: مرحبا بك، مرحبا بالسادة المستمعين، مرحبا بالأخيان، سعيد أن يكون موجود معكم إن شاء الله. تعدى حسة يعني
0: طيب. جيتنا من بوسيل،
3: بوسيل
0: ركحة الدنيا والمطرة الأخرى والصد والدنيا
3: لا سبا
0: سبا مجتمعنا سبا. أوكي، مهدي السيفي أستاذ شحوالك؟
4: خويا زياد مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين كل ومبروك التلامذة نتاع الباك الكل، بكالوريا كل فرحتهم هذه فرحة كبيرة، وإن شاء الله فيما أهم فيما
0: إن شاء الله ربي ينجحهم، لأنك انت استاذة.
4: اي بالطبع، هذيك ما انت الاولى، انا استاذ مدرب.
0: استاذ مدرب محترف، كنت في السعوديه. زياد انت استاذ؟
2: استاذ رياضه

0: تدريب كرة قدم ومدرب
1: أستاذ. يعني عندك كلام زادة تعدي وقدامك ونجحوا ما شاء الله.
0: بالطبيعة أكيد. بالطبيعة ما أخذت مش تربية بدنية، أنا رادي في سون دو بروموسيون، رادي كان فوتبول
1: أوكي.
0: رادي في فئة سنية صغيرة.
1: أوكي برافو سي محدين تبيني. أنت أستاذ جامعي سي محدين، عندك مشكلة مع الميكرو، أي خلينا ندخلوا في الطرح ماش وقت خاطر شوف الحصة أوكي أي علي لي صوتك وانسيه سيدو القديم انسيه انسيه أي هذه حاجة أخرى. أنت أستاذ جامعي
2: ندرسوا في العلوم الاجتماعية وفي التاريخ الاجتماعي لباس
1: لباس برافو في جامعة
2: العلوم الإنسانية جندوبة
1: جندوبة برافو. شوي آخر نمشي الكانساس في أمريكا، أكيد نطلبوا أنيس الماجري باش ناخذوا حالة الطقس. هذه التشكيلة حضرت
3: التشكيلة حضرت زياد وهاني باش نستعرضها
1: أوكي واحدة واحدة.
3: دونك تشكيلة المنتخب الوطني التونسي، أيمن دحمين سيكون حارس مرمى، على اليمين يان فاليري، على اليسار علي العابدي، محور الدفاع أمين بن حميدة، إلى جانبه منتصر الطالبي، في الوسط ثلاثة ملاعبية لياس الصخيري، راني خضيرة، حنا بعد المجبري، وفي الهجوم أنيس بن سليمان، اسماعيل غربي وحازم المستوري. نعود نذكر بالتشكيلة الأساسية للنسور، أيمن دحمان كحارس مرمى أساسي، يان فاليري على اليمين، علي سارة علي العابدي، أمين بن حميدة ومنتصر الطالبي في محور الدفاع، قدامه مليس سخيري راني خذيرة حنا بعد المجبري، ثم نلقى في الهجوم أنيس بن سليمان اسماعيل غربي وحازم المستوري.
1: به نمشيو لأمريكا كابتن، ركزوا مع زميلنا باش ناخذوا كل الأجواء، حالة الطقس، تأكيد التشكيلة هذه كي بقى الهادي fifa.com رسمية والجماهير. أنيس مساء الخير.
4: مساء النور زياد، تحية ليك تحية لكل المستمعات شباب.
1: الله يخليك، شو الأخبار، شو الجو غادي، شو الطقس؟
4: الطقس تحسن شوية، تو فم أمطار شوية مش كيما بكري، معناها كانت غزيرة برشا، تو لاباس لاباس. المباراة باش تلعب وحنا تو أمام الملعب، الجماهير تقريبا بلاسك مازالوا شوية دخلت للملعب، المفروض الملعب مش مغطي زيادة، هذيك الحاجة الوحيدة ربما مشكل باش تخلق الملعب كله معناها مش مغطي، لكن الجماهير موجودة والمفروض المباراة باش تلعب في وقت
1: في وقت
4: التوقيت نتاعها الأصلي
1: نص الليل،
4: الستة نتاع العشية نص الليل وقت تونس.
1: تفكرتك نص الليل معناتها
4: بالنسبة للتشكيلة نزلت، يظن عندك وصلت لك التشكيلة زيادة ولا
1: اي اي كونكتي هادي عطاني التشكيلة والمستمعين سمعوها، تنعاودوا نذكروا بها شوية آخر أكيد. دونك جمهور هولندي مش عادي، كنت في الفان زون انت انيس
4: هما الجماهير الهولنديه معلم، نحكيوا على الاف معناها الجماهير، عشرات الالاف من الجماهير الموجوده لهنا، تقريبا غطات كل شوارع كانساس معناها مقارنه بالجماهير التونسيه، نظهروا احنا عشرة قدامهم زياد معناها نحكي لك حتى الجماهير الامريكيه ما فماش، كلها اورانجي كلها دخلت معناها مغطى الملعب بالجماهير الهولنديه،
1: حاجه
4: مش عاديه. ان شاء الله اليوم ان شاء الله كما قلت لك في كنساس زياد، احنا صورنا بعض الفيديوهات معناها عمرنا ما تصورنا باش يكونوا بالعدد هذا، ما فهمتش عايشين في امريكا ولا تحولوا من هولندا، عدد كبير برشا كبير برشا
1: من اوروبا، من ما نقولوش جالية هولندية في العالم الكل موجودة اوكي، اما هما قداش 18 مليون يعني في هولندا
3: نسمة كيفنا
1: 18 مليون
3: هما اصغر منا في
4: الملعب يهز الملعب يهز 60 ألف وتفرج مش يكونوا 58 ظل يقول 59 ألف هولندي
1: به
4: ضمت
1: دونك عندهم مش مشكل فيزا ساوى الحاجة هذيك شنغان يخرجوا ديريكت
4: لا ما فيش مشكل
1: اوكي دونك هما قداش
4: اما ديما نحكي على الاجواء زياد نحكي على الاجواء ريت العدد نتاعهم الاجواء نتاع الجماهير التونسيه اللي كانت البارح في كنساس اجواء افضل برشا من الاجواء الهولنديين، وانت تعرف فينومين تونسي يعني عاده ما هما ولاو يصوروا في التونس البارح معناها الكراكاج اللي تعمل البارح كبير برشا، عمل بجنب مقر اقامه المنتخب وسط مدينه كنساس يعني كراكاج كبير واجواء كانت كبيره برشا
1: به
4: في وسط المدينة. برافو
1: نخليك يعني انت امام الملعب داخل الملعب مع الجماهير
4: زياد ان شاء الله اليوم الحاجه الوحيده في التشكيله نشوف اسماعيل الغربي والمستوري الموجودين يعني ما شاركوش قبل ان شاء الله نشوف الفارق ان شاء الله اليوم على الاقل الجماهير الكل تطالب بحفظ ماء الوجه هذا المطلوب اليوم تشريف الكره التونسيه وماناش مطالبين بنتيجه ما انه خارج الضغط احنا اليوم ان شاء الله نشوف كره مزيانه وكهو
1: واضح يعطيك الصحة باش نرجع لك أنيس لو في اتصالات أخرى أو أخبار أخرى خلينا كل التفاصيل الله يخليك إلى اللقاء به الكابتن بالأستوديو هادي ما نساوش فما ماتش سويد اليابان احنا حتى كان نربحوا 1-0 هولندا وندخلوا التاريخ اليوم ما نترشحوش في كل حالات به سي محدي تبيني حبيت تقول لي أن هولندا فيها 18 مليون ساكن
2: 18 مليون
1: وفي المساحة هي مقابلة تونس
3: أصغر منا برشا هي تجي ربع متاعنا في المساحة بلد ثاني بلد يقوم على تصدير المنتوجات الزراعية في العالم. دونك راهو باش نفتح قوس صغير، راهو هولندا عندها حكاية كبيرة برشا. راهو بالحق الشعب اللي عانى من التقلبات المناخية في العهد في الحرب العالمية 1944، خاطر جاية الأرض نتاعو تحت الماء منخفضة، فكل ما يجي فيضانات راهو يقتل بالآلاف والناس تفقد المنازل نتاعها.
1: صحيح.
3: فلقاو حلول، بناو السدود عالية برشا باش يتحكموا في نسق المياه، ومن الغادي بداو يعني يزرعوا في الاراضي نتاعهم.
1: يقول لك جنينه محبس في كل دار، الورد
2: جنينه في كل دار،
1: والبسكليت
2: والبسكليت
1: والفيلو.
2: السدود هي من اقوى الدول اللي تبني في الماء، معناتها هذه مالت اكسبيريونس عندها.
1: مش يبني على الواد، ليه سي محدين يبنيش على الواد؟
2: شوف كما حكى هادي، يعني بعد الاستقلال تقريبا سنة 1944، بعد الفيضانات اللي معروفة معنا بيبا هي الأراضي المنخفضة، لكن لكن لكن الشعب وجد الحلول وجد التعايش مع الوضعيات
1: مع البيئة مع المناخ
2: مع الطبيعة هذه، يعني وتجاوزها تقريبا. وشوفوه اليوم معناها على المستوى تصدير الموارد الفلاحية، معناها يعتبر يعني ثالث تقريبا دولة يعني في العالم تصدر المنتجات الزراعية.
1: واضح.
2: وزاد ثقافة العمل عند الشعب الهولندي.
1: يخطو بعد نعملوا طلة لهولندا ونشوفوا شنو الأجواء والأخبار، أكيد ونشوفوا الثقافة. وهولندا نذكرها ماتش المنزة، نبيل معلول، عايدي الحمروني، فوز الرويسي، فين مشيت له ذاك؟ شكون مشيت له الماتش هذاك؟ شكون تفرشيه في المنزة؟ أربع بونت وكومن وقتها وريشكاردو
2: كومن من بعيد،
1: كومن شوطة شكري الواعر. أوكي كفر. احنا محجوبي ورويسي
2: هرجين.
1: والماتش هذاك مش عادي. وفما ماتش آخر هادي تلعب 2009 اللي فيه كريم حقي وراضي جعادي واحد واحد
3: جمالي وقتها معنا
1: جمال ساحي شوطة. أوكي
3: جمال
1: الساحي. رأيك في التشكيلة زياد زيود اليوم؟ شو أقول لك شو اللي بشي تبدل ولا شو الروح
0: تبدل
1: ولا؟
0: هي فما تغييرات تكتيكية على مستوى الرسم التكتيكي، فما ظهر مع تنقل من 3-5-2 تو، ولا من 5-2 وما 3 كان يلعب 5-5-0 المقابلات اللي فات، تو نحسوا فيها معناتها 4-2-3-1 و 4-5-1 كي تشوف اعتمد على زوز قلوب دفاع اللي بن حميده نعرفوه احنا ظهير ايسر، معناتها الواش حطوا دخلوا لاكس اسكو الطال الرقيق ولا معناتها فما دوبليسور، خاطر نعرفوا عنده ثلاثه ديلان براون وثم ادم عروس، علاش مش موجودين في اللاكس؟
3: ادم عروس مضروب يعني مضروب. الاول تم الاعلان عليه مش بالشارع
0: لعب مقابله اللي فات ماهوش موجود، معناتها ماهوش فرحان
1: ميتون مشتر بورتو نحى كره من الشبكه
0: ظاهر، معناتها المدرب قاعد من تو يختار، كان ناوي باش يقدم باش يختار اللاعبين باش يعمل عليهم قدام، قاعد يجرب حتى بن حميده والطالبي
1: اول مره بشوفوها شرنير
0: شرنير باهي
1: اول مره الكوب باهيه
0: باهيه باهيه. انا كممرر نفضل ديما ساقي يسار ساقي يمين في اللاكس
1: بلاش فلسفه
0: بلاش فلسفه، معناتها اكثر اكيليبر
1: وبلاش زحمه.
0: ايه ما ديما اي مدرب ماذا بيه معناتها الخيارات نتاعو ديما ظهير ايسر ساقي يسار، اناكسيال ساقي يسار، ساقي يمين دوزيام اكسيال، اري دروا ساقي يمين.
1: واضح تو الكوره ساقين تو ماتش
0: اي معناتها لا مازال وين احنا من زوز ساقين.
1: اوكي
0: وين احنا قدام خذيره و ولي صخير ان شاء الله، معناتها بالنسبه لي انا المستوى نتاع صخير ما طلعش كما ناملوا منه احنا الكل كتوانسه، وسورتو زاد المستوى ننتظروا منه كثير كقائد فريق. قدامهم حنا بال معناتها سيتان جوار معناتها نعرفوه يحب اكثر ليبرتي في الوسط ميدان، جوار اجريسيف. لي دو جوار دو كولوار بن سليمان والغربي اللي هما نعرفوهم معناتها ما هو سي با معناتها بيرمون دي جوار دو كولوار يلعبوا في الوسط ويحبوا يسو بروجيت فير لافون.
3: هو الخلط في بن سليمان التو اللي انا عارفين المركز نتاعو
0: هو راهو بوليفالونس، راهو هو سي تان جوار بوليفالون،
3: شو هو مركزه الطبيعي باش من بعد نبدلوه بوليفالون؟ انا التو بالحق يعني في المنتخب مانيش فاهم بن سليمان اش يلعب، يعني كاين ملاعب اوكي بوليفالون
0: هو تو اش حطوا في في
3: حتى قبل راهو
0: هو باش يطلب يحط جوار وسط ميدان كي يحطوا على الرواق باش يدخل الوسط ميدان باش يعمل زياده عدديه في الوسط ميدان، باش تولي تقولش عليه واش قلت لك احنا 4-2-3-1 تون فير لو 4-5-1 معناتها باش تلقى روحك خمسه في وسط الميدان باش يعمل، معناتها المدرب ظاهر معناتها يعتمد على الكثافه العدديه في وسط الميدان.
1: سؤال هادي البروفيل اللاعب اش يلعب؟
0: هو تو في النادي نتاعو يلعب زاد مره اوتون كوريليور في 4-3-3 يلعب مع تخلف المهاجم
1: اوكي
0: ويستعملوه زاد اوتون كو جوار دو كولوار امروا لي جوار دو كولوار زياد وهادي يفرقوا راهو ثم لي جوار بيركوتور كيما سعد كيما العاشوري عنده ميزه خاصه هذوكم ديما معناتها يحبوا الثنائيات واحد ضد واحد ويمشيو فير لافون ثم لاعبين سو لو بلان تكتيك كيما بن سليمان والغربي باش كيما نقولوا يخلقوا عدديه في وسط ميدان باش تعمل كي تلعب ضد فريق كما المنتخب الهولندي اللي عنده بوزيشن دو بال اكثر من 70% في المقابلات
1: الفاريابل نتاعو
0: اوكي معناتها يلزمك اكثر اعداد ممكن في وسط ميدان باش تامن العمق الدفاعي نتاعك
1: تنشوفوها الزيدون اوكي كوتش تنشوفوها بعد امام
0: يبقى
1: هولندا
0: مهاجم حاجه باهي اليوم رينا مهاجم خاطر مقابله الزوز ما
1: ميكروزيت
0: مقابله الزوز ما استعملناش مهاجم معناتها اول مقابله نستعملوا فيها مهاجم صريح
1: واضح
0: ان شاء الله معناتها الليكيليبر ريني في التشكيله دي يتجسم في الملعب
1: نشوفوا الديكلاراسيون نتاعو في زون ميكست هادي اش قال المستوري نشوفوا في الماتش اليوم شنو باش يصير يلعب اول مره كاساسي في المباراه هادي قبل ما نمشيو المحددين تبيني ومهدي السيفي بالنسبه للتشكيله البول نتاع المانشافت والكوت ديفوار
3: هي المجموعه الخامسه اللي فيها
1: الاكوادور مش عاديه البول شنو اللي صار
3: المانيا والاكوادور وكوراساو والكوت ديفوار دونك في ماتش المانيا والاكوادور الحقيقة ماتش مازال كيفاش ما عندوش برشا والمنتخب الإكواتوري خلق المفاجأة وفاز على ألمانيا 2-1
1: برافو قلب الطرح
3: قلب الطرح الماتش رغم أنه الإكوادور ماركت الأولى عن طريق نقولوا فتيقة ألمانيا ماركت الأولى عن طريق ساني فتيقة ثانية
1: الدخلة مازالوا كيبداوا
3: يعني كانوا مخاسين واحد بلاش الإكوادور يعني صلح بسرعة نقولوا عدل في الدقيقة التاسعة وقعدنا نمشيو في الماتش
1: الأخيرة
3: الدقيقة 77 وين بياتا أضاف الهدف الثاني دونك منتخب الإكوادور أصبح هو إلى حد الآن في طليعة الترتيب المرتبة الثالثة خليني أقوله حظوظه أصبحت وافرة برشا باش تعدى أكيد
1: تعدوا ألمانيا الأولى 6 نقاط الكوت ديفوار 6 نقاط وأربعة
3: الكوت ديفوار ذكروا ربحت كوراساو اليوم
1: كوراساو تو ذكرت ماتش هولندا تونس متاع فوزي رويسي ونبيل معلول وكومن ليلة مش 2009 متاع يوسف زواوي 94 البريباراسيون اللي كان وقتها في المهدي أقرب ميكرو أني جيك المدرب تاع هولندا شكون وقتها
0: عام قديش
1: 94
0: هذه
1: مش هي تو انا عطيت ترانزيسيون
0: هذه
1: عطيت حاجه تو انا عطيت ترانزيسيون البول تاع المانيا الاكوادور كوت ديفوار شكون فيها كوراساو مدرب كوراساو شكون
0: اي هولندي
1: هولندي ادفوكات اللي عمل بكيه ادفوكات اللي هو هولندي صنع التاريخ وعنده برشا خبره بالكره العالميه هو وقتها كان مدرب بهولندا ريشكارد وكومان والدنيا
0: كوراساو معناتها
1: نقطه
0: نقطة يعطيك صحة معناتها جزيرة جزيرة نقطة
1: جريو مع الكوت ديفوار وشريو
0: اي واحنا تونس نقطة ما لقيناهاش لحد اليوم
1: واضح نستناو به سي محمد تبيني مهدي السيفي التشكيلة شنو اللي ما تقالش تراه في الشهر هذايا من اللي بدينا في التغطية من ماتش السويد من ماتش اليابان من الشوشرة اللي صارت في الإطار الفني شنو اللي ما تقالش حسب التشكيلة نتاع اليوم رونار جاي على دو ماتش واليوم شو وضع الملاعبين
2: صحيح هي بالنسبه لمباراه اليوم هي فرصه لاستعاده الكرامه الرياضيه التونسيه الحقيقه هذاك علاش المدرب شفناه اليوم ممكن حتى في التشكيل انا يحب ان المنتخب يظهر على الاقل بوجه لائق فيه ادوار دفاعيه فيها ادوار هجوميه عند اللاعبين لكن الحقيقه شنو اللي وصلنا ان نبقوا نقوموا بتغييرات معناها بالدرجه هذه في المنتخب الوطني التونسي وقت تشوف بن حميده يلعب في في في ناديه يعني كظهير يسار نشوفوه في المنتخب يلعب قلب دفاع الحقيقة نقطة استفهام كبيرة
1: صحيح
2: وخاصة أن شفنا عنده مشكل في اللالينيومون وده طبيعي جدا لأنه اللاعب مش متعود بالبوست خاصة في الديفونس أتروا نزيدوا اليوم
1: هو أتروا كسر لوفسايت أدو في الشارنيير إن شاء الله ما يكسرش لوفسايت وكسره قبل أدو وكي لعب معناتها دفاع بخمسة ولعب أريير جوش مكان لعب دي زادة تكسر الديفونس
5: صحيح في اللالينيومون كما
1: قلت في التمركز نتاعو يعني في الذكاء
2: يعني وقت نشوفوا نوصلوا لهذايا الحقيقه نجم نقول كان فوضى في المنتخب الوطني التونسي اي وقت اللي تكون انت عندك قاعده تاع لاعبين تاع تنجم تاخذ من 50 من 60 لاعب من البطوله الوطنيه ولا من لاعبين مزدوج
1: الجنسيه
2: وبعد في الاخير
1: بعد
2: في الاخير نجد بن حميده يلعب معنا اكسيال
0: عنده في البنك زاد يجي ثلاثه دي زاكسورات شيخاو دينا
2: براون رغم اللي عنده
1: اللي هو اللي قبله
2: رغم اللي عنده لاعبين يعني في اللاكس ويلعبوا في نواديهم ومتعودين بالمركز هذا
1: وفهم اللي ما مشاش في المنتخب.
2: رغم اللي انا شخصيا انا بالنسبه لي انا مع انك تلعب ديفونس كاتر لان الحقيقه احنا ما نتعلموش من الماضي نتاعنا لانه سهل برشا انك ترجع التاريخ المنتخب الوطني التونسي في المباريات الاخيره وننطلق من مباراه كندا مباراه تايتي ومباراه يعني النمسا لو كان فوكاليزينا يعني يعني وشفنا المنتخب الوطني التونسي كيفاش يلعب في المباريات هذه يعني الأربعة ثلاثة ثلاثة كانت تساعدنا برشا وأربعة اثنين ثلاثة واحد أنا مع هذا بأدوار بتبيعة دفاعية اللي دو لاتيرو نتاعك أدوار بتبيعة بنصايح لدوزيلي اللي عندك اللي يلعبوا في الكولوار أنهم يقوموا زادة بأدوارهم الدفاعية خاطر الفوتبول توتال اليوم هي تبادل المراكز هي الانضباط التكتيكي يعني المنتخب في منتخب يلزم اللاعبين فماش لاعب دفاعي ما يلعبش في المباراة دي خاطره ما يدافعش ولاعب يلعب في الهجوم لعبه في المباراة دي ذاك علاش تصير تغييرات كبيرة. شوف اليوم تشكيلة المنتخب الهولندي كيما لعب المباراه الاولى كيما يلعب المباراه الثانيه كيما يلعب المباراه الثالثه
1: عندنا تشكيله هولندا
2: فما انضباط كبير.
1: سامحني سمح لي ناخذوها وباش نقعدوا فرد تسلسل في الافكار.
3: هو رونالد كومان المقام كان بتغيير وحيد هو لارير غوش بدلو مقارنه بالماتش الاخراني ضد السويد ربحت هولندا 5-1 اللي خرج فان ديفي وفان ديفين خرج ودخل ناتان اكي مدافع السيتي في الاثنين يعني ما بدل حتى شيء كالعاده فيربروغن كحارس مرمى اساسي على يمين فريز على اليسار يولي اكي في اللاكس فان هيكن وبحذيه فان دايك في الوسط ثلاثه ملاعبيه جرافنبرغ رينيرتس تيجيني رينيرس اذا حكيت ورا اسمه تيجيني بو سمع على تيجيني بابانجيدا
1: هاي باش تعرف عندهم العروق نتاع عندهم عروق ممكن روتس
3: لا لا بو بو بو مغروم بتيجيني بابانجيدا سميه تيجيني ولا قبو
1: رينيرس هي هولندا فيها برشا
5: اصول
1: مخلطه من العالم الكل
3: دونك فلوس ثلاثة ملاعبية رينيرتس وغرافنبرغ ومعهم ديونغ نجم البرسا وفي الهجوم كالعادة ما بدلش غاكبو مالين وبروبي اللي هو مهاجم المنتخب الهولندي
1: سجل دوبلي ومش عادي
3: يعني. اللي عنده خوه يلعب في غانا كان مانيش غلط مش فرد لقب حتى برشا حكيت في المونديال هذايا عن السبعة خويت يلعبوا اي خوه اسمه ديريك لوكاسن ديريك لوكاسن
1: 4-3-3
3: 4-3-3 ما بدلش بتبيع نذكر المنتخب الهولندي عنده معدل تهديفي 3.5 في كل مباراة ربح السويد 5-1 تعادل مع اليابان 2-2 براين بروبي اللي هو سجل دوبلي في مرمى السويد في الأثناء رو منفيس ديباي اللي هو نجم المنتخب مازال ما تعرفش من إصابة ذاك علاش قاعد يدخل في الشوط الثاني
1: كما نيمار
3: أما هو من المفروض كما شفنا نيمار
1: كما نيمار
3: مع البرازيل هولندا اليوم تحتاج على الأقل تعادل لضمان التأهل رسميا وهولندا يعني المنتخب الغير المحظوظ
1: شوط رسميا حاجتها بنقطة كيفاش هي حتى في صورة الهزيمة تنجم تتعدى
3: في صدارة المجموعة
1: صدارة أوكي
3: وهولندا ما ننساوش راهي وصلت للفينال في ثلاثة مناسبات وعمرها ما هزت الكأس العالم 74 78
1: كرويف.
3: و2010 أكيد ما كنتش ناسين دونك المنتخب الغير المحظوظ متنساش
1: لاتاكوم تاع
3: قوليت
1: لا اللي غير محظوظ روبن روبن 2010 وجيت فون باستن تاعنا هذاك
3: 2010 روبن
1: مهدي روبن اللي
2: فاستر
1: مهدي عندك مشكل مع الميكرو خليك خليك فوكس ميكرو مهدي
0: تلقيمه نتاع روبن لاعب زوجي مسمينه تلمو معناتها الى اي دو بليسور معناتها ديما مصاب عطلته برشا في الكاريير نتاعو
1: اما الفينال نتاع اسبانيا كان يحكي كيفاش هولندا كانت تهز
3: اللقب
1: المونديال الفرصه اللي جات مش عاديه قبلها جيل كرويف اللي زاد تحرم بالمونديال وكان جيل
2: 74 78
0: 2010 كونفيرم الكلام اللي قالوا هادي معناتها المنتخب غير محظوظ
1: كرويف مال
2: جيل 74 78
1: كور جيل الكره الشامله
2: كره شامله
1: يمسوا الناس الكل ويدوروا شيخو
0: فوتبول توتال
1: كره شامله
3: المنتخب الهولندي باش نكملوا في الموضوع اعتقد يعني جيب صراحه نجوم واساطير اللي عمرهم ما همش محظوظين تو توما مشيتوا الجينيراسيون ربما اللي عشتوها انتوما انا نذكر توا كي نقدموا شويه فاندر سار في حراسه المرمى يابستا ميدغار دافيتس اوفر مارس دينيس بيركامب
1: دينيس جيل مخضرم يعني
5: كوفيرت
3: كوفيرت يعني شنايدر شنايدر يعني ملاعبيه صراحه
1: والخوات هذوكم
0: دبور
3: فرانكو رونالدو
1: واعتقد هولندا كما قاسي محدين تبيني كمجتمع 18 مليون معناتها مجتمع خدام وعانى من الفيضانات ومن الوديان ومن السيول
2: مدرسة تاع كرة القدم
1: تفرخ حتى للعالم كيما البرازيل معناتها كان مصنع تاع ملاعبيه وتاخو عادي تاخولك سيدورف من سورنام ويجي ويعيش ويجنس باش يجنس ولدها تي هو كوراساو مملكة هولندية
5: اللي لعبت
3: تابع انا باش نضيف نقطة وحيدة يعني اسبوع الفارط حكيت مع وكيل اعمال لاعبين فرنسي معروف هو من عام 95 ستيفان كانار اللي هو رئيس اتحاد وكلاء اعمال لاعبين في فرنسا وجيل تونس بالذمة باش يمضي عقد مع ريان عنان اللي هو لاعب النجم الرياضي الساحلي فنحكي معاه قلت له علاش الملاعبية نتاعنا مثل ما راهمش بطولات أوروبية كبار على عكس المغاربة والجزيرية احنا كاننا في الشيما الثاني قال لي انا توا نعطي نصيحه لاي ملاعب شاب في شمال افريقيا يحب يسقل مهاراته ويطور منها ويحب اكثر عينين عليه وين يمشي يلعب في الدرجه الثانيه الهولنديه
1: هكا
3: في الدرجه الثانيه الهولنديه
1: برافو عندنا الاخبار هذه فقط فيدباك مع سي محدين تبيني زياد على الاخبار
0: رونالدو بدا من هولندا زلاتان
3: من هولندا
0: معناتها لاعبين ميدو حتى طرابلسي معناتها
1: كلامك صحيح هذه في علاقه بالوكيله سي محدين فقط فيدباك وبعد نرجع نكملوا
2: باش نجاوب على سؤالك يعني شنو اللي ما تقالش الحقيقه عدم وجود مساعد تونسي في المنتخب الوطني التونسي اللي يلعب دور لوم دو كومبرومي اللي يلعب واضح. دور الميدياتور هو اللي خلى المنتخب الوطني التونسي يتخبط في الفوضى هذه
1: واضح.
2: لانه كان هو يعمل الباساسيون بين المدربين كان هو يساهم في الاستقرار الفني ويعطي الافكار خاصه للمدرب ويسهل عليه في اقرب وقت ممكن انه يوجد الحلول للمنتخب مش في المباراه الفارطه نلعبوا بثلاثه في اللاكس واليوم نلعبوا
1: باربعه مدافعين وغير المدرب في الموديل هذه حاجه تاريخيه صارت لنا قبل 98 في فرنسا ديشان كي رجع يودع
3: بربي بعد عندي شوية كواليس على كاسبرجك في فرنسا
1: ديشان كيرجع بشي يودع أمه في الستاف باقي الأجوان تاعه اللي يعمل مع روسيا 18 قطر 22 وتوى بشي يعمل ماتش نرويج وبعد يعود يرجع ديشان موزيكا غنية ثم الأخبار

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزير التربية يؤكد ضرورة توفير الكتاب المدرسي بالمكتبات بداية من 15 من أوت 2026. حصص دعم ومرافقة لفائدة المؤجلين إلى دورة المراقبة من امتحان البكالوريا على منصة جسور. غدا الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار في خطوة نحو رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمرين. البرلمان اجتماع تشاوري حول منهجية دراسة مخطط التنمية 2026-2030. جامعتا المنسير وتولوز توقعان اتفاقية إطار لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي. في أخبار العالم، هيئة إيرانية معنية بإدارة مضيق هرمز تقول أن السفن الموجودة خارج المسارات التي حددتها الهيئة لن تضمن لها ممرات آمنة. شحنات النفط الخام عن مضيق هرمز عند أعلى مستوى منذ بداية حرب إيران. والمنظمة البحرية الدولية تعلن تعليق إجلاء السفن والبحارة من مضيق هرمز بعد هجوم إيراني. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
6: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
5: دباير، نصايح وأنسب الوجهات،
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
5: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
3: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
6: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
3: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
6: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
3: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
5: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
6: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
5: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
3: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
6: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
5: تسمع التونسي،
3: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
6: عدل موجتك وصيف معانا.
3: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: به لحداش وسبعة في تونس السهرية. شو الشغف بالكورة في المقاهي؟ لفان زياد مهدي سيفي زياد زيود محدين تبيني نقصت شوية.
1: صحيح الشغف نقص معناها زوز خيبات معناها الجماهير الرياضية تعرف التونسية خاصة معناها تتفاعل مع النتائج الإيجابية وقت اللي تكون فما نتائج سلبية فما الحقيقة ديميسيون توتال من الناس الكل بعدت حتى الجماهير
0: انسحاب تقصد يعني ولا خيبة ديسيبسيون ولا
1: ديسيبسيون
0: اي واضح اوكي صدمة
1: وحتى ناس معناها ما عادش تبع في المنتخب
0: وليت كانها هولندا اليوم لوجوا على تفدليكا كيفاش زعما نربحوها ونترشحوا وليت حتى الجمهور التونسي زياد
2: تحس معناتها المونديال كيما نقولوا جمهور يغادر قبل يوفى المقابل
0: احنا غادرنا
2: احنا غادرنا هذه الايماج تو كنا نسمع في سيبيني سي محيدين يتكلم جاتني الايماج هذيك احنا التوانسه الكل خرجنا من المونديال
0: معناتها
2: خلينا المونديال
0: مجتمع
2: مجتمع نحكي مجتمع معناتها خاطر مليحتك صحيحه في بلاصتها القهاوي
0: بردت الدنيا بردت شوي
2: فماش كلومبيونس اللي في الماتش الاول وكريسي وناس تختار في القهوه اللي تتفرج فيها
0: تسكر باعوها جمهور اي مهدي
3: هو قبل كل شيء اول حاجه المشاكل اللي بدات قبل المونديال هذيك الديسيبسيون الاولانيه ثم توقيت المباريات
0: ليها
3: ثم
0: لو ما فماش خيبه جوله فيينا لحظه سيمان لو ما فماش خيبه فيينا وبروكسل ودخلنا في المونديال ماتش
2: هبة جمهور
0: ليه الهبة نعرفها وين سيظهروا ما تقوليش ديكلاش خذ 94 نتذكر تفرشين المونديال
2: الماتش الاولاني صارنا لهنا يا اخي كي خرجنا احنا ضربوا صباح الدنيا تخش عليها
0: مات.
3: صحيح شوف اما مهما يكون معناتها التيلي سبيكتاتور باش ينقص مهما يكون انا نعرف صحابي من الناس مغرومه بالفوتبول وحتى النكسه نتاع ليكيب ناسيونال لكن يتبعوا الكره يحبوا يتفرجوا بالكره وحتى الكاس العالم ما ارتقاش المستوى كبير برشا ما عدا مباراتين
0: مش الراي مهدي لو تونس
3: هذا يا راي سيدي
0: اي ليه حقك حقك سي مهدي حقك به هذاك هي الراي كيفاش
3: انا فاهم انت ماشي الوطنيه اكثر انها تونس صحيح خايبه
0: لو تونس مستنا
3: لا بيان سور هذاك ما فماش يا اخي ليماج نتاعنا
0: نمشيو لهولندا واحد قال لي عندها منتوجات اخر قال لي الورد الاخر قال لي الوديان
3: مش بالناسيه
0: تقبل الحليب
3: قبل نحب نعقب على التشكيله نتاع
0: لحظه نرجع لك مهدي نرجع لك لحظه انت سي محدين نرجع لك اي محمد بن سعيد ملاعبي لعب في المنتخب الوطني في الشباب عايش في هولندا عنده مده جيل اعتقد رياض البعزيزي قبل شويه محمد شو احوالك مساء الخير
4: مساء الخير زياد
0: علي صوتك وادخل لي في صلب الموضوع محمد ديك وحشة وين في أمستردام
4: والله شكرا في روتردام في روتردام تحديدا
0: في روتردام هي كلها أمستردام به حلو محليها هولندا دونك شو الأخبار محمد شو الشعب الهولندي شو الهبة اللي صارت في كانساس الجالية الجمهور مش عادي شو الثقافة الهولندية وانت عايش ما شاء الله غادي وبالمناسبة سلموا على كريم السعيدي زاد صديقك كان بحذانا من مدة تفضل محمد
4: عايشك شكرا زياد على الاستضافة وشكرا للحاضرين معك وشدة مستمعين الكل قبل كل شيء ما هولندا هي بلاد الكورة معناها مدرسة كروية عريقة والجمهور ديما يتبعها في كل بلاصة الهولنديين يمشيوا يتنقلوا بطبيعة في كاس عالم معناها تلقاهم بكثرة في كوب دوروب زاد تلقاهم بكثرة وشعب الهولندي هو شعب نتاع جو يحبوا الكرة ويحبوا كما نقولوا الامبيونس هما عندهم كلمة هنا دي خزالق معناها هي الامبيونس هي الجو هي النكهة
0: الفيست البارتي هي الضحكة
4: صحي
0: الموف
4: هكاك سبونتاني والكرة أخزر لي هما ربحوا خسروا ديما عندهم الجو قبل كل شيء وبعد ديما عندهم جو
0: ديما شيخين به
4: ديما شيخين الحمد لله
0: اوكي شفت التشكيله نتاع هولندا
4: الوحيد هو اكي في بلاس فان دي فين لاريير غوش معناها حطوا اكي اللي يلعب في مانشستر سيتي والباقي ليكيب هي الكل ذي تعلموها الهولنديين من كاس العالم اللي قبل والمعناها والكوب دوروب اللي قبل كانوا ديما المباراتين الاولانيين هما يقعدوا بالليفيكتيف معناها الاولاني ليكيب تيب ومن بعد في المباراه الثالثه يبدلوا ليكيب اخي توا معناها تعلموا منها على خاطر ديما كل ما تبدل هولندا الماتش الثالث هم بعد في الانكار ولا معناها في الدوزيام تور اللي هما يخرجوا من كيفاش من من الريتم نتاعهم الجوارات يعطيهم راحه فهمت واه. كيفاه
0: دونك خلى لو ساتور خلى الفريق خلى ما بدلش ما عملش تورنوفر ورتح وكذا اوكي
4: ولذا هولندا تلعب على طوى على المرتبه الاولى على خاطر يحبوا يتفاداو البرازيل خاطر البرازيل هي في المرتبه الاولى والمغرب في المرتبه الثانيه
0: صحيح
4: هما تساعدهم المغرب تجاهم على خاطر يعرفوها عندهم جوارات معناها تلعب في هولندا
0: ما شاء الله الجاليه نتاع المغرب في المغربيه في هولندا حاجه كبيره اي اوكي اش عامل في هولندا انت
4: المغرب زادك
0: نعم اش عامل في هولندا ذكرني الجيل نتاعك لعبت المنتخب الوطني انت محمد جمهور مصر بورقيبه يتذكرك
4: المنتخب الوطني اي منتخب الوطني في الـ في الـ في الاصغر بديت في مصر بورقيبه
0: اوكي
4: وبعد من الاصغر طلعت ديريكت للسينيور معني 5 سنين ونص طلعت في السينيور الحمد لله لعبت مع الاجيال الكل معنا في مصر بورقيبه وحصل لي شرف باش نمشي الفريق الوطني الاصغر وبعد الجونيور لعبت كواليفيكاسيون تاع كوب دافريك لعبت بوكو دي ماتش معني وتورنوا ولعبنا حتى ضد ايطاليا وماركيز ضد ايطاليا زاد
0: كنت تكون جيلك هو راضي جعادي يا جيل راضي هكا
4: راضي جعادي حتى شكون اخر
0: وقتها وحصل
4: خالد فاضل خالد عزيز
0: الجارديان وتوا مدرب في هولندا
4: توا مدرب في هولندا عندي سنين لعبت في هولندا ساعة بعد ما تحولت لهولندا لعبت نشط هنا في الـ في الـ في الاماتور والبروفيسيونيل حصل لي شرف باش لعبت غديكا ولو تميزت معناها وخذيت ميور بيوتور هنا في الشامبيونا والقى زينا شامبيونا ومن بعد الخبره هذيك اللي اكتسبتها من تونس وزيت في هولندا حولتهم معناها للقرايه لي بوين سور لو اي معناها قريت في الجامعه الهولنديه في المدرسه الهولنديه الكام في بي وخذيت دبلومات اللي اهلتني لي انا نمشي رانيت كل الاصناف معناها من الاصغر حتى من لي جون حتى
0: في روتردام اوكي
4: اي في روتردام كل هولندا
0: اي اي اكيد لانه دبلوم فيدرالي والجامعه الهولنديه كي تاخذ منها دبلوم حاجه مش سهله
4: اي عندي تو يو اف بي
0: اوكي
4: يو اف سي يو اف بي
0: بي. ربي نجحك برافو نسلموا عليك نسلموا على الجاليه التونسيه في هولندا ونتبعوا معك الماتش ان شاء الله لو في حاجه نرجعوا لك محمد بن سعيد اي تحب تسالوا حاجه
2: على حبيت نتفاعل معاه مرحبا محمد خويا شو احوالك لاباس
4: عايشك شكرا يا حبيبي
2: هيدي جبنيني معاك حبيت نسلك على الجمهور الهولندي خاطر هو توا رقم واحد على مستوى الترند والسوشيال ميديا فما ديجا كي نقول لك انا نار لينكش نار ريشت الرقصه الشهيره هذيا
4: نار لينكس نار ريخس معناها على اليمين وعلى اليسار
2: وعلى اليسار رينا الفيديو نتاع ما نحب نفهمها الحكايه هذيا الغنيه هذيا رينا الجمهور هولندي يمشي كله على اليسار ومن بعد يرجع على اليمين ومن بعد ينقزوا مع بعضهم عندها قصه مزيانه الغنيه هذيا
0: كمال الفان تاع النرويج
4: عندها قصه خاطر هما عاملينها على اللعبة متاعهم يهزوك على اليمين وبعد على اليسار وبعد يدخلوا بيرنتراسيون في الوسط فهمت كيف؟ معناها هذيك مبنية على اللعب متاع هولندا خاطر يحبوا الجود بوزيسيون يحبوا اللعب مزيان على جناب وبعد يعملوا سنتراجات معناها يا روتري يا برومي بوتو دوزيام بوتو ولا روتري وتلقاهم هكاك ديما ماركي هذيك اللعب الهولندي الهولندي هو استحوذ
2: على وحبيت نسألك الآلاف اللي توا في أمريكا هذوما يعني هل هما يحبوا النوادي نتاعهم ولا ربما كيما الكسوة احنا اللي يجيو من برا وما عندهم كان انتماء للمنتخب يعني هذوما يتلقاهم في مدارج اياكس وفينورد وبي اس في
0: جمهور منتخب
4: لا خزر لي جمهور منتخب هذا منتخب وحده جمهور في بالك انت تو جمهور هذا اياكس ولا فينورد هذوما لي جمهور نتاع هولندا نتاع ليكيب ناسيونال هو جمهور هولندا اورانيا فهمت كيفاه ناس مختلفين على جماهير
0: أجاكس ولا
4: هذية بالحق هذية تتخصص ما عندهمش على خاطر الأندية هنا عندهم دي هوليغانز هوليغانز معناها عندهم فئة معينة اللي هي تشجع وهما ما يشجعوش الباقي الكل الستاد مثلا مليان 80 مليون عندك فئة معينة هي اللي تشجع هي اسمها الهوليغانز هي الهارد كارن تاع الكلوب فهمت كيفاه وهذيك يخليوهم مخصصين معناها عندهم هما يعملوا لهم بلاصة اللي هما وهما اللي يغنيوا والباقي الكل تلقاهم ويتمعوا بالكورة في هولندا، فهمت؟
0: أوكي، يعطيك صحة محمد بن سعيد، شكرا. كانت حاجة عنده زيادة في مزبر جيبة لاتاكون يعيطوا له بها، نسيت أنا محمد شو السيرنوم اللي يقولوا لك في مزبر جيبة هكا، ذكرني وينو؟
4: عايزك وين؟
0: شو يقولوا لك محمد؟ شو يعيطوا لك؟
4: شكون شو يعيط لي؟
0: جمهور مزبر جيبة تونس
4: ولا؟
0: سبانكس. سبانكس. اوكي حلو، ولكن يعمل كارير في انجلترا في هولندا ما شاء الله. يعطيك صحة محمد، شكرا، ربي ينجحك.
4: عايشك عايشك زياد، شكرا،
0: باي باي، شكرا. الى اللقاء. شكرا، نرجع لك محدين تبيني مهدي السيفي باش نتفاعلوا على التشكيلة بتاع منتخبنا الوطني. كملت فكرتك انت، نمشيو لمهدي السيفي. اوكي
3: قراءتي المبدئيه على التشكيله 4-2-3-1 بعد 4 بعد 3-5-2 ولا 3
0: 5-4-0 خاطر ليه ما
3: شوف انا بالنسبه لي
0: 5 بوتو في ماتش السويد 4 بوتو في ماتش جابون
3: 9 قبلنا بهذا
0: اليوم 5-4-0
3: لهنا صحيح مدرب جاك بنو عاد يزم يبدل يغير ونحبذ هذه 4-2-3-1 وال 4-3-3 هذه اللي طابع نتاعنا اللي نلقاو فيه ليكيليبر حتى مع الفرق الكبيره بون. اما وحاجه بركه بن حميده ماهوش بوست دو ميتي نتاعو سورتو اونكور معناتها يعمل سورتو في لالينيمو عنده ديفايونس اللي
0: ديما حلم كل مدرب حتى رونار نتاع جمعتين هاو جاي حطوا يلعب ودخلوا ماتش جابون احنا خاسرين لحظه مهدي احنا خاسرين ماتش جابون ورونار عنده نهارين ودخلوا معناتها باش زاد زحمه على زحمه باش ركبوا على الديفونس
3: صحيح
0: ها اليوم لعبوا سيسي
3: دونك وعمل لي فوت لليني دكا
0: دونك هو حلم كل مدرب
3: والله يلغي هذايا تطبق حقق معناتها الحلم هذا تحقق
0: واضح مهدي اوكي
3: في الدو بيفو ولا دو ريليور اللي هما نفس البروفيل مع هولندا تلعب لاتاك شغل كوتي اللي خصوصا الهدف الاول والثاني نتاع السويد جاء الرواق اليمين من دانفيس والرواق اليسار معناتها لنا مهمه اللي دور اليور انهم التغطيه من فينومان دو سوي غلاس اللي ما عندهمش لون
0: شطحه نتاع هولندا تنعملوها احنا اللي قالها هاتي معناتها يهزك ويجيبك احنا
3: فينومان دو سوي غلاس معناتها سيرتو نحن باش
0: شكون باش يعملهم بن سليمان حنا بال
3: يلزم الاثنين لا بخلاف نحكي لك على راني خضيره وسخيري
0: باش راني خضيره نحكي لك انا راني خضيره
1: شوف الحاله
3: مالوريزمون
1: مادي صعيب انهم زوج لاعبي ارتكاز تقصد يقوموا بالتغطيه على اليمين وعلى اليسار
0: ولا يعني اللي هما خضيره وسخير يعني
1: مستحيل
0: مستحيل
1: مستحيل اللي يقوموا بالتغطيه هم اللاعب هو بن سليمان وهو اذا كان مش يكون
0: حنبال
1: اذا كان مش يكون الغربي على اليسار هما اللي باش يقولوا بالتغطيه في الكلوار
3: لا شوف الذي فما لا فيرتيكال فما لا سيميتري دو جو باش تقسم التيران باش تلقى سمح الكلوارات ماشي معاك انا ما زدت ما كملتش فكرتي بالطبيعه مع الزوز الاخرين مش يرجعوا باش يغطيهم على ديو لاتيرو
1: علاش
3: تستعمل سيور نومبر
1: انت في الحاله الدفاعيه وقت تكون عندك الكره باش تلعب 4-2-3-1 في الحاله الدفاعيه ونجحنا فيها باش يكون 4-4-2 اذا يواصل بالطريقه هذه
0: تشوفوها
1: الكره ما عندناش المنتخب لو يكون في 4-4-2 يكون افضل
3: لي دو لاتيرو نتاعهم يطلعوا يزمك دونسيتي دي جوور في الكومبارتمون ديفونسيف فهمني يزمك ديما الكثافه العدديه وحاجه اخرى بالونسمون باش تميل الكره على اليمين على اليسار يزم بالونسمون الجليسمون يصير
0: هذا
3: اللي نحكيو فيه نحن
0: اسكو سامحني مهدي عندنا الطاقه الملاعبيه
3: انا قلت لك انا شوف
0: عندنا الذهن ذهنيا
3: انا الرسم التكتيكي اللي هبط به لكن البروفيل دو جوور ماهوش هما هذا اللي نحكي عليه انا فهمني البروفيل دو جوور ماهوش
0: شويه عاطف زنادي معدل برنامج السلام عليك عاطف نشوفوا الحكمه تاع الماتش فهمتش علاش عيطونا حكم احنا معناتها نفسي نحن ماتش جابون ماتش ما فيش انجو
1: لان مباراه ما تكتسيش فيها شريان كبير
3: لحكم حتى مباراه المانيا تو حكمه وما شاء الله معروفه هذيك عدت ان جرون ماتش
0: ماتش المانيا ليكوادور حكمه
3: ليكوادور
0: تطلعش الامريكانيه هذيك
3: لا يظل فرنسا وي على
0: فرنسا
3: معروفه هذيك
5: هي الحكمه نتاعنا اليوم المكسيكيه غارسيا راهو عندها دعم وسند كبير من الاتحاد الدولي أتو يحكي لنا خالد سويح زفرت برشا مقابلات والدعم جاء على خاطر فما مرة زفرت ماتش وجيتها بعض رسائل بالتهديد بالقتل
0: هكا
5: عندها حكاية كبيرة الحكم هذه غارسيا فمن بعد أكيد يعني تلهي بها الاتحاد الدولي واليوم نعطيها ثقة في إدارة المباراة هذه هو على فكرة الجولة هذه فيها زوز حكمات يعني الجولة الأخيرة
0: وحتى قبل شفنا زادة حكم أمريكية
5: موجودين
0: نسيها
5: أعتقد وقته توا يعني عادي جدا حكم أو حكم مثلا حتى مشكل خطر
3: مع الأسف ما تلاقوش بالحكم الصومالي اللي
5: عمر أرتين هذيك النقطة سكر
3: الدوسي ازدواجية معايير في كل شيء ما لرزمه
0: فمش عادلة فمش قيام فيفا معناتها حاجة مش عادية. خالد سويه التحق بنا خبير التحكيم أكيد سي محدين تبيني نرجع لك بعد في الفيدباك. زيدون فوكس كاميرا موجودة ديجيتال سافا مازلت ما يشترك حال كاميرا أوكي
5: أمين الرياحي غايب معكم غايب
0: غايب معنا ما فطلك موجود أمين الرياحي خويا الغالي زياد زيود أكيد في الكاميرا مع ضيوفنا محدين تبيني مهدي سيفي هادي جبنياني في التعليق على المباراة. خالد سويح التحق بينا. خالد مساء الخير.
6: مساء الخير سي زياد. مرحبا سي الهادي ومرحبا بالكابتن معك سي زياد سي محدين سي مهدي سيفي ومرة أخرى مبروك سي زياد دامة أفراح في داركم إن شاء الله.
0: الله يخليك وديار التلام ذا بتاعنا الكل مازال كنترول ومازلت برشا امتحانات وذيك الحياة امتحانات. خالد الحكمة علاش احنا اليوم حطونا حكمه ولو انه مهدي تو تفاعل معايا قال لي زاد ماتش كوديفوار الاكوادور ماتش فيه اونجو حكمه زاد المانيا والاكوادور قلت انا كوديفوار المانيا والاكوادور المانيا والاكوادور الكوديفوار وكوراساو حكمه به اي خالت
6: هو ماهوش المقابلة الأولى في المونديال اللي تعين فيها حكما. نذكر أنه كما قال أخونا ألمانيا أكوادور منذ قليل الأمريكية توري بينسو في اللقاء الثاني نتاعها بعد ما أدارت التشيك وجنوب أفريقيا في الجولة الثانية عينونا كاتيا إتزيل كاتيا ذي اللي 33 سنة كما كنا مع سيزيات في مراسلة سابقة عرفنا بها ولكن حبينا نقوله على الأقل ثالث مقابلة لها في المونديال ذي بعد ما كنت مرتين حكمة في مونديال ذي كحكمة رابعة وبش تعينت ديجا نهار 27 حكمة رابعة في لقاء الجزائر والنمسا في كنساس باش تكون هي حكمة رابعة مع الأوزبكستاني تاتشاييف اللي هو باش يدير المقابلة هذه. تعرف مقابلة تقريبا رهانها قليل برشا إذا ما نقولوش بدون رهان دونك عينونا الحكمة هذه باش تكون واحدة من ستة حكمات في المونديال هذه جوج حكمات وأربع حكمات مشاهدين.
0: شو حوالها؟
6: حكمة معناها أدرت برشا مقابلات الحقيقة عملت مقابلات هي أول حاجة لعبت كرة قدم راهو في الأصل وهي أول امرأة تدير مقابلات في الدوري المكسيكي المحترف عام كأس العالم 2023 للسيدات أولمبيا 24 نهائي كأس العالم إيدوسيت السيدات 2022 دونك أعطوها مقابلة على قد جرمها بلغتنا احنا ما نجمش تكون ريتم قوي في الجولة الثالثة تقريبا أعطوها مقابلة على الميدان وقاعدين يعطيو فيها كحكم رابعة دائما هذا هو
0: واضح. به ياسر ديما ذكرني وانه غرفة الفار ماهيش في الملعب تاع المباراة. المونجيلا معناتها كونكتي الكيت الكوابل نتاع الحكم هذيك الكاميرا في وذنه كل شيء مريقله ملا مونديال مش عادي
6: حطوش الحكم معناها الكاميرا نتاع الموجوده على الحكم اضافت حتى على المستوى البصري معناها
0: ولا كادرور معناتها ياخذ في البنطوط اللي هو يلوج على روحه كيفاش يتبع الكره باش تخرج تصويره مزيانه ويخلص نهاره معناتها يتخرج تروحه
6: تذكر انه معناها في الفار معاها وتعرف تصديق للسيلهدي ديما عينوا راهو الفار في اخر وقت عينونها زميلها المكسيكي إيريك ميراندا ونذكر أنه محمود عاشور المصري هو تقريبا اللي باش يدير لقاء تركيا وأمريكا في الجولة الثالثة هذه هو أكثر حكم فار مستعمل باعتبار أنه خمسة مقابلات كحكم فار مساعد وأغلب الحكام تقريبا أعطاهم مقابلات في انتظار الدور 16 اللي باش يقعدوا فيه كان الأفضل
0: صحيح أوكي بدأوا يظهروا توا
5: وحبيت فعل معك سي خالد نذكروا بطبيعة بالإجراءات في صورة توقف المباراة بسبب السواعق خاطر توا الطقس في كنساس مغيم وكانت أمطار غزيرة جدا
0: فما شك يعني نجم يقف الماتش ولا ما يلعبش ولا
5: ليه باش ينطلق في وقت وما الأمطار قاعدة تمشي وتجي
6: يقف ويعاود يرجع في نفس التوقيت اللي وقف فيه المقابلة
0: القانون
6: بعد
0: هذا
6: فهمت هذا بالنسبة للإجراءات تعرف الإجراءات هذه بالنسبة للمونديال هذا وإجراءات خاصة بأمريكا أمريكا تعرف اللي المقابلة لابد أنه تقف حتى ولو إنذار يبدأ بعيد شوية العاصفة وتبدأ متجهة إنذار متاع عاصفة ولو يتوقف المقابلة
0: واضح
6: ان شاء الله تكمل في توقيتها العادي
0: واضح يعطيك الصحه خالد والسواعق نعرفوا في امريكا في كانساس حبيت تتفاعل سي محدين تبيني
1: دائما في قراءه بالمباراه
0: اي
1: بالنسبه لي
0: شكرا خالد سويح للقاء اخوي الغالي باي باي
1: اذا كان مش يكون البلوك يعني كتله دفاعيه تاع المنتخب التونسي باش تكون با ولا مويان باش نوجدوا صعوبه في الترانزيشن لانه لاعبي الاجنحه الموجوده كسوا بن سليمان ولا الغربي لاعبين ما يعطيكوش ليسباس ليبر يعني باش يخليه الفريق الهولندي خاصه في الاظهر يعني دائما يفضلوا ان الكره تكون في ساقه وهذا باش يخلي يعني يفرض على المنتخب التونسي انه يكون عنده جوده فنيه عاليه متريس تكنيك تاع كره يعني لاعبين يقربوا لبعضهم ويلعبوا دي باس كورت ويل بروغريس فير لافون وهذه باش تصعب ممكن معنا علينا المهمه لو يكونوا لاعبين هذاك علاش تحدثنا على التشكيله وكيف كيف مهدي تحدث على البروفيل تاع اللاعبين كان على الاقل في رواق من الارق يكون لاعب اللي هو سباس. سريع واللاعب اللي يلعب في الاسباس
0: شكونه
1: نجم يكون
3: العاشوري انا ممكن
1: العاشوري يعني اقرب واحد معناها يكون معناها في التشكيل الاساسي يعني هذا باش يخلينا يعني احنا بطبيعه باش نحاولوا نفتك الكره نونشين يعني التحولات باش نقوموا بها دونك بناش باش نوجدوا رواحنا في العمق يعني مش باش يكون عندنا عمق وباش نوصلوا بسرعه يعني للكاج تاع المنافس
0: خساره هو زياد سي محدين مهدي سيفي هادي حكينا على التاريخ مواجهات بين تونس وهولندا متى يرجع في التاريخ يقول يا محليهم الماتشوات معناتها اثنين في المنزه واحد واحد زادة معناتها ما نخسروش بسكور مع هولندا هولندا الكره الشامله هولندا الجيل نتاع كرويف كرول معناتها نيسكانس وبعد الجيل اللي خلطنا عليه احنا جيل فون باستن جوليت ريشكارت كومن الخوات هذوكم العائلات المدرسه الكبيره نتاع الكره الهولنديه ما شاء الله اللي ما هز دينيس يعني وبعد جات جيل روبان وهونتيلار وهذوكم وبعد برشا اجيال وبرشا قله وبرشا اساطير وبرشا كورجيه لكن هولندا عطشانه للبوديوم العالمي اليوم بالتاريخ هذا زياد مهدي سي محدين واحنا معناتها عملوا لنا كل شيء عملوا لنا الماتش رقم 1000 خسرنا 4 دخلنا في المونديال قلنا السويد طامعين فيها وبعد طون تفتفوا شويه مع اليابان وشوفوا هولندا الماتش الثالث باش تعديو 30 ما عملنا حتى شيء في المونديال كيفاش باش نخرجوا باخف الاضرار مع هولندا شو التصويره شو ليماج شو الكلام خاطر كل شيء تقال في البلاتوات ومن زمان نفس الحكايه قاعده تتعاود مع كل المونديال
2: هي اهم زياد. حاجه اللي لازم نشوفوها في المقابله هذه هي الروح شمعت الروح الروح قتاليه معناتها يلزم اللاعبين نشوفوا كل اللي لوجنا عليه وما لقيناهش في لي 3 ماتش مش لي 2 ماتش برك حتى في ماتش بلجيكيا هي عدم الاستسلام ديرون معناتها المقابله كيف لازم نراو اللاعبين تجري لاعبين التاكلي حتى كان تخسر الثنائيه نتاعك للدويل نتاعك يلزمك توري المنافس اللي انت ماكش راضي على الاداء نتاعك وباش تحاول مره اخرى تعاود تربح للدويل
0: شنو هو الهدف لاعب سيتمسى ايام
2: لا لا لا
0: ذهنيا مجروح
2: ما تقفش الكره
0: راه الكره ما تقفش
2: راه ثم كيما نقولوا تجم تعدي ماتش خايب ماتش ثاني خايب اما بعد تونس ماهيش تقعد او فون دو غوفر كيما نقول ماهيش تقعد باش نعاودوا ننهضوا كتوانسه
0: واضح
2: راه ماهيش نقعد
0: صدمه اوكي تسونامي اوكي زلزال اوكي
2: اما باش نعاودوا باش نقدموا باش نعاودوا نرجعوا المكان نتاعنا تونس صحيح هذا كرياضي وك مدرب ما نثبتش على تونس تحصلت على نتائج خايبه كيما هذه
0: هذاك علاش عمرها ما صارت
2: ميسيرش ما نتعلموا نتعلموا تونس معناتها الحاجه به قوي يعرف يخرج من الازمات عبر التاريخ في السياسه في الكوره في تونسي قوي
0: برغم كل الظروف
2: انا متفائل ونعرف تونس باش نتجاوزوها معناتها الازمه هذه الرياضيه وقدره ربي
0: لو فيه في حاجات تصير راني جاك سي محدين مهدي سيفي شوف الماتش هذا كيفاش
3: بخلاف النتائج واحد كيما قال اخونا زياد ليماج معناتها فماش ثم ديزونتور يقول لك اذا ما تجريش وما تحربش معايا ما تلعبش معايا هذه اللي فقدناها بصراحه مباراه بلجيكا جوارات معناتها تايهه وممكن ثم حاجه دي كوليس راهو الخدمه سيرتو البريباراسيون اللي عملوها في السيغال انا نعرف البريباراتور في وصلت لهم معلومات اللي كانت خدمه معناتها ممكن سير شارج على الجوارات تتمشى في التيران ما فماش سيتو دو بوين دو في دي كاليتي
0: فيلا سيتي
3: تبارك فيلا سيتي فيرو سيتي الجوارات ما تقدرش تتحرك بلغتنا احنا كرويين
0: كاستينغ والاختيارات والمدرب وبرشا حاجات زاده برشا في اربع شهور زاده ثم بنيه تهدمت سامحني في اربع شهور ثم بنيه تهدمت حكينا عليها فما ناس خدمت على سيكل احنا فسخ وعاود كل عام ما فماش استمراريه سي محدين عندك تفاعل قبل نديو الماتش إن شاء الله.
1: النتائج السلبية الأخيرة الحقيقة هي من أعراض الأزمة اللي تعيشها كرة القدم التونسية منذ مدة
0: واضح
1: لكن الإشكال يعني الحقيقي اللي ظاهر في المنتخب الوطني التونسي أن كنا نجم نتجاوزه ولو فما معناها مشاكل على مستوى لليست على مستوى يعني ممكن اختيار اللاعبين اختيار التشكيل الأساسي لكن أهم مشكل خلى المنتخب يوصل للوضع ذا هي الكونفلي الموجود داخل الجروب
0: واضح.
1: فما كونفلي داخل الجروب اللي خلى اللي حكي عليه زياد انه لا فولونتي الرغبه صعيب انك باش تخرجها وقت اللي يبدا فما كونفلي معنا او سان دو جروب. هذا اللي خلق لنا المشكل تقريبا في المنتخب الوطني التونسي وهذا اللي عبر عليه تقريبا العابدي وقت اللي يقسم بين معناها شباب ولاعبين يعني عندهم الخبره
0: ومش يعني وقته قال يعني
1: يعني ظهر فما كونفلي في الجروب واضح ظهر فما لاعبين كانوا معنا جديرين باش يكونوا في المجموعه
0: صحيح
1: لاعبين موجودين
0: لكادر لقدم
1: لكادر يحبوهم يكونوا موجودين
0: فما حاجه
1: هذا اللي خلى لافولونتي خلى
0: برافو ديل ماتش ديل ماتش 40 ثانيه اكيد في كانساس ملا بيتش ملا جمهور هولندي هادي باقي التعادل صفر مقابل صفر دخلنا في يوم جديد.

0: آه بالحقيقة كان ينجم يعمل مخير إسماعيل الغربي رغم أنه الزاوية كانت مفتوحة قدامه مدافع، لكن اختار التسديد بقوة والكرة مرت فوق المرمى. دقيقة 40 ثانية نذكر أكيد الحكم المكسيكية غارسيا في إدارة المباراة، واليوم مع رونالد كومن أسطورة المنتخب الهولندي والمدرب الأول يعتمد على فيربروغن كحارس مرمى أساسي، دومفريز على اليمين، علي سارة كي، فلاكس فانيكي وفان دايك في الوسط، ثم لاعبية غرافنبرغ، راينيرتس وديونغ، وفي الهجوم غاكبو، بروبي عنده 5 بونت المهاجم الخطير، وإلى جانبه مالين. في المقابل مع ثاني مقابلة إرفيرونار على رأس المنتخب الوطني التونسي، يبدأ بدحمين كحارس مرمى أساسي، على اليمين فاليري، على اليسار علي العابدي، في اللاكس بن حميدة وبحذيه الطالبي، في الوسط 3 و4 من لعبية. نشوفوا احنا كيفاش هذه كورة، ولا الهدف الأول، الهدف الأول للمنتخب الهولندي، لياس السخيري ضد مرميه في 2:30 نفس اللي قاعدين نقبلوا به الحقيقة ضد السويد وضد اليابان، بونتو على الدخلة لونتام دي ماتش ديما غالطة لمنتخب نتيجة هذا المونديال، كينا خسرين 1-0 مع زفارة الحكم المكسيكية غارسيا. منتخب الهولندي يدور كرة من اليسار إلى الوسط ثم اليمين، كرة تدور بين مالين ومارين، دمفريز على الجهة اليمنى وزع كرة رغم تواجد 4 ملاعبية في محيط بروبي، لكن في الأخير الياس الصغيري حب يديجاجي كرة باليسار، لكن حتى في وسط مرمى دحمان، والهدف الأول للمنتخب الهولندي.
1: يعني
0: قبلنا بونتو بعد 2 لعب في هذا الشوط الأول.
1: برافو بي. الميكروات ميكروات أوبن. أوكي برافو. أي ندخل في التولك كابتن. شكونا نحكيو توا محدين ميكرو
2: فوكس.
1: أي لحظة كنا نحكيو على الشطحة متاع ليفان والشيخة متاع جمهور هولندا، فسرها لنا هادي، فسرها لنا محمد بن سعيد من روتردام. معناتها شفنا الكرة الشاملة، يدخلوا عمق، يهزوا يمين يهزوا يسار، ومن الكاليتي متاع كروس، من الروتري متاع دمفريز.
2: سامحني ما يش قوة منافس ضعب في المنتخب الوطني التونسي وقت اللي ما عدناش اليوم المدرب يجرب في لاعبين، يعني تشوف السخيري يلعب في اللاكس اليوم.
1: زين كي بدينا سي محدين تو ما قلنا تشكيله ونحكي ونحلو.
2: لا لا احنا حللنا على اساس انه السخيري باش يكون موجود في وسط الملعب، لكن سخيري نشوف فيه في اللاكس يلعب.
1: وينو لاكس سلفيانا سي محدين؟
2: يعني اختيارات. انا اول ما تحدثت قلت اكبر مشكل عندنا هي عدم وجود مساعد تونسي يعرف اللاعبين، متمكن عنده الخبره واضح. مدرب انه على الاقل يعرف المدرب باللاعبين، هذا مش موجود وشفناه
0: هو اليوم. هو باش نشاطرك في الراي سي محيدين، هذه ثاني خطا فردي ليس صغيري في المونديال.
1: ثالث
0: انا حسب له ماتش السويد
3: زوز اهداف فكت له الكره
1: وهذاك
0: كان مركز عليه هذاك يعني القاطع، وانه ذهنيا اللاعب غير حاضر
1: وكابيتان. برافو سي مهدي السيف، كملت فكرتك سي محدين. دونك انا سلت لاكس وينو ما جاوبتنيش، وفي اللقطه ذيك الصغير شي عمل غادي
2: لاكس موجود، لكن مش الميتي يلعب في اللاكس، المدرب حطه في اللاكس.
3: هو يلعب تو في اللاكس،
2: يلعب في اللاكس راهو، مش هو رجع للاكس راهو. المدرب يلعب بثلاثه، يا بثلاثه مدافعين
3: معناتها راهو بينا
2: نتحدث عليها انا.
1: برافو محدين،
2: شوف نتحدث على فوضى كبيره.
3: هو تو صحيح تو
2: وينو الخزري، وينهم الناس هذوما اللي موجودين معنا؟
3: شوف اخوي محدين يكلم غوج، نحن ما راعنا في بينا 4-2-3-1 نفس حافظ على ثلاثه، معناتها قاعد يغير في في في اللي جوار ماهوش اللي بوست نتاعهم اول مره ممكن يلعبها، فهمني؟ مع صراحه نقولوا فوضى كرويه كما قال خويا محدين، فماش واحد كي سوبريزونت ما نحبش تنقول ثم راهو فيكيم تاع اونسيان جوار لاعب، اما راهو باش يولي اونترونور واسيستون
2: الكبير. سامحني
3: بوكو دو شوز،
2: منظر الكبير في الجرادان والسخير او الخزري هو اللي يعطي المعلومات للمدرب.
3: يا ما ندخلوش في شنو دخلوا في كل سخرة، منظر مسكين ترفض من اللي جوار من برشا حاجات ما عندها برشا.
2: شوف تكون فما إدارة قوية،
3: كأس العالم هذه شفنا فيها عدة أخطاء وفوضى، شفنا
1: فيلم مكسيكية والحكمة منين؟
3: مكسيكية.
1: أوكي زياد زيوت قطولي الكرة الشاملة
2: خسرنا الدفاع.
1: كيفاش نلعب وكيفاش بدينا لحداش ما فهمتهمش.
4: ظلمني المدرب، احنا حللنا قلنا 4
1: اي غلطوني انتوما،
4: واحد تمشي للكاتسان هذيك لا لوجيك، معناتها ما تصورتش صغير باش تحطه في الاكس، علاش تخسر فيه في وسط الميدان؟ هو اللاعب معناتها في وسط الميدان ما كانش في فورما، تزيد تحطه انت توخره دانكرون تحطه معناتها في الاكس بطبيعه باش يعدي لك مقابله سيئه. ديجا الإجابة جات في دقيقة لعب، سجل ضد مرمية.
0: هذا الهدف الثاني للمنتخب الهولندي بصراحة
1: ملا سهرية
0: غير معقول. مانيش مصدق

0: تقلي رفي شو ما 6 دقائق لعب خاسين ثيم ليش اخطاء كارثيه في الدفاع يعني ما ما ما ما, ما فهمتش كيف
1: اخطاء اداريه ادت الى اخطاء فني
0: 6 دقائق يعني الماتش مازال فيه على الاقل 100 دقيقه
2: سامحني خويا انت مالوريزمون
3: صبرنا بوشي سامحني مهدي بروبي بروبي الاهداف هذا المهاجم وين يلعب
0: ساندرلاند
3: كرة ثابتة دي جابتها الحكم المكسيكي زفرتها شكون اللي عمل الدو بيجون هذاك بن حميدة
0: اي بن حميدة الدو بيجون هو في القائمة الثانية واحدة
3: اكسيال جوش هو ولا رير جوش
2: اكسيال جوش يلعب ثلاثة السخيري بحذاها طالبي بن حميدة تحكي بجد
1: تكتيكي نحكيك على الفوضى
3: اسمها كانت تصير عاصفة خيرة لا لا
1: لا نعرف المصطلحات اللي نستعمل فوضى في المنتخب
3: تصير عاصفة وبرق
2: خويا زيد حاب نقول حاجة معناتها جينا صبري لموشي عمل بريباراسيون كتر ماتش بديسبوزيتيف جوارات جاء حبي يجرب جاء هنري رونار جاء مالوريزمون كيف كيف قاعد زوز ماتشوات قاعد يجرب وقاعد
3: يبحث شكون اللي يقول له جرب تندر مال
2: ما مع الاسف معناتها
3: اوكي فما فار هذي
1: مساعد
0: فما فار اي
3: في الهدف اوكي بونتو
0: تم الاقرار بالشرعيه
3: قداش سكور قداش الوقت
0: ثيني بليش بعد 7 دقائق
1: لو تصوروا لو موجود جلال القادري كمساعد مع المدرب تصير الفوضى هذه
3: هو جلال المدرب
1: مثلا
2: جلال المدرب
4: مدرب سؤال اخر كان جلال القادري هو المدرب شنو راي المجتمع والاعلام هذاك شنو يصير راهو نحاو في البنكو في البنك لا مش معقول لا مش عارف قيمه مدرب التونسي معناتها ديما ياكل في العصا
1: الجزائري ما تشوفش
3: اعطيونا بوتو على الاقل خلينا نفسه هادي اي نرجعوا الماتش فيه تعليق فيه روح ولا 7 دقائق لعب 8 دقائق لعب
0: على على غزره الفيرونار ما هو فاهم شيء
3: شوميزة
0: يغزر حتى اللوطه يعني
3: عينيه اللي يعاود لي التشكيله ولحظه كابتن باش المجتمع تو الناس فما تسترزق فما صيافي فما نستخدم فما ناس عندها مشاغل وشغف بالحياة ورزقها مش كلها بالكرة فهمت خلنا نعاودوا التشكيلة هذه واحدة واحدة خاصة تاع المنتخب الوطني التونسي
0: نذكر أنه أيمن دحمان كحارس مرمى أساسي احنا عطينا التشكيلة في البداية أنه ليس الصخيري باش يلعب في الوسط توا ليس الصخيري نلقاوه في محور الدفاع اللي أصبح يتكون من ثلاثة من لعبية كي بدينا الماتش الصخيري بحذاه بن حميدة وبحذاه الطالبي فاليري على اليمين هذه كرة المنتخب الهولندي واخراج من دفاع المنتخب لحنابال المجبري وحده بينزوز من العبية اكيد يخسرها واخسرها بسرعه لكن حنابال يحاول يفتكها وفي الاخير مخالفه للمنتخب الهولندي قلت فاليري على اليمين العبدي على اليسار بن حميده والطالبي والسخيري في محور الدفاع قدامهم في الوسط يولي عنا حنابال وخذيره وبن سليمان واسماعيل الغربي وفي الهجوم وحده يعني حازم المستوري هذه هي تشكيلة المنتخب الوطني
3: ونتيجة.
0: التونسي نذكر النتيجة ثين بليش الدقيقة الثانية منتخبنا قبل بونتو الأول في الدقيقة الثانية ليس صخيري ضد مرمي حبي ديجاجي كورة جاي من الجهة اليمنى الظهير أيمن دومفريز وفي الدقيقة السادسة بعد مخالفة كرة لعبت بالرأس في القائمة الثاني ومرة أخرى خطأ في المراقبة الدفاعية وحده بروبي يسجل ثالث أهدافه في هذا المونديال في الدقيقة السادسة رغم ذكر منتخبنا جيت كرة البونتو الأول في دقيقة لعب اسماعيل غربي خذ كرة من المستوري في منطقة الجزاء لكن سدت كرة كانت فوق المرمى
3: جمهور برشا جمهور قديش تقريبا هادي تعطيك الفيفا بعد
4: 58000 سمعت من قبيل 58000
0: بين 58 و 60000
3: يعني فيهم برشا
4: الملعب 60000 اما فما 58000 ديكلاري
0: هذا براين بروبي هو صاحب الهدف الثاني والثالث اهداف والثالث اهدافه في هذا المونديال قوه ضاربه المنتخب الهولندي رغم انه اعتقد زوز اهداف احنا مديناهم لهولندا شد مركي
4: مش قوه ضاربه احنا ضعاف
0: اي احنا ضعاف احنا ضعاف ما خليني قلت احنا ضعاف
4: ضعاف
0: احنا ضعاف احنا
2: ضعاف بلوك لاني ما سمى فماش وريت ركب على بعضها حاجه اخرى
4: والله ما صدمني صدمني كريت
1: ارفيرونار
2: ما صدقش لفت حاجه اخرى اللي حكاها زياد صحيح الان او تشوف يفيكسيك في في اونجل ديكالاج تعدي لا يلعبوا
3: على هادي هادي حكى لنا على الموف والشطحه والانسبيراسيون كي سنة محمد بن سعيد ما شاء الله عنده 20 سنه في في هولندا وعنده دبلومات وقاعد يخدم وقال هذيك ثقافه الكره الهولنديه وحاجه اخرى قالها سي محدي تبيني مهمه خذوا درس هولندا بتاع كرويف تاخذ درس وانه ما يبدلش التشكيله
1: شوف الصخير يحضر له كره
3: سمو حدي ما يبدلش تشكيله كومن خذوا درس في الماتش الثالث يخليه على الثوابت والاساتور وك التورنوفر بالرتح وكذا ليه هاي هيدي
0: نعود في المباراة 11 دقيقة لعب هذه كرة المنتخب التونسي يان فاليري على اليمين المستوري ترجع لفاليري من جديد خارج منطقة الجزاء يلعب لمسة وحيدة مع اسماعيل الغربي اسماعيل على ساقه اليمين باهي الكرة تدور مليح وأول ركنية في المباراة للمنتخب الوطني التونسي تجي بعد 11 دقيقة لعب بعد كرة تخدمت بين المستوري واسماعيل الغربي وناتون أكي حط الكرة
3: زياد يعمل في سيلفي وسكور 2-0 للهولندا.
4: بعد فيها الواحد كيفاش تفرج خطوه وش بعضك سيلفي
3: وين تقول سكور 2-0 وبعد درجي اللعبه.
0: اذا الركنيه اللي صرح المنتخب الوطني التونسي 11 دقيقه لعب 40 ثانيه باش تكون كره على يسار الحارس في البروغن باش تكون كره خارجه بالساق اليمين نتاع اسماعيل الغربي يقرب له بحذيه حنبع للمجبري تنفيذ ثنائي ام سيكون تنفيذ فردي في الاخير اللي يلمس معاه حنبع الى اسماعيل الغربي يشوف التمريره العوده للوراء لفاليري وزع كره في القائمه الثانيه شكون براس باهي براس ولكن سهله عند الحارس في البروغن رد فعل اولى للمنتخب التونسي انيس بن سليمان براس كانت في وسط المرمى بثبات ويقف حارس هولندا فيربروغن. كرة تعود للمنتخب البرتغالي. المنتخب الهولندي تغيير وحيد ديما نذكر مقارنة بماتش السويد على الجهة اليسرى بدخول أكي مكان فان ديفان. كرة في الوسط لديونغ. ديونغ ترجع كرة لدامفريز. دامفريز على الجهة اليمنى. من لاعبي المنتخب متاعنا كلهم في الدفاع تقريبا على بعد 40 متر أول مدافع هو حازم المستوري. كرة ترجع للمنتخب التونسي لنجم ليفربول جاكبو في الوسط لأكي ثم إلى فان دايك طويلة نحو منطقة الجزاء السريعة لي مالين يضربها بالرأس علي العابدي ترجع كرة ثانية دوزنبال رودوبيلنا تخرج من منطقة الجزاء المستوري يحاول ياخذ كرة على مرتين بزدر باهي ياخذ كرة يدور يستحفظ كرة لعلي العابدي علي على خط التماس في الوسط لحنبال حنبال ترجع كرة لمنتخبنا الوطني التونسي لعلي العابدي ديما نذكر اللي يسمع فينا ويتفرج فينا نتيجة هدفين مقابل صفر للمنتخب الهولندي أمام المنتخب الوطني التونسي. كرة في ليس سخيري اليوم ليس في محور الدفاع في مركز فاجأ الجميع وفاجأ الكرة الأرضية اليوم.
1: سامحني هادي
0: تفضل.
1: صدمة أخرى هو أنه الغربي يلعب بيفو يلعب أميليو أكسيال أميليو أكسيال
3: هكا؟
1: أي
3: قداش
1: أميليو أكسيال
3: يعني في الدوري الألماني يلعب أربع ساعة
0: هو يتلعب الغربي
1: موجود الغربي وراني خذيرة أمام الدفاع الغربي وراني خذيرة أمام الدفاع
2: شوف
1: بن سليمان على اليمين وحنا بع المجبري على اليسار
2: أنت تو في سيكونس شفتها أنا روبوزيسيون المهم تاع ليكيب أول حاجة باتشي ثاني حاجة حتى في الأنيماسيون
1: عاود شوف امام الدفاع امام الدفاع اسماعيل الغربي وراني خذير
3: نو كومنت زياد
4: والله والله مصدوم
1: صدمه اخرى يعني.
4: والله العظيم مصدوم
3: مش عادي
4: والله ده. العظيم علي شو مصدوم مش عادي انا عندي دي جوار اقل حاجه اول ما قبل ما يبدا الماتش نحكيوا على الكليبر قلت لك يا سيقي مين سيقي دينا انا واحده واحده ما الشيء اللي ريته هذا ما اغزر لي
3: مش قلت لي رونار ودنيا وتسويق سوقي
1: والله لا حتى فرصه باش يبقى مع المنتخب نتصور بعد
3: ليه مش باش يقعد ليه مش باش يقعد
4: ليه مش معقول والله مش
3: اللي مرات
0: انا نحب نعرف انا كي نعرف كي هبطت التشكيله يعني المدير الرياضي لو
3: غلطوني من الاول انتوما كابتن غلطوني راه
0: مش غلطنيك تو انت كنت سنه فيها سخير يا كسيان اما ليه نحب نعرف انا حتى من بعد سؤالي ربما لزيد الجزيري كيفاش اقنع كرونار خاطر كي ترى انت تشكيله كيما هكا ليس سخير يا كسيان تقعد بيت وترى اسماعيل الغربي مش في مركزه الاعتيادي تقعد بيت يعني
3: شو شكون باش يقول له بدل هو مدرب ما عنده ستاف
0: شو ما عنده ستاف
3: عنده ستاف
0: يا اخي شكون يوظف فيه هو ريفيرونار ما عنده جامع وراه وعنده مدير رياضي ما فما حوار وحديث يا اخي هي كارته مسيبه هي يهبط كيما يحب هو ريفيرونار عاد انا نهبط واحنا جارديان تاكون خويا
3: مانيش باش نجاوبك هادي
0: عليه نجاوب
1: لا وقت يكون مدرب يرفض انه الاداري يتدخل في خدمته تكون النتيجه هذه
0: شو سي
1: لانك انت ما عندكش مساعد
3: سي محدين ميكرو خويا
1: لانك انت ما عندكش فني في وسط الإطار هذا كمدرب دور مدرب مش أناليست وإلا بريباراتور فيزيك
2: وسي محدين تكون النتيجة مساعد مش مساعد بالنسبة لنا مدرب
1: مدرب
2: مدرب, مدرب. ما فماش هو العين الثانية وهو اللي يعطي يعدل يعدل ياجيستومون
0: في جمع
1: مدرب
0: وطن
1: مدرب وطن
0: مدرب
1: اليوم نحبوا نقتديو اليوم نحبوا نقتديو بالمغرب كوادر المغربية كلها وطني مغربي نحن بالعكس تهجير الكوادر الوطني تهجير الكوادر
4: التنسيق سياسة ممنهجة
1: سياسة ممنهجة
4: أنا خدمت في المغرب راو لي ريزو سوسيو في المغرب ما هم شاف ليون كما في تونس احنا لي ريزو سوسيو ينحيوا ويحطوا المدربين في المغرب مع تقدم تعمل نتائج مش نقول كارثية وما تلقاش النقد اللي ذا اللي نشوفوه فيه في ريزو سوسيو
0: خويا زياد إذا أنت مسؤول يعني تقبل
2: تنسيق
0: الضغط تنسيق وتنسيق الضغط ميه. وتسلم قدام الضغط ايش قاعد تعمل غادي
2: مالوريزمو هذا اللي صاير
0: على ايش قاعد على الكرسي اذا انت تخلي الفيسبوك يغلبك والسوشيال ميديا تغلبك وراي الجمهور يغلبك
3: ربي يستر من الثالث توا
0: الكره ثالثه
3: اوكي كابتن
1: في علاقه بهذا نقطه مهمه جدا.
3: اوكي
1: وقت اللي يكون المدير الرياضي هو لاعب سابق فحسب ليس بمدرب وما يعملش مانجمنت وما عندوش خبره كبيره مع المنتخب تكون النتيجه لو كلام هادي صحيح راه لو كان المدير الرياضي عنده الفيكو سبورتيف وعنده السافوار اكاديميك وعنده لا
2: فيلوسوفي
1: عنده لا ريفليكسيون تاعو يسمعوا المدرب الوطني لكن هو اداري زياد الجزيري
3: بمعنى واضح. اداري بوست
1: فوالا اداري
3: واضح اوكي
0: نذكر بطبيعه ماتش جابون هولندا في جابون سويد في نفس التوقيت في 18 دقيقه لعب قديش النتيجه حسب رايكم
3: شيء
0: صفر مقابل صفر
3: شيء جابون 50-50 خاطر التاهل مهم جدا
0: ونرجع احنا الى كانساس ونرجع الى مباراه تونس هولندا 17 دقيقه لعب ربما اللي يسمع فينا يقول لنا علاش ماكمش قاعدين تعلقوا على الماتش وتحكيوا
3: خاطر الامور
0: ما نحبش نقولها كلمة حسمت لكن تبدو
4: في صدمة
0: حسمت
4: مش حكاية نجم نعلقه
3: مش ما تصدمنا تعال تعليق الماتش
0: أما 17 دقيقة لعب فين بليش برشا الحقيقة علينا وعلى التوانسة وعلى المنتخب الوطني متاعنا وكرة تعود المنتخب الهولندي لأكيد ماسك بزمام الأمور رغم المحاولات القليلة نذكر منتخبنا جيتو كرة إسماعيل غربي قبل تسجيل الهدف الأول في دقيقة لعب ثم جاب أول ركنية لي في الدقيقة 11 ما شكلتش جيت كرة عند نيس سليمان بالراس عند الحارس فيربروغن كرة تعود للمنتخب الهولندي لي أكي على اليمين لي دامفريز يرجع من جديد الى فان إيكي لي فان دايك
3: غادي
0: فان دايك يلعب في مساحه متقدمه بما احنا خليناه وخرنا برشا
3: هيك غادي
2: هو سروس دوبانو هو اللي لعب يطلع الريتم
3: ويبدل اللعب
0: مقطوع المنتخب التونسي ليان فاليري على اليمين يان فاليري تبع فيه جاكبو ينطلق مع زوز من لاعبيه مع هاكي وجاكبو ايش يعمل يخسر الكره عكس الهجمه يفكها بروبي صاحب الهدف الثاني لمالين بيدوره ويقصها له راني خضيره وكرة تعود لدفاع المنتخب الوطني التونسي وذكر اليوم الياس سخيري كمدافع محوري بجانب بن حميدة والطالبي كرة طويلة من بن حميدة ما دخلتش كرة ثانية دوزنبال يخوها مالين في الوسط المهاجم الثالث مالين يلعب على اليمين لدومفريز كالعادة على الجهة اليمنى دومفريز عنده الكرة يمشي بها يتقدم بها عنده المساحة لاعب انتر ميلانو الإيطالي كرة لبروبي وهذه كرة في منطقة الجزائر ودوبيلا دحمان يخرج ويتصدى دحمان ويعطي أول ركنية للمنتخب الهولندي كان وجه لوجه في زاوية صعبة الحقيقة مع تيجيني رينيرتس اللي هو ذكر وذكر بطبيعة لاعب ميلان الإيطالي وركنية بركنية لحد الآن
3: فان بومل تذكروه بشكل يا أخوي
0: ديما الأحمر فان
3: بومل هكا في اي بي يتفرج زيدون فان بومل يا حسن مش كسر لعب ودنيا يذكرني في شكون ستاشكوف شوية أكستيل هذاك
0: ما كانش صناعي فان بومل يضرب حتى هولندا خرجت واحد اخر يضرب راه كان ذكروا ديونغ
3: كيك بوكسينغ
0: ديونغ كيك بوكسينغ مش عنده تاكل تاريخي ديونغ
4: العاصفه زياده
3: ما نعرفش انا ربي يسترك
4: اللي العاصفه ما
3: خدمتنيش قلبي قايل لي
4: العاصفه ما خدمتنيش
3: قلبي قايل لي مالا الجمهور لا الجمهور ماذا به شيخ ماذا به سكور فيه برشا ستريس 0-0 باش يقعد شيخ بالماتش الجمهور برد تاع هولندا اوكي
0: 19 دقيقه لعب 50 ثانيه بالطبيعه مازالوا لنا دقيقتين ثلاثه عن وقت الراحه الاول والبريكين كول وياس سخيري باش يبدل القميص نتاعو ربما تقطع فهمت اكيد في كروشاج مع ملاعبي جمهور هولندا يعمل في اللولي
3: جاوبني
0: اكيد فرحه كبيره راهو في برشا الوان واللون الطاغي هو اكيد المريور البرتقالي ولون البرتقالي المنتخب الهولندي
3: شكون احسن لاعب في الكره الهولنديه تذكروه خلى تاريخ بصمه شخنا بيك
0: بالنسبه لي انا في وقت هادي
3: سيدورف منين سيدورف اصله سورنام هذوما غوليتو ريشكاردو هذوما الجزر في الكاريب
2: كان لي غون برشا ولعب في اقوى
3: فرق حتى دافيد تشامبيونز ليغ ريال
0: دافيد
3: ميلان
2: بيركام
3: دافيد
1: دينيس بيركام
3: هما هذوما اللي قال عليهم هادي في لونتر جو اللي قول انت مش كوار جاي ما هما يكسروا اللعب بطريقه
4: كل واحد
2: بيت بعدهم هذاك
3: يا تولي كعبه تبي كل مره تعطي لحظه لا زياد فون بس حاجه مش عاديه بوتو في الورو هذاك
4: تو نسيناك الهدف
3: وخساره احنا انا شعب تونسي احنا مش خنيش بيت شو دخلنا في بس احنا تلمو كاريرو قصيره لعب برشا اسطوري سي محمد الدين احسن لاعب ذا بيست في الكره الهولنديه اللي انت عشتها
1: دينيس بيركام رقم 8
2: لا بركام
3: دينيس بركام اللي لعب في أرسنال ما شاء الله. اللي مرة اللي مرة هادي عمل جيست تكنيك لفهمناها
4: هادي عملها جيست
3: أنا هادي
0: الزميل كان عملت راني
3: هادي
0: الجيبي التوى يوجع
3: مش عادية في اللاكس في الدوري الإنجليزي
0: دونك
3: أنت سي مهدي سيفي
2: بركام الثاني أوفر مارس أنا
3: كلوار
2: اللي ترانزيسيون بدا عباه
3: وما نسيوش معناتها الثلاثي الرهيب تاع ميلان الجيل الذهبي جوليت
4: شكار فان باستن
3: فان باستن هذوما الثلاثي الرهيب
0: وروبين وفاندرفارت
3: اوكي حتى احنا حاتم طرابلسي يلعب في الدوري الهولندي زاد ما شاء الله وكان يعمل كارير في الدوري الايطالي مع ميلان خساره احنا هذاك حاتم خرج من الكوره من الفقر هنا من الفقر من الكوره وكان مع سكوليو في الجرادان في المنزا ما كانش يلعب هاك الناس اللي معدين كان طارق ثابت يلعب
2: واحسن لاعب تونسي هو بصراحه اللي معناته في ناحيه الاحتراف اللي نجح
3: بصراحه حاتم حتى كريم السعيدي عمل كارير في هولندا ما شاء الله
1: ليش تو الملاحظه هذه
3: أقر ميكروسي محدين
1: جاء صبري للموشي قال البطولة التونسية مانيش بتفرج فيها يعني قتل
3: بالليل
1: الحلم
3: تذكر قتل الحلم لي اسمه
1: قتل الحلم كل اللاعبين الموجودين في البطولة وذي المشكل الإداري إن
3: نعتبر قداش عندك تعرفني
1: لحظة
3: قداش عندك تعرفني هكا في اللي تولك في الإذاعة في الكام
1: 10 سنين
3: مينيما أقل حاجة بار كارير كلاعب وأنا في الإذاعة شبينا كي تكلمنا وقلنا معناتها زادوا حق كورونا وتينا بطولة تونسية وانتم زادا كمدربين والمحلين زاد يقولوا فيها في البلاتوات ولا واحد تكلم
1: لحظة زياد احنا تكلمنا ولي ببليكاسيون تاعنا شاهدة شوف اذا كان انا رئيس جامعة تخلي مدرب يحقر البطولة اللي انا مسؤول عليها ويقول ما نتفرجش فيها وبالتالي يعني يقضي على التنافس داخل البطوله هذه
3: ما يخليش اللاعبين قالوا له
1: رئيس الجامعه دوره انه يسعى لتطوير اللاعبين الموجودين في تونس
3: برافو.
1: ويكون عنده ان اوبجيكتيف
2: رؤيه
1: عنده طموح اللاعب يكون عنده ان اوبجيكتيف
3: وليش المغرب مش محلي
1: هو يلعب في المنتخب الوطني
3: بشتر
1: انت تجي ما تفرش في البطوله
3: البرازيل من الدوري المحلي فيها اشتر البرازيل
1: علاش ذكرت المثال هذا طارق ثابت يلعب في البطوله الوطنيه وحاتم طرابلسي في اياكس
3: في الترانسفير وقتها
1: واضح طارق ثابت يلعب وحاتم طرابلسي في بعض الاوقات ما يلعبش ريت
3: قبل ما يعمل ترانسفير في الوقت هذاك
4: شوف احنا علاش وصلنا مع 10 صدر لاعبين ثم مشكل عندنا في تونس راه عندنا مشكل كبير ما يزمناش ما نحكيوش عليه هي اهم حاجه هو الملعب ما عادش نجموا خرجوا لاعبين كيما حاتم طرابلسي فوزي رويسي السليمي
1: حاتم طرابلسي تكون في ملاعب كبيره
4: البطحه هذيك اللي حقرها ما عادش موجوده هي حقرها
3: هي بمعنى
4: الملعب البطحه هذيك ما عادش موجوده تو
3: شنو طب شردوها بتاحي
4: كلها بني كلها بني اللي اسهل حاجه كانت قبل متواجده
3: في العالم فما بتاحي بالذات بتاحي
4: ليه انا سافرت لبرا تشوف المغرب
2: اللي تيران ديوريو ولا
4: عودور اللي عندي
3: تاكرتي
4: كازا كي دور في كازا راهو قريب شنو نقول لك الاف مش مئات
3: ملاعب احياء
4: غازون
3: شوف
4: ارتيفيسيال
3: سانتيتيك هبريد يعني وين البلاصات والبني
4: والملاعب احياء كي نقول لك راهو الاف ماشي نبير احنا راهو ملاعب التمارين مش الاحياء ما عندنا راهو بل كانت عندنا البطاحي وعندنا الملاعب تاع التمارين تو عندنا الليل البطاحي لما لعبت التمارين 2004 في
3: كاليتي تحت
4: كي كانت عندنا تثبت زياد لعبنا في تيران سفيقس ليتوال مستير 15 اكتوبر منزرت ورادس والمنزا وكنا مانيش فرحانين تو 2026 رادس معناش حتى رادس معناش
2: اوكي
1: نتفاعل معاها انا في هذا
3: خلينا نرجعوا لمات سي محدين كنت بعد هاو مازال
2: الوقت موضوع كبير
4: انا
2: مصبحيه
4: على هذيك معاش
3: عندنا واضح هي رؤيه هي سياسه دوله هي معناتها حلمه خد فما سبوت تاع الفيفا قاعد نشوف فيه ملاعبي يقول لك نحلم باش نلعب انا في ليكيب ناسيونال من ليك 2 ولا من ليك 3 ولا من حتى اي قسم
2: خويا زياد باش نعطيك على نرجع على الموضوع هذا الفيفا عامله تو برنامج تاع ديديكسيون دي جون طالون شوف الامارات شعملون وولدنا رضا السلاوي هو المشرف عليه بارمي الانجليز الواحد حتى مخك ما يقف عباد تمشي اغز رضيا راه موضوع كبير عنده عدة راي رؤيه كبيره يلزمها استراتيجيه يلزمها رجال باش تقفلها
1: الحوكمه باش نجاوب زياد بالليله كلامه صحيح والبنيه التحتيه منعدمه في تونس لكن بالعقليه والذهنيه اللي موجوده في تونس ان المحابات ما منعناهاش ونفضلوا العلاقات الشخصيه وما نحطوش الرجل المناسب في المكان المناسب كي تعمل لنا احسن الملاعب ما نطوروش وما نتحسنوش
4: عمل لي احسن ملاعب عمل لي احسن ملاعب وبعد نحكي لا لا سامحني عمل لي عمل لي ملاعب بعد وبعد نحارب المحابيت وعلى خاطر لا لا اعطيني تيرانات رجع لي نرجع كما قال قبل مسؤول نرجعوا كيما كنا قبل
2: ذهنيا
4: غيروا الذهنيه ساعه باطون
3: العقليه والذهنيه اوكي اي هادي وينو الماتش عملوا راحه هما
2: عملوا ورجعوا
0: ورجعنا في 26 دقيقه لعب 11 ثانيه في هذا الشوط الاول ديما نذكر هدفين مقابل صفر للمنتخب الهولندي امام المنتخب التونسي البونتو الاول جي في الدقيقه الثانيه ليس سخيري ضد مرميه والبونتو الثاني جي عن طريق بروبي في الدقيقه السادسه اللي كان ايضا ليس سخيري مطالب في المركز معاه نسيه في القائمة الثانية بعد كرة ثابتة المنتخب الهولندي معنش انذارات إلى حد الآن وذكر حكم المكسيكية غارسيا عنا زوز ركنيات ركنية لكل منتخب نسبة امتلاك الكرة الأفضل للمنتخب الهولندي ديما نعود نذكر منتخبنا الوطني التونسي جيت كرة الهدف الأول قبل ما يقبل البونتو لور عن طريق إسماعيل غربي في الدقيقة 11 سدد كرة في الستة أمتار بعد ما أخذها من المستوري والكرة فوق المرمى وعنا جيت كرة اللي انيس بن سليمان بالراس بعد توزيع تيان فاليري اللي جابت اللي جات بعد الركنيه ولكن كورته سهله عند الحارس فير بروغن كانت في وسط المرمى امتلاك الكره 61% لهولندا 32% لصالح المنتخب الوطني التونسي وفما 7% اكيد هذيك محل بين ظفرين نزاع وصراع بين المنتخبين كره ترجع للمنتخب الهولندي جاكبو في الوسط كرة ربما تكون تزيد أولى في الماتش منتخب الهولندي هذه كرة ومرت سلامات تخل منطقة الجزاء غرافنبرغ تخل الكرة وتضرب في يمين بن حميدة وقف مليح بن حميدة هو والسخيري والكرة تمشي ركنية الثانية للمنتخب الهولندي ولكن ستكون الأولى على يمين الحارس أيمن دحمان كرة كانت وفرصة هامة للمنتخب الهولندي غرافنبرغ واعتقد ربما نعم ركنية التنفيذ سيكون للمنتخب الهولندي لراينيرتس هو في تنفيذ الركنية او جاكبو اعتقد وانثبتوا شكون حاسيله ركنية تتلعب كورة على مرتين لمالين مالين يسدد كورة باليمين بعيدة حب يلفها بعيدة على مرمى الحارس ايمن الدحمان 28 دقيقة لعب اكيد ثين بليش لهولندا امام تونس واذكر في المباراة الأخرى لحساب مجموعتنا لا يزال التعادل السلبي بين اليابان والسويد بعد 29 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول ضربة مرمى دحمين في تنفيذ الكرة تفوت خط وسط الميدان على رأس سينيس بسليمان يخوها قبله فاليري المتابعة غايبة كرة تمشي تماس لصالح المنتخب الهولندي في منطقة الدفاع مع صعود لاعبين أكيد في عملية التماس الجهة اليمنى فيها فاليري وفيها سينيس بسليمان أكي في تنفيذ التماس يرجع للوراء يخوها ديونك يدور بها في منطقة الجزاء نتاعو يهزها على اليمين لفان إيكي فان إيكي يمشي بالكرة يربح بعض الأمتار ثم على اليمين كالعادة دونفريز يسمعني يعطيه الكرة يخرج عليه علي العابدي يرجع في الوسط لفرانك ديونغ من جديد ديونغ يلعب كرة لمالين قدامه أمين بن حميدة في منطقة الجزاء توزيع كرة في القائم الثاني وكرة حذر يرد بالنا ويخرجها أمين بن حميدة في الوقت المناسب الحقيقة صنع الفارق على اليمين مالين وزع كرة في القائم الثاني وعنا خطأ واضح في المركاج كنا تقريبا نفس العدد كدفاع وهجوم المنتخب الهولندي وامين بن حميده في الوقت المناسب خرج الكره وبعدها من منطقه الجزاء والكره ترجع بضربه مخالفه للمنتخب الهولندي بروبي هو اللي سجل الهدف الثاني كره كالعاده دور في الوسط لغرافنبرغ ثم في الوسط لديونغ ديونغ لغرافنبرغ من جديد كره تدور بروبي بروبي بروبي وتسديده والكره ركنيه تسديده كانت من دونفريز دونفريز ظهير ايمن نلقاه يصبح كمهاجم ثاني ولكن مش اول مره المنتخب الهولندي
3: عنده كاليتي نتاع اسيستوات مش عاديه لاتيرال دروا نتاع ميلان
2: شوف
0: نتاع الانتر
3: نتاع انتر انتر انتر ميلان عنده كاليتي نتاع كروس نتاع روتري
2: قاعد يلعب باللارجور
3: مش الريال ترانسفير الريال قاعده تفتح برشا ملعبيه كيفاش مهدي
2: قاعد يلعب باللارجور وقاعد يدخل فيها قوته في هذيك في مباراه السويد سجل كيفيف مباراتنا اليوم فهمني خصوصا عنده أظهر قوية برشا خصوصا دانفريس شفته يلعب منه صانع منه مهاجم ويلعب لكل شيء
3: ويعطي الاسيستوات ما شاء الله ها كوارجي
0: وركنية ثالثة في المباراة للمنتخب الهولندي ورا الكرة تيجيني راينيرتس نعم انه تيجيني خاطر بوه كان مغروم بتيجيني بابانجيدا سميها تيجيني وكرة تعود من جديد على يمين حارس ايمن دحمان مرفوع الكرة في القائمة الثانية شكون بالراس يبوكسيها دحمان لكن في الوسط ماليني سدد كما جات وتخرج من علي العابدي في مناسبة أولى ثم علي مسها بالرأس يفقد توازنه ترجع لرانيتس يوزع كرة سهلة عند الحارس أيمن دحمان أيمن دحمان أكيد نفسه شوية بوكسة كرة جت وركنية يحاول يسرع يضرب كرة بالساق اليمين تقريب هما المولانديين أكثر منا حتى ولو حبينا نسرعوا في الهجمة نخسروها بسرعة، لكن هناك خطأ لصالح المنتخب التونسي يتحصل عليه حنبع على المجبري في وسط الميدان. أكيد نتنفس ونحاول نطلع شوية بالكرة، ما نقعدوش نلعب وخطر قاعدين نقبلوا في برشا لاعب الحقيقه ونحسوه قريب المنتخب الهولندي من اضافه هدف ثالث. حنا بعد المجبري في تنفيذ الركنيه، المستوري يمشي لمنطقه الجزاء مع صعود السخيري، حنا بعد يلعب كره قصيره لاسماعيل غربي، اسماعيل على ساقه اليمين نجم يسدد تسديده من اسماعيل، باهي الفكره لكن لم تكن مؤطره التسديده والكره الفكره سمعت زيد الفكره زيد الانيشيتيف
3: هي إمام عاشور حطها الكورتوا بروكسل ديما ذكرني بخمسة بلاش
4: مخالفة وطلع طلعوا كل لاعبين 18 متر معناتها أنت تو تفك لك غادي تمشي لك بونت صحيح وقتها تشوت إمام عاشور وقتها في اتاك رابيد وثم ثلاثه مصريين ودار وشاطاتول سي با
3: لو بيفوت او دار و من 23 متر 24 ما شاء الله البونتو شباب وقتها تاع امام عاشور ماتش ماجيكا
4: ديسيبلين تكتيك كبيره من
3: الغربي. ليه وسامحني ميسي في نفس بلاصه اسماعيل الغربي شات ماركا، مبابي شات ماركا، شكون اخر شات ماركا هكاك
4: هو شات وما وصلش الكره غير مش
3: ماهيش كادري
4: ما وصل هي
0: زاد فما يذول بونتو الكابفيرا كيكا ولا
3: فما شوط حلو
0: تاع الكابفيرا
3: اي صحيح
4: هايتي هذيك هايتي البارح هذيك
0: هايتي والمغرب
3: هايتي
0: والمغرب نرجع نلعبوا في المباراة. أكيد ربع ساعة نهاية الوقت القانوني لهذا الشوط الأول ولا يزال منتخبنا الوطني التونسي متأخر بهدفين مقابل صفر. ديما نعاود ونذكر هدف الأول قبلناه في الدقيقة الثانية ليس صخيري ضد مرمي، وفي الدقيقة السادسة بعد أربع دقائق بروبي يضيف الهدف الثاني للمنتخب الهولندي بعد خطأ في المركاج من طرف ليس صخيري. كرة ترجع للمنتخب التونسي فكوها الكرة في منطقة جزائنا، محاولة تسريع الهجمة باية من الغربي على يمين يان فاليري مع صعود منتخبنا الوطني التونسي حازم المستوري وكرة طويلة كانت الحقيقة أول مرة تقريب كنا أكثر من المدافعين الهولنديين لكن التمرير ما كانش مع العمليه مع الهجوم الاخير زيد كنا نجم نعمل من خير الحقيقه ولو انه المستوري كان ريتو زاد خارج في موضع تسلل لان الحقيقه نرجع نلعبوا في الماتش. واهلي حنا بعد المجبري عطي بالظهر الكاج مش بعيده بعدها الحكم غارسيا تعطيه ضربه مخالفه مش راضي عليها فرانك ديونغ لاعب الوسط المنتخب الهولندي اللي يلعب واليز الحقيقه هذه كرة أخيرة ريناها والفرصة على العابدي في الوقت المناسب كرة ترجع لمن إسماعيل الغربي يمشي إسماعيل يا إسماعيل صعيب اللي حبي يعمل في مستوى عالي حبي عادي يهزم لعبية تفتك الكرة ويسترجعها حارس مرمى المنتخب الهولندي فيري بروغن حارس برايتون الإنجليزي إلى نجم ليفربول فان دايك ثم على اليسار لياكي لاعب المان سيتي ناتان أكي اللي ما كانش أساسي في المباراة الفارطة كان في بلاستو فان ديفين واليوم يلعب أساسي خيره رونالد كومان ضد المنتخب التونسي على اليمين لأفضل لاعب في الماتش لحد الآن دامفريز يعني ملاعبي كظهير أيمن عصري يدخل الوسط ورينيه أمبليكي في جل الفرص الهولندية تيلة هذا المونديال. دامفريز عنده ساق يمين متميزة برشا على مستوى التوزيعات والتمريرات كرة ترجع لي فرانك ديونغ مقطوع الكرة المنتخب التونسي عكس الهجمة يمشي حنبال فم على اليمين بيت تعطى الكرة ليان فاليري يعمل مجهود صعيب الكرة يحاول يخلط يخلط عليه أكي ينجم يوزع لكن الكرة سهلة عند الحارس فير بروغن التوزيع ما كانش محكم الحقيقة من حنبال المجبري عمل لي فور فاليري لكن أكيد مفس في الآخر والمساندة لم تكن حاضرة سهلة عند الحارس فير بروغن. كرة تعود المنتخب الهولندي لفرانك ديونغ لجاكبو كرة لجرافنبيرك يحاول يتعدى بإسماعيل غربي فوكيلو إسماعيل ويربح تماس المنتخب الهولندي ولا منتخب الطواحين ولا المنتخب البرتقالي عنده برشا تسميات الحقيقة. وطبعا بعد نحكي قصة المريول البرغديني اللي مانيش فاهمينها خطر هولندا بالأبيض والأحمر والأزرق الحقيقة شم جايب اللون البرغديني هذايا عند المريول عند المنتخب الهولندي. كرة ترجع لفرانك ديونغ باهي قصة يان فاليري يحاول يخلط قبل التماس ويوقف في الفيرونار تصفيقة تشجيع للملعبية تماس صالح المنتخب الهولندي هكي باليسار لديونغ في المنطقة الفنية موجود ريفيرونار أكيد يعرف أمور ماهيش ماشية بطيلة هذا المونديال قد تكون المباراة الأخيرة لريفيرونار على رأس المنتخب الوطني التونسي حسب ما سمعناه يحكي في المؤتمر الصحفي تصريحه تبدل بين بعد ماتش اليابان وبعد وقبل ماتش هولندا يعني من الاول قال مش نعاود نقعد مع الجامعه وكذا وكذا
3: يمشي.
0: بعد المونديال هذايا ومن بعد ذكرنا قبل هولندا وانه العقد نتاعو ينتهي بعد مشاركه تونس في المونديال.
3: شي على دو ماتش بشي
0: يعني نجمو نستنشو برشا حاجات من تصريح
3: ملا فوضى وعشوائيه في القرارات ملا اختيارات. ما كنتش نتصور في تاريخ متابعتي للمونديال من الجيل الذهبي نتاع كره التونسيه حتى فيديوهات عقيده الله يرحمه نهار الجمعه توا مباركه سي مهدي العقربي الله يرحمه معناتها طارق ذويب الكعبي كلها اولاد حومه اولاد دوري محلي تقول لي وقتها المونديال ب 16 وبعد ب 22 وبعد ب 32 احنا جينا المونديال هالمهزله ب 48 منتخب ومعناتها صفر نقطه صفر نقطه
0: هاي ذكور المنتخب التونسي
2: رجل اخر زيادة تخاف تكمل انت 48 معناتها ترتيب
3: نجم نكمل
2: هذه
3: كوراساو عندها نقطة سي محديش بيك ما كنتش نستنى مصدوم انا ما كنتش نستنى
1: انت يا قطر وقت اللي في تشكيلة
3: قطر عندها نقطة
2: عندها متعادة
1: احنا الهدف تاعنا من قبل المونديال باش نكونوا واقعيين ما كناش حتى الترشح يعني نفكروا فيه كثير كنا نفكروا انه يعني تتعدى مباريات نجريو فيها النسق تاع المستوى العالي
3: شو حلمنا طمعنا ليه عادي
2: ما كنا عفنا
3: معنا على الثواني في الظلمة مع
2: وخاطر ما يير تروازيام النجم كنت عندك بالعكس فرصة
4: مع اليابان قبل نحكيو على تونيكتي ونحكيو على عاشوري كنا متفائلين خير
2: وين
4: ثلاث اربع ايه احنا نحكيو على قبل اربع شهور
2: صحيح
4: عندنا قلنا مستقبل حنا بعل
3: تيم لوك جديد
4: وعندنا نستناو في شيء قلنا هذا يجي شيخنا كورة وعاملين كيف يا اخي
3: وين صار اللي صار
2: فورمي في دي جرون كلوب
1: اللي صارت القرعة اللي صارت القرعة الحقيقة اليابان تشوف في هولندا السويد يعني حظوظنا ضئيلة
3: هذه بالثوالث ليه كنا باش نتعداو سي محمد
1: حتى بالثوالث
3: انتوما محلين قلنا
4: الرابعين انت قبل اربع شهور كنت تصور بشترال الذهبي قبل اربع شهور
1: لا المردود لا لا زيد مش نحكي
4: على نحكي على المردود انا
1: لا نحكي على الترشح
4: لا اما كنا نستناو في مردود خليني محترم
1: هلا هذا يكون كنا الامل نتاعنا ان نجريو النسق تاع المستوى العالي
3: ميكروسي
1: محدد احنا قادرين باش نلعبوا في المستوى هذا هذا الهدف تاعنا كان لكن اللي نشوفه فيه تو وقت اللي نشوف انا حنا بعل جوار يلعب بوكس تو بوكس حاطينه في الكولوار يجري وراي كور وقت اللي نشوف الياس الغربي لاعب صانع العاب نشوفه امام الدفاع يلعب وقت اللي نشوف بن حميد ظهيري صار يلعب في اللاكس وقت اللي نشوف السخيري سنتينيل يلعب في اللاكس كيفاش تحب تقدم اداء كيفاش تحب تجاري النسق العالي
3: الفوضى مش من اليوم يا سي محدين الفوضى حتى المدرب جاي يكمل الفوضى
1: الفوضى اداريه بالاساس
3: اداريه
1: بالاساس
3: يعني
1: تغيير المدربين والتغييرات هذه وعدم الاختيار الرجل المناسب في الوقت المناسب
2: زيد خويا والله عندي شك
1: النتيجه هذه
2: سمع عندي شك مع المدرب اللي سبق لعب بثلاثه واحد ما فهمش علاش محافظين على ثلاثه واحد ولا واحد يقول لي شك شكون لي معبي راس واحد العب بالطريقه هذه اللي نحن كنا بها العصا
1: مباراه النمسا مباراه النمسا منعرج مباراه النمسا منعرج كنا نلعبوا في الاربعه ثلاثه ثلاثه شنو اللي خلى صبري اللاموشي باش يغير ثلاثه في الاكس
2: مباراه بلجيكا هي اللي عملت واحد باش يغير مباراه بلجيكا اللي خسرنا بها
1: بعد مباراه النمسا
3: خسرناها واحد خسرنا النمسا ب 10 صحيح
1: البدايه ايش عمل حطينا انا رير اكسيال حطيناها رير دروا
2: صحيح بدات
1: من غادي
3: واضح اوكي هادي الريتم ماهيش قاعده نازله زياد هادي جبنياني هولندا
0: ولكن تحسها في اي لحظه تنجم تعمل
4: في الهجوم تاع المنتخب الهولندي معناتها مبني على الكونسيرفاسيون على
3: الكره
4: وبعد تخلق انترفال يبدلوا الريتم دو جو يمشيو
3: في ساعه اوكي قداش وصلنا وقت
0: نلعبوا في 40
2: حاجه اخرى حاجه اخرى اللي في المنتخب التونسي قاعد بلوك باب تبيعها باش تطلع لك واحده واحده حتى لنومي كنوم وبعد شونجمون دو ريتم
3: واضح 40 دقيقه هذه
0: نعم 40 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول ديما ثين بليش لهولندا أمام المنتخب الوطني التونسي وكرة تعود المنتخب الهولندي ماتش
3: ليخرش نحويله بقي شيء 50-50
0: مقابل صفر هذه كرة ودحمان في الوقت المناسب مش أول تصدي لدحمان إلى حد الآن مسكر هو دفاع المنتخب التونسي تائه ورايح اكيد بهالخلطه اليوم الجديده هذيا ثلاثه فلاكس منهم ليس الصخيري وكره تعود منتخبنا يعني مش قادر حتى يعمل سبرينت والمدافعين الهولنديين
2: ولقطه مهمه
0: لقطه الاخيره يعني اشوف يعني محور دفاع هولندي يجري اكثر
2: من فاليري وصل له كره بالسيف حتى باش يعرض الكره ما
3: بن سليمان
2: ما هو 70 ديزانديس لا اللي قبله هو فاليري نفس لاكسيون ديزانديس اللي سير اونتريني جوارات ما بدل ما يجاوبش هذه من اسباب اي قلت لك العداد في في في في تبرقه ما كانش هو
1: بشهاده ترى بشهاده لك مهدي يعني. اما افضل الزعلوني محمد بن علي ولا فاليري
3: تو رجعنا
1: للزعلوني نرجعوا لهذا
2: خلينا نعرف خويا بس خلينا
4: التو انا ما نتصور مش مشكله اسماء
2: خونا انا راوري جات المعلومات كيفاش طريقه العمل وخدمه والشارج اللي عملوها ما تجيش نتاع تورنوان كوب دي مون في اخر سيزون ما تجيش
3: قالوا
2: هاني اي قالوا هاني دي بريباراتور
3: ما تجيش
4: لا خدموا ما توصلوا للسيونس خدموا تفرجوا في السيونس الكل
3: يعرفوا الناس
4: تشوف في فيرمين
2: الكونتينيو اللي تخدم والشارج الانتونسيتي اللي تخدمت غادي كل
3: شيء يعرفوا العباد
2: يعرفوا ما يتخبى شيء معلومات
4: خرجت خاطر
2: لا خرجت المعلومات
3: شو خرج معلومات يا عباد تبع
2: جماعيه مش قاعده تكربير ما تجيو مع لخبطه
3: ربي يستر ربي يستر من نيكلو بوتو الثالث قبل نهايه الشوط الاول باقي سكور 2 بلاش الهولندا امام منتخبنا الوطني هذه ناخذ معك شويه وقت
0: نعم ثلاثه دقائق لعبه نهايه الوقت القانوني لهذا الشوط الاول منتخب الهولندي قاعد يدور كره في الوسط يمين يسار يجيب هذه كره اللي جاكبو يوزع كره في القايم الثالث بروبي بالراس كره في منطقه الجزاء تخرج من اسماعيل غربي كما جات
2: دانفريس تلقاها في كل مكان
0: شفت كيفاش وكرة سهلة ترجع للحارس فيربروغن إلى دفاع المنتخب الهولندي لا
3: زهير قبل ما عملت شركة ولا الكويت قبل مشاركة مونديال
2: شركة
3: شبيك زهير
4: ليه
2: زهير زهير زهير
4: فرقس في التاريخ معناتها عنده
1: رجع للزعلوني قال لي تو راجع لزهور رجع للزهير
2: زهير شركة 74
4: زهير بعد الريزولتا صدمتنا يشوف اني اخي بيرفورمانس صار
3: لوج لوج انا
4: كويت هذه هي مالوريزمون هذه اخي
3: بيرفورمانس 82
2: في اسبانيا وبط الامير الغى ضربه جزاء
3: قالوا ما يخشوا اوكي
2: لا تلغات مش حكايه مع الحكم
3: يا امير هبط تذكرها من التريبيون 82
2: الغى
3: اي مونديال 82 وزير زاد كليت سكور نعرفش وقتها حسيل به
0: ليه هو كلامك مش غلط خاطر في مقال لو باريزيان الاخير قالوا تنجم تونس تكون أسوأ منتخب في تاريخ كأس العالم حطونا بمقارنة بالزهير 74 وتو نعطيكم بعض الستاتيستيك بتاع الزهير 74
2: شوف راه بالستاتيستيك بصراحة معناتها اللي بتاع
0: يظهر لي الفرق سي مهدي بينه وبين الزهير البونتو اللي مركيه عمر رقيق هو اللي منعنا في الماتش
2: مركينا بونتو
0: مركينا بونتو هو يحسبوا على عدد الأهداف المقبولة إذن 44 دقيقة لعب ديما نذكر اللي يسمع فينا نسلم عليكم من السر كل راهو تونس خاسر 2 بلاش ضد هولندا البونتويت ماركيو للأسف على بكري الدقيقة الثانية ما زالت كيبامتر كورة ليس صخير ضد مرمي حاب يعمل ديجاجمون وحط الكورة في الشبكة وفي الدقيقة السادسة بعدها مباشرة بروبي يضيف الهدف الثاني بعد خطأ مرة أخرى في المركاج من ليس صخيري ماتش فيه ركنيات فيه أربعة لهولندا وركنية واحدة المنتخب التونسي نعم وذكر نعم سي محي الدين
3: شبيك سي محي
1: الدين ظهير يمين يعني يطلب كرة ويطيح في الورجو في اللقطة هذه بصراحة
3: ظهير يمين معناتها خارج من بيتو من دارته
0: كرة ترجع المنتخب الهولندي مش أول مرة يعمل تمريرة في
2: نفس السيركوي قاعد يتعاود هذه لهنا الشيرة اليمين على دانفريس نفس السيركوي هذيك قوة الهجوم
3: تاع هولندا جابوا بونتويت
0: الشيرة اليمين رغم تقدم في النتيجة فكوا كرة في مساحة عالية الحقيقة المنتخب الهولندي يعني فرانك ديونغ يحاول يفك الكرة ينجح في الوسط لغرافنبرغ بدوره أو دنفريز يرجع إلى فيرجيل فان دايك فان دايك إلى ناتان أكي في منتصف الميدان بالتحديد قدامه المستوري أو نسب سليمان كرة في الوسط
3: عمري مريد تاكسيا
0: على اليمين لدنفريز دنفريز إلى غرافنبرغ
3: 30 متر على مرمى تونس.
0: يعني جرافنبيرغ إلى دامفريز المنتخب الهولندي قاعد يعمل في الباساديس الحقيقة، قاعد يلوج في الثغرة.
3: عبارة بوكسور شاد في الرينج.
0: والوقت البديل 3 دقائق لعب أضافتهم الحكمة المكسيكية غارسيا.
3: ما يزيدوش الثالث.
0: كرة ترجع لفرانك ديونغ لدامفريز مع صعود نسبي لملاعبية المنتخب، ومو يوخر شوية المنتخب الهولندي، ولكن المدافع الأول حازم المستوري في منتصف الميدان في المنطقة متاعنا الحقيقة، هذا هو اللوك متاع المنتخب وقت اللي يحب يمشي فك الكرة، مش قاعد يضغط قاعد يستنى، وقاعد ستار أول وستار ثاني وستار ثالث، ودحمان أكيد هو المدافع الأخير. كرة ترجع لديونغ كالعادة على الجهة اليمنى، ويرفما مالين، مالين يحاول يفكس علي العابدي، علي العابدي ما يتيحش قدام مالين، تمريرة خاطئة ما فهموش دامفريز، والكرة تمشي ضربة مرمى لصالح المنتخب الوطني التونسي. حكينا على الدحماني اللي تصدر زوز كرات في هذا الشوط الأول، رغم قبوله إلى رغم قبوله زوز أهداف، لكن أكيد أنقذ المنتخب في زوز مناسبات بعد بهتة وحيرة، وفما برشا فمش تركيز الحقيقة في دفاع المنتخب التونسي. كرة ستعود بضربة مرمى، لا تعديت يا أخوها فيربروغن، مرة أخرى هولندية بسرعة نخسروها، وقد تكون الفرصة الأخيرة في هذا الشوط الأول. الكرة الأخيرة، كرة تمشي لفرانك ديونغ، يصعد بالكرة بعض الأمتار ديونغ إلى ناتان كي على يسار، على يسار يقرب له غاكبو، غاكبو يبعد عليه فاليري، كرة في الوسط لديونغ كالعادة على اليمين، وين واقف شكون؟ وين واقف دامفريز؟ دامفريز عنده الكرة، لاعب انتر ميلانو إلى مالين، فما من جديد مالين يرجع للوسط لفرانك ديونغ، فرانك ديونغ يمشي بالكرة، شي يعمل يستنى المنتخب الهولندي، يرجع للوسط من جديد. المنتخب التونسي سقيم ثقيلة الحقيقة على مستوى افتكاك الكرة، قاعدين فقط نخرج على ملعبية، ما منش قاعدين نحطه في سقينا الكرة، ما منش نفك الكرة في مساحة عالية. كرة على اليمين لدامفريز، توزيع الكرة في القائم الأول تخرج بالرأس من دفاع المنتخب التونسي من السخيري، ثم حنبال، حنبال يانيس بن سليمان، يمشي يانيس وهجم المنتخب التونسي، فاليري على اليمين، فاليري
3: جاب يملول قبل ميتي حفصاي،
0: فاليري أولي يانيس بن سليمان لفاليري على اليمين، يهز راسه قدامه ناتان كي يستنى شكون يجي، حنبال في الوسط، حنبال يوزع كورة على مستوى القائم الثاني العابدي بالراس بيه. عالي عليه برشا، يصلحها العابدي يفكها يغطي مليح قدام دامفريز، يرجع للوسط لبن حميدة العابدي، يجي ديكالي شوية حنبال يمس الكورة، مازالوا 20 ثانية عن نهاية الوقت الإضافي. إسماعيل غربي، إسماعيل على قوسم منطقة الجزاء، إسماعيل، إسماعيل في منطقة الجزاء على سق اليمين، بها الكورة للمستوري، مستوري ومعه زوز ملاعبية ويخسرها الكورة، ترجع لمنتخبنا الوطني التونسي. الفرصة الأخيرة لملائين قبل ما نزفر الحكم المكسيكي غارسيا، حنبال قوية برشا وما فهموش فاليري، وأكيد الحكم المكسيكي
3: يمشي في الانترفال
0: ستعلن عن نهاية هذا الشوط الأول. بالفعل نعم، نهاية الشوط الأول في كانساس، وذكر منتخب الهولندي متقدم بهدفين مقابل صفر أمام المنتخب الوطني التونسي. الدقيقة الثانية ليس سخيري ضد مرميه، وفي الدقيقة السادسة بروبي يضيف الهدف الثاني. في 49 دقيقة لا في المباراة الأخرى، التعادل مازال متواصل
3: بين نعلق على السويد جابان،
0: بين اليابان والسويد صفر مقابل صفر.
3: مازال عندهم زادهم ثلاثة زادة جابان سويد.
0: فقط حبيت نرجع نسبة امتلاك الكرة 70% هولندا 30% تونس،
4: هذيك هي المويه نتاع حتى مع المنتخب الياباني، معناتها هولندا حقت النسبة هذه، عملوا احصائيات المنتخب الهولندي ديما يستحوذ نسبة بين 65 و70%،
3: نسبة عالية،
4: نسبة عالية،
2: وما يقلقش من الكرة مادام يلعب بالارجور. شوف ايكيب اذا تلعب بالارجور ربي يستحفظ، باش تهزك ان اوت ان اوت، تهزك معناتها كوتي
3: الشطحه الهولنديه اللي حكينا عليها، برشا موف برشا انسبيراسيون. دونك ناس كل لا باس 10، حتى الجارديان بون ما جاتوش فرص اليوم في البوكس نتاعو، ريقت خاطر فان دايك بعيد عليه كيلومتر،
0: صحيح
3: ما نجمش كونيكتي زيد، دونك هاكي تبع في الماتش. كلمة كلمة قبل ما نرتحوا شوية موزيكا، سليم الخصيبي تحية ليك، مخرجنا التقني مصبح معنا، جمعة مباركة للجميع، ماضي ساعة غير درجين في تونس، طريق السلامة للجميع، الناس اللي تخدم على رواحها. اللحظات الأخيرة في ماتش السويد جابان في الشوط الأول ما عادش يعنينا، دونك متعادلين صفر مقابل صفر. سي محدين تبيني، زياد زيود، مهدي السيفي، اسكو المدرب يعرف الملاعبية اللي على الدكة باش يدخل باش يخرج، شنو باش يستحفظ على السكور هذايا؟ اكيد باش ما يزيدش يقبل والا يعمل تغييراته اللي ما عملهاش مع جابون كي كان خاسر 2 بلاش باش يمشي للمنافس.
1: شوف احنا مدربين ونعرفوا اللي المدرب اللي يرتجل يوجد صعوبه كبيره بالحق الامبروفيزاسيون اللاعب يعني ما تعرفوش مليح وماكش متمكن منه باش تحطه في البوست معينه خاصه في المباريات في المستوى هذا راهو توجد صعوبات كبيره. يعني هذاك علاش الحقيقه حكيت على اهميه الاطار الفني مش المدرب، لازم تكون فما مجموعه يعني تتواصل مع بعضها ومنسجمه وفما مدرب.
3: سمحتي نظم الجواب من عطلة من داكار ومن باريس وظم ما نعرفهمش أنا
2: سيمو حدين مش
3: نعرفهم سيمو حدين رحضة سيمو حدين تو سيء عارفين الزلزال ضرب وفما ضحايا تحت الأنقاض ولا صلحوا لي في الكلمة وفما دمار شامل بس تحكي لي على ستاف واختيارات وشكون ونور نار باش يكمل ماتش ويروح هو وباش يرجع منين جاي من السلاعه من داكار من باريس اليوم زدت السنه فيه باش يوظف.
1: وصلنا لهذا
3: سي وصلنا تضرب الزلزال يا سي محسن
1: صحيح شنو اللي وصلنا لهذا احنا ماناش باش نحلوا تو النتائج اللي صارت
3: اوكي
1: الاسباب باش نصلحوا باش نوجدوا دي رماد للمشاكل هذه
3: وقتاش بصلح خلينا نكمل الجابو خلينا نكمل الماتش اليوم
1: استنى انت تو تو تو يزبك تدخل في الحلول الاجله والعاجله
3: وسيو لا لومباتشي وما
1: انا بين الشوطين تو تفني الركبه وتخدم على روحك
3: بعد الماتش مش تو خلينا نكمل الماتش معاك بعد على ما نحكيو هي تعطيني تو 2-0 خسر شو يعمل
1: ما عنده ما يعمل
3: واضح مهدي السيفي زياد زيوت زياد
4: والله مازلنا مش نكذب عليك معناتها مازال واحد تحت الصدمه
3: معناتها الصدمه ورا صدمه
4: معناتها تو 4 صدمات ماتش بلجيكيا الماتش
3: ميكرو زياد
4: ماتش بلجيكيا السويد اليابان تو هولندا معناتها برشا علينا كتوانسة وسيرتو احنا ولاد دومين معناتها كرياضيين
3: مدربين
4: معناتها تمسنا احنا تمسنا برشا معناتها تمس المدرب التونسي اللاعب التونسي السمعة التونسية رياضية
3: بالله نهار جمعة نطلبوا السماح من
1: سامي تربز
3: شكون اخر؟
4: جلال قادر مدرب كبير
2: لا
3: اوكي ضوما تاع البنيه تاع فاندو قطر فاندو والكان الملحمه والملعبيه
4: سلمانيه باللقلات اللي عملوها
3: لي كادر زاد اللي خرجوا في وقت خايب من الشباك حكى عليهم العابدي يا فرجاني سيسي عيسى العيدوني
1: شوف اكبر نقطه استفهام قائد فريق في المنتخب الوطني التونسي ويلعب اساسي سمح تخرجوا من الليست وتخلي مرتضى بن والناس ما شاركش في حتى مباراه في المباراه
4: الوديه تشيخاوي المدافع
1: غيره حاج محمود برافو
3: سي محمدين برافو غيره اي برافو برشا ظلم
1: شوف كبيره
3: ربي ما يباركش في الظلم ربي ما يباركش نهار جمعه في الظلم تظلم الناس ربي ما يباركش زيت
4: الناس تعبت راهو باش ترشحت راهو الكوب دي موند راهو عملنا راهو فازدو كاليفيكاسيون كبيره برشا ما قبلنا حتى هدف راهو
2: صحيح من الركور هذاك
3: الناس تعبت
4: بالطبيعه تعبت باش يسافروا في افريقيا كامله
2: بالصف توانسة عملناها بالصف
4: تلفت وقتها معناش حتى معناش مكتب جامعي ناس باش مشينا نسيتها شنية البلاد مشينا على تروا فول معناش طيارة خاصة ناس تعبت بلاي كيب مو يحكيو
3: صحيح ظروف صعيبة
4: نتيجة باهي من برا انتصرنا بعد كحرمو باش يلعب ومؤخر المهزلة ذي يعملها هو
3: بجيبش
4: واحد من برا جاي
1: نفاتي شنية محله من أعراب النفاتي
2: شوف هذي أنا
3: مهدي السيف أعطيني الميتون الأول قبل ما نرتحوا شوية
2: شوف دخول الماتش هو لانديس عطاك ديريكتومون دو دخول الماتش 6 دقائق لعب 2-0 عارف راهو ثم لخبط على بلون دو جو تركيبه ديسبوزيتيف راهي صارت امور معناتها مدي ديفايونس
3: دولي هولندا هادي عملت لنا سكانير مش عاديه معناتها في الدخله في البونتويت 2-0 شافتنا في ماتش جابون
2: اكيد
3: شافتنا في ماتش السويد
2: فيزيوناج اكيد مع هي البون فورم تاعها لقات روحها في اريحيه فهمني السيركوي تاعها يتعاود دانفريس ديما ما غادي ونحن نورمالمون رانا تفرجنا هذاك سورتو تحط له سيرتو بتكادريه لو ماكسيموم فهمني الحلول ما عندك حتى حلول شوف الكاستيك من الاول هو غلط
3: جوري فيه
1: مهدي الهدف الاول
3: البنك شفيه
1: كوره في ساق الصخير ديجاجمون تاع كوره حطها في الشب
3: تصير الكاكا هذا
1: المكان مش متعود به المكان هذاك
3: المكان مش مكان
2: ايش قلنا يا
3: واضح اوكي يعطيكم الصحه كابتن سي المغسيبي رتحوا شويه ثم نرجعوا برشا تحاليل في البلاتوات اكيد مع المحللين في كل الاذاعات في القنوات الراعيه للكاس في تونس معايا محدد تبيني زياد زيود مهدي سيفي المدربين اساتذه ما شاء الله على مستوى عالي هادي جبنياني ماتش جابون سويد في الميتون الاول
4: 0-0
3: اوكي نرجعوا بعد الموسيقى
5: Studio Le Mondial.